أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إسرائيل تعلن تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر، ونتنياهو وكاتس يقولان إن الجيش دمر بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، وهيئة البث الإسرائيلية تعلن عن جولة تفاوضية مع لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين. مصادر طبية تفيد باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، وانتشال 14 شهيداً من تحت الأنقاض في مدينة غزة. عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقول إن أي تقدم ميداني للجماعة مؤقت ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني، وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قال إن الجيش دمر بنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان بحسب البيان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة أو قوة تحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة بأن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. إلى قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 جراء غارات الاحتلال على مختلف المناطق منذ صباح الخميس. ففي جنوب القطاع أفاد الدفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرة مسيرة عددا من المرة قرب مسجد القبة بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا الشمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعة الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
1: على الساعة 2 كيف بالاف 16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن احمد كيف وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 انفار كيف يعني ناس ابرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
0: اعلن المستشفى الاهلي المعمداني انه مضطر لايقاف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة.
2: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئياً داخل المستشفى؟
3: يعطيك العافية. صراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي سعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية CT، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي CT، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
2: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
0: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيداً من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023. قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزلاً.
4: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
5: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع حتى ما بدكش وقت أنك تطلع أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراقك الثبوتية، تأخذ أواعيك، تأخذ حاجة ولا إشي، بتطلع من المنطقة تبعتك، بتصير الضربة، بتعرفش يمكن دارك، يمكن دار جارك، بتعرفش إشي.
6: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، إحنا صرنا ننام وإحنا خايفين. اليوم إحنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين لأن في أي دقيقة نهرب، في أي دقيقة. يعني إحنا عنا بناتنا ونسواننا دائما بنام مصرين لخوف إنه يصير أي إخلاء دغري نطلع منه.
4: تؤكد هذه الصور أن الأهداف الإسرائيلية ليست سوى منازل ومرافق مدنية، خلافاً لمزاعم الاحتلال بأنه يستهدف مناطق تضم منشآت لتخزين الأسلحة أو بنى تحتية تابعة لحركة حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهين التجاوب من جانب إسرائيل، مشيرا إلى عدم إظهار الأخيرة مرونة في التعاطي مع النتائج التي أحرزت حتى الآن. وأضاف في رد على مراسل التلفزيون العربي أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها.
7: المهم إن احنا يعني الطرف الآخر يقبل بإن احنا نتحرك، لأن دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كله ده مرهون بأن احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتت مش موجودة، ما ينفعش.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ودهمت أحد المنازل واعتقلت شخصين واقتادتهما إلى داخل الجولان السوري المحتل. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ترأس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، وقال مجلس الدفاع الوطني اليمني في بيان إن أي تقدم ميداني للحوثيين يعتبر مؤقتاً ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس على أنه لن يسمح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية، وأكد المجلس أن اليمن لا يطلب من العالم خوض الحرب نيابة عنه، بل يطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة. ودعا البيان مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر إلى منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى أوراق ابتزاز. هذا وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أن الحرب المتجددة تنذر بجر البلاد إلى حرب أوسع نطاقاً. جاء التحذير بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا الاستراتيجي وجزر في البحر الأحمر في تطور عدته الحكومة اليمنية تهديداً لحركة الملاحة في مضيق باب المندب.
8: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين في تقدم عسكري متسارع. دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي. سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دولية. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأناً يمنياً خالصاً، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة، ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخلياً وإقليمياً ويضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: نقرأ أكثر في توزع السيطرة الميدانية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين عبر الخارطة التفاعلية مع زميل براء لمحمد.
9: مشهد جديد يتشكل في اليمن، فبعدما رفعت الحكومة السقف وأعلنت أن سقف عملياتها وهدفها الأساسي السيطرة على صنعاء واستعادة السيطرة عليها، لكن تحول دراماتيكي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين في كل من الحديدة وكذلك في تعز أسفر في المقابل عن خسائر هناك. في الحديدة أحكم الحوثيون السيطرة على ما تبقى منها باستعادة حيس والخوخة، لكن التطور الأبرز كان في تعز. فإذا ما اقتربنا بالخارطة من تعز نشير إلى هذه المناطق، نتحدث عن المناطق الغربية من المحافظة التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية في كل من البرح ومقبنة وموزع والكتحة وكذلك الوازعية. هذه المناطق كانت عمليات السيطرة فيها تتراوح مداً وجزراً بين الطرفين قبل أن تتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم وتحسم القتال فيها. حيال ذلك انسحبت قوات طارق صالح التي كانت تتمركز في المخا لتتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين إليها وتتمكن من السيطرة على المخا بدون أي قتال، ولتصبح بعيدة عن مضيق باب المندب بمسافة تقدر بنحو 55 إلى 60 كيلو متر. ومن بعد المخا بطبيعة الحال تقدموا وسيطروا على كل من جزر جبل زقر وحنيش الصغرى وكذلك حنيش الكبرى في قلب البحر الأحمر. وفي حال تقدمهم إلى باب المندب وتمكنهم من السيطرة عليه، يصبح الساحل الغربي لليمن كاملا تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. بالنسبة لما تبقى من المحاور، فهنا نتحدث عن هدوء نسبي في بعضها. نتحدث عن سبيل المثال عن محور البيضاء، القتال فيه بات هادئا، والقوات التي كانت تحاول التقدم باتجاه مناطق الحوثيين توقفت، والحال نفسه في مأرب. لكن نتحدث عن بعض المناوشات في جنوبها، إلا أنه في الجوف لا تزال الوتيرة مرتفعة. جماعة أنصار الله الحوثيين عاودت الإمساك بزمام السيطرة والمبادرة في بعض المحاور فيه. فإذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن منطقة اليتمة، هذه المنطقة تمكن الحوثيون من استعادتها بعد أن تقدمت القوات الحكومية فيها. في منطقة معسكر اللبنات حيث نشير على الخارطة، هذه المنطقة كانت القوات الحكومية على وشك أن تحكم السيطرة عليها، لكن الآن تدور اشتباكات عنيفة في هذه المناطق. وهنا في مديرية خبو الشعف حيث نشير على الخارطة والتي تصل حدودها إلى هذه الأنحاء، تدور اشتباكات فيها دون تمكن من حسم السيطرة. هي مديرية كبيرة تصل حتى حدود السعودية، وبذلك مساعي القوات الحكومية بالتقدم نحو مدينة الحزم قلب محافظة الجوف بات أصعب في ظل التصديات التي تقوم بها جماعة أنصار الله في هذه المحاور بشكل عام. ومع تطورات اليوم نتحدث عن اتساع مساحة سيطرة الحوثيين في الخارطة. فمنطقة الحديدة، هذه المنطقة التي كانت ليست كلها بشكل كامل تحت الحوثيين، كان هناك جيوب فيها لصالح القوات الحكومية باتت لهم بالكامل. وتعز التي كانت السيطرة فيها تتقسم ما بين الحوثيين وما بين القوات الحكومية بات القسم الأكبر منها لصالح الحوثيين، فيما يواصلون إحكام السيطرة على مناطق مثل إب وريمة وذمار والبيضاء وصنعاء والمحويت وعمران وحجة والقسم الأكبر من محافظة الجوف بشكل عام. يعني نتحدث عن المناطق المشار لها باللون الأصفر، أما مأرب لا تزال السيطرة فيها تتوزع وتتقسم بين الحوثيين وبين الحكومة. بطبيعة الحال ما تبقى من مناطق يشار لها باللون الأخضر على الشاشة تقع تحت سيطرة الحكومة والقوات المتحالفة معها. دائما نتحدث عن القوات المتحالفة مع الحكومة. دعونا نشرح من ماذا يتشكل هذا المعسكر المناهض للحوثيين. إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة فنشير أولا إلى الجيش الوطني، هو القوة النظامية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ينتشر في محافظات عدة ويعتبر العمود الفقري للعمليات ضد الحوثيين. إلى جانبه تقاتل ألوية مثل ألوية العمالقة، هي قوة قتالية ذات أغلبية جنوبية، أي ما كان يعرف بمحافظة الجنوب، شاركت في معارك الساحل الغربي ثم في شبوة ومأرب والبيضاء، وتظهر اليوم في محاور غرب تعز وجنوب الحديدة. أما قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح تشكلت عام 2017، وكان يتركز وجودها في المخا وباب المندب وغرب تعز وجنوب الحديدة قبل أن تنسحب منها اليوم. هنالك أيضا قوات درع الوطن، هذه القوات هي قوات احتياط وإسناد ترتبط مباشرة برئاسة مجلس القيادة الوطني، يضاف إلى هذه القوات أيضا قوات المقاومة الشعبية والقبلية، وهذه ليست قوة واحدة مجتمعة باسم قيادة واحدة، بل هي مجموعات عدة من أبناء القبائل والمناطق التي واجهت تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين منذ بداية الحرب، وتساند القوات الحكومية في جبهات عدة، وكذلك لا نغفل عن قوات كانت فاعلة فيما مضى، لكن اليوم تنشط أكثر داخل محافظاتها، فعلى سبيل المثال قوات النخبة الحضرمية وكذلك القوات التهامية وغيرهم. إلى هنا آخر التطورات.
0: أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً بشأن التطورات المتعلقة باليمن، أكدت فيه موقفها المبدئي والثابت بشأن ضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار غير الشرعي واللا إنساني المفروض عليه. وأكدت إيران ضرورة استئناف الحوار فوراً استناداً إلى خارطة الطريق المتفق عليها وتنفيذ بنودها. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادثة تسبب في اندلاع حريق بسفينة، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
10: هذه واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس. لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس، يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر، وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر ب10 سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن، وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة. ولا تزال حركة السفن على حالها تحديدا في الممرات الشمالية من مضيق هرمز، فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم، وأيضا سمعت في مدينة ميناب. لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، ولذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه هرمز الشمالية.
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض ويقع بالقرب من مجمع نطنز النووي في محافظة أصفهان، وكانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا بقصفه. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران غير قانوني وغير فني، وشدد رضائي في منشور على منصة إكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلي فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصفها بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أصدرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا نقلت فيه عن 6 مسؤولين حاليين وسابقين أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قام بخطوة غير معتادة تمثلت في الاتصال مباشرة بالقادة العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وذلك سعياً للحصول على تقييماتهم الصريحة وغير المجملة أو المجملة للحرب مع إيران. وتناولت هذه المحادثات مجموعة من القضايا المتعلقة بالحرب، منها أهدافها وتكتيكاتها وتقديرات الخسائر البشرية وما الذي سيفعله الإيرانيون في مضيق هرمز ومدى قدرتهم على التكيف، كما طالب فانس جرداً تفصيلياً لما تبقى في مخزونات القادة وكيف سيؤثر نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط على قدرتهم على ردع الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وقالت نيويورك تايمز إن فانس خرج من بعض محادثاته بمخاوف عميقة بشأن الاستراتيجية العامة وفرص النجاح وفقاً لأشخاص تحدثوا إليه. ما زال التصعيد العسكري مستمراً في السودان، وآخر فصوله هجمات شنتها قوات الدعم السريع على ولايتي الخرطوم وشمال كردفان أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
11: بخطوات متسارعة يسير المسار السياسي للسلام في السودان، لكنه لم يوقف حتى اللحظة صوت البنادق وعداد الضحايا. في هجمات شنتها قوات الدعم السريع قتل مدنيون في مدن الخرطوم وأم درمان والأبيض في ولايات الخرطوم وشمال كردفان، بينما حل دمار واسع بالبنى التحتية في تلك المواقع. وبالتوازي مع الميدان يبدو أن المسار السياسي يسير بثبات إيجابي حتى الآن. وفد الآلية الخماسية الداعمة لمسار الحوار السوداني السوداني اختتم زيارة استمرت 3 أيام في الخرطوم، خلالها التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إضافة إلى قوى مدنية وسياسية مختلفة بهدف الدفع نحو الوصول إلى الحوار.
12: عقدنا اجتماعاً مشجعاً للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدماً في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
11: وفي فلك التحضير للحوار الشامل، نائب مجلس السيادة شدد خلال لقاء الوفد أيضاً على التالي: وقف الحرب وتدخلات الأطراف الخارجية الداعمة ضرورة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وعلى الرغم من لهجة الجيش الحاسمة فإنها استبقت بإعلان أصدره البرهان قبل أيام أكد فيه دعمه لمسار السلام، وبعدها دعم كذلك مبادرة حوار سوداني سوداني شامل شرعي ومستقل وديمقراطي، وتلك أطلقتها لجنة مستقلة في أغسطس الماضي. أما الخطوة الأبرز فكانت منح البرهان حصانة مؤقتة ووقف الملاحقات الجنائية بحق المشاركين في الحوار. ما سبق من خطوات الجيش قوبل بضبابية بشأن موقف الدعم السريع، فالانتقاد واضحا حتى اللحظة ولا تأكيد لانخراط في العملية أو دعم.

نبدأ مشاهدينا مع الفقرة الثابتة لك اليوم، نجم تواصل الأوحد والعالم كله دونالد ترامب. في صالة رياضية متعددة الاستخدامات في دالاس، اللجنة الجمهورية استعدت لحدث استثنائي وهو أول مؤتمر وطني للحزب الجمهوري، مخصص هذا المؤتمر لانتخابات التجديد النصفي، منصة وحضور وكاميرات وناس على لبس مبربة أم تلمع، كراسي على أرضية الملعب، مدرجات، شاشات، جدران وقاعة مغطاة بصور ترامب، وهنا أيضا قمصان لامعة، وفي مكان آخر قبعات كاوبوي وماغا في مكان يتسع لنحو 21 ألف شخص، وتوقعات بامتلاء المكان والقاعة. دخل ترامب مزهوا، وهذا من أحب ما يمكن أن يقوم به. شو يلي صار؟ حين دخل ترامب هلل الجمهور وصفق. ترامب أكيد شعر بالسعادة وبدأ إلقاء كلمته التي استمرت لنحو ساعة وخمس وأربعين دقيقة، ووصف الديمقراطيين بهذه الكلمة بالشيوعيين والمتطرفين، دفع عن الحزب، أعاد تسمية مضيق هرمز بمضيق ترامب، كرر ادعاءه بفوزه بالرئاسة ثلاث مرات، يعني حكى كتير، إنه كتير شي بطعمه وشي بلا طعمه، يعني حكى لا حكي لا يخلو من الحشو واللغو. لكنه انتبه إلى أن الديمقراطية الأمريكية كان ينقصها شيء واحد، لائحة الأسعار. انتظروا قليلاً لنحكي لكم بالتفاصيل شو هي قصة لائحة الأسعار. دونالد ترامب تكرم أخيراً بوضعها. صحيح يلي سمعتوا، لائحة أسعار وضعها ترامب، فقد وعد ناخبيه أنه إذا فاز الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية شو حيصير؟ سيحصل كل مواطن أمريكي بالغ على 5000 دولار، يا رخص الفجل. سماها ترامب بحبه المعروف في تسمية الأشياء باسمه، سماها خليج ترامب ومضيق ترامب. هو سمى قبل هلأ خليج ترامب ومضيق ترامب، وهنا أضاف اسما جديدا لهذه اللائحة، والتي سماها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي رشوة، إنما ترامب أطلق عليها تسمية لحاله، سماها أرباح ترامب. هكذا في زمن ترامب الأمريكي تنتقل الديمقراطية في لحظة واحدة من مبدأ صوت لكل مواطن إلى عرض موسمي أكثر إغراءً. صوتك ومستقبلك السياسي و5000 دولار عند الفوز، بدك إياهن نقداً أو شيك ما في مشكلة، قرب وجرب ويلا منعطيك. الأطرف في الموضوع أن المال ليس من حساب ترامب الشخصي، يعني مش عم بيوزعن من عنده ولا من أرباح إحدى شركاته، إنه مال الدولة، أي مال المواطنين أنفسهم، يعني من الجيبة للعب مثل ما بيقولوا، بس هون جيبتهم هن، مش جيبة بيو ولا ترامب. بعبارة أخرى، عرض ترامب العبقري هو انتخبوا حزبي وسأعيد إليكم جزءا من أموالكم وسأضع اسمي على الشيك، وهذا سيكلف أمريكا أكثر من تريليون دولار أمريكي. بالآخر ترامب 5000 دولار، رقم جميل سهل الحفظ، أكثر إقناعاً من الخطب الطويلة عن الدستور والفصل بين السلطات ومستقبل الجمهورية. من الآخر جاب لهم إياها كلها، قال لهم لشو لفوا الدوران، انتخبوني وخذوا 5000 دولار من مصرياتكم. وهذا لا يجري تزويره، وهكذا لا يجري تزوير صندوق الاقتراع بالضرورة بعد إغلاقه. فهناك طريقة أكثر حداثة، وحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تدخل في خانة التزوير أو شراء الأصوات قبل أن يصل الناخب إلى الصندوق، يعني منشتريه من قبل ما بيروح. طيب هلأ حكينا بين المزح والجد، لكن هل يجوز هذا التصرف دستوريا؟ خبير قانون الانتخابات ريتشارد هاسن أجاب صحيفة نيويورك تايمز بالقول إن الوعد محمي كخطاب بموجب التعديل الأول الذي يمنع معاقبة مرشح على وعد مالي مقابل أصوات، ولكن يرى المدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية ديفيد بيكر أن اقتراح ترامب يبدو فكرة أبعد لزرع الشكوك حول أنظمة الانتخابات في البلاد. سؤال آخر، هل يمكن تنفيذ هذا الوعد فيما إذا حدث؟ يعني إذا عن جد ربحه بيقدر يعطيهم 5000 دولار؟ صحيفة نيويورك تايمز تشير إلى صعوبة قانونية وعملية في تتبع إنفاق 5000 دولار لكل بالغ عن كل صوت. غريب أمر ترامب، امبارح قال إنه نجا

بأعجوبة لمعطر من أحداث سبتمبر، وذلك لجلب الاهتمام والتعاطف، واثنان حملوا ركضوا فيه. اليوم يعد ناخبيه $5,000. فهل تندرج تصرفاته بشكل واضح ضمن خطاب تعزيز الشعبوية وقد بلغت يعني مرحلة متقدمة من الابتكار؟ الغريب أنه في معركة انتخابية واستطلاعات الرأي تظهر تدني شعبيته، وبدلاً من أن يعد ناخبيه بمستشفى أفضل أو مدرسة أفضل أو ضرائب أقل أو اقتصاد أكثر عدالة، صار عم يوعدهم بمبلغ نقدي شرط أن تأتي صناديق الاقتراع بالنتيجة التي يتمناها. طيب، للرعى موضوع تاني، من حضر ومن غاب؟ سؤال قد يبدو غير مهم وعلى الهامش، ولكن هناك تفصيل صغير نريد أن نضيفه قبل أن ننهي قصتنا مع ترامب. للأسف القاعة التي جرى فيها مهرجان ترامب لم تكن ممتلئة بشكل كاف، وهذا ما لا نقوله نحن، بل ما تظهره الصورة المتداولة كما نشاهد في هذا الفيديو. صور بتحكي لحالة. الكلمة التي ألقاها لم تكن أمام 20,000 من الجمهور المشجع، فقد كانت القاعة فارغة والمدرجات العليا شبه خالية مثل ما هينا كنا عم نشوف. طيب، سؤال ترامب بهذا الخصوص. ترامب رجع يقول إشياء بلا دليل، ونحن قلنا لكم امبارح شيء بلا دليل يعني شفط. رجع ترامب ليشفط على العالم، شو قال لهم؟ رغم أن الصورة لا تخطئها العين، قال إن الصالة مكتظة مليانة، وإن كان هناك أي مقعد فارغ في الصور. شو برأيه السبب؟ يعود إلى أن صاحبه ذهب إلى الحمام. يبدو أن الجماعة راحوا مظاهرة على الحمام، كلهم راحوا وقفوا قدام الحمام. تابع أيضا إن الأخبار المزيفة ستصور المقعد وتزعم أن الصالة لم تمتلئ، حتى لدرجة أنه طلب من الحضور أنهم يروحوا على الحمام. انتهت قصتنا، لنقرأ بعضا من تفاعلاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. إد بيقول لا تزوروا الأشياء، هذا ما يسمى بالرشوة والاحتيال، ترامب يائس لدرجة أنه يحاول رشوة الناس ليصوتوا للجمهوريين. جافين بيقول وهو حاكم سابق لولاية كاليفورنيا، بعد أن جعلكم ترامب أكثر مرضاً وفقراً بحروبه يريد الآن شراء صوتكم $5,000 من مالي ودماء ممولي ودافعي الضرائب. دكتورة سمر الجراح بتقول مؤتمر الحزب الجمهوري قبل الانتخابات في شهر نوفمبر بطعم الخسارة. دين بيقول سبق أن وعد ترامب بشيكات أرباح مع وزارة هيئة كفاءة الحكومة التي ارتبطت بإيلون ماسك، ولم تأخذ هذه الأموال. كم مرة ستصدقون كذب هذا الرجل؟ ننهي مع براين كريم اللي بيقول الرئيس يعرض رشوة مقابل التصويت. أي شخص آخر سيفعل ذلك سيعتقل. ما يقوله هو جريمة، ومن يدعمه ويساعده في ارتكاب جرائمه هو أيضا مجرم.

مفاجآت الحرب الأمريكية الإيرانية مستمرة، ومع كل جولة جديدة يظهر سلاح لم يدخل الحسابات أو حتى قدرة ظلت مخبأة في المستودعات. المفاجأة هذه المرة جاءت من مضيق هرمز. تقول إيران إنها استخدمت للمرة الأولى صواريخ مزودة بتوجيه كهروبصري لملاحقة السفن الحربية الأمريكية قبل أن يخرج مسؤول عسكري إيراني كبير برسالة أكثر غموضاً، سؤال من أعماق الأرض إلى عنان السماء سترون قريباً. القصة بدأت مع انتقال المواجهة البحرية إلى مستوى أشد خطورة. خلال الأسبوع الأول من سبتمبر أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه قطع تابعة للبحرية الأمريكية قرب مضيق هرمز. استهدفت إحدى الهجمات حاملة طائرات ومدمرة أمريكية في تحول لافت من استهداف السفن التجارية وناقلات النفط إلى محاولة إصابة أهم الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة. إيران قالت إن السفينتين تعرضتا لأضرار واضطرتا إلى الانسحاب من منطقة الاشتباك. القيادة الوسطى الأمريكية قدمت رواية مختلفة، أكدت أن السفينتين نجحتا في تفادي الصواريخ وأن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار. واشنطن ردت باستهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، ثم أعلنت لاحقاً تدمير 5 ناقلات إضافية بعدما حاول الحرس الثوري استهداف سفينة حربية أمريكية مرتين خلال يومين. الرد الإيراني جاء سريعاً إذ أعلن الحرس الثوري مهاجمة 10 سفن قرب مضيق هرمز، بينها سفينتان أمريكيتان و8 ناقلات نفط. لم تؤكد الولايات المتحدة إصابة سفنها، لكن هجمات أخرى طاولت سفنا تجارية في الخليج. وسط هذه المواجهة ظهر اسم صاروخ قاسم بصير. هو صاروخ باليستي إيراني متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب، يصل مداه المعلن إلى نحو 1200 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن قرابة نصف طن. كشفت إيران عنه عام 2025، قدمته بوصفه نسخة أكثر دقة وقدرة على المناورة من صاروخ الحاج قاسم. قاسم بصير على ما يبدو له من اسمه نصيب، يعني بيشوف من دون خرائط، يصل لهدفه رغم التشويش بسبب الباحث الكهروبصري المثبت في رأسه. ولتوضيح، كلمة كهروبصري حتى منضية هي لا تعني أن الصاروخ يعمل كسلاح ليزر أو كسلاح كهرومغناطيسي، المقصود أنه مزود بكاميرا ومستشعرات بصرية وحرارية تسمح له برؤية الهدف خلال المرحلة الأخيرة من الرحلة والتعرف أيضاً إلى شكله أو بصمته الحرارية ثم تعديل مساره باتجاهه. هذه التقنية تقلل اعتماد الصاروخ على نظام تحديد المواقع العالمي وتجعله أكثر مقاومة للتشويش الإلكتروني، فبدلا مثلا من انتظار إشارة خارجية يمكن تعطيلها، يعتمد الصاروخ على ما تراه مستشعراته وعلى البيانات المخزنة داخله للوصول إلى الهدف. للتوضيح أيضا، فإن إصابة سفينة متحركة في عرض البحر عملية شديدة التعقيد. الصاروخ يحتاج قبل إطلاقه إلى إحداثيات جديدة ودقيقة، كما يحتاج أيضا إلى شبكة استطلاع قادرة على تتبع السفينة بواسطة الأقمار الصناعية أو المسيرات أو الرادارات الساحلية أو حتى الطائرات. وإذا تحركت السفينة بعيدا عن الموقع المتوقع قبل وصول الصاروخ، فقد لا يتمكن الباحث البصري من العثور عليها داخل مجال رؤيته المحدود. طيب، ماذا عن التصريحات بشأن الصاروخ الجديد؟ محسن رضائي، وهو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال إن بلاده اختبرت صاروخاً جديداً وصفه بأنه صاروخ خاص مضاد للمدمرات، كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استخدام قاسم بصير ضد السفن الأمريكية. صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه السفن الأمريكية 3 مرات على الأقل خلال أسبوع واحد، وأن بعض هذه الهجمات شكلت لحظات خطيرة واقتربت من أهدافها. مسؤولون أمريكيون أيضا تحدثوا عن استخدام طهران أسلحة أكثر تطورا، وأثاروا أيضا احتمال حصولها على معلومات تساعدها في تحديد مواقع السفن من روسيا أو الصين من دون إعلان أدلة
تثبت ذلك. وبينما كانت المواجهة تتصاعد مشاهدين في البحر، نشر القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني سيد مجيد بن الرضا رسالة مقتضبة، قال فيها: على امتداد إيران من أعماق الأرض إلى ذروة السماء سترون قريبا. ابن الرضا كان أعلن سابقا أن خطوط الانتاج الأسلحة انتاج الأسلحة الإيرانية ما زالت تعمل، وأن أيضا منظومات هجومية ودفاعية جديدة دخلت ميدان القتال. دعونا ننتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي ونشوف التفاعل مع الموضوع. أم كار بيقول: التوترات تتصاعد، تستخدم هذه الصواريخ كاميرات ومستشعرات ضوئية لتحديد موقعها النهائي على السفن المتحركة، وقد نشهد حادثة خطيرة قريبا قد تنقل الحرب إلى مستوى الرعب. يا رب لا يا أم كار. أما فكرة بيقول: يعد استخدام هذه الصواريخ القادرة على تعديل مسارها بفضل الكاميرات وأجهزة الاستشعار تطورا مثيرا للقلق، لم تعودي محصنة يا أمريكا. باندي كتب: هل لديهم أدنى فكرة عما سيحدث إذا أصابوا إحدى سفننا بالفعل؟ سيكون الرد انتقاما مضاعفا 10 مرات على الأقل، لا أحد يعبث بسفننا، نقطة، انتهى، عم بيهدد. أما نعمة شيخ بتقول: لكن ترامب قال 39 مرة إنه لم يعد لديهم جيش، ولم تعد لديهم بحرية، ولم تعد لديهم قوات جوية.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، هذه القصة تحكي اليوم عن تسجيل لم يكن يفترض أنه يسمعه حدا، لكن يبدو أن العالم كله سمعه. القصة بدأت من دورية ليلية اعتيادية شارك فيها 4 عناصر من الشرطة البلدية في فرنسا. قائد الدورية ظن أنه أوقف الكاميرا المثبتة على جسده، ظن وأخطأ لأن هذا لم يحدث يا عزيزي ويا عزيزتي. الرجل لم يطفئ الكاميرا، الكاميرا سجلت كل كلمة، ليس لدقيقة أو ل10 دقائق بل ل6 ساعات كاملة. تعال نحكي لك لماذا أثار تسجيل صور بالخطأ داخل سيارة للشرطة البلدية بمدينة كاركاسون جنوب فرنسا جدلاً سياسياً واسعاً، ولماذا تبرأت منه كل الأطياف السياسية. قروض وزنوج، بالتأكيد تعبير قروض هو تعبير عنصري وكذلك أيضاً تعبير زنوج، درجوا هودي التعبيرات في السنوات الماضية، لكنه لم يعد يستخدم ويعد استخدامه عنصرية تجاه ذوي البشرة السمراء. وليس هذا فقط، بل كلمات مثل فرنسا سيتغير دينها ولا بد من انقلاب وغيرها الكثير الكثير، هكذا أطلق قائد الدورية سلسلة من العبارات العنصرية بحق أشخاص من أصول إفريقية وعربية وسط سيل من التصريحات المعادية للنساء وفئات أخرى، مثل كأنه كان حابسون ويلا صار يطلعون. الموضوع ليس عاديا، فهذا ليس شخصا عنصريا فحسب، بل هو شرطي برتبة قائد لواء يعمل داخل جهاز يفترض أن يكون مكلفا بحماية المواطنين، فكيف تخرج منه مثل هذه الألفاظ وينضح بكل هذه العنصرية؟ تسجيل مش اليوم، تسجيل عمره 10 أشهر، كشف بعد وصوله إلى التحقيقات الداخلية قبل أن تنشره صحيفة ميدي ليبغ الفرنسية وتثير القضية موجة من الإدانات. الجزء الأكبر من هذه التصريحات صدر عن قائد الدورية، وهو شرطي يبلغ 50 عاماً، سبق أن خدم في الجيش الفرنسي، كما يرتبط سياسياً بحزب التجمع الوطني، وشارك أيضاً في جهاز الأمن التابع له. هذه التصريحات العنصرية كانت صادمة، لكن اللافتة أنه ترافقت معها دعوات ذات طابع انقلابي. الضابط الفرنسي تحدث عن احتمال تحول فرنسا إلى بلد مسلم، دعا أيضاً إلى انقلاب عسكري على الحكومة. القضاء الفرنسي تحرك، ومدعي عام كاركاسون أكد لوكالة الصحافة الفرنسية فتح تحقيق في الوقائع. قلنا بأن هذا الشرطي أو الضابط يرتبط سياسياً بحزب التجمع الوطني وشارك في جهاز الأمن التابع له، ولكن التجمع الوطني كان أول من تبرأ منه. التجمع الوطني سارع إلى إعلان استبعاده والتخلي عن مهامه التطوعية مؤكداً رفضه لما ورد في التسجيل. أما بلدية كاركاسون التي يتولاها حالياً رئيس بلدية من التجمع الوطني فقالت إن التصريحات غير مقبولة، متعهدة باتخاذ عقوبات متناسبة مع خطورة الوقائع. النائب عن حزب فرنسا الأبية مانويل بومبار طالب بمحاسبة قائد الدورية وزملائه، كما أدانت رئيسة منظمة أوكسيتاني الاشتراكية كارول ديلغا التسجيل مطالبة باتخاذ عقوبات. التسجيل يكشف عن حجم الخطاب المعادي للمهاجرين والعرب والأفارقة في فرنسا، فهل نحن أمام شرطي عنصري واحد أم أمام مشكلة أكبر داخل جهاز الشرطة الفرنسية؟ وفي حادثة لا تبدو منفصلة عن المناخ نفسه الذي ظهر في تسجيل كاركاسون، استخدم النائب عن حزب التجمع الوطني والمتحدث باسمه في الجمعية الوطنية جوليان أودال الذكاء الاصطناعي لإزالة حجاب شابة وكشف شعرها، واستبدل فستانها بملابس أخرى، ثم نشر الصورة المعدلة بعنوان الحرية الفرنسية رداً على منشور لنائب من فرنسا الأبية كان قد علق على الصورة الأصلية بكلمة حرية. دعونا ننتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي. ماك كتب إنهما الكراهية والعنصرية في حالتهما النقية، هل هؤلاء هم الأشخاص الذين من المفترض أن يحمونا؟ فرواد كتب سيقال لنا إنها كانت حادثة معزولة وإنهم ليسوا جميعا على شاكلة واحدة. صاحب هذا الحساب يقول لماذا لم يعاقب هؤلاء الشرطيون. بنرافة نجيب بيقول العنصرية سم يدمر قيم فرنسا يجعلها ترتد إلى أكثر الرتب دموية. أما آلن فبيقول الأشخاص المفترض بهم ضمان أمننا هم الخطر الحقيقي، طردوا أمثال هؤلاء من عملهم.

جدل تونسي حول عمليات ابتزاز وشبهات تورط مسؤولين. تعال نقلكم كيف بدأت القضية التي تداولها الناس محلياً تحت عنوان إبستين تونس، ولماذا أثارت جدلاً واسعاً في الشارع وعلى وسائل التواصل. القضية انطلقت حسب ما جرى تداوله من شكوى فردية، ثم توسعت بسرعة بعد ظهور تسجيلات، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون عن حجم الشبكة وما إذا كانت الأسماء المتداولة مجرد بداية، وما زال الجدل دائراً عن حقيقة المتورطين فيها. وفيما عرفنا من تفاصيل تقول الحكاية، أسماء معروفة في دائرة الجدل الإعلامي. سمير وافي فجر القضية فكتب عبر حسابه على فيسبوك: قضية أخلاقية تورطت فيها أسماء معروفة في مجالات الفن والمحاماة والإعلام. تمت إثارة القضية عندما تحولت إلى عمليات ابتزاز لبعض المتورطين، ويمكن أن نصنفها فضيحة إبستين تونس. أما المحامي هاني بنينا فقد كتب ونفى وجود شبكة للابتزاز، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت سرية، وكتب بصفة محامياً لأحد الأطراف الرئيسية فيما يسمى قضية إبستين تونس: أنفي ما يجري ترويجه حول وجود شبكة هدفها الابتزاز، ولا يوجد إلى حد الآن أي تأكيد رسمي يشرح ملابسات القضية وتفاصيلها، واحتراماً لسرية الأبحاث أكتفي بهذا التوضيح. وللملف هذا أسراره، وللحقيقة موعدها. المحامي وعد بأن للحقيقة موعدها، لكن القضية أثارت تفاعلاً واسعاً ومطالبات بتحديد المسؤوليات. هل التشبيه بجيفري إبستين يستند إلى وقائع مشتركة فعلاً؟ وهل استخدام اسم إبستين تونس يساعد على كشف القضية، أم أنه استباق للتحقيقات والأحكام القضائية؟ وهل ورود اسم شخصية عامة في التحقيق يعني بالضرورة وجود شبهة جنائية؟ كل هذه التساؤلات ما زالت تشغل بال الشارع في تونس، وحتى هذه اللحظة لا يوجد للأسف بيان باسم وزارة الداخلية أو النيابة العامة عدا عن الأسماء التي لم تعلن رسمياً. إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض التفاعلات. فاطمة منصور تتساءل هل هي محاولة لصرف الانتباه عن قضايا الحريات. محمد أبو غفران يقول تم التضحية بهم في هذا الوقت بالذات. أما ريما فتقول محاولات لإلهاء الشعب عن الحاجيات الأساسية أو الأزمات. وإناس بتقول هذا الفساد موجود في كل بلدان العالم، منها ما كشف ومنها ما لم يكشف بعد.

مشاهدينا، ماذا لو قلنا لكم إن هناك بطولة لا تحتاج إلى كرة ولا مضمار، بل تحتاج إلى مجرفة وقطعة أرض؟ في العادة لا تجتمع الحشود في المقابر إلا لوداع شخص رحل، لكن هذه المرة المشهد مختلف تماماً. أشخاص يرتدون ملابس العمل، مجارف تتحرك بسرعة، جمهور يتابع باهتمام، وحكام يراقبون الوقت والدقة في آن واحد. لأول وهلة قد يظن البعض أن الأمر يتعلق بتمرين مهني أو عمل اعتيادي داخل المقبرة، لكن مع ارتفاع وتيرة المنافسة يتضح أن ما يجري ليس عملاً يومياً على الإطلاق، إنها بطولة حقيقية لحفاري القبور. وإليكم التفاصيل. شمال المجر وفي بلدة بعيدة 38 متسابقاً شكلوا 19 فريقاً، كل فريق بضم شخصين بس، وكل فريق أمامه مهمة واضحة: حفر قبر بالمقاسات المطلوبة وأيضاً بأقصر وقت ممكن. لكن المسألة ليست مجرد حفر عشوائي في الأرض، القبر يجب أن يكون بطول مترين وعرض 80 سنتيمتر وعمق 1.60 متر، وبعد استخراج نحو 2.5 طن من التراب تبدأ مرحلة جديدة، إعادة التراب وترتيبه بالشكل المناسب. وهنا في هذه اللحظة تبدأ المنافسة الحقيقية: سرعة، دقة، ولياقة بدنية عالية نظراً إلى الجهد المبذول في الحفر ورفع الأدوات والمعدات. بتكون تقولون هلأ ليه عم نحكي عن حفر القبور؟ هذه المسابقة تقام منذ عام 2016 من طرف جمعية مشغلي وصيانة المقابر المجرية، التي تدعو حفاري القبور إلى المجر للتنافس على لقب الأبطال في حفر القبور، من هو حفار القبور البطل. الغريب أن هذه المهنة نادراً ما تلتفت إليها الأضواء، وربما جاءت الفكرة ضمن هذا السياق. عم نجرب نلاقي أعذار ما بيأثر. لكن لماذا تقام أصلاً بطولة لحفر القبور؟ الفكرة ليست للسخرية من الموت ولا لتحويل المقابر إلى ملعب. تحاول المسابقة أن تمنح حفاري القبور شيئاً نادراً في مهنتهم، أن يراهم الناس. كما نشاهد هنا، فالمنظمون يريدون لفت الانتباه إلى مهنة غالباً لا نراها إلا ما عندما يكون القبر جاهزاً. بعيد الشر عنكم وعننا يا جماعة. المركز الأول كان من نصيب روبرت ناجي ولاز لوكيس، اللذين أنهيا المهمة في 1:33. يعني أنا خفت بالحياة عم بحكي عن حفر القبور دغري. ولأنها بطولة في النهاية كان لابد من جائزة بالآخر. اللي بيربح 200,000 فرنك مجري، أي نحو 640 دولار تقاسم الفائزة. قد تبدو الفكرة غريبة للوهلة الأولى، لكن ربما غرابتها هي التي جعلت الناس يتوقون لمشاهدتها. ففي عالم المسابقات يبدو أنه لا مهنة مستبعدة من المنافسة، حتى حفر القبور. ويا حفار حفر قبري. إلى مواقع التواصل الاجتماعي نقرأ بعض التغريدات. براء يعلق مستغربا: لكل شخص هواية، فهل تكون هذه هواية؟ هايدي كارديناس تكتب: هذا فن وحرفة. ما بعرف شو الفن فيك. هيلينا تقول: بالنظر إلى عدد القتلى في مختلف أنحاء العالم، مؤخرا تبدو مسابقة حفر القبور وكأنها نوع من الفكاهة السوداء غير المحتملة. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: الإعلاميين مراسلة التلفزيون العربية محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إسرائيل تعلن تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر، ونتنياهو وكاتس يقولان إن الجيش دمر بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، وهيئة البث الإسرائيلية تعلن عن جولة تفاوضية مع لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين. مصادر طبية تفيد باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، وانتشال 14 شهيداً من تحت الأنقاض في مدينة غزة. عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقول إن أي تقدم ميداني للجماعة مؤقت ولم يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني، وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطهر جنوبي لبنان. وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قال إن الجيش دمر بنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطهر، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بحسب البيان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة بأن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. إلى قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 جراء غارات الاحتلال على مختلف المناطق منذ صباح الخميس. ففي جنوب القطاع أفاد الدفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرة مسيرة عددا من المارة قرب مسجد القبة بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهية شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعات الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
1: على الساعة 2 كيف بالإف 16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن أحمد كيف وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 انفار كيف يعني ناس أبرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
0: أعلن المستشفى الأهلي المعمداني أنه مضطر لإيقاف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة.
2: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئيا داخل المستشفى؟
3: يعطيك العافية. صراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي سعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية CT، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي CT، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
2: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
0: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023. قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية شهر سبتمبر الحالي 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزلا.
4: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
5: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع حتى ما بدكش وقت أنك تطلع أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراقك الثبوتية، تأخذ أواعيك، تأخذ حاجة ولا إشي، بتطلع من المنطقة تبعتك، بتصير الضربة بتعرفش يمكن دارك يمكن دار جارك، بتعرفش إشي.
6: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، احنا صرنا ننام واحنا خايفين. اليوم احنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين، لان في اي دقيقه نهرب، في اي دقيقه. يعني احنا عندنا بناتنا ونسواننا دائما بناموا مصرين لخوف انه يصير اي اخلاء دغري نطلع منه.
4: تؤكد هذه الصور أن الأهداف الإسرائيلية ليست سوى منازل ومرافق مدنية، خلافاً لمزاعم الاحتلال بأنه يستهدف مناطق تضم منشآت لتخزين الأسلحة أو بنى تحتية تابعة لحركة حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهين التجاوب من جانب إسرائيل، مشيرا إلى عدم إظهار الأخيرة مرونة في التعاطي مع النتائج التي أحرزت حتى الآن. وأضاف في رد على مراسل التلفزيون العربي أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها.
7: المهم إن احنا يعني الطرف الآخر يقبل بأن احنا نتحرك، لأن دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كله ده مرهون بأن احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتت مش موجودة، ما ينفعش.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ودهمت أحد المنازل واعتقلت شخصين واقتادتهما إلى داخل الجولان السوري المحتل. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ترأس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني. وقال مجلس الدفاع الوطني اليمني في بيان إن أي تقدم ميداني للحوثيين يعتبر مؤقتاً ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس على أنه لن يسمح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأكد المجلس أن اليمن لا يطلب من العالم خوض الحرب نيابة عنه، بل يطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة. ودعا البيان مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر إلى منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى أوراق ابتزاز. هذا وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أن الحرب المتجددة تنذر بجر البلاد إلى حرب أوسع نطاقاً. جاء التحذير بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا الاستراتيجي وجزر في البحر الأحمر في تطور عدته الحكومة اليمنية تهديداً لحركة الملاحة في مضيق باب المندب.
8: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين في تقدم عسكري متسارع. دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي. سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دولية. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأنا يمنيا خالصا، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة، ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخلياً وإقليمياً ويضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوبي اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. وأظهرت الصور انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
9: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من البخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. لازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
10: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، وحتى تغيير العملة الحمد لله في محل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
9: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبد الله علي السعدي إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التصعيد العسكري الحوثي الأخير، محذرا من أنه يهدد بعودة اليمن إلى دوامة العنف، مؤكدا أن اليمن لا يدافع عن نفسه فحسب بل يدافع أيضا عن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
11: لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من أن التعامل مع كل جولة من هذه الاعتداءات باعتبارها حادثة منفصلة ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الهجوم التالي لن يصنع سلاما، وإنما سيمنح الميليشيات الحوثية مزيدا من الوقت لإعادة التسلح وتطوير قدراتها وتوسيع دائرة تهديدها. وما نشهده اليوم يؤكد مرة أخرى صحة هذه التحذيرات.
0: أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً بشأن التطورات المتعلقة باليمن، أكدت فيه موقفها المبدئي والثابت بشأن ضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار غير الشرعي واللا إنساني المفروض عليه. وأكدت إيران على ضرورة استئناف الحوار فوراً استناداً إلى خارطة الطريق المتفق عليها وتنفيذ بنودها. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادث تسبب في اندلاع حريق بسفينة بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. أصدرت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بيانا بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. وأوضح البيان أن القوة البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة وصفها بالمعادية عند مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها بالذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعدا باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
12: هذه واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس. لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس، يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر، وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر بعشر سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن، وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة. ولا تزال حركة السفن على حالها، تحديدا في الممرات الشمالية من مضيق هرمز. فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم، وأيضا سمعت في مدينة ميناء. لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، ولذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه هرمز الشمالية.
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض ويقع بالقرب من مجمع نطنز النووي في محافظة أصفهان، وكانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا بقصفه. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران غير قانوني وغير فني، وشدد رضائي في منشور على منصة إكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلي فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصفها بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا أسفر عن اندلاع حريق في مستودع مدني بمنطقة بوتشا، ووثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة غوستوميل التابعة لمدينة بوتشا في العاصمة الأوكرانية. رصدت كاميرا التلفزيون العربي حجم الدمار في محطة وقود بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد هجوم روسي خلف 4 مصابين على الأقل.
13: يتواصل الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف من خلال المزيد من الضربات بالصواريخ والمسيرات. نتواجد في هذه المحطة، محطة الوقود التي أصابتها مسيرة روسية، وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحرائق في هذا المكان، وتقول السلطات المحلية إن 4 مدنيين على الأقل أصيبوا في هذا المكان تحديداً، الذي كما نرى تعرض لأضرار كبيرة نتيجة هذه الإصابة التي جاءت في ظل هجوم روسي متواصل على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى مختلف المناطق في البلاد. طبعاً لازالت قوات سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحذر من مزيد من الضربات الجوية، وكانت قد أعلنت حالة التأهب لثالث مرة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. من حسن الحظ كما تقول السلطات المحلية بأن المسيرة لم تصب المركز التجاري القريب من هذه المحطة، وإلا لكانت الأضرار واسعة. الهجوم الروسي كما ذكرت يأتي في خضم تكتيك روسي جديد ضمن هجمات نهارية تصيب العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، وكان سلاح الجو في الجيش الأوكراني قد ذكر بأن القوات الروسية شنت الليلة الماضية وصباح اليوم غارات بأزيد من 150 مسيرة ضربت كييف ومناطق واسعة في البلاد. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: ما زال التصعيد العسكري مستمرا في السودان، وآخر فصوله هجمات شنتها قوات الدعم السريع على ولايتي الخرطوم وشمال كردفان أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
14: بخطوات متسارعة يسير المسار السياسي للسلام في السودان، لكنه لم يوقف حتى اللحظة صوت البنادق وعداد الضحايا. في هجمات شنتها قوات الدعم السريع قتل مدنيون في مدن الخرطوم وأم درمان والأبيض في ولايات الخرطوم وشمال كردفان، بينما حل دمار واسع بالبنى التحتية في تلك المواقع. وبالتوازي مع الميدان يبدو أن المسار السياسي يسير بثبات إيجابي حتى الآن. وفد الآلية الخماسية الداعمة لمسار الحوار السوداني اختتم زيارة استمرت 3 أيام في الخرطوم، خلالها التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إضافة إلى قوى مدنية وسياسية مختلفة بهدف الدفع نحو الوصول إلى الحوار.
15: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
14: وفي فلك التحضير للحوار الشامل، نائب مجلس السيادة شدد خلال لقاء الوفد أيضاً على التالي: وقف الحرب وتدخلات الأطراف الخارجية الداعمة ضرورة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وعلى الرغم من لهجة الجيش الحاسمة فإنها استبقت بإعلان أصدره البرهان قبل أيام أكد فيه دعمه لمسار السلام، وبعدها دعم كذلك مبادرة حوار سوداني شامل شرعي ومستقل وديمقراطي، وتلك أطلقتها لجنة مستقلة في أغسطس الماضي. أما الخطوة الأبرز فكانت منح البرهان حصانة مؤقتة ووقف الملاحقات الجنائية بحق المشاركين في الحوار. ما سبق من خطوات الجيش قوبل بضبابية بشأن موقف الدعم السريع، فالانتقاد واضحا حتى اللحظة ولا تأكيد لانخراط في العملية أو دعم للحوار.
0: عبرت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية فيما سمته توظيف المملكة المغربية لخدمة أجندات داخلية، وشددت الوزارة في بيان على رفضها لكون مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف، وعبرت الرباط عن رفضها أن تكون أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات. وتساءلت الوزارة عن الأسباب وراء عدم قيام إسبانيا بترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن الحكومة المغربية قد التزمت رسمياً بإعادة استقبالهم. وتساءلت الوزارة عن سبب إبقاء القُصّر غير المصحوبين بعيداً عن أسرهم. نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.

اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. عمالقة الذكاء الاصطناعي يعززون شراكاتهم في إسرائيل. حرب مشتعلة في سوق الهواتف القابلة للطي مع دخول أبل ساحة المعركة. وأخيراً بنك إنجلترا يقرع الجرس، تذاكر الطيران سترتفع مجدداً.

التكنولوجيا الإسرائيلية لمنافسة أوبن أي آي. نجحت أيضاً في جذب تمويل ب 55 مليون دولار من شركة كلال الإسرائيلية للتأمين. أنثروبيك ليست الوحيدة في هذا السباق. إنفيديا أيضاً لديها ثاني أكبر مركز أبحاث خارج أمريكا، ضخت 1.5 مليار دولار لبناء مزاعم خوادم. هي تبني حالياً مجمعاً تكنولوجياً ضخماً يمكن أن يتسع لعشرة ألاف موظف، بعدما استحوذت على ميلانوكس الإسرائيلية ب7 مليارات دولار. جوجل، أمازون تتشاركان أيضاً بمشروع نمبوس لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي للجيش والأمن في إسرائيل. مايكروسوفت أيضاً من أكبر شركات التكنولوجيا العاملة في إسرائيل، توفر للجيش خدمات لتخزين البيانات وأيضاً أدوات ونماذج للذكاء الاصطناعي. بالانتير لديها شراكات مع الجيش والأمن الإسرائيلي وتوفر تقنيات تحليل المعلومات وإدارة العمليات العسكرية. أما أوبن أي آي فتنفذ حملة استثمارية في إسرائيل لتوسيع شبكة عملائها، وتتعاون مع مستشفى شبا كأول مركز طبي خارج أمريكا يصل إلى نماذج الرعاية الصحية الذكية.

0: ينضم إلينا في الاستوديو أستاذ الذكاء الاصطناعي والحوسبة الدكتور مصطفى جرار. أهلا بك دكتور مصطفى. دكتور، يعني لماذا تهتم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بالسوق الإسرائيلية؟
1: أولش بداية شكرا على الاستضافة وتحية للمستمعين والمشاهدين. في الحقيقة أول شيء أنا بحب أقول أني أنا يعني أستاذ أكاديمي ومش اقتصادي، ولكن بعلق على القضايا الذكاء الاصطناعي في الإسرائيلي.
0: نعم.
1: شوفي بعنوان الكلام، الذكاء الاصطناعي في إسرائيل أو تطور إسرائيل في الذكاء الاصطناعي، إذا كنا كانت إسرائيل هون وكنا يمكن العرب هون، بداية بحب أقول أنه إسرائيل نزلت وكمان الدول العربية طلعت. لا زالت متفوقة إسرائيل عن الدول العربية، ولكن إسرائيل ليست من اللاعبين يعني المتفردين في الذكاء الاصطناعي عالميا، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
0: طيب
1: وهذا من نحلل هذه النقطة. نعم. يعني إذا تسمحي لي، بداية أنت قلتي ليش الاهتمام الشركات الأمريكية في السوق الإسرائيلي؟ في كثير عوامل ومش عامل واحد، هو ليست تفوق إسرائيلي. طبعا في تفوق في بعض الجوانب، والتفوق هذا في جوانب الأمن والتجسس، الهاكينج، السيكوريتي، مش في الذكاء الاصطناعي نفسه. بالإضافة إلى في هناك ميزة للشركات الإسرائيلية، وصولها للسيليكون فالي والاستحواذات في شبكات يعني ضغط في سياسي، نحكي عنها خلال هذا الحديث. بس في كمان شيء غير التفوق العلمي.
0: ما هو؟
1: يعني في الدايسبورا الإسرائيلية، يعني في أمريكا شبكة علاقات هائلة. يعني هذا مثلا بتيجي شركة من الشركات الأمريكية العملاقة بتستحوذ على شركة صغيرة إسرائيلية.
0: نعم.
1: هل لأنه هذه الشركة الإسرائيلية عندها تميز عن باقي الشركات العالم؟ لا مش بالضرورة.
0: طب لماذا الشركات الأمريكية تهتم بالسوق الإسرائيلية تحديداً؟
1: أعتقد في لوبي إسرائيلي قوي جداً، سواء كان له بعد سياسي أو بعد فقط إنه دايسبورا، يعني مغتربين يهود أو شبكة علاقات اقتصادية، هي اللي بتضغط داخلياً مرات باتجاهات إنها تستحوذ على شركات إسرائيلية. بالإضافة لأنه الشركات الإسرائيلية بالمناسبة تتميز برضو في إلها، هي ميزة عن الشركات في باقي العالم، الشركات الإسرائيلية مش جاي من القطاع الخاص، القطاع الخاص لوحده هيك بس ببراءة، هي عمليا بتكون يعني متخرجة من الجيش، يعني هي وحدات 8200 هي اللي بتخرج بجوز الستارتابس هذو الشركات الناشئة وتدعمهم، وبتكون أصلاً هذه التقنيات مطورة جاهزة في جوا الجيش.

0: بعدين الجيش نفسه بيعمل كوميرشاليزيشن بيسلع.
1: طيب يعني برأيك هل يمكن القول أن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل هي شراكة أم أن إسرائيل تعتمد على التكنولوجيا الموجودة بشكل تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الموجودة بأمريكا؟
0: إسرائيل تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الأمريكية في حروبها. وأنا أمل أنه يصير في مجال نحلل هذه النقطة. التكنولوجيا أو الحروب اللي بتخوضها إسرائيل بتقنيات أمريكية، يعني وبكل بساطة يعني عشان نبسط للمشاهد الموضوع، 7 أكتوبر يقولوا جانيوري، يعني بعد 3-4 شهور من بداية الحرب، كانت السيرفرات بتاعت الجيش الإسرائيلي تعبت وبطل عندهم مساحة إنهم يخزنوا. هذا بدل على شو؟ بدل على هشاشة ضخمة جدا تقنية جوا الجيش الإسرائيلي. يعني هذا ما بدل على يعني، فصاروا بدهم يشتروا سيرفيس من القطاع الخاص اللي هم مايكروسوفت، من أزور أو آجر بسموه، لتخزين ومعالجة الصور والصوت وإلى آخره، من شركات أمريكية. مشروع النيمبوس اللي بحب
1: سنتحدث أيضا عن مشروع نيمبوس،
0: يعني هذه قضايا بدل
1: ذكرته. ما هو يعني ما الاستفادة لإسرائيل من هذا المشروع تحديدا؟
0: مشروع نيمبوس هو باختصار هو بلش بال 2021، يعني مش جديد.
1: صحيح.
0: انه اجت الشركات، اجت الحكومه الاسرائيليه اشترت خدمه الكلاود اللي احنا بنسميه الكلاود او المعالجه السحابيه، انه بدهم صور يعالجوها، يعني مثلا بدهم يورجوا صوره للحاسوب من بين يعرف مين هذا الشخص، او صوت ويعرف مين المتحدث. هذه بدها سيرفرات كثير كبيره اذا كان في عندنا كميه بيانات كبيره. فاسرائيل ما عندها، فشو راحت استوت استأجرت سيرفرات من أمريكا. هذا هو مشروع نيمبوس. وصارت ضجة أنه كان في شرط أنه يحق للجيش الإسرائيلي استخدامه ودون ما الشركات الأمريكية أنها تتدخل في كيف بده يستخدم. لهذا السبب الناس ضجت. فإسرائيل تعتمد على التكنولوجيا الإسرائيلية وليس العكس. يعني أنا من جد.
1: لكن هناك منظمات حقوقية طالبت الشركات الأمريكية وأمريكا تحديدا بعدم التعامل مع إسرائيل. برأيك هل هذا الشيء أثر على الموضوع أم لا؟
0: وبصراحة أثر جدا. ويعني بعد بالفترة الأخيرة، يعني إذا أي شركة أمريكية بتتعامل مع شركات إسرائيلية بتعامل بخفاء وبحذر وليس علنا، وهذه بداية يعني خلينا نقول انقطاع للعلاقات التجارية. أنا بديش نسميها انقطاع، يمكن كلمة كبيرة، إنها تخف هذه العلاقات التجارية، مش بالعلن ومش تحت الضوء. زمان كان الشركات الأمريكية تتسابق وتعلن عن علاقات تجارية مع إسرائيل، الآن أعتقد إنها بتقل هذه العلاقات ومحصورة في أمور زي شركة بلينتير. أنت أشرت إليها في المقدمة. صحيح. هي شركة أمن أمريكية، فالأشياء خلينا نقول الوسخة الديرتي اللي مش أي شركة بتقبل تسويها، يمكن الشركات الإسرائيلية بتقبل تسويها، لأن إسرائيل تعمل مختبر على الفلسطينيين حتى يعملوا يعني بجربوا على البشر أو على الفلسطينيين.
1: طيب يعني برأيك يعني هل هذا التعاون خلق نوع من الفجوة بين إسرائيل وحتى دول المنطقة، خصوصا بالتطور التكنولوجي، أم نحن قريبين نوعا ما من هذا الموضوع؟
0: بحب أشير بأيام رئيس بايدن كان إسرائيل مصنفة من الدول اللي مش مسموح لها تستخدم التكنولوجيا الأمريكية إلا بعد يعني تفحيص، بسموها اللائحة الصفراء. الصحافة الإسرائيلية بسميها القائمة الصفراء وليس القائمة الذهبية. فكان إسرائيل في القائمة الصفراء، وكانوا الأمريكان خايفين أن إسرائيل تهرب التكنولوجيا للصين لأسباب سياسية بحت. بايدن في ديسمبر الماضي، يعني قبل أقل من سنة، سمح للشركات الأمريكية الإسرائيلية متأسف إنه يكون إلها إنها يعني خلينا نقول تستورد بعض السيرفرات، ويكون إلها اطلاع على التقنيات الأمريكية ضمن اتفاقية بسموها باكس سيليكا. فهذا هذا قرار سياسي وعشان يبعد إسرائيل عن الصين. هلا الدول العربية كمان داخلة في هذه الاتفاقية، وهذا إيش طبعا شيء جيد. يعني الدول العربية خاصة السعودية، أعتقد الإمارات وقطر داخلين.
1: نعم.
0: في هذه الباكس سيليكا، انه يكون في لهم يعني هو نادي للرياديين الذكاء الاصطناعي، مش شرط فنيا، ممكن اقتصاديا، يعني في واحد كل واحد له دور، في حدا بده يستثمر، حدا بده كذا. فالدول العربيه داخله في هذه الاتفاقيه واسرائيل داخله. هلا اذا بتقولي ليش اسرائيل دخلت، وقرار سياسي.
1: نعم.
0: يعني هل تفوق، هل مثلا اسرائيل متفوقه على فرنسا، ليش فرنسا مش داخله، ليش اسرائيل داخله، او هو ففي في قضايا مرات سياسيه بتدخل على الخط اكثر منه انه تطور تقني جوا اسرائيل. انا مش بقلل طبعا من يعني التفوق الاسرائيلي او التقدم الاسرائيلي، هو كان تفوق اصبح الان تقدم اذا بدك.
1: برأيك ما الذي تقدمه إسرائيل للشركات؟ لنعود إلى موضوع الشركات الأمريكية والشراكة بين إسرائيل وأمريكا، ما الذي تقدمه إسرائيل بالمقابل للولايات المتحدة في هذه الشراكة؟ هل مثلا خبرات، مهندسين، ماذا برأيك؟
0: لا، هو إسرائيل حاليا في الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذا بنقسم الأمور في التقدم التقني وركز على الذكاء الاصطناعي، في ذكاء الاصطناعي التوليدي وفي البنية التحتية لبناء ذكاء اصطناعي توليدي اللي هو بنسميها الجي بي يوز والانفراستراكشر. هذه اسرائيل بالذكاء الاصطناعي التوليدي مش متقدم، يعني مش كثير، هي ما مش متميزة عن باقي الدول كلها في هذا المجال. طبعا بيقولوا انها هي بتحاول تبني تطبيقات، هي اصلا متنازلة عن التنافس، هي لا تنافس اصلا. بينما في الذكاء الاصطناعي البنية التحتية في شركات، في شركة زي انفيديا، في شركة زي انتل، عندهم يعني عندهم أماكن أو مختبرات وفي مقرات للشركة في إسرائيل. طبعا هذا لأنه كان إسرائيل متقدم قديما في هذا في الرقائق والشبه وهذه القضايا.
1: نعم.
0: اللي هي المايكرو تشيبس. يعني فإسرائيل بتقدم للشركات الأمريكية فقط إذا بدك يعني ملاذ، لأنها يعني بتطمن الشركات الأمريكية أحيانا للشركات الإسرائيلية أكثر، من باب إنه البيئة الحاضنة لهذه الستارت أبس في إسرائيل أفضل من مثلا إنك تستثمري أو تشتري أو تستحوذي على ستارت أب مثلا جاي من دولة عربية، من الأردن أو من مصر أو من قطر أو من باقي الدول الثانية. بتطمنوا لهناك أكثر لأنه بيعتبروا إنه البيئة هذه يعني أمان اقتصادي أكثر منه تميز وتطور.
1: شكرا لك الدكتور مصطفى جرار، أستاذ الذكاء الاصطناعي والحوسبة، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا جزيلا.

معركة كسر عظم تشتعل بين هواتف العمالقة. الرهان هذه المرة على الهواتف القابلة للطي بشاشات أكبر، كاميرات أقوى، أسعار تصل إلى آلاف الدولارات. فمن سيفوز؟ سارعت سامسونج والشركات الصينية إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف القابلة للطي قبل دخول أبل لأول مرة إلى هذا السباق بآيفون دو بسعر 1999 دولار. هواوي كانت من أبرز المتسابقين، إذ أطلقت هاتفها ثلاثي الطيات اثنان مات أكس تي اثنان بسعر 3000 دولار لتضع خط دفاع قوي ضد المنافسين. أما شاومي فأطلقت فولد 18 بسعر يتراوح بين 1500 و2000 دولار لتقدم خيارا أقل سعرا من منافسها. سامسونج أيضا سبقت الجميع وأطلقت في يوليو الماضي أحدث إصداراتها من سلسلة فولد بسعر يتراوح بين 2000 و2500 دولار. طيب شو رح يصير بالسوق؟ تتوقع مؤسسة البيانات الدولية IDC أن تنمو السوق بنسبة 30% مع دخول أبل، مع تركيز المستهلكين على طرازات كتاب بوك تايب مودلز. أبل ستستحوذ على 25% من سوق الهواتف القابلة للطي، ما يهدد عرش سامسونج ويقلص حصتها إلى 32%. الهواتف القابلة للطي تمثل فقط 2% من سوق الهواتف الذكية، وسعرها 3 أضعاف سعر الهواتف التقليدية، لكنها ميدان معركة تكنولوجية قادمة للسيطرة على القطاع الثري.

0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا أيمن البنا، والخبير التقني ومستشار مجلس إدارة شركة ديب تمبو. أهلاً بك أستاذ أيمن. يعني برأيك، هل الهواتف القابلة للطي فعلاً تستحق أسعار المرتفعة أم أنها مجرد موضة؟
1: طبعاً الهواتف القابلة للطي هي هواتف من فئة الهواتف الفاخرة والموجهة إلى البريميوم كونسيومرز، العملاء اللي يتطلعون إلى أفضل مواصفات. الفئة هذه أصبحت هي محط الاهتمام لشركات تصنيع الهواتف بسبب الانخفاض الكلي في عدد الشحنات عالمياً. وجدوا أن هذه الفئة استمرت في النمو مع ارتفاع أسعار الهواتف النقالة، وحرص هذه الفئة دائماً على شراء ما هو جديد من هذه الهواتف مع هامش ربحية كبير. نأخذ على سبيل المثال شركة أبل. شركة أبل عملاء الشركة اللي يشترون الآيفون برو والآيفون برو ماكس يمثلون تقريبا 50% كقيمة من العملاء الآيفون ككل، وبالتالي هذه هي الفئة الذهبية. الأفضل أن يتم يعني مكافأتها بمنتج جديد، والذي هو القابل، الهاتف القابل للطي، وبدأ الآن تنافس محتدم بين الشركات على هذه الفئة من الهواتف. الفئة هذه من الهواتف مميزة بشيء مهم جدا، تسمح بالشاشة الكبيرة. الشاشة الكبيرة لها استخدامات كثيرة جدا، لكن الاستخدام الأهم يكون مع الذكاء الاصطناعي. هناك اليوم فئة من مستخدمين الهواتف هم مستخدمين للذكاء الاصطناعي بكثافة، ويستخدمون الذكاء الاصطناعي باستخدام أيضا الوكلاء، وهذه عبارة عن عملية تظل طول اليوم يبدأ يعمل، بحيث أنه يعطي الأوامر إلى الوكلاء ويستلم النتائج إلى آخره.
0: أستاذ أيمن، سؤال آخر، يعني برأيك ما أبرز، يعني هناك أيضا عيوب، ما أبرز هذه العيوب التي ما زالت تمنع انتشار الهواتف القابلة للطي؟
1: طبعا رقم واحد هي التكلفة، ولو أني أنا شخصيا ما أنظر إلى التكلفة هذه كشيء يعني مهم جدا. حنا في التسعينات في بداية ظهور اللابتوب وانتشاره كان تكلفة اللابتوب 2,000 و3,000 دولار، وفي ذاك الوقت يعني يعتبر مع التضخم أكثر بكثير الآن، مع هذا حصل انتشار كبير. اليوم الشركات تحاول كسر حاجز السعر هذا. بالإضافة إلى هذا، كون تكنولوجيا جديدة وكون كل شركة تستخدم تكنولوجيا مختلفة، فهناك بعض المشاكل في الشاشة. أيضا بالإضافة إلى هذا، عمر البطارية، نضيف إلى هذا للتمكن من الحصول على شاشة كبيرة بالحجم هذا قد نستغني عن بعض المواصفات، مثل مواصفات متقدمة للكاميرا أو بعض الأزرار اللي تكون عادة موجودة قد تختفي مع الهاتف القابل للطي. لكن يظل المستخدم اللي ينظر إلى الهاتف القابل للطي ينظر له بسبب الشاشة وحجم الشاشة.
0: طيب من يتقدم اليوم في هذا السوق تحديداً، سامسونج أم الشركات الصينية، وبرأيك لماذا؟
1: طبعا أكثر سوق منتشر في الهواتف القابلة للطي هو السوق الصيني، وتتسيد السوق الصيني شركة هواوي بحصة 68%، كونها أن الشركة هذه تفوقت في إمكانيات الهاتف ومميزاته، وبالتالي اليوم لا يوجد رابح دائم في هذه الفئة. فئة جديدة، الصراع محتدم فيها، ممكن بسهولة دخول أبل إلى المعركة هذه يغير من المعادلة بشكل كبير، وقد يشجع شركات أخرى أيضا للدخول في هذا المجال. فراح نرى في الفترة القادمة فئة تنمو بشكل مخالف ومعاكس لاتجاه سير ونمو عالم الهواتف النقالة وسوق الهواتف النقالة ككل.
0: طب لماذا استطاعت الشركات الصينية منافسة سامسونج بقوة في الهواتف القابلة للطي؟
1: قد يعود هذا طبعا السبب الآن وجود أكثر من شركة تقوم بتصنيع الهواتف النقالة داخل السوق الصيني، حجم السوق الصيني الكبير، لكن بالإضافة إلى هذا وبرأيي الشخصي الاستخدام، إذا الهاتف هذا وجد من يشتريه فأكيد المصنعين سيصنعون أكثر والشركات ستزيد بشكل أكثر، والاستخدام الأفضل للهاتف القابل للطي هو معاملته كلابتوب أو هاتف أو جهاز لوحي آيباد قابل للطي بدل ما يكون هاتف للطي. اليوم احنا ما نستخدم من الهاتف الذكي إلا 1% فقط كمكالمات ورسائل، البقية كلها تصفح بالإنترنت، تواصل اجتماعي وتطبيقات مختلفة. فبالتالي الاهتمام توجه الآن إلى جهاز ذكي بشاشة ذكية كبيرة ملونة بدقة عالية أقدر أشتغل عليها بسهولة أكثر وقابلة للطي لأحملها معي طول اليوم.
0: طيب يعني سؤال آخر أستاذ أيمن، برأيك هل سيؤدي دخول أبل إلى انتشار أكبر لهذه الهواتف أم إلى ارتفاع أسعارها؟
1: طبعا هي كالآتي، هناك أو من سيشتري هاتف أبل؟ طبعا يمكن في المقدمة اللي ذكرتها قبل شوي اللي هم المستخدمين الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى هذا جزء من مستخدمين الآيفون البرو والبرو ماكس سيتجهون إلى شراء الآيفون دوو القابل للطي، بالإضافة إلى هذا هناك سيكون فئة جديدة ليس لديها القدرة للشراء لكن لوجود عمليات تسهيل، أبل أطلقت طبعا نظام التقسيط، نظام التأجير للسماح للفئات اللي لا تملك القدرة المالية على شراء هذا الهاتف بالتمكن من شراء الهاتف هذا. الهاتف هذا أبل تأخرت تقريبا 7 سنوات من إصدار سامسونج لأول هاتف قابل للطي، فال7 سنوات هذه المفروض أنها ترجمت إلى تحفة هندسية بمواصفات عالية جدا تغري كل شخص يفكر في هاتف قابل للطي بأنه يفضل هاتف أبل دو على بقية الهواتف، لكن هذا ليس صراع محسوم إنما منافسة محتدمة والإطلاقات متتالية حتى بينها وبين بعض فقط أيام.
0: شكرا لك أستاذ أيمن البناوي الخبير التقني ومستشار مجلس إدارة شركة ديب تمبو، شكرا على هذه المداخلة.

أسعار تذاكر الطيران على وشك التحليق من جديد. تحذير جديد من بنك إنجلترا المركزي. الاستقرار المؤقت للأسعار لن يدوم طويلاً. موجة ارتفاع قادمة لا محالة. أما أسباب هذا الارتفاع المرتقب فما هو؟ ببساطة انتهاء فترة حماية شركات الطيران من تقلبات أسعار النفط، ما يعني أنها ستتحمل ارتفاع التكاليف مباشرة، بالإضافة إلى تقليل عدد الرحلات، إلغاء بعض رحلات الخريف، ما سيؤدي أيضاً إلى انخفاض عدد المقاعد المتاحة، وأخيراً استمرار أزمة وقود الطائرات مع ارتفاع تكلفة تكريره، ما يزيد من أعباء شركات الطيران. الرقم اللافت أن سعر وقود الطائرات صعد مجدداً 17% منذ مطلع الشهر الماضي، متجاوزاً 170 دولاراً للبرميل. لذلك ينصح المختصون بالتخطيط للسفر والحجز في وقت مناسب لتجنب ارتفاع الأسعار وتكاليف قد تتجاوز الميزانية. وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم. لقاؤنا يتجدد بكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا امام قاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
2: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: قبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
6: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
7: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
8: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
7: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إسرائيل تعلن تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر، ونتنياهو وكاتس يقولان إن الجيش دمر بنى تحتية لحزب الله في المنطقة، وهيئة البث الإسرائيلية تعلن عن جولة تفاوضية مع لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين. مصادر طبية تفيد باستشهاد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس، وانتشال 14 شهيداً من تحت الأنقاض في مدينة غزة. عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقول إن أي تقدم ميداني للجماعة مؤقت ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني، وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية تفجير في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قال إن الجيش دمر بنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان بحسب البيان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما، وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة بأن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. إلى قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 جراء غارات الاحتلال على مختلف المناطق منذ صباح الخميس. ففي جنوب القطاع أفاد الدفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرة مسيرة عددا من المرة قرب مسجد القبة بمواصي خان يونس. وفي وقت سابق استشهدت أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء إلا في ساعة الصباح نظرا إلى خطورة المكان قرب الخط الأصفر، في حين نقلت الجثامين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
1: على الساعة 2 كيف كيف بالاف 16 خبطوا اللي هو منزل مؤمن احمد كيف كيف، وهو عنده طفلتين وزوجته وهو 4 انفار كيف كيف، يعني ناس ابرياء وهم نايمين في بيوتهم خبطوهم.
0: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيدا من تحت انقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023. أعلن المستشفى الأهلي المعمداني أنه مضطر لإيقاف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة.
2: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئيا عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى، يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئياً داخل المستشفى؟
3: يعطيك العافية. الصراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي سعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية الستي، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي السي تي، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، أقسام رعاية الجروح والحروق وأقسام المتوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
2: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
0: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزلا.
4: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
5: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع حتى ما بدكش وقت أنك تطلع أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراقك الثبوتية، تأخذ أواعيك، تأخذ حاجة ولا إشي، بتطلع من المنطقة تبعتك، بتصير الضربة بتعرفش يمكن دارك، يمكن دار جارك، بتعرفش إشي.
6: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، احنا صرنا ننام واحنا خايفين. اليوم احنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين، لان في اي دقيقه نهرب، في اي دقيقه. يعني احنا عندنا بناتنا ونسواننا دائما بنام مصرين لخوف انه يصير اي اخلاء دغري نطلع منه.
4: تؤكد هذه الصور أن الأهداف الإسرائيلية ليست سوى منازل ومرافق مدنية، خلافاً لمزاعم الاحتلال بأنه يستهدف مناطق تضم منشآت لتخزين الأسلحة أو بناً تحتية تابعة لحركة حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهين التجاوب من جانب إسرائيل، مشيرا إلى عدم إظهار الأخيرة مرونة في التعاطي مع النتائج التي أحرزت حتى الآن. وأضاف في رد على مراسل التلفزيون العربي أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها.
7: مهم أن احنا يعني الطرف الآخر يقبل بأن احنا نتحرك، لأن دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كله ده مرهون بأن احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتت مش موجودة، ما ينفعش.
0: هدمت قوات الاحتلال منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بتير غرب بيت لحم بعدما حاصرت المنزل بالجرافات ومنعت أصحابه من الاقتراب منه، كما أخطرت القوات الإسرائيلية منازل أخرى في المنطقة بالهدم.
8: ردم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا البئر الذي يقع في منزل المواطن شاهر عوينة هنا في بلدة بتير في المنطقة الغربية من بيت لحم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل بعد حصار للمنطقة بشكل كامل. تعرف بمنطقة المرج في بلدة بتير، هي منطقة ممتدة في هذا المكان، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمتها بين فينة وأخرى، ويسلم إخطارات للمواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم. عديد من المنازل على شكل عدة طبقات مهددة بالهدم. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال جرافاته إلى المنطقة وأقدمت على ردم هذا المنزل قيد الإنشاء. العديد من المواطنين الفلسطينيين لا ملجأ لهم بعد حصار جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية إلا البناء في المناطق المصنفة جيم، لكن تدعي سلطة الاحتلال الإسرائيلية أن هذا الهدم يتم بدون تراخيص يحصل عليها الفلسطينيون، الذين يقولون دائما إن هذه التراخيص لا يمكن أن يحصلوا عليها. تعتبر بتير من قائمة اليونسكو عام 2014 التي سجلت على قائمة التراث العالمي تحت الخطر. منطقة شجرية ممتدة في هذا المكان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على هذه البلدة الموصلة إلى المنطقة الغربية من مدينة القدس. منطقة تاريخية أثرية وزراعية ومليئة بعيون المياه، تسعى سلطة الاحتلال للسيطرة عليها من خلال إفراغ المواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم، إلا أن الناس ما زالوا يبنون وكذلك أيضا مستمرون في البقاء على أرضهم بالرغم من تهديدات جيش الاحتلال بعمليات هدم المنازل. فضل العصا، تلفزيون العربي، بلدة بتير، غرب بيت لحم.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ودهمت أحد المنازل واعتقلت شخصين واقتادتهما إلى داخل الجولان السوري المحتل. أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ترأس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني. وقال مجلس الدفاع الوطني اليمني في بيان إن أي تقدم ميداني للحوثيين يعتبر مؤقتاً ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس على أنه لن يسمح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأكد المجلس أن اليمن لا يطلب من العالم خوض الحرب نيابة عنه، بل يطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة. ودعا البيان مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر إلى منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى أوراق ابتزاز. هذا وسيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا الاستراتيجي وجزر في البحر الأحمر في تطور عدته الحكومة اليمنية تهديدا لحركة الملاحة في مضيق باب المندب.
9: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين في تقدم عسكري متسارع. دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي. سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دولية. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأنا يمنيا خالصا، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة. ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخلياً وإقليمياً، ويضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: نقرأ أكثر في توزع السيطرة الميدانية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين عبر الخارطة التفاعلية مع الزميل براء المحمد.
10: مشهد جديد يتشكل في اليمن، فبعدما رفعت الحكومة السقف وأعلنت أن سقف عملياتها وهدفها الأساسي السيطرة على صنعاء واستعادة السيطرة عليها، لكن تحول دراماتيكي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين في كل من الحديدة وكذلك في تعز أسفر في المقابل عن خسائر هناك. في الحديدة أحكم الحوثيون السيطرة على ما تبقى منها باستعادة حيس والخوخة، لكن التطور الأبرز كان في تعز. فإذا ما اقتربنا بالخارطة من تعز نشير إلى هذه المناطق، نتحدث عن المناطق الغربية من المحافظة التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية في كل من البرح ومقبنة وموزع والكتحة وكذلك الوازعية. هذه المناطق كانت عمليات السيطرة فيها تتراوح مداً وجزراً بين الطرفين قبل أن تتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم وتحسم القتال فيها. حيال ذلك انسحبت قوات طارق صالح التي كانت تتمركز في المخا لتتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين إليها وتتمكن من السيطرة على المخا بدون أي قتال، ولتصبح بعيدة عن مضيق باب المندب بمسافة تقدر بنحو 55 إلى 60 كيلو متر. ومن بعد المخا بطبيعة الحال تقدموا وسيطروا على كل من جزر جبل زقر وحنيش الصغرى وكذلك حنيش الكبرى في قلب البحر الأحمر. وفي حال تقدمهم إلى باب المندب وتمكنهم من السيطرة عليه، يصبح الساحل الغربي لليمن كاملا تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. بالنسبة لما تبقى من المحاور، فهنا نتحدث عن هدوء نسبي في بعضها. نتحدث عن سبيل المثال عن محور البيضاء، القتال فيه بات هادئا، والقوات التي كانت تحاول التقدم باتجاه مناطق الحوثيين توقفت والحال نفسه في مأرب. لكن نتحدث عن بعض المناوشات في جنوبها، إلا أنه وفي الجوف لا تزال الوتيرة مرتفعة. جماعة أنصار الله الحوثيين عاودت الإمساك بزمام السيطرة والمبادرة في بعض المحاور فيه. فإذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن منطقة اليتمة، هذه المنطقة تمكن الحوثيون من استعادتها بعد أن تقدمت القوات الحكومية فيها. في منطقة معسكر اللبنات حيث نشير على الخارطة، هذه المنطقة كانت القوات الحكومية على وشك أن تحكم السيطرة عليها، لكن الآن تدور اشتباكات عنيفة في هذه المناطق. وهنا في مديرية خبو الشعف حيث نشير على الخارطة والتي تصل حدودها إلى هذه الأنحاء، تدور اشتباكات فيها دون تمكن من حسم السيطرة. هي مديرية كبيرة تصل حتى حدود السعودية، وبذلك مساعي القوات الحكومية بالتقدم نحو مدينة الحزم قلب محافظة الجوف بات أصعب في ظل التصديات التي تقوم بها جماعة أنصار الله في هذه المحاور بشكل عام. ومع تطورات اليوم نتحدث عن اتساع مساحة سيطرة الحوثيين في الخارطة، فمنطقة الحديدة هذه المنطقة التي كانت ليست كلها بشكل كامل تحت الحوثيين، كان هناك جيوب فيها لصالح القوات الحكومية باتت لهم بالكامل، وتعز التي كانت السيطرة فيها تتقسم ما بين الحوثيين وما بين القوات الحكومية بات القسم الأكبر منها لصالح الحوثيين، فيما يواصلون إحكام السيطرة على مناطق مثل إب وريما وذمار والبيضاء وصنعاء والمحويت وعمران وحجة والقسم الأكبر من محافظة الجوف بشكل عام. يعني نتحدث عن المناطق المشار لها باللون الأصفر، أما مأرفة لا تزال السيطرة فيها تتوزع وتتقسم بين الحوثيين وبين الحكومة. بطبيعة الحال ما تبقى من مناطق يشار لها باللون الأخضر على الشاشة تقع تحت سيطرة الحكومة والقوات المتحالفة معها. دائما نتحدث عن القوات المتحالفة مع الحكومة، دعونا نشرح من ماذا يتشكل هذا المعسكر المناهض للحوثيين. إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة فنشير أولا إلى الجيش الوطني، هو القوة النظامية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ينتشر في محافظات عدة ويعتبر العمود الفقري للعمليات ضد الحوثيين. إلى جانبه تقاتل ألوية مثل ألوية العمالقة، هي قوة قتالية ذات أغلبية جنوبية، أي ما كان يعرف بمحافظات الجنوب، شاركت في معارك الساحل الغربي ثم في شبوة ومأرب والبيضاء، وتظهر اليوم في محاور غرب تعز وجنوب الحديدة. أما قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح تشكلت عام 2017، وكان يتركز وجودها في المخا وباب المندب وغرب تعز وجنوب الحديدة قبل أن تنسحب منها اليوم. هنالك أيضا قوات درع الوطن، هذه القوات هي قوات احتياط وإسناد ترتبط مباشرة برئاسة مجلس القيادة الوطني. يضاف إلى هذه القوات أيضا قوات المقاومة الشعبية والقبلية، وهذه ليست قوة واحدة مجتمعة باسم قيادة واحدة، بل هي مجموعات عدة من أبناء القبائل والمناطق التي واجهت تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين منذ بداية الحرب، وتساند القوات الحكومية في جبهات عدة. وكذلك لا نغفل عن قوات كانت فاعلة فيما مضى لكن اليوم تنشط أكثر داخل محافظاتها، فعلى سبيل المثال قوات النخبة الحضرمية وكذلك القوات التهامية وغيرهم. إلى هنا آخر التطورات.
0: رصدت كاميرا التلفزيون العربي الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوبية اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها، وأظهرت الصور انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
11: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من البخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. لازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
12: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، وحتى تغيير العملة الحمد لله في حل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
11: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبد الله علي السعدي إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لإدانة التصعيد العسكري الحوثي الأخير، مؤكداً أن اليمن لا يدافع عن نفسه فحسب، بل يدافع أيضاً عن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
13: لقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً من أن التعامل مع كل جولة من هذه الاعتداءات باعتبارها حادثة منفصلة ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الهجوم التالي لن يصنع سلاماً، وإنما سيمنح الميليشيات الحوثية مزيداً من الوقت لإعادة التسلح وتطوير قدراتها وتوسيع دائرة تهديدها. وما نشهده اليوم يؤكد مرة أخرى صحة هذه التحذيرات.
0: أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً بشأن التطورات المتعلقة باليمن، أكدت فيه موقفها المبدئي والثابت بشأن ضرورة احترام استقلال اليمن وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه وإنهاء الحصار غير الشرعي واللا إنساني المفروض عليه. وأكدت إيران على ضرورة استئناف الحوار فوراً استناداً إلى خارطة الطريق المتفق عليها وتنفيذ بنودها. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادث تسبب في اندلاع حريق بسفينة، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. أصدرت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بياناً بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. وأوضح البيان أن القوة البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة وصفها بالمعادية عند مدخل مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها بالذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعداً باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
14: هذه واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس. لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس، يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر ب10 سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة. ولا تزال حركة السفن على حالها تحديدا في الممرات الشمالية من مضيق هرمز، فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم وأيضا سمعت في مدينة ميناب. لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، ولذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه هرمز الشمالية.
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل الفأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض ويكون

0: السياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن تنذر بمواجهة دبلوماسية في نيويورك في ضوء إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية على إعادة إحياء العقوبات الدولية على إيران في مقابل رفض روسي وصيني.
1: مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن في شأن تطورات ملف إيران النووي، خصوصا بعد إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى نيويورك. الولايات المتحدة أعلنت تمسكها بتطبيق العقوبات الدولية على إيران وأنها عازمة على التحرك مع شركائها في هذا الاتجاه، موقف أكد دبلوماسيون في المجلس أنه سيترجم من خلال طرح مشروع قرار في وقت قريب.
2: على الرغم من عرقلة عضوين لتقرير اللجنة، فإن هذا الاجتماع يتيح فرصة مهمة لمناقشة تنفيذ تدابير العقوبة التي أعاد هذا المجلس فرضها.
1: العضوان المشار إليهما هما بطبيعة الحال روسيا والصين، الدولتان تلتقيان على رفض إعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران، وتتهمان الدول الغربية باستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران وفق أجندة سياسية.
3: نؤكد مجدداً أن روسيا لن تسمح لمجلس الأمن باتخاذ أي قرار يمنح الشرعية لما يفترض أنه إجراء العودة إلى الوضع السابق، وبالمثل سنواصل منع محاولات إحياء لجنة عقوبات 1337.
1: هذا وأيدت البحرين إعادة العمل بالعقوبات على إيران، داعية إلى وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول المجاورة. المواجهة شملت كذلك عمل لجنة العقوبات على إيران في المجلس، فروسيا والصين تعارضان إعادة العمل بالعقوبات وبالتالي ترفضان استمرار مهمة لجنة الخبراء. أما الدول الغربية والبحرين فتصر على ضرورة استئناف العمل بالعقوبات ومواصلة اللجنة مهماتها لرصد مدى تقيد إيران بها.
4: بالتوازي مع التطورات العسكرية، الملف النووي الإيراني مشتعل كذلك على المستوى الدبلوماسي، وجولة تصعيد مرتقبة في هذا الشأن يتوقع يشهدها مجلس الأمن في الأيام المقبلة. من نيويورك، نبيلة بصعب، التلفزيون العربي.
0: قال العضو في الحزب الجمهوري والمنافس السابق لترشيح الحزب الجمهوري في منصب حاكم فلوريدا جيمس فيشباك في لقاء للتلفزيون العربي، قال إن إسرائيل ليست تماما ما توصف بأنها أوثق حليف للولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتلقى تمويلا من منظمة أيباك.
5: I will never stop telling the truth.
3: لن أتوقف عن قول الحقيقة، والحقيقة هي أن إسرائيل ليست تماماً ما توصف بأنها أوثق حليف للولايات المتحدة، ربما ليست حليفاً على الإطلاق حتى، ولهذا السبب لم أقم قط بأخذ أي أموال من أيباك، وأنا أدعو كل جمهوري هنا لئلا يأخذ أبداً أي أموال منهم وأن يضعوا أمريكا أولاً.
5: To give back the money and to put America first.
0: كما أكد فيشباك أنه يجب أن ينهي الرئيس ترامب ونائبه فانس هذه الحرب مع إيران من أجل مصلحة البلاد.
3: هذه الحرب يقينا لن تساعد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكن الفرصة بيد الرئيس ونائبه الآن ليوضحوا أن الحرب في نهايتها. إن كانوا يعتقدون أن نصرا تحقق يجب أن يعلنوا، هذا أفضل ما يمكنهم فعله، وهذا ليس فقط من أجل الحزب والتجديد النصفي المقبل، ولكن من أجل مصلحة البلاد أن ينهوا هذه الحرب مع إيران.
0: هذا ويتواصل في دالاس الأمريكية مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد قبل انتخابات التجديد النصفي، وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا قبل قليل. نتابع.

0: وينضم إلينا من دالاس مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. مرحبا بك محمد، نتابع معك أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الأمريكي في مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس.
1: أبان قليل من السياسة، كثير من الاحتفال والموسيقى وحتى حفل أداء يمين جماعي، هذا تقريبا ما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنا، الذي طلب من الجمهور أن يرفع أيديه اليمنى وأن يقسم أو يتعهد بأنه سيجلب أهله وأصدقائه إلى التصويت في 3 نوفمبر. قال إنه تعب من السياسة بسبب خطاب الساعتين الليلة الماضية، وبأنه الليلة سيركز على الموسيقى، لكنه عاد وأكد على النقاط العريضة المتعلقة ببرنامج الجمهوريين والتحذير من الديمقراطيين والتخويف منهم. ترامب أيضا عاد الانتقاد من كانوا يقولون بأن القاعة خاوية عكس ما يصرح به الرئيس الأمريكي، وفي الواقع ما تزال حتى الصفوف العليا خالية تماما من الجمهوريين. بعض أعضاء الحزب الجمهوري تجنبوا أن يكونوا جزءا من هذا المشهد، مشهد هذا المؤتمر الاستثنائي غير المعهود للحزب الجمهوري. كان هنالك خطاب لنائب الرئيس جاي دي فانس مباشرة سبق خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يراقص الآن الجمهور على المنصة هو وبقية أعضاء الحزب الجمهوري وكذلك جاي دي فانس نائب الرئيس. جاي دي فانس كان يقول، أو كان تركيزه في خطابه على عبد الرحمن السيد مرشح الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان. ودعنا هنا نركز على هذه النقطة، لأنه لم يصعد مرشح واحد أو سياسي رسمي من الحزب الجمهوري أو من الإدارة الأمريكية من أعضاء الكونغرس أو المرشحين لدخوله المرشحين الجدد إلا وذكر السيد تحديدا مرشح الحزب الديمقراطي. التركيز عليه كان غير عادي، كان لازمة ثابتة في كل الخطابات التي اعتلت هذه المنصة يوم أمس واليوم لغاية هذه اللحظة. ثم ذلك الاقتران أو محاولة جمعه خاصة في السياق مع أحد داعميه حسن بايكر وهو تركي الأصل، كان قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة استحقت، وفق ما يقول الجمهوريون بايكر قال إن الولايات المتحدة استحقت ما حدث لها في 11 سبتمبر، يوم غد أي الذكرى السنوية 25 لأحداث قصف أو استهداف برجي التجارة العالميين، طبعا إضافة إلى استهداف مبنى البنتاغون. على كل حال الحملة الآن على أشدها، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي إدارته يحاولون بكل جهدهم أن يقنعوا الناخب ويستحثوا وأن يجعلوا الجمهوريين يحشدون أكثر من أجل الفوز بانتخابات التجديد النصفية. عاد ترامب ليؤكد على وعد $5,000 قائلا إنه عند وعده بأن تلك التوزيعات النقدية المالية سيحصل عليها كل مواطن أمريكي بالغ، لكن سيصرفها حصرا في داخل الولايات المتحدة. طبعا إن فاز الجمهوريون بالأغلبية في المجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل. جاي دي فانس ركز أيضا على عبد الرحمن السيد مرشح الديمقراطيين لمنصب سنتر في ولاية ميشيغان، لكن قليل من ركز على المعطيات الأخرى والاستطاعات التي تظهر تقدما، مثلا لجيمس تالاريكو مرشح الحزب الديمقراطي على حساب كين باكستون مرشح حزب الجمهوري هنا في ولاية تكساس. باكستون كان اليوم على المنصة وكان يتحدث عن هذا التنافس، أقدع وأشد الأوصاف شدة وهجاء قدمها أو وصف بها الجمهوريون الحزب الديمقراطي، خوفوا الأمريكيين، خوفوا قاعدة الحزب الجمهوري وقاعدة ماجا من انتخابهم وإعادتهم إلى مشهد السلطة. بقية نقاط لم يتحدث عنها جاي دي فانس، لم يتحدث مطلقا عن الحرب على إيران، لم يتحدث عن كلفة المعيشة بالشكل الذي يمكن أن تقرن فيه بارتفاع أسعار الفائدة نظرا لعدم خفض التضخم أو معدلات التضخم، وأيضا لم يركز على التعريفات الجمركية والحرب التجارية الأمريكية. وكل ذلك يشير إلى ما وصف بأنه استدارة جمهورية عن هذه النقاط التي لم يحقق فيها ترامب الكثير.
0: محمد، خطاب فانس ينظر إليه اليوم على أنه اختبار مبكر فرصه في الترشح للبيت الأبيض في عام 2028، هل بدأ لك من وجهة نظرك، هل بدأ مقنعا في خطابه اليوم؟
1: إذا كنت تقصد ترشح ترامب، فترامب يعلم أنه لا يمكن أن يترشح في 2028.
0: أقصد فانس نائب الرئيس،
1: يحسمها الدستور الأمريكي، ومسألة يحسمها. نعم، إذا كنت تقصد فانس، فالقضية بالنسبة لفانس حساباتها أكثر تعقيدا. هو يحتاج إلى إقناع القاعدة الانتخابية، يحتاج إلى إظهار وجه الكاريزما والشخصية والحضور، لأنها من النقاط التي كان يعتقد بأنه غير حاضر تماما. هو سياسي قفز من مركب الحزب الديمقراطي ومن هجاء ترامب علانية إلى تدبيج الفقرات وتدبيج المديح والثناء في الرئيس الأمريكي، وهو أيضا يتنافس مع آخرين في داخل دائرة الحزب الجمهوري. نعم، يقدم نفسه، تدعمه تيارات مثل TPUSA، نقطة تحول الولايات المتحدة، وهي منظمة كان يرأسها ناشط اليمين المتطرف تشارلي كيرك. وأيضا هنالك تيارات أخرى في داخل الحزب الجمهوري التقليدي تدعمه، إضافة طبعا إلى بعض رؤوس الأموال الرئيسية الممولة، منهم بيتر تيل على سبيل المثال الذي اختار الأرجنتين مؤخرا مقاما له. لكن على كل حال هنالك رؤوس أموال وهنالك تيارات تدعمه. تيار تحفظ عليه مؤخرا وهو الدائرون في فلك AIPAC، السبب هو بعض الآراء التي وصفت بالحدية أو المنثنية عن ذلك الدعم التقليدي، الشيك على بياض الذي كانت تمنحه الإدارات الأمريكية وخاصة الجمهورية لصالح إسرائيل في الشرق الأوسط وفي القضايا الدولية، خاصة ما يتعلق منها بالدفاع عن إسرائيل أو الاشتراك معها في الأعمال العسكرية. ذلك حسابات فانس معقدة، ومن المبكر جدا أن يقنع الناخب الأمريكي. هو بالكاد يمكنه الآن أن يقنعه للذهاب إلى انتخابات تجديد النصفين.
0: من قاعة مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس، مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، شكرا جزيلا لك. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا أسفر عن اندلاع حريق في مستودع مدني بمنطقة بوتشا. ووثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة غوستوميل التابعة لمدينة بوتشا في العاصمة الأوكرانية.

0: رصدت كاميرا التلفزيون العربي حجم الدمار في محطة وقود بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد هجوم روسي خلف 4 مصابين على الأقل.
1: يتواصل الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف من خلال المزيد من الضربات بالصواريخ والمسيرات. نتواجد في هذه المحطة، محطة الوقود التي أصابتها مسيرة روسية، وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحرائق في هذا المكان. وتقول السلطات المحلية إن 4 مدنيين على الأقل أصيبوا في هذا المكان تحديدا، الذي كما نرى تعرض لأضرار كبيرة نتيجة هذه الإصابة التي جاءت في ظل هجوم روسي متواصل على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى مختلف المناطق في البلاد. طبعا لازالت قوات سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحذر من مزيد من الضربات الجوية، وكانت قد أعلنت حالة التأهب لثالث مرة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. من حسن الحظ كما تقول السلطات المحلية بأن المسيرة لم تصب المركز التجاري القريب من هذه المحطة، وإلا لكانت الأضرار واسعة. الهجوم الروسي كما ذكرت يأتي في خضم تكتيك روسي جديد ضمن هجمات نهارية تصيب العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. وكان سلاح الجو في الجيش الأوكراني قد ذكر بأن القوات الروسية شنت الليلة الماضية وصباح اليوم غارات بأزيد من 150 مسيرة ضربت كييف ومناطق واسعة في البلاد. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: ما زال التصعيد العسكري مستمرا في السودان، وآخر فصوله هجمات شنتها قوات الدعم السريع على ولايتي الخرطوم وشمال كردفان أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
2: بخطوات متسارعة يسير المسار السياسي للسلام في السودان، لكنه لم يوقف حتى اللحظة صوت البنادق وعداد الضحايا. في هجمات شنتها قوات الدعم السريع قتل مدنيون في مدن الخرطوم وأم درمان والأبيض في ولايات الخرطوم وشمال كردفان، بينما حل دمار واسع بالبنى التحتية في تلك المواقع. وبالتوازي مع الميدان يبدو أن المسار السياسي يسير بثبات إيجابي حتى الآن. وفد الآلية الخماسية الداعمة لمسار الحوار السوداني اختتم زيارة استمرت 3 أيام في الخرطوم، خلالها التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إضافة إلى قوى مدنية وسياسية مختلفة بهدف الدفع نحو الوصول إلى الحوار.
3: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
2: وفي فلك التحضير للحوار الشامل، نائب مجلس السيادة شدد خلال لقاء الوفد أيضاً على التالي: وقف الحرب وتدخلات الأطراف الخارجية الداعمة ضرورة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وعلى الرغم من لهجة الجيش الحاسمة، فإنها استبقت بإعلان أصدره البرهان قبل أيام أكد فيه دعمه لمسار السلام، وبعدها دعم كذلك مبادرة حوار سوداني شامل شرعي ومستقل وديمقراطي، وتلك أطلقتها لجنة مستقلة في أغسطس الماضي. أما الخطوة الأبرز فكانت منح البرهان حصانة مؤقتة ووقف الملاحقات الجنائية بحق المشاركين في الحوار. ما سبق من خطوات الجيش قوبل بضبابية بشأن موقف الدعم السريع، فالانتقاد واضح حتى اللحظة ولا تأكيد لانخراط في العملية أو دعم للحوار.
0: عبرت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية فيما سمته توظيف المملكة المغربية لخدمة أجندات داخلية، وشددت الوزارة في بيان رفضها لكون مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية تتبنى مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف وعبرت الرباط عن رفضها أن تكون أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات. وتساءلت الوزارة عن الأسباب وراء قيام إسبانيا بترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن الحكومة المغربية قد التزمت رسمياً بإعادة استقبالهم. وتساءلت الوزارة عن سبب إبقاء القُصّر غير المصحوبين بعيداً عن أسرهم. انطلقت رسمياً في المغرب الحملة الانتخابية للأحزاب استعداداً للانتخابات البرلمانية في 23 من سبتمبر. ودعا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى تغليب العقل خلال فترة التنافس الانتخابي بين الأحزاب.
4: الزمن الانتخابي زمان عنده معايير لوحده، وتفيه بعض التجاوزات لبعض الحدود، طبيعي جدا لأن كل واحد يحاول أن يدافع على موقعه أو يطوره. لذلك كان هذا الاختلاف، كل واحد يمكنه أن يتباهى بمجازاته ولكن ينتقد الآخر. حينما تكون الكراسة محددة يكون الصراع عنيفا، لأن كل واحد يريد أن يحصل على حقه في هذه التمثيلية البرلمانية. لذلك هذه الخلافات طبيعية جدا، فيه نوع من المواجهات الفكرية، ولكن هذا هو النقاش السياسي، بعض الأحيان يفتقد إلى الحدود.
0: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها وسائل إعلام أوروبية مؤخرا بشأن أفكار أو طروحات تتعلق بإقامة معسكرات في دول تقع جنوبي البحر المتوسط، منها مصر، لاستقبال اللاجئين مرحلين من دول أوروبية. ولفت عبد العاطي خلال لقاء عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة إلى الأعباء التي تحملتها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة. وسط تصاعد حرب السفن بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الهجمات المتبادلة تدفع الصراع إلى مرحلة أخطر، كما تناولت تبعات سيطرة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا الاستراتيجية غربي اليمن.
5: صحيفة وول ستريت جورنال رأت أن إيران تصعد صراعها مع الولايات المتحدة مستهدفة البحرية الأمريكية بشكل مباشر، وهو ما لم تفعله منذ بداية الحرب، وذلك في محاولة لكسر الجمود في مضيق هرمز الذي يخنق اقتصادها. واعتبرت أن هذه الهجمات تدفع الحرب إلى مرحلة أكثر خطورة، ومن شبه المؤكد أن أي ضربة تستهدف سفينة حربية ستؤدي إلى رد أمريكي عنيف، وقد تشعل من جديد حربا شاملة. ونقلت عن محللين أن مضيق هرمز يمثل مصدر قلق وساحة المعركة الرئيسة، ولكنه أيضا أهم ورقة ضغط تملكها طهران ولن تتخلى عنها بسهولة، لذا فالحفاظ على السيطرة عليه يظل أمرا محوريا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية وفي أي محادثات مستقبلية. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأت أريان طباطبائي وجوليا كارلي أنه رغم امتلاك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، فقد فشلت إدارة ترامب في تحقيق أهدافها المتغيرة باستمرار، والتي كانت في البداية الإطاحة بالنظام الإيراني. وأضافت أن الولايات المتحدة اختارت زمان ومكان وكيفية شن هذه الحرب، لكن إيران الآن هي من تملك زمام المبادرة في تحديد متى وكيف ستنتهي الحرب. واعتبرت أن ترامب فشل في الحرب ليس بسبب نقص في القدرات العسكرية، بل بسبب ضعاف مؤسسات البلاد وتسييس الاستخبارات واعتماده على كوادر غير مؤهلة. فكانت النتيجة سوء فهم الخصم وعدم وجود أهداف قابلة للتحقيق وعدم القدرة على تحديد المخارج الدبلوماسية، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى كارثة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التطورات في اليمن ونقلت عن مسؤولين أن أنصار الله الحوثيين سيطروا على مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر ومينائها، والتي شهدت أياما عدة من المعارك الشرسة بينهم وبين القوات الحكومية اليمنية، واعتبرت أن سيطرة الحوثيين على المدينة تمنحهم موطئ قدم أقرب إلى مضيق باب المندب، وهو انتصار كبير للجماعة يحمل تداعيات على التجارة العالمية وأسواق النفط. وقال محللون للصحيفة أن هذه الخطوة ستدفع الحوثيين إلى محاولة التوغل جنوبا للسيطرة على أراض مجاورة لمضيق باب المندب، ما سيجعله ومضيق هرمز وهما أهم ممرين مائيين في شبه الجزيرة العربية تحت سيطرة إيران وحلفائها. بدورها رأت صحيفة The Guardian البريطانية أن سيطرة الحوثيين على المخا ستكون كارثة استراتيجية سيقرب إيران ووكلاءها من السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وهرمز، واعتبرت أن هدفهم الضغط على السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يرفع الحصار الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية. كما رأى محللون أنه من غير المرجح أن ينخفض التصعيد بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في وقت قريب، حيث يواصل كلا الطرفين التصعيد بهدف إلحاق ضرر كاف بالطرف الآخر لإجباره على التوصل إلى حل وسط، كما أن المعارك ستظل مركزة على جبهات ساحل البحر الأحمر في الحديدة وتعز، إذ يسعى كل طرف لمنع الآخر من السيطرة الفعالة على مضيق باب المندب. نبقى في The Guardian، حيث تناولت إم هيلتون تبعات فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تغييرا في سياسة لندن الخارجية تجاه إسرائيل، لكنها يجب أن تكون جزءا من تحول جذري حقيقي يدفعها للذهاب إلى أبعد من ذلك. ورأت أن الضغط الآن يجب أن يركز على المطالبة بتطبيق هذه العقوبات التجارية وتوسيع نطاقها، والدعوة إلى مزيد من التنسيق والتوافق مع الحكومات الغربية الأخرى، وخلصت إلى أن الإعلان يمثل بداية الطريق لا نهايته، ويعزز فكرة أن الفلسطينيين سينالون بعض العدالة ويتخلصون من الدمار والتهجير.
0: نهاية هذه الساعة الإخبارية، يلقاكم على رأس الساعة الزميل أحمد خير الدين، إلى اللقاء.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين، قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري، فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً بتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى: الأحد 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي:
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. إسرائيل تعلن تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر. نتنياهو وكاتس يقولان إن الجيش دمر بنى تحتية لحزب الله في المنطقة. وهيئة البث الإسرائيلية تعلن عن جولة تفاوضية مع لبنان الثلاثاء والأربعاء المقبلين. عقب إعلان أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقول إن أي تقدم ميداني للجماعة مؤقت ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية. وكالة دولية للطاقة البرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل فأس الإيراني. طهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قال إن الجيش دمر بنى تحتية في مرتفعات علي الطاهر، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بحسب البيان. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة للتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة آليات عسكرية في بلدة رفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ودهمت أحد المنازل واعتقلت شخصين واقتلتهما إلى داخل الجولان السوري المحتل. في قطاع غزة أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 جراء غارات الاحتلال على مختلف المناطق منذ صباح الخميس. ففي جنوب القطاع أفاد دفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف مسيرة عددا من المارة بمواصي خان يونس. تمكن الطواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيداً من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر من عام 2023. قالت مؤسسة ضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزلا.
1: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
2: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع حتى ما بدكش وقت أنك تطلع أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراقك الثبوتية، تأخذ أواعيك، تأخذ حاجة ولا إشي، بتطلع من المنطقة تبعتك، بتصير الضربة، بتعرفش يمكن دارك، يمكن دار جارك، بتعرفش إشي.
3: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، احنا صرنا ننام واحنا خايفين. اليوم احنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين لان في اي دقيقه نهرب، في اي دقيقه. يعني احنا عندنا بناتنا ونسواننا دائما بناموا مصرين لخوف انه يصير اي اخلاء دغري نطلع منه.
1: تؤكد هذه الصور أن الأهداف الإسرائيلية ليست سوى منازل ومرافق مدنية، خلافاً لمزاعم الاحتلال بأنه يستهدف مناطق تضم منشآت لتخزين الأسلحة أو بنى تحتية تابعة لحركة حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهين التجاوب من جانب إسرائيل، مشيرا إلى عدم إظهار الأخيرة مرونة في التعاطي مع النتائج التي أحرزت حتى الآن. وأضاف في رد على مراسل التلفزيون العربي أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها.
4: المهم أن احنا يعني الطرف الآخر يقبل بأن احنا نتحرك، لأن دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كل ده مرهون بأن احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتت مش موجودة، ما ينفعش.
0: أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية ترأس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني. وقال مجلس الدفاع الوطني اليمني في بيان إن أي تقدم ميداني للحوثيين يعتبر مؤقتا ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس على أنه لن يسمح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية، وأكد أن اليمن لا يطلب من العالم خوض الحرب نيابة عنه، بل يطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة. ودعا البيان مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر إلى منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى أوراق ابتزاز. بينما حذر المبعوث الأممي لليمن من أن الحرب المتجددة تنذر بجر البلاد إلى حرب أوسع نطاقاً، جاء التحذير بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخا الاستراتيجي وجزر في البحر الأحمر في تطور عدته الحكومة تهديدا لحركة الملاحة في مضيق باب المندب.
5: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين في تقدم عسكري متسارع. دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي، سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دولية. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأنا يمنيا خالصا، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة. ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخلياً وإقليمياً، ويضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: نقرأ أكثر في توزع السيطرة الميدانية بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة التفاعلية مع براء المحمد.
6: مشهد جديد يتشكل في اليمن، فبعدما رفعت الحكومة السقف وأعلنت أن سقف عملياتها وهدفها الأساسي السيطرة على صنعاء واستعادة السيطرة عليها، لكن تحول دراماتيكي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين في كل من الحديدة وكذلك في تعز أسفر في المقابل عن خسائر هناك. في الحديدة أحكم الحوثيون السيطرة على ما تبقى منها باستعادة حيس والخوخة، لكن التطور الأبرز كان في تعز. فإذا ما اقتربنا بالخارطة من تعز نشير إلى هذه المناطق، نتحدث عن المناطق الغربية من المحافظة التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية في كل من البرح ومقبنة وموزع والكتحة وكذلك الوازعية. هذه المناطق كانت عمليات السيطرة فيها تتراوح مدا وجزرا بين الطرفين قبل أن تتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم وتحسم القتال فيها. حيال ذلك انسحبت قوات طارق صالح التي كانت تتمركز في المخا لتتقدم جماعة أنصار الله الحوثيين إليها وتتمكن من السيطرة على المخا بدون أي قتال، ولتصبح بعيدة عن مضيق باب المندب بمسافة تقدر بنحو 55 إلى 60 كيلو متر. ومن بعد المخا بطبيعة الحال تقدموا وسيطروا على كل من جزر جبل زقر وحنيش الصغرى وكذلك حنيش الكبرى في قلب البحر الأحمر. وفي حال تقدمهم إلى باب المندب وتمكنهم من السيطرة عليه، يصبح الساحل الغربي لليمن كاملا تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. بالنسبة لما تبقى من المحاور فهنا نتحدث عن هدوء نسبي في بعضها، نتحدث عن سبيل المثال عن محور البيضاء القتال فيه بات هادئا، والقوات التي كانت تحاول التقدم باتجاه مناطق الحوثيين توقفت والحال نفسه في مأرب. لكن نتحدث عن بعض المناوشات في جنوبها، إلا أنه وفي الجوف لا تزال الوتيرة مرتفعة. جماعة أنصار الله الحوثيين عاودت الإمساك بزمام السيطرة والمبادرة في بعض المحاور فيه. فإذا ما تحدثنا على سبيل المثال عن منطقة اليتمة، هذه المنطقة تمكن الحوثيون من استعادتها بعد أن تقدمت القوات الحكومية فيها. في منطقة معسكر اللبنات حيث نشير على الخارطة، هذه المنطقة كانت القوات الحكومية على وشك أن تحكم السيطرة عليها، لكن الآن تدور اشتباكات عنيفة في هذه المناطق. وهنا في مديرية خبو الشعف حيث نشير على الخارطة والتي تصل حدودها إلى هذه الأنحاء تدور اشتباكات فيها دون تمكن من حسم السيطرة. هي مديرية كبيرة تصل حتى حدود السعودية، وبذلك مساعي القوات الحكومية بالتقدم نحو مدينة الحزم قلب محافظة الجوف بات أصعب في ظل التصديات التي تقوم بها جماعة أنصار الله في هذه المحاور بشكل عام. ومع تطورات اليوم نتحدث عن اتساع مساحة سيطرة الحوثيين في الخارطة. فمنطقة الحديدة هذه المنطقة التي كانت ليست كلها بشكل كامل تحت الحوثيين، كان هناك جيوب فيها لصالح القوات الحكومية باتت لهم بالكامل، وتعز التي كانت السيطرة فيها تتقسم ما بين الحوثيين وما بين القوات الحكومية بات القسم الأكبر منها لصالح الحوثيين، فيما يواصلون إحكام السيطرة على مناطق مثل إب وريما وذمار والبيضاء وصنعاء والمحويت وعمران وحجة والقسم الأكبر من محافظة الجوف بشكل عام. يعني نتحدث عن المناطق المشار لها باللون الأصفر، أما مأرب لا تزال السيطرة فيها تتوزع وتتقسم بين الحوثيين وبين الحكومة. بطبيعة الحال ما تبقى من مناطق يشار لها باللون الأخضر على الشاشة تقع تحت سيطرة الحكومة والقوات المتحالفة معها. دائما نتحدث عن القوات المتحالفة مع الحكومة، دعونا نشرح من ماذا يتشكل هذا المعسكر المناهض للحوثيين. إذا ما نظرنا إلى هذه الصورة فنشير أولا إلى الجيش الوطني، هو القوة النظامية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ينتشر في محافظات عدة ويعتبر العمود الفقري للعمليات ضد الحوثيين. إلى جانبه تقاتل ألوية مثل ألوية العمالقة، هي قوة قتالية ذات أغلبية جنوبية، أي ما كان يعرف بمحافظات الجنوب، شاركت في معارك الساحل الغربي ثم في شبوة ومأرب والبيضاء، وتظهر اليوم في محاور غرب تعز وجنوب الحديدة. أما قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح تشكلت عام 2017، وكان يتركز وجودها في المخا وباب المندب وغرب تعز وجنوب الحديدة قبل أن تنسحب منها اليوم. هنالك أيضا قوات درع الوطن، هذه القوات هي قوات احتياط وإسناد ترتبط مباشرة برئاسة مجلس القيادة الوطني. يضاف إلى هذه القوات أيضا قوات المقاومة الشعبية والقبلية، وهذه ليست قوة واحدة مجتمعة باسم قيادة واحدة، بل هي مجموعات عدة من أبناء القبائل والمناطق التي واجهت تمدد جماعة أنصار الله الحوثيين منذ بداية الحرب، وتساند القوات الحكومية في جبهات عدة. وكذلك لا نغفل عن قوات كانت فاعلة فيما مضى لكن اليوم تنشط أكثر داخل محافظاتها، فعلى سبيل المثال قوات النخبة الحضرمية وكذلك القوات التهامية وغيرهم. إلى هنا آخر التطورات.
0: رصدت كاميرا التلفزيون العربية الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوب اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. أظهرت الصور انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
7: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من البخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. لازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
8: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، حتى تغيير العملة الحمد لله في حل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
7: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبد الله علي السعدي إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التصعيد العسكري الحوثي الأخير، محذرا من أنه يهدد بعودة البلاد إلى دوامة العنف، مؤكدا أن اليمن لا يدافع عن نفسه فحسب، بل يدافع أيضا عن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
9: لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من أن التعامل مع كل جولة من هذه الاعتداءات باعتبارها حادثة منفصلة ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الهجوم التالي لن يصنع سلاما، وإنما سيمنح الميليشيات الحوثية مزيدا من الوقت لإعادة التسلح وتطوير قدراتها وتوسيع دائرة تهديدها، وما نشهده اليوم يؤكد مرة أخرى صحة هذه التحذيرات.
0: دعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى احترام استقلال اليمن وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه، كما دعت إلى إنهاء الحصار الذي وصفته بغير الشرعي واللا إنساني المفروض على اليمن، مؤكدة على ضرورة استئناف الحوار فورا استنادا إلى خارطة الطريق المتفق عليها وتنفيذ بنودها. حذرت باكستان إيران من تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الصاروخية على منشأة نفطية في جنوب السعودية، مطالبة بضرورة كبح جماح الجماعة. ونقلت مصادر في إسلام أباد لوكالة الأنباء الألمانية أن التحذير جاء بعد تكثيف الحوثيين هجماتهم هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن باكستان لا ترغب في الانخراط عسكريا في الحرب رغم ارتباطها باتفاقيات دفاعية مع السعودية. وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده ستتحرك بموجب الاتفاقية عندما يحين الوقت، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث الموقعة عليها اعتداء عليها جميعا. قالت البحرية البريطانية أن مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادثة تسبب في اندلاع حريق بسفينة، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. أصدرت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بيانا بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. ووضح البيان أن القوة البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة وصفها بالمعادية عند مدخل مضيق هرمز. وأكد الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها بالذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعدا باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
10: واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس، لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس، يقال بأن هذه السفينة هي إيرانية واستهدفت خلال المواجهات منذ أشهر وهي على هذا الحال ولم يتم رفعها من المكان. ما يجري الحديث عنه هو أن هناك العديد من السفن التي استهدفت خلال المواجهات، ربما تقدر بعشر سفن مدنية في التجارة البحرية. هذا ما يجري التأكيد عليه حتى الآن وكل المعلومات المتوفرة بشأن هذه السفينة. ولا تزال حركة السفن على حالها تحديدا في الممرات الشمالية من مضيق هرمز، فكما يبدو العشرات من السفن والناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم وأيضا سمعت في مدينة ميناء، لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، ولذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي. من مياه هرمز الشمالية.
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل فأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض ويقع بالقرب من مجمع نطنز نووي في محافظة أصفهان، وكانت الولايات المتحدة هددت مؤخرا بقصفه. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضاي أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران غير قانوني وغير فني، وشدد في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلي فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصفها بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع دول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن تنذر بمواجهة دبلوماسية في نيويورك في ضوء إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية على إعادة إحياء العقوبات الدولية على إيران مقابل رفض روسي وصيني. دبلوماسيون في مجلس الأمن توقعوا أن تطرح الولايات المتحدة مشروع قرار في هذا الشأن في وقت قريب، رغم إعلان المندوب الروسي بشكل صريح أنه سيمنع المجلس من تبني أي قرار بهذا الشأن.
11: مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن في شأن تطورات ملف إيران النووي، خصوصا بعد إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى نيويورك. الولايات المتحدة أعلنت تمسكها بتطبيق العقوبات الدولية على إيران وأنها عازمة على التحرك مع شركائها في هذا الاتجاه، موقف أكد دبلوماسيون في المجلس أنه سيترجم من خلال طرح مشروع قرار في وقت قريب.
12: على الرغم من عرقلة عضوين لتقرير اللجنة، فإن هذا الاجتماع يتيح فرصة مهمة لمناقشة تنفيذ تدابير العقوبات التي أعاد هذا المجلس فرضها.
11: العضوان المشار إليهما هما بطبيعة الحال روسيا والصين، الدولتان تلتقيان على رفض إعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران، وتتهمان الدول الغربية باستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران وفق أجندة سياسية.
13: نؤكد مجددا أن روسيا لن تسمح لمجلس الأمن باتخاذ أي قرار يمنح الشرعية لما يفترض أنه إجراء العودة إلى الوضع السابق، وبالمثل سنواصل منع محاولة إحياء لجنة عقوبات 1337.
11: هذا وأيدت البحرين إعادة العمل بالعقوبات على إيران داعية إلى وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول المجاورة. المواجهة شملت كذلك عمل لجنة العقوبات على إيران في المجلس، فروسيا والصين تعارضان إعادة العمل بالعقوبات وبالتالي ترفضان استمرار مهمة لجنة الخبراء. أما الدول الغربية والبحرين فتصر على ضرورة استئناف العمل بالعقوبات ومواصلة اللجنة مهماتها لرصد مدى تقيد إيران بها.
6: بالتوازي مع التطورات العسكرية، الملف النووي الإيراني مشتعل كذلك على المستوى الدبلوماسي، وجولة تصعيد مرتقبة في هذا الشأن يتوقع يشهدها مجلس الأمن في الأيام المقبلة. من نيويورك، نبيلة بصعب، التلفزيون العربي.
0: نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا نقلت فيه عن 6 مسؤولين حاليين وسابقين أن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس قام بخطوة غير معتادة تمثلت في الاتصال مباشرة بالقادة العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا سعيا للحصول على تقييماتهم الصريحة للحرب مع إيران. تناولت هذه المحادثات مجموعة من القضايا المتعلقة بالحرب من قبيل أهدافها وتكتيكاتها وتقديرات الخسائر البشرية، وما الذي سيفعله الإيرانيون في مضيق هرمز ومدى قدرتهم على التكيف، كما طلب جردا تفصيليا لما تبقى في مخزونات القادة وكيف سيؤثر نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط على قدرتهم في ردع الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وقالت نيويورك تايمز أن فانس أبدأ مخاوف عميقة بشأن الاستراتيجية العامة وفرص النجاح، وذلك بحسب أشخاص تحدثوا إليه. قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكية أنا باولينا لونا للتلفزيون العربي إنه ما تزال هناك نافذة للوصول إلى اتفاق وإن على إيران اغتنامها، مشيرة إلى أن قرار الرئيس الأمريكي خوض الحرب استند إلى معلومات استخباراتية.
12: على الحكومة الإيرانية الحالية أن تنظر في اتفاق السلام الذي يطرحه الرئيس ترامب وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات. أعلم أن الرئيس منخرط بشكل نشط أيضاً في محادثات سلام دبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، وأعلم أن إيران حليفة لروسيا، وما أود قوله هو أن الرئيس مفاوض جيد جداً، وهناك كثير من الفرص. لقد تمكن في الماضي من إجراء العديد من المفاوضات التي حققت فوائد كبيرة ليس للشعب الأمريكي فقط، وإنما لجميع الأطراف المعنية. لا تزال هناك نافذة لهذه الفرصة، وما لا نريده هو استمرار هذا التصعيد المتبادل.
0: قالت القناة 13 الإسرائيلية أن تقييمات للوضع عقدت في تل أبيب وناقشت احتمال قيام إيران

0: في لقاء مع التلفزيون العربي قال إن إسرائيل ليست تماما ما توصف بأنها أوثق حليف للولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتلقى تمويلا من إيباك.
1: لن أتوقف عن قول الحقيقة، والحقيقة هي أن إسرائيل ليست تماماً ما توصف بأنها أوثق حليف للولايات المتحدة، ربما ليست حليفاً على الإطلاق حتى، ولهذا السبب لم أقم قط بأخذ أي أموال من أيباك، وأنا أدعو كل جمهوري هنا لئلا يأخذ أبداً أي أموال منهم وأن يضعوا أمريكا أولاً.
0: كما أكد أنه يجب أن ينهي الرئيس الأمريكي ونائبه فانس هذه الحرب مع إيران من أجل مصلحة البلاد.
1: هذه الحرب يقيناً لن تساعد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكن الفرصة بيد الرئيس ونائبه الآن ليوضحوا أن الحرب في نهايتها. إن كانوا يعتقدون أن نصراً تحقق، يجب أن يعلنوا. هذا أفضل ما يمكنهم فعله، وهذا ليس فقط من أجل الحزب والتجديد النصفي المقبل، ولكن من أجل مصلحة البلاد أن ينهوا هذه الحرب مع إيران.
0: اختتم في مدينة دالاس الأمريكية اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد قبل انتخابات التجديد النصفي، وأشن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس هجوماً حاداً على الديمقراطيين واصفاً إياهم بحزب الكراهية، وداعياً الناخبين إلى إقصائهم من السلطة في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وللقراءة والتعليق ينضم إلينا من واشنطن الباحث والكاتب المختص بالشأن الأمريكي محمد المنشاوي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد، كيف قرأت ما جاء في اليومين من مؤتمر الحزب الجمهوري بشأن السياسة الخارجية وتحديدا الحرب على إيران؟
2: تحية طيبة لك والمشاهدين. أعتقد أن الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس أكد ما هو مؤكد وكرر ما هو يتكرر في واشنطن ومن الإدارة الأمريكية منذ بدء الحرب حتى الآن، وهو أن هدف أمريكا الأهم والنهائي منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ورئيس ترامب ونائبه يكررون هذه العبارة في كل حديث عن الحرب أو عن أي تطور يتعلق بها. إضافة إلى ذلك أكد ترامب أيضا أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، وهو الإدعاء الذي كرره ترامب كثيرا خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، وسخر من تسمية المضيق وقال أنه يجب أن يطلق عليه اسم مضيق ترامب تيمنا باسم الرئيس، وتأكيدا على أن واشنطن هي من تسيطر على المضيق. فأعتقد أن لم يكن هناك أي جديد في الخطاب الأمريكي الرسمي خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي انتهى منذ ساعات، وأعتقد أن واشنطن عادت الآن إلى حلبة السباق الداخلي، وأن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية تحاول إبعاد إيران عن ملف القضايا الشاغلة للناخبين الأمريكيين، وهو ما لا يحقق نجاح على الأقل حتى الآن.
0: لماذا فشل ذلك، خصوصا ما يتعلق بمسألة الأسعار وارتباط ذلك بقرار الحرب الذي يصر الرئيس الأمريكي على أنه كان الصواب؟
2: فشل أن أسعار الطاقة العالمية مرتبطة وتؤثر بدورها على أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة. سعر البنزين وصل إلى معدلات قياسية خلال الأيام الأخيرة بعد حرب الناقلات التي تم تدمير عدة ناقلات إيرانية فيها، وهجمت إيران أيضا عدة سفن محملة بالنفط والغاز، ووصل إلى نسبة أكثر من 33% عما كان عليه قبل بدء الحرب. وأعتقد أن ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية التي تتخطى حاجز $100 هو خبر سيء للحزب الجمهوري وللرئيس ترامب وإدارته. هذه الأسعار تؤثر على الناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي الذي يعاني بسبب هذه الحرب. الرئيس ترامب تصور أن هذه الحرب ستكون سريعة تنتهي خلال 4 أو 5 أسابيع على أقصى تقدير، لكننا دخلنا الشهر السابع، ورئيس ترامب أكد أيضا في خطابه أمس واليوم أن الحرب لن تنتهي قبل الانتخابات في 3 يونيو من نوفمبر المقبل. فأعتقد أن الأمريكيون لم يكن مستعدون لحرب طويلة تؤثر على جيوبهم وأموالهم في أسعار المحروقات المرتفعة، والتي تؤثر بدورها على ارتفاع الكثير من المواد خاصة الغذائية منها. فكل ذلك يمثل ضغط على رئيس ترامب وعلى الحزب الجمهوري في سعيه للحفاظ على أغلبية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
0: لكن في خطابه أمس وعد بـ$5,000 منحة المصوتين، واليوم يكرر نائبه مسألة

0: التهديدات التي تمثلها السيطرة الديمقراطية على المجلسين، إلى أي مدى سيغير هذين الخطابين التوجه في هذه الانتخابات وحظوظ الجمهوريين فيها؟
1: أعتقد أن هذه اللغة وهذه العبارات الرنانة التي استعملها الرئيس ترامب، خاصة منح كل مواطن أمريكي $5,000 وتشويه نائب الرئيس فانس للحزب الديمقراطي، هي خطاب متوقع من الساسة في عملية التنافس الانتخابي. لكن الكل يتحدث أن مجلس النواب ستؤول أغلبيته إلى الحزب الجمهوري الديمقراطي وليس إلى الحزب الجمهوري، وأعتقد أن السؤال الآن حتى في الدوائر الجمهورية عن حجم خسارة الجمهوريين في مجلس النواب. السؤال الأهم هو مجلس الشيوخ، هل سيستطيع الجمهوريون الاحتفاظ بالأغلبية أم لا؟ وأعتقد أن كل ما يقوله الرئيس ترامب ونائبه والدائرة المقربة من الرئيس تحاول إقناع الناخب الأمريكي أن الخيار الديمقراطي والبدائل الديمقراطية غير جيدة، رغم أن الكل يدرك أن شعبية الرئيس ترامب في أقصى درجاتها انحدارا، ربما 30% فقط نسبة رضاء شعبي عن سياسات الرئيس. وأعتقد أن حرب إيران جاءت لتؤكد هذا الانحدار في نسبة الدعم الشعبي للرئيس ترامب، وهو ما يسبب عبء على بعض الجمهوريين حتى المرشحين. عدد من الأعضاء في مجلس الشيوخ عندهم انتخابات بعد 6 أسابيع لم يظهروا في مؤتمر الحزب الجمهوري ونأوا بنفسهم عن الرئيس ترامب وعن سياساته التي يروها غير داعمة لهم في ولاياتهم المختلفة. فأعتقد أن هناك انشقاق بسيط في الحزب الجمهوري وهناك وحدة أكثر في الحزب الديمقراطي، وأعتقد أن حزب الرئيس سيخسر مجلس النواب، والسؤال كما ذكرت هو حجم هذه الخسارة.
0: هذه الفكرة، فكرة التجمع قبل الانتخابات النصفية، هي جديدة. من خلال متابعتك لواشنطن، ما حجم تأثير قيام الحزب الجمهوري بهذه الخطوة على هذه الانتخابات المقبلة؟
1: لا أعتقد أنها لها تأثير كبير، هي حدث جديد كما ذكرت، وأعتقد أنها تحاول فقط إظهار الحزب الجمهوري بمظهر الحزب المتحد المؤيد لسياسات الرئيس والذي يقف بصورة صارمة وجمعية مع مواقف الرئيس المختلفة، لكن غياب بعض المرشحين في هذه الفعالية الهامة سبب حرجا للحزب الجمهوري. وأعتقد أن كان هناك نقطة أخرى في الحزب، وهي ربما شبه تدشين رسمي لترشح نائب الرئيس للانتخابات الرئاسية القادمة. هو كان أحد أهم المتحدثين بعد الرئيس ترامب. الرئيس ترامب حاول وطغى على الحزب رغم أنها انتخابات في الكونغرس لن يكون مرشحا، ومن هنا قرر الرئيس ترامب من وعوده بمنح المواطنين $5,000 لكل منهم، وأعتقد أنها طرح غير واقعي، الكل سخر منه في الإعلام الأمريكي اليوم. وعندما قال ترامب أمس واليوم أيضا أن على الأمريكيين والناخبين توقع أو تخيل أنه على بطاقات الاقتراع، كان يسفه من حزبه بصورة غير مباشرة ويقول أنه هو الحزب والحزب هو الرئيس ترامب. وأعتقد أن هذا يضر بصورة كبيرة بحظوظ المرشحين الجمهوريين القريبين جدا من الرئيس ترامب.
0: أشكرك الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي محمد المنشاوي، شكرا جزيلا لك. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوما روسيا أسفر عن اندلاع حريق في مستودع مدني بمنطقة بوتشا. وثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة غوستومال التابعة لمدينة بوتشا في العاصمة الأوكرانية. فيما اندلع حريق في مركز لوجستي بمدينة ساراتوف الروسية جراء غارة أوكرانية بمسيرة، وتضررت بنى تحتية مدنية، وقدمت فرق العمل والإطفاء إلى الموقع المستهدف لإخماد الحريق، ولم يبلغ عن إصابات بشرية. رصدت كاميرا التلفزيون العربي حجم الدمار في محطة وقود بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد هجوم روسي خلف 4 مصابين على الأقل.
2: الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف من خلال المزيد من الضربات بالصواريخ والمسيرات نتواجد في هذه المحطة، محطة الوقود التي أصابتها مسيرة روسية، وتمكن رجال الإنقاذ من إخماد الحرائق في هذا المكان. وتقول السلطات المحلية إن 4 مدنيين على الأقل أصيبوا في هذا المكان تحديداً، الذي كما نرى تعرض لأضرار كبيرة نتيجة هذه الإصابة التي جاءت في ظل هجوم روسي متواصل على العاصمة الأوكرانية كييف وعلى مختلف المناطق في البلاد. طبعاً لازالت قوات سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحذر من مزيد من الضربات الجوية، وكانت قد أعلنت حالة التأهب لثالث مرة هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. من حسن الحظ كما تقول السلطات المحلية بأن المسيرة لم تصب المركز التجاري القريب من هذه المحطة، وإلا لكانت الأضرار واسعة. الهجوم الروسي كما ذكرت يأتي في خضم تكتيك روسي جديد ضمن هجمات نهارية تصيب العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها. وكان سلاح الجو في الجيش الأوكراني قد ذكر بأن القوات الروسية شنت الليلة الماضية وصباح اليوم غارات بأزيد من 150 مسيرة ضربت كييف ومناطق واسعة في البلاد. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: يستمر التصعيد العسكري في السودان، وآخر فصوله هجمات شنتها قوات دعم السريع على ولايتي الخرطوم وشمال كردفان، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين.
3: بخطوات متسارعة يسير المسار السياسي للسلام في السودان، لكنه لم يوقف حتى اللحظة صوت البنادق وعداد الضحايا. في هجمات شنتها قوات الدعم السريع قتل مدنيون في مدن الخرطوم وأم درمان والأبيض في ولايات الخرطوم وشمال كردفان، بينما حل دمار واسع بالبنى التحتية في تلك المواقع. وبالتوازي مع الميدان يبدو أن المسار السياسي يسير بثبات إيجابي حتى الآن. وفد الآلية الخماسية الداعمة لمسار الحوار السوداني السوداني اختتم زيارة استمرت 3 أيام في الخرطوم، خلالها التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إضافة إلى قوى مدنية وسياسية مختلفة بهدف الدفع نحو الوصول إلى الحوار.
4: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي، وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
3: وفي فلك التحضير للحوار الشامل، نائب مجلس السيادة شدد خلال لقاء الوفد أيضاً على التالي: وقف الحرب وتدخلات الأطراف الخارجية الداعمة ضرورة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وعلى الرغم من لهجة الجيش الحاسمة، فإنها استبقت بإعلان أصدره البرهان قبل أيام أكد فيه دعمه لمسار السلام، وبعدها دعم كذلك مبادرة حوار سوداني سوداني شامل شرعي ومستقل وديمقراطي، وتلك أطلقتها لجنة مستقلة في أغسطس الماضي. أما الخطوة الأبرز فكانت منح البرهان حصانة مؤقتة ووقف الملاحقات الجنائية بحق المشاركين في الحوار. ما سبق من خطوات الجيش قوبل بضبابية بشأن موقف الدعم السريع، فالانتقاد واضحا حتى اللحظة، ولا تأكيد لانخراط في العملية أو دعم للحوار.
0: عبرت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية فيما سمته توظيف المملكة لخدمة أجندات داخلية، وشددت الوزارة في بيان على رفضها لتبني مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف، وعبرت عن رفضها أن تكون أصلا تجاريا قبيل الانتخابات. وتساءلت الوزارة عن الأسباب وراء عدم قيام إسبانيا بترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن الحكومة المغربية التزمت رسميا بإعادة استقبالهم. وتساءلت كذلك عن سبب إبقاء القُصّر غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم. انطلقت رسميا في المغرب الحملة الانتخابية للأحزاب استعدادا للانتخابات البرلمانية في 23 من الشهر الجاري. ودعا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى تغليب العقل خلال فترة التنافس الانتخابي بين الأحزاب.
5: الزمن الانتخابي زعما عنده معايير لوحده، وتت فيه بعض التجاوزات لبعض الحدود، طبيعي جدا، لأن كل واحد يحاول أن يدافع على موقعه أو يطوره. لذلك كان هذا الاختلاف، كل واحد يمكنه أن يتباهى بمجازاته ولكن ينتقد الآخر. حينما تكون الكرة محددة يكون الصراع عنيفا، لأن كل واحد يريد أن يحصل على حقه في هذه التمثيلية البرلمانية. لذلك هذه الخلافات طبيعية جدا، فيه نوع من المواجهات الفكرية، ولكن هذا هو النقاش السياسي، بعض الأحيان يفتقد إلى الحدود.
0: ودعا وهبي إلى التصويت بمعدلات مرتفعة من أجل محاسبة المرشحين والأحزاب على ولايتهم الحكومية.
5: هل سيكون العزوف لا يكون العزوف؟ على كل هناك نقاش، ولكن أعتقد بأنه لن يكون العزوف بالشكل الذي نعتقد، لأن الذي يحرك ما آلة الانتخاب بشكل كبير هي الانتخابات الجماعية أكثر من الانتخابات البرلمانية. حضور المنتخب الجماعي يحرك الديناميكية السياسية أكثر، غياب الانتخابات الجماعية حتى السنة المقبلة وفصلها عن الانتخابات البرلمانية هي التي تطرح هذا الإشكال. ولكن أعتقد بأنه العزوف هي ممارسة سلبية، وأن التصويت واختيار على من تصوت ستساهم في العملية السياسية، لا يمكنك أن لا تصوت ثم تنتقد.
0: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده الكامل والقاطع للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخرا بشأن أفكار أو طروحات تتعلق بإقامة معسكرات في دول تقع جنوبي البحر المتوسط منها مصر لاستقبال لاجئين مرحلين من دول أوروبية. ولفت عبد العاطي خلال لقاء عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة. رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، محذرا من استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. وأبقى المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم هذا العام عند 3% مع تعديلها بزيادة للعامين المقبلين. ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة يورو إلى 0.9% عام 2026 و 1.4% عام 2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.8% و 1.2% على التوالي. تلقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ضربة أخرى لأماله بالبقاء في منصبه لولاية أخرى بعدما قرر الاتحاد الفرنسي سحب دعمه لترشحه لولاية جديدة. يأتي القرار ليضاعف عزلة رئيس الفيفا داخل القارة الأوروبية بعدما أعلنت اتحادات أخرى سحب دعمها مثل الاتحادين الإنجليزي والإيطالي. الاتحاد الفرنسي دعم إنفانتينو بشكل ثابت على مدى 10 أعوام، لكن سويسريا أثار موجة من الانتقادات بعد مقترح مثير للجدل كان يهدف إلى إنشاء شركة تجارية وفتح جزء من الاتحاد الدولي أمام مستثمرين من القطاع الخاص قبل أن يتراجع عن المقترح.
6: قررت أنا وزملائي في اللجنة التنفيذية للاتحاد أن ثقتنا في رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد اهتزت، ما يعني أن رؤيتنا لقيادة الفيفا لا تتجاوب مع ما يحدث الآن على رأس الاتحاد الدولي للعبة. لذلك قررنا وبالإجماع أن الاتحاد الفرنسي لن يدعم جياني إنفانتينو لولاية أخرى في الانتخابات المقبلة.
0: وسط تصاعد حرب السفن بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الهجمات المتبادلة تدفع الصراع إلى مرحلة أخطر، كما تناولت تبعات سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا الاستراتيجية غربي اليمن. ونلتقي على رأس الساعة المقبلة.
7: صحيفة وول ستريت جورنال رأت أن إيران تصعد صراعها مع الولايات المتحدة مستهدفة البحرية الأمريكية بشكل مباشر، وهو ما لم تفعله منذ بداية الحرب، وذلك في محاولة لكسر الجمود في مضيق هرمز الذي يخنق اقتصادها. واعتبرت أن هذه الهجمات تدفع الحرب إلى مرحلة أكثر خطورة، ومن شبه المؤكد أن أي ضربة تستهدف سفينة حربية ستؤدي إلى رد أمريكي عنيف، وقد تشعل من جديد حربا شاملة. ونقلت عن محللين أن مضيق هرمز يمثل مصدر قلق وساحة المعركة الرئيسة، ولكنه أيضا أهم ورقة ضغط تملكها طهران ولن تتخلى عنها بسهولة، لذا فالحفاظ على السيطرة عليه يظل أمرا محوريا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية وفي أي محادثات مستقبلية. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية رأت أريان طباطبائي وجوليا كارلي أنه رغم امتلاك الولايات المتحدة أقوى جيش في العالم، فقد فشلت إدارة ترامب في تحقيق أهدافها المتغيرة باستمرار، والتي كانت في البداية الإطاحة بالنظام الإيراني. وأضافت أن الولايات المتحدة اختارت زمان ومكان وكيفية شن هذه الحرب، لكن إيران الآن هي من تملك زمام المبادرة في تحديد متى وكيف ستنتهي الحرب. واعتبرت أن ترامب فشل في الحرب ليس بسبب نقص في القدرات العسكرية، بل بسبب ضعاف مؤسسات البلاد وتسييس الاستخبارات واعتماده على كوادر غير مؤهلة، فكانت النتيجة سوء فهم الخصم وعدم وجود أهداف قابلة للتحقيق وعدم القدرة على تحديد المخارج الدبلوماسية، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى كارثة. صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التطورات في اليمن ونقلت عن مسؤولين أن أنصار الله الحوثيين سيطروا على مدينة المخ الساحلية الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر ومينائها، والتي شهدت أياما عدة من المعارك الشرسة بينهم وبين القوات الحكومية اليمنية. واعتبرت أن سيطرة الحوثيين على المدينة تمنحهم موطئ قدم أقرب إلى مضيق باب المندب، وهو انتصار كبير للجماعة يحمل تداعيات على التجارة العالمية وأسواق النفط. وقال محللون للصحيفة أن هذه الخطوة ستدفع الحوثيين إلى محاولة التوغل جنوبا للسيطرة على أراض مجاورة لمضيق باب المندب، ما سيجعله ومضيق هرمز، وهما أهم ممرين مائيين في شبه الجزيرة العربية، تحت سيطرة إيران وحلفائها. بدورها رأت صحيفة The Guardian البريطانية أن سيطرة الحوثيين على المخا ستكون كارثة استراتيجية سيقرب إيران ووكلاءها من السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب وهرمز. واعتبرت أن هدفهم الضغط على السعودية والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يرفع الحصار الأمريكي على ناقلات النفط الإيرانية. كما رأى محللون أنه من غير المرجح أن ينخفض التصعيد بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية في وقت قريب، حيث يواصل كلا الطرفين التصعيد بهدف إلحاق ضرر كاف بالطرف الآخر لإجباره على التوصل إلى حل وسط، كما أن المعارك ستظل مركزة على جبهات ساحل البحر الأحمر في الحديدة وتعز، إذ يسعى كل طرف لمنع الآخر من السيطرة الفعالة على مضيق باب المندب. نبقى في The Guardian، حيث تناولت إم هيلتون تبعات فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تغييرا في سياسة لندن الخارجية تجاه إسرائيل، لكنها يجب أن تكون جزءا من تحول جذري حقيقي يدفعها للذهاب إلى أبعد من ذلك. ورأت أن الضغط الآن يجب أن يركز على المطالبة بتطبيق هذه العقوبات التجارية وتوسيع نطاقها، والدعوة إلى مزيد من التنسيق والتوافق مع الحكومات الغربية الأخرى. وخلصت إلى أن الإعلان يمثل بداية الطريق لا نهايته، ويعزز فكرة أن الفلسطينيين سينالون بعض العدالة ويتخلصون من الدمار والتهجير.

0: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. عقب إعلان أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا وجزر في البحر الأحمر، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقول إن أي تقدم ميداني للجماعة لن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. إسرائيل تؤكد استكمال إقامة المنطقة الأمنية بتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، وهيئة البث تعلن عن جولة تفاوضية جديدة مع بيروت الأسبوع المقبل. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل فاس الإيراني، وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. خلال مؤتمر الحزب الجمهوري، ترامب يقول إن الديمقراطيين سيدمرون إنجازاته حال نجاحهم في الانتخابات النصفية، ونائبه يصفهم بحزب الكراهية.

0: نبدأ من اليمن، حيث أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني في بيان أن أي تقدم ميداني لجماعة أنصار الله الحوثيين يعتبر مؤقتا ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على أنه لن يسمح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية، وأكد أن اليمن لا يطلب من العالم خوض الحرب نيابة عنه، بل يطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة. ودعا البان مجلس الأمن ودول المطلة على البحر الأحمر إلى منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى ما وصفه بأوراق ابتزاز. وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أن الحرب المتجددة في البلاد تنذر بجرها إلى حرب أوسع نطاقاً. جاء التحذير بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على ميناء المخل الاستراتيجي وجزر في البحر الأحمر في تطور عدته الحكومة الشرعية تهديداً لحركة الملاحة في مضيق باب المندب.
1: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين في تقدم عسكري متسارع. دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي، سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دولية. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأناً يمنياً خالصاً، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة، ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخليا وإقليميا ويضع ضغوطا على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: رصدت كاميرا التلفزيون العربية الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوبي اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. وظهرت أصوار انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
2: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من البخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. لازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
3: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، حتى تغيير العملة الحمد لله في حل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
2: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: في خبر عاجل، فاينانشال تايمز تقول إن إيران ودولا خليجية ستعقد اجتماعا لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز. فاينانشال تايمز تقول إن إيران ودولا خليجية ستعقد اجتماعا لمحاولة إبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز. سنتابع تفاصيل هذا الخبر العاجل في ساعتنا الإخبارية اللاحقة. لكن في أخبارنا أيضا، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبد الله علي السعدي إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التصعيد العسكري الحوثي الأخير، محذرا من أنه يهدد بعودة اليمن إلى دوامة العنف، مؤكدا أن اليمن لا يدافع عن نفسه فحسب، بل يدافع أيضا عن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
4: لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من أن التعامل مع كل جولة من هذه الاعتداءات باعتبارها حادثة منفصلة ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الهجوم التالي لن يصنع سلاما، وإنما سيمنح الميليشيات الحوثية مزيدا من الوقت لإعادة التسلح وتطوير قدراتها وتوسيع دائرة تهديدها. وما نشهده اليوم يؤكد مرة أخرى صحة هذه التحذيرات.
0: دعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى احترام استقلال اليمن وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه، كما دعت إلى إنهاء الحصار الذي وصفته بغير الشرعي ولا إنساني المفروض على اليمن، مؤكدة ضرورة استئناف الحوار فورا استنادا إلى خريطة الطريق المتفق عليها وتنفيذ بنودها. حذرت باكستان إيران من تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الصاروخية على منشأة نفطية في جنوب السعودية، مطالبة بضرورة كبح جماح الجماعة. ونقلت مصادر في إسلام أباد لوكالة الأنباء الألمانية أن التحذير جاء بعد تكثيف الحوثيين هجماتهم هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن باكستان لا ترغب في الانخراط عسكريا في الحرب رغم ارتباطها باتفاقيات دفاعية مع السعودية. فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن بلاده ستتحرك بموجب الاتفاقية عندما يحين الوقت، التي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى دول الثلاث الموقع عليها اعتداء عليها جميعا. إلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر. وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قال إن الجيش دمر بنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وأكد أن الجيش الإسرائيلي يستكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بحسب البيان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق في المناطق التجريبية، مضيفة أن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ودهمت أحد المنازل واعتقلت شخصين واقتلتهما إلى داخل الجولان السوري المحتل. إلى قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 جراء غارات الاحتلال على مختلف المناطق منذ صباح الخميس. ففي جنوب القطاع أفاد دفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف مسيرة عددا من المارة بمواصي خان يونس. تمكن طواقم الدفاع المدني في محافظة غزة من انتشال جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض عمارة التاج في حي اليرموك بالمدينة، وتواصل الطواقم أعمال البحث والانتشال للوصول إلى جميع الجثامين الموجودة تحت أنقاض هذا المربع السكني الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023. أعلن المستشفى الأهلي المعمداني أنه مضطر لإيقاف عدد من خدماته بعد تعطل مولد الكهرباء الرئيسي والاعتماد على مولد صغير لا يكفي إلا لتشغيل أقسام محددة. وقال المنسق الإداري للمستشفى إن هذا الإجراء يحرم مئات المرضى من خدمات صحية عدة كانت تقدم لهم.
5: هذا أحد المولدات المتوقفة هنا في المستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أعلن توقفه جزئياً عن العمل بسبب أزمة الوقود والصيانة وأزمات أخرى يعاني منها المستشفى. معي هنا سيد موسى عياد المنسق الإداري للمستشفى. سيد موسى، يعطيكم العافية، لماذا أعلنتم عن توقف العمل جزئيا داخل المستشفى؟
6: يعطيك العافية. الصراحة تم تعطل ظهر أمس المولد الرئيسي ساعة قدرة 400 KVA، وهو الذي يقوم بتشغيل الأجهزة الرئيسية في المستشفى، وبالتالي وقوفه عن الخدمة يوقف الأجهزة في المستشفى. نقوم الآن بمحاولات لإصلاحه، إلا أن ندرة قطع الغيار وزيوت المحركات تحول دون جهودنا في محاولة إعادة هذا المولد للعمل. هذا المولد يعطل الأجهزة الكبرى مثل جهاز الأشعة المقطعية الستي، والذي يحتاج إلى قدرة تشغيلية ما يقارب 140 أمبير، كذلك محطة الأكسجين التابعة للمستشفى، إضافة إلى أقسام التشخيص وأجهزة الأشعة. هذا كله الآن، ومحطة التعقيم، هذا كله الآن متوقف. تحاول المستشفى جاهدة توفير أدنى مقومات الخدمة، خصوصا وأن هذه المستشفى الآن هي مستشفى جراحي تخصصي يقدم خدماته لما يقارب 1000 مواطن يوميا في خدمات متنوعة في المجال الطبي، أهمها العمليات الجراحية والتصوير المقطعي السي تي، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والتأهيل للأطفال والبالغين، وأقسام رعاية الجروح والحروق، وأقسام متوالية من عيادات خارجية واستقبال وطوارئ وولادة.
5: شكرا جزيلا لك سيد موسى عياد. هذه المشكلات تعصف بالمستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن ليس وحده، على اعتبار أن كل القطاع الطبي يعاني. مشكلة مولدات الكهرباء وجه واحد من أوجه متعددة لأزمة القطاع الصحي والطبي في قطاع غزة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
0: قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية الشهر الجاري 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزلاً.
7: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
8: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع، حتى ما بدكش وقت أنك تطلع، أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراقك الثبوتية، تأخذ أواعيك، تأخذ حاجة ولا إشي، بتطلع من المنطقة تبعتك، بتصير الضربة، بتعرفش يمكن دارك، يمكن دار جارك، بتعرفش إشي.
9: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، إحنا صرنا ننام وإحنا خايفين. اليوم إحنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين، لأن في أي دقيقة نهرب، في أي دقيقة. يعني إحنا عنا بناتنا ونسواننا دائما بنام مصرين لخوف إنه يصير أي إخلاء دغري نطلع منه.
7: تؤكد هذه الصور أن الأهداف الإسرائيلية ليست سوى منازل ومرافق مدنية، خلافاً لمزاعم الاحتلال بأنه يستهدف مناطق تضم منشآت لتخزين الأسلحة أو بنى تحتية تابعة لحركة حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
0: قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات رهين التجاوب من جانب إسرائيل، مشيرا إلى عدم إظهارها مرونة في التعاطي مع النتائج التي أحرزت حتى الآن. وضاف في رد على مراسل التلفزيون العربي أن قوة الاستقرار الدولية ما زالت في طور المشاورات الأولية لتشكيلها.
10: المهم أن احنا يعني الطرف الآخر يقبل بأن احنا نتحرك، لأن دخول اللجنة الوطنية لغزة لإدارة غزة مع دخول الشرطة الفلسطينية بعد تدريبها مع دخول قوة الاستقرار الدولية، كله ده مرهون بأن احنا نوافق على مسألة حصر السلاح وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، فالكل مترابط ببعضه، مش هينفع تشتغل في حتة وباقي الحتة مش موجودة، ما ينفعش.
0: من دائري البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا ومرحبا بك عبد الله، ما تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية الأحدث؟
11: يعني أحمد، جملة من الأحداث كانت خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن استشهاد 8 من الفلسطينيين وإصابة العشرات. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارات في شمال قطاع غزة، استؤنفت هذه العمليات بعملية اغتيال وتضمنتها أيضا عملية إطلاق النار. اللافت كان هو ما جرى هذه الليلة في الساعة الأولى من هذه الليلة، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس. الغارة الأولى استهدفت مركبة بالقرب من مدينة حمد السكنية شرق مدينة خان يونس، استشهد مواطن وأصيب عدد آخر. بعدها بقليل استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في غرب مدينة خان يونس، أسفرت عن استشهاد 3 من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر، وصلوا إلى مستشفى ناصر الحكومي، وبالتالي الحصيلة كانت 8 من الشهداء بينهم 4 من عائلة واحدة، وبالتالي تطلت عائلة بأكملها من السجل المدني. نتحدث عن اعتداءات مستمرة وخروقات متواصلة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. هذه الخروقات لم تتوقف ولو ليوم واحد منذ أكتوبر الماضي، والذي وقع فيه اتفاق وقت إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي استمر في وتيرة ابتداءاته، استمر في عملية الاغتيال، استمر في فرض الوقائع الجديدة على الأرض. وحتى هذه اللحظة نحن لازم نتحدث عن تواجد إسرائيلي في أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، واستمرار مصادرة المزيد وخلق معازل أمنية جديدة له داخل قطاع غزة. وبالتالي المشهد الميداني بلا شك كان ولا زال مضطربا ومعقدا للغاية، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي في زيادة أو في خلق المزيد من التعقيدات الأمنية في قطاع غزة. أضف إلى ذلك المشهد الإنساني الذي لا يقل خطورة عن المشهد الأمني والمشهد الميداني، والذي لا زال يلقي بظلاله الثقيلة على الواقع الحياتي والواقع الإنساني داخل قطاع غزة. نتحدث عن مأساة إنسانية كبيرة جدا، عن فصل صيف كان لاهبا جدا على أجساد الغزيين، واليوم نترقب وصول فصل الشتاء في قطاع غزة. وبالتأكيد إذا ما استمر هذا الحال فسيكون هذا الفصل مأساويا للغاية إذا ما استمرت هذه المعاناة الإنسانية واستمرت آلية التعامل الإسرائيلي الحالية مع القضايا الإنسانية في قطاع غزة. بالتالي نحن أمام مشهد معقد للغاية، وحتى هذه اللحظة لا بوادر ولا أفق يمكن أن يساهم في حل أو وضع حد لهذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.
0: من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، شكرا جزيلا لك عبد الله. أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية المغير شمال شرقي رام الله، وقال عضو مجلس القرية مرزوق أبو نعيم للتلفزيون العربي أنهم شرعوا بإقامة بؤرة جديدة في الجهة الغربية من القرية، وأشار إلى ارتفاع عدد البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المنطقة إلى 12 بؤرة خلال السنوات الأربع الأخيرة، في حين هجر أهالي 5 تجمعات سكنية وبدوية لفلسطينيين لصالح الاستيطان. هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة بتير غرب بيت لحم بعدما حصرت المنزل بالجرافات ومنعت أصحابه من الاقتراب منه، كما أخطرت القوات الإسرائيلية منازل أخرى في المنطقة بالهدم.
12: ردم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا البئر الذي يقع في منزل المواطن شاهر عوينة هنا في بلدة بتير في المنطقة الغربية من بيت لحم. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل بعد حصار للمنطقة بشكل كامل. تعرف بمنطقة المرج في بلدة بتير، هي منطقة ممتدة في هذا المكان، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمتها بين فينة وأخرى، ويسلم اخطارات للمواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم. عديد من المنازل على شكل عدة طبقات مهددة بالهدم. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال جرافاته إلى المنطقة وأقدمت على ردم هذا المنزل قيد الإنشاء. العديد من المواطنين الفلسطينيين لا ملجأ لهم بعد حصار جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية إلا البناء في المناطق المصنفة جيم، لكن تدعي سلطة الاحتلال الإسرائيلية أن هذا الهدم يتم بدون تراخيص يحصل عليها الفلسطينيون، الذين يقولون دائما إن هذه التراخيص لا يمكن أن يحصلوا عليها. تعتبر بتير من قائمة اليونسكو عام 2014 التي سجلت على قائمة التراث العالمي تحت الخطر. منطقة شجرية ممتدة في هذا المكان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على هذه البلدة الموصلة إلى المنطقة الغربية من مدينة القدس. منطقة تاريخية أثرية وزراعية ومليئة بعيون المياه، تسعى سلطة الاحتلال للسيطرة عليها من خلال إفراغ المواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم وترحيلهم، إلا أن الناس ما زالوا يبنون وكذلك أيضا مستمرون في البقاء على أرضهم بالرغم من تهديدات جيش الاحتلال بعمليات هدم المنازل. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة بتير غرب بيت لحم.
0: وبالعودة إلى ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفجير أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، ينضم إلينا من محيط مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. أهلا ومرحبا بك إدمون، ما تفاصيل ما جرى وكيف هي الصورة لديك؟
13: صباح الخير أحمد. طبعا نحن وصلنا إلى هنا في قعقعيات الجسر مقابل مرتفعات علي الطاهر منذ الصباح الباكر، ولكن حتى هذه اللحظة لا نتمكن من رصد الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس. لماذا؟ لأن الضباب والغيم طبعا فوق مرتفع علي الطاهر لا يزال قائما، ونحن طبعا في ساعات يعني الصباح الأولى، وطبعا سوف ننتظر بعض الوقت الآخر من أجل رصد يعني الأثار الناجمة عن تلك التفجيرات. ولكن ما يمكن رصده من هنا، هناك بعض الدخان المنبعث من كفر تبنيت التي تقع تماما على مدخل مرتفعات علي الطاهر. هل هي متصلة بالتفجيرات التي حصلت بالأمس أو أنها منفصلة عن هذه المسألة؟ هذا موضوع طبعا لا يمكن الجزم به، ولكن من اللافت أنه في كفر تبنيت هناك سحب دخان تتصاعد وهي تقع تماما على مدخل مرتفعات علي الطاهر. ما الذي جرى بالأمس عند الساعة 9:09 نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا ضخما بهذا المرتفع ومرتفع علي الطاهر؟ يقول الاحتلال بأن التفجير شمل كيلومترين من أنفاق مرتفعات علي الطاهر واستخدم 1100 طن من المتفجرات، وبالتالي أحدث ذلك هزة. ومركز الجيوفيزياء في لبنان يقول بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، وبالتالي هذا ما شعر به المواطنون، حتى من يسكن على بعد عشرات الكيلومترات من هذه النقطة التي نقف فيها. فكيف المواطنون الذين كانوا يسكنون في هذه البلدات هنا، سواء في ميفدون أو في قعقعية الجسر أو حتى في مدينة النبطية؟ وطبعا الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه دمر واحدة من أكبر البنى التحتية العسكرية وأنفاق تابعة لحزب الله في هذه المرتفعات، في مرتفعات علي الطاهر. والصور التي وزعها الاحتلال هي تشير إلى أنها أقرب إلى جهة كفر تبنيت، أي الجهة التي دمرها الاحتلال هي واحدة منها بالصور التي ظهرت، هي أقرب إلى جهة كفر تبنيت، حيث تتصاعد سحب الدخان من نقاط قريبة من مداخل مرتفعات علي الطاهر. طبعا ساعات النهار سوف توضح أكثر يعني حجم الآثار البادية، على الأقل من الجهة التي نقف فيها، لأن من الجهة الأخرى نحن لا نستطيع الوصول، بمعنى أنها من جهة مرجعيون واجتياز طريق الخردلة هو يعني خطر جدا، والاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يستهدف أي تحرك في تلك النقطة. سوف نحاول أن نرصد من هذا المكان، ولكن بالتأكيد نحن نتحدث أحمد عن واحدة من أكبر التفجيرات في الجنوب اللبناني. عندما يتحدث المركز الجيوفيزياء أن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2، فنحن نتحدث عن واحد من أكبر التفجيرات، لأن عندما دمر الاحتلال الإسرائيلي الأنفاق قرب قلعة شقيف نتحدث عن هزة شعر بها المواطنون بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر. وطبعا يقول الاحتلال بأنه استخدم بالأمس 1100 طن من المتفجرات، في المرة السابقة استخدم 700 طن من المتفجرات. وطبعا الصور التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي هي كانت قوية جدا، وهي تماما على هذا المرتفع الذي حتى الآن لا يساعد الطقس هنا والغيم والضباب بإعطاء صورة واضحة عما جرى من آثار التي كنا قد شاهدناها سابقا في أنفاق قلعة شقيف عندما دمر الاحتلال الإسرائيلي تلك الأنفاق. إذن بالأمس وبعد شهرين تقريبا من عمل الاحتلال الإسرائيلي على محاولة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، وبعد أسبوعين تقريبا على إعلانه السيطرة على تلك الأنفاق، قام الجيش الإسرائيلي بالأمس عند الساعة 9:09 بتفجير ضخم في أنفاق مرتفعات علي الطاهر. وطبعا هو كان قد ضخم من أهمية تلك المرتفعات، وكان يقول بأن هناك العشرات من مقاتلي حزب الله كانوا موجودين داخل مرتفعات علي الطاهر. وبالأمس الإعلام الإسرائيلي تحدث عن العثور على جثث شهداء من حزب الله داخل مرتفعات علي الطاهر، وطبعا هذا ما ينقل عن الإعلام الإسرائيلي في لبنان. ليس هناك بعد من مواقف رسمية، فالتفجير حصل في ساعة متأخرة، وبالتالي نترقب أي موقف سياسي أو حتى موقف من حزب الله تجاه ما جرى في مرتفعات علي الطهر.
0: سنتابع معك ذلك على مدار الساعات المقبلة من التلفزيون العربي. شكرا جزيلا لك إدمون ساسي، مراسل التلفزيون العربي من قاقعية الجسر في محيط مرتفعات علي الطاهر. قالت هيئة عمليات تجارة البحرية البريطانية أن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادثة تسبب في اندلاع حريق بسفينة، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. أصدرت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بيانا بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز. أوضح البيان أن القوة البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة وصفها بالمعادية عند مدخل مضيق هرمز. أكد الحرس الثوري خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها بالذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعدا باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي بقايا سفينة مستهدفة في شمال مياه مضيق هرمز جراء المواجهات الأمريكية الإيرانية.
14: هذه واحدة من السفن المستهدفة في شمال مضيق هرمز وبالقرب من موانئ بندر عباس. لا معلومات دقيقة بشأنها، ولكن وفقا لتقديرات أصحاب القوارب ومن الصيادين في مدينة بندر عباس يقال بأن

0: ناقلات النفط والغاز مكدسة في هذه المنطقة تحديدا، ولا تزال المخاوف قائمة من تجدد الاشتباكات والمواجهات. آخر الأصوات التي سمعت ليلة أمس تحديدا في ميناء سيريك الذي يبعد من هنا نحو 150 إلى 200 كيلومتر، وكذلك سمعت في جزيرة قشم وأيضا سمعت في مدينة ميناب. لا أحد يتحدث عن مصدر هذه الأصوات، ولذا ذهبت التوقعات لاحتمالية أن تكون إطلاقات نارية من بحرية الحرس الثوري لسفن حاولت المرور دون إذن منها. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه هرمز الشمالية.
1: نقلت وكالة بلومبرغ عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها وجود أنشطة نووية في موقع جبل فأس بإيران، وهو موقع محصن يضم أنفاقا تحت الأرض ويقع بالقرب من مجمع نطنز نووي في محافظة أصفهان، وكانت الولايات المتحدة هددت مؤخرا بقصفه. قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضاي أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملاحظ لإيران غير قانوني وغير فني. وشدد رضاي في منشور على منصة إكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلي فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصف بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. للقراءة والتعليق ينضم إلينا من طهران دكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. نبدأ بالسؤال عن هذا الخبر الذي أوردته فاينانشال تايمز قبل قليل عن اجتماع ما بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة عمانية يوم الاثنين لبحث احتمالية التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز. ما معنى ذلك وكيف سيختلف عن المبادرات السابقة التي جرت ما بين مسقط وطهران؟
2: تحياتي لك أستاذ أحمد وللمشاهدين الأعزاء. في الواقع هذه المساعي كانت جارية، يعني كانت هناك وساطة قطرية، وساطة سعودية، وساطة عمانية لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي، وعمليا حلحلت الخلافات فيما بينهم. وحتى التوصل، يعني كان هناك أمل بالتوصل إلى الصيغة لاتفاق سلام بين هذه الدول. في الواقع الأمريكي ضغط بشكل كبير على بعض الدول العربية كي يثنيها عن التوصل لاتفاق سلام مع إيران، ولكن الآن هناك مساعي لإيجاد صيغة للتعامل فيما بين دول المنطقة بالنسبة لمضيق هرمز على الأقل. وهذا الاتفاق يأتي في هذا السياق، يعني المفاوضات التي كانت جارية بين إيران وعمان على إيجاد مسار آمن لمرور السفن في مضيق هرمز، عمليا كانت عمان تقوم بالتنسيق مع الدول العربية من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى. يعني على الرغم من أن هذه المفاوضات كانت بين إيران وعمان، ولكن نعلم أن عمان كانت تنسق مع هذه الدول. اليوم تريد أن يكون هناك رسمية، نوعا ما اتفاق رسمي أو تفاهم رسمي مع باقي الدول المنطقة على بروتوكول مرور السفن في المضيق.
1: إلى أي مدى سيختلف رد الفعل الأمريكي على ما تشير إلى أنه أثر على المرات السابقة، خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتمسك الولايات المتحدة بأن حصارها والعقوبات الجديدة تؤتي ثمارها؟
2: بالتأكيد الأمريكي له تأثير. عمليا كل ما يحصل اليوم في المنطقة سببه التدخلات الأمريكية في المنطقة. الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني السبب الأصلي في كل المصائب التي يتحملها اليوم المنطقة وتتحملها المنطقة والعالم بسبب إخفاق مضيق هرمز. يعني لولا الهجوم الإرهابي الأمريكي والصهيوني على إيران كان المضيق مفتوحا وكان الجميع يمرون وكانت التجارة سارية. واليوم السياسات الأمريكية هي التي تؤدي إلى استمرار إقفال هذا المضيق، عمليا إيران تسعى جهدها

0: لكي يعني تنقل الحرب من المنطقة إلى الداخل الأمريكي عبر الحرب الاقتصادية، وهذا السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب الأمريكي. يعني أنا أؤكد على أن ما تفعله الولايات المتحدة حسب جميع الموازين التي تصنف الإرهاب هو إرهاب، إرهاب اقتصادي، إرهاب عسكري، إرهاب سياسي. عمليا حكومة ترامب تقوم بهذا الإرهاب ليس فقط تجاه إيران، تجاه باقي دول العالم. يعني شوف حتى حلفاء الولايات المتحدة اليوم يواجهون الإرهاب الأمريكي، تهديدات أمريكية بوضع عقوبات عليهم، بفرض عقوبات عليهم إذا لم ينصاعوا للأوامر
1: لكن دكتور عماد، بالتزامن مع ذلك،
0: الأمريكية بهذا الإرهاب.
1: هناك هذا الضغط على الداخل الإيراني بتشديد العقوبات التي تشير إليها، والتأثير الاقتصادي لمنع التصدير الإيراني، وهذه التحركات الجديدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوجه نحو مجلس الأمن، كيف سيكون تأثير ذلك على إيران؟
0: عمليا أتصور أن أولا التقرير المسيس للمنظمة الدولية للطاقة الذرية سوف يواجه بفيتو أمريكي روسي والصيني في مجلس الأمن، وهم يعلمون ذلك، ولكن ما يقومون به هو فقط لإيجاد ضغط سياسي وإعطاء نوعا ما غطاء تحركات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، ليس وإلا. ونعلم أن هذه المنظمة تحولت إلى أداة في يد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران وضد الدول التي تريد الولايات المتحدة القيام بعمليات إرهابية ضدها. يعني عمليا هذه المنظمة لو كانت الآن تعمل وفقا ل مبادئها وأسس عملها كانت على الأقل أدانت الهجوم الأمريكي على إيران، كانت أمنت نوعا ما غطاء دولي للمنشآت التي هي تحت إشرافها، كانت ضغطت كي تقوم بتفتيش المنشآت النووية الإسرائيلية. يعني لا نرى إلا فقط تحركات سياسية بأوامر من الولايات المتحدة لهذه المنظمة، وهذه المنظمة تحولت اليوم إلى أداة لإيجاد الحروب والصراعات في العالم، ليس فقط ضد إيران. يعني اليوم كل دول العالم بدأت تفكر، خاصة دول المنطقة تفكر بأنها هل يجب أن تستمر بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو لا، وحتى عضويتها في هذه المنظمة. هذه المنظمة لا تؤمن أي غطاء أممي ومشروع للدول التي هي عضوة، يعني باتت فقط أداة للضغط على الدول العضوة، ليس فقط على إيران بل حتى باقي دول الأعضاء في هذه المنطقة باتوا اليوم يفكرون مرتين في البقاء في هذه المنظمة. أما بالنسبة للضغط الاقتصادي على الشارع الإيراني، نعم هذا الضغط موجود لا يمكن إنكاره، ولكن ما المخرج؟ نحن حاولنا أن نصل إلى صيغة اتفاق مع الولايات المتحدة لحل حالات الخلافات، رأينا أن الولايات المتحدة طبقا لعادتها خرجت من الاتفاق ومزقته وضربته بعارة الحائط. اليوم السبيل الوحيد هو كسر الحصار بالقوة، ليس هناك سبيل آخر. القوة هو أولا القوة العسكرية، يعني المواجهة العسكرية، وهذا ما يحصل. الإيراني يستهدف السفن الحربية الأمريكية ويجبرها على الابتعاد عن السواحل الإيرانية، ويحاول نقل الصراع من المنطقة إلى الداخل الأمريكي عبر الحرب الاقتصادية، أملا بأن يستطيع عبر هذه الطريقة كسر هذا الحصار وإجبار الولايات المتحدة أن تقبل وقف الحرب والأعمال العدائية في المنطقة بشكل كامل. وإلا فإن دول العالم التي تجاري الولايات المتحدة في هذه الحرب أيضا سوف تكون متضررة من هذه الحرب.
1: أشكرك دكتور عماد أبشناس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، على هذه القراءة. إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن تنذر بمواجهة دبلوماسية في نيويورك في ضوء إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية على إعادة إحياء العقوبات الدولية على إيران مقابل رفض روسي وصيني. توقع دبلوماسيون في مجلس الأمن أن تطرح الولايات المتحدة مشروع قرار بهذا الشأن في وقت قريب، رغم إعلان المندوب الروسي بشكل صريح أنه سيمنع المجلس من تبني أي قرار بشأن ذلك.
2: مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن في شأن تطورات ملف إيران النووي، خصوصا بعد إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى نيويورك. الولايات المتحدة أعلنت تمسكها بتطبيق العقوبات الدولية على إيران وأنها عازمة على التحرك مع شركائها في هذا الاتجاه، موقف أكد دبلوماسيون في المجلس أنه سيترجم من خلال طرح مشروع قرار في وقت قريب.
3: على الرغم من عرقلة عضوين لتقرير اللجنة، فإن هذا الاجتماع يتيح فرصة مهمة لمناقشة تنفيذ تدابير العقوبات التي أعاد هذا المجلس فرضها.
2: العضوان المشار إليهما هما بطبيعة الحال روسيا والصين، الدولتان تلتقيان على رفض إعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران، وتتهمان الدول الغربية باستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران وفق أجندة سياسية.
4: نؤكد مجددا أن روسيا لن تسمح لمجلس الأمن باتخاذ أي قرار يمنح الشرعية لما يفترض أنه إجراء العودة إلى الوضع السابق، وبالمثل سنواصل منع محاولات إحياء لجنة عقوبات 1337.
2: هذا وأيدت البحرين إعادة العمل بالعقوبات على إيران، داعية إلى وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول المجاورة. المواجهة شملت كذلك عمل لجنة العقوبات على إيران في المجلس، فروسيا والصين تعارضان إعادة العمل بالعقوبات وبالتالي ترفضان استمرار مهمة لجنة الخبراء. أما الدول الغربية والبحرين فتصر على ضرورة استئناف العمل بالعقوبات ومواصلة اللجنة مهماتها لرصد مدى تقيد إيران بها.
5: بالتوازي مع التطورات العسكرية، الملف النووي الإيراني مشتعل كذلك على المستوى الدبلوماسي، وجولة تصعيد مرتقبة في هذا الشأن يتوقع يشهدها مجلس الأمن في الأيام المقبلة. من نيويورك، نبيلة بصعب، التلفزيون العربي.
1: نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 6 مسؤولين حاليين وسابقين أن نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس قام بخطوة غير معتادة، إذ تمثلت في الاتصال مباشرة بالقادة العسكريين الأمريكيين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وذلك سعيا للحصول على تقييماتهم الصريحة للحرب مع إيران. تناولت هذه المحادثات مجموعة من القضايا المتعلقة بالحرب من قبيل أهدافها وتقديرات الخسائر البشرية، وما الذي سيفعله الإيرانيون في مضيق هرمز ومدى قدرتهم على التكيف. كما طلب نائب الرئيس الأمريكي جاردا تفصيليا لما تبقى في مخزونات القادة، وكيف سيؤثر نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط في قدرتهم على ردع الصين وروسيا وكوريا الشمالية. وقالت نيويورك تايمز أن فانس أبدى مخاوف عميقة بشأن الاستراتيجية العامة وفرص النجاح، وذلك بحسب أشخاص تحدثوا إليه. قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أنا باولينا لونا للتلفزيون العربي أنه ما تزال هناك نافذة للوصول إلى اتفاق أن على إيران اغتنامها، مشيرة إلى أن قرار ترامب خوض الحرب استند إلى معلومات استخباراتية.
3: على الحكومة الإيرانية الحالية أن تنظر في اتفاق السلام الذي يطرحه الرئيس ترامب وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات. أعلم أن الرئيس منخرط بشكل نشط أيضا في محادثات سلام دبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، وأعلم أن إيران حليفة لروسيا، وما أود قوله هو أن الرئيس مفاوض جيد جدا، وهناك كثير من الفرص. لقد تمكن في الماضي من إجراء العديد من المفاوضات التي حققت فوائد كبيرة ليس للشعب الأمريكي فقط، وإنما لجميع الأطراف المعنية. لا تزال هناك نافذة لهذه الفرصة، وما لا نريده هو استمرار هذا التصعيد المتبادل.
1: قالت القناة 13 الإسرائيلية أن تقييمات للوضع عقدت في تل أبيب وناقشت احتمال قيام إيران بعمل الهجومي. وأوضحت القناة نقلاً عن مسؤولين أنه تقرر رفع مستوى التأهب في إسرائيل خلال عيد رأس السنة العبرية، فيما قالت القناة 15 الإسرائيلية أنه خلال الساعات الماضية عقدت تقييمات عدة بمشاركة وزير الأمن ورئيس الأركان وكبار مسؤولي المنظومة الأمنية، وخلصت إلى حالة من اليقظة والتأهب خلال العيد بما في ذلك ما يتعلق بإيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في تكساس أن الديمقراطيين سيدمرون إنجازاته حال نجاحهم في الانتخابات النصفية، فيما شن نائبه جدي فانس هجوما حادا على الديمقراطيين واصفا إياهم بحزب الكراهية وداعيا الناخبين إلى إقصائهم من السلطة في انتخابات التجديد النصفي.
6: الديمقراطيون هم حزب الكراهية، إنهم الحزب الذي يحتقر أمريكا والأشخاص الذين بنوها. بإمكانهم أن يتعاطفوا مع الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر. لقد أصبحوا كابوساً ولن نسمح لهم بالفوز. سنهزمهم في نوفمبر وسنرسلهم إلى خارج المشهد.
1: قال العضو في الحزب الجمهوري والمنافس السابق لترشيح الحزب عن منصب حاكم فلوريدا جيمس فاشباك للتلفزيون العربي إن إسرائيل ليست تماماً كما توصف بأنها أوثق حليف للولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم يتلقى تمويلاً من إيباك.
7: لن أتوقف عن قول الحقيقة، والحقيقة هي أن إسرائيل ليست تماماً ما توصف بأنها أوثق حليف للولايات المتحدة، ربما ليست حليفاً على الإطلاق حتى، ولهذا السبب لم أقم قط بأخذ أي أموال من إيباك، وأنا أدعو كل جمهوري هنا لئلا يأخذ أبداً أي أموال منهم وأن يضعوا أمريكا أولاً.
1: كما أكد فاشباك أنه يجب أن ينهي الرئيس الأمريكي ونائبه الحرب مع إيران من أجل مصلحة البلاد.
7: هذه الحرب يقيناً لن تساعد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكن الفرصة بيد الرئيس ونائبه الآن ليوضحوا أن الحرب في نهايتها. إن كانوا يعتقدون أن نصراً تحقق، يجب أن يعلنوه. هذا أفضل ما يمكنهم فعله، وهذا ليس فقط من أجل الحزب والتجديد النصفي المقبل، ولكن من أجل مصلحة البلاد أن ينهوا هذه الحرب مع إيران.
1: أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوماً روسياً أسفر عن اندلاع حريق في مستودع مدني بمنطقة بوتشا. وثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة غوستومال التابعة لمدينة بوتشا في العاصمة الأوكرانية. اندلع حريق في مركز لوجستي بمدينة ساراتوف الروسية جراء غارة أوكرانية بمسيرات، وتضررت بنى تحتية مدنية. قدمت فرق العمل والإطفاء إلى الموقع المستهدف لإخماد الحريق ولم يبلغ عن إصابات بشرية. دوت انفجارات عدة في مدينة كاسبيسك بجمهورية داغستان الروسية عقب هجوم أوكراني استهدف المدينة، وقالت مصادر محلية أن الهجوم استهدف محيط ميناء المدينة المحلي. ونشرت مقاطع توثق سقوط إحدى المسيرات الأوكرانية وانفجارها في المكان. أعلن حاكم مقاطعة دنبروبتروفسكا الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 18 على الأقل في حصيلة أولية لهجوم روسي استهدف مدينة بافلغراد، وأوضح أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق بمتجر وأجنحة تجارية وعدد من السيارات، فيما أفادت هيئة الطوارئ الأوكرانية بإصابة 2 من عناصرها مع عمل الاستجابة للهجوم ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
8: بين التصعيد ومحاولات تحريك مسار التفاوض، تبدو الحرب الروسية الأوكرانية أمام مرحلة جديدة عنوانها الأبرز لا تهدئة في الميدان ولا اختراق في السياسة. القوات الروسية تحافظ على ضغطها الهجومي مقابل مساع أوكرانية لاستعادة مواقع وتحسين خطوط الدفاع. في أحدث التطورات، قالت السلطات الأوكرانية إن غارات روسية استهدفت ميناء ميكولايف وبنى تحتية مدنية وصناعية، ما أسفر عن قتلى وجرحى. وفي سومي أعلنت الشرطة الأوكرانية سقوط قتلى ومصابين جراء هجمات روسية بالمسيرات. في مقابل هذا توسع كييف نطاق هجماتها بالمسيرات داخل الأراضي الروسية مستهدفة مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات الدفاعية في محاولة لرفع كلفة الحرب على موسكو. في أحدث هذه الهجمات اندلع حريق في منشأة صناعية في منطقة يمان نيتس إحدى أبرز مناطق إنتاج الغاز في روسيا. ورغم عدم تسجيل قتلى أو جرحى فإن الهجوم يكتسب دلالة خاصة كونه استهدف للمرة الأولى منطقة رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي في أقصى شمال روسيا وعلى مسافات تقارب 3000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. تصعيد يتقاطع مع خط السياسة حيث تحاول واشنطن إعادة تحريك المفاوضات بين موسكو وكييف وسط إشارات روسية إلى إمكانية استئناف المحادثات بوساطة أمريكية، لكن الطريق إلى التسوية لا يزال محفوفا بالعقبات.
1: يستمر التصعيد العسكري في السودان بهجمات شنتها قوات دعم السريع على ولايتي الخرطوم وشمال كردفان أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
9: بخطوات متسارعة يسير المسار السياسي للسلام في السودان، لكنه لم يوقف حتى اللحظة صوت البنادق وعداد الضحايا. في هجمات شنتها قوات الدعم السريع قتل مدنيون في مدن الخرطوم وأمدرمان والأبيض في ولايات الخرطوم وشمال كردفان، بينما حل دمار واسع بالبنى التحتية في تلك المواقع. وبالتوازي مع الميدان يبدو أن المسار السياسي يسير بثبات إيجابي حتى الآن. وفد الآلية الخماسية الداعمة لمسار الحوار السوداني السوداني اختتم زيارة استمرت 3 أيام في الخرطوم، خلالها التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إضافة إلى قوى مدنية وسياسية مختلفة بهدف الدفع نحو الوصول إلى الحوار.
10: عقدنا اجتماعا مشجعا للغاية مع رئيس المجلس الانتقالي وناقشنا سبل المضي قدما في العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية وما يمكن فعله بشكل مشترك على الصعيد السياسي وفي الأقاليم، وكيف يمكن أن نعيد الانتظام لتعزيز انخراطنا في التعاون المشترك.
9: وفي فلك التحضير للحوار الشامل، نائب مجلس السيادة شدد خلال لقاء الوفد أيضاً على التالي: وقف الحرب وتدخلات الأطراف الخارجية الداعمة ضرورة قبل الحديث عن أي عملية سياسية. وعلى الرغم من لهجة الجيش الحاسمة فإنها استبقت بإعلان أصدره البرهان قبل أيام أكد فيه دعمه لمسار السلام، وبعدها دعم كذلك مبادرة حوار سوداني شامل شرعي ومستقل وديمقراطي، وتلك أطلقتها لجنة مستقلة في أغسطس الماضي. أما الخطوة الأبرز فكانت منح البرهان حصانة مؤقتة ووقف الملاحقات الجنائية بحق المشاركين في الحوار. ما سبق من خطوات الجيش قوبل بضبابية بشأن موقف الدعم السريع، فالانتقاد واضح حتى اللحظة ولا تأكيد لانخراط في العملية أو دعم للحوار.
1: نهاية هذه الساعة الإخبارية، وتلتقون على رأس ساعة مقبلة بساعة جديدة مع المشروع. إلى اللقاء.

0: كيف تمكن حزب البديل المحسوب على اليمين المتطرف من اختراق حائط الصد وتصدر المشهد السياسي في البلاد بعد فوز تاريخي في انتخابات الولاية؟ هل كان هذا الصعود مفاجأة صدمت الأحزاب التقليدية أم نتيجة طبيعية لتراكم الأزمات؟
1: هل يمنح فوز حزب البديل من أجل ألمانيا زخماً إضافياً لمارين لوبان والتجمع الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ ما تداعيات صعود اليمين المتطرف على الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا؟ وما الذي يعنيه هذا التحول لمستقبل الاتحاد الأوروبي؟
2: حوارات العرب يأتيكم الليلة من برلين وباريس 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عقب إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على مدينة المخا وجزر في البحر الأحمر، مجلس الدفاع الوطني اليمني يقول إن أي تقدم ميداني للجماعة لن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر، كاميرا التلفزيون العربي ترصد المشهد من محيط المنطقة جنوبية لبنان. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وجود أنشطة في موقع جبل الفأس الإيراني، وطهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي. خلال مؤتمر الحزب الجمهوري، ترامب يقول إن الديمقراطيين سيدمرون إنجازاته حال نجاحهم في الانتخابات النصفية، ونائبه يصفهم بحزب الكراهية.

0: والبداية من اليمن، حيث أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني في بيان أن أي تقدم ميداني لجماعة أنصار الله الحوثيين يعتبر مؤقتا ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وشدد المجلس الذي انعقد برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على أنه لن يسمح بتحويل السواحل والجزر اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية. وأكد المجلس أن اليمن لا يطلب من العالم خوض الحرب نيابة عنه، بل يطالب بضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة. ودعا البيان مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر إلى منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى أوراق ابتزاز. قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عبد الله علي السعدي إن الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة التصعيد العسكري الحوثي الأخير، محذرا من أنه يهدد بعودة اليمن إلى دوامة العنف، مؤكدا أن اليمن لا يدافع عن نفسه فحسب، بل يدافع أيضا عن أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
1: لقد حذرت الحكومة اليمنية مرارا من أن التعامل مع كل جولة من هذه الاعتداءات باعتبارها حادثة منفصلة ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الهجوم التالي لن يصنع سلاما، وإنما سيمنح الميليشيات الحوثية مزيدا من الوقت لإعادة التسلح وتطوير قدراتها وتوسيع دائرة تهديدها. وما نشهده اليوم يؤكد مرة أخرى صحة هذه التحذيرات.
2: مضيق باب المندب بات في مرمى جماعة أنصار الله الحوثيين في تقدم عسكري متسارع. دخلت قوات الجماعة إلى مدينة المخا الاستراتيجية وأحكمت سيطرتها على كامل محافظة الحديدة بعد دخولها مديريتي حيس والخوخة ذواتي الموقع الاستراتيجي على الساحل الغربي، سيطرة تتيح التقدم نحو المناطق الساحلية القريبة من مضيق باب المندب. لم يكتفوا بذلك، تقدموا في عرض البحر حتى وصلوا إلى جزيرتين استراتيجيتين هما حنيش الصغرى والكبرى، فضلاً عن جزيرة زقر. تطور وصف بالاستراتيجي قد يهدد أحد أهم مسارات الشحن العالمية أي مضيق باب المندب، ذاك ما حذرت منه الحكومة المعترف بها دولية. تمر عبره نحو 4 ملايين برميل من النفط السعودي، رقم يكتسي أهمية بالغة للاقتصاد العالمي في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. تطورات قفزت بعدها أسعار النفط إلى نحو 105 دولارات للبرميل الواحد. دعت إثرها وزيرة الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا التصعيد على باب المندب. أما رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي فلم يعتبر هذه التطورات شأناً يمنياً خالصاً، عد حماية الساحل اليمني مصلحة يمنية وعربية ودولية مشتركة. حرب متجددة، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن من أنها تجر البلاد إلى مواجهات ذات تبعات دولية. لكن لجماعة أنصار الله رأي آخر، بعثت رسالة طمأنة للمجتمع الدولي. أكد المتحدث الرسمي باسمها محمد عبد السلام أن الملاحة وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة، نافياً وجود أي خطر عليها من جانب اليمن. تقدم خاطف للجماعة جاء بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني يريد فتح جبهة في الحرب مع الولايات المتحدة، ذاك ما نقلته رويترز عن مصادر يمنية وإيرانية. وفي كل الأحوال فإن هذا الوضع الجديد قد يقلب موازين الصراع داخلياً وإقليمياً ويضع ضغوطاً على الرئيس الأمريكي الذي يبدو وحزبه في وضع لا يحسدان عليه قبيل انتخابات التجديد النصفي.
0: هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأوضاع في مركز مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة جنوبي اليمن بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها، وأظهرت الصور انتشار مسلحين ومركبات عسكرية في شوارع المدينة.
3: نحن الآن في مركز مدينة حيس بعد إعلان قوات حكومة صنعاء السيطرة عليها. مدينة حيس كاملة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء بعد معارك شرسة أجبرت القوات التابعة لحكومة عدن على الانسحاب منها. السيطرة على حيس تعني التحكم بالطريق البري الممتد من الحديدة حتى مناطق غرب تعز على طول موازاة الساحل الغربي، وتعني كذلك الاقتراب من البخا وباب المندب وإحراز تقدم كبير في هذا الاتجاه. لازلنا في مدينة حيس نستقصي آراء وانطباعات الناس هنا في المدينة من داخل مركز مدينة حيس. ما الذي حصل بالضبط؟
4: يعني المرتزقة العدوان حرمونا من أهلي 11 عام ونحن محرومين من أهلنا، ولكن بفضل الله وبفضل هذا القيادة الحكيمة وبفضل الجيش واللجان الشعبية تم تطهير مدينة حيس من أولئك المرتزقة، والحمد لله. وتم أيضا صرف سلال غذائية من قبل القيادة من قبل هيئة الزكاة، وإن شاء الله والقادم أفضل، حتى تغيير العملة الحمد لله في محل صراف لذلك، والآراء إن شاء الله بتكون في أحسن ما يكون. أنا بالنسبة للسعادة لا توصف.
3: إذن تابعنا وإياكم استطلاعات أجريناها ولقاءات مع بعض المواطنين والعسكر هنا في مركز مدينة حيس بعد أن أعلنت قوات حكومة صنعاء وأنصار الله السيطرة عليها سيطرة كاملة. صدام حسن من مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، التلفزيون العربي.
0: وينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، كيف تبدو خريطة سيطرة كلا الطرفين خصوصا في مناطق الساحل الغربي وفي أيضا وسط اليمن حيث تدور أيضا اشتباكات ومعارك في محافظة الجوف، كذلك البيانات الصادرة عن كلا الطرفين؟
5: مرحبا ريما. طبعا بخصوص جبهة الساحل الغربي، أولا خريطة السيطرة العسكرية الحال كما هو لم يتغير منذ الساعات الأخيرة، تحديدا منذ الهجمات التي بدأتها القوات التابعة لحكومة صنعاء ومن خلالها سيطرت على عدد من المديريات في الساحل الغربي، سواء التابعة لمحافظة الحديدة مثل مديريتي حيس والمخا، أو كذلك السيطرة على منطقة المخا، وكنت أقصد في السابق مديرية الخوخة وميناء المخا ومناطق محيطة بالمخا كمعسكر خالد أو معسكر جبل النار. هنالك مواقف تلت من هنا، ربما المواقف تتلخص في ثلاث نقاط: الحديث عن استتباب الوضع وتوقف المواجهات كما تقول البيانات والمواقف الصادرة من صنعاء عبر قيادات سياسية وعسكرية. الموقف الثاني يتعلق بأنه بدأ الإجراءات في تطبيع الحياة في هذه المناطق التي تم السيطرة عليها، وكذلك إجراءات ما أطلق عليه بإجراءات قرار العفو المتعلق بالعفو عن كافة المنتسبين للقوات التابعة للحكومة في عدن والذين تم تسليمهم أو تم القبض عليهم كما يقولون. هنالك إجراءات معينة تتعلق بالعفو ستبدأها على بالأساس كما تقول الجهات هنا تشكيلات أمنية تتبع وزارة الداخلية في هذه المناطق. والأمر الآخر يتعلق بإرسال رسائل طمأنة بخصوص بأن حرية الملاحة في باب المندب والممرات المائية في هذه المناطق في البحر الأحمر ستكون آمنة، باستثناء القرار المتعلق بالحظر البحري ضد السعودية، وهو القرار الذي كان أصدر من صنعاء ومن الجانب العسكري هنا في 13 يوليو. إضافة يقولون بأنهم ملتزمون بحماية الملاحة الدولية وبكافة الاستحقاقات في هذا الاتجاه، خاصة وأن هنالك قلقا دوليا بدأ منذ تقدم القوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه الجبهة وفي وبعد السيطرة على المخا، وكان هنالك أيضا مواقف تتعلق باحتمالية انفجار الوضع في باب المندب، لكن هذه الرسائل ترسل بشكل مستمر من هنا، إضافة إلى أن الوضع الميداني في هذه المناطق شنت عدد من الغارات على عدد من المناطق المحيطة بالمخا كمديرية ذباب ومناطق أخرى حسب ما أعلن هنا أولا من قبل الجانب العسكري والإعلامي عن غارات يتهمون الجانب السعودي بشنها أو ما تم رصده من شن غارات، بعد أن كانت أعلنت أيضا القوات المسلحة التابعة للحكومة في عدن عن عملية معاكسة كما تقول لاستعادة المخا والمناطق التي تم السيطرة عليها وأسمتها بعملية صندوق القتل، إضافة إلى أن كان هنالك اجتماعا لمجلس الدفاع التابع للحكومة في عدن عقد ليلا، كان هذا الاجتماع خرج كما يقول بمواقف مهمة تتعلق أولا بالتعهد باستعادة زمام المبادرة في هذه الجبهات سواء المخا أو جبهات الساحل الغربي بشكل عام والمناطق التي تمت السيطرة عليها، هنالك أيضا تحرك كما يقول مجلس الدفاع التابع للحكومة في عدن للتنسيق بين كافة التشكيلات العسكرية لمواجهة التقدم لقوات صنعاء في هذه الجبهة، إضافة إلى أنهم أيضا يدعون المجتمع الدولي والدول الإقليمية ودولية لحماية باب المندب والممرات المائية ويحذرون من خطورة الوضع. هكذا بدت المواقف على المستوى السياسي من الطرفين. على المستوى الأمني على المستوى الميداني بشكل عام هنالك تعزيزات عسكرية مستمرة كما تبدو من كافة الأطراف في المناطق المحيطة بجبهة الساحل الغربي، الحديث هنا عن جبهة غرب تعز أو باتجاه ذباب مديرية ذباب أيضا جنوب المخا، إضافة إلى أن المواجهات لم تهدأ بشكل تام في بقية الجبهات، والحديث هنا عن جبهة الجوف أو كذلك جبهة جنوب وغرب مأربة، التحشيدات والتعزيزات العسكرية مستمرة، لكن ما حدث خلال الساعات الأخيرة كان عبارة عن هجمات متبادلة، لم يتقدم أي طرف في هذه الجبهات الأخرى، هنالك كانت هجمات متبادلة فقط على خطوط التماس في هذه المناطق وفق ما تم رصده عسكريا وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية، ولم يعلن أيضا من قبل الطرفين عن أي عملية عسكرية جديدة في الجبهات الأخرى.
0: شكرا علي ذهب من صنعاء. أفادت أو دعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى احترام استقلال اليمن وسيادته الوطنية ووحدة أراضيه، كما دعت إلى إنهاء الحصار الذي وصفته بغير الشرعي واللا إنساني المفروض على اليمن، مؤكدة ضرورة استئناف الحوار فورا استنادا إلى خريطة الطريق المتفق عليها وتنفيذ بنودها. حذرت باكستان إيران من تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين الصاروخية على منشآت نفطية جنوبية السعودية، مطالبة بضرورة كبح جماح الجماعة. ونقلت مصادر في إسلام أباد لوكالة الأنباء الألمانية أن التحذير جاء بعد تكثيف الحوثيين هجماتهم هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن باكستان لا ترغب في الانخراط عسكريا في الحرب رغم ارتباطها باتفاقيات دفاعية مع السعودية. وفي السياق أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد ستتحرك بموجب الاتفاقية عندما يحين الوقت، والتي تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث الموقع عليها اعتداء عليها جميعا. وإلى التطورات الميدانية في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإيطالي تنفيذ عمليات تفجير في مرتفعات علي الطاهر. وفي بيان مشترك لرئيس الوزراء الإيطالي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس، قالا إن الجيش دمر بنى تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وأكدا أن الجيش الإيطالي يستكمل بذلك إقامة المنطقة الأمنية في جنوب لبنان بحسب البيان. أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن عقد جولة جديدة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما. وقالت هيئة البث إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله، وشددت على أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا في قوة التحقق من عدم وجود حزب الله بالمناطق التجريبية، مضيفة بأن الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. نذهب لمتابعة الأوضاع في جنوب لبنان وأيضا المواقف الصادرة عن الطرفين. معنا من جنوب لبنان إدمون سيسين، ومن القدس مراسل التلفزيون العربي كريستين ريناوي. أهلا بكما. أبدأ معك إدمون بآخر التطورات بعد عمليات التفجير التي شهدتها مرتفعات علي الطاهر، كذلك إذا كان هناك موقف لبناني من الإعلان الإسرائيلي عن مفاوضات مرتقبة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
6: نعم، عند الساعة 9:09 من ليل أمس نفذ الاحتلال الإسرائيلي واحدا من أكبر وأضخم التفجيرات في الجنوب اللبناني، إذا لم نقل بأنه الأقوى والأكبر والأضخم تماما. نحن نتحدث عن مرتفعات علي الطاهر، هذه مرتفعات علي الطاهر ولكن من جهة الخردلي، من جهة منطقة الجرمق حيث نقف مع الزميل سامر ناصر، وليس من جهة النبطية. حاولنا عند ساعات الصباح الأولى أن نستشف ونرصد الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال في هذه المرتفعات من جهة النبطية، لكن يعني الطقس والغيم لم يساعد على تحديد الآثار. أما من جهة الجرمق ومن جهة الخردلي، على الرغم من دقة النقطة التي نقف فيها إلا أنها الأقرب إلى مرتفعات علي الطاهر، هذه مرتفعات علي الطاهر وفي نهايتها بلدة كفر تبنين، ومن هنا تظهر مع الزميل سامر ناصر بعض البقع الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذت بحسب الصور التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي على هذه البقعة تماما، على سطح هذه البقعة وعلى أطرافها من جهة الخردلي ومن جهة كفر تبنيت. هناك بعض البقع البادية أمامنا، وطبعا هنا نتحدث عن تفجير أنفاق داخل الجبال، وهنا يتحدث الاحتلال عن 2 كيلومترين من الأنفاق، وبالتالي الأثار التي يمكن أن ترصد هي هذه الأثار من حجارة ومن بعض البقع التي تظهر داخل هذا الجبل. نرصد من هنا على الأقل 3 بقع تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس، ونتحدث هنا عن تفجيرات حتى أكبر وأقوى من التفجيرات التي نفذها في أنفاق قلعة شقيف. هنا استخدم 1100 طن من المتفجرات، هناك استخدم 700 طن من المتفجرات، وطبعا قلعة شقيف تبدو من هنا أيضا بادية أمامنا وأنفاقها هي من الجهة الأخرى، وبالتالي هذه المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بما فيها كفر تبنيت وأرنون وصولا إلى مرتفعات علي الطاهر هي تظهر آثار الدمار وآثار التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات. حتى الآن لم تصدر أي مواقف أو تعليق على ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من تفجيرات هنا. طبعا نتحدث عن هزة شعر بها المواطنون، وطبعا رصدها مركز الجيوفيزياء المتخصص بهذا المجال، يقول بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 على مقياس ريختر، وطبعا هذا نتيجة ما جرى في هذه البقعة هنا في مرتفعات علي الطاهر. عندما تم تفجير أنفاق القريبة من قلعة شقيف سجلت هزة بقوة 3.7 على مقياس ريختر، وبالتالي طبعا لازلنا نتحدث عن أننا أمام التفجير الأقوى، الارتدادات الأقوى التي شعر فيها المواطنون حتى على بعد 10 كيلومترات. إذن لابد من التذكير بأننا نشاهد من منطقة جرمق مع الزميل سامر ناصر وكاميرا التلفزيون العربي بعض البقع والآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة في هذه المرتفعات، ولا بد من تذكير المشاهدين والتوضيح، لأننا كنا نتحدث عن مرتفعات علي الطاهر كمرتفع واحد، ولكن هذا مرتفع علي الطاهر، ولكن هناك بعض التلال لجهة كفر رمان أيضا للجهة الشمالية هي تلال ملاصقة لمرتفعات علي الطاهر. هل شملها التفجير؟ هل يسيطر على أنفاق أو كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي على أنفاق في داخلها هذه الدبشة؟ وهناك أيضا وصولا إلى دوحة كفر رمان، هذه تلال متصلة بمرتفعات علي الطاهر المشرفة على كفر تبنيت، وبالتالي هل هذه المرتفعات يسيطر على أنفاقها؟ لا نستطيع أن نعلم. ما نعلمه بأن الاحتلال يقول بأنه دمر على مسافة 2 كيلومترين من هذا المرتفع مرتفع علي الطاهر أنفاقا تابعة لحزب الله، ويقول هي من أكبر المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله، وبالتالي كنا مع هذه الصور الخاصة للتلفزيون العربي من جهة الجرمق. طبعا سوف نحاول في الرسائل المقبلة مع يعني وضوح الصورة، وإذا ساعد الطقس أكثر على إعطاء صورة أوضح لربما أيضا نستطيع أن نرصد آثارا إذا كانت بادية من جهة النبطية.
0: نعم إلمون شكرا لك. إذن كنا نتابع هذه الصور المباشرة لمدافعات علي الطاهر من جهة الجرمكة كما أشرت إدمون. ونذهب الآن إلى كريستين. وسائل الإعلام الإسرائيلية كريستين تتحدث عن تأهب لرد من حزب الله بعد التفجيرات التي شهدناها في الجنوب، وأن الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة مرتفعات علي الطاهر والتمركز في خطوط دفاعية. طبعا هذا الأمر يأتي بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن مفاوضات لبنانية إسرائيلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
7: ريما، الجيش الإسرائيلي وإسرائيل تترقب ردا ليس فقط من حزب الله وإنما حتى من إيران وفق ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية الليلة الماضية، لأن الأسبوع الماضي على ما يبدو كان هنالك رسالة تحذيرية أوصلتها إيران إلى إسرائيل من خلال سلطنة عمان بأن أي عدوان عسكري أو عملية عسكرية كبيرة في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان سوف تتطلب ردا عسكريا من إيران، على أساس بأن هذه التفجيرات هي اعتداء على الهدنة وما تمخض عن اجتماعات إسلام أباد. بالتالي كان هنالك تهديدات إيرانية بعمل عسكري في حال أي تمادي أو تجاوز إسرائيلي في الجنوب اللبناني، وهذا التجاوز حصل من خلال التفجيرات التي نفذت الليلة الماضية، وكان هنالك حالة من التبني والاحتفاء بهذه التفجيرات التي نفذتها إسرائيل من خلال سلسلة من البيانات عن المستويين السياسي والعسكري. طبعا هذا موسم انتخابات في إسرائيل، ويريد نتنياهو أن يستثمر هذه التفجيرات، تفجيرات ضخمة ريما وكافة المشاهدين، استخدمت فيها إسرائيل 1100 طن وفق ما نشرت في إعلامها. الحديث هنا عن سلسلة من الأنفاق حسب الإدعاء بطول كيلومترين اثنين وفق ما ورد في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي. السردية التي ساقتها إسرائيل في البيانات العسكرية والسياسية بأن هذه بنى تحتية استراتيجية تابعة لحزب الله، نعم، لكنها بنيت بدعم وإشراف وتمويل إيراني على حد الزعم. حتى نتنياهو نشر في منصته على وسائل التواصل الاجتماعي بأن إسرائيل دمرت أكبر موقع إيراني خارج إيران، في إشارة إلى الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر على حد زعمه، ويقول إن المهمة تستكمل من قبل إسرائيل. هناك حالة من توتير الأجواء، وإسرائيل تريد الإيحاء بأنها في حالة تأهب وجاهزية عالية، لأن هنالك أعياد يهودية ورأس السنة العبرية ليلة الغد. لكن بالمجمل هذا الطبيعي ريما، بأن يكون هنالك حالة استنفار وتأهب في الأعياد اليهودية، لكن هنالك استغلال لتصريحات الرئيس ترامب بشأن إيران بأن هنالك نشاطات ترصد على مستوى التسلح النووي، على مستوى الصواريخ الفلسطينية. كرر نتنياهو من محيط المسجد الأقصى المبارك أمس عند حائط البراق الذي يسميه الاحتلال حائط المبكى، نتنياهو قال ما دام رئيسا للوزراء لن تمتلك إيران أسلحة نووية، وقال إن ترامب ذكر بأن إيران تحاول التسلح مجددا وإن هذا صحيح. بالتالي هو يتبنى ويسير في نفس المسار الذي يعلن عنه ترامب. الآن يقولون أنهم نفذوا هذه التفجيرات وأنهم في حالة ترقب في حال لو رد حزب الله من لبنان أو إيران. ورأينا أصلا قبل هذه التفجيرات تهديدات من وزير الأمن إسرائيل كاتس بأن الإدعاء الإسرائيلي بأن إيران تحت الضغط، تحت الحصار الأمريكي الاقتصادي، وبالتالي هي قد تذهب باتجاه عمل هجومي ضد إسرائيل. بالتالي تقول إسرائيل إنها في حالة تأهب تحسبا لأي رد، وهذا كان يعني بالتوازي مع ما جرى في الميدان وهذه العدوانية. كان هنالك إعلان عن جولة من المفاوضات يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين في روما لبحث عنوان واضح، تشكيل قوة من شأنها التحقق من عدم وجود حزب الله في المناطق التجريبية في جنوب لبنان على حد بحد الزعم، وسط رفض إسرائيلي لوجود فرنسي وبريطاني طبعا على خلفية الموقف الإسرائيلي ضد ما جرى مؤخرا من البلدين باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كان هنالك إجراءات أعلن عنها، قطع العلاقة التجارية وعدم استيراد البضائع من مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية. بالتالي إسرائيل غاضبة ورفضت هذا الوجود في القوة وفق ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ريما،
0: شكرا كريستين ريناوي. ونذهب الآن إلى بيروت مع ضيفتنا سيدة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية. أهلا بك سيدة حياة. ماذا بعد التفجيرات التي شهدتها مرتفعات علي الطاهر، وكيف يترقب لبنان الخطوة الإسرائيلية المقبلة؟
8: نعم، صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين. يعني اليوم أو ما حصل بالأمس لجهة تفجير مرتفعات علي الطاهر كانت طبعا خطوة متوقعة، والحديث في لبنان أو هناك قناعة في لبنان بأن منطقة النبطية فعليا باتت ساقطة عسكريا بعد السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر. طبعا المشهد أمس له دلالات كثيرة. أولا، إسرائيل تعمد إلى اتباع نفس منهجية وأسلوب ما قامت به في غزة لجهة النسف والتفجير الكلي، وهذا له دلالة رمزية. أولا، استخدام فائض القوة هو جزء من الحرب أو جزء من السياسة الإسرائيلية في حربها على لبنان، للقول بأنها تسيطر بشكل كلي على الأرض، ليس فقط بالتقدم وباحتلال المناطق والقرى والمواقع، ولكن أيضا بتغيير بمسح جغرافي كامل وبتغيير الواقع الجغرافي والسياسي والأمني أو الأمني والعسكري في جنوب لبنان، وصولا إلى فرض وقائع سياسية وترتيبات أمنية جديدة، وهذا ما تعمل عليه منذ اللحظة الأولى في هذه الحرب. أيضا إسرائيليا، استخدام فائض القوة هو جزء من الصورة التي تريد إظهارها إسرائيل، ليس فقط تجاه الخصوم أو الأعداء بشكل مباشر، ولكن أيضا للداخل الإسرائيلي، لأن إظهار فائض القوة يساهم في تكريس صورة الانتصار ويساهم في تكريس صورة السيطرة الكلية على الأرض، وهذا يعني طبعا يخدم نتنياهو في انتخاباته وفي السياسة أو الخطاب الذي يسوقه في الداخل الإسرائيلي. بالتالي اليوم ما حصل في علي الطاهر أمس هو استكمال لكل ما تقوم به إسرائيل منذ اللحظة الأولى، وهو السيطرة الكلية على جنوب لبنان. طبعا مهما يعني كان هناك محاولات للتخفيف من آثار ما جرى في علي الطاهر، ولكن للأسف السيطرة عليه والتفجير أولا ينصف كل الروايات التي قيلت بأن ليس هناك سيطرة فعلية على علي الطاهر، يكرس الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة. وهناك طبعا المخاوف الموجودة المعلنة، ليس فقط بسيطرة إسرائيل على النبطية أو دخولها من عدم دخولها بشكل مباشر على المنطقة، وأنا استبعد بأنها سوف تدخل كيعني آليات ووجود عسكري مباشر، لأن هذا سوف يعرضها بطبيعة الحال ربما إلى حرب شوارع، ربما في حال قرر حزب الله أو كان هناك إمكانية لحزب الله بالمواجهة، ولكن هي تريد فعليا السيطرة بالنار على كل المنطقة. والخوف الثاني بعد النبطية هو تقدم إسرائيل باتجاه جبل الريحان، إقليم التفاح، قضاء جزين، وصولا إلى البقاع الغربي. وبالمناسبة يعني هذا ما كان أعلنت عنه إسرائيل في العام 2024 خلال الحرب الأولى، عندما حذرت الدولة اللبنانية أو قالت بأن في حال الدولة لم تقم بمنع حزب الله من إطلاق الصواريخ فهي سوف تطبق هذا المشروع. ولذلك يعني هذا ما نراه اليوم. إذن هي خطوة في اتجاهين، أولا اتجاه لبنان قبيل المفاوضات، وأيضا بالتنسيق وبالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يخص الحرب في لبنان، وتصريف ذلك، استثمار ذلك سياسيا، وأيضا استثمار ذلك سياسيا وانتخابيا في الداخل الإسرائيلي.
0: طيب سيدة حياة، بالحديث عن المفاوضات المرتقبة، طبعا هذا الإعلان أحادي الجانب، يعني من جانب إسرائيل لبنان لم يعلن أو يحدد نحدد موعد هذه المفاوضات بعد، لكن أيضا دلالات تصريح السفير الأمريكي السابق في لبنان ديفيد هيل بعد لقائه رئيس الجمهورية عندما قال هناك من يمكن أن تحدث إليه لبنانيا، وهل يمكن أن يكون ذلك متقاطعا مع دعوة الرئيس الإسرائيلي إلى عقد اجتماع ثلاثي بين رؤساء لبنان وقبرص وإسرائيل؟
8: نعم، بس ممكن القسم الأول من السؤال، ماذا قال ديفيد هيل؟ لم أسمع.
0: ديفيد هيل قال بعد لقائه رئيس الجمهورية هناك من يمكن التحدث إليه لبنانيا، وهذا الكلام جاء بعد ما قاله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك بأن يمكن الدعوة إلى اجتماع ثلاثي بين رؤساء لبنان وقبرص وإسرائيل، عقد لقاء ثلاثي بعيدا عن المفاوضات.
8: صحيح اليوم، صحيح صحيح صحيح طبعا. يعني عندما نقول أولا هناك أيضا يمكن الحديث عن نقطتين في هذا الموضوع. أولا، كل حديث ديفيد هيل بطبيعة بحقيقة الأمر هو محاولة لدفع الدولة اللبنانية إلى اتخاذ الخطوات أو خطوات إضافية فيما يخص العلاقة مع إسرائيل. ومن الواضح جدا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن هذه المفاوضات المباشرة هي لا تتعلق فقط بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، هي لا تريد هذا الموضوع، وليس ذلك في حساباتها الآن. طبعا نعرف نحن بموضوع الذرائع أو أنه مسألة سلاح حزب الله وما إلى هنالك، ولكن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات والهدف الأساسي من الضغط العسكري هو دفع لبنان إلى ترتيبات سياسية أمنية عسكرية جديدة ومتقدمة مع إسرائيل، وهو ما له علاقة بما ذكره ديفيد هيل للدفع باتجاه هذا الحلف في المنطقة بين لبنان قبرص وإسرائيل. وإذا لاحظنا أيضا في حديث ديفيد هيل هو فعليا كان يحاول توريط الدولة اللبنانية، يعني هو تحدث عن ما يشبه رهان لبناني على ما تقوم به إسرائيل للانتقال إلى المرحلة المقبلة. هذه المرحلة المقبلة تمتد من التحالف الأمني الثلاثي وصولا إلى الدفع باتجاه اتفاقية

0: المضي قدما بأي ترتيب آخر. ثم إذا عدنا بالذاكرة، قال أو صرح رئيس الجمهورية في إحدى خطاباته بالقول أنه مستعد للذهاب إلى أبعد الحدود في حال هذا الموضوع أو أي خطوة تتطلب وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وعودة الناس إلى أراضيهم. لذلك اليوم كل هذا التصريح حول اتفاق ثلاثي أو لقاء ثلاثي مباشر هو جزء من الأهداف الأمريكية. أيضا إذا استعدنا كل المسار، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تضغط وعبرت بذلك مباشرة عبر الرئيس ترامب عن رغبتها بلقاء الرئيس اللبناني مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كان هناك بعض الزيارات والاجتماعات بين لبنان وقبرص والحديث عن ترتيبات معينة. لذلك اليوم ما يجري بين الضغط السياسي الأمريكي والضغط العسكري الإسرائيلي يريد دفع لبنان إلى القيام بهذه الخطوات، ولكن هذا طبعا له حساباته أقله. طيب الآن في الداخل
1: اللبناني، هل من رهان لبناني على دخول الأردن وتركيا على خط الوساطة وكذلك عودة ربما نوعا ما لدور فرنسي في هذه المرحلة؟
0: لبنان لم يسكت منذ اللحظة الأولى إمكانية الدور الفرنسي، بل على العكس، لبنان الرسمي طبعا أتحدث، على العكس كان هناك اجتماعات يعني مستمرة وتواصل مستمر بين لبنان وفرنسا، ولكن خفت طبعا وتيرة هذا التواصل المباشر أو الدور الفرنسي في لبنان. وقد عبر الفرنسيون عن ذلك بصريح العبارة عن استيائهم من استبعاد على سبيل المثال فرنسا في المفاوضات مباشرة. حتى اللحظة يمكن القول أن لبنان يعني لم يخرج من العباءة الفرنسية إذا صح التعبير بالشكل الكلي، هو يطمئن ويراهن دائما على دور فرنسي، ولكن هذا الموضوع يصطدم بقرار أمريكي إسرائيلي بمنع أي دور فاعل لفرنسا. الأمر نفسه الآن بالنسبة إلى تركيا مع فارق بسيط بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا قد يستغل لبنان هذا الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية بحقيقة الأمر لا تمانع أي دور لتركيا. على العكس، تركيا تعتبر بالنسبة للأمريكيين اليوم شريك مهم جدا في المنطقة، كان في سوريا وأيضا في لبنان وأيضا في فلسطين. ولكن المعضلة الأساسية اليوم هي الموقف الإسرائيلي، كون في إسرائيل تنظر إلى تركيا بعين العداوة أو الخصم الذي يهدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة والصراع على النفوذ.
1: شكرا جزيلا لك سيدة حياة الحريري، الأكاديمية والباحثة السياسية من بيروت. أفاد مراسل التلفزيون العربي بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدة آليات عسكرية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وداهمت أحد المنازل واعتقلت شخصين واقتادتهما إلى داخل الجولان السوري المحتل. إلى قطاع غزة، حيث أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 8 جراء غارات الاحتلال على مناطق مختلفة منذ صباح الخميس. ففي جنوب القطاع أفاد الدفاع المدني بنقل شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بعد استهداف طائرة مسيرة عددا من المارة قرب مسجد القبة بمواسي خنيس. قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بداية شهر سبتمبر الحالي 18 منشأة مدنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، منها 16 منزلا.
2: تتعدد أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية والخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام القليلة الماضية أوامر الإخلاء في مناطق عدة من القطاع، ما دفع فلسطينيين إلى مغادرة منازلهم على عجل.
3: بقول لك المربع كله يطلع، طب أنت بتطلع حتى ما بدكش وقت أنك تطلع أو تأخذ أغراضك، تأخذ أوراقك الثبوتية، تأخذ أواعيك، تأخذ حاجة ولا إشي، بتطلع من المنطقة تبعتك، بتصير الضربة، بتعرفش يمكن دارك، يمكن دار جارك، بتعرفش إشي.
4: كل يوم في نزوح، بننزح من مكان لمكان، احنا صرنا ننام واحنا خايفين. اليوم احنا لما نبقى نايمين بنكون نايمين مستعدين، لان في اي دقيقه نهرب، في اي دقيقه. يعني احنا عندنا بناتنا ونسواننا دائما بنام مصرين لخوف انه يصير اي اخلاء دغري نطلع منه.
2: تؤكد هذه الصور أن الأهداف

0: فالإسرائيلية ليست سوى منازل ومرافق مدنية، خلافاً لمزاعم الاحتلال بأنه يستهدف مناطق تضم منشآت لتخزين الأسلحة أو بنى تحتية تابعة لحركة حماس. في سياق ذي صلة بعمليات الترحيل، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها رصدت مسار سياسة إسرائيلية ممنهجة لتدمير المنازل منذ بداية الشهر الجاري، تخللتها غارات جوية أسفرت عن استشهاد وإصابة مواطنين. المؤسسة قالت إن قوات الاحتلال دمرت خلال الأيام العشر الأولى من شهر سبتمبر الحالي 16 منزلاً، بالإضافة إلى مجمع تجاري ومبنى تابع لمستشفى، فضلاً عن تضرر عشرات المنازل بشكل جزئي، ما جعلها غير صالحة للسكن. كما أوضحت المؤسسة أن جميع المنازل المستهدفة تقع خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، تضاف إلى ذلك عمليات نسف نفذت داخل ما يعرف بالخط الأصفر الذي تسيطر قوات الاحتلال عبره على أكثر من 60% من إجمالي مساحة القطاع. تؤكد تحقيقات لصحف غربية وتقارير لمنظمات حقوقية رصدت الواقع الميداني عبر الخرائط وصور الأقمار الصناعية أن أهداف إسرائيل من عمليات الهدم والنسف وإنشاء الممرات والمناطق العازلة تكمن في فرض واقع جغرافي جديد يقسم القطاع ويحد من حركة سكانه ويمنع عودتهم إلى مناطقهم، وذلك في إطار المحاولات الهادفة لتهجيرهم خارج القطاع.
1: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن 4 مقذوفات مجهولة ضربت سفينتين على بعد 4 أميال بحرية إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة البريطانية أن الحادث تسبب في اندلاع حريق بسفينة، بينما لم تعرف بعد حالة السفينة الأخرى. وأكدت الهيئة أن ربان سفينة أخرى أبلغ عن رؤية المقذوفات وهي تضرب السفينتين على بعد نحو 6 أميال بحرية إلى الشمال من موقعه. أصدرت القوى البحرية للحرس الثوري الإيراني بياناً بشأن تدمير قطعة بحرية أمريكية مسيرة في مضيق هرمز، وأوضح البيان أن القوة البحرية للحرس ضربت وحيدت قطعة بحرية مسيرة وصفها بالمعادية عند مدخل مضيق هرمز، وأكد خضوع المضيق لسيطرته التي وصفها بذكية ولرصده الاستخباراتي، متوعداً باستهداف أي وجود معاد في المضيق الاستراتيجي. ومن مدرسة شجرة صيبة في مدينة ميناب جنوبية إيران ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، أنت أمام المدرسة التي تعرضت لقصف أمريكي وأدى ذلك إلى استشهاد عشرات الطلاب والمعلمين في هذه المدرسة. ضعنا في الأجواء التي تحيط بهذه المنطقة بعد تعرضها للقصف الأمريكي، وطبعا هناك دعوات للتحقيق في ملابسات ما حدث، بالإضافة إلى بيانات صادرة عن الحرس الثوري الإيراني باستهداف قطعة بحرية أمريكية، وأيضا موقف إيران من إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن وربما استعدادها للانسحاب من معاهدة الانتشار النووي.
2: بالفعل ريما، نحن الآن تحديدا في مدينة ميناب في مدرسة شجرة طيبة التي استهدفت في 28 فبراير، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكانت من بين أولى الاستهدافات التي طاولت هذه المدرسة في جنوب البلاد التابعة لمحافظة هرمزجان، وهي القريبة بالطبع من المياه الخليجية المطلة على مضيق هرمز. هذه هي المدرسة، وكما هو واضح ريما المبنى الذي تشاهدينه من طابقين هو المتبقي، هذا الركام المتبقي، وهي تمثل ثلث المبنى الأساس المتبقي. كل بالأساس المبنى كان حتى هذه كانت حدود المبنى، لكنها كلها تحولت إلى ركام، كانت من طابقين، لم يتبقى سوى ذلك الجزء هو المتبقي من هذا المبنى. المبنى الذي كان يضم عدة صفوف وأقسام للتلاميذ للطلبة. راح ضحية هذا الاستهداف 120 طالب وطالبة من طلبة الصفوف الابتدائية، بالإضافة إلى أكثر من 30 من معلمي هذه المدرسة وأيضا من أولياء أمور الطلبة. هذه الصور كما تشاهدينها، بالإضافة إلى أن حتى الصور لا تزال حاضرة والركام أيضا على حاله، لم يرفع أكثر من 6 أشهر من هذا الاستهداف ولم يرفع شيء من هذه الأنقاض، وكأنها تريد أن تبقى شاهدا على هذه الحرب. الصور متناثرة هنا كما تشاهدينها، وأيضا على الجانب الآخر بالطبع هذه المدرسة الآن هي تشكل مزارا لأولياء أمور الطلبة وأيضا إلى الكثير ممن يزور هذه المدينة، وصارت معلما لمن يزور مدينة ميناب ليشاهد ويتعرف على ما حدث تحديدا من آثار الحرب والدمار. نحن الآن هنا تحديدا في أحد هذه الصفوف ريما، على هذا الجانب أحد هذه الصفوف لا تزال الرحلات والغبار عليها، وأيضا لا تزال السبورة هنا ربما تبدو واضحة لديكم، لا يزال أيضا مكتوب عليها إيران باقية وستبقى مستقبلا. هي محاولة للقول بأن هذه الاستهدافات لن تتمكن من تغيير البلاد. يضاف إلى ذلك حتى بعض الكتب لا تزال متناثرة وسط هذا الدمار، وأيضا الدفاتر وكل الأوراق تبدو واضحة، هي لا تزال على حدها، لم يرفع أي شيء من هذه الأنقاض. بالطبع كما ذكرت ريما، هذا ما أطلقت عليه إيران بأنه جريمة حرب، وهي استهداف مباشر للمدنيين، واستهدفت هذه المدرسة بصاروخي توماهوك كما قيل. ولا تزال بالطبع لدى الجانب الأمريكي التحقيقات قائمة، ولكن ما يقال هنا إيرانيا بأن هذا الاستهداف هو طاولة المدنيين بشكل مباشر، وأن ستبقى طهران تطالب بمعاقبة المعتدين ومن قاموا بتنفيذ ما تصفه بجريمة حرب التي تعرضت لها هذه المدرسة. وبالطبع هنا يقال بأن من الصعب الدخول إلى هذه الأماكن باعتبار أنها متهالكة كما هو واضح في الصورة. الجميع هنا يزور هذا المكان ريما كما ذكرت، وهي تعتبر من الأماكن التي صارت مزارا لعوائل قتلى هذه المدرسة، بالإضافة إلى أن بعضهم يأتي حتى في أيام الجمعة ويأتي في أيام العطل، ويأتي هذا المكان في أيام الأفراح والأعياد ليبقى مع أطفالهم الذين راحوا ضحية هذا الاستهداف. هذا من جانب. أما فيما يتعلق بالإعلانات القادمة من طهران وتحديدا من الحارس الثوري الإيراني، هناك تأكيد بالطبع على أن كل السيطرة محكمة على مضيق هرمز، وكل ما يحاول الأمريكيون إدخاله إلى هذه المياه حتى وإن كان مسيرا كما يجري الحديث وكما يجري رصده تحديدا من البحرية التابعة للحرس الثوري، فإن ذلك يتم استهدافه إيرانيا، وهي تعكس رعب الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها كما يقول هنا الإيرانيون، وكما يصف بيان الحرس الثوري الإيراني لما يقدم عليه الجيش الأمريكي في محاولاته لإرسال بعض القطع البحرية سبقتها مسيرة تم السيطرة عليها إيرانيا، والآن أيضا قطعة بحرية أخرى. أما فيما يتعلق بالشق السياسي ريما، فكل الكلام الذي تصفه طهران وتعتبره على فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفع ملف إيران إلى مجلس الأمن، تقول بأن القرارات والمواقف هذه متناقضة، خاصة وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تلتزم بمواقفها وسياساتها في إدانة الهجوم، وتعتبر أن عدم دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت التي جرى استهدافها. هو يأتي على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من استهدافات لهذه المنشآت، وهو بالتالي تعتبر مواقف متناقضة وفقا للتقديرات الإيرانية.
1: شكرا جزيلا ياسر مسعود من مدرسة شجرة طيبة من مدينة ميناء جنوبية إيران، شكرا لك. إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن تنذر بمواجهة دبلوماسية في نيويورك في ضوء إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية على إعادة إحياء العقوبات الدولية على إيران مقابل رفض روسي وصيني. دبلوماسيون في مجلس الأمن توقعوا أن تطرح الولايات المتحدة مشروع قرار بهذا الشأن في وقت قريب، رغم إعلان المندوب الروسي بشكل صريح أنه سيمنع المجلس من تبني أي قرار بشأن ذلك.
3: مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن في شأن تطورات ملف إيران النووي، خصوصا بعد إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى نيويورك. الولايات المتحدة أعلنت تمسكها بتطبيق العقوبات الدولية على إيران وأنها عازمة على التحرك مع شركائها في هذا الاتجاه، موقف أكد دبلوماسيون في المجلس أنه سيترجم من خلال طرح مشروع قرار في وقت قريب.
4: على الرغم من عرقلة عضوين لتقرير اللجنة، فإن هذا الاجتماع يتيح فرصة مهمة لمناقشة تنفيذ تدابير العقوبة التي أعاد هذا المجلس فرضها.
3: العضوان المشار إليهما هما بطبيعة الحال روسيا والصين، الدولتان تلتقيان على رفض إعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران، وتتهمان الدول الغربية باستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران وفق أجندة سياسية.
5: نؤكد مجددا أن روسيا لن تسمح لمجلس الأمن باتخاذ أي قرار يمنح الشرعية لما يفترض أنه إجراء العودة إلى الوضع السابق، وبالمثل سنواصل منع محاولات إحياء لجنة عقوبات 1337.
3: هذا وأيدت البحرين إعادة العمل بالعقوبات على إيران داعية إلى وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول المجاورة. المواجهة شملت كذلك عمل لجنة العقوبات على إيران في المجلس، فروسيا والصين تعارضان إعادة العمل بالعقوبات وبالتالي ترفضان استمرار مهمة لجنة الخبراء. أما الدول الغربية والبحرين فتصر على ضرورة استئناف العمل بالعقوبات ومواصلة اللجنة مهماتها لرصد مدى تقيد إيران بها.
6: بالتوازي مع التطورات العسكرية، الملف النووي الإيراني مشتعل كذلك على المستوى الدبلوماسي، وجولة تصعيد مرتقبة في هذا الشأن يتوقع يشهدها مجلس الأمن في الأيام المقبلة. من نيويورك نبيلة بصعب، التلفزيون العربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس إن الديمقراطيين سيدمرون إنجازاته حال نجاحهم في الانتخابات النصفية. وفي السياق شن نائبه جي دي فانس هجوما حادا على الديمقراطيين أيضا، واصفا إياهم بحزب الكراهية، ودعا الناخبين إلى إقصائهم من السلطة في انتخابات التجديد النصفي. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية كييف أن هجوماً روسياً أسفر عن اندلاع حريق في مستودع مدني بمنطقة بوتشا، ووثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر اندلاع حريق ضخم جراء الهجوم الروسي على منطقة غوستوميل التابعة لمدينة بوتشا في العاصمة الأوكرانية. كما اندلع حريق في مركز لوجستي بمدينة ساراتوف الروسية جراء غارة أوكرانية بطائرات مسيرة، وتضررت بنى تحتية مدنية. وقدمت
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
9: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: كل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل رأس الجورة عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

من قال أن كل الصباحات متشابهة؟ وهل من صباح في الدنيا يشبه وجه القدس حين من سباتها تستفيق؟ وحده صباح القدس، إذا تنفس تنفسنا الحياة. صباح القدس، صباح القدس برنامج نطلعكم من خلاله على أبرز ما استجد في الصحف المحلية وأهم المواقع الإخبارية وأهم ما جاء في تقرير الشرطة. ومن أجل سلامتكم على الطريق سنحدثكم عن حالة الطرق. كل هذا وأكثر في صباح القدس، إعداد وتقديم محمد عبيدو. صباح القدس، صباحكم أن صباح القدس، صباحكم أن

صباح الخير هو كل يوم صفحة بيضاء في قصة حياتك. امسك قلما واكتب فصلا رائعا اليوم. الأمل والابتسامة هي أن تتذكر دائما على أنك قادر على تحقيق أحلامك، فالكون ينتظرك. النور والسرور، الحياة كفنجان قهوة تعتمد على طريقة تحضيرها، فلنبدأ يومنا بتفاؤل وقوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السيدات والسادة المستمعين الأكارم، المستمعات الكريمات، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم، أينما حللتم وأينما تواجدتم. تستمعون لأثير إذاعة منبر الحرية على الموجة العاملة 92.7 بالعشرة FM من مدينة الخليل من على جبالها الشامخة. لكم التحية أينما حللتم وأينما تواجدتم. صباح الخير لكل من انضم إلينا بالمتابعة على البث المباشر للبرنامج من خلال HR Live. أهلا وسهلا بالجميع المنضمين والمنضمات عبر منصة التيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، ونتابع معكم على الهواء مباشرة هذا الصباح برنامج صباح القدس على الهواء مباشرة عبر إذاعة منبر الحرية.

0: حالكم؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. جمعة مباركة على الجميع، جمعة مباركة على كل أهالي مدينة الخليل وكل من يسمعنا وكل من يتابعنا. هذه المدينة التي تأبى أن تكون إلا عصية على أي ظرف طارئ أو على أي مشكلة ممكن بدها توقع. وشفنا كيف التكافل اللي كان من خلال الموجة التي أطلقت عبر إذاعة منبر الحرية وكانت بعنوان نبض مالك. نتمنى الشفاء العاجل والتام إن شاء الله لمالك القواسمة. ومرة أخرى شكرا لكل من كان قد ساهم في هذه الحملة، وأنا دائما نتذكر القول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
1: أشممت يوما تربها عطر جميل، لحلمت أن تبقى بها مثل النخيل، يكفيك فخرا أن يقال بأنك ابن الخليل.

صباح الخير لكل من استيقظ في هذا الصباح يبحث عن حياة جديدة وأمل جديد وينتظر الفرج القريب إن شاء الله رب العالمين. الله يفرجها على الجميع يا رب العالمين. بدأ أصبح عليكم جميعا. الله يسعد صباح الجميع. بدأ أصبح على إيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي. الله يسعد صباحك يا إيهاب. بدأ أصبح على سليمان كمان موجود معنا بالاستوديو اليوم. الله يسعد صباحكم جميعا المتابعين المنضمين والمنضمات. أبو وديع الله يسعد صباحك أبو وديع. جمعة مبارك يا ميت مرحبا فيك. أحمد محفوظ صباح الورد. صباح الخير لأبو الجود. صباح الخير لأبو وحيد النتشي. الله يسعد صباحك يا أبو وحيد. بتابعنا وبسمعنا من البلدة القديمة في الخليل. حياك الله أبو وحيد يسعد صباحك. الحاج بسام العملة الله يسعد صباحك حاج بسام ميت أهلا وسهلا فيك. أبو لؤي سيدر كمان بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير إلى أخي أبو سليمان. صباح الخير لصديقي الغالي إيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية. جمعة مباركة على الجميع. الله يصبحك بالخير يا أبو لؤي. صباح الخير لشاهر أبو عيشة. رامي خضرات الله يسعد صباحك يا رامي بسمعنا وبتابعنا من مدينة الظاهرية. صباح الفل يا رامي. جمعة مباركة عليك وعلى كل عائلتك. طمنا عنك كيف صحتك إن شاء الله بخير. الله يحييك حبيبي يا رامي يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك شرفنا بالمتابعة.

صباح الخير لأبو لؤي سدر، رب يصبح عليك رامي خضرات يا أبو لؤي، الله يسعد صباحك وصباحه يا رب، أهلا وسهلا فيك وفيه. صبح كمان على أبو داود، الله يسعد صباحك أخي أبو داود زايد، بهاء مريش، صباح الورد والفل والياسمين والأنوار. زمان عنك يا أبو داود، وين مختفي أبو داود؟ طمنا عنك.

الموجة وهذا البرنامج وهذا الصباح من أين؟ أبرز العناوين التي نشرت لهذا الصباح. الله يصبحكم بالخير، صباح الورد والفل والياسمين للجميع. لهذا الصباح اليوم هو اليوم الجمعة، أهلا وسهلا بالجميع، صلوا على خير خلق الله في هذا اليوم المبارك. أجواء حارة مع رطوبة مرتفعة في معظم مناطق الضفة الغربية. الاحتلال يخطر بإخلاء منزلين في بيتا جنوب نابلس. النفط يقفز لأكثر من 6% والبرميل يتجاوز 107 دولارات. تحذير أممي من استمرار تشريد الفلسطينيين من الضفة الغربية. كان في شيء أهياب إنهم الجماعة نمين هايهم بحذروا الأمم المتحدة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم. ليلة أمس دهمت قوات الاحتلال منازل وانتشرت بكثافة في الحي الشمالي من مدينة طول كرم.

مرة أخرى صباح الخير لكل المنضمين والمنضمات. يوم أمس شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الثوري لحركة فتح، وقال: مسؤوليتنا الأولى هي حماية شعبنا والحفاظ على وحدة أرضه ومؤسساته وإفشال التهجير والضم.

0: أربعة شهداء بقصف الاحتلال شمال وجنوب خان يونس. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون مساء أمس الخميس بقصف الاحتلال شمال وجنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول شهيد واحد وعدة إصابات في قصف طائرة مسيرة للاحتلال مركبة شمال مدينة خان يونس. وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة القبة في مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين، كما أعلنت مصادر طبية باستشهاد مواطنا متأثرا بجروح أصيب بها صباح أمس بقصف الاحتلال لمواصي بلدة القرارة شمال خان يونس. لمعرفة أكثر عن قطاع غزة سينضم إلينا عاهد، لكن بعد دقات الساعة 9:15.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. نعود لمتابعة برنامج صباح القدس بعد دقات الساعة، وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة الزميل الصحفي والباحث الدكتور عاهد عوني فرواني. أبو عوني، السلام عليكم وصباح الخير.
1: عليكم السلام، حياك الله زميل محمد، أسعد الله صباحك أنت وكافة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: عاهد، يعني إحنا دائما بنسألك وبنتحدث عن عاهد بشكل صحفي بشكل مهني، كأيضا عضو لنقابة الصحفيين في قطاع غزة. اليوم بدنا نتحدث عن عاهد بشكل شخصي، لو قلنا لك على الصعيد الشخصي كيف حالك عاهد؟
1: حياك الله زميل محمد، يعني نحن والله على كل حال لازلنا في هذه الأوضاع الصعبة، يعني الأوضاع بالطبع على كل الناس تزداد صعوبة يوما بعد آخر، لكن الحمد لله نتعايش مع كل هذه الظروف التي نواجهها. كل شيء يعني مفقود أصبح في غزة، ولكن نحاول أن نعيش ونتعايش في هذه الظروف الصعبة والعصيبة على أبناء شعبنا، ونقول دوما بأن تعزيز صمود الناس هو أكبر شيء ممكن يحدث من خلال الكثير من الأمور التي يجب أن تتم حتى يتم تعزيز صمودهم، ونحاول أن نرفع الروح المعنوية ونحاول أن نجدر صمودهم في هذه الأرض، لأن هذا واجب علينا كفلسطينيين وكصحفيين حتى نفشل كل مخططات الاحتلال التي يعني تهدف إلى نزع الفلسطيني من هذه الأرض. بالتالي علينا أن تكون مسؤولية كبيرة في هذا الصدد حتى يتمسك ويظل أبناء شعبنا في هذه الأرض المباركة.
0: نعم عاهد، بتذكر أنه في عندك حدا نجح، سواء مش ذاكر أنه جامعة أو توجيهي، مظبوط؟
1: كانت يعني قبل فترة يعني نجحت أو اجتازت الجامعة أيضا تخصص صحافة وإعلام، والحمد لله يعني أصبحت الآن في هذه المهنة بشكل يعني متوارد.
0: بنتك صحيح؟
1: يعني وأبناء الأصغر يعني في لدي ابنتين أصغر، لدي يعني في يستعدوا للدراسة في المدارس أو النقاط التعليمية.
0: نعم.
1: لأنه تعرف أن العام الدراسي في قطاع غزة نتيجة بعض الأمور الفنية وعدم وجود المدارس، فيعتمد أكثر على النقاط التعليمية التي تحاول أن يعني يتم إنشائها بين كل فئة أخرى في عدة مناطق حتى يعمل على استيعاب الأطفال الذين يتوقون إلى العودة إلى المدارس بعد حرمانهم لعدة سنوات بسبب الحرب والعدوان.
0: طيب عاهد، شو وضع المدارس في قطاع غزة؟ يعني بعد انتظام العام الدراسي في الضفة الغربية، نريد أن نسأل عن الدراسة في قطاع غزة وخاصة المراحل الأولى لحياة الإنسان الابتدائية.
1: يعني حقيقة المدارس يعني أكثر من ممكن 80% من المدارس دمرت كليا أو جزئيا، وحتى هذه المدارس المدمرة جزئيا مليئة بالنازحين. لا يوجد أي مدرسة على مستوى قطاع غزة إذا يعني إلا ومليئة بالنازحين الذين لا يوجد لهم أي مأوى، وبالتالي اضطروا لأن يقطنوا هذه المدارس منذ بداية العدوان وهم في هذه المدارس، وحتى الاحتلال يستهدف الكثير من هذه المدارس وهي مليئة بالنازحين، مما أدى إلى استشهاد الكثير من أبناء شعبنا وإصابة آخرين. وبالتالي الآن كان الشكل الأساسي للتعليم في القطاع يعتمد على النقاط التعليمية، بمعنى أن تكون خيمة كبيرة يتم فيها تدريس الأطفال بدعم مثلا من اليونيسيف أو بعض المنظمات الدولية أو التي تختص بالتعليم، وكان هناك أيضا المراكز التعليمية وهي مراكز خاصة تقوم الناس من خلالها بالتعليم في هذه المراكز وتكون بمقابل. أصبح في الآونة الأخيرة إنشاء بعض المدارس الخاصة، وهذه المدارس الخاصة يقوم بإنشائها بعض رجال الأعمال أو المهتمين، ولكن للأسف هذه تكون أيضا لها رسوم باهظة في كثير من الأحيان. لا يستطيع أبناء شعبنا في هذه الظروف أن يعني أن يعملوا على إلحاق أبنائهم بها، وبالتالي هذه تظل مدارس خاصة في ظل أوضاع صعبة. هذا العام يعني التعليم قامت باعتماد عدد كبير من النقاط التعليمية وقامت بمراجعتها والتأكد من توفر بعض الشروط اللازمة، إن معظم هذه النقاط التعليمية تكون عبارة عن خيم كبيرة.
0: نعم.
1: التعليم يحرص على أن تكون هذه الخيم مناسبة نوعا ما، وأن يكون هناك المرافق في هذه الخيم، وأن المستوى التعليمي حتى، لأن المستوى التعليمي مهم، كيف سيتم ومن سيقوم بتدريس الأطفال في هذه النقاط التعليمية. بالتالي يعني حرص أن يكون بعض توفر ولو الحد التعليمية سواء في المنهاج أو في المكان الذي سيتم فيه التعليم. ولذلك الناس يعني المرتكز الأساسي سيكون على هذه النقاط التعليمية التي يتم إقامتها في مخيمات النزوح أو في الأحياء المتبقية على مستوى قطاع غزة. وهناك أيضا الناس يحاولون شراء المستلزمات التعليمية التي هي أيضا مرتفعة الأسعار، وهذا يعني مثل الحقائب الدراسية وغيرها والزي وغيرها، هذا أيضا لا زال مرتفع الأسعار. ولكن الأمور يعني المفترض أن يكون التدريس الأسبوع بداية الأسبوع المقبل، وبالتالي هناك حالة من الانضباط نوعا ما لعملية التعليم. يعني سيكون هذا الأول مرة يتم انطلاق العام الدراسي منذ بداية العنوان تاريخ محدد وفي نقاط تعليمية محددة، وبالتالي هذا يعني نوعا ما يوجد هيبة للتعليم بعد أن كان خلال فترة الحرب والعدوان يعني عبارة عن مبادرات متناثرة هنا أو هناك.
0: نعم. طيب عاهد، يعني على الصعيد الشخصي كمان بدي أسأل هون، شو أكثر شيء بتتغلب منه في غزة هاي الأيام؟
1: يعني أكثر شيء اللي بواجهنا هو عملية التنقل. يعني عملية التنقل هي أصعب شيء في قطاع غزة، لأنه
0: نعم.
1: المواصلات تقريبا مدمرة، الشوارع مدمرة، ووسيلة النقل الموجودة تكون يعني وسيلة صعبة للغاية، عبارة عن سيارة مربوطة بعربة، ويضطر الناس يعني أن يسلكوا هذا الشيء، ويكون الأمر يعني مرهق جدا. حينما يعني مثلا حينما يتحدث في داخل مدينة غزة التي يتواجد بها، يكون المواصلات أصلا في كثير من الأحيان غير متوفرة، وفي مناطق لا يوجد فيها مواصلات، وبالتالي يعني هذا الأمر يرهق كثير، يرهقنا، يرهق المستوى الشخصي، يرهق الناس. الناس اضطروا، وأنا شخصي اضطر للسير مسافات طويلة لأنه لا يوجد مواصلات، وحتى إذا وجدت لا تكون للوجهة التي تريدها. وأيضا عملية مثلا هذه السيارات، يعني كان في السابق سيارة أربع ركاب، الآن هذه السيارة أصبحت مربوطة بما يسموها في غزة بالعجلات، التي يعني يقوم فيها عدد كبير من الناس، وتصبح بمثابة القطار الذي يعني يقف عند كل 10 متر أو كل 100 متر يقف لمرة أو لغيرها. والأمر الآخر هو موضوع أيضا لأن الناس الآن أصبحوا يعتمدوا على التحويل النقدي، لا يوجد أو التحويل الإلكتروني عفوا، لأنه يوجد
0: نعم.
1: تقريبا في قطاع غزة، وهذه عملية أيضا مشكلة ما بين السائق وما بين الراكب.
0: التكاسي بيطلبوا برضو التكاسي بيطلبوا على التطبيق،
1: كل شيء في غزة أصبح على التطبيق.
0: طب يعني نسبة التطبيق، يعني في فترة من الفترات كانت عاهد عشان تقدر تدفع أي شيء على التطبيق كانوا ياخذوا يقتطعوا منه 30 و40 و50%، هل ما زال الاقتطاع موجود من بالنسب هاي؟
1: كانت المشكلة في الطابق بأنه الناس بيحتاجوا إلى النقدي، وبالتالي كانوا يضطروا
0: لسحب
1: النقود مثلا بنسبة تصل 30 و40% حتى يحصل على النقود بشكل مباشر. لكن الآن التعامل في كل قطاع غزة أصبح عن طريق التطبيقات البنكية والمحافظ مثل بالبي وجوال بي، والتطبيق البنكي، كل هذه أصبحت هي المعتمدة في قطاع غزة. لا يوجد
0: حلو.
1: يعني تقريبا في قطاع غزة لا يوجد أي تعامل نقدي، كله بالتطبيقات والمحافظ النقدية، وهذا يعني شيء له إيجابيات وسلبيات. يعني
0: أكيد طبعا
1: الإيجابيات يسهل، يعني لا يوجد عملية نقد، لا يوجد عملية النسب العالية التي كان يعني يضطر المواطن دفعها لسحب هذه النقود، ولكن طبعا ضعف البنية التحتية الإلكترونية في قطاع غزة هذا أيضا يسبب بعض المشاكل. لكن يعني بعض التحويلات أصبحت الآن بدون إنترنت بشكل يعني عن طريق الرسائل وغيرها، هذه يعني خففت نوعا ما من الأزمة، ولكن تظل أيضا هناك الكثير من الأمور التي تصعب هذه الخطوة، لكن هي أفضل مما كان في السابق حينما كان يتم اقتطاع جزء كبير من الراتب أو من التحويلة بسبب الحصول على الأموال بشكل مباشر.
0: يعني في ناس الحقيقة أنه عانت كثير من هذا الموضوع في السابق، نتمنى أنه تمر هاي الأزمات مرور الكرام، وأنه تعود الحياة والوضع الطبيعي لقطاع غزة كله، وعودة الهدوء إلى سكانه، وإن شاء الله رب العالمين يكون الفرج قريب. شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي والباحث الدكتور عاهد عوني فرواني، كان معنا عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة.

هذا أيها السيدات والسادة هو الحال في قطاع غزة بإيجاز. تخيل تقعد تحكي 13 دقيقة لكن هو بإيجاز فعليا، لأنه إذا بدنا نقعد نحكي عن معاناة قطاع غزة بدنا الهواء لا يتوقف على مدار 24 ساعة، على مدار الأيام أو على مدار الأسبوع وعلى مدار الأشهر وعلى مدار العام، لأنه في كل قصة وفي كل إنسان في قطاع غزة يوجد هناك حكاية مؤلمة وحكاية جريحة. لكن مع كل ذلك يبقى بصيص الأمل موجود، وتبقى القوة الإرادية بأن القادم أفضل إن شاء الله رب العالمين موجودة لدى أغلب المواطنين. صباح الخير. تحياتي لقطاع غزة وأهلها، صباحكم خير ورد فل ياسمين إن شاء الله على أولى ذاك الواحد. صباحكم ورد فل ياسمين وزنبق وعنبق وحبقبق. الله يسعد صباح الجميع. صباح الخير لسلمان القواسمي، الله يسعد صباحك. صباح الخير كمان لأم هاشم زاهدة، أهلا وسهلا بكم على البث المباشر، صباح الخير. كمان صباح الخير للغالي، الغالي وصل لي أخونا وحبيبنا إيهاب عبدين أبو اسماعيل، الله يسعد صباحك يا رب. جمعة مباركة عليكم وعلى الجميع من محلات رويال جولد موجودين في الخليل رأس الجورة مقابل حلويات بارادايس. رويال جولد التخصص في عالم الذهب.

0: صباح الورد يا ابو اسماعيل، يا ميت اهلا وسهلا فيك، نورتنا. زمان عنك ابو اسماعيل. ابو اسماعيل كنت غايب عنا انت هيك الفتره الماضيه بسبب الانشغالات، الله يعطيك الصحه يا رب ويجبر بخاطرك. نستمع الى دقات الساعه 9:30 بعد دقات الساعه، نواصل معكم على الهواء مباشره.
1: صباح القدس، صباحكم انتم.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: نادي
1: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد. الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

اليوم الجمعة 11 من أيلول 2026، 29 ربيع أول 1448. كتبت صحيفة القدس: إصابات بينها حالات حرجة بقصف منازل ومسجد في غزة وانصيرات وخان يونس، 9 شهداء بينهم عائلة بقصف منزلها. هدم منزل في بتير واعتقال 100 مواطن خلال أسبوع. أونروا تعيد تصنيف موظفي التعليم في غزة تمهيدا لإحالتهم إلى اليونسكو. مستشفيات غزة تصارع لتشغيل المولدات مع اشتداد وطأة نقص الوقود. أرجوب يقول قوائم جديدة لخوض انتخابات التشريعية. طيب، إلى الموضوع التالي. بدنا نحكي عن إنجاز جديد يضاف لمركز تخليص الجمركي الخاص

0: الخريجين والخريجات، وهم طه سامر شاهين، سارة أيمن أبو شمسية، محمد حمد الطل، جواد عيسى الحروب، أحمد نزيه الحموري، نبيل أشرف التميمي، معاذ هاني أبو ميالي، ميار خضر شعفوط، هيا خميس المصري، معاوية ربحي شواهين، بلال فضل نيروخ، وسيم لطفي أبو شمسية، أسماء فواز عبيد، رؤى صلاح الجعبري، معتصم موسى الرجبي، محمود هشام غيف، نضال نزيه الحموري، عبد الرحمن خالد أبو زينة، وناجي سلامة الحداد، وهديل سعد الرجبي. نتمنى لهم التوفيق والسداد. وتعليقا على هذا الموضوع، بسرنا أن نرحب معنا بالخبير والأستاذ القدير مازن أبو شمسية. الله يسعد صباحك أبو أحمد، وأهلا وسهلا بك معنا عبر منبر الحرية.
1: تحياتي، صباح الخير. أهلين أهلين محمد.
0: الله يسعد صباحك أبو أحمد. يعني هاي الدورات هي مش أول واحدة ولا آخر واحدة أنا متأكد، لكن هي بشكل مستمر. يعني شو هدفكم من هاي الدورات أبو أحمد في مكتب مازن لاين للتخليص الجمركي؟
1: هي أولا الدورة يعني نحن بنعقدها بالغرفة التجارية بالتعاون مع دائرة التدريب في الغرفة التجارية. يعني هاي بيطلبوها الناس لأنه بدهم يتعلموا مهارات التخليص وأسرار التخليص، يعني الأشياء فيها ضبابية، يعني كيف الناس تتعرف عليها وكيف تشوفها. ولكن يعني هاي الدورات تعرف لأنه هذه المهارات يجب أن يكون فيها نوع من الـ يعني المهارات لفهم القوانين من أجل توفير المصاريف، من أجل الاستيراد القانوني، أنه يكون في مطبات، وخاصة أنها تيجي عن طريق الجانب الإسرائيلي كله. وبالتالي تعرف يعني زيادة في العلم ومعرفة، هذا كله حكي بس في صالحهم يعني. فبالتالي الناس بتحب تتعلمها، وإحنا جاهزين معلمتين.
0: ما شاء الله عنكم أستاذ، ما شاء الله عنكم، الله يعطيك الصحة يا رب. نتمنى لكم التوفيق دائما في كل حياتك المهنية والعادية كمان. أستاذ مازن، بالانتقال إلى موضوع آخر، نحكي عن الانتخابات الإسرائيلية التي اقترب موعدها حاليا. يستعد البرلمان الإسرائيلي لتصويت على حكومة جديدة، كيف تتابع التطورات بخصوص هذا الموضوع؟
1: أولا هذه الانتخابات هي انتخابات مصرية في إسرائيل. كل إسرائيلي يصفها بأنها انتخابات مصرية. في تاريخ الدولة العبرية ما كان في انتخابات بهذا الزخم وبهذه المعطيات وبهذه التوقعات وبهذه الهمم، من أجل أن يأتي كل حزب بأصوات معينة. زائد بأنه لأول مرة يكون هناك منافسة، يعني يكون رئيس وزراء قادم ربما يكون هو من الموريتاني من المغاربة، وهذا طبعا أعتقد مش هيكون كثير مناسب للكثير من الإسرائيليين.
0: بس أبو أحمد الصوت يعني شوي مش مسموع.
1: يعني بقول لك لأنه مش كثير مقبول لدى الإسرائيليين يكون يهودي شرقي أنه يعني يكون هو رئيس وزراء، وهذا يعني لأول مرة يكون هذا الترشح من قبل يهودي شرقي. زائد بأنه يعني الآن المحطة المفصلية في هذه الانتخابات هو إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر.
0: نعم.
1: والأهداف التي يريد اليمين الإسرائيلي أن يقوم بتحقيقها، وخاصة ما يتعلق بمصادرة الأراضي والاستيطان ومحاولة التهجير وما كل بعد حرب إيران ولبنان وسوريا. وبالتالي يعني هذه الانتخابات ستكون حاسمة، ستكون قوية، ربما يكون هناك خسارة مدوية لليمين الإسرائيلي، وربما وهذا ما سينتج عنه انقسامات هائلة في الشارع الإسرائيلي. لكن حتى اللحظة الاستطلاعات كلها ما بتعطي معسكر نتنياهو الأغلبية، إلا أنه نتنياهو مخادع، ربما يقوم بعمل معين، عمل عسكري، سواء مغامرة في الضفة أو في غزة أو في مع إيران، شفنا امبارح كيف عنده في لبنان، من أجل إما تأجيل الانتخابات أو أن يكون لديه بطش قبل أن تنتهي مراحل الحكم.
0: نعم. طيب أستاذ مازن، يعني في الفترات السابقة تحدثنا عن أن قد تكون هناك تأجيل للانتخابات حتى لو كان مؤقت.

0: إذا ما شعر نتنياهو بأنه غير قادر على حسمها. هل نتنياهو يريد المصلحة الشخصية بعد القراءة التي تمتعت بها، أم أنه يريد يعني يريد أن يبقى في الحكم لمصلحة شخصية، أم من أجل تنفيذ مصالح الحركة الصهيونية؟
1: لكن فيما يتعلق بالانتخابات هو لن يأتي ويجلس على الطاولة ويقول نعم سأؤجل الانتخابات، لا، هو ستكون نتيجة، يعني ستكون أن يصار إلى التأجيل نتيجة حدث كبير، يعني لن يسمح بإجراء الانتخابات. هيك يعني هيك السيناريو اللي ربما يكون مطروح، بأنه مثلا يكون في حرب، يكون في مثلا شيء يعني حدث ضخم يمنع أن يكون هناك، يمنع طبعا يعني تكتيكيا أو يمنع عمليا أن يكون هناك انتخابات تؤجل إلى حين ما ربما يقضي ثمارها في مراحل متقدمة من بعد التأجيل.
0: نعم. طيب المرحلة المقبلة لمن ستكون الغلبة في الانتخابات الإسرائيلية؟
1: جميع الاستطلاعات تعطي معسكر المعارضة الغلبة في الانتخابات القادمة، ولكن دائما دائما تتميز الانتخابات في إسرائيل بعنصر المفاجأة في آخر 10 أيام أو آخر 5 أيام.
0: نعم.
1: لكن ما حدا بيعرف إيش ممكن يصير، ونرجو الله اللطف والسلامة.
0: نعم. طيب أستاذ مازن، يعني هل قراءتك للواقع يعني شايفة راح تتم ولا لا؟
1: عفوا،
0: بقولك من خلال قراءتك انت شايف الانتخابات راح تتم ولا لا؟
1: يعني ممكن تتأجل، قلت لك نتيجة حدث معين، لكن برضو الشارع الإسرائيلي مش كثير راح يسمح لنتنياهو انه يتحكم في زمام الأمور لكي يبقى في الحكم، لأنه يعني غالبية في الشارع الإسرائيلي يرى بأن نتنياهو مسؤول عن أحداث 7 أكتوبر، وكان آخرها المكالمة التي كشف عنها ما بينه وبين محمد بن زايد، بأنه قد حذره من أنه السنوار سيقوم بفعل شيء معين، وبأنه لم يخبر لا جهاز الشباك ولا الموساد ولا الجيش الإسرائيلي.
0: يعني هناك كأنه وصف أنه كان متعمدا يعني لترك الموضوع، يعني
1: يعني هو اعتبرونا من الاستهتار حسب الرواية المعلنة، ولكن هو بينفي هذا الشيء، وتعرف لسه الأمور في لها تداعيات والله.
0: نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمترجم القانوني والخبير في الشؤون الإسرائيلية، كان معنا عبر الخط الهاتفي. الله يسعد صباحك ويعطيك العافية يا رب، وشكرا دائما على وجودك معنا. صباح الخير للجميع، كل المنضمين والمنضمات، الله يسعد صباحكم. حمزة الشريف، صباح الخير، أهلا وسهلا فيك يا حمزة. بدأ صباح كمان على أنس عبيدو، صباح الورد يا أنس، الله يسعد صباحك. صباح الخير لأخي أبو قصي، صباح الورد. صباح الخير لكمان ناصر أبو شمسية، أبو خالد، صباح الورد يا أبو خالد، أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا في أبو قصي، منورينا اليوم بهذا الصباح إن شاء الله. معي الأستاذ مازن أبو شمسية وناصر أبو شمسية وياسر أبو شمسية بنفس الوقت، كانوا الثلاثة، الله يسعد صباحهم جميعا. كمان لأم عمر، الله يسعد صباحك يا أم عمر، صباح الورد والفل والياسمين. صبح على أم جلال القواسمي، الله يسعد صباحك. كمان صباح الخير لتامر الشيخ درة، الله يسعد صباحك. صباح الورد والفل والياسمين لأبو خالد القدسي، صباح مميز اليوم أبو خالد موجود معنا. أبو مالك عبيدة، صباح الخير يا عم أبو مالك، أهلا وسهلا فيك. في ريال أبو جويعد كمان، صباح الخير.

كمان بدي اصبح على بركتنا الحاجة ام سليمان عبيدو، الله يسعد صباحك يا حاجة، جمعة مباركة عليكي، والله يعطيك الصحة والعافية ويخلي لنا اياكي.

0: طيب قبل دقات الساعة يا إيهاب، بس إحنا بدنا نصبح على عبد الله أكرم جلال التميمي. الله يسعد صباحك يا عبد الله، وأهلا وسهلا فيك في مدينة الخليل. أهلا وسهلا، حللت وطئا ونزلت سهلا، شرفتنا ونورتنا بالخليل بسمعنا وبتابعنا في هذا الصباح. صباح الورد يا عبود. دقات الساعة 10:15 ونتابع معكم على الهواء مباشرة.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم. الساعة الآن 10:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
0: أسعد صباح الجميع. عبد الله بقول لك صباح البابونج والميرامية. الله يسعد صباحك عبد الله، هو كان جنب الشتلات الميرامية لما جينا الصبح. شاعر إيهاب بقول عنك شاعر يا عبد الله. الله يسعد صباحك يا عبود. إيهاب في يمكن عندنا واحدة جودتها أفضل من هذه. سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات. الله يسعد صباح أخونا وحبيبنا أبو خالد اللي بعت لنا هاي الأغنية. أبو خالد أبو شخيدم، هنا صبح أبو شخيدم صباح الورد. بدأ أصبح صباح خاص ومميز على الحاج أبو عامر الكركي. الله يسعد صباحك يا أبو عامر، أهلا وسهلا فيك بالمتابعة، منورنا يا أبو عامر. والله بس ما انتبهتش على التعليق الأول، يعني حقك علينا. لا بالعكس، شايفينك وإنت على عيننا وراسنا، منورنا دائما بمتابعتك يا أبو عامر، والله يخليك ويعطيك الصحة والعافية يا رب. سعد صباحك يا أبو عامر. صباح الخير كمان لأبو بشار عبيد. الله يسعد صباحك يا أبو بشار. سناء المحتسب بتقول يسعد صباحكم بكل خير وسعادة، جمعة مباركة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد. سهيل محمد النجار كمان صباح الخير، جمعة مباركة لكم جميعا، إن شاء الله منكون منسيتش ولا حدا. صباح الخير. شاعر يا عبد الله، شو ولا شو فكرك؟

0: طيب متابعينا الكرام، بدنا نحكي شوي هيك عن الجانب الإنساني المشرق في هاي الحياة، لأنه بصراحة لولا الجانب الإنساني ووجوده وشعور شعور الناس إنه إحنا عن جد لازم نتكاتف مع بعض ولازم نكون إيد واحدة، كان الحياة بتكون مش حلوة. يعني تخيل إنه الواحد يكون بسوي إشي و كل واحد لحاله، لما يكون كل واحد لحاله بتكون الحياة صعبة، بس لما يكون الوضع متكافئ بكون الوضع كتير حلو. الاعتصام مع بعض انه نكون ايد واحدة كتير حلو. خلينا نسمع اكتر من هالانسان اللي قدم الغالي والنفيس في سبيل انه يعمل حملات مثل هاي. هذه مش اول حملة، وهي أنا متأكد أنها مش راح تكون الأخيرة. ليش؟ لأنه هذا الإنسان متعودش أنه يسكر بابه في وجه حدا، وهذا الإنسان بيعتبر أنه هو مسخر من رب العالمين لحتى يخدم الناس، لحتى يساعد الناس، لحتى يكون في له دور في أنه يزرع أمل ويزرع بسمة على وجوه الناس. أنا مش بحكي هذا الكلام لأني أنا اليوم هون موجود في هذا المكان أو وراء هذا الميكروفون، اللي هو أصلا هو الشخص اللي أتاح لنا الفرصة أنه نكون في هاي الإذاعة وأتاح لنا الفرصة أنه الناس تسمع صوتنا. لا بالعكس، أنا بحكي هذا الإشي لأنه الحقيقة هيك هي بتقول، وفي مثل بقول لك الشمس ما بتتغطى بغربال. باسمي وباسم المتابعين جميعا نرحب بالزميل أيمن نعيم القواسمي أبو جهاد، رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية. أبو جهاد صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في هذا الصباح.
1: يسعد صباحك أخي محمد، صباح كل السادة المستمعين والمتابعين، وشكرا على هاي المقدمة الجميلة.
0: يعني أبو جهاد، إحنا شهادتنا فيك مجروحة بصراحة يعني، لكن كلمة شكرا لابد أن نلقيها لمن يستحقها، وجد شكرا يعني من كل قلبي وقلب كل الناس اللي تبرعت واللي وقفت بجانب الشاب الرائع مالك، وبنتمنى له أنه ربنا يتمم شفائه بخير وسلامة يا رب العالمين. بدي هيك يعني تحكي لنا نبذة قصيرة عن الموضوع، كيف بلش وحتى نهايته يعني، تفضل.
1: أول شيء كمان مرة يسعد صباحك أخي محمد، صباح كل السادة المستمعين. صحيح مالك هو حالة إنسانية من الطراز الأول. مالك عاش مش أيام، عاش أشهر وسنوات صعبة جدا في حياته، تمام؟
0: نعم.
1: يعني مالك عنده مشكلة في القلب وفي الرئتين، وعاش على أمل اللقاء، انه يعني خلص انه يعني بده يعيش، بده يكون زيه زيك زي زي اي حدا في هالوطن. وللاسف بسبب الوضع المادي السيء عنده هذا الموضوع اخر القصه اكثر من مره. كان في هناك اكثر من فعاليه بهذا السياق، ولكن للاسف محمد لم تكلل بالنجاح.
0: نعم.
1: وانت بتعرف محمد انه احنا يعني هاي مش أول حملة زي ما أنت تفضلت، إحنا حملات كثيرة كانت موجودة إلها علاقة بأطفال مخيم اليرموك، إلها علاقة بطلاب، إلها علاقة بحالات إنسانية، إلها علاقة بمواد غذائية، وهذا بالشراكة مع كل الناس المحترمين، مش بس إحنا لحالنا.
0: نعم.
1: يعني إحنا وناس آخرين اشتغلوا في هذا الموضوع وأثبتوا إنهم شركاء حقيقيين في رسم هاي الابتسامة. احنا بصراحة لما اخذنا قرار، وانت بتعرف ان احنا من حوالي 3-4 شهور موقفين او 5 شهور
0: صحيح
1: موقفين كل المساعدات بسبب الوضع اللي موجود عند الناس، مش لانه احنا
0: بدنا نوقف.
1: احنا مدركين قديش الناس بتعاني، قديش الناس وضعها صعب، بس انت كمان بزبطش يا محمد تبدأ بحملة وتنتهي بالفشل، وخاصة احنا كحرية والله ما إلنا بالفشل، والله إحنا ما بنلتقي مع بعض.
0: إن شاء الله دائما النجاح يا رب.
1: فهلأ إحنا بصراحة بعد ما شفنا كل الأمور يعني مش ضابطة مع شاب مالك القواسمي، أخذنا قرار سريع بأنه نكمل ما بدأوا فيه إخواننا، وفعلا بدأنا بالترتيب وبالتجهيز إن شاء الله ننقذ حياة هذا الشاب المحترم.
0: نعم.
1: وقدرنا بصراحة محمد بعد ما كان الهم والحزن مالي فكر هذا الشاب، قدرنا إحنا وهالناس المحترمين وعلى رأسهم إخواننا في جمعية الهلال الأحمر شركائنا في هاي الحملة والمحافظة والناس الخيرين وإخواننا وأخواتنا اللي مدوا إيديهم لتقديم يد العون والمساعدة. يعني كان عندنا حالة من النفير العام عشان هذا الموضوع، وأنا بعتقد إن إحنا عن جد قدرنا إن ننجح في هاي الحملة. ويمكن البعض بتعرف وسمعت محمد،
0: نعم،
1: كان براهن إنه هاي الحملة لن تنجح.
0: أنا والله من الدقيقة الأولى كنت براهن إنها راح تنجح وبقوة، بس كان هو الفرق كان معي هو عامل الوقت. يعني بصراحة أنتوا تجاوزتوا الوقت اللي أنا حطيته، يعني أقل، يعني أنجزتوا الموضوع بوقت أقل. يعني أنا قلت ممكن تستمر لمدة 12 ساعة، أنا هذا الرينج اللي حطيته. يعني
1: طلع النبي
0: عليه الصلاة والسلام
1: ألا في لقاء مع أخونا الدكتور طارق الجعبري،
0: نعم،
1: سألني هذا السؤال بصراحة، قال لي يا أخ أبو جهاد بعد ما إحنا يعني خلص أخذنا قرار وتبنينا الموضوع وإنه إحنا بدنا نكون شركاء، قال لي سؤال، أكم يوم بدك حتى ننجز الموضوع؟
0: نعم.
1: قلت له شوف يعني أنا بديش أبالغ كثير بالموضوع، بس أنا بعرف أبناء شعبي ناس معطائين وناس رائعين ومبدعين، قلت له أعطيني 5 ساعات.
0: أنت هيك حكيت؟
1: آه، هذا في اجتماعنا قبل ما نبدأ الحملة.
0: نعم.
1: قال لي قديش؟ أنت صاحي؟ أعطيني 5 ساعات دكتور طارق والأمور بتكون على خير ما يرام. قال لي يا عمي أنا أنا بدي أمشي معك، مش قادر أحكي، ولكن بس أنا بعرف إن أنت عن جد إلكو شغلات كثير حلوة بتقوموا فيها بالإذاعة، وبشكك شو قدراتكو، بس أنت بتحكي على مبلغ 1,600,000، يعني أنت مش بتحكي 160,000 شيكل بدنا 5 ساعات بنلمهم. قلت يا دكتور وكل أمرنا لواحد أحد، وإن شاء الله بعون الله وبإذن الله ومن خلال هالناس المحترمين إخوة وأخوات وأطفال وأشبال وزهرات راح ننجز الموضوع.
0: نعم.
1: على بركة الله. وفعلا أعلننا إحنا داخل الجمعية عن أول فيديو للموضوع، كان أخونا أبو دارين موجود وأخونا محمد شويكي فقط والدكتور طارق الجعبري وأخونا سعيد الخطيب، وكمان كان معنا يا سيدي العزيز أبو عماد القواسمي.
0: نعم.
1: هذا اللي إحنا اللي كنا مجتمعين في الجمعية، وأخذنا القرار ونزلنا فيديو إنه انتظرونا بكرة الساعة 5 في مقر الإذاعة.
0: حلو.
1: وفعلا والله يا محمد حتى في واحد من الإخوان من المشاهير اتصل علي قال لي يا أبو جهاد كنت مسوي لقاء الصبح مع محمود خنيبي في مدة 10 دقائق، بس إني أقولهم إنه إحنا اليوم إن شاء الله لقائنا الساعة كذا شاية، واتصل فيه قال لي شكلك يا أبو جهاد تايه مخربط. بقول لك شو فيه؟ قال لي أنا بعرف إنكم إذاعة قديرة وبسم الله ما شاء الله، بس أنت عمالك حددت وقت، أنت بتحكي على 5 ساعات، يعني أنت كنت صاحي وعارف شو أنت بتحكي. قلت له اسمه يا أبو الناصر، هاي حكينا اسمه. قلت له اسمه يا أبو الناصر، قال لي شو؟ قلت له إذا أنا في 5 ساعات بجيب المبلغ اللي حكينا فيه 1,600,000 أنا بدي أخليك تطلق النار علي. صدم أخوك أبو الناصر، قال لي شجعتني آجي، هيك بالحرف الواحد. قال لي شجعتني آجي، قلت له أهلا وسهلا، بتشرف بتنور. فأجا وهو بصراحة يعني في حيرة من أمره، وهو كمان يمكن شخصين كانوا مراهنين إنه مستحيل، مش ب5 ساعات، مستحيل ب5 أيام كمان.
0: طبعا لا أنا بصراحة بحكي لك
1: الحالة الاقتصادية اللي موجودة عند أبناء شعبنا، و
0: أنا توقعتها 12 ساعة يعني. عشان تكون صريحين. طيب أبو جهاد، يعني كلمة أخيرة لأنه حان موعد الفاصل، يعني من أبو جهاد لكل الناس اللي شاركت وساهمت في هاي الحملة.
1: أول شيء محمد أنا بدي أقول لك الحملة كانت كثير منيحة، مش بس لمالك بصراحة، لكل أبناء محافظة الخليل جبل الخليل، أقول لك لكل أبناء فلسطين.
0: نعم.
1: شغلتين مهمات جدا أثبتت وأكدت أنه الدنيا بخير.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: إنه الدنيا بخير، فاهم؟ علشان هيك أنا بس بدي أقول شكرا لكل أخ وأخت، لكل أب، لكل أم، لكل شبل، لكل زهرة، لكل أبناء شعبنا الفلسطيني اللي كلهم بسم الله ما شاء الله هبوا كلهم. وانت شفت يا محمد احنا كان عندنا حالات يعني لازم انت تساعدها مش تساعد.
0: صحيح.
1: ومع كل ذلك اثبتوا انه فعلا الدنيا بخير والناس بخير واهلنا بخير وابناء شعبنا بخير. وهذا الموضوع اللي بصراحة خلانا ننبسط كثير، حالة التكاتف اللي كانت موجودة.
0: حتى في إحدى الحالات على ما أعتقد أنه كان حدا من الأسرة تبرع بمبلغ مالي كان مفروض أنه يكون إله، يعني زي كانتينة. مزبوط.
1: أنا إذا بدي أقعد هلأ أحكي لك عن الحالات اللي
0: لا، هذه يمكن الحالة الأبرز يعني أنه
1: طبعا اسمع.
0: نعم.
1: كلهم بجننوا وكلهم بيرفعوا الرأس، تمام؟
0: نعم.
1: بس أقسم لك بالله يا محمد، يعني مثلا عندنا طفلة مصابة بالسرطان، الله يشفيها
0: ويعافيها. اللهم أمين. اللهم أمين.
1: أجت وتبرعت وشاركت. أنا طفلة من غزة تبرعت بعشرين شيكل، أنا بالنسبة لي هدول 200,000.
0: أكيد طبعا،
1: فاهم؟ يعني أنت بتخيل برغم المعاناة والضنك اللي بيعيشوا أهلنا في قطاع غزة إلا أنهم أصروا يكونوا جزء أصيل في هذا الموضوع طول عمرهم، يعني شركاء حقيقيين أهلنا بغزة.
0: أكيد.
1: اللي
0: أمان
1: يكون لهم معين.
0: الله يسعد صباحك
1: محمد.
0: نعم.
1: بجانب مقر إذاعة منبر الحرية بديش أبرغ لك مئات السيارات.
0: مضلش في مجال للواحد لا يجي بسيارة ولا إشي.
1: والله العظيم يا محمد الحلو بالموضوع كيف كانوا يتسابق مع بعض من أجل فعل الخير، تخيل. هذا مهم محمد. الدنيا بخير
0: الحمد لله،
1: وإنتوا بخير، رجعنا ورسمنا البسمة على شفاه
0: الحمد لله رب
1: العالمين الشاب مالك القواسمة وعلى شفاه أسرته. ادعوا له الله يا ربي يكمل له اياها
0: ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله.
1: وانا بدي اقول لك شكرا اخي محمد، شكرا لكل اصدقائنا اللي كانوا شركاء معنا جمعيه الهلال الاحمر، المشاهير اللي كانوا حاضرين، اخوه واخوات، شكرا لكل من تبرع وصعب اذكر اسماءكم كلكم على راسي، وشكرا للطاقم اللي اشتغل معي كخليه النحل من اخوه واخوات.
0: الله يعطيكم العافيه جميعا. ابو جهاد، هذه اغنيه من طاقم البرنامج لك وللحاج نعيم القواسم ابو خالد اللي بسمعنا في هذا الصباح، ولابو عمر كمان، يعني هذا اقل شيء ممكن نقدم لك اياه.
1: الله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.

0: صباح القدس، صباحكم أنا.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: صباح القدس، صباحكم أنت.

0: أهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. عدنا إليكم لمتابعة برنامج صباح القدس. بنصبح على كل المتابعين والمتابعات، الله يسعد صباحكم. وبدنا نرحب بالدكتور أيمن عبد الحميد البدرين الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي، رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة الخليل. دكتور أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نرحب بك وجميع الإخوة والأخوات المستمعين عبر هذا الأثير المميز دائما راديو الحرية.
0: الله يسعد صباحك يا رب. دكتور أيمن، بدنا نسأل أول سؤال وصلنا من متابعين. هون في عنا إحدى المتابعات بتقول: أنا سجلت بنتي في حضانة، اتفقنا شهر كامل بمبلغ 1000 شيكل، داومت بنتي 20 يوم من الشهر، بعدها أعلنت المديرة وصاحبة الحضانة إنها باعتها لحدة تاني، واعتذروا عن استقبال الأطفال بسبب وجود صيانة في الحضانة. طبعا هذا الإشي كركبنا كأمهات وأطفال إنه ندبر أطفالنا، وأثر النفسي على الطفل بالتغير والتنقل عدا عن المصاريف الإضافية اللي ترتبت على هذا الموضوع، ودفعت لبنتي عن كل يوم داومت باقي الشهر 70 شيكل، يعني هون تقصد في حضانة تانية. أنا لسه ما دفعت للحضانة الأولانية وبدي أسأل قديش أدفع لها، علما أنه الشهر الشهر اللي قبله اتفقت معها أنها تيجي بنتي بعد المخيم الصيفي على مبلغ 300 شيكل، وإذا ما داومت بدها ترفع المبلغ. كمان مرة بتقولوا أنا هون اضطريت أني أدفع هذا المبلغ، هل يجوز أنه إحنا نغير في موضوع الدفع أو لا، بحكم أنه صار في تغيير أصلا بالاتفاق وكان المفروض أنها تكمل عندها لمدة شهر وهي ما كملت؟
1: نعم، بداية يقول رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأصل أن المسلم عندما يتعاقد عقد معين أيا كان هذا العقد، سواء بتعلق بروضة أو مدرسة أو غيره، أن يلتزم به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. لذلك بما أن المدرسة أخذت وكان بينها وبين الأهالي تعاقد على مبلغ معين خلال 30 يوم، فالأصل أن تلتزم بالمدة. إذا صار خلل من قبل المدرسة، زي ما تفضلت الأخت إنها تم بيع هذا المدرسة أو بيع العقار، وبيع العقار أدى إنه ما استكملوا التعليم، لذلك الأصل إنهم لا يستحقوا من الأجرة إلا بقدر الأيام الفعلية اللي داوموها.
0: نعم.
1: يعني لو أنا مثلا أجرت إنسان بيت مدة سنة، وبعد شهرين البيت هدم، بيت قديم بأي طريقة أو أخرى انهدم البيت، أنا لا أستحق شرعا إلا أجرة الشهرين لاستعملهم هذا المستأجر حقيقة، لأنه عقد الإجارة عقد لا الأجرة لا تصبح حق ناجز للمؤجر إلا باستيفاء المنفعة، يعني استهلاك المنفعة. بما أنه أنا ما استهلكت المنفعة كاملة، وسبب الخلل كان مش من قبلي، كان من قبل المؤجر أو لظرف مش مني، ظرف قد يكون طارئ لا مني ولا من المؤجر، زي ما حكينا موضوع البيت انهدم مثلا، عندها لا يحق للمؤجر أن يأخذ كامل الأجرة، فقط يحق له أن يأخذ أجرته عن الأيام الفعلية اللي داوموها الأولاد في هذه المدرسة أو هاي الروضة، وهذا ينطبق على المؤجر وينطبق على كل عقد إجارة. إذا لم يستوفي المستأجر المنفعة لأمر ليس تقصيرا منه ولا راجعا إليه، عندها لا يجب عليه شرعا إلا أن يدفع فقط قيمة الفائدة وقيمة الـ الأيام أو أجرة الأيام التي انتفع بها فعليا من هذا العقار أو من هذه المدرسة أو من أي خدمة كان.
0: نعم،
1: الله أعلم.
0: يعني الأصل في هذا الموضوع أنهم يعني ممكن أنهم يحسبوا المبلغ اللي اتفقوا عليه خلال الشهر ويقسموا على الأيام وبيطلع بعديها قديش النتيجة.
1: بالضبط، لو فرضنا مثلا 20 من 30 بيدفعوا ثلثين، 15 من 30 بيدفعوا النص، وهكذا.
0: نعم. طيب نسأل هون كمان سؤال وردنا: ما هو الطريقة الصحيحة لإخراج زكاة الذهب الخاص بالمرأة التي تزوجت؟
1: نعم، بالنسبة لزكاة الحلي مسألة حقيقة خلافية بين الفقهاء، لهم فيها آراء، لكن الذي نرجح والذي نفتي به الناس هو مذهب جمهور العلماء وعلى رأسهم سادتنا الشافعية، أن حرية المرأة لا تجب فيه الزكاة، لكن نعم. في خمس شروط. هاي الشروط إذا وجدت لا تجب فيها الزكاة، إذا أي شرط من هاي الشروط انتفى عندها تجب الزكاة إذا بلغ النصاب اللي هو 85 غرام عيار 24، أو بتتكلم أنت عن 97 غرام فأكثر عيار 21. وهذا الذهب حال عليه حول قمري كامل وبقي في ملكها. هاي الشروط إذا توفرت الخمسة لا تجب فيها زكاة، إذا أي شرط منها انتفى تزكي. الشرط الأول أنه هي أصلا تشتري بقصد الزينة، فلو مثلا اليوم بعض النساء بيشتروا حلي أساور وخواتم وغيرها بقصد التخزين، أنه بكرة بطلع سعره وبكسب منه، النية هون ما كانت للزينة وإنما كانت للكنز. فإذا اشترت بنية الكنز بنية الاسترباح منه عندها حتى لو كان زينة يجب تجب زكاته اتفاقا. الشرط الثاني انه يكون مقداره بقدر عرف مثيلاتها. يعني الآن مثلا امرأة مثيلة تزوجت قبل 10 سنوات،
0: نعم،
1: والوضع الطبيعي لمثيلاتها يعني اللي هم بيمثلوها في الوضع الاقتصادي والاجتماعي انه يكون عندها مثلا 200 جرام ذهب او 300 جرام ذهب، هي عندها 400 زيادة 100 بتزكي 100 زيادة، لانه ضابط الكنز وضابط الحلي هو ضابط عرفي. فانا لو واحد اجت حكت انا بدي احط 10 كيلو حلي، نحكي لها لا، العشرة كيلو لا تكون حلي في عرف الناس. فمسألة القلة والكثرة هي مسألة ليست شخصية وإنما مسألة عرفية، فإذا زاد ما معها عن العرف فتزكي الزائد عن العرف. فلو كان العرف 200 ومعها 300 بتزكي 100 الزائدة فقط ولا تزكي 300. هذا الشرط الثاني.
0: بتزكيها الزيادة هاي لمرة واحدة ولا باستمرار؟
1: كل سنة بتزكيها.
0: نعم،
1: كل سنة بتزكيها. الشرط الثالث أن يكون هذا الحلي صالح للاستعمال. يعني لو عندها مثلا أساور وخواتم وسلاسل خربانات انقطعوا وانكسروا ولا يصلح للاستعمال، عندها لا يعود حليا، لأن الحلي هو ما يصلح للتحلي، ما يصلح لللبس، للتزين، يصلح للزينة.
0: نعم.
1: المكسور لا يصلح للزينة. فإذا كان كسر ولا يمكن لبسه مع كسره عندها لا يعود حلي ولا بيرجع ذهب عادي فيه الزكاة. لكن ممكن أحيانا ينكسر ينطعد إشي خفيف منه ويبقى صالح للزينة، هذا لا يؤثر. المراد إنه لم يعد صالح للتزين، فإذا لم يعد صالح للتزين لا يعد زينة، وعندها عند ذلك يجب عليها أن تدفع زكاته. الشرط الرابع أن يكون الحلي مباحا. فمثلا لو أن رجلا اشترى 100 جرام ذهب أساور وسنسال مثلا، هذا حرام إنه يلبسه الرجل فتجب فيه الزكاة ولا يسمى حلي. فقط الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة هو حلي مين؟ هو حلي المرأة فقط. المباح. أما الحلي المحرم فتجب فيه الزكاة. افرض مرأة عاملة قلادة على شكل صليب، أو عندها في البيت صحن من ذهب أو من فضة، هذا ليس زينة، هذا تجب فيه زكاة. هذه الشروط إن توفرت جميعا عندها لا يجب الزكاة في هذا الحلي. فإن فقد أي شرط من هذه الشروط عندها تجب الزكاة في هذا الحلي. والشرط الخامس والأخير إنه يبلغ النصاب، فإذا كان أقل من النصاب اللي هو 97 جرام تقريبا عيار 21، إذا أقل منه لا تجب أصلا الزكاة عليها مهما كانت النية، مهما كانت النية حلي أو غير حلي. حتى لو عندها دنانير، عندها أونصتين مثلا، الأونصة اليوم 31.1 جرام، عندها أونصتين مثلا 62 جرام لا تجب عليها الزكاة لأنه أقل من النصاب. فيجب توافر هذه الشروط الخمسة حتى نقول تجب أو يجب الزكاة في حلي المرأة. وهذا أرجح وأعدل الأقوال، هو قول سادة الشافعية، وعليه أدلة كثيرة من أبرزها ومن أهمها أن المال الذي تجب فيه الزكاة هو المال النامي، مال الأغنياء. أخبرهم حديث معاذ عندما أرسل اليمن أن الله افترى عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. لذلك ضابط الغناء اللي عنده مال زائد عن حاجته. هذه المرأة التي تلبس حليها هذا حاجة يعتبر، زي سيارتها، زي فرشتها، زي مخدتها، تعتبر حاجة شخصية، قنية شخصية، زي بيتها، زي كنبايتها، إيش شخصي. وهذا المال الشخصي ليس مالا ناميا وليس معيارا ولا ضابطا للغنى، فعندها لا تجب فيه الزكاة. ولحديث أخرى منها قول النبي عليه الصلاة والسلام اتجروا في حديث الفتخات، حديث عائشة رضي الله عنها، وما ورد عن عدد من الصحابة أنهم كانوا لا يزكون حلية أبنائهم، والله تعالى أعلم.
0: نعم، بارك الله فيك دكتور. ما حكم تناول الأدوية التي تحتوي على كحول؟
1: هذا سؤال حقيقة مهم. بالنسبة للأدوية التي تحتوي على كحول، حقيقة الأصل القاعدة العامة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
0: نعم،
1: كقاعدة عامة. أما إذا كان الإنسان في حال الضرورة عندها يجوز له أن يتناول أصلا الكحول من باب أنه الإنسان يدفع الموت، وهذه حالات نادرة الحصول، زي مثلا إنسان في صحراء ما وجد إلا، بضربه مثال يعني لا لا لا, لا ينطبق واحد بالمليون، يعني نادر جدا. أو إنسان مثلا كان على طاولة وغص وما فيش أمامه ما فيش إلا كحول تناوله حتى لا يموت، وهذه حالات نادرة جدا. أما في الوضع الطبيعي، لوضعنا الطبيعي، فالأصل شرعا، الأصل شرعا حرمة تناول أي محلول يحتوي على كحول.
0: نعم،
1: حتى لو كان دواء، حتى لو كان دواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الدواء لا يكون فيه محرم، لا يكون فيه محرم. الآن ننبه على مسألة في غاية الأهمية، إنه معظم الأدوية اللي بيدخلها الكحول، هذه الأدوية للشرب بتكون في إلها بدائل، وبدائل حلال، فكيف أنا بروح على الأدوية اللي فيها كحول وبترك الحلال؟ إذا لم أجد سوى هذا الدواء وكان في حاجة ماسة تنزل منزلة الضرورة، عندها يجوز. والحالة الأخرى اللي ذكرها الفقهاء اللي مرحلة بيسموها مرحلة الاستهلاك، يعني إنه نسبة الكحول فيها كانت 1 بالألف، يعني نسبة قليلة جدا. الضابط العام الأقرب والله تعالى أعلم إنه تكون النسبة أقل من 3 بالألف، يعني 2 بالألف، 1 بالألف فقط. يعني بتحكي أنت عن 100 مل مثلا، 100 مل الدواء، بتكون نسبة الكحول مش مل، بتكون عشر مل، 1 بالألف. 1 بالألف هي تعتبر مستهلكة عند الفقهاء. بذكر الفقهاء ضابط الاستهلاك، ضابط الاستهلاك إنه يعني كمية الكحول ضئيلة جدا جدا جدا، بحيث كأنها أقرب ما تكون إلى العدم. وأقرب ضابط تكون 1 بالألف، 2 بالألف، يعني ممكن لحد 3 بالألف، اللي هو الضابط العالمي في موضوع الشراب المسكر أو غير المسكر، واعتمدته مجموعة كبيرة من الدول، العالم الإسلامي والعالم الغربي. ما لم يكن ثم الضرورة، الضرورة عندها نقول يجوز بشروط. الشرط الأول انعدام البديل، إنه فيش إلا هذا الدواء اللي فيه الكحول. الشرط الثاني إنه في ضرورة أو حاجة، إذا في ضرورة أو حاجة نجيز. الشرط الثالث إنه ما يؤدي إلى الإسكار، وهذا متحقق لأن الأدوية عادة تكون نسبة الكحول فيها ضئيلة وأن تكون مستهلكة. والأمر الأخير إنه الضرورة تقدر بقدرها، يعني ما بتأخذ من الدواء إلا بقدر الحاجة اللي وصفه الطبيب.
0: نعم.
1: إذا انعدم البديل ووجدت الضرورة، عندها فقط نبيح ذلك. أما إذا استهلك استهلاك كامل، يعني بمعنى إنه كانت الكمية ضئيلة جدا جدا، 1 بالألف أو 2 بالألف، فعندها نجيز حتى لو لم توجد الضرورة، وحتى لو لم ينعدم الدليل، أي وجد البديل، حتى مع وجود البديل، لأنه تكون نسبة مستهلكة ولا قيمة لها. هذا باختصار شديد طبعا، وفي ما قلته في تفصيل أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم.
0: يعني باختصار، أي حدا بده يتعامل بهاي الشغلات بده يرجع لضوابط كتير قبل ما يضطر.
1: الضابط الأول إنه فيش بديل، الضابط الثاني في ضرورة أو حاجة، الضابط الثالث ضرورة تقدر بقدرها، ما بأخذ منه إلا قدر الحاجة. فإذا شوفي انتهى الموضوع، لا يجوز له الأخذ مطلقا. هاي الضوابط الثلاث الأساسية في موضوع تناول الدواء الذي يحتوي على كحول، إلا في حالة الضرورة جائزة، أو في حالة كان الكحول مستهلك يعني كميته 1 بالألف، 2 بالألف، عندها نقول يكره استعماله مع وجود الدليل ولا البديل، ولا يحرم، والله تعالى أعلم.
0: بارك الله فيك دكتور أيمن وجزاك الله كل خير، يعطيك العافية. هاي الرسائل اللي وصلتنا لهذا الصباح في زاوية فتاوى صباحية، ربنا يعطيك الصحة وجهودك مشكورة، وبارك الله فيك يا دكتور، يعطيك العافية.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير لأبو الأمير الدوائمي، الله يسعد صباحك، جمعة مباركة. صباح الخير لأم جلال، الله يسعد صباحك. صباح الخير إليك، صباح الخير لإبراهيم كمان صبحي لنا عليه. سهيلة محمد النجار بتقول كل الاحترام والتقدير للأخ إيمان القواسمي والأخ أبو رامي وجميع من قاموا بالحملة، وبارك الله فيكم، شكرا جزيلا. صباح الخير لعبد الفتاح النشاش، الله يسعد هالصباح يا عبد، جمعة مباركة. صباح الخير لأبو نهاد قفيشة، الله يسعد صباحك يا رب العالمين، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لأم حمزة، الله يسعد صباحك، الله يعافيك يا رب، شكرا جزيلا. صباح الخير لمعالي الشيخ هشام الخطيب، الله يسعد صباحك يا أبو حافظ. صباح الخير لتامر الشيخ دورة، يسعد صباحك. صباح الورد لقصي ولأبوه يا أبو قصي، الله يسعد صباحك. كمان صباح الخير لأبو حمزة عبيدة، ميت مرحبا، أهلا وسهلا. لعبد الرحمن جلال التميمي كمان، الله يسعد صباحك عبود، أهلا وسهلا فيك، نورتنا بالمتابعة. يا ربي صلي عليه وسلم. عمين عليك أنت. صباح الخير يا سليمان، صباح الورد. كمان بدي أصبح على صديقي وحبيبي أبو مرشد، الله يسعد صباحك يا أبو مرشد، إن شاء الله جمعة مباركة عليك. جار الرضا أبو مرشد، يسعد صباحك. صباح الخير رهف كمان، أهلا وسهلا في المتابعة، ميت مرحبا. قيس سعودي، صباح الخير يا قيس، أهلا وسهلا فيك، منورنا بالمتابعة، ميت مرحبا، شرفت.

0: هذا في واحد قلت له تعال اليوم قدم البرنامج معي هي هلأ بسمعنا ما رضيش بستحي. شو رأيك شو نعمل معه؟ نجيبه الجمعة الجاية؟ لا هذا عنده معلومات كتير يعني إنسان مثقف يعني ممكن يفيد المستمعين هيك بنصائح عامة. لا يا عم الله يسامحك الله يسامح صباحك. استمعون لإذاعة منبر الحرية على الموجة 92.7 بالعشرة FM من مدينة الخليل. هذا إيهاب النتش يحييكم. تحياتي للجميع. تعال تعال اسمع بعطيك الرقم تتصل لنا عليه نستضيفه معنا إلي خاطر. بقول لي أجي أنا. كيفنا كويسين كيفكو انتو طمنونا عنكو شو اخباركو ان شاء الله بخير. بدي اصبح الله العظيم اسمع من حد ما بعت لي بلش عرق الضحك معي بدون ما نجيبه كيف لو نجيبه بلاش بكتب لي ولاني نصحتك الله يسعد صباحك ابو رمزي اخي وصديقي وحبيبي الغالي ابو رمزي سائد الشيوخي الله يسعد صباحك ابو رمزي الجمعة مباركة عليك على عائلتك جميعا كلهم كلهم شباب العمر قدامي الله يسعد صباحك ابو رمزي. بتعرف ابو رمزي من الناس اللي دائما يعني بحبوا هيك يزرعوا البسمات على وجوه الجميع. الله يسعد صباحك ابو رمزي. تخيل ابو رمزي انت انه انا كل ما اكون مبسوط وبحكي مع حدا قاعد بقول لي ايهاب دقات الساعة بقول لي فاصل شو اعمل ابو رمزي قول لي قول لي شو اعمل. صباح الخير للجميع. لا لا لا ايهاب كويس ابو رمزي سمه بقول لي انت هيك كنت تفكر قبل شو. متابعينا الكرام نتواصل معكم على الهواء مباشرة الله يصبحكم بالخير ان شاء الله دائما البسمة تضل مرسومة على شفاه الجميع. بدي اقولكم بدنا نخرج لفاصل قصير بعد الفاصل راح نرجع ما تروحوش بعيد.
1: صباح القدس صباحكم انتم.
2: الساعة الان 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك.

0: المخابر المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت بالستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت بالستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: صباح القدس، صباحكم أنت.

الله يرحم روحه الفنان القدير الأستاذ هاني شاكر. حطلنا علي الضحكة يا علي. خلاص أنا مش سامعك هلأ. علي الضحكة يا علي. الله يسعد صباحكم إن شاء الله كل أيامكم ضحك. لا المفروض على الصبح صعب المفروض. اهلا وسهلا بكم من جديد على الهواء مباشره. لا لا لا تغير الرقم يا ابو رمزي تغير. هلا بخلي الشباب يتصلوا عليك. ايهاب بدنا نتصل على هذا الشخص بده يشارك معنا بس هو

اهلا بكم من جديد على الهواء مباشرة. بدي اصبح هيك صباح حلو وصباح رائع وصباح مميز لمين؟ بدي اصبح على اخونا وحبيبنا حسام صغير ابو النور. الله يسعد صباحك ابو النور، جمعة مباركة عليك واهلا وسهلا فيك وفي الجميع. اخونا ايهاب شاور صباح الخير اهلا وسهلا فيك. لعادل مجاهد كمان صباح الورد والفل والياسمين، منورينا بالمتابعه. كمان صباح الخير لابو عايد، الله يسعد صباحك حبيب القلب.

0: ميت أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لأم عمتي أم محمد بدر، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير لأبو محمود الشريف، الله يسعدك أبو محمود، منور دائما بوجودك، الله يسعد صباحكم جميعا. بدنا كمان نقول للجميع صباح الخير. طيب في معنا اتصال هاتفي صباحي، يعني هذا اتصال استثنائي عشان هيك. صباح الخير. ألو.
1: أيوة.
0: الله يسعد صباحك.
1: ماشي.
0: بدنا نعطيه جائزة أوسكار.
1: تفضل.
0: أنت اللي تفضل، أنت اللي بتصلي يا عمي.
1: لا يا عمي، أنت راني تقول.
0: كيف حالك؟
1: والله ذكرتني في اللي رن على الاطفاية، لو شو يا عمي زمرني ناش بترنوا. صباحك.
0: صباح الورد يا ابو رمزي، نرحب باخونا وحبيبنا سائد الشيوخ ابو رمزي، الله يسعد صباحك.
1: صباحك يا ابو حميد، الله يسلم عمرك من كل شر وكل رد يا رب.
0: الله يسعدك يا رب
1: حبيبي يا محمد.
0: ماذا في جعبتك لهذا اليوم؟
1: انه البرنامج ما فيش فيه تليفونات، انا هيك انا بعرف يعني.
0: ايش
1: انا معلوماتي انه البرنامج يعني بشكل عام ما في تليفونات، يعني ما في مشاركات.
0: صحيح، هو في شيء مشاركات بس حكينا يعني هيك بعض اتصال استثنائي كل شهرين مره، مش مشكله بنمشيها.
1: ما هو هلا يعني ابو جهاد عم بكتب لك او بوقعك في كتاب الفصل ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله.
0: لا مش مشكله، لك حصه انت انه وعند ابو جهاد
1: بعملهاش يعني. طيب الله يسعد صباحك. صباح إيهاب، صباح كل المتابعين. أنا بعرف
0: صباحك بالخير،
1: يعني في شريحة كبيرة يوم الجمعة بتتابع برنامجك، أنا بعرف هذا الشيء.
0: نعم،
1: والبرنامج حلو، وأنا يعني تحديدا على المستوى الشخصي أنا بتابعه.
0: الله يحل أيامك.
1: وأنا ممنون لهاللفتة يا محمد إنه يعني برنامج ما فيش فيه تليفونات، إنك ترن تصبح علينا، لأن هاي لفتة حلوة وكريمة من واحد زي محمد عبيده.
0: الله يسعد صباحك يا رب. والله أبو رمزي شوف، أنا بكون جدا سعيد يعني بتواجد الناس معنا. أنت يمكن أنت تعرف هذا الشعور شو معنات إنه الناس تكون قاعدة بتسمعك وبتتابعك.
1: طبعاً.
0: وبدأ أوجه رسالة شكر كبيرة للناس اللي بتسمع وبتضلها ساكتة، لأنه في كمية من هذه الناس وهم من حد ما يشوفوك في الطريق في الشارع في الشغل في أي مكان بقول لك والله أنا سمعتك هيك هيك هيك، فأنت بتحس إنه عن جد في كمية ناس بتضلها تسمع وبدون ما تشارك وبيحبوا يسمعوا كمان، يعني في ناس هيك طبيعتها إنه بس بدها تسمع. فصباح الخير إلهم وصباح الخير للجميع، وصباح الخير إلك أبو رمزي، وننصبح كمان على والدك من مرة صارت. الله يسعد صباحه.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، يسلم عمرك يا رب. شوف أنا بحكم أنا بقول شيء عن جد ما بديش أطول عليك عشان بعرف إنه في فقرات كتير في البرنامج، بس أنا بدي أحكي لك حاجة بحكم التجربة البسيطة، التجربة الإذاعية البسيطة اللي أنا مريت فيها.
0: تفضل.
1: المذيع عفوا المستمع الصح الحقيقي، المستمع الحقيقي بين قوسين هو المستمع الذي لا يتصل ولا يتواصل مع الإذاعة.
0: نعم.
1: لا يحط تحتها 20 خط. المستمع الحقيقي هو المستمع الذي لا يتواصل ولا يتصل مع الإذاعة، هذا هو المستمع الحقيقي اللي بيتابع بدون ما يتواصل مع الإذاعة. وهدول كتار دير بالك، هدول عندك في برنامجك هم كتار.
0: نعم.
1: وإن شاء الله من زايد لأزود.
0: الله يسعدك أبو رمزي، بدي أشكرك يعني حقيقة. أبو رمزي من الناس اللي أنا رافقتهم يعني في بداية مسيرتي الإذاعية لما كنت بالهندسة الإذاعية والصوتية، وكان من الإنسان اللي بيقدم دائما يعني بدون ما يجي يحكي لك اعمل واحد اثنين ثلاثة. هو أبو رمزي كان مجرد طريقة تقديمه وإلقائه كان بيعطي فيها دروس للي بيحب يتعلم، كان في بداية
1: حبيبي يا محمد الله يرضى عليك. لا يعني
0: والله مش مجامل يا ابو رمزي، يعني في بعض المذيعين بترك لك بصمة واثر لحتى انت تكون
1: الله يرضى عليك
0: دافع للمستقبل انك تكون اشي من يعني غيض من فيض من هالاشي اللي انت شفته.
1: الله يرضى عليك، وانت يعني مش مجامل والله العظيم، انت يعني قطعت مسافة منيحة، مسافة كويسة يعني جيدة وممتازة بوقت قياسي، وهذا مش سهل دير بالك، مش سهل على إنسان، والجلوس وراء الميكروفون كمان عملية مش سهلة، وإنه أنت تخاطب الناس من خلال الميكروفون وحتى فيديو وصوت اوعى تعتقد انه هي مهمه بسيطه.
0: الحمد لله
1: الناس قاعدين جنب الراديو بيفكروا الموضوع سهل. هي قاعد على الكرسي وبحكي على الميكروفون بس جيبهم عندهم محلك شوف الرهبه
0: برفع التراك وبنزل التراك. على فكره
1: كبيرة.
0: ابو رمزي من خلال الكلام هذا اللي انت بتحكيه تحديدا في الأسابيع الماضية يعني كنت أستضيف بعض الشخصيات يعني من خلال التعاون بيننا وبين أكاديمية المرح للتايكواندو.
1: نعم.
0: فأستضيف شخص معين بيحكي معي مدير الإذاعة مدير الأكاديمية بعد الإشي هذا بقول لي إنه هذا الزلم اللي أنت كنت مستضيف وهو لسه في عنده إشي كتير ممكن إنه يحكيه بس مش عارف كأنه كان في عنده بعض التوتر أو الرهبة.
1: طبعا
0: طبيعي هذا الاشي الطبيعي
1: طبعا. الموضوع مش سهل اصحى تفكر وموضوع مش سهل نهائيا. اسمع ممكن انت تحديدا اللي بوقفوا امام الكاميرا مثلا يعني في وزراء وفي شخصيات يعني على مستوى عالي الاعلام بشكل عام له رهبه وله حضور وله كاريزما وله شخصيه. الميكروفون له رهبه الكاميرا لها رهبه يعني هاي الامور بشكل عام انا بحكي الاعلام بشكل عام له رهبه. طبعا ممكن انت تجيب وزير على الاستوديو ويكون مش لانه شخصيته ضعيفه لانه الغرفه لها رهبه.
0: صحيح.
1: الغرفه لها رهبه ولها حضور يعني الاعلام سلاح خطير خطير خطير ومسؤوليه ومش سهل يعني
0: حبيبي ابو رمز.
1: انت جالس في اخطر غرفه في المدينه.
0: صحيح.
1: اخطر غرفه لما بصير انقلاب عسكري باي دوله اول ما يتم السيطره عليه الوسائل الإعلامية منها التلفزيون الحكومي مثلا أو الإذاعة أو إلى آخره.
0: صحيح.
1: فهي غرفة خطيرة وفي الدول الثانية في حراسة على المراكز الإعلامية في حراسة مشددة كمان.
0: نعم.
1: فكل التوفيق يا أبو حميد.
0: حبيبي أبو رمزي الله يسعدك أنا بشكرك على هاي المداخلة الرائعة.
1: حبيبي.
0: شكرا شكرا جزيلا وبدنا نستمع وإياكم إلى دقات الساعة 11 إلا الربع.
2: صباح القدس صباحكم أنتم. الساعة الآن 11 إلا ربع بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: ماما دا سجل مع أصحابي بنادي المرح.
4: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
3: عندهم مدربين للتايكواندو والنينشاكو.
4: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
3: يعني أصل قتل تخليني واثق بنفسي. لعبة التايكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
4: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح. عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
0: بدنا نعتذر عن الخلل اللي حكيناه. حكيت أنا 10 إلا ربع إيهاب. طب صحصحني نبهني يا إيهاب. الساعة كانت 11 إلا ربع. هي الله يسعد صباح خالتي أم العز اللي ذكرتنا بهالموضوع. صباح الورد أهلا وسهلا فيك جمعة مباركة. بدي أصبح على الحاج أبو يعقوب الجبالي. الحاج أبو يعقوب صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين صباح المسك يا أبو يعقوب نورنا. أبو يعقوب من المستمعين الوفيين والدائمين للإذاعة. بدنا نصبح عليه صباح خاص ومميز الله يسعد صباحه. باسم الخطيب صباح الورد يا باسم أهلا وسهلا فيك بالمتابعة ميت مرحبا. جميلة وجيه كمان صباح الخير. إلى الأخبار الرياضية انطلاقة تهديفية جنونية لمين يا إيهاب؟ لا لا رافينيا، رافينيا تفوق على مبابي وهالاند. هدف كل 49 دقيقة رافينيا يحرج كبار هدافي أوروبا. دخلت انطلاقة موسم رافينيا مباشرة في تاريخ برشلونة بعدما سجل في المباريات الخمس الأولى للفريق الكتالوني هذا الموسم في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البلاوغرانا. في مواسم سابقة نجح مهاجمان في التسجيل خلال أول خمس جولات من الدوري الإسباني، وهما سيزار رودريغيز موسم 1950-1951، تم تخيل إيهاب، وزلاتان إبراهيموفيتش موسم 2009-2010. لكن رافينيا خاض حتى الآن أربع جولات فقط في الليغا، لأن المباراة الخامسة للبارسا كانت في دوري أبطال أوروبا. سجل رافينيا في جميع المباريات التي خاضها برشلونة حتى الآن، حيث أحرز هدفين أمام إلتشي، هدف أمام أتلتيك بلباو، وهدفين آخرين أمام رايو فايكانو، وهدفا في ملعب الميستايا أمام فالنسيا. ثم نقل سلسلة التسجيل للمسابقة الأوروبية بعدما أحرز هدفين في الفوز 5-1 على في نورد. ذكرت صحيفة سبورت أن اللاعب البرازيلي بدأ الموسم بمستوى يفوق بكثير ما قدمه في المواسم السابقة، إلى جانب تحقيقه أرقاما تهديفية لم يسبق له الوصول إليها طوال مسيرته، وتسمح أرقامه له الآن بمقارنة نفسه ليس فقط بأفضل مهاجمي الدوري الإسباني، وإنما أيضا ببعض أبرز الهدافين في أوروبا والعالم. رافينيا سجل 8 أهداف في أول 5 مباريات رسمية لبرشلونة، 6 أهداف في الدوري الإسباني، وهدفين في ظهور الأول بدوري أبطال أوروبا أمام فينورد، وخاض في المجمل نحو 390 دقيقة على أرض الملعب ليحقق معدل هدف كل 49 دقيقة تقريبا. أيضا سمحت له هذه السلسلة بدخول تاريخ النادي، وحتى الآن لم يسبق لأي لاعب في برشلونة أن سجل في أول 5 مباريات من موسم واحد موزعة بين مسابقات مختلفة. وقبل المباراة الأوروبية كان رافينيا قد أصبح بالفعل سادس لاعب في تاريخ النادي يسجل في أول 4 جولات من الدوري الإسباني، بعدما سار على خطى أسماء مثل كوبالا، سيزار، إبراهيموفيتش، سيسك فابريغاز، والبولغا ليونيل ميسي. البلاوغرانا دق نواقيس الخطر في قلاع أوروبا والليغا. هيك مكتوب، مش من عندي. أكمل برشلونة أول 5 مباريات رسمية هذا الموسم بأفضل صورة ممكنة بعدما حقق فوزا ساحقا جديدا على ضيفه في روند الهولندي مساء الأربعاء الماضي في ملعب سبوتيفاي كامب نو في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، ليصل إلى انتصاره 5 على التوالي. خلال هذه السلسلة المثالية سجل البارسا 22 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط، متفوقا في انطلاقته في الموسم الماضي 25-26. قبل عام حقق برشلونة 4 انتصارات وتعادلا في أول 5 مباريات من الموسم، وأحرز 15 هدفا واستقبل 4. وجاءت بداية الموسم الماضي بهذا التسلل: مايوركا 3-0، ليفانتي 3-2، رايو فايكانو 1-1، 6-0 على فالنسيا، ثم نيوكاسل 2-1 في مستهل دوري الأبطال. وكانت حصيلة برشلونة في الليغا خلال تلك المرحلة 10 نقاط من أصل 12. أما هذا الموسم فكانت البداية 5-0 إلتشي، 2-0 بالباو، رايو فايكانو 5-2، فالنسيا 5-0، ثم فينورد 5-1. إيهاب، كأنه الدوري كل سنة نفس الانطلاقة ببلش، لأن الموسم اللي عدى برشلونة رابع مباراة له في الدوري كانت مع فالنسيا، وهذا الموسم رابع مباراة له برضه مع فالنسيا. مش عارف في الليغا ومباراة أيضا في الأبطال بفارق واضح في الحصيلة 12 نقطة من 12 في الدوري، و22 هدف مقابل 3 أهداف مستقبلة خلال المباريات الخمسة، وبذلك ارتفع فارق الأهداف من بلس 11 إلى بلس 19، وصعد متوسط التسجيل من 3 أهداف إلى 4.4 في المباراة، فيما ارتفع عدد المباريات التي حافظ الفريق على كتالونيا على نظافة شباكه من مباراتين لثلاثة. تطور هذا حتى خارج ملعبه يبدو أن الفارق لافتا، فقبل عام سجل برشلونة 7 أهداف واستقبل 3 خلال 3 مباريات خارج أرضه في الدوري مع تعادل 1. أما الموسم هذا فخاض مباراتين خارج ملعبه في الليغا وسجل خلالهما 10 أهداف دون أن يستقبل أي هدف. بتعرف هاي الأغنية لإيش؟ لإيش؟ عظيم. عبدو أبو زيني، صباح الورد يا عبدو، كيف حالك؟ طمنا عنك، إن شاء الله بخير.

0: الله يسعد صباحك يا رب، الله يجبر بخاطرك. اخونا ابو النور بيقول اليوم مميز بابتسامتك، شو رايك يا هب؟ الله يعطيك الصحه انت وياه. سلم سلم يا عبدو، سلم على رشاد وعلى اخوك التوأم، سعد صباحكم. الساعة الآن تقترب من 11:00 وهذا موعد نهاية البرنامج لهذا اليوم. بدنا نعمل مباركة للعريس رشاد عرسه الأسبوع الجاي، ألف ألف مبارك، بعتلنا التفاصيل عشان نحكيها. نبارك لرشاد أبو زينة زفافه إن شاء الله اللي راح يكون الأسبوع المقبل، ألف مبارك يا رشاد، وإن شاء الله رب العالمين ربنا ببارك لكم وبارك عليكم وبجمع فيكم بخير يا رب العالمين. بدنا إيهاب أغنية للخطوبة وتسجلنا هذا المقطع هلأ، لأنه بدنا عندنا هيك تهنئة سريعة. تهنئة سريعة بدنا هيك على طول نحكيها. جاهز أنت تسجيل عشان هذا الزلمة بعز علينا كتير مش شوي، فبدنا طلب منا هاي التهنئة تكون حاضرة معنا في البرنامج. الله يسعد صباحه يا رب العالمين ويطلق جناحه. بدنا نبعث التهنئة معنا. بدنا نبارك باسمنا، باسم إذاعة منبر الحرية واسم طاقم برنامج صباح القدس، لقصي سامر النتش اللي خطب، وبنقول له ألف ألف مبارك الخطوبة يا قصي. وهاي تهنئة مقدمة من كل العاملين بمطعم وشاورما الضيعة، وعلى رأسهم الغالي عامر سبيتان. عامر بهنيك بمناسبة الخطوبة، بهني والدك، بهني جميع أحبائك وأقربائك بهذه الخطوبة الميمونة، وبقول لك ألف ألف مبارك يا قصي الخطوبة، وإن شاء الله رب العالمين بتكون بداية لحياة حلوة وحياة رائعة ومميزة بإذن رب العالمين. ألف مبارك يا قصي من عامر سبيتان ومن الموظفين كلهم وكمان منا من طاقم البرنامج، ألف مبارك خطوبتك يا قصي. الله يجيب المحابس. هذه أحلى تهنئة لك يا عامر ولا أخونا قصي، وإن شاء الله رب العالمين ربنا بكتب له أيام حلوة. خطركم صار بدنا نفل هيك أقولهم يعني أصدق. إيهاب بقول لي أودع المستمعين، أنا لن أقول وداعا بل سأقول إلى لقاء قريب إن شاء الله رب العالمين. انتهى الوقت المخصص لنا لهذا الصباح. طبعا أخونا عبدو بده يبارك لأخوه، ألف مبارك يا عبدو زواج رشاد اللي راح يكون الأسبوع الجاي. طبعا رشاد أحد اللاعبين اللي كانوا بالنادي الأهلي وتلمذوا على إيدي تحديدا يعني، حاليا هو مخلص جمركي، الله يا رب ياخذ بيده ويوفقه. ألف مبارك للجميع، الله يهني الجميع إن شاء الله بدوم الأفراح عند الكل. شكرا جزيلا لكل من كان معنا منذ الساعة 9 صباحا، وعلى أمل لقاء بكم إن شاء الله في مواعيد أخرى. شكرا لإيهاب النتشي في الهندسة الإذاعية والإخراج الإذاعي، تحياتي إيهاب الله يعطيك العافية، تحياتي لسليمان كمان موجود معنا اليوم. دمتم بخير ودمتم بحفظ الرحمن، إلى اللقاء.
1: صباح القدس، صباحكم أنتم.
2: ماما ده سجل مع أصحابي بنادي المرح.
3: ليش بنادي المرح؟ شو بيتميز؟
2: عندهم مدربين للتيكواندو والنينشاكو.
3: مش فاهمة شو يعني النينشاكو؟
2: يعني أصل قتل تخليني واثق من نفسي. لعبة التيكواندو تخلي عندي انضباط وسيطرة على النفس وفيها متعة تعدي.
3: لعبة النينشاكو وتدريب التايكواندو لدى أكاديمية نادي المرح، عنوانهم الخليل شارع العدل عمارة المها الطابق الثالث. للتواصل والاستفسار 0595-888-434.
4: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
5: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير محادثات هاتفية تناولت آخر التطورات في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن المحادثات بين الجانبين ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وإمكانية العودة إلى المفاوضات بجانب هجمات الحوثيين على السعودية. وأضاف المصدر الباكستاني أن عراقشي ومنير ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الصراع على جميع الجبهات. في ميناء بجنوب إيران رصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد في مدرسة الشجرة الطيبة الابتدائية للبنات والتي دمرها قصف أمريكي بداية الحرب على إيران أودى حينها بحياة أكثر من 150 شخصا معظمهم من الطالبات.
1: نحن الآن تحديدا في مدينة ميناب في مدرسة شجرة طيبة التي استهدفت في 28 من فبراير، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وكانت من بين أولى الاستهدافات التي طاولت هذه المدرسة في جنوب البلاد التابعة لمحافظة هرمزجان، وهي القريبة بالطبع من المياه الخليجية المطلة على مضيق هرمز. لم يتبقى سوى ذلك الجزء هو المتبقي من هذا المبنى الذي كان يضم عدة صفوف وأقسام للتلاميذ للطلبة. راح ضحية هذا الاستهداف 120 طالب وطالبة من طلبة الصفوف الابتدائية، بالإضافة إلى أكثر من 30 من معلمي هذه المدرسة وأيضا من أولياء أمور الطلبة. هذه الصور كما تشاهدينها، بالإضافة إلى أن حتى الصور لا تزال حاضرة والركام أيضا على حاله. لم يرفع أكثر من 6 أشهر من هذا الاستهداف ولم يرفع شيء من هذه الأنقاض، وكأنها تريد أن تبقى شاهدا على هذه الحرب. الصور متناثرة هنا كما تشاهدينها، وأيضا على الجانب الآخر بالطبع هذه المدرسة الآن هي تشكل مزارا لأولياء أمور الطلبة وأيضا إلى الكثير ممن يزور هذه المدينة، وصارت معلما لمن يزور مدينة ميناب ليشاهد ويتعرف على ما حدث تحديدا من آثار الحرب والدمار. هذا ما أطلقت عليه إيران بأنه جريمة حرب، وهي استهداف مباشر للمدنيين، واستهدفت هذه المدرسة بصاروخي توماهوك كما قيل. ولا تزال بالطبع لدى الجانب الأمريكي التحقيقات قائمة، ولكن ما يقال هنا إيرانيا بأن هذا الاستهداف هو طاولة المدنيين بشكل مباشر، وأن ستبقى طهران تطالب بمعاقبة المعتدين ومن قاموا بتنفيذ ما تصفه بجريمة حرب التي تعرضت لها هذه المدرسة. وبالطبع هنا يقال بأن من الصعب الدخول إلى هذه الأماكن باعتبار أنها متهالكة كما هو واضح في الصورة. الجميع هنا يزور هذا المكان ريما كما ذكرت، وهي تعتبر من الأماكن التي صارت مزارا لعوائل قتلى هذه المدرسة، بالإضافة إلى أن بعضهم يأتي حتى في أيام الجمعة ويأتي في أيام العطل، ويأتي هذا المكان في أيام الأفراح والأعياد ليبقى مع أطفالهم الذين راحوا ضحية هذا الاستهداف.
0: ويبقى معنا من ميناء جنوبي إيران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر. ضعنا في الحراك الدبلوماسي الذي تشهده طهران، خاصة الحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني ونظرائه في دول الخليج في صلالة العمانية بشأن الاتفاق المؤقت حول مضيق هرمز، وكذلك الاتصال الذي أجراه عراقشي مع قائد الجيش الباكستاني.
1: ريما، هناك سياقان يجري الحديث عنهم هنا إيرانيا. الأول هو أنه بالفعل هناك حراك دبلوماسي واسع، وهذا ما انعكس بوضوح خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بالإضافة إلى الاتصال الذي جرى ما بين عباس عراقجي ونظيره السعودي. الاتصالان هنا يوصفان بأنهما في غاية الأهمية، خاصة على صعيد التوقيت وعلى صعيد الحراك الدبلوماسي. نتحدث عن السعودية ونتحدث عن الباكستان التي لعبت دور ولا تزال تحاول أن تواصل وساطتها، كما يجري أيضا التأكيد على ذلك إيرانيا. الجانب الآخر وهو الحديث بشأن الاتفاق على الاتفاق المؤقت وصولا إلى الاتفاق النهائي، لا تزال هناك بعض النقاط يجري الحديث عنها هنا إيرانيا، يجري الحديث على مواصلة هذه النقاشات. ولكن الإيجابي الذي يتحدث به الإيرانيون هو أنها تمضي بإيجابية، ولا تزال هناك شبه اتفاق مبدئي على كل النقاط الواردة، ولكن بعض التفاصيل والجزئيات التي بحاجة إلى مزيد من النقاشات. أما فيما يتعلق بالتشاور مع دول الجوار، ربما لا ترفض ذلك طهران، وربما هو يأتي على سياق رغبتها، ولكن رسميا لم نسمع حتى الآن مصدر رسمي يتحدث عن إمكانية دخول إيران بالتشاور والحديث بشكل جماعية مع دول إقليمية. ولكن بالطبع من حيث المبدأ والرؤية الإيرانية يجري هنا التأكيد بأن طهران تريد مواصلة المشاورات بشكل عام من أجل حلحلة الأزمة سلمية. ولكن على الجانب الآخر ريم، ما تنظر طهران إلى أن هناك معرقلات لا تزال تمارس، وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على صعيد فرض مسارات في الجنوب من مضيق هرمز، وهذا بالطبع ما تعتبره طهران وتصنفه بأنه ينتهك التوصل لاتفاق مع الجانب العماني، وهو ما تعتبره طهران تصعيدا وما ترد عليه باستهداف هذه الناقلات والسفن التي تحاول اجتياز هذا المسار.
0: شكرا ياسر مسعود من ميناء جنوبية إيران. نرحب بضيفنا الدكتور مطلق المطيري من الرياض، أستاذ الأعلام السياسي في جامعة الملك سعود. أهلا بك دكتور. طبعا يعني كما قال مراسلنا، إيران لم تؤكد بعد أن هناك اجتماعا متوقعا في صلالة بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية الإيراني، لكن فاينانشال تايمز تشير إلى هذه النقطة تحديدا. ما المقبول خليجيا في حال التوصل إلى اتفاق مؤقت حول مضيق هرمز مع إيران؟
2: صباح الخير أستاذ، صباح الخير على جمهورك الكريم. لا شك أن مثل هذا التحرك يعتبر أنه تحرك أيضا نوعي، وهو الأول على مستوى الدول الخليجية أن يكون هناك اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني. وأيضا أعتقد بأن هذا من مصلحة إيران في الدرجة الأولى، وربما هي التي تدفع لمثل هذا الاجتماع، وذلك لعدة أسباب. إيران الآن تريد تفاوضيا أن تفصل بين الدول مجلس التعاون الخليجي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وأن نجاحها في التقدم مع دول مجلس التعاون الخليجي سيساعدها أيضا تفاوضيا بنقل هذا النجاح أو تحويله إلى مكسب حقيقي تفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وربما يأتي هذا ضمن أيضا التكتيك الإيراني أكثر. دول يعني إيران إذا حصل هذا الاجتماع، أعتقد أن لديها رسالة واحدة سوف تنقلها للدبلوماسية الخليجية، بأننا مع بعض ممكن أن نمنع المنطقة من الانفجار، وأي تخاذل سوف يؤدي إلى انفجار المنطقة. وهذه أيضا يعني تتضمن رسالة تحذيرية لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة أن إيران عمليتيا وعسكريا أثبتت أن الخطر هو ينال دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من بداية الحرب في الطيارات المسيرة والصواريخ أيضا البلاستية، وأصبحت دول مجلس التعاون الخليجي في دائرة الخطر. وهناك أيضا توقعات أن المنطقة سوف تذهب لانفجار أكبر. وهذا أعتقد ما تحرص إيران على تأكيده على الدول مجلس التعاون الخليجي، وهو أيضا فرصة إيرانية. وربما أيضا إذا كانت إيران هي من عدت لهذا الاجتماع وسعت لهذا الاجتماع، أعتقد أنه يعني يحمل لمحة ذكاء من إيران، وأنه أيضا نبحث إذا كان من خلال المسار الدبلوماسي أنها تستطيع أن تنقل دول مجلس التعاون الخليجي مسؤوليتها عن رفع الخطر على في المنطقة، وهي شريكة أيضا في تثبيت الأمن وفق الموقع الجيوسياسي وفق أيضا الموقع الجغرافي. الخطر يقع في هذه المنطقة ونحن من نمثل هذه المنطقة.
0: طيب لكن دكتور، هل يمكن الجمع أو أن يكون هناك صلة بين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران وعمان بشأن الممرات البحرية وبين هذا الاجتماع؟ يعني هل يمكن أن تكون دول الخليج موافقة ضمنيا على بنود ومخرجات الاتفاق العماني الإيراني؟
2: طبعا دول الخليج الآن يعني تدخل في مثل هذا الاجتماع إذا حدث، ولديها أيضا مخاوف، وإيران تدخل هذا الاجتماع وهي تمر وهي الآن تحت يعني التصعيد العسكري وهي أيضا في حرب، يعني الظروف الآن مختلفة. هل مثل دول الخليج ربما يعني ستقول لطهران أننا لا نريد أيضا التأكيد أننا سوف نفتح الممر الآن، ولكن تريد أن تؤكد أننا أن طهران لن تغلق المضيق تماما أمام الحركة التجارية في هذا الممر. هل هذا ما تريد دول مجلس التعاون الخليجي؟ أعتقد أن طهران إذا حضرت هذا الاجتماع لديها رسالة أكبر وأكثر تأثيرا، وهي ورقة أن المنطقة تتعرض لهذا الخطر، وأن الخطر وأن نحن باستطاعتنا أن نجنب هذه المنطقة هذا الخطر، وتعالوا إلى عمل مشترك يمثلنا نحن في هذه المنطقة أن ندفع بعيدا أسباب هذا الخطر.
0: نعم،
2: المصالح
0: الآخر. نعم تفضل.
2: يعني طهران تريد أن يكون العمل التفاوضي مع دول مجلس التعاون الخليجي منفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهي أيضا تريد أن تشرك دول مجلس التعاون الخليجي في المفاوضات، ولا تريد أن يكون هناك مفاوضات أمريكية إيرانية خاصة في موضوع أيضا التهدئة وموضوع أيضا المضيق وموضوع أيضا الحرب بشكل عام، وأن دول مجلس التعاون الخليجي أيضا مسؤولية عن دفع هذا الخطر ووجودها أيضا وحضورها يعني حضور عملي وواقعي. فهي طهران من فتحت هذا الباب أو ما فتحت هذه النافذة دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم أيضا قناعاتها، لتقديم أيضا مصالحها، ولتقديم أيضا أسبابها. هل دول مجلس التعاون الخليجي الآن يعني ربما مستعدة للرد على مثل هذا الطرح الإيراني؟ يعني لا يكفي دول الخليج أن تحضر مع إيران على طاولة مفاوضات وتقول نحن نتعرض لخطر، أن الخطر يعني جاءنا من إيران ويجب أن يا إيران توقفون هذا الخطر عن دول مجلس التعاون الخليجي. مثل هذا يعني الطرح يعني لا سياسيا وتفاوضيا وأيضا كقوة وقت وتأثير لا يخدم دول مجلس التعاون الخليجي أنها تأتي لهذه المفاوضات وهي لديها أيضا مخاوف، وطبعا هي مخاوف
0: وأيضا تتعرض لمزيد من الضغوط. دكتور، الآن رويترز تنقل عن مسارين حكوميين يمنيين، الحوثيون وصلوا إلى مدينة ذباب الساحلية على مضيق باب المندب وسيطروا على جزيرة ميون، يعني أحكموا السيطرة على مضيق باب المندب، وهذا ما يشكل ضغطا إضافيا على دول الخليج وخاصة السعودية.
2: صحيح، ولا شك أن يعني وهذه أيضا أحد استراتيجيات الرد الإيراني هو السيطرة على الممرات البحرية الممرات المائية هرمز ومضيق باب المندب، وهذا ما تعمل عليه إيران وتدفع في هذا الاتجاه، وهي الآن يعني تسعى خاصة في على باب المندب لتحقيق أيضا يعني تقدم يعني حقيقي وموجود الآن. يعني ما هو الرد للدول مجلس التعاون الخليجي؟ يعني هناك عدة مستويات في الرد، يعني مثل المملكة دعت دول العالم إلى المشاركة في تشكيل يعني قوة أو تحالف للأمن البحري، ووقعت على هذه الاتفاقية الآن 14 دولة، كيف يمكن أن تتحول هذه الصيغة إلى قوة دفاعية حقيقية؟ هناك أيضا العملية الأوروبية السبيدس التي يعني تراقب بالناقلات وتحمي ايضا هذه الناقلات خاصه في البحر الاحمر. كل هذا الان العمل والنشاط ايضا العسكري والعمليات العسكريه كيف تتحول الى عمل مشترك يدفع الخطر عند دول مجلس التعاون الخليجي. الان الخيارات امام مجلس التعاون الخليجي دفع الخطر اعتقد انها بدات تضيق اكثر واكثر بسبب استمرار هذه الحرب. ايران الان في هذه الحرب هي لا تقول نحن انتصرنا، وايضا لا تقول نحن انهزمنا، ولكن تقول نحن صمدنا. لنفسنا، وتريد أن يكون ثمن صمودها ينعكس على قوتها أيضا، ينعكس دبلوماسيا في التفاوض، وأيضا ينعكس على شروطها التي سوف يعني تبحثها مع دول مجلس التعاون الخليجي لتجنيب الخطر الكامل للمنطقة.
0: نعم، يعني ذكرت نقطة أساسية دكتور، بأن هذه المفاوضات أو المحادثات التي ستجري ستكون محاولة لربما فصل المسار ما يجري مع الولايات المتحدة، يعني بين إيران والولايات المتحدة وبين دول الخليج، ولكن هل هذا الاجتماع يمكن أن يجري من دون التنسيق مع الحليفة الرئيسية لدول الخليج وهي الولايات المتحدة، أو حتى إطلاعها على نتائج هذه المحادثات؟
2: ولا يمكن أن يفصل، يعني حتى يعني من خلال العلاقات أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية وحضور أيضا الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وأمنيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن هذا العمل التكتيكي هو ما تعمل عليه إيران، وتريد أن تحرز أي تقدم بهذا الملف مع دول مجلس التعاون الخليجي، والعنوان الرئيسي التي ستحمل دول مجلس التعاون الخليجي تعالوا لتجنيب المنطقة هذا الخطر، والخطر قائم على عدة الآن مستويات، واستمرار الحرب الأمريكية على إيران، وأن إيران تسعى لوقف هذا الحرب أيضا، حتى مضيق هرمز الآن، يعني طهران سفر وهي مع عمان أعتقد أنها متفقة أن السيادة الآن موجودة بين عمان وبين إيران، وما تطالبه إيران ما هو إلا تثبيت حقها أيضا في السيادة. نعم تستقل مثل هذه الأشياء، تستقل أيضا مفهوم السيادة، تستقل أيضا وجودها، يعني لأنها إيران ليس طارئ على المضيق هرمز، يعني هي موجودة، هذا الآن موقع الجغرافي، ولكن أيضا هذه الحرب دفعت إيران لاتخاذ أيضا بعض السياسات التي شكلت خطر حقيقي ودائم في مضيق هرمز. الآن دول مجلس التعاون الخليجي إذا حدث هذا الاجتماع واستطاعت أيضا إيران أن توصلهم مثل هذه الرسالة، أعتقد أن هذا نجاح دبلوماسي إيراني قبل أن يكون خليجي.
0: نعم، ابقى معنا دكتور، ونذكر بهذا العاجل إذا نقلا عن مصدرين حكوميين يمنيين، تقول رويترز الحوثيون وصلوا إلى مدينة ذباب الساحلية على مضيق باب المندب، وأحكموا السيطرة بالتالي على جزيرة ميون ومضيق باب المندب. ينضم إلينا عبر الهاتف العميد عبد الغني الزبيدي، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد عبد الغني. بعد هذه السيطرة على مدينة ذباب الساحلية على مضيق باب المندب، كيف ممكن شرح خريطة السيطرة الحوثية على الساحل الغربي وبالتالي إحكام السيطرة على مضيق باب المندب؟
3: هو الآن لا زالت الأخبار طبعا يعني عبارة عن تسريبات، لكنه لم يكن هناك حديث من مصدر رسمي من صنعاء يؤكد بأنهم فعلا سيطروا على هذا الموضوع أو على هذه المنطقة، باعتبار أن هذه المنطقة هي منطقة حيوية طبعا، ومن الطبيعي جدا طالما وصنعاء قد سيطرت على مدينة المخا وسيطرت على المدن والموجودة على الساحل الغربي أعتقد بأن هذا الموضوع يعني سيكون من الطبيعي جدا الوصول إلى هذه المنطقة لأنها منطقة حيوية ومهمة، ولكن هذا أيضا لتأمين أيضا خط الملاحة الدولي، لأن هناك قد توجد عصابات تستغل هذا الوضع الملتبس وتقوم بأعمال تقريبية وتنسب إلى صنعاء، وبالتالي عملية السيطرة هي سيطرة أصلا لحماية الملاحة الدولية ولحماية الممر الدولي المهم. أما من حيث السيطرة النارية طبعا صنعاء كانت تسيطر على مضيق باب المندب منذ 2023، وهذا كان واضحا عند إسناد غزة، وبالتالي أنا أعتقد أن هذه السيطرة هي لحماية هذا الممر الحيوي، والوصول إلى هذه المنطقة يؤكد بأن هناك قدرات عسكرية كبيرة جدا وتوسع كبير جدا، يعني لم يكن أحدا يحسب بأن صنعاء خلال هذه الفترة مع التجهيزات التي أعدتها السعودية في هذه المنطقة، أنا أعتقد أن الوصول إلى هذه المنطقة هو وصول يقرأ من الناحية الاستراتيجية بأنه عمل وتطور كبير جدا في مسار المعركة على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الجيوسياسي.
0: وهل سيتوقف زحف الحوثيين عند مدينة ذباب الساحلية أم أننا سنشهد مزيدا من التوسعات في مناطق أخرى؟ يعني نتحدث هنا عن محافظات الجوف ومأرب، حيث أيضا تدور معارك ومواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
3: شوفي، من الطبيعي جدا اليوم هناك حكومة مركزية اليوم موجودة في صنعاء، وهذا يعترف به العالم أو لا يعترف، يعني هناك اليوم أغلبية ساحقة من الشعب اليمني، وهناك حكومة اليوم تديرها دولة واحدة وقيادة واحدة ومؤسسة واحدة وبالتالي لابد أن يكون أي منطقة فيها يعني نتوءات سواء لتحشيدات عسكرية سعودية أو أيضا وجود إحنا اللي ما نسميهم نحن بالمرتزقة من الطرف الآخر الذين يقاتلون على الأرض وتدعمهم السعودية. من الطبيعي جدا أن يكون هناك سيطرة فعلا على محافظة ما تبقى من محافظة الجوف. بالمناسبة محافظة الجوف حوالي 80% هي بيض صنعاء، ومحافظة مأرب نفس الكلام، يعني 80% هي موجودة بيض صنعاء، توجد ما نسميها بمديريتين، يعني توجد فيهم السلطة المحلية وتوجد فيها مثلا الثروات النفطية والغازية. وبالتالي من الطبيعي جدا أن صنعاء ستبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، وسيرحل المحتل ويرحل أيضا أدواته في المنطقة. هذا ما جرى في أفغانستان، وهذا ما يجري في أي بلد محتل، وما يجري أيضا لأدوات الارتزاق.
0: طيب حميد الزبيدي ابقى معي، طرحت عدة نقاط أنقلها للدكتور المطيري وتعليقك دكتور على سيطرة الحوثيين على مدينة ذباب الساحلية، حيث يصفها العميد بأن هذه نتيجة طبيعية لقدرات أنصار الله الحوثيين العسكرية وبالتالي لتأمين الملاحة البحرية في المضيق.
2: طبعا نحن الآن في اليمن أمام يعني عمل عسكري، الآن موجود الجيش الوطني يتحرك أيضا وبتأثير وبنجاحات الآن موجودة. وإذا ذكر مثل يعني ضيفكم هو مثل في الجوف وفي مأرب، طبعا نعرف أن الجوف ومأرب هو في الوسط، وهو أيضا الواجهة أعتقد يعني الشرقية لصنعاء، والآن أصبحت يعني مثل الجيش الآن يتقدم حقيقة يعني في التقدم في اتجاه صنعاء. هذا جانب. الجانب الآخر النجاح، أول حاجة أن الحوثي حتى يعني شرعيته هو أحد الأذرع الموجودة في إيران، وهو ضمن المشروع أيضا الإيراني ونجاحاته لأنه ضمن هذا المشروع، وهذا المشروع هو يعني يتلقى الدعم اللوجستي أيضا من ناحية التدريب ومن ناحية الإمكانيات، لأن الآن ضمن هذا المشروع الآن جاءت يعني استخدامه واستخدامها الآن يعني بقوة، ولم يجعل أيضا أمام الحوثي إلا أن الاتجاه إلى باب المندب، والاتجاه لباب المندب وضع الحوثي في مأزق أكبر. يعني النجاح في باب في الوصول إلى باب المندب سوف يجعل يخسر حركة داخل اليمن، وخاصة في مأرب وخاصة في الجوف. وأعتقد يمكن ضيفكم الآن اللي بيجي ربما يعلق على هذا الموضوع، لأن الباب أصبح الآن تحت سيطرة الجيش الوطني أكثر من سيطرة أيضا الحوثي، وهو أيضا البوابة والواجهة الحقيقية المتجهة إلى صنعاء. الآن نعم الجيش اليمني ليس على عقيدة واحدة للأسف الشديد، وهناك أيضا يعني بعض الاختلالات التي حصلت في الجيش في تشكيلة هذا الجيش، لأن وهناك أيضا في دول تسعى للاختراق أيضا الجيش اليمني والأحزاب اليمنية لصالح أيضا حسابات مختلفة على اليمن، يعني وخاصة القوات التي تستطيع أن تهدد المملكة العربية السعودية.
0: دكتور لماذا لم يتم تدارك هذا الأمر؟ يعني كما ذكرت هناك اختلافات في الرؤى في الأجندة السياسية لليمن بين القوات والألوية التابعة للجيش اليمني الموحد والذي تم توحيده في وقت قريب، لماذا إذن تخوض القوات الحكومية أو خاضت ورفعت شعارات تحرير صنعاء ولم تكن مستعدة لذلك؟
2: طبعا يعني هذا قدرها، يعني عرفتي ولا لا؟ اول حاجه طبعا الذي توجد لديه اجنده لم يعمل مؤتمر صحفي يقول انا سوف انشق، ولكنه يعمل تحت مظله الجيش الوطني، ولكنه ينفذ اجندات يعني تختلف عن الاجندات الوطنيه. ولكن العمل العسكري في اليمن يعني خاصه في المرحله الان الحاليه هو في بدايته، ولا استطيع ان تكون هناك اي مبادره سياسيه سوف تمنع مثل هذا التصعيد العسكري. اعتقد ان العمل العسكري والتصعيد العسكري هو يعني الأولوية، وهو يعني السائد، ولو سوف في الأيام القليلة هذه لن ينتهي العمل العسكري، بل سوف يتصعد أكثر وأكثر. وهذا يعني الجيش الوطني والإرادة الشعب اليمني أما أن يكون أو لا يكون في هذا التوقيت. والآن الحوثي هو في مأزق كبير جدا، وخاصة ما يطلب منه أكثر من إمكانياته. المطلوب منه الآن أن يتقدم باتجاه باب المندب. هل التقدم باتجاه باب المندب سوف يحفظ لها قوة عسكرية، ونعرف أن الحوثي هو قوة في سلاحه، قوة في حركته العسكرية. لا توجد أيضا لديه لا مبادرات سياسية ولا مبادرات وطنية، ولا يوجد لديه تمثيل وطني حقيقي. يعني قدمت له أكثر من مبادرة، قدمت له أكثر من يعني نافذة تفاوضية للوصول إلى حل شامل يرضي جميع يعني الشعب اليمني، ولكن لم يتوصل. استفاد من الظرف الموجود في اليمن؟ نعم استفاد، لأن الجنوبيين كانت لديهم أجندة مختلفة، تختلف عن أيضا الشماليين، تختلف عن كثير من المناطق، وحتى الحضور أيضا القبلي الموجود في اليمن. هذا التخلق، هذا يعني التشرذم داخل اليمن هو من ساعد الحوثي. الآن شهدنا يعني تحرك عسكري نجح بشكل أو بآخر، ولكن هناك نسبة نجاح لابد أن يعني نلتفت لها ونعتبرها ونقف أمامها، لأن هذا النجاح لا تحقق على أرض الواقع. حتى لو حصل الآن أن الحوثي تقدم باتجاه باب المندب، وأعتقد ربما هذه تكون ورطة الحوثي أكثر وأكثر. هل الآن يعني مثل عندك الآن دول المنطقة وخاصة المملكة العربية السعودية لديها أيضا حسابات عسكرية باتجاه باب المندب؟ أعتقد أن لديها. الرسالة التي حملها يعني حملتها باكستان لطهران هي تتضمن هذا، يعني تتضمن هذا الموضوع، هو التصعيد العسكري باتجاه المملكة العربية السعودية وضرب أيضا المدن السعودية. وباكستان نعرف أنها هي ضمن اتفاق مكة هي مع أيضا مع تركيا، وهي رسالة تحمل طهران ونقف أمامها، لأن هذا النجاح لا تحقق على أرض الواقع.
4: راديو الحرية من 97.10 FM.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: فرض أن يكون هناك استجابة، لكن أن يظل التبخيس والتهوين من قوة الخصم، أعتقد هذه هي الذي ورط السعودية ودخلها في هذه المأزق، في هذا المأزق الذي اليوم لا تعرف نتائجه. اليوم السعودية تغرق مثلا وتخسر خسائر جمة أكبر من تلك التي كانت يمكن أن تقدمها وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها. لذلك أنا أقول اليوم المعركة اليوم موجودة، والميدان عندنا اليوم يعرف أم أي إنسان عسكري، أي إنسان معايد يستطيع أن يقول أن هناك انتصار استراتيجي وعسكري كبير حققته قوات صنعاء. لا تكلمني عن الحوثيين، التصدير الحوثيين اليوم هناك إرادة شعبية يمنية غالبة، يعني هذه حقيقة ويجب أن يعترف فيها قوتنا في الخليج وبالذات في المملكة العربية السعودية، أن هناك إرادة شعبية يمنية غالبة اليوم، وهذا ما حدث نتائج. نحن نتحدث عن أكبر وأضخم وأكبر جبهة كانت راهن عليها السعودية ومن قبلها الإمارات، وبالتالي عندما يحدث هذا الانتصار بهذه القوة وبهذه

0: كنت عبر الهاتف، ونشكر دكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الملك سعود من الرياض. هذه الخريطة التي تشير إلى المناطق التي سيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين، نبدأ من المخا، هذه المنطقة الاستراتيجية، وأيضا زقر كما تشير التقارير. سيطرت أيضا جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة جبل زقر، على جزيرة حنيش الكبرى والصغرى، والآن وفق التقارير التي تأتي نقلا عن مصدرين حكوميين يمنيين لرويترز، سيطرت الحوثيين على ذباب وجزيرة ميون التي هي على حدود مضيق باب المندب. إذن جزيرة ميون على حدود مضيق باب المندب، هذه الجزيرة المهمة والاستراتيجية انسحبت منها القوات الحكومية وفق المصادر الحكومية. إذن معنا من عدن نتابع كل هذه التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا بك عمر. إذن معنا أيضا من صنعاء علي الذهب. أهلا علي، ونبدأ معك عمر بهذه الأخبار التي تأتي عن إعلان القوات الحكومية انسحابها من جزيرة ميون في مضيق باب المندب، حسب ما تقول هذه المصادر لوكالة رويترز.
1: نعم ريما، أولا ليس هناك تأكيد رسمي على إحكام سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب البالغ طوله من 30 إلى 50 كيلو متر. ليس هناك تأكيد رسمي، وتواصلنا مع عدد من المسؤولين والمصادر الحكومية بشأن هذا التطور، هل فعلا الحوثيون أحكموا سيطرتهم على مضيق باب المندب؟ لم نحصل على تأكيد رسمي بهذا، لكنهم بالفعل سيطروا على جزيرة ميون الواقعة في مدخل هذا المضيق، على جزيرة ميون، وقد تمت أول أشكال السيطرة قد تمت بالأمس، لكنهم صباح اليوم أحكموا السيطرة بعد انسحاب القوات الحكومية هناك بحسب مصادر حكومية ومصادر أيضا في مصلحة خفر السواحل. كذلك في أما في الساعات الأولى من شأن، طبعا يأتي هذا بعد أن سيطر الحوثيون على العديد من الجزر، منها جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، وكذلك جزيرة زقر الاستراتيجية. كل هذه التطورات تأتي بعد أن أحكم الحوثيين سيطرتهم على مدينة المخا ومينائها، وكذلك من إسقاط مديريتي حيس والخوخة ومعسكر خالد بن الوليد ومنطقة الوازعية. وبالمناسبة في منطقة الوازعية أول عمل قام به الحوثيون بعد أن سيطروا على هذه على منطقة الوازعية، قاموا بإعدام المواطن أحمد ذياب الحيقي أمام زوجته وأطفاله بثلاثين طلقة من الرصاص، أعدموه رميا بالرصاص لأنه قال منع عناصر الحوثيين من استخدام محيط منزله، استخدم أو وضع الحوثيون عربة أمام منزله، فقال لهم هذا المواطن يعني منعهم من استخدام المحيط المنزل، فأعدموه فورا أمام زوجته وأطفاله بثلاثين طلقة من الرصاص بحسب مصادر محلية ومصادر أيضا مقربة من الضحية. وكان الحوثيون أريما قد أطلقوا فجر اليوم عدد من الصواريخ البالستية انطلقت من منطقة الحوبان شرقي مدينة تعز، استهدفت منطقة رأس العارة غربي محافظة لحج. أما على المستوى الرسمي والبيانات الحكومية، فقد قالت القوات المسلحة اليمنية إنها ستبدأ استخدام كافة ومختلف أنواع الأسلحة والنيران لضرب أو استهداف التحركات في مربع في الصندوق الأسود، ونشر أو بمربع الصندوق الأسود، ونشرت خريطة توضح مربع القتل، ودعت السلطات أو القوات المسلحة اليمنية دعت اليمنيين إلى تجنب استخدام طريق خط المخا تعز باعتبار هذه المنطقة مغلقة ومنطقة عسكرية حددتها القوات المسلحة اليمنية. توازيا مع هذه التطورات هناك تطورات أخرى في الجوف، أكدت مصادر حكومية للعربي بأن القوات الحكومية وصلت إلى مشارف أو إلى منطقة مهمة، منطقة استراتيجية في الجوف اسمها المرازيق، وهي مطلة على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وكان هذا التقدم أيضا تحت قصف جوي ومدفعي عنيف للقوات الحكومية، استهدفت عربات عسكرية للحوثيين وعددا من المواقع في تلك الجبهة. وهذا أيضا يمضي مع تطورات متزامنة تحققها نفذتها قوات العمالقة الحكومية بمحافظة البيضاء وسط البلاد. في هذه الأثناء تدور اشتباكات قاسية هناك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وتحديدا

0: تحديدا عند بالقرب من عزلة ذي ناعم بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط البلاد. في مأرب النفطية أيضا شرقي اليمن استهدفت مسيرات للجيش اليمني آليات عسكرية وتجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة من مأرب، سيما جبهتي الكسارة وجبهة العكد جنوب مأرب القريبة من منطقة الجوبة الخاضعة لسيطرة جماعات الحوثيين. ولا ننسى هنا أيضا أن نذكر بأن في الساعات الأخيرة من الليل استهدفت مقاتلات حربية تابعة للجيش اليمني تجمعات وآليات عسكرية وآليتين عسكريتين للحوثيين بالقرب من منطقة ذوباب في الساحل الغربي. نعم، القوات الحكومية المسلحة في طيران الجو استهدف آليتين عسكريتين وتجمعات للحوثيين بالقرب من مدخل ذوباب على الساحل الغربي. كل هذه التطورات الحاصلة في المشهد اليمني حتى هذه.
1: نعم عمر، وننتظر تأكيدا حكوميا كما ذكرت عمر حول هذه التطورات خاصة في جزيرة ميون وكذلك ذباب وأحكام سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب. نذهب الآن إلى علي الذهب وتبقى معنا عمر. علي، ماذا تقول بيانات جماعة أنصار الله الحوثيين بشأن هذه التطورات الميدانية على الساحل الغربي والسيطرة على جزيرة ميون ومدينة ذباب الساحلية الاستراتيجية؟
2: مرحبا ريما، طبعا حتى اللحظة لم تصدر بيانات رسمية هنا من قبل الجانب العسكري أو السياسي بخصوص هذه التطورات الجديدة. الحديث هنا تحديدا فيما يتعلق بجزيرة ميون أو منطقة ذباب أو كذلك بقية الجزر، لكن قبل قليل أعلن المتحدث العسكري في صنعاء يحيى سريع عن بيان مرتقب لعملية عسكرية نوعية كما يقول. قد يتضمن هذا البيان هذه التفاصيل أو قد يتحدث عن هذه التطورات الجديدة، طبعا مع إشارة أيضا إلى أنه قبل قليل كان هنالك قصف جديد، شنت غارتين على مطار المخا وهو مطار نشئ حديثا في منطقة المخا وأحد المواقع الاستراتيجية في منطقة المخا بعد السيطرة عليها طبعا من قبل القوات التابعة لحكومة صنعاء، وهذا يبدو في إطار العمليات العسكرية التي كان أعلن عنها جانب الحكومة في عدن عن استمرار استهداف التحركات العسكرية لقدرات حكومة صنعاء في هذه الجبهة في منطقة المخا تحديدا، وهذه العملية التي أعلن عنها أمس. بخصوص التطورات طبعا تحدثت لنا مصادر عسكرية هنا طبعا عن احتمالية السيطرة على جزيرة ميون. هذه المصادر قالت بأنه خلال الساعة الأخيرة تمكنت قوات عسكرية وأمنية من الدخول إلى الجزيرة ثم غادرت الجزيرة لأنه هنالك سيطرة نارية فعليا على الجزيرة منذ ساعات أمس وليس بحاجة لتواجد عسكري، وأنه قد يكون خلال الساعات القادمة أو في الأثناء هنالك تواجد لقوات عسكرية في الجزيرة، لكنها لم تؤكد ولم تنفي مثل هذه التفاصيل وأدلت لنا بهذه المعلومات. وقالت أيضا أن هنالك أيضا توسع في السيطرة فيما يتعلق بالاتجاهين الجنوبي والشمالي من باب المندب، والحديث هنا عن مناطق مثل ذباب أو راس العارة أو المضاربة، وكل هذه المناطق هي في المناطق البرية القريبة من باب المندب في الاتجاهات الشمالية والجنوبية على امتداد البحر الأحمر أو البوابة الجنوبية تحديدا من البحر الأحمر. بخصوص جزيرة ميون يعتبر السيطرة عليها تطور استراتيجي كبير في مسار المعركة، وجبهة باب المندب تحديدا كون هذه الجزيرة ريما تقع داخل مضيق باب المندب نفسها، وبالتالي السيطرة عليها تمكن الطرف المسيطر من التحكم في تأمين هذا الممر المائي في مراقبة السفن والتحكم في حركات السفن أيضا. غالبا ما كانت هذه الجزيرة خلال الفترات لأكثر من نظام يمني هي منطقة عسكرية بشكل أساسي تقوم بوظيفة أمنية وعسكرية حتى وإن تواجد بها تجمع سكاني محدود أو بعض المنشآت المدنية، لكن يغلب عليها الطابع العسكري لأهمية هذه الجزيرة في تأمين هذا الممر المائي في باب المندب والبحر الأحمر طبعا، إلى جانب جزر أخرى هي قريبة من هذه الجزيرة كجزيرة حنيش مثلا الكبرى أو حنيش الصغرى أو جزيرة زقر أو كذلك جزيرة الزبير. المعلومات العسكرية والميدانية تتحدث أنه تم السيطرة على هذه الجزر الأخرى، لكن جزيرة ميون تعد الأهمية أكبر بالنسبة لهذه الجزيرة. فالحديث عسكريا أن السيطرة على المخا والامتداد إلى باب العارة أو إلى ذباب باب العارة ثم ميون، وهذا الامتداد الجغرافي في المنطقة البرية القريبة جدا من باب المندب والبحر الأحمر يشكل قوس جغرافي يتحكم بشكل أساسي في باب المندب، ويعني فعليا السيطرة على باب المندب في حال صحت كل المعلومات الميدانية والعسكرية التي تتحدث عن تقدم لقوات صنعاء في هذه في هذا الامتداد الجغرافي. طبعا ريما
1: علي ننتظر بالطبع كما ذكرت بيان للمتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع عن العملية النوعية التي وصفها، وبالتالي نفهم أكثر تفاصيل ما يجري في الساحل الغربي. ستبقى معنا علي، ونذهب إلى اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي معنا من عمان. لواء الصمادي أهلا بك. جزيرة ميون وذباب الساحلية هذه المدينة، ماذا تعني استراتيجيا بالنسبة للطرفين؟ وهل كان من المتوقع بعد السيطرة على المخا بعد 3 أيام أن يصل أنصار الله الحوثيون إلى هذه المناطق بهذه السرعة؟
3: يوم الأمس قلنا أنه عملية التقهقر في حيس وسقوط المخا سيكون لها مآلاتها، وقلنا كذلك على شاشة التلفزيون العربي لأن الحوثيون سيستغلون ذلك ويستثمرون الفوز ويديمون زخم العمليات، ولذلك تسلسل العمليات أصبح واضحا من المخا إلى ذباب إلى ميون إلى باب المندب، وهذا ليس مجرد يعني تقدم جغرافي في ضوء تقهقر القوات الحكومية. أستطيع أن أقول إنه انتقال من معركة سيطرة على المدن الساحلية إلى معركة سيطرة على المفتاح الجغرافي البحري الاستراتيجي، عندما نأخذ بعين الاعتبار جزيرة ميون التي تقع في قلب باب المندب وتفصل عمليا بين ممرات الملاحية. يعني أهمية هذه الجزيرة هي لا تتعلق بحجم الجزيرة بل بموقعها اللي بمنحها يعني سيطرة بشكل كبير وقادرة من خلال قوات الحوثية أن تراقب وتؤثر في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، وكذلك فرض السيطرة النارية المحتملة على المضيق، خصوصا أن الحوثيون يمتلكون الصواريخ والطائرات المسيرة، والأخطر باعتقادي هو الجمع ما بين السيطرة على جزيرة ميون والسيطرة على الساحل اليمني في ذباب والمناطق المحيطة بباب المندب، لأن هذا يشكل الآن شبكة عسكرية تجمع بين الرصد والسيطرة الجغرافية والقدرة النارية. يعني ذباب تشكل آخر المناطق اليمنية المهمة قبل الوصول لمنطقة باب المندب، ولكن بالمجمل هذا تحول حقيقي، يعني يجب أن نعترف، ومن وجهة نظر تحليلية أقول هذا تحول عسكري استراتيجي بالغ الخطورة، لأن الحوثيون انتقلوا الآن من السيطرة على مدن الساحل إلى السيطرة على أهم عقد بحرية في جنوب البحر الأحمر.
1: كما ذكرت لواء الصمادي تحول استراتيجي، وكان مفاجئا نوعا ما بعد الإعلان عن توحيد الألوية والقطاعات العسكرية في الجيش اليمني. ما هي الثغرات في القوات الحكومية وأيضا الاستراتيجية التي كانت متبعة التي أدت إلى هذا التقهقر وتراجعها وانسحابها من مناطق استراتيجية مهمة كما حصل الآن في الساحل الغربي، ولا نعلم ما الذي يحصل أيضا في محافظتي الجوف ومأرب؟
3: هناك فارق كبير ما بين الرواية الإعلامية التي يتم الترويج لها والواقع الميداني الحقيقي على الأرض. الحوثي استطاع أن يوسع عمليات الهجوم في العديد من المواقع ويفتح العديد من الجبهات لاستنزاف القدرات للقوات الحكومية، وعملية توحيد جهود القوات الحكومية سواء كانت العمالقة أو بقية القوات باعتقادي ليس بالضرورة إنه هذه العملية من التوحيد الكفاءة العملياتية كانت يعني ممتازة، ولذلك أقول بأنه هذا أكبر اختبار كان لتوحيد جهود القوات الحكومية وأثبت أنها لم تكن على قدر من الكفاءة العملياتية في الميدان أمام التحدي الحوثي، ولذلك نستطيع أن نقول بأن الخبرات القتالية الموجودة لدى الحوثي في عمليات القتال وعمليات الإغارة والحرب اللامتماثلة، على الرغم كذلك لا نستطيع أن نغفل بأن القوات الحكومية تمتلك الإسناد الناري وتمتلك الدعم السعودي سواء كان بالطائرات المقاتلة أو بالمسيرات، لأنه شهدنا إسقاط للعديد من المسيرات السعودية التي كانت تسند القوات الحكومية. ولذلك الرواية الإعلامية التي كان يروج لها في أول اختبار باعتقادي أظهرت جميع النقاط السلبية، وبأن هذا التنسيق ما بين كافة الفصائل لم يكن من الناحية العملياتية مجدي. وأهم نقطة كانت بعد تقهقر القوات أنه أنا أستطيع أن أصفها بعملية استثمار الفوز وإدامة زخم العمليات والتوجه بشكل سريع واستغلال هذه الفرصة العملية السانحة كانت للحوثيين للتقدم. ولكن الآن النقطة المهمة أنه هل يستطيع الحوثي أن يتمركز ويديم الاستدامة العملياتية في هذه المواقع؟ يعني عملية التوسع في الدخول في العديد من المواقع بالجانب الآخر له مخاطره. الآن باعتقاد القوات الحكومية مع دعم السعودي قد تقوم وستقوم بهجومات معاكسة، وكما شهدنا سابقا أنه هذه المعارك التي تدور ما بين الجهتين أستطيع أصفها معارك كر وفر، وقد يكون هناك العديد من المفاجآت. ولكن الحوثيون استطاعوا أن يقتنصوا فرصة سانحة أدت إلى هذا التغير على المستوى التكتيكي والعملياتي، وله مردود ومآلات على المستوى الاستراتيجي.
1: نعم، قبل قليل وفق أيضا مصادر طيران السعودي شن غارتين على مطار المخا. هل تتوقع أن تشتد الغارات السعودية في الساعات المقبلة إسنادا للقوات الحكومية ربما في إطار شن عملية معاكسة أو هجوم معاكس؟
3: يعني هي القوات السعودية لن تشن فقط لإسناد القوات الحكومية. القوات السعودية لا تريد للحوثي أن يكون لديه القدرة على أن يسيطر في هذا الممر وفي منطقة مضيق باب المندب. ولذلك باعتقادي نعم، يعني من المحتمل أن تقوم القوات السعودية بمزيد من الغارات ومزيد من الدعم اللوجستي للقوات الحكومية، ولكن كذلك هذا يعتمد على الواقع الميداني. ما هي الآن قدرات القوات الحكومية؟ كيف كانت عملية التقهقر؟ كيف تتوزع القوات؟ هل من الممكن أن تستعيد قدراتها وتكون قادرة وناجحة لتنفيذ الهجومات المعاكسة؟ لا يمكن أن نراهن دائما على القوة الجوية. القوة الجوية هي تدمر، القوة الجوية تسند بالنيران، ولكن القوة الجوية لا تحتل الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك سيطرة للقوة الجوية. بالإضافة نقطة مهمة جداً، الحوثيون متعودين على الغارات الجوية سواء كان من التحالف العربي أو من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وإسرائيل، ولديهم قدرة على التكيف. أستطيع أقول التكيف العملياتي في ظل عمليات الإغارة، وهم يقاتلون بأسلوب القتال بالهجوم بالمجموعات الصغيرة، ولديهم كفاءة قتالية، وليس من السهولة أن يتم دحرهم في البيئة العملياتية.
1: نعم، ابقى معنا لواء صمادي ونذهب لمعرفة تفاصيل ما يجري أو أي تحديثات بشأن هذه التطورات الميدانية أو حتى بيانات صادرة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من عمر المجرمي. معنا من عدن. عمر تفضل.
0: نعم ريما، بشأن هذا التطور المفاجئ للحوثيين بمناطق الساحل الغربي، قال الرئيس اليمني رشاد العليمي في اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني بالأمس، وكرره والبيان تكرر في وقت متأخر من الليل، قال بأن بقاء الحوثيين هنا هو مؤقت ولن يتحول إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم. وكذلك القوات المسلحة اليمنية بحسب تصريح الرئيس اليمني لن تسمح للحوثيين بابتزاز أن تحول مناطق الساحل الغربي إلى منصة لتهديد إلى تهديد الملاحة ومنصة لابتزاز العالم. هذه التطورات المفاجئة التي قربت على مضيق باب التي وصلت إلى مقربة من مضيق باب المندب. نحن نتكلم عن مضيق حيوي استراتيجي يربط بين محيط خليج عدن والبحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس. القوات الحكومية اليمنية بالتحديد القوات العمالقة ودرع الوطن مستمرة في إرسال التعزيزات الثقيلة، تعزيزات عسكرية، لكن هل سنشهد في عما قريب في الساعات القليلة القادمة مواجهات مع الحوثيين في باب المندب؟ نحن سنرى وسننتظر ماذا ستسفر عنه الساعات القادمة. السلطات الأمنية هنا في مدينة عدن يعني عززت في آليات عسكرية على مناطق على مداخل مدينة عدن في تكدس أو القدوم أثناء سقوط المخا. قدم العسكريون والضباط العسكريون والمواطنون والنازحين كل من الآن كانوا في المخا قدموا إلى مدينة عدن. حصل تشديد إجراءات أمنية على مداخل مدينة عدن. قالت السلطات الأمنية هنا في عدن لن نسمح بدخول أي مسلح إلى مدينة عدن. كل من أراد الدخول إلى مدينة عدن عليه أن يدع السلاح.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: وكنت قد تحدثت علي عن عملية نوعية أشار إليها يحيى سريع، سيعلن عن تفاصيلها.
7: نعم ريما، تحدثت عن ذلك بناء على كان إعلان من قبل المنصات الرسمية التابعة للمتحدث العسكري هنا في صنعاء يحيى سريع، بأنه سيعلن بيانا عسكريا مرتقبا خلال الساعات القادمة، كما قال سيتحدث فيه عن عملية عسكرية نوعية، لكن حتى اللحظة طبعا لم يصدر هذا البيان. وقد يكون هذا البيان يرتبط بهذه التطورات الجديدة المتعلقة بجبهات الساحل الغربي بشكل عام، أو التطورات التي أشارت إليها اليوم أكثر من مصدر فيما يتعلق بسيطرة قوات حكومة صنعاء على جزيرة ميون الاستراتيجية داخل باب المندب، أو كذلك منطقة ذباب وبقية المناطق على امتداد الساحل البحر الأحمر جنوب المخا في القريب من باب المندب. طبعا في كل الأحوال نحن أمام تطور كبير في المشهد العسكري في جبهة باب المندب وجبهة المخا تحديدا، هو امتداد للمشهد العسكري الذي بدأ منذ ساعة أمس والساعة الأخيرة بعد السيطرة على عدد من المواقع المهمة والمناطق المهمة في جبهة الساحل الغربي، بدءا من الخوخة وحيس وكذلك معسكر خالد بن الوليد وجبل النار، وكذلك على رأس ذلك منطقة المخا الاستراتيجية وميناء المخا الاستراتيجي. قبل ذلك كانت تتحدث مصادر عسكرية أن السيطرة على هذه المناطق قد تسهل بشكل كبير أن تستمر قوات حكومة صنعاء في استمرار السيطرة على بقية المناطق والجزر القريبة من باب المندب وصولا إلى باب المندب، والحديث هنا عن مناطق مثل ذباب أو العرض أو كذلك رأس العرى وكذلك جزيرة ميون أو جزر حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة زقر وجزيرة الزبير. والمعلومات العسكرية والميدانية كانت تحدثت في وقت سابق أن الجزر الأخرى وهي حنيش وزقر وزبير تم السيطرة عليها من قبل قوات حكومة صنعاء في ساعات ماضية طبعا، لكن قبل قليل وصلتني معلومات من مصادر عسكرية هنا للتلفزيون العربي. هذه المصادر قالت لي بأن منطقة العرض وشاطئ الزعفران تحت سيطرة قواتنا، وكذلك خور باب المندب، وهي مناطق على الامتداد الشمالي والجنوبي من باب المندب. طبعا يقول المصدر بأن هذه المناطق مشرفة على باب المندب من جهة الشمال والجنوب، ويقول بأنه لم يعد هنالك قوات من الطرف الآخر، في إشارة إلى القوات التابعة للحكومة في عدن في جزيرة ميون في هذه الأثناء. يقول بأنه لا توجد تأكيدات أن قوات المشاة قد دخلت الجزيرة جزيرة ميون بشكل كامل، لكن يقول أن هنالك احتمالية أن قواتنا وصلت إلى الجزيرة ونشرت القوات فيها، وأن ذلك قد يكون ممكنا، بمعنى أنه لم يؤكد ولم ينفي وصول القوات العسكرية التابعة لحكومة صنعاء إلى هذه الجزيرة. يقول بأن القوات في حكومة صنعاء حاليا في مواجهة نارية بعد ظهور جيوب لقوات الطرف الآخر، في إشارة إلى قوات الحكومة في عدن، وأنها تمركزت حاليا على الشاطئ شرقا من جزيرة ميون. هنالك ضغط عسكري كما يقول هذا المصدر العسكري للتلفزيون العربي كبير، يقول بأن هنالك ضغط عسكري كبير على الجزيرة من جهات الشمال والشرق والجنوب الشرقي. كل هذه المعلومات العسكرية وربما ربما تتطابق مع المصادر التي كانت تحدثت عن تقدم لقوات حكومة صنعاء في جزيرة ميون الاستراتيجية أو منطقة باب المندب، ومنطقة باب المندب في إشارة إلى منطقة مديرية ذباب القريبة نحو 30 إلى 40 كيلومتر، وبقية الجزر المحيطة والقريبة من هذا الموقع وهذه الجبهة البحرية.
6: نعم علي، إذن نذكر بهذا العاجل مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي، منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب تحت سيطرتنا. إذن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب تحت سيطرتنا وفقا لمصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي. ونشير أيضا إلى خبر قبل قليل، سيطرة على جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة عند مضيق باب المندب. على كل حال هناك تطورات فيما يتعلق بجزيرة ميون، سأسأل لواء صمادي عنها. على ما يبدو هناك محاولة من قبل القوات الحكومية اليمنية لشن هجوم معاكس، لأنها تتمركز كما قال علي الذهب في المناطق الشرقية والشمالية من الجزيرة. أذهب إلى عمر وأنتقل إلى اللواء صمادي. عمر، هل من تحديثات بخصوص التحركات العسكرية للقوات الحكومية في الساحل الغربي وهذه المعلومات التي تأتي عن تمركز لهذه القوات؟ على ما يبدو هناك محاولة لاستعادة جزيرة ميون.
4: نعم ريما، حصلنا على معلومات أخيرة وحديثة بأن القوات الحكومية هناك ممثلة بقوات خفر السواحل واللواء الثاني بحري، وكذلك القوات البحرية اليمنية هناك تحاول تستعد كذلك معززة بشكل قتالي جيد استعدادا لشن هجوم مضاد لاستعادة جزيرة ميون، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية حكومية ومصادر في القوات البحرية اليمنية. لكن الحوثيين حينما وصلوا إلى هذه الجزيرة إلى جزيرة ميون، هم قد أحكموا سيطرتهم مسبقا على جزيرتي حنيش وزقر حنيش الصغرى والكبرى، بالإضافة إلى جزيرة زقر الاستراتيجية، أحكموا سيطرتهم على هذه الجزر الثلاث، ثم انتقلوا إلى جزيرة ميون الاستراتيجية. ويبدو خلال الساعة القادمة إن لم يكن قد بدأت أن القوات الحكومية أكدت بأنها سوف تشن عمليات عسكرية مضادة لاستعادة هذه الجزيرة من يد الحوثيين، وفق ما أفادت به مصادر في القوات البحرية اليمنية للتلفزيون العربي. أيضا اليمنيون أو أنصار الحكومة اليمنية بشكل عام شكل لهم هذا التطور المفاجئ وسقوط المخا صدمة. كيف سقطت المخا بهذه السهولة دون أي مقاومة؟ الحوثيون في الأمس يستعرضون، خرجوا بأسلحة ثقيلة حينما أخذوا مخازن الأسلحة وخرجوا يستعرضون بها في الشوارع أمام اليمنيين، شكل لهم هذا صدمة. وكان محور تعز العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية دخل في إلى اتصالات ومفاوضات مع طارق صالح الذي كان يقود القوات المقاومة الوطنية هناك، قائد حراس الجمهورية، يطالبون منه أن يمدهم بقليلا من هذه الأسلحة الثقيلة لصد هجمات الحوثيين، أسلحة نوعية ورادارات ومنظومات حرارية واستشعارية وكثيرا من المدرعات، مئات المدرعات وقناصات حديثة كان يمتلكها قوات الحراس الجمهورية والمقاومة الوطنية في المخا. أين ذهبت بكل هذه السهولة؟ ومحور تعز العسكري كان يعاني فعلا، يعني يعاني من شحة في الإمكانات العسكرية، ويطالب قوات الساحل الغربي أن يمدهم بقليلا من الأسلحة ورفضوا ذلك. ثم أتى الحوثي واستلم هذه المدينة جاهزة بكل أسلحتها ومطاراتها وعتادها دون أن تطلق رصاصة واحدة. ما السبب؟ وأيضا هذه أسباب يبحث عنها، وليست الجانب يعني ليست متعلقة فقط يعني بجانب من انتصار حوثي ساحق، هناك أسباب أخرى أيضا لا ما زال يبحث عنها. عموما على التطورات في الساحل الغربي، القوات البحرية اليمنية دخلت إلى يعني تحاول أن تستعيد جزيرة ميون الاستراتيجية عند مدخل مضيق باب المندب من يد الحوثيين. نحن سنرى وسنراقب الوضع هناك لحظة بلحظة، وسنرى ماذا ستسفر عنه تفاصيل الساعات القادمة. أيضا خلال الساعة هذه الأخيرة تجددت الاشتباكات العنيفة على محاور متفرقة من مدينة تعز، وتحديدا عدن في المنطقتي الشرقية والغربية. يحاول الحوثيون هناك قطع خط الضباب الرئيس، لكن قوات الحكومية عززت هناك على الخط الأمامي أو المتارس الأمامية وأجبرت عناصر الحوثيين على التراجع وسط قتلى وجرحى أيضا بحسب ما أكدته المصادر الحكومية، عدد من القتلى والجرحى من الحوثيين بنيران القوات الحكومية. وهذا أيضا يأتي بالتزامن مع التطورات العسكرية المستمرة في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن وكذلك في البيضاء ومأرب، اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في محاور القتال الرئيسية وعلى عدد من جبهات اليمن. لكن التطور الأبرز هو فيما يحصل في هذا التطورات المتسارعة والمفاجئة على الساحل الغربي عموما وتحديدا عند مضيق باب المندب الاستراتيجي الممر الحيوي العالمي.
6: نعم عمر، نعم. شكرا لك، ستبقى معنا. وأذهب إلى لواء صمادي، هل تحركات لواء صمادي العسكرية للقوات الحكومية شرق وشمال جزيرة ميون تشير إلى وجود إمكانية شن هجوم مضاد ومعاكس؟
5: يعني يمكن أن يكون، أنا لا أعلم يقينا ما هو حجم القوات ولا يتوفر لدينا معلومات بهذا الخصوص حاليا، ولكن النقطة المهمة جدا، عملية انسحاب القوات تبدأ بالانسحاب المدبر وقد تقود إلى أن يكون هناك تقهقر في هذا أو في هذه العمليات من الانسحاب تقود إلى الهزيمة. الآن نلاحظ بأنه من منطقة حيس والمخا نعم كان هناك عمليات انسحاب بشكل سريع استغلتها القوات الحوثية، ولكن الآن ما هو حجم القوات الموجودة في منطقة ميون وفي حنيش وزقر وفي هذه المناطق المحيطة في ميون، وما هي القدرة وما هو الآن القدرة الحوثية؟ لأنه ذكرنا نحن قبل قليل بأنه أهم خطوة سيتبناها الحوثي وهو بناء الحزام الدفاعي والهجوم الساحلي. الآن هذه المعركة سجال ما بين كر وفر، وهذا ما ذكرته أنا اليوم ويوم الأمس، بأن السيطرة لا تعني السيطرة المطلقة، وإنما السيطرة الأهمية فيها أن تكون سيطرة مستدامة. إذا تمكن الحوثي من التثبت في هذه المواقع وصد الهجومات المعاكسة فإن الأمور ستسير في مسار. أما إذا كان هناك قدرة للقوات الحكومية بتحقيق نجاحات في الهجومات المعاكسة مع الدعم بالسلاح الجوي السعودي، كذلك هذا سيؤدي إلى أن يكون في مسار آخر. ولكن لا يبدو بأن القوات الحكومية قد تكون ناجحة في المرحلة القادمة لتحقيق نجاحات، لأنه كذلك العامل النفسي في عمليات الخسارة للقوات الحكومية في تلك المواقع جغرافيا وميدانيا وعملياتيا سيكون لها مآلات. ولذلك دائما الكفاءة العملياتية في عمليات القتال تتأثر في مقدار الخسائر وفي الحروب، وهذا يؤدي إلى مزيد من التقهقر. ولذلك لا نستطيع الآن أن نقول بأن الهجوم المعاكس سيحقق نجاحات، لأنه لا يتوفر لدينا معلومات عن حجم القوات ونوعها التي بقيت من القوات الحكومية.
6: نعم، لواء صمادي، ما الذي تحتاجه القوات الحكومية لاستعادة مثلا هذه المواقع الاستراتيجية غير الدعم السعودي والعامل النفسي؟ يعني كما تذكر التقارير الحوثيون استخدموا صواريخ باليستية قبل السيطرة على منطقة أو جزيرة زقر في البحر الأحمر، كذلك كما أشرت أنت أيضا في المداخلة السابقة صواريخ مضادة للسفن، وهناك ترسانة عسكرية مهمة يمتلكها الحوثيون.
5: يعني بالتهيئة الميدانية قبل أن تتمكن قوات المشاة أو المشاة الآلية من دخول أي مكان يجب أن يكون هناك قصف تمهيدي، والآن هذا يتوفر للحوثيين بالصواريخ البلستية والمسيرات، وهي تستخدم حقيقة في عملية تهيئة الميدان. وهنا لابد أن نشير بأن دخول سلاح المسيرات لكل الطرفين سواء كان القوات الحوثية يمتلك سلاح المسيرات منذ زمن طويل، والحوثيين يمتلكوا هذه القدرات وكذلك القوات الحكومية. ولذلك يعني يظهر لي بأنه الآن هذه العمليات من القصف بالصواريخ الحوثية كانت دقيقة ومؤثرة، مما أدت إلى أن تحرز نجاحات في عمليات التدمير، أدت إلى تقهقر المواقع الدفاعية للقوات الحكومية. ماذا تحتاج الآن كلا الطرفين؟ القوات الحكومية تحتاج إلى أعداد كبيرة من القوات، تحتاج إلى خطة عسكرية، تحتاج إلى أن تكون قادرة على القيام بعمليات الهجوم المعاكس، قد تقوم بعمليات الالتفاف لمحاصرة القوات الحوثية، ولكن بالمقابل الحوثي الآن يستثمر الفوز في هذه النجاحات، والجبهة هي مفتوحة للطرفين، وهذا يعني هذه المعركة سجال الآن أصبحت ما بين كلا الطرفين، من يستطيع أن يحقق النجاحات. القوة النارية باعتقادي كذلك موجودة لكلا الطرفين، لكن قد يكون من الخطورة طول خطوط الإمداد للقوات الحوثية الآن. إذا تمكنت القوات السعودية من قطع خطوط الإمداد، هذا قد يكون له يعني تأثير في الساعات والأيام القادمة، ولكن لا يمكن أن نتنبأ بشكل دقيق، لأنه مجريات المعارك متغيرة، والخريطة العملياتية يعني عملية التغير والشفت اللي بصير فيها صار سريع جدا، والمفاجآت يعني حقيقة تفاجئ كل المحللين بقدرات الحوثيين ومستوى تدني القدرات القتالية للقوات الحكومية.
6: نعم، لواء سمودي، هذا الثقل العسكري ويعني تركيز العمليات العسكرية في الساحل الغربي وهذه المناطق، هل يمكن أن يترك فراغا في مناطق مشتعلة أخرى مثل الجوف ومأرب، ولصالح من من الطرفين؟
5: يعني يمكن أن نقول أنه قد يكون له تأثير، لأنه توسيع العمليات يستنزف الجهد ويستنزف القدرات ويستنزف الإمدادات اللوجستية والقدرات الصاروخية وقدرات المسيرات، ولكن باعتقادي بأنه الضغط في هذه الجبهات قد يكون يعني يؤدي كذلك على الطرف الآخر. يعني عندما نأخذ القوات الحكومية، الخسائر التي تتعرض لها في جبهة قد تحرز بعض من النجاحات في جبهات أخرى، ولكن كذلك كما قلنا لا يمكن أن نتنبأ. يعني جبهة الجوف ما زالت مشتعلة، القدرات الموجودة لدى الحوثيين أنا أعتبرها قدرات حقيقة نوعية، وخبرتهم في القتال وقتال المناطق المبنية والقتال بالمجموعات الصغيرة لديهم خبرات متميزة. الجهد الحوثي هو موحد تحت قيادة واحدة، وهذه نقطة مهمة جدا، بينما القوات الحكومية هي عدة فصائل وعدة جهات بقيادة تحاول أن تكون موحدة مع الدعم السعودي، ولكن لا يبدو بأن وحدة القيادة لدى القوات الحكومية قادرة على أن تنافس وحدة القيادة الموجودة لدى الحوثيين.
6: نعم، لواء سمودي ابقى معنا، وأرحب بضيفينا من صنعاء السيد فهم اليوسفي الكاتب والباحث السياسي، ومن القاهرة السيد عبد الكريم الأنسي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكما. سيد فهمي، تعليقك على مجريات المعارك الدائرة في الساحل الغربي وهذا الإعلان بسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة ذباب الساحلية الاستراتيجية وجزيرة ميون أيضا الاستراتيجية عند مضيق باب المندب.
8: أولا جمعة مباركة لكم ولكل المشاهدين. حقيقة التطورات الميدانية اليوم في الساحل الغربي هي هناك تقدمات كبيرة لصنعاء تجاه جزيرة ميون وتجاه باب المندب وبشكل كبير، وهناك انهيار أيضا كبير للطرف الآخر يعني العسكري التابع لأولئك المرتزقة في الطرف الآخر نتيجة الانتصارات التي تحققها صنعاء وبشكل متسارع. يعني هذا يعتبره كثير من المرتزقة بأنه صدمة وأثر على معنويات أيضا تلك الفصائل الارتزاقية أو الميليشيات الارتزاقية في الطرف الآخر، فأصبحت تتساقط المعسكرات لديهم واحد تلو الآخر، يعني يهربون اليوم من عشرات الكيلومترات من تلك المناطق خلال يوم، وهذه نعتبرها انتصارات نوعية لصنعاء وهزائم نوعية للطرف الآخر. بالتالي أنا أعتبر اليوم بأن الساحل الغربي هو تحت سيطرة صنعاء بدءا من جزيرة ميون حتى المخا حتى الخوخة بشكل عام، وهذه ستبقى بقية الجيوب في محافظة التعز ستتساقط ربما خلال يوم أو خلال يومين، ربما مديرية الشمايتين والمواسط وغيرها ستكون في قبضة صنعاء خلال اليومين القادمين، على اعتبار أن الطرف الآخر ليس لديه قضية يقاتل من أجلها، هو فقط يقاتل من أجل الطرف السعودي أو من أجل المصالح السعودية أو من أجل المطامع السعودية ومن أجل أن يبقى باب المندب كان خاضع لسيطرة الدول البترودولار تحديدا. فأنا أعتبر هذه نجاحات كبيرة تحققها صنعاء اليوم، وتمثل انتصار قويا لصنعاء، وسيكون ذلك هو بوابة الولوج لسيطرتها ربما للمحافظات الجنوبية برمتها، ولأن الانهيار هذا هو ولد حالة من الإرباك حتى بشكل كبير لدى الجيش المرتزقة، يعني الجيش التابع ل.
6: طيب سيد فهمي، دعني أنتقل إلى السيد عبد الكريم، وطبعا لنعود إليك أستاذ عبد الكريم. السؤال الأساسي: لماذا انهارت القوات الحكومية اليمنية بهذا الشكل المتسارع والمفاجئ؟
9: السلام عليكم وعلى المشاهدين العربي في كل مكان وضيف الكرام. بالتأكيد عدم التجانس العسكري العقائدي لقوات الشرعية كان سبب رئيسي جدا، بدأت أنها كانت مصحوبة بخلافات كبيرة جدا مالية وإدارية وعسكرية وولائية وعقائدية. أنت تتحدثين عن قوات سلفية، تتحدثين عن قوات الأخوان، تتحدثين عن الانتقالي والذي وجهت له السعودية ضربات مؤلمة. يعني أنت تتخيلي أن تقوم السعودية بضرب زملاء هذه القوات التي شاركت في مخا، يعني وعندما يتم الآن أولياء الدم الذي ضربتهم السعودية واللي سيعودون من المخا، يعني تضارب كبير جدا في التوقيعات، وبالتالي العنصر البشري الأساسي لم يكن مزود تنسيق كامل. هناك من يقول أن هناك خدع ذكاء اصطناعي لتوجيهات قيادة في عمليات الانسحاب من بعض المواقع ككرة الثلج التي تدحرجت. هناك تفاصيل كثيرة، ولكن حتى اللحظة ما زالت الصدمة مؤثرة جدا، وبالذات أن منطقة المخاط تلقت تدريبات عالية جدا جدا سواء خارج اليمن أو داخل اليمن، وتحظى بدعم كبير جدا ماديا ومن ناحية التكنيك والأسلحة و مستوى كامل. ولكن هذا سبب رئيسي. السبب الآخر سياسة الأنساق، الهجوم بسياسة الأنساق التي تجدها الحوثيين. يعني تتحدثين ريما عن قوات اكتسبت حرب مستمرة منذ 22 سنة، يعني منذ 2004 وبدأت من الصفر، حتى صواريخ الباليستية شاركت حروبا داخلية وحروبا إقليمية وحروبا دولية، وبالتالي هم يجيدون هذه الأمور. وكانت الأنساق وجهة ريما يوم السبت الماضي،
6: نعم
9: الاثنين الماضي أقول، من الساعة 12 ونصف مساء في 1200 إلى 1500 ولم يتحرك الطيران، ورغم أن المنطقة مفتوحة، يعني بالرغم من أنها منطقة ساحلية مفتوحة، وهذا يعكس وتراجع وانسحاب قوات طارئة بشكل مجمل، هو المعني الأول في هذه المنطقة. هذا يعني يعكس ليس فقط على جبهة المخاطر اللي
6: نعم أستاذ عبد الكريم، نعم
9: سواء هم
6: يعني هناك مشكلة في الصوت من المصدر. على كل حال سأعود إليك، لكن أعود مجددا إلى السيد يوسف. كما ذكرت سيد يوسف بأن ربما الخطوة المقبلة السيطرة على كافة المحافظات الجنوبية، بالتالي هنا تداعيات ما يجري سياسيا وعسكريا في اليمن، وهل ستكون الخطوة أيضا المقبلة من جانب أنصار الله الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب، والثاني التحكم بالممر الملاحة البحرية الدولية، وبالتالي إيجاد أيضا مؤشرات على ضغوط متزايدة على دول الخليج والتي أشرت إليها، يعني قمت بشن هجوم على دول الخليج تحديدا على السعودية، هل هذا هو الهدف الرئيسي مما يجري بخلاف طبعا هذه المواجهات بين القوات الحكومية وبين أنصار الله الحوثيين؟
8: أولا أنا فهمي ليوسف ولست يوسف، لكن أقول لك بأنه صنعاء هي تريد أن تؤمن مضيق باب المندب، وهي تريد أن تحمي الملاحة البحرية ولا تريد إغلاق مضيق باب المندب.
6: بأي معنى لو تشرح لي ما المقصود بحماية الملاحة البحرية؟
8: الحماية البحرية بمعنى هذا المضيق يصبح تحت إدارة يمنية بعيدا عن التدخلات الأمريكية، بعيدا عن تسييس هذا المضيق، بعيدا عن استخدامه من قبل الأمريكان والسعوديون، يعني يبقى تحت خاضع لسيادة اليمن، خاضع لسيادة صنعاء، يعني وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية. أما الطرف الآخر هو يحاول اليوم إغلاق مضيق باب المندب من أجل أن يقلب قوة دولية لاستهداف صنعاء. وهذا التصريح قد سمعته يوم أمس من خلال على تصريح المرتزق العليمي، عندما أشار بأن صنعاء قد جنت على نفسها وأنها اليوم ستواجه العالم بالكامل. صنعاء ليس لديها نوايا تؤكد بأنها ستغلق هذا المضيق، هذا المضيق لن يغلق بغض النظر عن موقف صنعاء تجاه محور المقاومة أو غيره. صنعاء هي تمارس هذا جزء من الدفاع عن نفسها، حماية باب المندب. ولا تنسي بأنه الأمريكان والسعوديين يعربدون اليوم في المياه السيادية اليمنية بشكل كبير، يعني قد سمعتي بأنهم كانوا يسيطرون على جزيرة ميون. فماذا يعني سيطرت على جزيرة ميون؟ أليس فيها قاعدة أمريكية وأليست فيها معسكرات من ما يسمى درع الوطن التابع للسعودية؟ فتحريرنا اليوم أو تحرير صنعاء لهذه الجزيرة هو جزء من استعادتها للسيادة اليمنية. لا نريد أن يكون حارس باب المندب هي السعودية، لا نريد أن يكون حارس باب المندب هي الولايات المتحدة الأمريكية. ما نريده وما ننشده أن يبقى هذا المضيق تابعا لسيادة اليمن وليس تابعا. هي فعلا صنعاء سيكون جزء من أهدافها بأن هذا المضيق سيشكل ضغطا على إسرائيل لأنها تتواجد أيضا في سومالاند، سيشكل ضغطا أيضا على الأمريكان نتيجة دعمهم للكيان الإسرائيلي، سيشكل ضغطا أيضا على كل الدول التي تعتدي على اليمن. وبالتالي من يسيطر على المضيق هذا فهو ملزم أيضا بحماية الملاحة الدولية. الطرف الآخر هو لم يحمي الملاحة الدولية ولم يكافح القرصنة، بل فتح الباب على مصراعيه لقوى دولية بأن تحتل جزيرة ميون وتبني قواعد عسكرية في زقر وحنيش وغيرها. وبالتالي استعادة هذه المناطق هو أيضا جزء من استعادة السيادة اليمنية في مضيق باب المندب، مع إدراكنا أن هذا المضيق هو إغلاقه سيكون إغلاق لشريان الاقتصادات العالمية بالكامل، بما فيها قناة السويس ستتعطل. لكن صنعاء حريصة أن يبقى مضيق باب المندب مفتوحا للملاحة الدولية ولا يستخدم لأي عسكرة عدائية ضد صنعاء. بكل تأكيد صنعاء ستواجه الجانب العسكري، لكنها لا تسعى لإغلاق هذا المضيق باب المندب لإغلاق
6: الحياة. واضح سيد فهمي
8: باعتباره مرتبط.
6: إذن الهدف هو حماية الممر البحري وإبقائه تحت إدارة يمنية. هنا أنتقل إلى السيد عبد الكريم، أسألك عن أهداف أنصار الله الحوثيين من السيطرة على مضيق باب المندب.
9: أولا الحوثي يقرأ تماما بعد جيوسياسيا بالذات بعد ما أن جدوى الضغوط الذي قامتها بها إيران في مضيق هرمز جابت نتائج أكثر من الأسلحة، وبالتالي هو يريد أن يفرض نفسه ويقول أنا هنا وأنا يجب أن تحل مشاكلي وأنا جزء من المشكلة وأنا جزء من الحل وأنا مسيطر وأنا لدي. وبالتالي حرصت وزارة الخارجية بشكل سريع بإصدار بيان بأنها لن تستخدم بمساس الأمن القومي للدول المشاطة للبحر الأحمر، وهذا دليل كبير جدا بأن الحرب ريمة تتوجه من الحرب العسكرية إلى حرب مضايق. ويعني الآن السعودية تحاول أن تتخلص من مضيق هرمز لوجود مناطق ثانية أخرى من قوانيها إلى قناة السويس بشكل مباشر، وبالتالي هو يريد أن يثبت في هذا الضغط حتى قبل نهاية انتخابات ترامب ليزداد سعر ارتفاع البرميل. الآن السعودية لأول مرة يا ريما تعلن انخفاض إنتاجها منذ 1990، وهذا يساهم في رفع سعر الأسواق وهذا يلقط على الشارع الأمريكي. المواطن الأمريكي لا يستحمل ارتفاع سنت واحد على أي فاتورة، وبالتالي هذا شيء يعني من حربي الذي يعتقد على شيء اخر توجه للروسيين، دعم اخر غير الدعم الايراني. يعني متحدثين عن التحركات الصينيه باعاده بناء سيطرتها او اتصال او تنسيق مع هذه المضايا، بالذات بعد ان يعني ان امريكا بدات تفقد السيطره على هذا الامر. نحن قادمين على حرب بحارب قادمه، فهو يريد ان يكون جزء استراتيجي واهم، وهذا هو التحركات السريعه المباشره. كذلك العنكبيه السعوديه السياده انها ما زالت تسيطر على كل القرارات، يعني هذا اعتقد انه واعتمادها على شرعيه فاسده. ولكن الحوثي برضه لديه اخطاء كبيره جدا، انا اتمنى ان يتعافى منها. احتقانات داخليه لدى المناطق والقمع والحدود، كذلك السياسه المساحه العسكريه التي تذهب وقودها، يعني اذا ثبت هذا فهي كارثه كبيره، لانه يعطي النسق الاول اقل قدره حربيه، ثم النسق الثاني اكثر، ثم حتى النسق الاخير الذي هو اعلى كفاءه ودرايه الحرب ليسيطر على الوضع. بالتالي على الحوثيين السيطره على هذا، يعني كيف لهم ان يعودوا ثقه المجتمع الدولي بان فعلا لن تمس، بالذات ان هناك دول بعد زي مصر قناه السويس بالنسبه لها قومي مباشر. هذا كله ما ستكشف الايام القادمه، ما زالت الامور مبكره، نحن ما زلنا تحت خط النار، وهناك تفجير واسع على كافه الجبهات، والحرب كر وفر. واعتقد ان ستتدخل هناك اطراف دوليه اذا لم يصلوا الى اتفاق مباشر، ولا تتحرك البوابات الخلفيه والمباشره الدبلوماسيه لنصار الله سواء على المستوى الاقليمي.
6: نعم طيب استاذ عبد الكريم، سأعود إليك وأعود مجددا السيد فهمي من صنعاء. قلت قبل قليل أن ما يجري في اليمن هو شأن يمني داخلي، لكنه في الحقيقة له أبعاد إقليمية ودولية كبيرة. أيضا فيما يتصل بملف اليمن، هناك اجتماع في صلالة العمانية بين وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الإيراني بشأن مضيق هرمز والترتيبات حوله، بالتالي سيكون اليمن من ضمن ربما النقاشات والملفات التي سيتم طرحها. هل ترى بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران ودول الخليج في مضيق هرمز ممكن أن ينعكس إيجابا على ما يجري في اليمن؟
8: ممكن ينعكس إيجابا على ما يجري في اليمن في حال توفرت الإرادة وحسن النوايا من دول الخليج، وأيضا من دول أو منظومة الناتو هي اللي تتحكم في القرار الخليجي. بكل تأكيد سيعكس ذاته على اليمن، وتخرج دول العدوان ودول الاحتلال الجديد التي تأتي السعودية وغيرها من الساحة اليمنية، لتترك الأمر لليمنيين يقرروا مصيرهم بذاتهم، بعيدا عن التدخلات الخارجية وبعيدا عن نقل المعركة وتحويل الساحة اليمنية إلى معركة. أما الموقف صنعاء هي ترحب بكل ما هو إيجابي يأتي من الخارج أو الداخل لأجل مصلحة اليمن، فليس مانع هناك أمام صنعاء بأن يكون الحوار الحل لكل ما يجري ويتجنب اليمن وأبناء اليمن الحروب. هذا هدف أساسي من قبل صنعاء، أي صنعاء لديها حسن نوايا خير بهذا الجانب، لكن الطرف الآخر ربما ليس لديه نوايا، مع أن صنعاء قد أصبحت لديها تجربة، والحوثي والسعوديين بالذات هم من يعرقلون القرار، وأيضا الأمريكان من يعرقلون ما تم الاتفاق عليه لنقله إلى حيز التنفيذ. يعني منذ أعوام بعد أن تم الاتفاق مع الجانب السعودي لم يتحقق شيء، لكنها لا زالت السعودية تراهن على فوهات المدفعية وعلى الإبرمز والأباتشي لأن يبقى اليمن خاضعا لسيطرتها. ونحن اليوم نعتبر جزء من تحرير هذه المحافظات، هو جزء من استعادة سيادة اليمن، هو جزء من طرد المستعمر الجديد السعودي حتى وإن أتى بديكور هذه الأجندات الداخلية. اليوم صنعاء تتحول إلى قوة. صنعاء عندما تسيطر وتؤمن مضيق باب المندب بمعنى أنها هي صاحبة اليد الطولة والقرار القوي في اليمن، بينما الطرف الآخر التي تتخذه السعودية تحت مسمى شرعية أو غيره هو لا يمتلك أن يكون صانع قرار، هو فقط موظف مع الجانب السعودي. يعني تلاحظي الآن كل القرارات التي تأتي من جانب السعودية، وهذه الأسلحة التي تسيطر عليها صنعاء في المخاوف الساحل الغربي من أين أتت؟ هي من الجانب السعودي. إذن نريد أن لا يكون هناك تدخل سعودي في الساحة اليمنية، نريد أن لا يكون هناك تدخل من السفير الأمريكي في الساحة اليمنية، نريد أن لا تظل تعربد القوات الأمريكية في سواحل اليمن وفي أجواء اليمن وفي بر اليمن، نريد أن تبقى ثروات اليمن لليمنيين ولا تتولى السعودية نهبها كما تنهب النفط في المحافظات الجنوبية وتنهبه من الأراضي اليمنية المحتلة.
6: جماعة أنصار الله الحوثيين على الاحتفاظ بالمناطق الاستراتيجية التي سيطروا عليها خلال هذه الساعات، كما ذكرت ربما يكون هناك دعم وإسناد سعودي أو حتى أمريكي في الساعات المقبلة.
8: يا عزيزي لن تؤثر شيء صنعاء يا عزيزتي، قد واجهت إيزنهاور، قد واجهت القوات العسكرية الأمريكية التي هي تعتبر أكبر قوة في العالم، فلا يهم.

0: السعودية على حماية ذاتها لا عربدت وانتشت بكل النصر، لكنها لم تستطيع أن تحقق شيء. وتصريحات وزير الخارجية يوم أمس ماذا يعني؟ أرجو أن يتم قراءتها وترجمتها وقراءة ما بين السطور، ستجدون الإجابة كاملة لكل وسائل الإعلام الدولية، وستجدون أن السعودية هي معتمد على الأمريكان، والأجندات السعودية في الداخل هي معتمد على السعودية، لكنها خلال 12 سنة لم تحقق مجمل الأهداف، بل صنعاء بعد أن كانت لا تمتلك
1: والأسلحة والترسانة العسكرية
0: تمتلك صواريخ شيطان
1: للحوثيين تنتج وتصنع في اليمن سيد فهمي؟
0: نعم، وأقولها بكل فخر، هذه الأسلحة تصنع في اليمن وتعلن عنها القوات العسكرية، واستطاعت تطوير قدراتها قبل 12 سنة كانت صنعاء لا تمتلك طلقة كلاشينكوف، اليوم تصنع الطيارات الانشطارية الانقضاضية التي أثبتت في واقع معركة الساحل الغربي بأن هذه إنتاج يمني، لأن صنعاء محاصرة منذ 12 عام. من أين جاء لها هذا السلاح؟ هي اعتمدت على الكادر التصنيعي العسكري، وتأهل خلال الفترة الماضية، واليوم يحقق اكتفاء ذاتي. إضافة أن صنعاء تمتلك قضية بينما الطرف الآخر لا يمتلك قضية. صنعاء لديها اليمن قبل كل شيء، صنعاء لن تفرط ولم تفرط بالسيادة اليمنية ولن تساوم، صنعاء تريد أن تستعيد حتى كل أراضي اليمن التاريخية بما فيها الخاضعة للاغتصاب السعودي، نجران وقيزان وعسير وغيرها، هذه لا تفريط فيها.
1: شكرا جزيلا لك سيد فهمي يوسفي الكاتب والباحث السياسي من صنعاء، ونذكر بهذا العاجل مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب تحت سيطرتنا. كنا نتابع أيضا على الشاشة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون ابتداء من زقر وصولا إلى حنيش الكبرى والصغرى، ذباب، مدينة ذباب الساحلية، وكذلك جزيرة ميون الاستراتيجية بعد انسحاب القوات الحكومية منها. وفق المصادر القوات الحكومية تحشد في الاتجاهين الشمالي والشرقي من جزيرة ميون على ما يبدو تحضيرا لهجوم مضاد ومعاكس. إذن هذه التطورات الميدانية بدأت منذ 3 أيام بعد سيطرة الحوثيين على المخا، وبعد ذلك توسعت السيطرة لتشمل مناطق استراتيجية مهمة على الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب. أيضا الساحل الغربي الذي يشهد مواجهات وانسحابات للقوات الحكومية يتزامن ذلك مع مواجهات عسكرية في نقاط عدة في محافظتي الجوف ومأرب، لكن التطورات على الساحل الغربي تعتبر تطورات استراتيجية مهمة نظرا لأهمية مضيق باب المندب وإحكام الحوثيين السيطرة عليه، مما سيسمح لهم بالتحكم في هذه الممرات البحرية وبالتالي تجارة الطاقة العالمية. إذن نذكر بما تنقله رويترز عن مصدرين حكوميين يمنيين، القوات الحكومية تنسحب من جزيرة ميون في مضيق باب المندب، والحوثيون ينشرون أيضا فيديوهات ومقاطع مصورة لسيطرتهم على المناطق التي دخلوها منها مدينة المخا، أحياء عدة في مدينة المخا. في المقاطع المصورة كانت في ذلك إشارة إلى سيطرتهم على المدينة الاستراتيجية. كذلك في الجوف كما ذكرنا الاشتباكات تدور في عدة نقاط في المدينة

0: مديرية الجوف. هذه صور أيضا من المخا بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على مدينة المخا، وصور من باب المندب، وهو الهدف الرئيسي لجماعة أنصار الله الحوثيين إحكام السيطرة على هذا المضيق. إذن كما نشير إلى مدينة ذباب الساحلية، مدينة ذباب الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون، كانت القوات الحكومية انسحبت منها ودخلتها جماعة أنصار الله الحوثيين في الساعات الماضية. ومعنا علي ذهب من صنعاء، نتابع معك علي تفاصيل ما يجري، أي تحديثات بخصوص التطورات الميدانية على الساحل الغربي؟
1: ربما تطورات متسارعة وتطور عسكري كبير في مشهد الجبهة، جبهة باب المندب وجبهة المخا بشكل عام خلال الساعات الأخيرة. الحديث الآن عن تقدم لقوات الحكومة في صنعاء أو سيطرة هذه القوات على جزيرة ميون وكذلك أجزاء أو من منطقة ذباب أو منطقة ذباب، وهي المنطقة المحاذية لمديرية المخا من الجهة الجنوبية، إلى جانب عدة مناطق كانت أكدت لنا مصادر عسكرية في التلفزيون العربي السيطرة عليها، كمنطقة العارضة وكذلك العرض وخور باب المندب، وهذه هي مناطق مشرفة على باب المندب من الامتداد الشمالي والجنوبي على الساحل البحر الأحمر. طبعا جزيرة ذباب ربما تبعد نحو 30 إلى 40 كيلو متر من أقرب نقطة جغرافية تقاس من منطقة ذباب تحديدا، لكن هذا التطور يعني أننا أمام تطور عسكري مستمر في هذه الجزيرة وإحكام السيطرة بشكل تام على باب المندب، خاصة وأن جزيرة ميون ريما طبعا هي في قلب باب المندب، وداخل هذا الباب تقسم باب المندب إلى ممرين شرقي وغربي. كانت فيما سبق هي جزيرة عسكرية بالأساس، لها وظائف أمنية وعسكرية تتعلق بحماية باب المندب وتأمين الممر البحري، وبالتالي فإن السيطرة عليها قد تمكن قوات الحكومة في صنعاء من السيطرة بشكل كام على امتلاك نفوذ أكبر على التحكم في باب المندب، بقدرة أكبر على التهديد أو تأمين الممر، هذا الممر البحري. طبعا كما وصلتنا من مصادر معلومات عسكرية وميدانية أن هنالك طبعا حركة نشطة كانت خلال الساعات الأخيرة للزوارق الحربية التابعة لقوات حكومة صنعاء في هذه المنطقة البحرية، والحديث هنا على الشواطئ القريبة من المخا امتدادا إلى هذه الجزر وامتدادا إلى باب المندب. السيطرة على ما ينتأتي بعد السيطرة على جزر أخرى مثل جزيرة حنيش كحنيش الكبرى أو حنيش الصغرى وكذلك جزيرة زقر، وفي هذه الحالة يعني أن قوات حكومة صنعاء تحاول التوسع والسيطرة على هذه المناطق المطلة من جزر أو مناطق برية قريبة أيضا من باب المندب لتأمين سيطرتها على منطقة المخا وعلى باب المندب بشكل عام. قبل قليل كانت تحدثت لنا أيضا مصادر للتلفزيون العربي قالت بأنه في الأثناء لا توجد قوات من طرف الحكومة في عدن في هذه الجزيرة في جزيرة ميون، وكل هذه المعلومات وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية تم تناولها سواء من قبل جوانب عسكرية هنا في صنعاء أو من قبل جوانب حكومية في تابعة لحكومة عدن ومصادر عسكرية وميدانية، لكن كبيان رسمي لم يعلن حتى اللحظة شيء. كان هنالك إعلان عن بيان مرتقب لعملية عسكرية نوعية ليحيى سريع المتحدث العسكري في صنعاء، ما زلنا ننتظر هذا البيان. معلومات أيضا تقول بأن هذا البيان قد يتحدث عن عملية عسكرية ضد أهداف تم استهدافها بالسعودية بصواريخ باليستية أو طائرات مسيرة، وتحديدا أهداف لمنشآت نفطية أو ما شابه. سننتظر هذه التفاصيل من قبل العميد يحيى سريع في بيانه العسكري المتحدث هنا المتحدث العسكري لحكومة صنعاء. طبعا هنالك معلومات أن هذه السيطرة قد يبنى عليها العديد من المواقف. أولا ننتظر الموقف المتعلق بموقف الحكومة في عدن التي أعلنت بالأمس أن بدأ عملية عسكرية قالت بأنها ستستهدف بمختلف الأسلحة وستستخدم فيها كل الأسلحة للقضاء كما تقول على كل التحركات التابعة لقدرات وقوات صنعاء في هذه الجبهة وتأمين باب المندب، ودعت المواطنين والمدنيين الابتعاد عن خطوط محددة تتعلق بالمخا ومعسكر جبل النار وكذلك خط المخا تعز كما تقول في لاستهداف قدرات وقوات صنعاء. وقالت أيضا دعتهم للابتعاد عن تجمعات وأماكن تواجد هذه القوات. وكان أعلن أيضا مجلس الدفاع التابع للحكومة في عدن بأنه سيعمل على تنسيق بين كافة التشكيلات العسكرية لمواجهة هذا التقدم لقوات صنعاء في هذه الجبهة، جبهة الساحل الغربي بشكل عام وجبهة المخا تحديدا وكذلك باب المندب، هذا الموقع الاستراتيجي. بناء على ذلك ربما شنت قبل قليل عدد من الغارات. هذه الغارات وفقا للمصادر استهدفت ميناء المخا واستهدفت كذلك مطار المخا. كان هنا أعلن الجانب الإعلامي والعسكري في صنعاء أن طيرانا سعوديا شن غارتين تحديدا على مطار المخا كما قال، واتهم السعودية بشن هذه الغارات. وهنا أود أن أشير إلى الموقف السعودي. كانت الجهات السياسية هنا في صنعاء كمجلس سياسي أعلى أو وزارة الخارجية وكذلك المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام تحدثوا أنه لا قلق على الممر المائي، أنهم سيلتزمون بكافة الاستحقاقات الدولية لحماية الممر المائي بعد سيطرة قواتهم في هذه المنطقة، وبأن حرية الملاحة آمنة ومنتظمة كما يقولون. لكنهم قالوا بأن قرار الحظر البحري ضد السفن السعودية مستمر وسيستمر هذا القرار جاريا حتى إنهاء الحصار المفروض على المناطق التي يسيطرون عليها من قبل الجانب السعودي وفق هذه البيانات الرسمية. هذا الموقف الآخر الذي قد يبنى عليه ماذا عن موقف السعودية بعد هذا التقدم لقوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة؟ هل هنالك تحركات إقليمية ووساطات للتوصل وتواصلات للتوصل إلى تفاهمات معينة، أو أن يبنى على ذلك أيضا تصعيد متبادل عسكري ما بين الجانب السعودي وقوة حكومة صنعاء تحديدا في هذه الجبهة، جبهة الساحل الغربي والمخا وباب المندب، رغم أنه ما ورد صباحا طبعا من قبل الجانب السياسي والعسكري هنا تحدثوا بأن المواجهات باتت متوقفة تماما وهنالك استسباب للوضع في جبهة الساحل الغربي ومنطقة المخا، وأنه تم السيطرة بشكل كامل وأنهم باتوا يعملون على إجراءات أمنية وخدمية وغير ذلك. لكن الموقف الآخر من طرف الحكومة يقول أن هذا يأتي بعد أن انسحبت قواته لإعادة ترتيب الصفوف وإعادة تموضع وإيجاد مركز قيادة بديل، وبالتالي ننتظر ما قد يبنى على هذه التطورات من مواقف سواء كانت عسكرية أو ميدانية.
0: نعم علي، أشرت إلى أيضا الموضوع الإنساني بخصوص أوضاع المدنيين، هل تشهد هذه المناطق المشتعلة حركة نزوح وباتجاه أي مناطق؟
1: مناطق المواجهات بشكل عام منذ بدء هذا التصعيد شهدت حالات نزوح بشكل كبير طبعا، تحديدا في جبهتي تعز والحديدة. كانت رصدت المنظمات المعنية، الحديث هنا لمنظمة الهجرة الدولية وبعض المنظمات المعنية، كانت رصدت أكثر من 6000 أسرة نازحة طبعا في هذه المناطق، إلى جانب حالات نزوح محدودة في بقية الجبهات. والحديث هنا ربما عن جبهات مأرب والجوف، ربما تلك الجبهات البعيدة المأرب والجوف غالبا ما تدور المواجهات في معسكرات أو مناطق صحراوية وجبلية غير مأهولة بشكل كبير بالتجمعات السكانية. لكن يختلف الأمر في جبهتي تعز والساحل الغربي التي شهدت حالات نزوح كبيرة، طبعا ما زالت ترصد حالات النزوح بشكل مستمر، ترصد بعض المعاناة الإنسانية المتعلقة بوضع هذه الأسر النازحة. منظمات معنية وكذلك ما تعرف أو ما تسمى بهيئة إدارة أو وحدة الوحدة الحكومية المعنية بإدارة النازحين كانت أطلقت نداء ومناشدات لشركاء العمل الإنساني بمساعدتهم في توفير الخدمات الإيوائية والغذائية وكذلك الخدمية وتوفير كل ما يلزم لتأمين وضع هذه الأسر النازحة الذي تستمر حالات النزوح بشكل مستمر كما قلت، إضافة إلى تعقيدات تتعلق أيضا بالوضع الطبي والصحي في ظل سقوط عدد من القتلى والجرحى في هذه الجبهات، كذلك أشياء أوضاع إنسانية صعبة ومعاناة تتعلق بإغلاق عدد من الطرق الرئيسة في مناطق الجبهات أماكن اشتداد المعارك، وبالتالي بكل تأكيد هنالك وضع إنساني صعب يرافق هذه التطورات العسكرية، خاصة قبل استتباب الوضع الأمني بشكل كامل في بعض مناطق السيطرة أو استمرار هذه المواجهات في بعض خطوط التماس، واتضاح الموقف بشكل عام أو تطبيع الحياة بشكل كامل في كافة المناطق، خاصة وأن هذا التصعيد في تزايد. فالحديث هنا عن وضع إنساني صعب، هذا الوضع الإنساني طبعا هو امتداد لوضع إنساني صعب كانت تعيشه العديد من المناطق اليمنية منذ بدء حالات الصراع والحروب المستمرة لسنوات، لكن يتزايد حاليا بشكل مكثف في مناطق الجبهات، وكنت أشرت إلى هذه الأرقام والإحصائيات وإلى أيضا مظاهر هذه المعاناة بشكل مفصل.
0: نعم علي، واحنا بانتظار بيان رسمي يعني كما ذكرت،
1: وبعض المناطق التي تشهد وما زالت تشهد عمليات عسكرية متبادلة.
0: نعم، حتى الآن طرفان لم يعلنا تفاصيل في بيانات رسمية حول ما يحدث في الساحل الغربي، بانتظار كما ذكرت بيان صادر عن جماعة أنصار الله الحوثيين وكذلك من القوات الحكومية ومجلس القيادة الرئاسي. ستبقى معنا علي لمتابعة كل هذه التطورات التي تحصل في اليمن، ونذكر بهذه العواجل: وسائل الإعلام يمنية، أنصار الله الحوثيون قصفوا بصواريخ باليستية منطقة رأس العارة الساحلية بمحافظة لحج. إذن أيضا تطورات في محافظة لحج، أنصار الله الحوثيون قصفوا بصواريخ باليستية منطقة رأس العارة الساحلية بمحافظة لحج. محافظات عدة تشهد مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين، منها محافظات الجوف ومأرب والحديدة، وطبعا التطورات الدراماتيكية على الساحل الغربي بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وأيضا مدينة ذباب الساحلية، هذه المناطق استراتيجية عند مضيق باب المندب. طبعا لهذه التطورات وسيطرة الحوثيين تداعيات سواء عسكرية أو سياسية. إذن الآن وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين: ضربات جوية سعودية استهدفت مطار المخا. إذن ضربات جوية سعودية استهدفت مطار المخا، وكنا قد أشرنا قبل قليل في خبر عاجل إلى ما تقوله مصادر تابعة لأنصار الله الحوثيين عن شن الطيران السعودي غارتين على مطار المخا. الآن ضربات جوية سعودية استهدفت مطار المخا وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. إذن الصور التي نتابعها الآن وردتنا قبل قليل من الجوف، حيث تدور اشتباكات ومواجهات في عدة نقاط في هذه المحافظة، كذلك صور من المخا لسيطرة الحوثيين على المدينة، هذه السيطرة التي تمت قبل 3 أيام، واليوم الإعلان عن سيطرة الحوثيين على جزيرة ميون عند مضيق باب المندب ومدينة ذباب الساحلية الاستراتيجية. نذكر بهذا العاجل: وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين ضربات جوية سعودية استهدفت مطار المخا. وأيضا وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من جماعة أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في وسط المضيق. كيف وصلت هذه القوات إلى الجزيرة؟ وصلت بعد انسحاب القوات الحكومية منها أمس وانتشروا في شاطئ باب المندب. كذلك سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين على منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب، كل هذه المناطق أصبحت تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين في تحول استراتيجي مهم سيكون له تداعيات كما ذكرنا عسكرية واستراتيجية وسياسية مهمة سواء كان في اليمن أو حتى خارج حدود وجغرافية اليمن إقليمياً ودولياً. هذه الخريطة تشير إلى المناطق والمدن التي سيطر عليها الحوثيون: جزيرة حنيش الصغرى والكبرى، الخوخة، جزيرة جبل زقر، وطبعاً مدينة المخا الاستراتيجية والتي شكلت تحولاً استراتيجياً مهماً في معارك الساحل الغربي، وقبل ساعات سيطر على مدينة ذباب الساحلية وكذلك جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها. بينما تدور هذه المعارك في الساحل الغربي، معارك أيضا تشهدها محافظات الجوف والحديدة ومأرب، ونذكر بما تنقله وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين: ضربات جوية سعودية استهدفت مطار المخا. إذن المناطق التي سيطر عليها الحوثيون كما نتابع، نذكر بها: الخوخة، جزيرة حنيش الصغرى والكبرى، جزيرة جبل زقر، المخا، ذباب، وجزيرة ميون. وكان رئيس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشار بالأمس لأن هذه التطورات في اليمن لا تشمل فقط الشأن الداخلي اليمني بل تتعداه إلى خارج جغرافية اليمن ولها تداعيات كبرى، كما أن هذه السيطرة للحوثيين ستكون سيطرة مؤقتة جغرافيا. إذن في هذا العاجل، في محافظة لحج الحوثيون قصفوا بصواريخ باليستية منطقة رأس العارة الساحلية بالمحافظة وفق وسائل إعلام يمنية. إذن تطورات متسارعة في الساحل الغربي لليمن، سيطرة شبه كاملة على مناطق ومدن الساحل الغربي ومناطق لها أهمية استراتيجية مهمة عند مضيق باب المندب، وبالتالي يمكن القول أن الحوثيين سيطروا بالفعل على طريق الملاحة البحرية عند مضيق باب المندب، وهذا هو الهدف الذي قالت القوات الحكومية اليمنية بأنه هو هدف الحوثيين منذ انطلاق هذه العمليات. جزيرة ميون الاستراتيجية عند مضيق باب المندب آخر المعاقل التي انسحبت منها القوات الحكومية اليمنية، وكان مراسلنا أشار إلى تحشيدات للقوات الحكومية في الجهتين الشمالية والشرقية للجزيرة في مؤشر على ربما استعداد هذه القوات لشن هجوم مضاد لاستعادة هذه الجزيرة.

0: وهذه التغطية متواصلة مع الزميل وائل التميمي.
1: شكراً يا ريم، أهلاً بكم مشاهدينا إلى تغطيتنا المتواصلة للتطورات المتلاحقة جنوبي اليمن. فقد أكدت مصادر عسكرية في جماعة أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتوا تحت سيطرة الجماعة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني أن أفراداً من الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة وسط المضيق. وأضاف المصدر الحكومي اليمني أن قوارب على متنها أفراد من جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى جزيرة ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها أمس وانتشروا في شاطئ باب المندب ويتجولون بمركبات عسكرية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين يمنيين أن الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذو باب الساحلية على مضيق باب المندب. معنا الآن من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أطلعنا على آخر التطورات خصوصا عند مضيق باب المندب، هل ما جرى يعني أن الحوثيين سيطروا كليا الآن على المضيق؟
2: مرحبا وائل، هذا وفقا لمصادر عسكرية وميدانية تحدثت عن هذا التطور العسكري في هذه الجبهة العسكرية المهمة، والحديث هنا عن جبهة باب المندب الذي تمثل التطور الأبرز طبعا على المشهد الميداني العسكري خلال الساعات الأخيرة. كنا تواصلنا مع مصادر عسكرية هنا في صنعاء لم تنفي ولم تؤكد، وقالت هنالك احتمالية لانتشار قوات تابعة لحكومة صنعاء في هذه الجزيرة بعد أن كانت خلال الساعات الماضية تمت السيطرة طبعا على الجزر القريبة أيضا من باب المندب، والحديث هنا عن جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى وكذلك جزيرة زقر، في وأيضا عن امتداد السيطرة في جنوب المخا، والحديث كذلك عن مديرية ذباب ومناطق هناك مثل الزعفران والعرض وخور باب المندب، وكل هذه مناطق مشرفة ومحيطة بباب المندب وعلى الامتداد الشمالي الجنوبي على البوابة الجنوبية تحديدا من البحر الأحمر. ما رصد أن هنالك كانت خلال الساعات الأخيرة أيضا حركة نشطة للزوارق الحربية التابعة لحكومة صنعاء والقوات التابعة لحكومة صنعاء في هذه المنطقة البحرية بعد التمكن من السيطرة على منطقة المخا وميناء المخا الاستراتيجي وتأمين هذه المدينة المهمة في القريبة من باب المندب والتي تبعد كانت نحو 70 إلى 75 كيلومتر، لكن الحديث الآن عن السيطرة على أيضا مديرية ذباب التي هي تبعد فقط نحو 30 إلى 40 كيلومتر عن باب المندب. لكن الأهمية الكبرى للسيطرة على جزيرة ميون إذا ما تأكد الأمر عسكريا، وأتحدث هنا أنه إذا ما تأكد الأمر عسكريا لأننا ما زلنا ننتظر بيان عسكري رسمي أو تصريحات رسمية من قبل القيادات العسكرية أو السياسية هنا في صنعاء لتأكيد هذه العملية، لكن إذا ما تأكد الأمر فإن هذا يمثل تطور عسكري كبير، خصوصا أن الطرف المسيطر على هذه الجزيرة التي تقع في وسط باب المندب أو في قلب باب المندب وتقسم هذا الباب هذا المضيق إلى ممرين شرقي وجنوبي، يعني التحكم أكثر بهذا الممر المائي، قدرة أكثر على المراقبة، قدرة أكثر على التهديد. وهي طالما كانت هذه الجزيرة طبعا منطقة عسكرية لحماية وتأمين هذا الممر المائي بكل تأكيد، إلى جانب أهميتها تكمن أهمية الجزر الأخرى القريبة التي تمثل عمق استراتيجي وعسكري لحماية وتأمين الجزيرة، إلى جانب أيضا المناطق البرية المطلة والقريبة مثل منطقة المخا أولا والمنطقة الأقرب، والحديث هنا عن مديرية ذباب. نحن أمام تطورات عسكرية إذن عديدة، لكن هنا في صنعاء كقيادات سياسية وعسكرية مع كل تقدم في هذه الجبهة البحرية طبعا يرسلون رسائل طمأنة عبر بيانات متوالية بأنهم سيعملون على تأمين هذا الممر البائي ويؤكدون على حرية الملاحة البحرية كما يقولون بشكل منتظم، ويقولون بأن القرار ساري فقط هو قرار الحظر البحري ضد الجانب السعودي والسفن السعودية، لكن بقية السفن سيتم التعامل معها بحرية، ويقولون بأنهم سيعملون على تأمين هذا الممر المائي. هذه الطمأنة طبعا وائل تأتي في ظل قلق، وكانت أيضا قلق دولي وإقليمي من وضع باب المندب، وأيضا كانت هنالك مطالبات من الحكومة في عدن بدعم دولي وإقليمي لحماية هذا الممر كما تقول في بياناتها وتصريحاتها.
1: نعم. على ذكر الحكومة يا علي، هل من تفسير، هل من توضيح، هل من بيانات رسمية أو حتى تصريحات غير رسمية تفسر هذا الانسحاب الحكومي السريع والشامل من جبهات الساحل الغربي؟
2: نعم، كانت هنالك بيانات صدرت بالأمس. كان طارق صالح وهو قائد ما تسمى بقوات المقاومة، هي القوات التابعة للحكومة في عدن، والتي كانت تسيطر، هي التشكيل العسكري الذي كان يسيطر على هذه المنطقة، جبهة الساحل الغربي، المخا، باب المندب، كان قال بأن ما حدث هو انسحاب تكتيكي كما يقول، بهدف إعادة التموضع وإعادة انتشار وترتيب صفوف قواته بعد اختراقات كما يقول من قبل قوات حكومة صنعاء في هذه الجبهة، ويقول لإيجاد أيضا مركز قيادة بديل. تتحدث المعلومات بأن القوات التي انسحبت اتجهت إلى المناطق الجنوبية من منطقة المخا ومن الساحل الغربي، وأنها ثم تلا ذلك بيان عسكري من قبل المركز الإعلامي التابع للقوات في حكومة عدن، قال بأنه سيبدأ عملية عسكرية كان ذلك ليل أمس، وأنه سيستخدم فيها كل الأسلحة للقضاء على أي تحركات كما يقول تابعة لقدرات وقوات حكومة صنعاء. دعا المواطنين كذلك والمدنيين للابتعاد عن أماكن تجمع هذه القوات وعن بعض الطرقات والخطوط. هنالك أيضا كان اجتماع لمجلس الدفاع التابع للحكومة في عدن، أعلن كذلك التعهد باستعادة زمام المبادرة في هذه الجبهة، وقال بأن هنالك تنسيق جار بين كافة التشكيلات العسكرية لمواجهة التقدم لقوات صنعاء في هذه الجبهة. على المستوى العسكري رصدت بعض الهجمات المتبادلة في الجبهات الجنوبية وبعض الاتجاهات، حيث خطوط التماس ما بين القوات التابعة لحكومة صنعاء والحكومة في عدن مع تعزيزات عسكرية يدفع بها الطرفان طبعا إلى هذه الخطوط. أيضا كذلك رصد شن غارات اليوم على ميناء المخا ومطار المخا. الجانب الإعلامي هنا يقول بأن غارات شنت تحديدا على مطار المخا، ويستهدف الجانب السعودي بشن هذه الغارات.
1: وأنت تتحدث إلينا يا علي، هناك خبر عاجل مشاهدنا، تفيد المنظمة الدولية للهجرة بنزوح 46 ألف شخص على الأقل جراء المعارك جنوب غربي اليمن. إذن المنظمة الدولية للهجرة تقول إن 46 ألف يمني قد نزحوا على الأقل جراء المعارك جنوب غربي البلاد. علي، الجانب الإنساني هنا مهم جدا، حدثنا عن هذا الوضع، إلى أين ينزح هؤلاء وهل تتوافر الموارد لمساعدتهم؟
2: حالة النزوح طبعا هي بدأت منذ بدء اشتداد هذه المواجهات، وتحديدا في جبهتي تعز والساحل الغربي. ربما ما تحدثت عنه منظمة الهجرة الدولية يتحدث عن رصد أو إحصائيات للساعات الأخيرة فقط، لكن كانت هنالك أرقام صادمة صدرت بشكل متتالي خلال فترة التصعيد التي بدأت منذ أكثر من شهر. كانت تحدثت المنظمة في وقت سابق وقبل أيام عن نزوح أكثر من 6150 أسرة من هذه المناطق، وحددت تحديدا منطقتي تعز والساحل الغربي مع اشتداد المعارك. كانت أيضا الوحدات والجهات المعنية بإدارة شؤون النازحين طالبت شركاء العمل الإنساني بتوفير أماكن آمنة لاستقبال هذه الأسر النازحة، كذلك بتوفير ما يلزم من خدمات إيوائية وغذائية وطبية كذلك. وبالتالي هنالك يبدو وضع صعب بالنسبة للأسر النازحة التي تتزايد حالة النزوح طبعا، سواء في هذه الجبهات جبهتي تعز الساحل الغربي أو الجبهات الأخرى، والحديث هنا عن جبهات مثلا الجوف ومأرب وغيرها من جبهات الاقتتال.
1: شكرا لك يا علي، تبقى معنا لأي جديد. علي الذهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء، الآن إلى الرياض مع سيد عبد الملك اليوسفي الكاتب والباحث السياسي اليمني. سيد اليوسفي، قبل نحو 48 ساعة خرج علينا المسؤولون اليمنيون ليقولوا إن تحرير صنعاء بات قريبا جدا، فإذا بالقوات، قوات الحوثيين تسيطر على مضيق باب المندب وسط انسحاب غير مفهوم بصراحة للقوات الحكومية اليمنية، كيف نفسر هذا؟
3: أولا المسارات المعركة في اليمن هي ليست مرتبطة بسياق جغرافي معين واحد، وإنما هنالك الاستراتيجية التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية، هي استراتيجية استعادة صنعاء. منذ 2015 عرفنا أنه في تكتيك ونمط عسكري معين اتبعته ميليشيا الحوثي، وهي أنها تجمع قوتها الخاصة اللي هي الأكثر تأثيرا وتذهب بها إلى أهم جبهة عندها. هذا الذي يحصل، وتكررت كثير هذا النمط، إلا أنه هذه المرة يبدو أنه ما توعد به الإيرانيون قبل شهرين بعد إغلاق مزيق هرمز أنهم سيغلقون باب المندب كان هدفا ذا أولوية على المعطيات المحلية لدى ميليشيا الحوثي، ما جعلها تحشد أقوى القوة الضاربة التي تعتمد عليها والتي يديرها ضباط الحرس الثوري الإيراني، وبالتوجه إلى المخاء. بدأت الأمور عندما بدأ القصف الصاروخي البالستي على المخاء، وأكثر من 100 صاروخ بالستي على المخاء، كان الهدف واضح هو الوصول إلى باب المندب. في خلال اليومين الماضيين أو خلال الأربعة أيام الماضية ازداد الكثافة النارية من الحوثيين تجاه القوات المسلحة في من 30 اتجاهات، كانت من الجراحي بعد أن كانت القوات المسلحة على مشارف مدينة الجراحي بعد الاستيلاء التحرير الكامل لحيص، ومن اتجاه البرح، ومن بعد التحقيق بعد أن كانت القوات المسلحة أصلا قد حققت تقدم في ذلك المحور، ومن الوازعية بعد أن كانت القوات المسلحة قد حررت الكدحة بالكامل، يعني تقدمت أنساب قتالية كبيرة بكثافة نارية كثيرة خلال 48 الأخيرة. حسب التعبير الرسمي عن القوات المسلحة أنه نتيجة الكثافة النارية القائمة، وما نعرف أنه الخيمنيين أنه عندما يتقدم الحوثيون لا يهمهم من يموت، النسق الأول والنسق الثاني ثم يأتي نسق ونسق ونسق، أهم شيء الوصول للهدف. رأوا أنه في ظل هذه الكثافة النارية وفي ظل الاستماتة الحوثية الانتحارية رأوا أنه لا بد من تم إعادة تقييم العملية حسب التعبيرات التي صدرت والانسحاب، وكان الانسحاب هو الخيار الذي يظهر العقيدة القتالية ما بين القوات المسلحة وما بين الحوثيين، الحفاظ على دم المدنيين، الحفاظ على المقاتلين، والحفاظ على العتاد. وبالتالي يعني في ظل الكثافة النارية التي الاستماتة الاستمرار مخاطره مرتفعة، أولا على القوى على على على على أرواح المقاتلين ثم على العتاد، وقبل ذلك على المدنيين، فارتأوا الانسحاب.
1: طب ولكن سيد اليوسفي نعم يعني سمعنا من بيان طارق صالح بالأمس أنهم سينسحبون إلى الجنوب قرب مضيق باب المندب لإعادة تجميع القوات وشن هجوم مضاد، فإذا بالانسحابات تتوالى ساعة بعد ساعة بعد ساعة.
3: السؤال وجيه، يعني شوف الحوثيين والإيراني وضباط الحرس الثوري الإيراني هدفهم باب المندب، أوكي دعهم يحققوا هذا الإنجاز المؤقت. أيوة. الأرض يمكن أن تفقدها اليوم وتستعيدها غدا، لكن الأرواح لا يمكن أن تستعيدها، وبالتالي تم إعادة ترتيب القوات، وهذا الذي يحصل يعني إلى جنوب المخا وباب المندب حتى تتولى يتم إعادة تعريف يعني إعادة ترتيب الأوراق. أيضا القوات المسلحة أعلنت 145 كيلو متر مربع كمربع قتل نتيجة حتى للتعاطي، لأنه الآن هذه القوة القوية اللي هي الأقوى ما هو موجود لدى الحوثيين هم متواجدين في المخاء وفي ذلك المربع الجغرافي. نعرف أن القوات المسلحة لديها طيران، والآن تريد القوات المسلحة تحويل ذلك النصر الذي حصل
1: إلى فخ على يعني
3: إلى فخ
1: يعني استدراج يعني سيد اليوسفي يعني عبر الانسحاب من هذه المناطق انسحاب القوات الحكومية أرادت نصب فخ للحوثيين يأتون يتم استدراجهم في منطقة مفتوحة ثم يتم قصفهم، هذا ما تريد أن تقوله؟
3: لنكون موضوع لم يكن استدراج وإنما كثافة نارية تم إعادة تقييم العمليات والانسحاب، لكن بعد ذلك الحوثي هو هذه القوة التي يعتمد عليها في تغيير موازين القوة على الأرض. يعني أنت الآن عندك 39 مسرح عمليات، هو ترك 39 مسرح عمليات وركز على هذا وركز على هذه الرقعة الجغرافية. اليوم القوات المسلحة لابد يبدو مما نقرأ من تعبيراتها ومن التحركات وحتى التحركات القصف الذي يحصل الآن والاستهداف تحويل ذلك المنطقة، ولذلك أعلنت عن صندوق القتل لتحويل ذلك المنطقة إلى فخ. إن لم يقتلوا فيه فمن الصعب التحرك كأركان.
1: تمام، واضحة تماما الفكرة. سيد اليوسفي أرجو أن تبقى معي. ينضم إلينا الآن مشاهدينا من صنعاء محمد منصور وكيل وزارة الإعلام في حكومة أنصار الله الحوثيين. سيد منصور، يقول ضيفنا إنكم وقعتم في فخ نصبته لكم القوات الحكومية اليمنية عندما استوليتم على باب المندب.
4: أولا لازم نبارك لشعبنا اليمني هذا الانتصار الكبير والهائل، انتصار سياسي وانتصار عسكري وأيضا انتصار إعلامي، لأن هذا الانتصار سحق الكثير من الأقاويل والتضليل الذي للأسف الشديد سقطت فيه الكثير من القنوات عندما اعتمدت على تخرصات المرتزقة وتخرصات الإعلام السعودي. أخي العزيز، الساحل الغربي عاد إلى الخريطة الوطنية بشكل كامل، هذا انتصار كبير لليمن وهذه هزيمة كبرى للسعودية ولكل الرهانات التي راهنت على أن السعودية بإمكانها أن تمسك بزمام الأمور في هذا الموضوع. وأنا أستغرب أن تعطوا مساحات للأخبار فيما تتعلق بالعليمي أو المرتزقة، هذه قوى موجودة في الخارج، قوى مهزومة، الكلمة العليا للشعب اليمني، الكلمة العليا للقوات المسلحة، تم إنجاز الموضوع هذا في ساعات وهذه أسرع معركة ربما في.
1: ألا تخشون أنه فخ سيد منصور؟
4: وأنت تحدثت عن، يا رجل إيش من فخ أنت، كل الناس المرتزقة هربوا، نسبة كبيرة من المرتزقة سلموا أسلحتهم بعد قرار فخامة الرئيس مهدي المشاط بالعفو العام. أنتم تهدرون الكثير من الوقت ومن المال، هناك انتصار ثابت استراتيجي للشعب اليمني والقوات المسلحة وهناك هزيمة نكراء. أنا أنصحكم أن لا تعطوا المزيد من الوقت.
1: نعم. يعني شكرا للنصائح سيد منصور. يعني شكرا للنصائح. لدينا نحن لدينا ضيفان يمثلان وجهتين نظر الأطراف المتصارعة، ورجاء يعني لسنا بحاجة لنصائحك سيد اليوسفي في
4: ولكن في منطق. نعم. اسمح لي بس.
1: نعم تفضل.
4: في منطق في الموضوع. أنت خلال ساعات رأيت كل هذه الانهيارات، سقط المشروع السعودي بكله.
1: تمام.
4: وبالمناسبة هو أيضا كان رهان إسرائيلي. أنا معك أن تعطي مساحة لأي واحد، ولكن في منطق في الموضوع، هناك انتصار كبير لليمن.
1: نعم.
4: كل ما حدث أنه هذا الساحل الغربي الذي ظل محتلا قرارا وترابا وجزرا ومياها عاد إلى الخريطة الوطنية اليمنية، هذا باختصار شديد. ما يقوله الآخرون يجب أن تناقشوهم، أن لا تعتبروا هذا الموضوع كمسلمات. واحد يقول لك فخ، تسألني عن فخ، عن أي فخ؟ هذا انتصار كبير. انظر إلى الإعلام الإسرائيلي ماذا يقول، انظر إلى الارتباك الإسرائيلي، انظر إلى الارتباك الأمريكي، ما حققه اليمن.
1: نعم.
4: كان مفاجأة، وهذا دليل على أنه هناك إرادة يمنية، هناك استعدادات يمنية. يا رجل
5: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: لا أعتقد.
1: أعتقد بعد الآن، بعد الآن المتغيرات مختلفة
0: تماما. لم يفوت الأوان؟
1: أعتقد أن العالم كله لم يفوت الأوان إطلاقا، وميليشيا الحوثي وقعت في الفخ وأكلت الطعم الأكبر. حتى أكون صادقا، ليست الحكومة من قادها إلى هذا الفخ، وليست القوات المسلحة من سحبها إلى هذا الفخ، وإنما الحرس الثوري الإيراني هو من أوقعها في هذا الفخ، وستدفع الثمن غاليا في كل ربع الرقعة اليمنية. اليمن ليست المخاء، المعركة هناك 39 مسرح عمليات. نعم أخذت أفضل قواتها من أجل هذه العملية، فقدت الدولة بعض الأرض كما فقدتها بالسابق وحررتها، ستحررها من جديد. والمسألة الحرب سجال، الحرب كر نفر والحرب سجال.
0: نعم.
1: وإسقاط مدينة أو اثنتين لا يعني إسقاط المعركة الوطنية.
0: نعم.
1: دع الزنابيل يفرحون.
0: نعم.
1: دعهم يقولوا ما يشاءون، لكن أنا أتمنى عندما تختاروا زنبيل للقاءات التلفزيونية ابحثوا عن واحد يستطيع أن يقول جملة مفيدة.
0: نعم.
1: وليس كلامه كله سب.
0: نعم.
1: وتجريح.
0: نعم. عندنا ضيوف من كل الأطراف. شكرا جزيلا للضيفين، سيد عبد الملك اليوسف الكاتب والباحث السياسي اليمني في الرياض، وشكرا للسيد محمد منصور وكيل وزارة الإعلام في حكومة أنصار الله الحوثيين في صنعاء. معنا الآن من عمان اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في تلفزيون العربي. اللواء صمادي، فسر لنا عسكريا لو سمحت هذا التقدم السريع والكاسح للحوثيين من المخا إلى باب المندب في غضون ساعات وأيام قليلة جدا، وهذا الانسحاب للقوات الحكومية، كيف يفسر هذا عسكريا؟
2: يا سيدي، الحرب هي ليست سلاح فقط، وعندما تنتشر أخبار سقوط القوات في المخا ومواقع أخرى ثم التقدم باتجاه دباب، التأثير النفسي قد يسبق أحيانا وصول القوات المهاجمة، والوحدات التي تعتقد أنها قد تكون معرضة للتطويق قد تنسحب قبل الاشتباك الكامل، وهذا ما لاحظناه، وهذا قد يخلق انهيار نفسي أسرع من الانهيار العسكري. يعني التفسير الاستراتيجي الأعمق في تقديري أنه المشكلة الأساسية مش أنه الحوثيين أصبحوا فجأة بشكل يعني مفاجئ أقوى من كل القوات الحكومية، بل أن الحوثيين استطاعوا أن يحولوا نقاط ضعفهم وأن يحولوا نقاط ضعف خصمهم كذلك إلى سرعة عملياتية، أي أنهم واجهوا القوات موزعة، يعني قيادة غير موحدة بالكامل، هناك ضعف في التنسيق، هناك نقص في الاحتياط، هناك جبهة طويلة، هناك ضغط سياسي وعسكري متزامن، ولذلك استطاع الحوثيون أن يخترقوا بشكل سريع قبل أن يتمكن الخصم من إعادة التنظيم. ولكن هنا لماذا التقهقر بسرعة؟ يعني المفاجأة وفقدان المبادرة أستطيع أن أقول من قبل الحوثي، بالإضافة إلى أنه اختراق خط الدفاع الأول أدى إلى تأثير ما يسمى تأثير الديموني. وهنا لابد أن نشير بأنه ضعف القيادة والسيطرة بين التشكيلات الحكومية بالإضافة إلى الضغط الناري والمسيرات وتركيز الحوثي، وهذه نقطة مهمة جدا، الحوثي كان يركز قوته في النقاط الحاسمة، وكان هناك غياب للعمق الدفاعي لدى القوات الحكومية، بالإضافة إلى ما ذكرناه من العامل المعنوي.
0: نعم.
2: والنفسي.
0: نعم. لواء صمادي،
2: تقهقر سريع.
0: نعم. لواء صمادي، كان لافتا أن هدف الحوثي ومعركته كانت في الساحل الغربي الوصول إلى مضيق باب المندب، وقد وصل، بينما وجدنا أن الحكومة تفتح جبهات في المناطق الداخلية مثل مأرب والبيضاء والجوف، هل أخطأت الحكومة هنا في هذا التكتيك؟
2: يعني لا أستطيع أن أقول إنه الحكومة أخطأت في هذا التكتيك، ولكن نحن نتحدث عن العديد من الجبهات التي تم فتحها من قبل كلا الطرفين، ولكن الخبرات القتالية الموجودة لدى الحوثي ووحدة القيادة، وهذه نقطة مهمة جدا، الحوثيون يتحركون وفقا لقيادة واحدة، بينما القوات الحكومية وقوات طارق صالح والقوات التهامية وقوات العمالقة، ويعني نتحدث عن العديد من القيادات مشتتة الجهد بما يتعلق بوحدة القيادة، ولذلك يعني هذه يعني أستطيع أن أقول أن القوات الحكومية التي عانت من مشكلة تعدد التشكيلات والقيادات وضعف التنسيق كان مؤثر في الجبهة، سواء كان في الجبهة على الساحل الغربي أو في أي موقع آخر قاد إلى الوصول إلى جبهة الساحل الغربي.
0: أرجو أن تبقى معنا لواء صمادي. ينضم إلينا الآن مشاهدينا هنا في الاستوديو السيد طارق نعيمات، سكرتير تحرير صحيفة العربي الجديد. سيد نعيمات، هل يمكن القول إن ما يشهده اليمن اليوم هو نقطة تحول في مسار الصراع اليمني الداخلي أولا؟
3: بلا شك، يعني هذا الهدنة الذي شهدناها بالسنوات الماضية أصبحت من الماضي، نحن باتجاه تصعيد كبير قد يجر أطرافا أخرى إلى الصراع، ولا يمكن قراءة ذلك بمعزل عن الحرب الأمريكية على إيران. يعني هناك توافق في ما يسمى استراتيجية الحزام الأمني اللي تحدث عنه إيران قبل شهر قائد الحرس الثوري، وهو فرض نفوذ يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق ماب المندب، ويصبح هناك أشبه بتطويق استراتيجي لأهم ممرين تجاريين أو من أهم ممرين تجاريين في العالم. الموضع الداخلي اليمني، الوضع الداخلي اليمني شهد جمود يتعلق بالهدنة. لم يكن هناك تقدم ميداني كبير ولا تقدم سياسي. الآن الحوثيون يبدو لي أنهم يخلطون الأوراق في لحظة استراتيجية حساسة، في لحظة الحرب على إيران، ويريدون بذلك ضربة مزدوجة، تقوية أوراقهم في الداخل باتجاه أي تسوية قادمة، وأيضا تقوية الموقف الإيراني أيضا. ويعتقدون الحوثيون أن الانشغال الأمريكي وانشغال دول الخليج في موضوع تداعيات أو احتواء تداعيات الحرب على إيران يعطيهم فرصة استراتيجية لتوسيع رقعة سيطرتهم الجغرافية. نعم.
0: ولكن سيد نعيمات، كان لافتا أن الحكومة اليمنية طيلة الأشهر الماضية كانت هي من تهدد بإعادة إشعال الجبهات وحتى تحرير صنعاء كما قالوا قبل يومين. هناك حديث عن وحدة الصفصر في الحكومة اليمنية بعد حل المجلس الانتقالي الجنوبي، عن وحدة الكلمة، أن الحكومة في وضع سياسي جيد، في وضع عسكري جيد، صار عندها طائرات وطائرات مسيرة حتى. فإذا بالموضوع يكشف عن هشاشة كبيرة في الصف الحكومي، كيف نفهم هذا؟
3: لا شك أنه في ضعف بنيوي هيكلي في القوات التحالف أو ما يسمى تحالف الشرعية على الأرض، كما تفضل ضيفك الكريم قبل قليل. الذي يميز الحوثيون نوعا ما أنهم تنظيم أيديولوجي، هذا العصبة الأيديولوجية تشد وتر أو قوة القوات اللي معهم. ليس كل بالضرورة المقاتلين هم حوثيون أو يتبنون نفس المنهج الأيديولوجي، لكن على الأقل القاعدة السلبة في قوات الحوثيين هي قاعدة متوافقة أيديولوجيا على العكس من قوات التحالف، يجمعهم هدف سياسي عام، لكن على الأرض هم فصائل أقرب إلى التحالف وليست إلى القيادة المحددة. هذا واحد. اثنين، يبدو لي أنه موضوع الجاهزية العسكرية هناك يعني لم يستغلوا وقت الهدنة، يعني لا يوجد هناك لحد الآن دلائل على الأرض تشير إلى تحول نوعي في الجاهزية العسكرية. طبعاً شاهدنا أنه أدخلوا بعض مثلاً التكنيكات اللي استخدمها الحوثيين، أدخلوا تكتيكات للطائرات المسيرة وإلى آخره، لكن ذلك لم يكن له تأثير مباشر على الميدان
0: ولم يثبت فعالية على الأرض. طيب في الجانب السياسي إذا تحدثنا، هل دولة مثل المملكة العربية السعودية، دول التحالف تخلت عن الحكومة اليمنية هنا أم فاجأهم هذا الهجوم الحوثي؟
3: لا، هو أعتقد أن القراءة السعودية شوية دقيقة وحذرة. لا يريدون تصعيد كامل، عودة إلى سيناريو 2015، يعني الحرب الشاملة، لأن ذلك يعني انكشاف سعودي أكبر، لأن السعودية الآن تعاني من إغلاق مضيق هرمز، فهي استخدمت الالتفاف على إغلاق مضيق هرمز عن طريق ميناء ينبع، يعني تصدير النفط من سواحلها
0: شرق غرب
3: الشرقية إلى سواحلها الغربية. نعم. الآن الحوثيين إذا أكملوا هذا الطوق وحاصروا المنافذ الاستراتيجية على السواحل الغربية في السعودية، فحقيقة أنه هذا راح تكون الوضع السعودي شوية مكشوف وصعب. لذلك أعتقد أن السعوديين مهتمين باحتواء التداعيات أكثر من أنه تصعيد كبير. طبعا هذا الكلام يعني مش ثابت، ممكن يتغير، لأنه إحنا لا نعلم إلى أي حد سيذهب الحوثيون. هل سيذهب الحوثيون نحو سيطرة كاملة لاتجاه نحو مدن جنوب اليمن؟
0: سألت قبل قليل المسؤول الإعلامي في الحوثي، قال سنتوقف وهدفنا هو رفع الحصار المفروض على اليمن كما سماه، مقابل أن

0: الخصوص. استراتيجية التصعيد العسكري لطالما تكتيك اتبع الحوثيون عندما يكونون أوضاعهم الداخلية ليست كما على ما يرام. لذلك التصعيد هو في هذه اللحظة لمصلحة الحوثيين.
1: ابقى معنا لو سمحت سيد طارق. معنا الآن مشاهدينا من الرياض السيد مبارك العاتي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. سيد العاتي، وصف ضيفنا هنا في الاستوديو وكثير من المحللين والمتابعين ما جرى بأنه وضع صعب، يجعل السعودية في وضع صعب جدا. ما خيارات الرياض هنا برأيك؟
2: مساء الخير أستاذ وائل، لك أستاذ طارق. خيارات حقيقة، الوضع يكاد يكون صعب في الإقليم ليس في السعودية فقط جراء استمرار حالة الحرب المحتدمة في المنطقة، سواء الحرب في مضيق هرمز أو الحرب الموازية التي يسعى الحوثي اليوم لإشعال هذه الحرب التي تسميها حرب موازية وهي حرب الوكالة بالفعل، يعني سعت إيران لتفجير المنطقة للضغط على المملكة العربية السعودية ومن ثم أيضا الضغط على الجانب الأمريكي. أشير إلى قضية مهمة جدا هنا حاكمة، يعني استكمال الحديث الزميل طارق، هنا المتطلبات التي تفرض دائما على الدول تخف كثيرا عن المتطلبات المفروضة على الميليشيا. عندما تتحرك الحوثي، عندما يتحرك الحوثي كميليشيا منشقة عن إجماع دولي، بكل تأكيد أنه يسهل عليه دائما سلوك كل إجرام ممكن أن يتخذه، بمعنى أن السعودية بكل تأكيد متطلبات عليها أثقل وأكبر، وهي يعني تراقب الوضع من منطلقات وطنية ومن منطلقات أيضا إقليمية، واجبات أيضا إذا كانت تسعى لحماية شعبها ومقدراتها بكل تأكيد أنها أيضا تراعي مسألة حقن الدم اليمني الشقيق. لذلك بالفعل السعودية اليوم تراقب وتتحرك بمسؤولية عالية جدا لقطع الخط عن الجانب الإيراني عن ألا يتفجر الصراع بحرب مفتوحة، وتسعى السعودية دائما من خلال قوتها الذاتية أو من خلال التنسيق مع القوات المسلحة اليمنية لاحتواء الصراع في مناطقها الجغرافية حتى لا يتوسع جنوبا كما أشرت قبل قليل. وأعتقد يعني نوايا الحوثي بكل تأكيد أنها لن تتوقف عند نقطة معينة، لكن من الواضح أن خطوط المعركة يجب ألا تنتقل للأجزاء الجنوبية. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها أستاذ وائل، لا نزال في معركة لم تنتهي الحرب، المعركة معركة كر وفر، ولا يعني وصول الحوثي إلى تخوم باب المندب أنه سيطر وانتهت المعركة. نحن في معركة هنا، في معركة كر وفر. عندما نشر الحوثي ما لا يقل عن 38 ألف جندي أو عسكري أو مدجج بسلاح نازل من الجبال، بكل تأكيد هو قد انكشف أمام القوات المسلحة اليمنية. لذلك أعلنت الليلة الماضية عن ما أسمته بصندوق القتل الذي رسمت له منطقة كبيرة تقريبا عند ميناء الخوبة، تقريبا ميناء أعتقد الموانئ الغربية، بمعنى أن هناك أيضا عملية استعداد من القوات المسلحة اليمنية للعودة مرة أخرى للقضاء على الحوثي. المعركة كبيرة جدا وتأثيراتها.
1: نعم، واضح الفكرة أستاذ العاتي. أنقلها إلى لواء صمادي في عمان. لواء صمادي، بالفعل يقول لك الضيف من الرياض إن هذه المعركة انتهت لكن الحرب لم تنتهي، هناك وعيد من قبل القوات الحكومية اليمنية بشن هجوم مضاد، وأعلنوا عما سموه صندوق القتل، مناطق طلبوا من السكان عدم التوجه إليها أو مغادرتها. هل تعتقد من وجهة نظر عسكرية أن الحكومة اليمنية ومن معها قادرون على شن هجوم مضاد لإخراج الحوثيين من باب المندب؟
3: نعم، هم قادرون يعني أن ينفذوا هجوم مضاد، ولكن ما هي نتائج هذا الهجوم؟ يعني علينا أن نعي تماما، ما حدث ليس مجرد هجوم حوثي قوي. يعني أنا أنظر بشكل حيادي ومن وجهة نظر تحليلية، أنظر أن هناك فشل في منظومة الدفاع الحكومية الساحلية تزامن مع تحسن واضح في قدرات هجومية حوثية، والأسباب متعددة. يعني نحن نتحدث الآن تعدد مكونات القوات الحكومية، لا يوجد تجانس عملياتي كامل، ضعف الخاصرة الخلفية خصوصا باتجاه الوازعية، وكذلك فقدان المبادرة. القوات الحكومية كانت في وضع دفاعي، والحوثيون فرضوا توقيت ومكان الاشتباك، وهي نقطة مهمة جدا. والآن الإسناد الجوي السعودي يعني كان متواجد أحيانا ويغيب أحيانا عن المناطق القتالية، وكذلك الحوثي يعني استخدم كثافي نارية وطائرات مسيرة.

0: وعامل مهم جدا كانت المناورة سريعة. والحوثي استغل انهيار قطاع واحد لخلق انهيار متتابع في القطاعات المتجاورة، ولذلك سرعة التقدم يعني لا تعني بالضرورة أن الحوثي كان يمتلك قوة تفوق ومجموع قوات حكومية الموجودة كانت هناك يعني هي أقل، إلا أنه أنا أستطيع أن أرى أن الحوثي نجح في تحويل تفوق الموضعي إلى انهيار عمليات متسلسل. ولذلك لاحظنا أنه هذا التقهقر المتتالي المتتابع مع عملية استثمار الفوز وإدامة زخم العمليات من قبل الحوثي، علما بأنه هذه مرحلة قد يعني يترتب عليها مخاطر وهي طول خطوط الإمداد وتعدد الجبهات.
1: نعم سيد النعيمات، هنا في الاستوديو قلت إن ما جرى هو مكسب لإيران أيضا، لأنها باتت مباشرة أو مداورة تسيطر على مضيقين، هرمز وباب المندب، لكن ألا يفترض أن تمنع الولايات المتحدة أي مكسب إيراني جديد؟ وجدنا الموقف الأمريكي متحفظ صامت لا ينفعل بما يجري في اليمن.
2: صحيح، وهو حقيقة أمر يدعو للتساؤل والغموض. أنتم في معركة قال عنها ترامب أشبه بالوجودية، أنه يعني إيران إن لم نهزم إيران فستمتلك سلاح نووي وستهدد الأمريكي والآخرة، والآن إيران تكسب ورقة سواء اتفقنا أو اختلفنا على ذلك. يعني السيطرة التطويق لمنافذ استراتيجية هذا يخدم إيران ويرفع كلفة الحرب على إيران، لأنه الآن يعني سعر النفط لقد تجاوز $100، وصل 106 107 وربما يصل إلى أكثر من ذلك، وهذا يخدم سردية إيران وهدف إيران بتحويل الحرب عليها إلى أزمة عالمية مش أزمة إيرانية. الموقف الأمريكي أعتقد أنه يعني يساعد يعني هذا الغموض هذا التلكؤ
1: يساعد الحوثيين وإيران.
2: نعم، لأنه هذا الغموض وهذا التلكؤ في معالجة هذا الملف، وأنت لا ننسى أنه ترامب قد توعد قبل سنة بالقضاء على الحوثيين ودخل في معركة جوية يعني قصف جوي من الأول والآخر، خرج من دون اتفاق يعني
1: اتفاق
2: شامل
1: على عدم استهداف السفن الأمريكية فقط مقابل إيقاف القصف
2: فقط. نعم، بل إنه يعني بمرحلة ما اتهمت الصحافة الإسرائيلية إنه نعم. إنه ترامب تخلى عنها في هذا الملف، لكن أنا أعتقد إنه في حسابات أمريكية في حسابات لها متعلقة بنقص الذخائر. يعني إحنا شفنا التسريبات الأمريكية المتوالية حتى دفعت وزير الحرب لكي يجري يعني فحص كذب لعشرين جنرال لكي يعرف هدف هذه التسريبات أو من وراء هذه التسريبات. التسريبات المتعلقة بأنه قدرة الولايات المتحدة أو مخزونها الاستراتيجي من القذائف المتقدمة الذكية التي تستخدم في الحرب وتستخدم في القصف حروبها المعتادة الآن وصلت إلى مستوى خطير، اعتبرته هذه التقارير وصفته أنه مستوى خطير. فربما هذا كمان دليل للتلكؤ، ربما تريد أيضا الولايات المتحدة تريد من الدول المنطقة الانخراط أكثر من الحرب. رفضت السعودية ودول المنطقة بمحطات كثيرة خلال الحرب أن تنخرط بشكل مباشر، وكان انخراطها يعني محدود لأنه قراءتها للوضع أنه هذه حرب مفتوحة لا نعلم، وغدا أمريكا ممكن أن ترحل لكن إيران لن ترحل لأنها جارة وهي جزء من إكراهات الجغرافيا. فلذلك تريد الولايات المتحدة أن تور يعني خلينا نحكيها نوصفها بكلمة تورط أكثر، توريط الأطراف الإقليمية في حرب مباشرة وعسكرية في الجهد العسكري. أعتقد أنه الدول العربية ودول الخليج عندها وعي في هذا الموضوع، لذلك رأينا أنا أتفق مع ضيفك في السعودية الأستاذ مبارك عندما تحدث عن نظرة السعودية وحضرها وكذا، أنا أعتقد أنه نعم هذا صحيح، لأن السعودية لن تقرأ أنه هي حرب حوثية أو مع الحوثيين فقط، بل ستقرأها في سياق أوسع
1: الإقليم،
2: وهذا يزيد من تعقيد الأوضاع. نعم.
1: السيد مبارك آل عاتي، الدول في النهاية تتعامل ببراغماتية، تتعامل مع الأمر الواقع الموجود. كان معنا قبل قليل مسؤول إعلامي عند الحوثيين قال إننا سنتوقف هنا وسنسمح بمرور كل السفن باستثناء السعودية حتى يتم رفع ما وصفه بالحصار السعودي على المطارات اليمنية. هل يمكن برأيك أن تلجأ الرياض إلى تواصل ما عبر وسطاء؟ كان هناك اتصال سعودي مع عمان قبل أيام، عبر وسطاء لحل هذه القضية ووضع الخيار العسكري جانبا.
3: بالفعل يعني أستاذ وائل، عرف دائما عن الدبلوماسية السعودية رغم يعني أنها دائما تؤمن ولازالت تؤمن بالقانون الدولي والتعامل وفق مقتضيات واجبات الحالة التي تفرضها الأحداث المتلاحقة الآن، لكن أيضا لا يعني ذلك قطع كل الخطوط. عندما تدخل أي معركة بالفعل لابد أن تتسلح بغرف خلفية، أيضا لابد من التواصل ولابد من استمرار التواصل حتى مع ألد الأعداء، ولذلك رأينا أن السعودية رغم حالة العدوان الإيراني على السعودية وعلى الدول العربية، كان هناك اتصالات هاتفية ما بين وزيري خارجية البلدين، بمعنى أنه لا يمنع أيضا من أن تكون السعودية أيضا وهي تتحرك دائما كدولة كبيرة، دولة مركزية عليها واجبات للمنطقة، لا يمنع أن تتحرك طبقا لمصلحة المنطقة. بكل تأكيد أن السعودية لديها ذراع بحري كبير جدا ولديها ذراع جوي، لكن كما قلنا وقال الزملاء بالفعل لا تريد أن تنخرط في هذه المعركة التي فرضت على المنطقة في ظروف سياسية غامضة لم تكن المنطقة تحتاجها ولم تكن تريدها. لذلك لا يزال الموقف السعودي موقف المسؤول عن أمن واستقرار المنطقة. تستطيع السعودية أيضا طبقا لما حدث عام 2018 وعام 2019 وعام 2022، تستطيع السعودية بالفعل أن تعيد ضبط توازن المنطقة بما فيها أيضا الشأن اليمني أو ما بين الحكومة اليمنية وما بين التمرد الحوثي. لا تزال لدى السعودية عوامل ضغط وعوامل تحرك تستطيع أن تسلكها، لكن في سياق الأحداث التي تجري اليوم علينا أيضا ألا نتشائم. هناك قضايا حاكمة في هذه الحرب، وهي أن القوات المسلحة اليمنية اليوم تبدو أكثر تنظيم وأكثر جاهزية وأكثر عدد وأكثر تسريح. نعم. كما أن لديها اليوم سلاح جوي وأضيف للتو يعني للقوات المسلحة اليمنية، وسلاح أيضا الطائرات المسيرة، بمعنى أننا لا نزال ننتظر الكرة التي ستحدث. نعم. قريبا، ربما قريبا. نعم. بالتنسيق ما بين التحالف العربي وما بين القوات المسلحة. القضية الثانية أشرتم إلى قضية الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي مؤيد لكل قرار ولكل خطوة تتخذها المملكة العربية السعودية، وهناك تنسيق عالي. نعم. جدا
1: على ذكر الموقف الأمريكي سيد العاتي، فقط هذا خبر يأتي في السياق الذي تتحدث عنه. موقع أكسيوس مشاهدين ينقل عن مصدرين مطلعين أن الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية توجه إلى السعودية أمس الخميس لعقد اجتماعات تنسيقية عاجلة بشأن الوضع في اليمن. إذن قائد القيادة الوسطى الأمريكية برادلي كوبر كان في السعودية أمس الخميس بشأن التنسيق فيما يجري. سيد العاتي، هل هناك تنسيق عسكري إذن مع الأمريكيين انطلاقا من هذا الخبر؟
3: مؤكد، يعني هذا الخبر لا يكشف جديد، هذا الخبر يؤكد المؤكد، وهو طبيعة التنسيق المستدام ما بين الدول المستقرة الدول الكبيرة جدا في المنطقة، هو التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مكشوف. يعني أكسيوس لم يأتي بجديد، هي تعتبر هذه ثاني زيارة لقادة القوى المركزية خلال شهر تقريبا للمملكة العربية السعودية، وخلال لقاء بسمو ولي العهد قبل أقل من شهر تقريبا. هذا يعني ليس جديد، عملية التنسيق السعودي الأمريكي. بكل تأكيد أيضا هناك تبادل عمليات وتبادل المعلومات الاستخبارية والخرائط والأرقام وأرقام المواقع. بكل تأكيد أن هذه تتم دائما بين القادة العسكريين، وستحتاج التحالف العربي سيحتاج بكل تأكيد إلى صور الأقمار الصناعية وإلى الدعم اللوجستي الأمريكي، وهذا يعني أيضا اعتدنا في كل العمليات العسكرية. حتى أوروبا تحتاج دائما للمساعدة الأمريكية، وهذا يؤكد بالفعل على أن القوة السعودية الجاهزة للاستخدام أيضا هي في أيدي أمينة، ولذلك السعودية بالفعل موكول إليها. إذا كانت يعني هي أكبر دولة في المنطقة فهي تتحرك. نعم. كدولة ذات ثقل ووزن في العالم العربي والعالم الإسلامي، هي لا تريد اندلاع المعارك، هي تريد دائما إطفاء المعارك وإطفاء الأزمات عبر الضغط على كل الأطراف للعودة إلى ما كان قبل أحداث 10 سبتمبر. وهذا بكل تأكيد لا يزال قدر التحكم. نعم. نحن في معركة كما قلت في بداية حديث طارق، ولا نزال يعني في بداية هذه الحرب، لكن الأهم هو تحجيم هذه الحرب حتى لا تكون حرب كبيرة أو متفجرة ويطال شررها كل أرجاء الجزيرة العربية.
1: نعم. سيد النعيمات هنا في الاستوديو، انطلاقا من هذا الخبر أن برادلي كوبر موجود في الرياض للتنسيق، هل ربما هذا يشرح لنا طبيعة الموقف الأمريكي، أنه ربما يقتصر على الاستشارات والدعم لكن لا تريد ربما الولايات المتحدة فتح جبهة أخرى الآن في اليمن بخصوص باب المندب، وهي عالقة مع حرب في حرب إيران؟
2: هذا كلام له دلائل على الأرض. طبعا سيكون هناك انخراط أمريكي بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن أعتقد هناك سيكون هذا الانخراط محدود، وستحاول الولايات المتحدة دفع الأطراف الإقليمية للانخراط أكثر في المعركة ضد الحوثيين.
1: مثل من؟ إسرائيل مثلا؟
2: يعني لا، بشكل رئيسي هي السعودية، لأنه هي المتضرر الأكبر من الأحداث الجارية الآن، لكن ستحاول يعني ربما أنه إذا سيطر الحوثيون على باب المندب نجحوا إدامة السيطرة، لازلنا في البداية طبعا، والاحتفاظ بهذه المواقع وخصوصا الخصم هو القوات التحالف السعودية عندها طيران متطور يعني تستطيع أن يبدو لي من الصعوبة أيضا الحفاظ على هذه المواقع لفترة طويلة تحت هذا القصف. لكن على كل حال إذا نجحوا بالاحتفاظ بمضيق باب المندب الحوثيين فإن الولايات المتحدة ستدعو أطراف دولية كما حاولت أن تفعل بمضيق هرمز للانخراط على أساس أن هذا الممر لا يخص دول المنطقة فقط بل يخص العالم والتجارة العالمية والآخرية، يعني شيء أكثر يسمى الباك باسنج يعني تمرير العبء يسموه في العلاقات الدولية ومرر عبء الجهد العسكري والحرب إلى أطراف أخرى. أعتقد أنه هذه الوضع الذي نشهده الآن هو للأسف الاستراتيجية المنقوصة الضعيفة للحرب التي شنتها الولايات المتحدة والتي لم تحسب حساب هذه التداعيات، لم تحسب أنه هذه المعركة لن تقتصر فقط على إيران بل ستمتد إلى أطراف أخرى وإلى تتوسع جغرافيا إلى مواقع أخرى. وهذا ونحن الآن وصلنا إلى نقطة الآن ربما تتحول الحرب الحفاظ على هرمز من باب المندب ولن يتغير شيء جوهري بعد ذلك، يعني لن مثلا لا نعرف طبعا لن تسقط إيران لن يضعف الحوثيون وسنعلق بدوامة من التصعيد المتبادل.
1: تمام. اللواء الصمادي في عمان أشار طارق نعمت في الاستوديو إلى أن الحوثيين سيطروا على مضيق باب المندب لكن لا نعرف إذا كانوا سيمتلكون القدرة على الثبات أو الاحتفاظ بهذه المكاسب من ناحية عسكرية، ألا تعتقد أنهم كما قال ضيف مقرب قبل قليل من الحكومة اليمنية قد يكونون وقعوا في فخ الآن في مناطق مفتوحة يتم قصفهم بالطائرات والمسيرات؟
0: يعني هذا أعتبره أنا قد يكون مبالغة في التحليل لأن الحوثي حقق يعني ثلاث مكاسب متزامن، مكسب جغرافي أنه اقترب من أضيق وأهم نقطة في جنوب البحر الأحمر ومكسب عسكري حصل على مواقع متقدمة للرصد والنيران والانتشار ومكسب سياسي واستراتيجي وهو يمتلك ورقة ضغط في أي مواجهة إقليمية أو مفاوضات مستقبلية. نعم التثبت قد يكون من الصعوبة والاستدامة ويعني التوسع في عمليات التوغل والتقدم في القوات له مخاطره وذكرنا أنه خطوط الإمداد بالإضافة إلى الآن القصف الجوي السعودي، يعني هل سيكون هناك قصف مركز؟ ما هي قدرة التحمل من قبل الحوثيين لهذه العمليات؟ لكن لا يمكن بالمقابل أن نقول بأنه لم يحصلوا نجاحات. يعني السؤال القادم المهم هل يستطيع الحوثي تثبيت السيطرة على هذه المناطق الاستراتيجية التي احتلها أم أن القوات الحكومية والسعودية ستتمكن من إعادة تنظيم نفسها وشن هجوم مضاد؟ ولذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار الكر والفر ما بين الطرفين ولكن عندما يتم الحصول على مكتسبات بهذه السرعة مقابل تقهقر للقوات لأنه هنا أنا لابد أن أشير أن الانسحاب السريع لا يعني دائما أنه القوة تدمر بل يعني أنه انهيار قدرتها على إدارة المعركة. وهنا لابد أن أشير أن الوحدات المجاورة الآن الحكومية أصبحت تخشى التطويق وقطع طرق الإمداد ولذلك يعني حتى ولو كان هناك نية لهجومات معاكسة هذه القوات قد تكون كذلك معرضة في الفترة القادمة لعمليات انسحاب أخرى والحاجة لإعادة التموضع، كما أن استخدام المسيرات والصواريخ والضغط على القيادة ومنظومة القيادة والسيطرة والاتصالات للقوات الحكومية والقوات المتحالفة معها هو مؤثر، كان مؤثر والآن مؤثر وسيبقى مؤثر خلال الفترة القادمة، وهذا يمكن أن يشل قدرة هذه القوات على إدارة معركة ناجحة خلال العمليات القادمة.
1: نعم سيد مبارك العاتي في الرياض سؤال أخير وباختصار لو سمحت، ماذا لو توجه الحوثيون شرقا إلى لحج وربما عدن، ماذا يمكن أن يكون موقف المملكة آنذاك باختصار لو سمحت؟
3: باختصار لن يستطيع الحوثي استمرار تمسكه بالمواقع التي وصل إليها لبعد خطوط الإمداد. القضية الثانية اليوم هناك بعض الأنباء التي أشارت إلى أن هناك قطع لطريق شمال ميناء الخوبة وهو الموقع الأكثر استراتيجية مما يعني بالفعل بأن الحوثي أصبح بحالة قد عالقة في المواقع التي دخل إليها أو في الفخ الذي دخل إليه، بمعنى أن المعركة اليوم بدأت تعود عكسية على الجانب الحوثي، لن يستطيع الحوثي الوصول إلى المناطق الداخلية لا جنوبا ولا شرقا بحكم تواجد المركز القوات المسلحه اليمنية في هذه المناطق على مقربه من مأرب. واعتقد ان ان ان الحكومه اليمنية طبقا للخطط التي تحدثوا عنها فجر اليوم، اعتقد ان الثقل سيكون في ميناء الخوبة والميناء الاستراتيجي.
1: شكرا.
3: الذي سيؤكد قطع الخط على
1: شكرا لكل الضيوف، مبارك العتي الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه من الرياض، من عمان اللواء محمد صمدي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، وهنا في الاستوديو طارق نعيمات سكرتير تحرير صحيفة العربي الجديد. شكرا لكم مشاهدينا، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي مع جمال عز الدين.
4: كيف تمكن حزب البديل المحسوب على اليمين المتطرف من اختراق حائط الصد وتصدر المشهد السياسي في البلاد بعد فوز تاريخي في انتخابات الولاية؟ هل كان هذا الصعود مفاجأة صدمت الأحزاب التقليدية أم نتيجة طبيعية لتراكم الأزمات؟
5: هل يمنح فوز حزب البديل من أجل ألمانيا زخماً إضافياً لمارين لوبان والتجمع الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ ما تداعيات صعود اليمين المتطرف على الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا؟ وما الذي يعنيه هذا التحول لمستقبل الاتحاد الأوروبي؟
6: حوارات العرب يأتيكم الليلة من برلين وباريس 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
7: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
8: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
9: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
7: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري، فقتلوه.
9: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
7: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
9: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
7: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
9: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
8: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
10: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
11: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نرحب بكم مشاهدينا في الظهيرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة. البداية من العناوين: ارتفاع حدة المعارك في اليمن، مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب بعد سيطرتها على جزيرة ميون. هيئة العمليات البحرية البريطانية تفيد باستهداف سفينتين قبالة سواحل خصب العمانية، وفاينانشال تايمز تقول إن إيران ودولا خليجية ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل يسعى لإبرام اتفاق بشأن مضيق هرمز. شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وجيش الاحتلال يقول إنه قتل قائد لواء خان يونس التابع لحماس في غارة على خان يونس الليلة الماضية. قصف روسي بالطائرات المسيرة على كييف وزابوريجيا، وأوكرانيا تستهدف مدينتي ساراتوف وفولغوغراد جنوبية روسيا.

0: الآن نرحب بشبكة مراسلية تلفزيون العربي لفترة الظهيرة من صنعاء علي الذهب، من عدن عمر المقرمي، ياسر مسعود ينضم إلينا من ميناب، أيضا إدمون ساسين من جنوب لبنان، كريستين ريناوي من القدس المحتلة، إياد ستيتية من كييف، وسعد خلف من موسكو. أهلا بكم. إذن البداية من اليمن، حيث أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين لتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من جماعة أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وأضاف المصدر أن قوارب على متنها أفراد من جماعة أنصار الله الحوثيين وصلت إلى ميون بعد انسحاب القوات الحكومية منها يوم أمس، وانتشروا في شاطئ باب المندب ويتجولون بمركبات عسكرية. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين حكوميين يمنيين أن أنصار الله الحوثيين وصلوا إلى مدينة ذوباب الساحلية على مضيق باب المندب. نتابع هذه التطورات الميدانية مع مراسلينا إذن من عدن عمر المقرمي وأيضا من صنعاء معك علي الذهب، ونبدأ من عدن مع عمر، آخر تطورات الميدان والحديث. وسائل أعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين منذ قليل تتحدث عن ضربات جوية سعودية استهدفت مطار المخا، وسيطرة إذن حوثية على هذه المناطق الاستراتيجية قرب باب المندب.
1: نعم جمال، غارات جوية لمقاتلات القوات الجوية اليمنية استهدفت ميناء ومطار المخا، قالت إنها استهدفت أهدافا ثابتة ومتحركة للحوثيين في الساحل الغربي. أما عند جزيرة ميون التي سيطر عليها الحوثيون لم تشن القوات الحكومية بعد عملية مضادة بشأن استعادة الجزر اليمنية، وكانت مصادر ملاحية أكدت ومصادر من القوات البحرية اليمنية أكدت بأن القوات الحكومية تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة الجزر البحرية هناك عند مضيق باب المندب التي سيطر عليها الحوثيون. جمال، نحن نتحدث نتحدث عن تطورات عسكرية عند مضيق باب المندب، ممر بحري استراتيجي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي. نتحدث عن تطورات عسكرية متسارعة عند بوابة التجارة العالمية ونقل النفط بين آسيا وأوروبا. نتحدث عن عمليات متواصلة هناك ومتفاجئة عند هذا المضيق ذو الموقع الاستراتيجي والجيو السياسي الذي يمثل بشكل كبير جدا. العمليات العسكرية هناك متواصلة ومستمرة، والتعزيزات التي أرسلتها والتي عززت بها القوات الحكومية من قوات درع الوطن والعمالقة أيضا، لكن ليس هناك معركة بين الطرفين في هذه اللحظات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، أو أن القوات الحكومية قالت بأنها سوف تصد الحوثيين وتمنعهم من التقدم باتجاه مضيق باب المندب، لكن الحوثيون قد سيطروا بالفعل على جزر استراتيجية، جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، وكذلك جزيرة زقر الاستراتيجية، بالإضافة إلى جزيرة ميون الاستراتيجية التي أكمل الحوثيون سيطرتهم عليها صباح أو ظهر هذا اليوم أي قبل ساعتين من الآن. الاشتباكات أيضا تدور في مواقع مطلة على معسكر العمري وجبال كهبوب في الوازعية، وتحديدا في عزلة اللحيوق هنا أعدم الحوثيون مواطنا هناك بثلاثين طلقة من الرصاص، أعدموه بالرصاص الحي أمام أطفاله وزوجته، مواطن من عزلة اللحيوق طالب الحوثيين بمنع استخدام محيط المنزل خشية قصف عائلته ومنزله، فباشره الحوثيون بإعدام بثلاثين طلقة بالرصاص الحي حسب مصادر محلية وكذلك مصادر مقربة من هذا الضحية. المواجهات مستمرة مستمرة في أكثر من جبهة جمال وعلى أكثر من صعيد. القوات الجوية هناك تحليق للطائرات الحربية للقوات اليمنية في سواحل المخافي هذه اللحظات في الساحل الغربي في بشكل عام. القوات البحرية اليمنية تستعد أيضا لاستعادة جزر يمنية سيطر عليها الحوثيون في محور تعز. أيضا جمال الاشتباكات هناك ضارية عند المدخل الغربي، الحوثيون يحاولون قطع الخط الرئيس لمحاصرة مدينة تعز من الضباب ويعيدونها إلى الحصار مجددا، لكن القوات الحكومية هناك دفعت بتعزيزات عسكرية إلى الخطوط الأمامية أجبرت عناصر الحوثيين على الفرار وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح بحسب ما قالت مصادر حكومية. التطورات العسكرية المتوازية لهذا في الجوف شمال شرقي اليمن. نعم جمال، العمليات العسكرية ليست مقتصرة على الساحل الغربي عند باب المندب لكنها الأكثر تطورا ومفاجئا يعني، لكن العمليات العسكرية مستمرة في محافظتي مأرب والجوف النفطيتين بين جماعة الحوثيين والقوات الحكومية. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها حققت تقدما وانتصارا وصفته بالكبير والمهم عند منطقة المرازيق المطلة على مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وكذلك منطقة العسكرية الثالثة التابعة للقوات المسلحة استهدفت بمسيرات أهدافا حوثية أهدافا ثابتة ومتحركة وآليات وتحصينات للحوثيين في عدد من جبهات.
0: شكرا.
1: نعم جمال،
0: شكرا لك عمر المقرمي من عدن. إلى علي. علي، كما أشار عمر، بيانات من القوات الحكومية تقول بأن الحوثيين يتراجعون في جبهات أخرى في مأرب وفي الجوف، ماذا تقول بيانات الحوثيين علي؟ ونعود معك أيضا لما أفادت به مصادر من الحوثيين للتلفزيون العربي بأنه الحوثيون باتوا يسيطرون على منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب بالكامل.
2: جمال، بخصوص البيانات الرسمية هنا الصادرة عن وضع ومسار المعارك في كافة جبهات الاقتتال، سواء تلك التي أشار إليها عمر في الجوف أو مأرب، أو ما يتعلق بتطورات المشهد العسكري خلال الساعات الأخيرة تحديدا في جبهة الساحل الغربي المخا باب المندب، لا بيانات رسمية حتى اللحظة، لأنه هنالك حديث عن بيان مرتقب كما أعلن من هنا من قبل المتحدث العسكري يحيى سريع، عن بيان مرتقب والحديث عن عمليات عسكرية سيعلن في هذا البيان، لكن حتى اللحظة لم يعلن تحديد وقت هذا البيان قد يتحدث عن هذه التطورات العسكرية. وبخصوص أيضا تطورات عسكرية أخرى تقول مصادر أنها تتعلق باستهدافات جديدة من قبل قوات حكومة صنعاء في المملكة العربية السعودية، لكن التطور الأبرز اليوم هنالك من خلال المواقف المتوالية من خلال أيضا المصادر العسكرية والرسمية، التطورات في جبهة الساحل الغربي والحديث هنا عن جبهة باب المندب تحديدا، حيث باتت تؤكد المصادر بشكل متطابق عن تقدم قوات حكومة صنعاء وسيطرتها على مواقع جديدة، والحديث هنا عن جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في قلب باب المندب أو داخل باب المضيق، مضيق باب المندب نفسه، وهي تقسم هذا المضيق إلى ممرين شرقي وجنوبي، كما أن هنالك سيطرة سبقت ذلك على جزر أخرى كجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى أو جزيرة أيضا زقر، إضافة إلى تمدد على مستوى المناطق البرية من المخا إلى ذباب ورأس العارة، وبالتالي فإنه عسكريا وفقا لهذه المصادر السيطرة البرية أو البحرية من المخا إلى رأس العارة إلى ذباب إلى كذلك ميون، يعني تشكيل قوس جغرافي يمنح الطرف العسكري المسيطر على التحكم أكثر في هذا الممر المائي المهم، والحديث هنا عن باب المندب، وبالتالي يتمكن كذلك من نفوذ أكبر للتحكم على هذا المضيق ومراقبة المضيق وحركة السفن وأيضا التحكم في أي تهديدات كانت طبعا. إضافة إلى أن مصادر للتلفزيون العربي بخصوص هذه التطورات في ظل غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، وأتحدث هنا عن إعلان رسمي سواء من قبل جانب الحكومة هنا في صنعاء كجانب عسكري وسياسي أو أيضا من قبل جانب الحكومة في عدن كجانب عسكري وسياسي، لم يعلن بعد أحد ما حصل من تطورات أخيرة بخصوص السيطرة لقوات حكومة صنعاء في ميون أو منطقة ذباب تحديدا وجزر أخرى، لكن المصادر العسكرية هنا كانت قالت للتلفزيون العربي بأن منطقة العرض أيضا إلى جانب ما أشرت من مناطق سابقة ومنطقة شاطئ الزعفران وكذلك منطقة خور باب المندب أصبحت تحت سيطرة القوات التابعة لحكومة صنعاء وهي من المناطق من الاتجاهين الشمالي والجنوبي على الجهة الجنوبية للبحر الأحمر على امتداد المناطق البحرية القريبة من باب المندب بعضها تبعد نحو 50 كيلو وبعضها في حدود 40 وبعضها في حدود 30 كيلو من مضيق باب المندب. قالت بأن هذه المناطق أيضا لم يعد فيها هنالك قوات من الطرف الآخر في إشارة إلى تواجد القوات أو التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة في عدن وتحديدا كما تقول في جزيرة ميون. وقالت بأن هنالك احتمالية أن القوات التابعة لحكومة صنعاء وصلت الجزيرة جزيرة ميون ونشرت قوات أمنية وعسكرية فيها وأن هذا الأمر قد يكون ممكنا طبعا وهذا يعني تأكيد ربما بشكل غير رسمي بخصوص هذه التطورات العسكرية وهذا التقدم في هذه الجزيرة. لكن أيضا ننتظر المواقف المتعلقة
0: من قبل
2: الحكومة المعترف بها مع استمرار شن غارات على بعض المواقع في المخا وأيضا تعزيزات عسكرية مستمرة في هذا الإطار.
0: شكرا جزيلا لك علي الذهب من صنعاء. هذا وقالت صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني يوم الاثنين المقبل في مدينة صلالة العمانية ضمن مسعى تقوده سلطنة عمان وإيران للحصول على موافقة على اتفاق مؤقت لإدارة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب مصدرين مطلعين يتعلق الأمر بحشد دعم دول مجلس التعاون الخليجي من أجل استغلال ذلك لحث الولايات المتحدة على رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. وأشار المصدران إلى أن الدول الخليجية تريد في الوقت نفسه ضمانا أن يكون الاتفاق مؤقتا وأن تكون قادرة على إدخال السفن وإخراجها من مضيق هرمز. وسياسيا أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير محادثات هاتفية تناولت آخر التطورات في المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله إن المحادثات ركزت على الحرب بين واشنطن وطهران وهجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية. وأضاف المصدر الباكستاني أن عراقجي ومنير ناقشا سبل استئناف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد على جميع الجبهات. انضم إلينا الآن من ميناب جنوبية إيران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود ونتابع معك تفاصيل هذا الخبر. ياسر وماذا يتداول هناك إيرانيا بخصوص هذا الاجتماع المرتقب في صلالة وجهود تيسير حركة الملاحة في مضيق هرمز؟
3: جمال بالطبع هناك هذا الخبر يؤخذ ويتناول بشكل كبير لدى وسائل الإعلام الإيرانية وخاصة من بينها وكالات الأنباء شبه الرسمية، ولكن إذا ما تحدثنا رسميا فلا يوجد هناك إعلان، وتحديدا نترقب من قبل الخارجية الإيرانية أن يكون هناك بيان على اعتبار أن عباس عراقجي وزير الخارجية كما يبدو ووفقا لما يجري الحديث عنه بأنه هو من سيمثل الوفد الإيراني في مثل هذا اللقاء. وإذا ما تحدثنا أيضا بموازاة هذا الكلام عن المواقف التي كنا قد سمعناها إيرانيا على صعيد دبلوماسي سياسي، تحديدا طهران تريد حلحلة الأزمة وتحديدا تريد مواصلة تعزيز التنسيق مع الجانب العماني بشكل خاص بالإضافة إلى دول المنطقة ولا تريد تعقيد الملف كما يقول الإيرانيون. ولكن في ذات الوقت هناك مواقف تعتبرها طهران ضمن خطوطها الحمر وتلك هي المتعلقة بما تسميه وتطلق عليه بالعرقلات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع الجانب العماني وكذلك للتنسيق مع دول المنطقة. وكل هذا بالطبع يأتي في سياق الاتهامات التي توجهها طهران للولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قبل أن يتوجه إلى نيودلهي قبل نحو ساعتين صرح بأن الحكومة الإيرانية وأن طهران عموما لا تسعى إلى مواصلة الحرب وهي تريد إنهائها، ولكن في ذات الوقت شدد على عزيمة البلاد وإصرارها في تشبثها على موقعها. وبالتالي الموقف الإيراني الذي نسمعه من الحكومة الإيرانية من الدبلوماسية وصولا إلى ما يجري الحديث عنه بالطبع من بيانات وما يصدر من الحرس الثوري والجيش الإيراني، فهنا ربما يرتفع سقف التحذيرات والتهديدات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص. وأيضا بموازاة كل هذا، الجميع يتحدث على أن هناك حراك دبلوماسي الآن تحديدا تقوده الباكستان، والاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين عاصم منير قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية عباس عراقشي ربما هي محاولة للتنسيق بشأن مقترح ما أو رسالة تصل إلى الجانب الإيراني، وتلك بالطبع بحاجة إلى تنسيقها واتخاذ القرار بشأنها والتشاور على صعيد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
0: شكرا لك ياسر مسعود، حدثتنا من ميناء جنوبية إيران. هذا وقال المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي، قال إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لإيران غير قانوني وغير فني. وشدد رضائي في منشور على منصة إكس أن قرار المنظمة سياسي بالكامل وغير مقبول، ويمكن رؤية بصمات الضغط الأمريكي والإسرائيلي فيه وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الإجراءات التي وصفها بالتخريبية والسياسية للوكالة ستدفع الدول نحو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتنظر إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن تنظر بمواجهة دبلوماسية في نيويورك في ضوء إصرار الولايات المتحدة والدول الغربية على إعادة إحياء العقوبات الدولية على إيران مقابل رفض روسي وصيني.
4: مواجهة مرتقبة في مجلس الأمن في شأن تطورات ملف إيران النووي، خصوصا بعد إحالة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الملف إلى نيويورك. الولايات المتحدة أعلنت تمسكها بتطبيق العقوبات الدولية على إيران وأنها عازمة على التحرك مع شركائها في هذا الاتجاه، موقف أكد دبلوماسيون في المجلس أنه سيترجم من خلال طرح مشروع قرار في وقت قريب.
5: على الرغم من عرقلة عضوين لتقرير اللجنة، فإن هذا الاجتماع يتيح فرصة مهمة لمناقشة تنفيذ تدابير العقوبة التي أعاد هذا المجلس فرضها.
4: العضوان المشار إليهما هما بطبيعة الحال روسيا والصين، الدولتان تلتقيان على رفض إعادة العمل بالعقوبات الدولية على إيران، وتتهمان الدول الغربية باستغلال مجلس الأمن للضغط على إيران وفق أجندة سياسية.
6: نؤكد مجددا أن روسيا لن تسمح لمجلس الأمن باتخاذ أي قرار يمنح الشرعية لما يفترض أنه إجراء العودة إلى الوضع السابق، وبالمثل سنواصل منع محاولات إحياء لجنة عقوبات 1337.
4: هذا وأيدت البحرين إعادة العمل بالعقوبات على إيران داعية إلى وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول المجاورة. المواجهة شملت كذلك عمل لجنة العقوبات على إيران في المجلس، فروسيا والصين تعارضان إعادة العمل بالعقوبات وبالتالي ترفضان استمرار مهمة لجنة الخبراء. أما الدول الغربية والبحرين فتصر على ضرورة استئناف العمل بالعقوبات ومواصلة اللجنة مهماتها لرصد مدى تقيد إيران بها.
7: بالتوازي مع التطورات العسكرية، الملف النووي الإيراني مشتعل كذلك على المستوى الدبلوماسي، وجولة تصعيد مرتقبة في هذا الشأن يتوقع يشهدها مجلس الأمن في الأيام المقبلة. من نيويورك نبيل بصعب، التلفزيون العربي.
0: إلى تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطينيا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس الجنوبية القطاع. وأظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى عقب الاستهداف وآثار القصف الذي أدى إلى تضرر عدد من خيام النازحين. كما شيع فلسطينيون عددا من الشهداء قضوا في غارات إسرائيلية على خان يونس. في الأثناء قال جيش الاحتلال إنه قتل قائد لواء خان يونس التابع لحركة حماس محمد اليازوري في غارة على خان يونس. إلى مراسلنا عبد الله مقداد، ينضم إلينا الآن من الزوايد. نتابع معك تطورات الميدان هناك مع استمرار هذه الغارات الإسرائيلية. عبد الله، نتحدث عن شهيد ومصاب واحد على الأقل في هذا القصف على مواسي خان يونس.
8: يعني نتحدث جمال منذ ساعات الصباح عن شهيدين، شهيد متأثر بجراحه وشهيد استشهد جراء غارة بالمسيرة الإسرائيلية على منطقة المواصي في جنوب قطاع غزة. مسلسل الخروقات والاعتداءات مستمر ومتواصل على القطاع منذ ساعات الصباح. كانت هناك عمليات استهداف كما ذكرنا من قبل مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي. سبقتها أيضا عمليات إطلاق للنيران من قبل المواقع العسكرية في شرق مدينة خان يونس. أصيب طفل بجراح خطرة ونقل إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. قبل قليل أيضا ذكرت مصادر محلية من شمال قطاع غزة عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والطائرات المسيرة الصغيرة المعروفة بكواد كابتر أطلقت عدة قنابل باتجاه خيام النازحين في شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تزامنا مع ذلك لا زالت هناك عمليات إطلاق للنيران من قبل الأليات العسكرية الإسرائيلية وأيضا المواقع العسكرية الإسرائيلية في شرق قطاع غزة. بصورة عامة، وتيرة هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لا زالت مستمرة ومتواصلة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على القطاع منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، بالتزامن مع مسلسل من عداد الشهداء والمصابين لم يتوقف على مناطق قطاع غزة عموما. وبالتالي نحن لازم نتحدث عن خروقات ميدانية وأمنية تقابلها أيضا تصاعد في المعاناة الإنسانية لسكان القطاع والتي ألقت بظلالها الثقيل على المشهد الحياتي.
0: شكرا لك عبد الله. شكرا جزيلا لك عبد الله. نذهب الى ادمون ساسين مراسلنا، ينضم الينا الان من المنصور. وتفجير جديد يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي الان. ادمون تفضل.
9: نعم، 4 تفجيرات نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال الدقائق القليلة الماضية وكانت بشكل متزامن. يعني هذه آخر سحب الدخان التي نشاهدها هي نتاج التفجير الرابع الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المنصوري. يعني كانت سحب الدخان تغطي الأجزاء الأكبر من هذه البلدة بسبب تزامن التفجيرات الأربعة مع بعضها البعض هنا في بلدة المنصوري، وبالتالي سحب الدخان غطت المنطقة التي يعني نقف مقابلها في بلدة الحنية. وسبق ذلك سلسلة تفجيرات ولكنها كانت متفرقة منذ ساعات الصباح، إضافة إلى عدد من الغارات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على بلدة المنصوري. على الرغم من هذه التطورات الميدانية في بلدة المنصوري، إلا أن كل التطورات الميدانية في الجنوب لا تحجب حتى هذه اللحظة الحدث الأهم الذي وقع ليل أمس، عندما فجر الاحتلال الإسرائيلي بتفجيرات ضخمة جدا مرتفعات علي الطاهر، الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر، مستخدما حوالي 1100 طن من المتفجرات ومسببا بهزة شعر بها أبناء الجنوب وصلت إلى 4.2 درجة على مقياس ريختر. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من مرور شهرين على محاولة السيطرة على مرتفعات علي الطاهر وإعلان قبل أسبوعين بأنه سيطر على الأنفاق، إلا أنه قام بالأمس بعملية التفجير. كانت تفجيرات ضخمة وكانت التفجيرات الأقوى داخل الجنوب اللبناني منذ انطلاق هذه الحرب. هذا على المستوى الميداني، وبالتالي نتحدث عن التطور الأبرز تفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر. أما على المستوى السياسي فقد أكد مصدر رسمي لبناني للتلفزيون العربي قبل ساعة تقريبا بأن لبنان لم يتبلغ رسميا حتى الآن بأي جولة جديدة من المفاوضات، وكانت هيئة البث تتحدث عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن هذا المصدر يؤكد بأن الجانب اللبناني لم يتبلغ رسميا موعد جولة جديدة من المفاوضات، مؤكدا بأن لبنان كان قد أبلغ الجانب الأمريكي بأن لبنان يفضل أن تعقد تلك الجولة بعد انعقاد مؤتمر باريس لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمقرر في 17 أيلول أي بعد أيام. إذن على المستوى السياسي ليس هناك حتى الآن من موعد للجولة المقبلة، وطبعا لبنان يتحضر من أجل المشاركة في مؤتمر باريس لدعم الجيش الذي تدعمه طبعا فرنسا والأردن ودول أخرى. وعلى المستوى الميداني لا تزال يعني أصداء تفجيرات أنفاق مرتفعات علي الطاهر تتردد بأشكال مختلفة في الجنوب اللبناني وفي لبنان من دون أن تصدر مواقف رسمية في هذا المجال أو حتى عن حزب الله.
0: نعم، شكرا لك. شكرا إدمان ساسين من المنصوري.
10: سقطت علي الطاهر. إسرائيل تتسبب في هزة أرضية جنوبية لبنان. أسطورة أنفاق تلال الجنوب دمرها الاحتلال. أجهزة رصد الزلازل سجلت عقب التفجير هزة بقوة 4.1 على مقياس ريختر. ووفق بيان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن، الجيش استكمل إقامة المنطقة الأمنية.
11: قضينا على جميع الإرهابيين الذين بقوا داخل البنية التحتية أو فروا، على الرغم من أن حزب الله أعلن أنه سيدافع عن البنية التحتية مهما كان الثمن، لكنه فشل.
10: في الجنوب اتفاق الإطار طار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري. الوضع خطير والحلول كلها بعيدة. بري يبدي تشاؤما واضحا في أول تعليق له عقب تفجير علي الطاهر. رئيس مجلس النواب يؤكد أن الجيش اللبناني هو جسر الأساس للبناء في هذه المرحلة، لكن الجسور بين بري وعون ليست سالكة تماما. الرئيسان صديقان، قال بري، لكن هناك اختلافات بشأن أمور عدة تترك الخلاف حاضرا بينهما. لم يوضح بري طبيعة الاختلافات بينما تحدث عنها عقب تفجير هز الجنوب حرفيا، وحديث إسرائيلي عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما الأسبوع المقبل. في ظل ذلك هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. وتوضح الهيئة أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا ضمن القوة، وتنقل عن واشنطن رغبتها توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. لكن الميدان لا يعكس أي نوايا إسرائيلية على خلاف الاعتداءات المستمرة جنوباً.
0: نرصد آخر تصريحات الإسرائيلية على هذه التفجيرات الأخيرة لا سيما في علي مرتفعات علي الطاهر، نرصدها مع كريستين ريناوي تنضم إلينا الآن من القدس المحتلة. وفي آخر هذه التصريحات كريستين، منذ قليل إذن بيان لرئيس الأركان إيال زمير في زيارة ميدانية يقول بأنه تم تدمير البنية التحتية في مرتفعات علي الطاهر.
12: صحيح جمال، تصريحات لا تتوقف في الحقيقة منذ الليلة الماضية. واضح أن إسرائيل تريد استغلال هذه التفجيرات الضخمة التي شهدتها منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. على أي حال، رئيس الأركان إيال زمير زار مقر الفرقة 36 وهي فرقة هجومية تابعة لقيادة الشمال، شاركت في العمليات في الجنوب اللبناني. أطلق تصريحات من بينها أن إسرائيل دمرت هذه الأنفاق والبنى التحتية كما تزعم إسرائيل في منطقة علي الطاهر. ذكر بأن العملية كانت معقدة سرية، وأن أي استهداف لسكان الشمال سوف يقابل برد قوي وفوري. إسرائيل تواصل التهديد أيضا لأنها تتحسب ردا إن كان من حزب الله أو من إيران. لكن يشار جمال إلى أن رغم هذه التفجيرات الكبيرة ورغم حالة التأهب في إسرائيل، إلا أن المصادر العسكرية الإسرائيلية.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: كندا وأوكرانيا اتفاقية لتسليم صواريخ اعتراضية حيوية عبر آلية الانطلاق السريع. ستساعد حزمة المعدات هذه والتي تبلغ قيمتها 350 مليون دولار في حماية الشعب الأوكراني وبنيته التحتية.
4: مساعدات تصفها كييف بالجوهرية، لا سيما مع النقص الحاد في مخزون صواريخ باتريوت القادرة على التصدي لصواريخ الباليستية الروسية واقتراب فصل الشتاء، وما يتطلبه من إصلاح وتعزيز لشبكات الطاقة في البلاد.
5: ونذهب لمتابعة هذه التطورات الميدانية وأيضا السياسية مع استمرار القصف الروسي على كييف، مع مراسلين من كييف إياد استيتية ومن موسكو سعد خلف. نبدأ معك من كييف إياد.

0: إصابة مباشرة لإحدى هذه المسيرات في هذا المبنى. عمدة المدينة تحدث عن 7 إصابات بصفوف المدنيين. فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان وتمكنت من إخماد النيران وتقديم المساعدات للمتضررين. مع ذلك أيضا كانت هيئة الطوارئ قالت بأنها أجلت عدد كبير من سكان هذا المبنى. طبعا الاستهدافات الأخرى كانت بعيد هذا الاستهداف بقليل، كان أيضا هناك سماع لدوي انفجارات في العاصمة، وكان هناك استهداف روسي آخر لمحطة للمحروقات، وهي المحطة يعني وهي في المرة الثانية التي تستهدف فيها روسيا محطات للوقود في داخل العاصمة كييف. في ذات الحي في حي ديبروفسكي كان هناك استهدافا لهذه المحطة أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 أشخاص، منهم 4 يعني نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية. طبعا استهدافات في عدد من المناطق الأوكرانية جمال. طبعا نتحدث بالتحديد أيضا عن منطقة أو مقاطعة دنيبروبتروسك. مساء أمس كان الحديث من قبل الإدارة العسكرية عن استهداف الروسي لمتجر أو أحد المتاجر مراكز التسوق في منطقة بافلهراد، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 60 شخصا، إضافة إلى هجمات روسية أيضا كانت من المسيرات على ذات المدينة، على مدينة دنيبروس استهدفت فيها القوات الروسية منشأة صناعية، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء هذه الاستهدافات. في زاباريجيا خلال ساعات الليل تحدثت الإدارة العسكرية أيضا عن استهدافات وهجمات روسية تنوعت ما بين مسيرات وبين قصف مدفعي وبين قنابل جوية موجهة. لغاية الآن الحديث عن إصابتين في استهداف لأحد المباني السكنية في داخل مدينة زاباريجيا. سلاح الجو الأوكراني أيضا تحدث اليوم في بيانه الصباحي عن طبيعة هذه الهجمات أو عدد المسيرات. قال بأن القوات الروسية أطلقت خلال ساعات الليل على مناطق في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا 161 مسيرة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 138 منها، فيما يعني يبدو أن هناك إصابات مباشرة بحسب البيان في 19 موقعا منها طبعا في داخل العاصمة كييف. يعني لا يزال الوضع كما هو عليه، هجمات مستمرة تأتي على شكل موجات تستهدف العاصمة، تستهدف محيط العاصمة. بالمناسبة قبل قليل رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف أي في المناطق القريبة من كييف تحدث عن مقتل امرأة جراء استهداف الروسيين أيضا بالمسيرات في منطقة فيجهرد، وكان هذا الاستهداف كما قال أدى إلى أضرار بمنازل خاصة، كما جرى أيضا استهداف لمناطق أخرى في محيط كييف. نتحدث عن منطقة فاسلف، قال بأن هناك مستودعات كانت عرضة للضربات الروسية خلال هذه خلال ساعات الصباح.
1: نعم شكرا لك. نعم. يا ستيتية من كييف إلى سعد. سعد، إذن غارات بمسيرات روسية جديدة على كييف، ولكن ميدانيا أيضا تطورات متسارعة وشديدة أيضا في أكثر من محور في دونيتسك وأيضا في بوكروفسك. المواجهات الميدانية لا تزال متواصلة أيضا في هذه المحاور. آخر البيانات الروسية سعد.
2: جمال، إذا وضعنا عنوانا بارز لكل التطورات خلال الأيام الأخيرة وخلال هذا الأسبوع بناء على ما صدر عن الدفاع الروسي بحصيلة هذا الأسبوع، يمكن القول أن مسار التفاوض ليس بديلا عن التصعيد. وزارة الدفاع الروسية في حصيلتها الأسبوعية التي أعلنتها منذ ساعات قليلة تورد أرقاما لافتة، تتحدث عن أنها استطاعت خلال أسبوع واحد تحييد 9480 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال، وأن مركز ثقل القتال الميداني موجود بالطبع في الشرق الأوكراني، لكنه بدأ ينتقل إلى الشمال نظرا لسيطرة القوات الروسية على عدد من البلدات في مقاطعة خاركوف. الدفاع الروسي كذلك أعلنت عن رقم لافت للمسيرات الأوكرانية التي أسقطتها خلال أسبوع واحد، 5684 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع واحد، ما يعني أن حرب العمق تكلف الجانب الروسي الكثير، خصوصا في مسألة إنهاك الدفاعات الجوية الروسية. فضلا عن ذلك، البحر الأسود أيضا ومن واقع التصريحات والبيانات العسكرية الروسية يتحول إلى جبهة استراتيجية مستقلة. الدفاع الروسي تقول أنها في أسبوع واحد ضربت 19 سفينة أوكرانية وقاطرتين، بالإضافة إلى عدد من القوارب التي كانت تحمل شحنات

0: جافة، ما يعني أسلحة أو خلافه إلى الجانب الأوكراني، وهذا يعني أن الجانب الروسي يضع الرهان على فرض الحصار البحري التام على الجانب الأوكراني، خصوصا وأن ميناء أوديسا الذي يستهدف بشكل متكرر هو وميناء تشيرنومورسك بالإضافة إلى ميناء يوجني هي المتنفس الرئيسي أو المنفذ البحري الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود وعلى المياه بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، بالطبع الدفاع الروسي تقول أن قواتها خلال هذا الأسبوع سيطرت على حوالي 8 بلدات في مختلف محاور القتال. إذن التطور الميداني يشي بأن التصعيد مستمر وأن القتال مستمر، على الرغم من كل المسائل التي طرحت عن جهود الوساطة والتفاوض بعد زيارة ويتكوف وكوشنر. الإعلام الروسي يتناول جمال أيضا معلومة لافتة ما نقلته الفاينانشال تايمز، بأن هناك نقاشا داخليا أو انقساما في إدارة الرئيس ترامب بشأن تسليم ملف أوكرانيا من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر
1: نعم.
0: إلى جون راتكليف رئيس السي اي اي أو مدير السي اي اي. بالطبع الجانب الروسي يقول لا يفرق معه ذلك في شيء، لأنه مستمر في القتال حتى لو استمر مسار التفاوض. ومع ذلك يبقى هذا الأمر لافتا، لأن الروس يفضلون القناة الموازية التي يقودها ويتكوف وكوشنر، خصوصا لقربهم من الرئيس ترامب.
1: شكرا لك سعد خلف من موسكو. شن نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس هجوما حادا على الحزب الديمقراطي، واصفا إياهم بحزب الكراهية، في وقت يسعى فيه إلى حشد دعم الجمهوريين وتعزيز فرصهم قبيل انتخابات التجديد النصفي.
2: الديمقراطيون هم حزب الكراهية، إنهم الحزب الذي يحتقر أمريكا والأشخاص الذين بنوها. بإمكانهم أن يتعاطفوا مع الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر. لقد أصبحوا كابوسا ولن نسمح لهم بالفوز. سنهزمهم في نوفمبر وسنرسلهم إلى خارج المشهد.
1: واختتم الحزب الجمهوري أعمال مؤتمره الوطني تحضيرا لانتخابات الكونغرس النصفية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم. هذا التقرير من مراسل التلفزيون العربي محمد بدين، واكب فيه أعمال المؤتمر في دالاس. نتابع.
3: اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الاستثنائي للحزب الجمهوري الذي دعا له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى نهايته. ختم بخطابين، خطاب طويل لنائب الرئيس جي دي فانس ركز فيه بشكل أساس على القضايا التي يريد الجمهوريون الاهتمام بها: كلفة المعيشة، الأسرة، الهجوم على الديمقراطيين، التركيز على عبدول السيد كما يصطلح عليه، وعبد الرحمن السيد وهو مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب السناتور عن ولاية ميشيغان. وهذا التركيز كان من كل الذين تحدثوا على منصة الخطابة هنا في مقر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. لكن قضايا مثل حرب إيران، التضخم، ارتفاع أسعار البيوت، عدم الوفاء ببعض العهود والوعود التي وقعها ووعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، هذا غاب تماما عن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعن خطاب جي دي فانس. ترامب عاد ليؤكد من جديد أنه سيدفع $5,000 التي وعد بها لكل مواطن أمريكي بالغ لحال فاز الجمهوريون بأغلبية المجلسين. هذه نقطة حتى الآن تثير جدلا كبيرا بين من يعتبرها رشوة سياسية، وآخرين يعتقدون بأن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يمر عبر الكونغرس من أجل أن يحصل على اعتماد البلاد. على كل حال، الخطاب السياسي على أشده والحملة الانتخابية الآن في ذروتها. محمد بدين، التلفزيون العربي، دالاس، تكساس.
1: قالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أنا بولينا لونا، قالت للتلفزيون العربي أنه لا تزال هناك نافذة للوصول إلى اتفاق وأن على إيران اغتنامها، مشيرة إلى أن قرار ترامب خوض الحرب استند إلى معلومات استخباراتية.
4: على الحكومة الإيرانية الحالية أن تنظر في اتفاق السلام الذي يطرحه الرئيس ترامب وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات. أعلم أن الرئيس منخرط بشكل نشط أيضا في محادثات سلام دبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا، وأعلم أن إيران حليفة لروسيا، وما أود قوله هو أن الرئيس مفاوض جيد جدا، وهناك كثير من الفرص. لقد تمكن في الماضي من إجراء العديد من المفاوضات التي حققت فوائد كبيرة ليس للشعب الأمريكي فقط، وإنما لجميع الأطراف المعنية. لا تزال هناك نافذة لهذه الفرصة، وما لا نريده هو استمرار هذا التصعيد المتبادل.
1: وقال العضو في الحزب الجمهوري والمنافس السابق لترشيح الحزب الجمهوري في منصب حاكم فلوريدا جيمس فيتشبا قال للتلفزيون العربي أن إسرائيل ليست تماما ما توصف بأنها أوثق حليف للولايات المتحدة، مؤكدا أنه لم يتلقى تمويلا من منظمة أيباك.
5: I will never stop telling the truth.
6: لن أتوقف عن قول الحقيقة، والحقيقة هي أن إسرائيل ليست تماماً ما توصف بأنها أوثق حليف للولايات المتحدة، ربما ليست حليفاً على الإطلاق حتى، ولهذا السبب لم أقم قط بأخذ أي أموال من أيباك، وأنا أدعو كل جمهوري هنا لئلا يأخذ أبداً أي أموال منهم وأن يضعوا أمريكا أولاً.
5: To give back the money and to put America first.
1: كما أكد فيشباك أنه يجب أن ينهي الرئيس ترامب ونائبه فانس هذه الحرب مع إيران من أجل مصلحة البلاد.
6: هذه الحرب يقيناً لن تساعد الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، لكن الفرصة بيد الرئيس ونائبه الآن ليوضحوا أن الحرب في نهايتها. إن كانوا يعتقدون أن نصراً تحقق، يجب أن يعلنوه. هذا أفضل ما يمكنهم فعله، وهذا ليس فقط من أجل الحزب والتجديد النصفي المقبل، ولكن من أجل مصلحة البلاد أن ينهوا هذه الحرب مع إيران.
1: إلى ليبيا، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ضرورة توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية وإنهاء حالة الانقسام المؤسسي بما يمهد للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الانتخابات. وأكد الجانبان عقب اجتماع في العاصمة التركية أنقرة ضرورة أن تجرى العملية السياسية ضمن إطار الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واحترام اختصاصات المجلسين. كما ثمن الطرفان جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين لاستكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية. أعربت الخارجية الإماراتية عن أملها بأن يكون القرار الذي اتخذته الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤقتاً. يأتي ذلك بعد إعلان الخارجية الجزائرية أن البلاد قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على علاقات البلدين. كما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الإماراتية المدنية والعسكرية ابتداء من اليوم الجمعة، ما عدا الرحلات المدنية التجارية عبر مطار العاصمة والتي ستتواصل إلى غاية نهاية العقد بنهاية هذه السنة. عبرت وزارة الخارجية المغربية عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية فيما سمته توظيف المملكة المغربية لخدمة أجندات داخلية، وشددت الوزارة في بيان على رفضها لتبني مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية مبادرات غير موفقة تغذي الخلاف، وعبرت الرباط عن رفضها أن تكون أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات. وتساءلت الوزارة عن الأسباب وراء عدم قيام إسبانيا بترحيل المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أن الحكومة المغربية التزمت رسمياً بإعادة استقبالهم، وتساءلت كذلك عن سبب إبقاء القصر غير المصحوبين بعيداً عن أسرهم. وانطلقت رسمياً في المغرب الحملة الانتخابية للأحزاب استعداداً للانتخابات البرلمانية في 23 سبتمبر. ودعا القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي دعا إلى تغليب العقل خلال فترة التنافس الانتخابي بين الأحزاب.
7: الزمن الانتخابي زمن عنده معايير لوحده، وتفيه بعض التجاوزات لبعض الحدود طبيعي جدا، لأن كل واحد يحاول أن يدافع على موقعه أو يطوره. لذلك كان هذا الاختلاف، كل واحد يمكنه أن يتباهى بمجازاته ولكن ينتقد الآخر. حينما تكون الكراسة محددة يكون الصراع عنيفا، لأن كل واحد يريد أن يحصل على حقه في هذه التمثيلية البرلمانية. لذلك هذه الخلافات طبيعية جدا، فيه نوع من المواجهات الفكرية، ولكن هذا هو النقاش السياسي، بعض الأحيان يفتقد إلى الحدود.
1: كما دعا وهبي إلى التصويت بمعدلات مرتفعة من أجل محاسبة المرشحين والأحزاب على ولايتهم الحكومية.
7: هل سيكون عزوف؟ لا يكون العزوف على كلين، هناك نقاش، ولكن أعتقد بأنه لن يكون العزوف بالشكل الذي نعتقد، لأن الذي يحرك ما آلة الانتخاب بشكل كبير هي يعني الانتخابات الجماعية أكثر من الانتخابات البرلمانية. حضور المنتخب الجماعي يحرك الديناميكية السياسية أكثر. غياب الانتخابات الجماعية حتى السنة المقبلة وفصلها عن الانتخابات البرلمانية هي التي تطرح هذا الإشكال. ولكن أعتقد بأنه العزوف هي ممارسة سلبية، وأن التصويت واختيار على من تصوت ستساهم في العملية السياسية، لا يمكنك أن لا تصوت ثم تنتقد.
1: أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده الكاملة والقاطعة للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية مؤخرا بشأن أفكار أو طروحات تتعلق بإقامة معسكرات في دول تقع جنوبي البحر المتوسط منها مصر لاستقبال لاجئين مرحلين من دول أوروبية. ولفت عبد العاطي خلال لقاء عقده مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، لفت إلى الأعباء التي تتحملها مصر في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين وملتمسي اللجوء نتيجة الأزمات والحروب والنزاعات في المنطقة. وأظهرت بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تراجعا على أساس سنويا في عدد طلبات اللجوء بدول الاتحاد خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت الوكالة إن العدد المسجل هو الأدنى خلال 6 أشهر منذ عام 2021، مشيرة إلى أن عدد الطلبات بلغ 332 ألفا في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين. وأضافت أن عدد الطلبات انخفض بنسبة 17% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وأوضحت الوكالة أن أكثر من 3/4 الطلبات.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
1: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أطلعنا لو سمحت على آخر المستجدات الميدانية بخصوص الوضع في الساحل الغربي وخصوصا في باب المندب.
6: نعم، وإل تتوالى طبعا المعلومات من مصادر ميدانية وعسكرية عن إحكام سيطرة القوات التابعة لحكومة صنعاء على الجزر المتواجدة في هذه المنطقة البحرية القريبة من المضيق أو التي تقع في داخل مضيق باب المندب، والحديث هنا عن جزيرة ميون وكذلك جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى وكذلك جزيرة زقر. وكانت هذه هي التطورات الأبرز اليوم، إلى جانب امتداد إحكام سيطرتها على الشريط الساحلي البري والمناطق القريبة من باب المندب بعد السيطرة على المخا خلال يوم أمس. تم التمدد إلى السيطرة على مناطق أخرى كمنطقة ذباب ورأس العارة، ومناطق كانت تحدثت مصادر للتلفزيون العربي عنها كذلك تقول بأن قوات حكومة صنعاء تسيطر عليها، وهي مصادر عسكرية هنا في صنعاء مثل منطقة العرض والزعفران وكذلك خور باب المندب، وهي جميع هذه المناطق هي المناطق المشرفة والمحيطة بباب المندب. وبالتالي فإن السيطرة أولا على ذباب بحد ذاتها وهذه المناطق، يعني السيطرة على باب المندب، حيث أن باب المندب هو يتبع إداريا وجغرافيا مديرية ذباب التي تبعد عنه كإدارة وكمنطقة برية قريبة نحو 30 كيلومتر فقط من آخر نقطة جغرافية برية. إضافة إلى أن المعلومات التي لدينا أن هنالك سجل خلال الساعات الأخيرة نشاط مكثف لحركة الزوارق البحرية التابعة لقوات حكومة صنعاء في هذه المنطقة البحرية ما بين سواحل المخا وذباب و السواحل امتدادا إلى باب المندب وبالقرب من هذه الجزر. مصادر ميدانية وعسكرية أيضا تؤكد هذه المعلومات وتقول بأنه بتحديدا في جزيرتي زقر وأرخبيل حنيش، بعد هجمات كانت شنتها القوات التابعة لحكومة صنعاء ثم دخول قوات عسكرية إلى هذه الجزر، اقتادت عدد من العسكريين التابعين للحكومة في عدن باتجاه سواحل الحديدة، وهذه جزء من التطورات الميدانية المتسارعة في هذا الإطار. وبالتالي فإن تأكدت هذه المعلومات التي تأتي حتى اللحظة من مصادر ميدانية وعسكرية، فإن هذا يعني تطورا عسكريا كبيرا ستمتلك من خلاله حكومة صنعاء والقوات التابعة لها في حال السيطرة على كل هذه المواقع الجديدة، تحكما أكبر ونفوذا أكبر على مضيق باب المندب، وأيضا تحكم أكبر في مسألة مراقبة الممر المائي والتحكم في مرور السفن وغير ذلك. طبعا إضافة دعني أشير أنه لا طبعا كموقف رسمي على رسمي سواء من قبل حكومة في صنعاء أو من قبل الحكومة في عدن بخصوص هذه التطورات. صنعاء تتحدث هنا أنه بعد ساعة من الآن تماما سيكون هنالك بيان عسكري للمتحدث العسكري يحيى سريع، سيتحدث فيها عن عملية عسكرية نوعية. تقول بعض المصادر أنه قد يشير في هذا البيان إلى هذه التطورات العسكرية الجديدة بخصوص تقدم القوات التابعة في صنعاء في هذه المواقع. نعم. وقد يشير أيضا إلى عمليات عسكرية تتعلق بالعمق السعودي، إضافة إلى أن جانب الحكومة في عدن أيضا لم يصدر بيانات عسكرية بهذا الخصوص، ويقول فقط بأنه مستمر ويتعهد باستعادة هذه المناطق، وأن قواته ستواصل عملياتها العسكرية في مناطق التماس أو على هذه الجبهات التي تسيطر عليها قوات حكومة صنعاء لمحاولة استعادتها، وأن التقدم لصنعاء في هذه المناطق هو تقدم مؤقت.
5: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا علي. علي الذهب في صنعاء. التطورات العسكرية في اليمن تتسارع إذن، ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية. فما أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة، وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟
3: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر، وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
5: منظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي في اليمن، وقالت المنظمة إن عدد النازحين يتزايد بشكل مقلق وسريع مع استمرار المعارك خاصة جنوب غربي البلاد. معنا الآن من صنعاء السيد سند الصيادي الباحث السياسي، من الرياض الدكتور محمد الحربي الباحث في الدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن القاهرة السيد علي الذهب الباحث المتخصص في الشؤون الاستراتيجية. سيد علي الذهب، وصف ما جرى خلال الساعات الماضية بأنه خسارة استراتيجية فادحة للحكومة اليمنية، كيف برأيك ستتعامل معها؟
4: مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين جميعا. هي من الناحية العسكرية فعلا خسائر واضحة في الجغرافيا التي كسبتها الحكومة طيلة نحو عامين، منذ يناير 2017 وإلى نهاية ديسمبر 2018، في عمليات مواجهة مع المتمردين الحوثيين على طول الساحل الغربي، وظل جزء منها حتى 2021 تحت سيطرة الحكومة وحتى اللحظة الراهنة. أتصور أن الوضع يعني سيكون مؤقتا
5: مؤقت،
4: وأن هنالك تحولات قادمة، ولكن لم يسعف ربما الحكومة في الوقت الراهن لأن تتخذ تدابير إضافة إلى حلف الإقليميين والدوليين لإعادة الموقف إلى ما كان عليه في أقرب وقت. الأيام القادمة كفيلة بأن يكون هناك وضوح أكثر، ولا أتصور أن الحوثيين سيظلون في هذه المنطقة لأنها تمثل، لأن وجودهم في هذه المنطقة يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وفي نفس الوقت يخصم من رصيد الحكومة على المستوى الجيوسياسي والسياسي والعسكري والأمني، وهي منطقة تؤثر على اعتراف الدولي بها أو يضعف ثقة المجتمع الدولي بها. وعلى كل حال فهي يعني على المحك، وأتصور أنها ستعمل مع شركاء إقليميين لتجاوز آثار هذا التحول.
5: تمام. سيد سند الصيادي في صنعاء، هل يتحسب الحوثيون لتهديدات نسمعها هنا وهناك من قبل الحكومة بأن وجودهم مؤقت، بأن الحكومة لن تصمت، هل يتحسبون لشيء كهذا وما خطوتهم التالية؟
7: شكرا لقناة العربي على هذه التغطية المهنية. بداية أعقب على ما قاله الأخ علي، ليس هناك قوات حكومية كانت في هذه المناطق، كان الكل يعلم إلى أنها كانت تسمى بين قوسين المقاومة الوطنية، وهي تشكيلات خارج ما يسمى بالحكومة التي يعني لا نعرف أين قوات الحكومة بطبيعة الحال. اليوم نحن نتحدث عن تصعيد قامت به صنعاء باتجاه الرياض لانتزاع المطالب الشعب اليمني المستحقة والمشروعة، ومن ثم تحركت هذه الأدوات على الميدان بطبيعة الحال، وكان لزاما على صنعاء أن تتحرك في السياق الداخلي. اليوم هذه التهديدات، أولا صنعاء قدمت رسالة للمجتمع الدولي وللمجلس الأمن إلى أن هذه المناطق ستكون آمنة، وإلى أنه لا تهديد للمياه الدولية، وستكون العودة إلى هذه الأمور بشكل طبيعي. وبالتالي اليوم ذهبت الحكومة لكي يعني تحاول أن تحشد العالم باتجاه هذه الخطوة، بعد أن يعني خسرت القوى التابعة أو الفصائل التي تواليها هذه الجغرافيا بطبيعة الحال. اليوم نحن نتحدث عن سيطرة مطلقة على هذه المناطق، عن جزيرة ميون، عن كافة المناطق المتاخمة لباب المندب ومحيطة عسكريا، وعن تطبيع الأوضاع حتى لدى المواطنين. وزارة الصناعة في صنعاء قامت بإرسال المدد والمؤن الغذائية الكافية لأبناء مدينة المخا ومدينة الخوخة وتلك المناطق، وبالتالي عاد الوضع يعني بدأ يعود الوضع إلى طبيعته أو هكذا يبدو. التهديدات التي تأتي من الحكومة، صنعاء تتعامل معها تعرف إلى أنها تهديدات يعني سعودية بالدرجة الأولى، على اعتبار لأنه من حرك هذه الأدوات وهذه قناعة الكثير في صنعاء، من حرك هذه القوى، من حرك هذه الفصائل، هي المملكة السعودية في سياق تخفيف الضغط عن المطالب التي طالب بها الجيش اليمني والمعادلة التي رفعها الجيش اليمني باتجاه الرياض. وبالتالي لم تتحرك هذه القوى بناء على مطالب داخلية، وإنما جاءت إنقاذا يعني للمملكة السعودية أو في سياق يعني تقليل الضغط عليها بطبيعة الحال. هذه التهديدات نعم. صنعاء تتعامل معها بجدية، وهي تتكرس على الميدان هذه الواقع، ومستعدة ربما على الكثير من الأصعدة وعلى الكثير من الخيارات.
5: دكتور الحربي في الرياض، الخطاب الخارج من صنعاء ومن مسؤولي جماعة الحوثي والمؤيدين لهم موجه خصوصا نحو السعودية بأننا سنحاصر الحصار السعودي، لن نرفع الحصار حتى يرفع الحصار عن مطار صنعاء وغير ذلك، كيف تستقبل المملكة هذه الرسائل وبما سترد عليها؟
8: لا، المملكة العربية السعودية تعي أنها جماعة إرهابية لا تملك زمام المبادرة حلها وعقدها بيد إيران. الآن في موضوع الساحل الغربي المخا وذوباب والمناطق هذه، كان هناك تصريح من وزارة الدفاع اليمنية والجيش الوطني وضع منطقة قتال مربعة تحذير الأهالي من الشخوص أو الانتقال من تعز إلى المخا، وهذا ليس بجديد وهو جزء يسير من مسرح العمليات. الهدف الرئيسي البيضاء، درع الجمهورية، ولن يوقف الجيش اليمني إلا قلب صنعاء، لا حوارات لا مفاوضات.
5: دكتور الحربي، صنعاء يعني صنعاء صارت بعيدة جدا بعد أن سيطروا على باب المندب.
8: اليوم الزاهر في تقدم في جنوب البيضاء، عقدة المواصلات المطلة على 8 محافظات المطلة على مرتفعات مباشرة، هي قلب الجمهورية. كيف نتكلم على جبهة؟ جبهة دائما نشوف المراكز الحضرية، المواني، الممرات البحرية، هي تهم الجميع، ولكن كما دحروا في 2015 في أيام قليلة بعد عاصفة الحزم وصلوا إلى التواهي، إلى مطار عدن، إلى ميناء.
0: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. حنّا

0: هناك الآن تقاذف اتهامات، كل طرف يلقي التهمة على الطرف الآخر أنه لماذا حصل ما حصل. هل الحكومة الآن في وضع سياسي وعسكري يسمح لها بالتقدم على جبهات أخرى؟
1: نعم، هو الآن واضح أن جبهات أخرى تتقدم في مقابل ما خسرته في الساحل الغربي، ولعلنا نشنا إلى الجبهة الممتدة بين مأرب والجوف وصولا إلى تخوم صعدة، وهذا يعكس تجانس القوات ووحدة القيادة فيها، وأيضا
0: فعلا قيادة موحدة. سيد علي الذهب، يعني قرأت لا شك هناك من يتهم طارق صالح واتهامات للعمالقة والجنوبيين والانفصاليين، يعني مجموعة من القيادات، لا توجد قيادة مركزية واحدة تعطي الأوامر.
1: لا نعم، ما هو ما حدث في الساحل، دعني أقول لك أكمل الفكرة، أنه أمام التقدم الحاصل في الجوف وهي منطقة صحراوية بإمكانيات القوات الحكومية، أسقطت معسكرين كبيرين ثم توغلت شمالا واتجهت نحو مركز المحافظة وهو مدينة الحزم، كان فعلا هناك انكسار في الساحل، ولكن هذا الانكسار أيضا في جزء منه كان عملا تكتيكيا، لأن هناك يعني قوة كانت ضاربة لدى الحوثيين، وهناك حسابات ربما كانت خاطئة، ولا تزال هذه الحسابات يعني أثرت على إعادة تموضع القوات بشكل صحيح جنوبي في منطقة خور عميرة جنوبي مضيق باب المندب. لذلك أنا أقول وأكرر أنها حالة استثنائية ومؤقتة، وقد يكون خلال الأقل من أسبوع تحول في مسرح العمليات، وقد تكون القضية ليست قضية محلية فحسب، لأن الحكومة اليمنية يعني ستلقي بثقلها أو بثقل ما تعانيه من تهديد من المتمردين الحوثيين على المجتمع الدولي، الذي هو في نفس الوقت يتحسب للحظة معينة، هل ستجد الحكومة اليمنية فرصة للدفاع عن نفسها من ذاتها؟ أم أنه سيتدخل لحماية مصالحه؟
0: وبكل سيد علي الذهب، سأسألك بعد قليل،
1: حتى الشركاء الإقليميين نعم من الدول المشاطئة نعم للبحر الأحمر نعم لن يصمتوا أمام نعم هذا التحول.
0: سأسألك بعد قليل أكثر عن الموقفين الإقليمي والدولي. سيد سند الصيادي في صنعاء، ضيفنا في الرياض قال خلال 48 ساعة قد يتغير الوضع، ضيفنا في القاهرة قال خلال أسبوع، بمعنى أن الحكومة اليمنية لن تظل صامتة، وأن المكسب الكبير الذي حققه الحوثيون في الساحل الغربي سيدفعون ثمنه مقابل في المحافظات الداخلية حتى صنعاء.
2: أولا اليمن تمارس حقها السيادي كدولة اعتبارية، وهي تفرض سيطرتها على أراضي يمنية بطبيعة الحال، ومن حقها صنعاء تتعامل كدولة. وفزاعة إيران هذه باتت أسطوانة مشروخة كنا نسمعها على مدى 11 عاما، واليمن هذا لا يعفي أو لا يلغي من ممارسة في صنعاء حقنا السيادي بطبيعة الحال. نحن كنا نعتقد لها أن الأراضي ويعني ونجزم لأنها تمثل مسرحا لقوات أجنبية تدار من قوات خارجية من قوات إقليمية أو من دول إقليمية بطبيعة الحال. النظام السعودي شن في الأيام الماضية أكثر من 1000 غارة على جوف ومارب والبيضة يعني والحديدة وتعزب، ولم تجدي هذه الغارات شيئا وفق الميدان العسكري بطبيعة الحال. ثانيا صنعاء تتعامل مع تشكيلات عسكرية متباينة متناقضة، ليس بينها غرفة عمليات كما أدعى ضيفكم، ولا يجمعها ربما إلا التمويل السعودي يعني في مستوى رأسي بطبيعة الحال. قضية هذه التهديدات التي تأتي والتحذيرات إلى أنه مسألة أسبوع أو أيام، أعتقد يعني تجربتنا مع النظام السعودي أو مع هذا الحرب أكثر من 12 عاما، ولطالما سمعنا هذه الأقاويل حتى في ذروة هذا المعركة الأخيرة وقادمون يا صنعاء والكثير من المعطيات، بينما ربما مسألة يعني الطريق أو مسافة الطريق التي أضطر بموجبها الجيش اليمني إلى الدخول إلى تلك المناطق وتحريرها. اليوم هناك قناعة هي ربما يجهلها ضيفيكم الكريمين، وهو لأنه الكثير من الجنود سلموا أنفسهم بعد أن تراءت لهم الكثير من القناعات، وبعد أن عرفوا يعني المشروع الذي يعتمل في هذه المناطق، وأيضا عرفوا الإرادة الوطنية في صنعاء، وبالتالي قرار العفو العام الذي جاء من الرئيس الجمهورية من الرئيس المشاط أعتقد كان له تأثير كبير في صدى المعركة، وأيضا سيتداعى إلى محافظة مارب والجوف وبقية المناطق. هناك الكثير يعني ربما سيسلمون أنفسهم للقوات المسلحة في صنعاء، وهذا سيسهل المعركة. نعم. الجبهات الاستراتيجية كانت جبهة المخاء، وأعتقد لأنها كانت الجبهة الأصعب. أما عن الجبهات الداخلية فأعتقد لأن السعودية فشلت خلال 12 عاما في أن توجد لهم سندا ودعما لتحرير المناطق أو لاحتلال المناطق الحرة. اليوم هناك مزاج شعبي عارم في صنعاء وضغط شعبي يدعو القيادة الثورية والسياسية إلى استكمال معركة التحرر الوطني واستكمال طي هذه الجغرافيا سواء في البيضة أو في مارب ما تبقى من يعني محافظة مارب. هناك اليوم اندفاع شعبي عارم ربما يضغط على القوات المسلحة بعد هذه الانتصارات التي تحققت في المخا وتثبيت هذه الانتصارات يعني. فلذلك اليوم القرار السياسي في صنعاء هو يعني مبني على قوة ضاربة على الأرض، على معطيات كثيرة ضاغطة سواء فيما يخص النظام السعودي من خلال توالي الضربات الدقيقة والنوعية في العمق السعودي، وأيضا وإذا ما رفعت السعودية سقفها أعتقد لأنه سيكون هناك معادلة تصعيد أخرى من قبل صنعاء. فيما يخص الميدان العسكري هناك ميدان مهلهل بالنسبة للقوى المعادية لصنعاء، قوى متباينة متناقضة تتلاوم فيما بينها البين، وهذا بسبب يعني نتيجة تراكمية لغياب القيادة والغياب الإرادة والغياب المنهجية بطبيعة الحال. لذلك هذه التهديدات ربما تلقى السخرية إنجاز لنا التعبير في الروقة في الداخل.
0: دكتور محمد الحربي
2: المجلس السياسي
0: في الرياض، يتحدث أنصار ومسؤولو جماعة الحوثي بثقة أنهم يبسطون سيطرتهم شيئا فشيئا على مساحات واسعة من اليمن، والدول كما تعرف تتعامل مع الأمر الواقع، الدول تتعامل ببراغماتية وتتعامل مع الشيء الموجود على الأرض. هل تعتقد أن المملكة قد تصل في مرحلة ما للقول أنه نرتب هذا الوضع في اليمن عن طريق وساطة عمانية؟ كان هناك اتصال سعودي عماني كما تعرف قبل أيام، نرتب الوضع وتحمي السعودية نفسها وليس الوضع في اليمن مهما كثيرا بالنسبة إليها طالما أن هؤلاء الحكومة اليمنية تتراجع وتخسر على الأرض.
3: لحظة
0: تفضل
3: يا أخي، صح خطابك، استحمي نفسها من جماعة إرهابية حوثية أصلا هم مخندقون في محافظات طوق صنعاء لا يملكون إلا السكان، الدروع البشرية، المدارس،
0: وصلوا إلى باب المندب،
3: الصواريخ والطائرات، وصلوا إلى باب المندب، سيسحقون. أما بعدين تكلم على 40 مليون حكومة شرعية معترف بها في الأمم المتحدة، جماعة سلالية إرهابية لا تمثل إلا مليون أو مليونين، هل يعني الرافعة والحاضنة الشعبية معهم أما يشكلون خطر؟ لا، هذا كبير عليهم. ولولا السكان والشيوخ والأطفال والدروع البشرية لسحقوا في 6 ساعات. ولكن هناك أمور أخلاقية، تتعامل مع جيش يمني وطني ذو أنساق وتراتبية تحارب حروب مع عصابة ميليشاوية سارقة ناهبة لفظها القبائل والشعب اليمني. والآن يعني مسألة وقت، هناك خطط عسكرية بالتدرج، مسرح العمليات أصبح واضحا، لن يكون هناك أي مسار تفاوضي ولا دبلوماسي، مسار عسكري ثم عسكري وحتى سيطرة على البيضاء ومن ثم الوصول إلى قلب صنعاء، غير ذلك ما في أي مفاهمات. وتتفاهم مع من؟ تتفاهم مع جماعة إرهابية أو مع حكومة شرعية معترف بها من الأمم المتحدة؟
0: تمام. سيد علي الذهب في القاهرة، ألا يبدو غريبا الموقف الدولي حتى الآن مما جرى ويجري في مضيق باب المندب؟ لم نسمع موقفا أمريكيا أو أوروبيا منددا بسيطرة هذه الجماعة الحوثيين على المضيق، ألا يكون هذا الموقف الدولي الصامت أو المتحفظ مثار قلق بالنسبة للحكومة اليمنية؟
1: الحكومة اليمنية أبدت يعني رأيها في هذا وألقت كما قلنا اللائمة على المجتمع الدولي، لأن المسألة لم تعد تخص اليمن فحسب، ولكن مصالح العالم كلها تمر عبر هذا المضيق وعبر الممر الملاحي نفسه البحر الأحمر. وأتصور كما قلنا أنه سيكون هناك موقف لأن المصالح الدولية ستتأثر، وبالتالي الحوثيون الآن استطاعوا السيطرة كما سمعنا على جزيرة ميون، أو مكنوا، أنا أتصور أنهم مكنوا من ذلك، وهو كأسلوب استدراج لأن الحكومة اليمنية أرادت أن تضع الجميع أمام مسؤولية دولية وإقليمية تجاه أمن إقليمي وأمن دولي وأمن عالمي. إذا كان الحوثيون الآن سيطروا على المضيق وعلى السواحل المطلة فهذا يعني أنهم سيعملون على تشابك المصالح مع جماعات عنيفة ما دون الدولة في المنطقة، وعلى وجه الخصوص جماعات الشباب الصومالية التي مصنفة جماعة إرهابية، وسيكون هناك تكامل في العنف في هذه المنطقة الحساسة، ويجري تهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية دون اعتراضها في هذه المناطق، لأن بحرية القوات الحكومية في هذه المنطقة وخفر السواحل خرجت عن الخدمة أو صودرت بفعل التداعيات التي طالت يعني نجمت عن التحول يعني جنوبي البحر الأحمر وفي الساحل، وهذا كله سيدفع المجتمع الدولي لأن يدافع عن مصالحه. ولعل تصريحات محمد قالباف المجري رئيس البرلمان الإيراني عندما هنأ الحوثيين يوم أمس تعليق على تغريدة
0: نعم.
1: للخميني تغريدة سابقة يشير إلى أن يعني المضيق بات مفردة في معادلة أمنية عالمية أو إقليمية تتواكب مع المعادلة العنف التي يقوم بها الحرس الثوري وإيران في مضيق هرمز، وهذا كله سيدفع العالم لأن يكون له قرار فعلي على مضيق باب المندب.
0: سيد الصيادي في صنعاء لن يسكت العالم على سيطرة
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيداً على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاول ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساع إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي، في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
1: قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصور جنوب لبنان، كما أظهرت مشاهد تحركاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل بالجنوب. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الآثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان.
2: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن

0: البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلة وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاس إن الجيش يفجر الأنفاق ويهدم المنازل التي استخدمت مواقع لحزب الله. وأضاف كاس أن الجيش الإسرائيلي أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
2: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
1: معنا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي. كريستين، مع أن كاتس يقول استكملنا النقطة الأخيرة بتفجير أنفاق علي الطاهر، إلا أن إسرائيل باقية في تلك المنطقة الأمنية الواسعة، لا حديث عن انسحابات على الإطلاق هنا.
3: بالفعل وائل، الحديث عن انسحاب جزئي من منطقة علي الطاهر خلفا باتجاه مرتفعات قلعة شقيف، هذا ما قالته مصادر إذاعة الجيش الإسرائيلي هذا اليوم بعد الإعلان عن الانتهاء من عمليات التفجير الضخمة التي تزعم إسرائيل أنها من خلالها فجرت أنفاقا أسفل مرتفعات علي الطاهر. بالتالي الانسحاب جزئي وهنالك سيطرة عن بعد بالنيران وبالمراقبة على حد ما استخدم مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي. لكن إيال زمير رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الخط الأصفر كما وصفه في جنوب لبنان يبقى كما هو وتحت سيطرة قوات الاحتلال. بالتالي إسرائيل تقول إنها باقية على ما تسميه الخط الأصفر، وكما هو معروف هذه العقيدة الأمنية الجديدة التي اعتمدتها إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر للعام 2023. هي تحتل مساحة واسعة من قطاع غزة، تقيم منطقة أمنية خطا أصفر في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا. بالتالي لا يتوقع أي انسحابات خاصة في موسم انتخابات في إسرائيل، وقال كل خطوة محسوبة وكل خطوة تتعرض للانتقاد وللمزايدات السياسية الداخلية خاصة من قبل أفراد المعسكر المناوئ لنتنياهو. بالتالي لا يتوقع أي انسحاب، وذلك حالة تأهب كبيرة في إسرائيل تم بثها منذ الليلة الماضية بعد أن أعلنت إسرائيل أنها فجرت هذه الأنفاق الضخمة. هي قالت إنها متأهبة وتتوقع ردا من حزب الله اللبناني أو من إيران، لأن طهران هددت سابقا بأنها قد تقدم على عمل هجومي باتجاه إسرائيل في حال لو شنت عملا واسعا في الجنوب اللبناني. التقديرات الأخيرة المحدثة التي نشرتها إسرائيل بأن لا مؤشرات واضحة على رد من قبل حزب الله أو إيران، هذا الذي نشر ونحن عشية رأس السنة العبرية التي يحتفل فيها الإسرائيليون هذه الليلة. هذه فترة ذروة من التوتر الأمني في إسرائيل بالمجمل، وحتى بدون هذا العدوان الذي شهدناه في الجنوب اللبناني الليلة الماضية، بالمجمل المتبع وائل بأن يكون هنالك فترات تأهب أمني قصوى في فترة الأعياد اليهودية، وهذه الأيام كما ذكرنا رأس السنة العبرية، وهنالك عيدان آخران خلال هذا الشهر سبتمبر الجاري إلى جانب أعياد أخرى في أكتوبر. بالتالي بالمجمل أصلا إسرائيل مستنفرة بسبب أعيادها،

0: مستنفرة بسبب تصريحات الرئيس ترامب التي يكررها نتنياهو، يقول إن صحيح إن هنالك نشاطات ملحوظة نووية لإيران، يعيد تكرار تصريحات الرئيس ترامب، بالتالي هو يتمسك بهذه السردية، معني باستحضار هذه السردية، وهنالك تأهب لكل هذه الأسباب، التوتر والتصعيد المتعلق بإيران، الضربات التي تشنها إيران باتجاه الأردن القريبة، ما جرى في لبنان، وبث حالة من الاستنفار بأن الجيش مستنفر على مستوى كل الجبهات، في قطاع غزة، في لبنان، بشأن إيران، في الضفة الغربية بسبب الأعياد اليهودية. لكن المهم بأن إسرائيل تدعي الآن بأنها لا تتوقع ردا قريبا من إيران أو من حزب الله، ردا على مسألة التفجيرات الضخمة التي شهدتها الأنفاق كما تزعم إسرائيل في مرتفعات علي الطاهر.
1: شكرا جزيلا. كريستين ريناوي في القدس. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما أعلن الدفاع المدني عن استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي بخان يونس جنوبا. عاد أو شيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليازوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس، وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليازوري وقائد سرية مرافقا له. وبحسب مصادر خاصة للتلفزيون العربي فإن اليازوري قاد لواء خان يونس خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. عاد بنك البذور للعمل مجددا بعد تدميره خلال الحرب على غزة، ويعمل البنك داخل خيمة النزوح في ظروف تخزين صعبة، لكن القائمين عليه أعادوه ليكون رافدا للمزارعين بالبذور في ظل منع إسرائيل إدخالها إلى القطاع.
2: في خيمة صغيرة وسط قطاع غزة يعمل بنك البذور مجددا، هذا حاله اليوم بعد قصف مبناه خلال حرب الإبادة. عاد بنك البذور رافداً للزراعة في غزة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صحيح أن قدرته الإنتاجية والتخزينية ليست كما كانت، لكنه يعطي أملاً للقطاع الزراعي في ظل منع الاحتلال إدخال البذور والأسمدة والآلات إلى غزة.
3: إحنا في بداية كل موسم
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
2: 97.7 FM. صادمة تعكس جزءاً من فداحة الخسارة التي حلت بالقطاع الزراعي.
7: على الرغم من أن افتتاح بنك البذور من جديد يبعث أملاً بإحياء الزراعة، لكن المعطيات على الأرض تقول إن التهديد وجودي في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية الزراعية واحتلال نحو 70% من مساحة الأراضي في قطاع غزة. من مدينة دير البلح، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أعلن عمدة كييف في أوكرانيا مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي استهدف محطة وقود في العاصمة الأوكرانية.
5: هجمات روسية بالمسيرات على العاصمة كييف تحديدا على حي ديبروفسكي، هذا أحد المواقع المتضررة وهو محطة للمحروقات في هذا الحي، كانت قد تضررت جراء هجمات بمسيرات روسية صباح اليوم. إحدى هذه المسيرات أصابت بشكل مباشر هذه المحطة، وهي بالمناسبة للمرة الثانية التي تستهدف فيها محطات المحروقات في كييف، حيث استهدفت يوم أمس وهذا اليوم. طبعا في هذه المحطة تحديدا السلطات في مدينة كييف كانت قد تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، الأشخاص المصابون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. طبعا الاستهداف واضح، هناك دمار كبير لحق بهذه المحطة وأيضا بمرافقها، أغلقت الطرقات هنا في أحد الشوارع الرئيسة في حي ديبروفسكي، الأجهزة الأمنية متواجدة بكثافة وكانت فرق الدفاع والطوارئ قد هرعت إلى المكان بعد اندلاع حريق قامت بإخماده ونقل المصابين إلى المستشفيات. لا تزال طبعا فرق خدمات البلدية هنا تعمل على إزالة الركام والأنقاض، آليات منتشرة وشاحنات بطبيعة الحال من أجل إزالة الركام، وأيضا انتشار لعناصر الأمن وعناصر الحرس الوطني في هذا المكان يعملون على جمع ربما حطام هذه المسيرة لمعرفة ما هي أو ما نوع المسيرة الذي ضربت فيها. يقومون بجمع الأدلة ومن الحطام المتناثر هنا وهناك. طبعا السلطات الأوكرانية، الجيش الأوكراني تحدث عن هذه الهجمات التي تعرضت لها العاصمة كييف خلال ساعات الليل، وقال بأن القوات الروسية شنت مجددا هجمات على العاصمة وأيضا على محيطها بعدد كبير من المسيرات. هنا كان قد سمع ذوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى وقبل ذلك في ساعات الفجر. أما مختلف المناطق الأوكرانية كانت قد تعرضت لهذه الهجمات بحسب ما ذكر بيان سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم، والذي تحدث عن أن دفاعاته أسقطت أكثر من 130 مسيرة من أصل 168 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: قال المتحدث باسم الكرملين إن نشر أسلحة نووية في ليتوانيا سيجعل أراضيها هدفاً للأسلحة النووية الروسية. جاء ذلك بعد حديث عن توجه ليتوانيا لإلغاء حظر دستوري مفروض على نشر أسلحة نووية في أراضيها. معنا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد، هل هذا كلام الكرملين يعكس أن روسيا متخوفة فعلا من أن تنشر الولايات المتحدة مثلا أسلحة نووية في ليتوانيا؟
8: بالفعل وائل، يبدو هذا تخوفا روسيا وليس مجرد تخوف بل قلق حقيقي. حتى التصريحات الروسية عادة في مثل هذه الأمور كانت تأتي معممة، سنرد بالمثل أو سنرد بالشكل المناسب، أما هنا فتصريح بيسكوف كان واضحا تماما، يقول أنه في حال نشر ليتوانيا أو السماح بنشرها لأسلحة نووية داخل أراضيها فإنها ستصبح في مرمى الاستهداف النووي الروسي وأن الصواريخ الروسية ستتجه نحو ليتوانيا. والرسالة هنا ليست لليتوانيا وحدها بل لدول البلطيق مجمعة، لأن هذه روسيا تنظر إلى ليتوانيا على اعتبار موقعها الجغرافي ما بين مقاطعة كالينينغراد الروسية وبيلاروس ووجودها ضمن مجموعة دول البلطيق التي يأتي منها تصعيد خلال الفترة الأخيرة، والتي اتهمتها روسيا أكثر من مرة بأنها فتحت أجواءها لعبور مسيرات أوكرانية ضربت مناطق روسية في هذه المنطقة، أنها باتت تشكل تهديدا وأنه لابد من التعامل معها بشكل أشد أو أكثر صلابة. وبالتالي فإن التصريح الروسي أو تحذير بيسكوف يأتي في هذا السياق، ويأتي كذلك في سياق أن هذه المنطقة ينظر إليها روسيا على أنها تدخل ضمن البنية العسكرية للجناح الشمالي الشرقي للناتو في بالقرب من حدود روسيا، لذلك التهديد هو تهديد تنظر إليه روسيا بجدية ولا تتعامل معه فقط بمجرد تصعيد خطابي، ولذلك جاء التهديد الروسي على لسان بيسكوف واضحا في هذه النقطة.
1: شكرا جزيلا سعد خلف في موسكو. مع سيطرة أنصار الله الحوثيين على باب المندب، أشارت صحف أجنبية إلى أن الحرب على إيران تؤجج عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
9: صحيفة واشنطن بوست رأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستشكل نكسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه على إيران، إذ منذ أغلق طهران مضيق هرمز أصبح مضيق باب المندب قبالة اليمن ممراً مائياً بالغ الأهمية للشحن العالمي، بما في ذلك صادرات النفط من السعودية. ونقلت عن محللين أن إيران سيكون لديها نفوذ أكبر في أعقاب هجوم الحوثيين في الأيام الأخيرة، فإذا أرادت تصعيد هجماتها على الملاحة العالمية سيكون بإمكانها فعل ذلك، كما أن سيطرة الحوثيين على ممر بحري حيوي تأتي في وقت تسعى فيه إيران جاهدة للحصول على أي نفوذ ممكن على الولايات المتحدة. بدورها رأت صحيفة لوموند الفرنسية أنه مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، فإن الهجوم الذي يشنه الحوثيون قد يعرض الملاحة في البحر الأحمر للخطر. وأضافت أنه إذا واصل الحوثيون تقدمهم سيتمكنون من إغلاق مضيق باب المندب بسهولة، وبذلك ستسيطر إيران وحلفاؤها على اثنين من أهم المعابر البحرية. ونقلت عن محللين أن سقوط المخا يثير تساؤلات بشأن قدرة القوات الحكومية.
4: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
6: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
11: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
12: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
13: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
12: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: سفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.
2: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. مصادر في أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة مايون، والمنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح 46 ألف شخص جنوب غربي اليمن. بيزيشكيان يقول أنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، وتقارير عن اجتماع بين طهران ودول خليجية يوم الاثنين للاتفاق بشأن مضيق هرمز. قصف إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وكاتس يهدد بمواصلة الضربات ضد حزب الله بعد تدمير أنفاق علي الطاهر. شهيدان في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وجيش الاحتلال يقول إنه قتل قائد لواء خان يونس التابع لحماس في خان يونس.

0: إذن البداية من اليمن، حيث أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين لتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد تظهر قصفا قالت وسائل أعلام يمنية أنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. نذهب إلى مراسلنا علي الذهب، ينضم إلينا الآن من صنعاء. نتابع معك آخر تطورات والتحديثات خلال الساعات الماضية. علي، سيطرة حوثية إذن على هذه المناطق الاستراتيجية في باب المندب.
1: مرحبا جمال، يعني بداية دعنا نشير إلى
0: معي خليل، أعتذر منك بداية خليل. نعم، خليل القاهر من صنعاء، تفضل خليل.
1: لا بأس جمال، مرحبا. يعني مناطق العرض وشاطئ الزعفران بالإضافة إلى خور باب المندب، وفقا لما هو متاح من المعلومات التي حصل عليها التلفزيون العربي، باتت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، وهي طبعا في النطاق الجغرافي في ضمن يعني مياه باب المندب، ولكن حتى الآن ليس هناك إعلان رسمي عن السيطرة من قبل قوات حكومة صنعاء على المضيق، لكن في المجمل أن تصل يعني وفقا لما أعلن وما هو متاح من المصادر والمعلومات الزوارق البحرية التي سجل لها نشاط كبير وحركة كبيرة في عموم هذه المناطق في المخا وفي بعض الجزر في المطلة على يعني اتجاهات مختلفة من مضيق باب المندب. هذا يعني بطبيعة الحال أن السيطرة باتت أمرا طبيعيا على مياه مضيق باب المندب، وخاصة فيما يخص جزيرة ميون أو بريم كما تسمى، يعني وهي يعني واقعة في المضيق تماما، وتقسم المضيق إلى قسمين، وبالتالي الوصول إلى هذه الجزيرة وأيضا ما أعلن عن الوصول إلى جزر حنيش الكبرى والصغرى أو أرخبيل حنيش، هذا يعني بطبيعة الحال أن طرف قوات حكومة صنعاء بات بشكل أو بآخر يعني يتحكم في الحركة أو السيطرة على مضيق باب المندب، وإن لم يكن هناك إعلان رسمي حتى هذه اللحظة، ولكن شاطئ الزعفران وأيضا خور باب المندب بالإضافة إلى منطقة العرض، يعني هذه أيضا سجل تواجد لقوات حكومة صنعاء فيها، وهي ضمن النطاق الجغرافي لمضيق باب المندب، بالإضافة بطبيعة الحال إلى ما كان قد أعلن حتى من يوم أمس عن وجود قوات حكومة صنعاء في منطقة ذباب، وهي بطبيعة الحال يعني باب المندب يندرج ضمن النطاق الجغرافي لمديرية ذباب، وبالتالي يعني هذا يعني أن التحكم في الحركة العسكرية إن صح التعبير بات يعني بيد قوات حكومة صنعاء، ولكن يعني إذا ما نظرنا إلى التطورات المتسارعة خلال يوم أمس وأيضا الساعات الماضية، كانت هناك بعض المصادر تتحدث عن تسجيل بعض الاشتباكات مع ما كان متبقيا من القوات التابعة للحكومة في عدن في بعض الجزر والجزر التابعة لمضيق باب المندب، ولكن بعد ذلك انسحبت هذه القوات التابعة للحكومة في عدن، وبطبيعة الحال كانت هي جيوب بسيطة وفقا لما هو متاح من المعلومات والمصادر الميدانية، وسجل انسحاب كبير لها على يعني على غرار ما حصل يوم أمس من انسحابات كبيرة للغاية لقوات ما كان يعرف بالمقاومة الوطنية التي كانت متواجدة بألوية كبيرة جدا في منطقة المخا و ما يحيط بها في مناطق الساحل الغربي ومناطق غربي تعز. سجلت أيضا بعض المواجهات المتقطعة في منطقة الوازعية، وهي المنطقة التي دارت فيها مواجهات عنيفة، ولكن أيضا يعني هي مواجهات متقطعة خفيفة وفقا لبعض المصادر الميدانية والمعلومات، وبالتالي الجانب صنعاء هنا كان قد أعلن عن أن الأوضاع باتت مطبعة أو طبيعية للغاية، وأنه يتجه إلى تطبيع الأوضاع بشكل أكبر، وأن الأوضاع باتت هادية تماما، وأعلن عن انتهاء المناوشات وانتهاء تماما المواجهات في عموم مناطق الساحل الغربي، ابتداء من حيث التي تم السيطرة عليها بشكل كامل وهي تتبع محافظة الحديدة، وبعد ذلك انطلاقا إلى الخوخة والمخا والوازعية وعموم هذه المناطق، وصولا إلى بعض الأجزاء من الكدحة وهي في الاتجاه الغربي من تعز، وهذه طبعا ما تزال تشهد بعض المواجهات. ولكن الأنظار تتجه الآن بشكل كبير إلى مضيق باب المندب، يعني وبعد الإعلان عن يعني بشكل غير رسمي عن التواجد أو السيطرة على جزيرة ميول وأرخبيل حنيش بجزيرتيها الصغرى والكبرى، يبدو أنه وفقا لبعض المراقبين واستنادا أيضا إلى طبيعة المعركة وطبيعة أيضا المنطقة الجغرافية، فإن باب المندب أو مضيق باب المندب يقع ضمن النطاق الجغرافي كما قلت قبل قليل لمديرية الذباب، وهذا يعني بطبيعة الحال أنه سجل طبعا وأعلن بشكل رسمي عن انسحاب جميع قوات التي كانت تابعة لحكومة عدن من منطقة ذباب، وهذا يعني أنها انسحبت تماما من يعني كثير من الوجهات التابعة لمضيق باب المندب، وبالتالي باتت السيطرة بشكل أو بآخر لقوات حكومة صنعاء تتجه نحو مضيق باب المندب بشكل رسمي. طبعا صنعاء كانت قد أعلنت في بيان لها يوم أمس للمجلس السياسي وأنها يعني تطمئن العالم بأن حركة الملاحة ستكون آمنة تماما في مضيق باب المندب، و أنه لن يكون هناك أي مخاطر على الملاحة باستثناء استمرار الحظر البحري على السفن السعودية، هذا بطبيعة الحال نظرا لأن صنعاء تقول بأنها ستمضي في سياسة الحصار بالحصار، وحتى ينهي الجانب السعودي حصار المطارات والموانئ اليمنية كما تقول الحكومة هنا في صنعاء، وبالتالي فإن مسألة فرض الحظر البحري على السفن السعودية ستبقى مستمرة. ودعني أشير أيضا مرة أخرى إلى أن يعني موضوع الجزيرة أو في هذا البيان الصادر عن المتحدث العسكري يحيى سريع قبل دقائق من الآن أشار فيه إلى أنه يعني القوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وبمشاركة كبيرة من أبناء الشعب كما قال في البيان، فإنه تم في بعض يعني فيما يخص موضوع مناطق الساحل الغربي فإن السيطرة عليها تكللت بالنجاح، ورغم الغطاء الجوي الكثيف من قبل السعودية المساند للتحشيدات العسكرية، قال إلا أنه فشل في التأثير على العملية، وقد حققت العملية النتائج التالية، هذا في بيان يحيى سريع قبل دقائق.
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. حماية ومسارات يعني بعيدة جدا عن أرض المعركة، أنت تنقل إلى تسلم رأس مالك، تسلم يعني رقبتك. اليوم
3: هل تعتقد أن هذا الكلام سيقنع الشارع اليمني، سيقنع اليمنيين اليوم؟
2: لا أبدا، الشعب اليمني كله الآن يغلي الآن. هل هناك خيانة؟ هل هناك يعني عدم إسناد ودعم؟ هل هناك تعدد في ولاءات العسكرية؟ هل يعني انعدام لغرفة عمليات مشتركة؟ هل هناك يعني انفصام وعدم انسجام ما بين؟
3: طيب أنت لم تتحدث عن هذا في كلامك.
2: يعني
3: هذا ربما قد يكون جانبا مهما من أسباب التي تفسر هذا الانهيار.
2: أنا أنقل وقع الشارع اليمني. واليوم الجميع مذهول، نحن أيضا لأول مرة تتوحد الكثير من يعني القضية اليمنية أصبحت قضية عربية. اليوم إخواننا في سوريا، في المغرب، في ليبيا، في أكثر من جغرافيا يحتفلون يستبشرون بعودة اليمن واستقرار اليمن، ولكن الذي حصل كان مفاجئ للجميع. اليوم طبعا هذا يدخلنا في اليوم تداولت يعني مصادر عن الرئاسة اليمنية شكلت لجنة لدراسة لمبررات الانسحابات. أنت تتكلم عن 6000 كيلومتر مربع في بداية المعركة، كان هناك يعني سيطرة على الجغرافيا اليمنية، في سيطرة على أرض المعركة. بالعكس الحوثي تهاوى وتراجع، احنا كنا نستبشر وكان المتابعين يقولون خلاص الذي حصل في اليمن هو تماما لما حصل في ديسمبر من العام 2025 في سوريا، وكان الكلام
3: مع اختلاف طبعا الموازين
2: هي كادت ان تتقارب. هناك حكومه على الارض ايضا. الادلب اذا كانت هي جغرافيا ضيقه من الارض السوريه، نحن لدينا ثلثي اليمن، تتكلم عن عاصمه ممثله فيها قنصليات وسفارات وايضا جغرافيا مفتوحه للتمويل العسكري، للاسناد، للطيران، لكل شيء. لدينا مرعانا اخضر، مرعانا اخضر يا استاذ جمال. ولكن عنزانا مريضه للاسف.
3: طيب ومع ذلك تخسر القوات الحكوميه هذه المناطق الاستراتيجيه. في منطقه ما بين باب المندب يتحدث الحوثيون منذ قليل عن السيطره على 6 مديريات اخرى. ما المسؤوليه هنا ايضا للقوات الحكوميه؟ هل ربما عدم توحيد القوات الحكومية تحت راية واحدة وموقف واحد له دور أيضا في هذا الانهيار عسكريا أيضا؟ كيف يمكن
2: هذا واحد من الأسباب
3: أن يفسر
2: واحد من الأسباب الجوهرية في المعركة؟ كثرة تعدد الرؤوس معناه يعني تعدد القرارات وتشتت القوى، فيستأسد الحوثي بالجغرافيات جبهة جبهة، يعني كونتنات وزعها بالآلية التي هم اختاروها لأنفسهم للأسف. وإلا فنحن استبشرنا بأن الحروب السابقة كانت تتم تحت قيادات، كلدينا جغرافية تتبع للإمارات وأخرى للسعودية وثالثة لذلك الحليف وآخر، لكن الآن توحدت عندما تم إخراج العام الماضي إخراج الإمارات من اليمن، وتم إعلان إعادة تشكيل مجلس الرئاسي، توحد القرار السياسي على الأقل. لكن اكتشفنا أن القرار العسكري ما زال منقسم، هناك ألوية تتبع ما زالت تدين بالولاء للإمارات العربية المتحدة، وألوية أيضا للنظام السابق. تغير المشهد، تغير سياسيا لكن لم يتغير عسكريا. شاهدنا أيضا تشفي اليوم، أنا شاهد أضيفك من صنعاء ويتكلم عن يعني يشرب القهوة الباردة ويرفع رجله وكأنه وهو ينقل حقائق. للأسف هناك تشفي كان بين أجنحة الحكومة اليمنية، بين أجنحة الشرعية ضد بعضهم.
3: طيب.
2: اليوم يعني الذي حصل يجب أن تشكل عليه لجان، يجب أن يكون درس قاسي لإعادة يعني دفة المعركة في اليمن من جديد، وهي ليست نهاية المعركة. أذكر أنه يعني بشار الأسد في نهاية العام 2023
3: يعني أنت تعود مجددا للمقارنة.
2: لأنه هو التاريخ يعيد نفسه، والعلاقة الإنسانية هي تجارب يجب أن تستنسخ. عندما كان يرفض المقابلة قال أنا لا أذهب إلى أردوغان لأشرب معه يعني المشروبات الباردة، وكان في جدة في يحضر مؤتمر القمة، لكن تسارعت الأحداث وأعيدت الكرة نتيجة عامل رئيس جدا في المعركة السورية، وهو كان وحدة القيادة وشبابية.
3: خلينا في المعركة اليمنية،
2: هي واحدة
3: في المشهد اليمني.
2: تتغير
3: معادلات وتتغير الحسابات وتتغير حتى يعني تطورات الميدان. لو عدنا أيضا إلى موقف الدول الإقليمية والدولية حتى يعني حديث عن أن واشنطن ترفض التدخل صحيح. في كل هذه التطورات.
2: يبدو أن هناك
3: أمريكي وحتى القوى الدولية ترفض التدخل.
2: هناك مهادنة في
3: نعم.
2: في المنطقة.
3: ولكن يعني على الأقل فيه رفض للتدخل المباشر الآن في هذه التطورات. ولكن هل باتت الشرعية أيضا اليوم في اليمن تدفع ثمن الحسابات الدولية والإقليمية؟
2: المعركة اليمنية هي كانت يعني متأثرة جدا بما يحصل في المنطقة. الانقسام الخليجي الذي حصل في 2017 ألقى بظلاله بشدة على الحاصل في اليمن. الحسابات الضيقة لدى بعض أشقائنا في التحالف العربي للأسف الشديد ذهبوا بعيدا باتجاه تشرذمة اليمن وتقسيم، واستفاد منها تماما الحوثي. اليوم الحسابات الإقليمية والدولية يعني هي طبعا لها يعني اليمن بالآخر لسنا مؤثر كبير جدا. ربما الحوثي عندما يقول للعالم أنه لن يستخدم باب المندب ضد الأمن والسلام الدوليين وأن خطوط الملاعة، الكثير سيقول يعني ما لنا ولي اليمن، هم لا يفرقون، لا يعرفون المشكلة الحقيقية في الداخل اليمني. هم يعني يريدون، وشركات التأمين تريد تطمينات ليس إلا. الاجتماع صلالة الذي سينعقد خلال اليومين القادمين هو سيكون جزء منه المهادنة والهدنة في اليمن، لأنه البعض يقول أنه إحنا على صفيح ساخن لا نريد أيضا زعزع كثير.
3: مهادنة وهدنة بناء عن أمر واقع جديد فرضه الحوثيون بالسيطرة
2: أكيد.
3: على هذه المنطقة،
2: وهذا طبعا وهذه ترفع من الموقف التفاوضي للحوثي
3: تمام.
2: وإيران ستتبجح أكثر اليوم، يعني لم تعد إيران يعني في مرمى نيران أحد، هي أصبحت من هرمز وحتى باب المندب. يعني هي السيد كما قال مرة يعني في في في رئيس مركز الدراسات الإيرانية يقول أن أبات السيد الأول في الجزيرة العربية عبد الملك الحوثي، وانكسرت هذه الإرادة الإيرانية في العام 2015 عندما توحد العرب في شرم الشيخ وأصدر تفويض للسعودية باستعادة الشرعية، وكنا فرحنا قلنا أن العرب سيتوحدون وستكون يوما كيوم ذي قار. للأسف ربما بدأ الكيد السياسي والخلاف الخليجي والمشاكل التي انعكست على اليمن، واليمن سلمت بطبق من ذهب للأسف.
3: طيب ونعود إلى هذا التحالف الدولي بقيادة السعودية، هو تهديد مباشر للسعودية أيضا هكذا يقول صراحة الحوثيون.
2: يعني اليوم استثنى الحوثيين السعودية من تطمينهم للعالم.
3: طيب موقف السعودية أيضا،
2: السعودية حشدت، اجتمعت تحالف مكة لربما الخروج برؤية موحدة وتوجه موحد لدعم الموقف السعودي. هناك للأسف شيء أعظم، اللي هو تحالف الازدهار الذي عملته أمريكا وتحالف البحر الأحمر من 14 دولة التي قادته العربية السعودية في جنوب البحر الأحمر. الغريب أنه لم يتدخل حتى اللحظة.
3: نعم.
2: يعني لديه شرعية التدخل كانت قائمة وشرعية يعني واضحة جدا قدمت لهذا التحالف من 14 الدولة نعم. بطبق من الذهب للتدخل، وكان يمكن أن يستدرك الأمر ويتم دحر الحوثيين بأبسط الأسلحة. أنت نعم. تحتاج فقط، ربما أنا لست خبير عسكري لكني دعني أكون يعني مواطن شكرا. بسيط، كاتيوشا أربيجي دعم بالمؤن
3: نعم.
2: الجيش اليمني الذي كان مرابط في بعض الجبهات انقطعت عنه الذخيرة الحية للكلاشينكوف للأسف.
3: نعم. وحان وقت أن أشكرك بصفتك الصحفية كما
2: نعم.
3: ذكرت ومحلل
2: حتى لا يتأثر دكتورنا يعني. فيصل الحديفي
3: شكرا. شكرا جزيلا
2: أنت
3: لك
2: شخصيتك.
3: فيصل
2: شكرا
3: العلي.
2: لك شكرا جزيلا.
3: إلى تطورات إذن ونتابع مع تطورات العسكرية في اليمن، هذه تطورات المتسارعة ومعها تتغير خرائط والسيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية، فما أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟ نتابع.
1: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر. وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
3: إلى تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان التي قال فيها أنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، داعيا إلى تعزيز صمود بلاده لمواجهة المرحلة المقبلة. ورأى بيزشكيان أن تعزيز الصمود يكون عبر مسار لا يفرض على طهران التفاوض من موقع ضعف. وعلى هامش قمة البريكس في الهند أوضح بيزشكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم. قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن وزراء خارجية دول الخليج يعتزمون الاجتماع بنظيرهم الإيراني الاثنين المقبل في مدينة صلالة العمانية ضمن مساعي الحصول على موافقة بشأن اتفاق مؤقت لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
4: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساع إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي، في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
3: قال مراسل تلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصوري جنوبي لبنان، كما أظهرت مشاهد تحركاً لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل بجنوب البلاد. هذا وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يفجر الأنفاق ويهدم المنازل التي استخدمت مواقع لحزب الله. وأضاف كاتس أن الجيش أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
5: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
3: إلى مراسلنا أحمد جرادات ينضم إلينا الآن من القدس المحتلة. وكما نتابع أحمد تصريحات كاتس يتحدث عن منطقة أمنية واسعة الآن في الجنوب اللبناني، خصوصا بعد ما قال إيال زمير أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي بأنه تم تدمير البنية التحتية والأنفاق في التابعة لحزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر.
6: يعني بالفعل بعد التفجير الذي جرى مساء أمس لمرتفعات علي الطاهر وللأنفاق التي ادعت إسرائيل بأنها احتوت على أسلحة واحتوت على مقرات قيادة تابعة لحزب الله، وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد اليوم على جزئية البقاء في المنطقة الأمنية العازلة التي فرضتها إسرائيل بالقوة والتي أخلت السكان منها منذ بداية هذه الحرب. المختلف عن المنطقة الأمنية العازلة التي كانت في ثمانينيات القرن الماضي أنه في ذلك الوقت السكان بقوا في قراهم، ولكن اليوم إسرائيل أخلت كل هذه القرى من سكانها وهجرتهم إلى جانب تدمير البلدات اللبنانية. نتحدث عن تدمير الخط الأول والخط الثاني من الحدود، وكان كاس قد أقر قبل أسابيع بتدمير 24 قرية لبنانية في الجنوب اللبناني. الآن يشير إلى المنطقة الأمنية العازلة وهي منطقة كبيرة جدا، إذا ما تحدثنا عن مساحتها نتحدث عن 700 كيلومتر مربع، وهي مساحة تعادل تقريبا ضعف مساحة قطاع غزة. أيضا نتحدث عن منطقة ممتدة من البحر الأبيض المتوسط وحتى مثلث الحدود مع سوريا، حتى هضبة الجولان السوري المحتل ومنطقة جبل الشيخ. لذلك هناك أهمية استراتيجية لهذه المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل في هذا الوقت. وهناك أيضا يعني تهيئة إسرائيلية للشارع الإسرائيلي للشارع بأن يعني لا يعني البقاء في لبنان سيكون طويلا في ظل إنشاء إسرائيل مواقع عسكرية دائمة، وهذا ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية في الأسابيع الماضية. أيضا يتحدثون عن تأهيل بعض البنى التحتية، خطط عسكرية حتى بإنشاء خط رمادي جديد في داخل الجنوب اللبناني. ولكن كل ما يجري حاليا في الجنوب اللبناني نتحدث عن استمرار الحرب حتى وإن اختلفت وتيرتها عبر تدمير البلدات.
0: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: تراها. مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM
3: علي الطاهر. نحن لسنا أمام يعني نهاية معركة في علي الطاهر، وإنما نحن في بداية مرحلة جديدة أكثر خطورة، حيث أن المعطيات الميدانية اليوم تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعني يعمد إلى احتلال مزيد من
4: هذا ما عبر عنه إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي
3: إضافي.
4: نعم، وأيضا وزير الأمن اليوم إسرائيل كاتس يتحدثان عن مناطق أمنية واسعة. نعم، كبيرة في جنوب لبنان.
3: صحيح، يوسع دائرة احتلاله. هناك خشية اليوم من توجه الاحتلال الإسرائيلي باتجاه منطقة البقاع الغربي. هناك مناطق كالريحان وسجد كلها أصبحت مهددة من التصعيد الإسرائيلي. ليس هناك قتال بمعنى المعارك بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي في الجنوب ولا في أي مكان في المرحلة الحالية. هناك فقط توغل إسرائيلي وتصعيد إسرائيلي وقصف إسرائيلي وتدمير وجرف قرى. نعم، بأكملها. طيب. على رغم كل الضغوط التي يعني يحاول

0: المتحدة أكدت هذا الموعد الجديد. ماذا يعني ذلك؟ دلالات عدم إعلام لبنان بهذا الموعد التفاوضي الجديد أستاذ جورج؟
1: صحيح، المعلومات التلفزيون العربي هي معلومات صحيحة ودقيقة 100%. لقد سمعنا عبر الإعلام الإسرائيلي بأن هناك جولة جديدة من المفاوضات في روما يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لكن حتى الآن الوفد اللبناني المفاوض لم يتبلغ أي موعد في هذا الاتجاه. هذه ليست أول مرة، سبق هذا الأمر، يعني ممكن أنه يتبلغ الوفد اللبناني خلال الساعات المقبلة. حتى الآن صحيح ليس هناك من أبلغ إلى السلطات اللبنانية الرسمية أي موعد في هذا الخصوص.
0: طيب، بأية مطالب سيذهب لبنان إلى هذه الجولة التفاوضية الأخيرة في ظل التعنت الإسرائيلي، ليس فقط في عدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه مسبقا ولدينا في المناطق التجريبية أكبر مثال ربما، ولكن أيضا بالمزيد من التفجيرات، المزيد من الغارات على مناطق مختلفة، تابعنا منذ قليل غارات جديدة وتفجيرات جديدة في المنصورية، تحدث عن منطقة أمنية عازلة، منطقة واسعة في الجنوب اللبناني. بالتالي بأي هدف يذهب لبنان إلى هذه الجولة التفاوضية الجديدة؟
1: المشكلة أنه حتى الآن لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ أي من بنود اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. اليوم لبنان يذهب ويطالب بشدة، وهو أبلغ الوفد المفاوض عندما يتم تبليغه للحضور، أبلغ بأنه يعني أن يبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه لا يمكن الاستمرار في مزيد من جولات التفاوض إذا كان سيستمر الإسرائيلي في هذا العدوان الواسع وفي تجريف القرى وفي يعني استمرار هذا العدوان الكبير تحت عنوان أنه ضرب منشآت وبنى تحتية تابعة لحزب الله. وبالتالي لا يمكن أيضا أن يحمل أو أن يفتري على الجيش اللبناني. الجيش اللبناني يعني ينفذ مهماته كما هو مطلوب منه من السلطة الرسمية اللبنانية وليس كما تريد إسرائيل، وبالتالي هو يفتري ويقيد يدي الجيش اللبناني في القيام بمهامه. وهناك دور مطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية أن يعني أن نضع حدا للتزرع الإسرائيلي بأن هناك انتخابات في إسرائيل، وهذا التصعيد الإسرائيلي مرتبط بهذه الانتخابات، لأنه في حقيقة الأمر وفي عمق هذا الأهداف الإسرائيلية، إسرائيل لم تستطع حتى الآن أن تحقق كامل أهدافها العسكرية.
0: نعم.
1: وبالتالي هي تسعى إلى مزيد من العمليات العسكرية لشل حزب الله من ناحية السلاح بشكل كامل، وهي لن تقف يعني ضرباتها. وبالتالي بعد الانتخابات الإسرائيلية هناك كلام بأنه من الممكن أن نرى بعض الخطوات الإيجابية من الجهة الإسرائيلية، ولكن لا يمكن أن يعني لا يمكن أن نؤمن لإسرائيل، لأنه معروف تاريخها إسرائيل أنها حتى لو توافقت أنت وإياها وهي بالتالي لن تلتسم. شكرا لكم.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ جورج سولاج، رئيس تحرير جريدة الجمهورية من بيروت. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهية شمالية قطاع غزة، كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس جنوبا. وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليازوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس. ونعت كتائب القسام الشهيد اليازوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليازوري وقائد سرية مرافقا له. وبحسب مصادر خاصة للتلفزيون العربي فإن اليازوري قاد لواء خان يونس خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. عاد بنك البذور للعمل مجددا بعد تدميره خلال الحرب على غزة، ويعمل البنك داخل

0: نزوحا في ظروف تخزين صعبة، لكن القائمين عليه أعادوه ليكون رافدا للمزارعين بالبذور في ظل منع إسرائيل إدخالها إلى القطاع.
1: في خيمة صغيرة وسط قطاع غزة يعمل بنك البذور مجددا. هذا حاله اليوم بعد قصف مبناه خلال حرب الإبادة. عاد بنك البذور رافدا للزراعة في غزة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صحيح أن قدرته الإنتاجية والتخزينية ليست كما كانت، لكنه يعطي أملاً للقطاع الزراعي في ظل منع الاحتلال إدخال البذور والأسمدة والآلات إلى غزة.
2: احنا في بداية كل موسم بنوفر البذور للمزارعين بيقوموا بزراعتها، وفي نهاية الموسم بيرجعوا لنا البذور بنفس الكمية اللي هم اخذوها منا. بنقوم احنا في بنك البذور بتنقيتها من الشوائب وتوزينها وكتابة اسم كل مزارع على الصنف اللي هو قدمه لنا، واجراء بعد هيك تجارب على هذه الاصناف، ومن ثم تزويدهم بمزارعين جدد او نفس المزارعين في الموسم المقابل.
1: في هذه الارض تجرب البذور قبل أن توزع على المزارعين، ويفحص فريق البنك نسبة الإنبات بشكل دقيق. يقول يوسف الأسطل إن انقراض كثير من أنواع البذور كان وشيكاً قبل عودة عمل البنك.
3: أهمية البنك بنك البذور للمزارع يعني كان رئة في جسم الإنسان، بنك الدم في وزارة الصحة مهم جداً يعني إعادة استمرارية الحياة الزراعية في قطاع غزة. احنا وصلنا مرحلة الانقراض بعض أصناف البذور، الآن وصلنا مرحلة أقل من الانقراض، مرحلة الخطر أو حتى نقول الخطر الشديد، لكن هي أقل من الانقراض.
1: يؤكد القائمون على البنك أنه كان يضم 80,000 بذرة قبل الحرب، مقارنة ببضعة آلاف تخزن اليوم بصعوبة. مفارقة صادمة تعكس جزءا من فداحة الخسارة التي حلت بالقطاع الزراعي.
4: على الرغم من أن افتتاح بنك البذور من جديد يبعث أملاً بإحياء الزراعة، لكن المعطيات على الأرض تقول إن التهديد وجودي في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية الزراعية واحتلال نحو 70% من مساحة الأراضي في قطاع غزة. من مدينة دير البلح، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: ولا تتوقف الأزمة الصحية عند حدود نقص الأدوية والمستلزمات، بل تمتد إلى مختلف مراحل الحياة من لحظة الولادة حتى العلاج والتأهيل. نحو 180 طفلا يولدون يوميا في ظروف صحية وإنسانية صعبة، في حين تواجه النساء الحوامل والمرضى والجرحى نقصا في الرعاية وفي الكوادر والمعدات.
5: صرخة تختصر كل شيء، واقع قاس تستهل فيه الحياة وسط نزوح مستمر ونقص في أبسط مقومات الرعاية.
6: شو توفر أجيب البودرة لجسم شاب عشان أحمم كل يوم من الشوب.
5: في مركز حيدر عبد الشافي للرعاية الصحية الأولية في جباليا تحاول النساء الوصول إلى الرعاية الصحية في واحدة من أصعب مراحل حياتهن، الحمل والولادة. في غزة يولد نحو 180 طفلاً كل يوم، لكن الوصول إلى ولادة آمنة ليس أمراً مضموناً. نحو 4,000 حالة فقدان للحمل سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يعادل 3 أضعاف المعدل المسجل خلال الأشهر الستة السابقة. وحمل واحد من كل 3 أصبح مصنفاً عالي الخطورة. أكثر من نصف النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، في حين تتم نحو نصف الولادات بعمليات قيصرية، كثير منها في حالات طارئة.
7: تسجل غزة يومياً 180 ولادة وسط ظروف صعبة ومنشآت تعاني نقصاً في الكوادر والأجهزة الطبية، ومع كل ذلك تواصل النساء الصمود وتحاول غالبيتهن قدر الإمكان التوجه إلى المنشآة الصحية للولادة، وبعدها يعودن إلى خيام مكتظة وغير صحية ولا توفر مكاناً آمناً للنوم.
5: ومن صرخة الميلاد إلى أول خطوة في خان يونس، تحاول مها شالوف مساعدة ابنها على المشي بعد إصابة في ساقه اليمنى، خطوة بالنسبة إلى كثيرين هي حركة عادية، أما هنا فهي أمل متجدد. في خان يونس في خيمة صغيرة حولها محمد الخالدي إلى مركز للعلاج والتأهيل، يحاول أن يصنع من القليل ما يحتاجه كثيرون، يصلح الأطراف الاصطناعية المتضررة ويصنع الجبائر ويتعامل مع نقص حاد في المواد والمستلزمات. لكن رحلة استعادة الحركة لا تنفصل عن أزمة صحية أوسع، من الولادة إلى العلاج والتأهيل. تعمل المنظومة الصحية في غزة بقدرات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، وفي ظل نقص المعدات والوقود وقطع الغيار تبقى المساعدات نفسها رهينة قيود الوصول.
0: إلى أوكرانيا، أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي استهدف محطة وقود في العاصمة الأوكرانية.
8: هجمات روسية بالمسيرات على العاصمة كييف، تحديدا على حي ديبروفسكي، هذا أحد المواقع المتضررة وهو محطة للمحروقات في هذا الحي، كانت قد تضررت جراء هجمات بمسيرات روسية صباح اليوم. إحدى هذه المسيرات أصابت بشكل مباشر هذه المحطة، وهي بالمناسبة للمرة الثانية التي تستهدف فيها محطات المحروقات في كييف، حيث استهدفت يوم أمس وهذا اليوم طبعا في هذه المحطة تحديدا. السلطات في مدينة كييف كانت قد تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، الأشخاص المصابون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. طبعا الاستهداف واضح، هناك دمار كبير لحق بهذه المحطة وأيضا بمرافقها، أغلقت الطرقات هنا في أحد الشوارع الرئيسة في حي ديبروفسكي. الأجهزة الأمنية متواجدة بكثافة، وكانت فرق الدفاع والطوارئ قد هرعت إلى المكان بعد اندلاع حريق، قامت بإخماده ونقل المصابين إلى المستشفيات. لا تزال طبعا فرق خدمات البلدية هنا تعمل على إزالة الركام والأنقاض، آليات منتشرة وشاحنات بطبيعة الحال من أجل إزالة الركام، وأيضا انتشار لعناصر الأمن وعناصر الحرس الوطني في هذا المكان، يعملون على جمع ربما حطام هذه المسيرة لمعرفة ما هي أو ما نوع المسيرة الذي ضربتها. يقومون بجمع الأدلة ومن الحطام المتناثر هنا وهناك. طبعا السلطات الأوكرانية، الجيش الأوكراني تحدث عن هذه الهجمات التي تعرضت لها العاصمة كييف خلال ساعات الليل، وقال بأن القوات الروسية شنت مجددا هجمات على العاصمة وأيضا على محيطها بعدد كبير من المسيرات. هنا كان قد سمع دوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى وقبل ذلك في ساعات الفجر. أما مختلف المناطق الأوكرانية كانت قد تعرضت لهذه الهجمات بحسب ما ذكر بيان سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم، والذي تحدث عن أن دفاعاته أسقطت أكثر من 130 مسيرة من أصل 168 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى. يادي السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
9: ليلة دامية أخرى شهدتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ظل تصاعد الهجمات بينهما في الآونة الأخيرة. العاصمة كييف كانت هدفاً للجيش الروسي الذي شن هجوماً على مبنى سكني في المدينة، هجوم أدى إلى وقوع جرحى واندلاع حرائق واسعة بالحي المستهدف. مدينة بوتشا الواقعة على أطراف كييف تعرضت لهجوم روسي استهدف أحد المستودعات في المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان. أما أوكرانيا فقد استهدفت قواتها مستودعا في مدينة ساراتوف جنوب شرقي روسيا بسرب من المسيرات، ما أدى إلى وقوع أضرار في منشآت مدنية. منطقة تولا الواقعة جنوب العاصمة موسكو تعرضت هي الأخرى لهجوم بمسيرات أوكرانية أوقع قتلى وجرحى. وإزاء تزايد الهجمات الروسية، لا تزال كييف تسعى لتعزيز دفاعاتها الجوية وتنويع مصادر أسلحتها. هذا الهدف شكل عنوان زيارة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى كندا، زيارة انتهت نتائجها بالتزام رئيس الوزراء الكندي بتقديم مساعدات بقيمة ربع مليار دولار لتمكين كييف من الحصول على صواريخ اعتراضية لدعم الدفاع الجوي.
10: أبرمت كندا وأوكرانيا اتفاقية لتسليم صواريخ اعتراضية حيوية عبر آلية الانطلاق السريع. ستساعد حزمة المعدات هذه والتي تبلغ قيمتها 350 مليون دولار في حماية الشعب الأوكراني وبنيته التحتية.
9: مساعدات تصفها كييف بالجوهرية، لا سيما مع النقص الحاد في مخزون صواريخ باتريوت القادرة على التصدي للصواريخ الباليستية الروسية واقتراب فصل الشتاء، وما يتطلبه من إصلاح وتعزيز لشبكات الطاقة في البلاد.
0: نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان أبلغ الموظفين خلال اجتماع للشركة استعداد المؤسسة لإبطاء وتيرة تطوير أنظمتها.
11: راديو الحرية 2:07.

0: طراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
1: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
1: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف طيب؟
1: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر تستحق تجربة استثنائية.
3: راديو الحرية
4: 97.10 FM.
5: أكدت مصادر عسكرية في جماعة أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرتهم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني أن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا قالت وسائل إعلام يمنية إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن، وأضاف أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
6: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
5: معنا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أطلعنا لو سمحت على آخر التطورات الميدانية، هل استتب الأمر للحوثيين في باب المندب وكل المنطقة في الساحل الغربي؟ وماذا عن مواقف الحكومة اليمنية وتحركاتها المتوقعة؟
7: استنادا إلى ما أعلن رسميا سواء في بيانات يوم أمس أو في بيانات المتحدث العسكري يحيى سريع، فإن الأوضاع في عموم مناطق الساحل الغربي وغربي تعز باتت مستقرة وبشكل طبيعي، وأن الملاحة باتت آمنة لكل السفن ما عدا السفن السعودية، استنادا إلى ما فرض من حظر بحري على هذه السفن منذ 22 من شهر يوليو حتى يعني يتم إنهاء الحصار على اليمن كما تقول الحكومة هنا في صنعاء من قبل الجانب السعودي. واستنادا إلى هذا البيان، فإن هذا يعني أن السيطرة باتت كاملة على عموم هذه المناطق من الحديدة حتى مناطق غربي تعز. وفقا لبيان يحيى سريع، فإنه تمت السيطرة على 6 مديريات بطبيعة الحال، تبدأ من حيس التي تتبع جغرافيا الحديدة، مرورا بالخوخة ثم المخا، وأيضا ذباب التي يقع في إطارها مضيق باب المندب. وبالتالي فإن الإعلان عن السيطرة على كل هذه المديريات يعني أن السيطرة تمت أيضا على مضيق باب المندب، خاصة مع ما كان قد أعلن من وجود عسكري لقوات حكومة صنعاء من في أكثر من جزيرة تقع في النطاق الجغرافي لمضيق باب المندب، وهي أرخبيل حنيش الصغرى والكبرى وجزيرة ميون، بالإضافة إلى جزيرة زقر، وكل هذه طبعا تقع ضمن النطاق الجغرافي لمضيق باب المندب، بل إن جزيرة ميون تقع في المياه نفسها لمضيق باب المندب. وبالتالي فإن هذا يعني أن هناك سيطرة كاملة الآن على المضيق، ولكن أيضا استنادا إلى ما أعلن أن هناك أمان لحرية لحركة الملاحة الدولية في المضيق وفي البحر الأحمر، هذا يعني أنه أن حكومة صنعاء والقوات التابعة لها باتت تفرض سيطرة كاملة على مضيق باب المندب، على عموم مناطق الساحل، ابتداء من يعني بما قال يحيى سريع أن ما تمت السيطرة عليه بما مساحته نحو 5400 كيلومتر، وأنه خلال هذه العملية التي أطلقت في عموم الساحل الغربي مناطق غربي تعز تم ضرب 38 لواء عسكريا، في إشارة إلى القوات التي كانت موالية للحكومة، قوات ما كان يعرف بالمقاومة الوطنية، بالإضافة إلى الألوية التي جاءت لمساندتها في هذه المعارك التي دارت وبعد ذلك انتهت بالانسحابات الكاملة لها من مناطق المخا وذباب وعموم مناطق الساحل الغربي التي كانت تقع تحت سيطرتها، وباتت هذه المناطق طبعا تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء. بالنسبة للجزئية الأخيرة من السؤال وهي ما تتعلق بموقف الحكومة في عدن، كانت قد أعلنت في بيان لها عن مجلس الدفاع أو اجتماع لمجلس الدفاع أن ما حدث من انسحابات وسيطرة لا يمكن أن يغير حقيقة المعركة، وأنه لا يمكن السماح لقوات حكومة صنعاء بتغيير المعادلة العسكرية بل وفرض أمر واقع. لكن أيضا وفقا لهذا البيان قال بأنه هناك خطة لإعادة ترتيب الأوضاع في هذه المناطق في الساحل الغربي في مضيق باب المندب بشكل آخر، وأيضا هناك دعوة للمواطنين وفقا لما جاء في هذا البيان لعدم استخدام طريق تعز المخا لأنها في مجملها باتت طريق عمليات عسكرية وستستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة كما جاء في البيان، وذلك في إطار خطة وعدت لاستعادة هذه المناطق التي يعني أصبحت تسيطر عليها الحكومة هنا حكومة صنعاء. بالتالي نحن أمام يعني وفقا لما أعلن من حكومة صنعاء الأوضاع باتت مستقرة بشكل كامل في هذه المناطق، لكن الحكومة في عدن تقول بأن معركة أخرى قد تبدأ وفق سيناريو يعد لإعادة السيطرة أو استعادة السيطرة على هذه المناطق.
5: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا خليل. خليل القاهري في صنعاء. التطورات العسكرية في اليمن على أي حال تتسارع، ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية، فما أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟
3: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فإن تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة. الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش، في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية. تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر، وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
5: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا إلى تعزيز صمود بلاده لمواجهة المرحلة المقبلة، ورأى أن تعزيز الصمود يكون عبر مسار لا يفرض على طهران التفاوض من موقع ضعف. وعلى هامش قمة البريكس في الهند أوضح بازشكان أن الأمر الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، ودعا المجموعة إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم. اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتسييس التقارير الفنية وتحويلها إلى رواية لتهديد إيران وشن عدوان عسكري عليها حسب تعبيره. وأضاف بقائي أن ما دعاها ممارسات جروسي تهدد مصداقية الوكالة كجهة محايدة ومستقلة، وتعكس فشلا مؤسسيا يحولها إلى شريك في الحرب. وقال إن إسرائيل هي العقبة الرئيسية أمام وجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. في ميناب جنوبية إيران رصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد في مدرسة شجرة طيبة التي دمرها قصف أمريكي مع بداية الحرب في فبراير الماضي.
4: حتى 28 من فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولا إلى هذه الصور، إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة هرمزجان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، وفي كل ساعة هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا، وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا بشيت.
3: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديدا حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمرا صعبا.
4: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريبا من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله عدا من لجأ إلى هذه الصفوف بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديدا، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديدا. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
5: تجاوزت أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى $6 للجالون الواحد، وينعكس ارتفاع الديزل بزيادة في تكاليف النقل والمواد الغذائية وغيرها، ويتحمل ذلك المواطن الأمريكي. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجلي. عماد، هذا آخر ما يريد رئيس ترامب وإدارته والجمهوريين الذين أنهوا للتو مؤتمرهم، هذا آخر ما يريدون سماعه.
8: نعم بالتأكيد، لكنه كان متوقعا أيضا. من المعروف أن اليوم سيصدر مؤشر أسعار المستهلك الذي يحدد مستويات ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، وقد صدر بالفعل وقال بأن مستوى التضخم بقي مرتفعا عند حدود 3.4%، وهو نفس النسبة لشهر هذا في شهر أغسطس، وهي نفس النسبة لشهر يوليو. طبعا هذا جاء مدفوعا بأسعار الديزل 6.5 دولار تقريبا، نتحدث عن زيادة 60% مما قبل الحرب، مستويات ما قبل الحرب 60% نسبة كبيرة. نتحدث أيضا عن البنزين الذي وصل إلى 4.29% للجالون الواحد، دولار طبعا للجالون الواحد. هذه ستؤدي تباعا وفق ما يرى الخبراء اليوم إلى ارتفاعات متتالية تقريبا في كل أسعار السلع التي تعتمد على الشحن، وتقريبا كل السلع تعتمد على الشحن، تحديدا المواد التموينية. المزارعين الذين يحتاجون الديزل لتشغيل الآليات الزراعية سيعانون أيضا. هذا الآن تقريبا بعض الولايات تبدأ موسم الحصاد لفول الصويا وللذرة، وهذا يعني ارتفاع في أسعار هذه السلع الأساسية بالنسبة للأمريكيين. هؤلاء المزارعون أصلا يعانون من نقص في المواد الأسمدة التي يأتي جزء منها تحديدا المعتمد على النيتروجين، حوالي 30% من مضيق هرمز. وقد أرسلوا رسالة قبل نحو 3 أشهر للرئيس الأمريكي، وقالوا له أن هذه الحرب تؤذيهم بشكل بالغ، وأن عليه أن يتصرف لإعادة فتح المضيق. لكن طبعا القوات الأمريكية حتى هذه اللحظة عاجزة عن فتح المضيق بشكل كامل، وما يخرج ويدخل من سفن قليل للغاية إذا ما قورن بمستويات ما قبل الحرب. كل ذلك سيؤثر بالتأكيد على الانتخابات الأمريكية، والأهم أنه سيؤثر في يوم 16 من هذا الشهر على قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أو عدم رفع أسعار الفائدة. وبما أن مؤشر أسعار المستهلك يشير إلى ارتفاع التضخم، فبالتالي أسعار الفائدة إما ستبقى كما هي أو أنها سترتفع، وهو أيضا ما لا يريد هو الرئيس الأمريكي.
5: شكرا جزيلا. عماد الرواجدي في واشنطن. قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصور جنوبية لبنان، وأظهرت مشاهد تحركا لآليات الاحتلال في بلدة ميس الجبل بالجنوب. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الآثار الناجمة عن عمليات التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان.
9: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصور التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع زميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلة وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
5: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاس إن الجيش الإسرائيلي يفجر الأنفاق ويهدم المنازل التي استخدمت مواقع لحزب الله. وأضاف كاس أن الجيش أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
10: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
5: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، كما أعلن الدفاع المدني استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي بخان يونس جنوبا. وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليازوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس. ونعت القسام الشهيد اليازوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليازوري وقائد سرية مرافقا له. اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على تفعيل صياغة القوانين الانتخابية المشتركة وعقد اجتماع لها بشأنها في تركيا. وفي بيان مشترك عقب اجتماع في أنقرة خلص الطرفان إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية في ليبيا ضمن إطار الإعلان الدستوري والاتفاق بين المجلسين، وشدد المجلسان على أهمية إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المناصب السيادية للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الانتخابات. وثمن الطرفان جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين لاستكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية. معنا من اسطنبول مراسل التلفزيون العربي عدنان جان. عدنان، يلاحظ أن هناك دورا تركيا متصاعدا بخصوص الأزمة الليبية المستمرة.
11: مرحبا وائل، بالفعل لا سيما بعد أن توطدت العلاقة بين أنقرة وحكومة شرق ليبيا التي يرأسها أو كان يرأسها خليفة حفتر، وبالتالي هذه العلاقات الجيدة التي ربما تمكنت تركيا خلالها من القفز على الخلافات بين الطرفين الآن تلعب دور الوساطة لتوحيد الموقف السياسي بين غرب ليبيا وشرقها، لا سيما بأن تركيا كانت قد استضافت سابقا صدام حفتر وعقدت معه عدة لقاءات، لا سيما تلك التي جرت مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن الذي التقى يوم أمس أيضا في العاصمة التركية أنقرة كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة. هذه الوساطة التركية تحاول أن تفضي إلى طي الخلافات بين كلا الطرفين وعقد اجتماعات خلال المرحلة المقبلة لإجراء انتخابات طال انتظارها في ليبيا. كان هناك اجتماع هام شهدته أنقرة يوم أمس، واليوم صدر بيان من كلا المجلسين مجلس النواب الليبي وكذلك المجلس الأعلى للدولة، وفي هذا البيان المشترك وائل تم التشديد على ضرورة توحيد المناصب السيادية في البلاد، لا سيما تلك المناصب المتعلقة بالبنك المركزي الليبي ومؤسسة النفط وكذلك رئيس جهاز الاستخبارات وكذلك المفوضية العليا للانتخابات. وكلا الطرفين في هذا البيان أكدا على ضرورة التوصل إلى تفاهمات بشأن هذه المناصب السيادية، وكذلك دعم الاستقرار في البلاد للوصول إلى إجراء الانتخابات بشكل نزيه. هناك محادثات سوف تجري أيضا، وخلال المرحلة المقبلة سوف تستضيفها العاصمة التركية أنقرة كما تم الاتفاق عليه يوم أمس للجنة 6+6. وعلى ما يبدو فأن الجانب التركي يسعى ربما بشكل حثيث لإقناع كلا الطرفين للتوقيع على بنود الاتفاق التي سوف تفضي خلال المرحلة المقبلة إلى توحيد المناصب السيادية التي ذكرتها قبل قليل، وكذلك إجراء الانتخابات. طبعا لجنة 6+6 كانت قد شكلت عام 2023 في اجتماع عقد بمدينة بوزنيقة المغربية، ومنذ ذلك الحين وقال هناك اجتماعات متكررة تجرى بين المجلسين، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية لتوحيد المناصب السيادية وكذلك الذهاب إلى انتخابات تنهي حالة الانقسام التي تشهدها ليبيا منذ سنوات طويلة. الآن هناك رهان على دور تركي في جمع كلا الطرفين في التوصل إلى تفاهمات، وعلى ما يبدو هناك تفاؤل كبير من قبل الأتراك على إقناع كلا المجلسين للتوصل إلى تفاهمات تنهي حالة الانقسام. كان هناك انقسامات حادة، لا سيما بأن تركيا كانت خلال السنوات الماضية والمحسوبة بأنها تدعم حكومة غرب ليبيا التي يرأسها حاليا عبد الحميد الدبيبة، لكن منذ تقريبا أكثر من عامين وهناك قنوات اتصال مفتوحة مع شرق ليبيا، وهذه الاتصالات الدبلوماسية مكنت الجانب التركي من كسب ثقة حكومة شرق ليبيا وفتح اتصالات دبلوماسية معها بشكل مكثف، ورأينا زيارات متكررة للمسؤولين من شرق ليبيا تجري إلى تركيا. وربما كل هذا ساعد أنقرة لأن تلعب دور الوساطة بين كلا الطرفين، وهذه الوساطة كما ذكرت سوف تستمر خلال المرحلة المقبلة للتوصل إلى تفاهمات وصيغة نهائية تفضي إلى إجراء انتخابات داخل ليبيا.
5: أفادت السلطات الأوكرانية بإخماد حريق اندلع في عدد من المركبات جراء هجوم روسي على مدينة دنيبرو، وقال رئيس إدارة المنطقة إن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا. مع سيطرة أنصار الله الحوثيين على منطقة باب المندب، أشارت صحف أجنبية إلى أن الحرب الأمريكية على إيران تؤجج عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
12: صحيفة واشنطن بوست رأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستشكل نكسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه على إيران، إذ منذ أغلق طهران مضيق هرمز أصبح مضيق باب المندب قبالة اليمن ممرا مائيا بالغ الأهمية للشحن العالمي بما في ذلك صادرات النفط من السعودية. ونقلت عن محللين أن إيران سيكون لديها نفوذ أكبر في أعقاب هجوم الحوثيين في الأيام الأخيرة، فإذا أرادت تصعيد هجماتها على الملاحة العالمية سيكون بإمكانها فعل ذلك، كما أن سيطرة الحوثيين على ممر بحري حيوي تأتي في وقت تسعى فيه إيران جاهدة للحصول على أي نفوذ ممكن على الولايات المتحدة. بدورها رأت صحيفة لوموند الفرنسية أنه مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، فإن الهجوم الذي يشنه الحوثيون قد يعرض الملاحة في البحر الأحمر للخطر، وأضافت أنه إذا واصل الحوثيون تقدمهم سيتمكنون من إغلاق مضيق باب المندب بسهولة، وبذلك ستسيطر إيران وحلفاؤها على اثنين من أهم المعابر البحرية. ونقلت عن محللين أن سقوط المخا يثير تساؤلات بشأن قدرة القوات الحكومية على احتواء الحوثيين، فبعد أن سيطروا على هذه المدينة لا شيء يمنعهم من التقدم نحو عدن المدينة الجنوبية الرئيسة الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما من شأنه أن يحدث انقلابا شاملا. صحيفة نيويورك تايمز استعرضت اتصالات أجراها جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي خلال الأشهر الماضية بقادة الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، سعيا للحصول على تقييماتهم الصريحة للحرب على إيران قبل إدماجها في تقييم البنتاغون، وفق ما ذكر مسؤولون حاليون وسابقون. وبحسب الصحيفة فإن بعض التقييمات أثارت قلق فانس حيال الاستراتيجية العامة وفرص النجاح، إذ أثارت الضغوط التي كانت الحكومة الإيرانية مستعدة لتحملها ومحدودية مخزون الأسلحة الدفاعية الأمريكية المتاحة لصد الضربات الإيرانية الانتقامية أو للتعامل مع التهديدات في أماكن أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أنه كان هناك تباين كبير بين التقييمات المقلقة التي تلقاها فانس وبين ما صرح به كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية بمن فيهم الرئيس ونائبه علناً. في مجلة The Atlantic الأمريكية تناول جوناثان ليمر ونانسي يوسف استعداد واشنطن لحرب طويلة على إيران، وأن رواية إدارة ترامب بشأن انتهاء الحرب على إيران تتعارض مع الواقع العسكري، حيث تنتشر القوات البحرية الأمريكية لضمان وجود مستدام حتى نهاية العام على الأقل. وأضاف أن جمود المحادثات وعدم وجود نهاية واضحة للحرب يجعلان البحرية في حالة تأهب قصوى إلى أجل غير مسمى، ما يزيد من العبء الواقع عليها وعلى مخزونات الذخائر. واعتبر أن الانتشار المتواصل لحاملات الطائرات في المنطقة يفرض ضغوطا كبيرة، وأنه سيحول دون استمرار وجودها في مناطق أخرى. وقد نشهد تراجعا في النفوذ الأمريكي في مناطق من آسيا والمحيط الهادي كاليابان وتايوان.
5: ختام النشرة، أما الآن فإلى برنامج تواصل مع أماني بن خليفة.
13: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يطالب جمهوره بالقسم على الغش. هل استخدم أنصار الله الحوثيون تقنية كلود للذكاء الاصطناعي لتطوير صواريخ موجهة؟ قبل أيام من الدخول المدرسي الجزائر تلغي إصلاحاتها الجدلية بتوجيهات رئاسية.

0: لا تنتهي ليالي ترامب الصاخبة ولا أيامه المكررة ولا تصريحاته النارية. نحس ربما لو ترامب كان ممثل كوميدي كان ربما يكون مضحكاً، ولكنه للأسف ليس كوميدياً محترفاً ولا هاوياً حتى يضحك الجمهور وينتهي الأمر هناك. كل تصريح له مفاجأة وكل احتفال حدث لا تنتهي تبعاته. في الليلة الأولى للمؤتمر الجمهوري وفي يومه الأول وعد ترامب الأمريكيين $5,000 في حال فاز حزبه بالأغلبية في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب. وفي الليلة الثانية أقسم وطلب من جمهوره أن يقسم على ماذا؟ ربما قد تقولون على الولاء لأمريكا، أو ربما على الإخلاص للوطن، أو ربما حثهم على فعل كل ما هو جيد لمصلحة الأمريكيين. في الحقيقة لا هذا ولا ذاك ولا واحد من هذه الاحتمالات. ترامب طلب من جمهوره القسم على الغش، وانتبهوا هنا على الغش وليس على عدم الغش. نعم، رئيس أقوى دولة يطلب من جمهوره ومن شعبه الغش. من أجل ماذا؟ إليكم قصتنا. فيما سمي بمهرجان ترامب الضخم، وفي اليوم الثاني والأخير من أول مؤتمر جمهوري يعقد في سنة انتخابات تجديد نصفي، بدأ المتحدثون بالكلام. كارولين ليفيت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض موجودة، روبرت كينيدي وجي دي فانس، ثم مسك الختام دونالد ترامب في فعالية ابتعدت عن حال المؤتمرات الحزبية التقليدية، لا ترشيحات ولا أعمال رسمية، وأكثر من 50 متحدثا أو فقرة كل ليلة. فما الذي حدث في الليلة الثانية؟ وقف ترامب متحدثا إلى جمهوره في خطبة لم تكن بطول سابقتها ولكن مليئة بالهجاء للديمقراطيين. قال إن الأمريكيين منحوه تفويضا قبل أقل من عامين لإنقاذ أمريكا، وأنه نفذ كل وعوده في 19 شهرا، بينما الديمقراطيين فتحوا الحدود وحولوا المدن إلى مشاهد بؤس وموت حسب قوله. طبعا أكد أيضا أنه حول ذلك العصر المظلم إلى العصر الذهبي لأمريكا. فما هي سمات هذا العصر الذهبي يا ترى؟ ترامب وقف وطلب طلبا عجيبا غريبا لا يمكن أن يستوعبه عقل. طلب من الآلاف رفع يدهم اليمنى وامتثل الجمهور، وبدأ ترامب متحمسا ومزهوا ويردد كلامه جملة وراء جملة، والجمهور يردد وراءه، وبدا المشهد وكأنهم يؤدون القسم والولاء لترامب شخصيا أكثر مما هو نداء انتخابي عادي. طيب بعدين ايش قال لهم؟ قال أقسم لأعظم رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والذي يحبنا لدرجة أنه لا يستطيع التنفس أن نخرج ونصوت. طيب ستقولون عادي يشجع فيهم على الانتخاب، صحيح، ولكن ركزوا معنا في هذا الفيديو على ماذا يشجعهم أيضا.
1: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States that loves us so much he can't even breathe. That I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care. I am going to go out and I'm going to get my friends, my family, and we are going to vote on November 3rd, or we are going to vote before that.
0: مسجل أو مش مسجل، انتخب غش عادي، ما الكل بغش حرفيا. هذا ما قاله رئيس أمريكي صراحة وعلنا. وهكذا مر هذا المهرجان بالتصفيق والصراخ والتهليل، وكرر فيه ترامب وعوده $5,000 لكل أمريكي في حال فوز حزبه بالمجلسين، يعني رشوة وغش، بشرط إنفاقها طبعاً في أمريكا وليس في كندا أو الصين أو ألمانيا. وفي مقابلات لاحقة أضاف أن هذه الأموال ليست بحاجة إلى موافقة الكونغرس وأنه سيأتي بها من الرسوم الجمركية. السؤال الأهم، كيف ستصل الأموال عملياً إلى الأمريكيين؟ فظل في حالة من الغموض والتشكيك هذا السؤال. ترامب كالعادة مشاهدينا أشعل مواقع التواصل الاجتماعي واجتاح هذا الفيديو، فيديو القسم المنصات، لنقرأ بعضا من التفاعلات. هنا أليكات تكتب: يا للهول، ترامب يتحدث عن الغش بصوت عال، والناس في القاعة يصفقون ويهللون ويهتفون بلا تفكير وكأنهم أعضاء في طائفة، أي انقياد أعمى هذا؟ ننتقل أيضا على منصة إكس. جيم كتب: أود أن أقدم ما سجل كدليل رقم واحد وكأننا في محكمة، أشهد أن ترامب كان يطلب من الناس الغش في مهرجانه وعلى الميكروفون ومباشرة، ولسنا بحاجة إلى دليل أقوى من هذا كي يحاكم على جريمته هذا. كارول هنا ماذا تكتب؟ قالت: هل يعقل أن تجعل الناس يقسمون يمين الولاء لك وتطلب منهم الغش؟ ترامب يائس ويريد البقاء في السلطة خوفا من خسارة الكونغرس وملاحقته قضائيا. أما توماس، نختم مع توماس النائب الجمهوري، يقول: لا أعرف رأيكم، ولكن بصراحة أشعر بالإهانة من فكرة أن صوتي يمكن شراؤه $5,000، ناهيك بالتضخم الذي سيسببه ذلك. وبكل الاعتبارات يمكن القول أنه إذا كنتم تحاولون شراء الأصوات فأنتم تشترونها بثمن

هل استخدمت جماعة أنصار الله الحوثيين الذكاء الاصطناعي لتطوير الأسلحة؟ سؤال أصبح مطروحاً بكثافة خلال الساعات الماضية. طبعاً الحوثيون لم يصرحوا بذلك، ولكن بيان خطير لشركة أنثروبيك الأمريكية المالكة لنموذج الـ AI كلود أثار الجدل. في تقرير هو الثالث من نوعه خلال عام ونصف يتحدث عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي الجديد هذه المرة، أنها كشفت عن إحباط محاولة في شمال اليمن لاستخدام كلود.

الشركة. الشركة في بيانها قالت إنه أنظمة الحماية التابعة لها منعت تنفيذ عدد من الطلبات، ولكن بعضها تمكن من المرور لأن المشغلين أخفوا الهدف النهائي للعملية. يعني نوعاً ما تم الالتفاف على كلود وقسموا العمل على جلسات منفصلة بحيث لا تكشف أي محادثة بمفردها الصورة الكاملة للمشروع. كل واحد يطرح سؤال أو توجيهات مختلفة، في الأخير يجمعوا البرمجيات المطلوبة من كلود. فهل نجحت هذه الطريقة وحصلت جماعة أنصار الله الحوثيين على هدفهم؟ المفاجأة أن الشركة تقول أنها لا تمتلك دليلاً على أن المجموعة تمكنت من نشر سلاح عامل باستخدام هذه العملية، ولكنها تزعم في الوقت نفسه أن المشغلين بدوا كأنهم أجروا تجربة إطلاق فاشلة، ما يفتح الباب أمام سؤال أكبر أو أسئلة كثيرة في الحقيقة من خلال هذه القصة. إلى أي مرحلة وصل أنصار الله في هذه العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي قبل أن تتمكن الشركة من اكتشافها وإيقاف الحسابات المرتبطة بها؟ كما ذكرنا مشاهدين أن كلود حل محل مهندسي برمجيات بشرين ولم يكن مجرد أداة للحصول على معلومة أو مساعدة بسيطة، وإنما كان جزءاً أساسياً من إنجاز مهام هندسية معقدة للغاية. وهنا تظهر المخاوف الجديدة التي تثيرها أنثروبيك. إذا استطاعت جهة مسلحة أن تستخدم نموذجاً متقدماً لإنجاز أجزاء من العمل الهندسي، فهل أصبحت بعض القدرات المرتبطة بتطوير الأسلحة أكثر سهولة وأسرع في التنفيذ؟ ربما يبدو كذلك، لأنه مش بس جماعة أنصار الله اللي استفادت من كلود. تقرير أنثروبيك تحدث أيضاً عن عمليات أخرى استخدم فيها النموذج في أنشطة خبيثة، من بينها عملية تجسس سيبراني مرتبطة بجهة روسية، وعمليات أخرى أيضاً مرتبطة بإيران والصين ودول في أفريقيا. والأخطر من كل ذلك كان محاولة الحصول على أسلحة بيولوجية. ولكن ربما قصة اليمن تظل الأكثر حساسية، لأن الأمر هنا يتعلق بمحاولة استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مشروع مرتبط مباشرة بتطوير أنظمة صاروخية ومن جماعة دون دولة. هذه القصة مشاهدينا تكشف تحولا مهما في طبيعة التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فالمخاوف لم تعد محصورة في المعلومات المضللة أو الاختراقات الإلكترونية، المخاوف الآن تمتد إلى احتمال استخدام النماذج المتقدمة للمساعدة في أعمال مرتبطة بالأسلحة والعمليات العسكرية والبيولوجية أيضا. أنثروبيك تقول إنها أوقفت الحسابات ولم تجد دليلاً على نشر سلاح عامل، ولكن مجرد محاولة استخدام نموذج متقدم في مشروع لتطوير أنظمة صاروخية تفرض سؤالاً صعباً على شركات الذكاء الاصطناعي وحتى على الحكومات. هل تستطيع أنظمة الحماية مواكبة قدرة المستخدمين على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة للمساعدة إلى جزء من آلة الحرب؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، من على منصة إكس أمجد كتب تقرير أنثروبيك مرعب ويجب على الجميع الأخذ بالحسبان لمثل هذه المعلومات. أما منصور كتب الخطر الحقيقي في هذا التقرير هو انتقال الذكاء الاصطناعي من مستشار إلى منفذ ينجز أجزاء كبيرة من العملية بنفسه، بينما يكتفي الإنسان فقط بتحديد الهدف وكلود يعمل أو الـ AI. أما عدنان أيضا على منصة إكس يكتب اللافت هو توقيت التقرير بعد التحذيرات الأخيرة من الباحثين في أنثروبيك وأوبن AI عن خطورة المسار اللي وصل له الذكاء الاصطناعي. ممكن يكون الهدف تغيير مسار النقاش والتغطية على التحذيرات الأخيرة. أما محمد يقول التقرير ليس فيه أي شفافية من أنثروبيك، بل هو أقرب إلى سلوك تسويقي بنشر الداء والدواء، تنشر الخوف وتبيع أن لديها طرقا للوقاية.

إصلاحات التعليم الثانوي، كان هذا هو العنوان الذي قدمته وزارة التربية الجزائرية حول قراراتها في يوليو الماضي. التعديلات دافع عنها وزير التربية بحماسة كبيرة باعتبارها خطوة نحو إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعليم. وقبل انطلاق موسم الدراسة بعشرة أيام فقط حدثت المفاجأة، تراجع مفاجئ لوزارة التربية، تراجع أربك حسابات ملايين الأسر بعد جدل واسع حول الهوية. فلماذا توقف مسار الإصلاح كما كانت تسميه وزارة التربية، وكيف تدخل الرئيس الجزائري لحسم الجدل؟ الوزارة ألغت إعادة تنظيم مناهج التعليم الثانوي التي أعلنت عنها نهاية يوليو الماضي. الإصلاحات كما سمتها كانت كبيرة، فقد تضمنت إخراج مادة الفلسفة من السنة الثالثة ثانوي في عدد من الشعب العلمية والتقنية، وهو ما اعتبره معارضون حذفاً، إضافة إلى تعديل حضور الفرنسية من بعض الشعب، واعتماد الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي، وتأخير بداية تدريس الفرنسية إلى السنة الرابعة ابتدائي. النقاش حول التعديلات تحول إلى سجال سياسي حول مكانة الفلسفة واللغات الأجنبية داخل المدرسة الجزائرية. وزير التربية محمد سعداوي بدا حينها مصرا على تنفيذ قراراته، وأعلن أنه سينفذها تدريجيا. سعداوي قال حينها أن اختيار الإنجليزية كلغة أجنبية أو لا يستند إلى مكانتها في المجالات العلمية. هذه القرارات الجديدة مشاهدينا لم تعمر سوى أسابيع. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تدخل لحسم الجدل المجتمعي، وطالب في اجتماع طلب الحكومة بإبعاد المؤسسة التربوية عن التيارات الأيديولوجية والصراعات السياسية بعدما تغير كل شيء. وزير التربية محمد سعداوي أكد ضرورة حماية المؤسسات التربوية من الصراعات السياسية وإبعاد المدرسة عن أي تيار أيديولوجي حتى يظل النقاش داخل القطاع تربوياً بحتاً. وهالقرار أسعد قطاع التربية الرافض للقرارات. الأمينة العامة لحزب العمال الوزيرة لويزا حنون كانت دافعت عن الإبقاء على مادة الفلسفة، معتبرة أنها أداة لتكوين العقل النقدي وليست مرتبطة بشعبة أو شعبة الآداب وحدها. مشاهدينا، هذا الجدل مش جديد، لطالما شكل التعليم واحدا من أبرز محاور التنافس السياسي في الجزائر، والخيارات التعليمية واللغوية كثيرا ما كانت محل نقاش واسع، ابتداء من مسار التعريب الذي تعزز في سبعينيات القرن الماضي وما رفقه من نقاش حول مكانة اللغة الفرنسية، والآن في إطار الخلاف حول الإنجليزية في مواجهة الفرنسية. فهل نحن نناقش إصلاحا تعليميا أم هو سجال سياسي أوسع حول الهوية؟ إلى مواقع التواصل الاجتماعي نبحث إجابات عن هذا السؤال. عز الدين على الفيسبوك يكتب في منشور: هناك لوبي متحكم وقوي، لم أكن أتصور هذا. أما هنا أبو قصي يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا حزم، ففساد الرأي أن تتردد. أما زهير كتب: أبنائنا في إيران تجارب كما كنا نحن وتستمر الحياة. إيمان تقول: تلاميذهم الضحية الأكبر للأسف، فلم تتم مراعاة نفسيتهم ولا راحتهم ولا مجهوداتهم ولا حتى الثقة الواجبة بينهم وبين وزارتهم. وأنا أم لتلميذة بكالوريا علمية كانت تخطط لتحسين مستواها في اللغة الفرنسية وتعلم بناء مقالة فلسفية، ولكنها خسرت هذه الفرصة. نختم مع أمينة كتبت: اتخاذ القرار صعب وإلغاءه صعب، لذلك يجب عدم التسرع في إعلان قرارات ما زالت موضع نقاش.

0: فيلم صور ليلا فوق أسطح مبان في تل أبيب، جنود يحكون عن جرائمهم، وجوههم وأصواتهم مموهة. بعض الجنود يعترف بأن قتله للبشر كان ممتعا بجنون، وبعضهم يبرر مشاركته بأنه كان مجرد منفذ للأوامر. أحد الشهود يسرد تفاصيل مجزرة نفذها بنفسه، وفي الخلفية صوت بنيامين نتنياهو يقول لنا إن إسرائيل تجتهد لتجنب قتل المدنيين. مشاهدينا، هذا في المنازع، لنحكي لكم عن الوثائق الوحيد المنافس هذا العام على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي، وكيف حطم رقما قياسيا بهذا المهرجان. فيلم نازا يوثق مجازر غزة. الفيلم يتتبع الأنظمة والآليات المستخدمة في تحديد أهداف الغارات الإسرائيلية على غزة وما يترتب عليها من قتل مدنيين فلسطينيين. فهل سرد آلية القتل والكلفية والزمان والمكان والمتعة يمكن أن يحتملها فيلم أو تحتملها حكاية؟ الفيلم يحكي عن الطريقة التي تحسب بها الخسائر المتوقعة بين المدنيين قبل تنفيذ الهجمات الإسرائيلية، وهذا بحسب وجهة نظر جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة. نازا هو الفيلم الوثائقي الوحيد المنافس هذا العام على جائزة الأسد الذهبي. الفيلم مدته 80 دقيقة، وهو إنتاج بريطاني ناطق بالعبرية والإنجليزية. كلمة نازا هي اختصار عسكري تستخدمه الاستخبارات الإسرائيلية للتعبير عن عدد المدنيين المتوقع قتلهم في غارة جوية، أو ما يسميه جنود الاحتلال collateral damage. مشاهدينا، هذا الفيلم أخرجه يوفال أبراهام وراشل زور، وهما اثنان من المخرجين الأربعة لفيلم لا أرض أخرى، والفائز فاز بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم وثائقي عام 2025. صناع الفيلم قالوا في بيان الإعلان عنه إنه يكشف بالتفصيل الأنظمة الكامنة وراء القتل الجماعي المحسوب للمدنيين الفلسطينيين في غزة. كيف صارت المجزرة هو سؤال الذي يحاول الفيلم الإجابة عنه، وليس بتصورات متخيلة بل بلسان الجنود أنفسهم. الوثائقي مشاهدينا يستند إلى معلومات موثقة، وقد قبل عرضه في مهرجان فينيسيا كما نشاهد بحفاوة كبرى. الفيلم حطم رقما قياسيا في المهرجان بعدما حظي بتصفيق متواصل وقوفا استمر أكثر من 24 دقيقة متواصلة مع رفع أعلام فلسطين، وهو أعلى رقم مسجل حاليا في تاريخ مهرجان البندقية أو فينيسيا للتصفيق وقوفا لفيلم يعرض في المهرجان. 24 جنديا حكوا قصص القتل في فيلم يرسم مراحل الإبادة وقصص تحديد الأفراد عبر تتبع هواتفهم ثم تدمير الأبنية بشكل ممنهج فوق رؤوس كل من فيها. الفيلم ببساطة يتحدث كيف حدثت الإبادة الجماعية بلسان مرتكبيها إلى مواقع التواصل الاجتماعي. من على منصة إكس، أمير كتب دقائق من التصفيق المستمر ورفع الأعلام الفلسطينية في قلب أوروبا. الحقيقة تبدأ بتحطيم الجدران وكشف جرائم الإبادة الجماعية للعالم بأسره. انتقل ديفيد يقول أنا مذهول، لقد وقفوا وصفقوا لمدة 24 دقيقة متواصلة. أما صاحب هذا الحساب يقول لا يمكن تجاهل هذه الشهادات، ببساطة شاهدوا نازا وشاركوا الحقيقة. أما حسين كتب الفيلم كشف الجرائم البشعة وغير المحدودة لإسرائيل. نختم مع بن. بن يقول هل هذا مهرجان فينيسيا؟ لقد صار مهرجان غزة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.

مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: طراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.10 FM.
7: أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشواطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا قالت وسائل أعلام يمنية إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن. وأضاف سريع أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
8: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
7: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. إذن هذا البيان للمتحدث باسم أنصار الله الحوثيين. خليل، نتابعه معك وجديد الساعات الماضية على الميدان أيضا. خليل،
9: مرحبا جمال. يعني يمكن مرة أخرى الرجوع إلى بيان المتحدث العسكري، وفيه إشارة إلى يعني مساحات سيطرة كبيرة لقوات حكومة صنعاء وفقا للبيان، وتشمل 6 مديريات ما بين محافظتي الحديدة وتعز على الساحل الغربي. وبلا شك هذه هي المديريات يعني تمتد من حيث التي تضمن النطاق الجغرافي لمحافظة الحديدة، مرورا بالخوخة ثم المخا وذباب، وبالتالي أيضا مديريات بعد ذلك كالوازعية وغيرها، تمتد على ما قال يحيى سريع أنها تمثل نحو 5400 كيلومتر مربع، وبطبيعة الحال مديرية ذباب ضمن هذه المديريات التي تم الإعلان عن السيطرة عليها من قبل قوات حكومة صنعاء، ومديرية ذباب هي يعني يقع ضمنها مضيق باب المندب الدولي الاستراتيجي، وكان قد أعلن بشكل يعني متكرر خلال الساعات الماضية ومن مصادر كثيرة ومصادر ميدانية عن وجود قوات حكومة صنعاء في عمق مضيق باب المندب، وذلك بالنظر إلى وجودها في جزيرة ميون وأيضا أرخبيل حنيش الصغرى والكبرى، بالإضافة إلى زقر، وبهذا باتت يعني تفاصيل السيطرة على مضيق باب المندب تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، وأيضا وفقا لما أعلن بشكل رسمي من قبل الحكومة هنا في صنعاء بأن الأوضاع، وحتى في البيان أن الأوضاع في جميع هذه المديريات باتت مستقرة تماما، وأن الملاحة آمنة في المضيق وفي البحر الأحمر لجميع السفن ما عدا السفن السعودية، استنادا إلى ما كان قد أعلن في 22 من يوليو الماضي عن بدء فرض حظر بحري على السفن السعودية حتى إنهاء الحصار المفروض على الموانئ والمطارات اليمنية كما تقول حكومة صنعاء. بالنظر إلى التطورات الأخرى، كانت هناك يعني عودة للمواجهات بشكل متقطع في بعض أجزاء صغيرة من مديرية الوازعية على هذا النطاق الجغرافي غربي تعز، ولكن الأكثر كان في محافظة الجوف استنادا للمصادر الميدانية، حيث تدور اشتباكات ومواجهات متقطعة وسط أحاديث عن تقدم يقول عنه كل طرف في الاتجاهات الشرقية من محافظة الجوف، تحديدا في خب الشعف واليتمة واللبنات التي بات الحديث عنه متكررا خلال الساعات والأيام الماضية. لكن الحكومة في عدن تقول بأنها خلال الساعات الماضية تمكنت من إسقاط 5 طائرات مسيرة تابعة لقوات حكومة صنعاء، وذلك ضمن النطاق الجغرافي لهذه المواجهات التي تدور في محافظة الجوف. يعني بالنظر إلى الموقف في الساحل الغربي، الحكومة في عدن كانت قد أعلنت أنها يعني في بيان لمجلس الدفاع تابع للحكومة في عدن أن ما حدث في مديريات الساحل الغربي والسيطرة على المخا وبالتالي أيضا ذباب وباب المندب لن يغير من حقيقة المعركة، وإن ما حدث هو انسحابات لغرض إعادة ترتيب الأوضاع في هذه المنطقة، وأن هناك معركة لاستعادة السيطرة عليها، وكانت قد دعت المواطنين إلى عدم استخدام طريق المخا تعز، وذلك لأنه أعلن منطقة عسكرية كما جاء في البيان الذي أصدرته حكومة عدن، وأنه ستستخدم فيه مختلف الأسلحة لبدء معركة لاستعادة السيطرة على هذه المناطق في الساحل الغربي وفي غربي تعز. ولعل الساعات الماضية أيضا سجل خلالها تسجيل غارات جوية استهدفت مطار المخا واستهداف تعزيزات لقوات حكومة صنعاء وفقا لما أعلنه جانب الحكومة في عدن، وبالتالي الصورة الآن هي أن هذه المديريات التي شهدت في الساحل الغربي وفي غربي تعز باتت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء، ويعني بات أمر السيطرة على مضيق باب المندب أمرا طبيعيا استنادا إلى الوجود العسكري لقوات حكومة صنعاء في مجموعة يعني في أرخبيل حنيش وفي بقية الجزر ميون وزقر، وإعلان الحكومة أيضا والمتحدث العسكري عن أن حركة الملاحة في المضيق وفي البحر الأحمر باتت آمنة، هذا يشير إلى أن السيطرة على مضيق باب المندب باتت بشكل كامل على الأقل حتى هذه اللحظة تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء. هذه هي الصورة بشكل موجز.
7: شكرا جميل. شكرا لك خليل القاهري من صنعاء. أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46,000 شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي في اليمن، وقالت المنظمة أن عدد النازحين يتزايد بشكل مقلق وسريع مع استمرار المعارك خاصة جنوب غربي البلاد. وتطورات العسكرية في اليمن تتسارع ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية، فما أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟ نتابع.
5: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر. وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن، اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
7: شكلت مصر خلية أزمة بصورة عاجلة لمتابعة التطورات المتسارعة على الساحل الغربي لليمن بعد وصول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى جزيرة ميون الواقعة عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. وبحسب ما أفاد به مصدر مصري، فإن الخطوة اتخذت بالنظر إلى التداعيات المحتملة للتطورات العسكرية على أمن الملاحة في البحر الأحمر وحركة السفن عبر قناة السويس. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في العاصمة الهندية، قال إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة وخطيرة من الضغوط والعقوبات، مطالبا دول المجموعة بتهيئة بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر.
6: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
7: واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اتهم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتسييس التقارير الفنية وتحويلها إلى رواية لتهديد طهران وشن عدوان عسكري عليها بحسب تعبيره. وأضاف بقائي أن ممارسات غروسي تهدد مصداقية الوكالة كجهة محايدة ومستقلة، وتعكس فشلا مؤسسيا يحولها إلى شريك في الحرب. كما أكد أن إسرائيل هي العقبة الرئيسة أمام وجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. إلى ذلك قالت الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز، كما أوضحت أن استمرار ما وصفتها بالإجراءات العدوانية والتدخلات الأمريكية يحول دون ضمان أمن البلاحة.
10: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساعٍ إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي، في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
7: من طهران ينضم إلينا الآن مراسلنا حسام دياب. إذن حسام، هذا الاجتماع المرتقب في صلالة العمانية بمشاركة إيران، عمان، الدول الخليجية والعراق أيضا، ما المأمول إيرانيا من هذا الاجتماع؟ ويبدو أنه سيشارك فيه وزير الخارجية عباس عراقجي.
11: مبدئياً يمكن القول بأن تأخير الإعلان عن مخرجات الاجتماعات والمباحثات الإيرانية العمانية ربما كان لصالح إيران، لأن التصعيد الذي حصل سواء في مضيق هرمز أو ما يجري عند مضيق باب المندب وعند الجبهة اليمنية يشي بالكثير، وإحدى أهم النقاط التي ربما سيتم بحثها هو إعادة تسيير حركة الملاحة ولو بشكل أفضل مقارنة بالفترات السابقة، شارك هذه المرة مع دول منطقة الخليج، وذلك مع تصاعد أسعار النفط بشكل ملحوظ. سعر البرميل تخطى 100 دولار، إغلاق مضيق هرمز لفترات طويلة قد يضايق دول الخليج بالفعل، لكنه سيضايق الجانب الإيراني أكثر، لأن خنق حركة الملاحة عند منطقة مضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وحرمان إيران بحسب الكثير من التقارير من الحصول على أموالها الناتجة عن تجارة النفط والغاز نحو الخارج ونحو الصين تحديدا وبعض الدول في وسط آسيا، إضافة إلى الاستهدافات المكررة خلال الأسابيع 3 الماضية للأسطول النفطي الإيراني من ناحية، وأيضا للقواعد العسكرية الموجودة على طول الشريط الساحلي. كل هذه النقاط باتت تحتم على الإيرانيين التحرك ربما والإعلان عن مخرجات الاجتماعات الإيرانية العمانية، وكانت إيران قد قامت بالتحضير مسبقا لمثل هذه الخطوة عبر قول منذ نحو 3 أسابيع بأنها ستشرك دول المنطقة في مفاعيل ما سيخرج عن هذه المباحثات الإيرانية العمانية. ما تحدث عنه إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو أن اجتماعا سيجري في سلطنة عمان بمشاركة العراق وبقية دول الخليج لبحث المسارات الآمنة المفترض أن يتم العمل عليها إيرانيا وعمانيا. نتذكر بأن المسار الذي جرى التوافق عليه حسب آخر صيغة هذه المباحثات الإيرانية العمانية كان مسار يبدأ من السواحل الإيرانية والسواحل العمانية وينتقل تدريجيا ليتحول إلى مسار مؤقت عند وسط مضيق هرمز. تريد إيران إشراك هذه الدول في طبيعة المسارات وعملية تحريك الملاحة عند تلك المنطقة، والقول أيضا بأن الصيغة التي نبحث عنها حاليا هي صيغة إقليمية بحتة ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية فيها، وهذا كان أيضا نوع من التذكير اللافت إن صح التعبير في بيان الخارجية الإيرانية. يتحدث إسماعيل بقائي عن صيغة أمنية مشتركة في المنطقة، عزا أيضا عدم قدرة إيران على إعادة حركة الملاحة عند مضيق هرمز إلى طبيعتها حتى هذه اللحظة إلى العدوان الأمريكي والممارسات الأمريكية في المنطقة ضد البحرية الإيرانية التي تعقد على إيران عملية إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها. إذن هناك نقطتان في غاية الأهمية، ما الذي سيكون عليه شكل هذا المسار المؤقت عند مضيق هرمز، وما الذي سيكون هو الدور إن صح التعبير لهذه الدول بالتشارك مع كل من العراق وإيران وسلطنة عمان، إضافة إلى إمكانية بحث صيغة أمنية مشتركة مع هذه الدول. وهنا السؤال أيضا مطروح حول طبيعة تعاطي دول كالإمارات والبحرين مع مثل هذه الصيغة الإيرانية. الإمارات قبل نحو أسبوعين قطعت علاقاتها التجارية والمالية مع إيران حتى أشعار آخر، والبحرين أيضا تعرضت لضربات مكثفة تتعلق باستهداف قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، والبلدان لديهما علاقات متأزمة مع الجانب الإيراني. ننتظر مخرجات هذا الاجتماع الذي سيجري قريبا في سلطنة عمان لنرى كيف ستسير عليه الأمور في ظل ظروف معقدة جدا للغاية ضد الجانب الإيراني، أهمها وعلى رأسها الضغوط التي فرضت مؤخرا عبر مجلس الأمن على ما يبدو فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
7: شكرا لك حسام دياب من طهران. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية من خلال تجميع مكونات مخزنة لديها والعمل داخل منشآت تحت الأرض. وأظهرت معلومات استخبارية وجود نشاط في عدد من المواقع تحت الأرض، منها منشأة خجير الصاروخية جنوب شرقي إيران. وأضافت الصحيفة أن إيران تقوم بتجميع صواريخ تعمل بالوقود السائل إلى جانب صواريخ تعمل بالوقود الصلب يمكن تخزينها وهي جاهزة للإطلاق. وفي ميناب جنوبي إيران، رصدت كاميرا تلفزيون العربي المشهد في مدرسة شجرة طيبة التي دمرها قصف أمريكي مع بداية الحرب في فبراير الماضي.
12: حتى 28 من فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولا إلى هذه الصور، إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة هرمزجان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم وفي كل ساعة. هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا، وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا بشيت.
13: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديدا حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمرا صعبا.
12: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريبا من هذا من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله عدا من لجأ إلى هذه الصفوف بقي على قيد الحياة، لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديدا، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديدا. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
7: إلى لبنان، قال مراسل تلفزيون العربي أن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصور جنوبي البلاد، كما أظهرت مشاهد تحركا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل جنوبا. ورصدت كاميرا تلفزيون العربي الآثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان.
14: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصور التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع زميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلة وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
7: وقال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يفجر الأنفاق ويهدم المنازل التي استخدمت مواقع لحزب الله. وأضاف كاتس أن الجيش أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
15: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة، وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
16: سقطت علي الطاهر. إسرائيل تتسبب في هزة أرضية جنوبية لبنان. أسطورة أنفاق تلال الجنوب دمرها الاحتلال. أجهزة رصد الزلازل سجلت عقب التفجير هزة بقوة 4.1 على مقياس ريختر. ووفق بيان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الأمن، الجيش استكمل إقامة المنطقة الأمنية.
17: كلال المخبلين في شبوب التشتيت.
15: قضينا على جميع الإرهابيين الذين بقوا داخل البنية التحتية أو فروا، على الرغم من أن حزب الله أعلن أنه سيدافع عن البنية التحتية مهما كان الثمن، لكنه فشل.
16: في الجنوب اتفاق الإطار طار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: الوضع خطير والحلول كلها بعيدة. بري يبدي تشاؤما واضحا في أول تعليق له عقب تفجير علي الطاهر. رئيس مجلس النواب يؤكد أن الجيش اللبناني هو جسر الأساس للبناء في هذه المرحلة، لكن الجسور بين بري وعون ليست سالكة تماما. الرئيسان صديقان، قال بري: لكن هناك اختلافات بشأن أمور عدة تترك الخلاف حاضرا بينهما. لم يوضح بري طبيعة الاختلافات بينما تحدث عنها عقب تفجير هز الجنوب حرفيا، وحديث إسرائيلي عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما الأسبوع المقبل. في ظل ذلك، هيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجولة الجديدة ستبحث تشكيل قوة تتحقق من خلو المناطق التجريبية من وجود حزب الله. وتوضح الهيئة أن إسرائيل ترفض مشاركة فرنسا وبريطانيا ضمن القوة، وتنقل عن واشنطن رغبتها توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها. لكن الميدان لا يعكس أي نوايا إسرائيلية، على خلاف الاعتداءات المستمرة جنوبا.
7: في السودان، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع لن يكون لها دور في الدولة السودانية بعد انتهاء الحرب. وأكد البرهان في تصريحات صحفية أنه لن يسمح لأي فصيل بتحقيق مكاسب سياسية من حمل السلاح، ولن تكون هناك ميليشيا داخل الدولة بعد الحرب. ونقل بيان لمجلس السيادة عن البرهان قوله إن بلاده ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه سيقتصر على القوى السياسية والمدنية فقط ولا علاقة له بالقوى العسكرية. وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار لتوسيع حظر السلاح بالصيغة المقترحة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي بما يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها. وأضاف مندوب السودان خلال جلسة خاصة بمجلس الأمن الدولي أن وضعية الحرب والهشاشة التي تنجم عنها لا تمكن الدولة من السيطرة على نشر الأسلحة داخل حدودها لكثرة المنظمات المسلحة وفيالق المرتزقة وفق قوله، وشدد على أن القرار المقترح يقوي هياكل المنظمات المسلحة خارج نطاق الدولة في حين يقضي على دور الجيش ويساعد على ازدهار تجارة السلاح المهرب عبر الحدود السودانية وعبر حدود دول الجوار التي تنطلق من أراضيها الطائرات المسيرة لتدمير البنى التحتية في السودان. ونتحدث عن التطورات الإنسانية لا سيما في كردفان مع ضيفي السيد رضوان نويسر الخبير بمفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالسودان، ينضم إلينا الآن من برشلونة. أستاذ رضوان، أهلا بك معنا. ربما نبدأ بهذا القرار الذي علق عليه مندوب السودان لدى الأمم المتحدة والمتعلق بحظر توريد السلاح إلى السودان. إلى أي حد السودان يحتاج من مجلس الأمن أن يتبنى قرارا يحد من تدفق الأسلحة ويحد من معاناة المدنيين في السودان؟
18: هذا موضوع سياسي ليس لنا دخل فيه كمسؤولين عن حقوق الإنسان، لكن ما لاحظنا هو أن انتشار السلاح بصفة رهيبة في السودان يهدد الأمن والطمأنينة في المستقبل. بالنسبة لآخر التطورات، من المؤسف أن نرى أن الصراع المسلح الذي بدأ منذ أكثر من 3 سنوات ونصف لا يزال متواصل، رغم أنه محدود الآن في 3 مناطق وهي دارفور وبعض الجهات في كردفان وبعض الجهات في النيل الأزرق، لكن المؤسف أن التقسيم الجغرافي للسودان أصبح واضحا، فأغلب منطقة دارفور وكردفان والنيل الأزرق تقع تحت سيطرة الدعم السريع أو ما يسمى بحكومة التأسيس، بينما تقع بقية المحافظات تحت سيطرة القوات السودانية المسلحة وحكومة الأمل التي يترأسها السيد كامل إدريس في الخرطوم.
7: طيب يعني بالحديث عن حظر توريد السلاح، يوجد استخدام للطائرات المسيرة في القيام بالكثير من الانتهاكات في كردفان. دعنا نتحدث عن كردفان تحديدا، استخدام الطائرات المسيرة، الحصار المالي، الغذائي، يتم استخدام كل هذا كسلاح حرب اليوم في السودان وفي كردفان تحديدا. ما هي أبرز الانتهاكات التي قمتم بتوثيقها هناك؟
18: الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في السودان صعب للغاية. هناك تدمير للبنية التحتية في عديد المناطق، هناك توقف تقريبا كامل للخدمات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والصحة بصفة عامة والأمن والكهرباء، وكل التطورات الإيجابية التي لاحظناها في الأشهر والأسابيع الفارطة لم تعطي أكلها لحد الآن. كان فيه آلية وضعت من طرف السلطات السودانية لحماية المدنيين، وتم بعث لجنة لمتابعة هذه الآلية. ثم كان في منذ 3 أسابيع نداء من طرف السيد البرهان لحوار وطني شامل، وكذلك القرار الذي اتخذه محافظ الخرطوم في رفع حظر التجوال في الخرطوم. والأمر الإيجابي الآخر هو عودة ما لا يقل عن 5 ملايين نازح ولاجئ إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة
7: ولكن لا يزال هناك تدفق للنازحين. سيد نويسر، لا يزال هناك تدفق للنازحين من كارفور في من كردفان عفوا. بالتالي هل من خطوات ملموسة لمنع تكرار المجازر التي حصلت في السابق في السودان مثل الفاشر ودارفور وغيرها؟
18: أنا بعد زيارة الخرطوم كان في نيروبي، تم اتصال بيني وبين مسؤول عالي المستوى من جماعة الدعم السريع، وقلت له بكل صراحة وبصوت واضح وعالي أن ما قاموا به في عديد الحالات من انتهاك لحقوق البشر وخاصة الأطفال والنساء بصفة أخص، وتقريبا كل الحالات الاعتداء الجنسي التي تم توثيقها تتهم فيها أطراف أو أعضاء أو أفراد من الدعم السريع، وأعتقد الرسالة وصلت. وطرحت خلال اجتماعاتي اللي في الخرطوم، كانت اجتماعات عالية المستوى وشملت رئيس المجلس الانتقالي السيادي والسيد رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية والدفاع ووفد من النيابة العامة، وطرحت على كل المسؤولين برنامج لإعادة الثقة أو لبناء الثقة بين الأطراف المعنية وبين المواطن وسلطات بلده، ويشمل إجراءات مرنة وعملية هدفها الأساسي هو توفير الحماية للمدنيين
7: تماما. هل يتم توفير الحماية للمدنيين ومدى قدرة الآليات الأممية على توفير هذه الحماية للمدنيين؟ وأشرت سيد نويسر إلى العنف الجنسي، هل يقتصر الموقف الأممي بإبلاغ الأطراف المعنية بهذه الانتهاكات؟ هل توجد آليات لحماية ضحايا العنف الجنسي؟ كانت هناك بلاغات عديدة، ربما المئات والألاف من البلاغات حول العنف الجنسي، كيف تعاملتم مع هذه البلاغات؟
18: النيابة عن احنا دورنا توزيع

0: بينما يتمتع منتهكي الحقوق بغياب العدالة أو الفلات من العقاب. وهذا مع الأسف تسبب في تواصل المظالم وانهيار منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة. وبعد توثيق ما أمكن من هذه الانتهاكات، لابد من فترة للمحاسبة ومساعدة الضحايا وبطريقة شاملة وشفافة ومحايدة ومحاسبتهم على ما قاموا به.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ رضوان نويسر، الخبير بمفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان، كنت معنا من برشلونة، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة، أفاد مراسلنا بأن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمالية القطاع، كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطينيا وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس جنوبا. وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليزوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس. ونعت كتائب القسام شهيد اليازوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليازوري وقائد سرية مرافقا له. وبحسب مصادر خاصة للتلفزيون العربي فإن اليازوري قاد لواء خان يونس خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. ولا تتوقف الأزمة الصحية في غزة عند حدود نقص الأدوية والمستلزمات، بل تمتد إلى مختلف مراحل الحياة من لحظة الولادة حتى العلاج والتأهيل. نحو 180 طفلا يولدون يوميا في ظروف صحية وإنسانية صعبة، في حين تواجه النساء الحوامل والمرضى والجرحى نقصا في الرعاية وفي الكوادر والمعدات.
2: صرخة تختصر كل شيء، واقع قاس تستهل فيه الحياة وسط نزوح مستمر ونقص في أبسط مقومات الرعاية.
3: شو متوفر؟ أجيب البودرة لجسم شاب عشان أحمم كل يوم من الشوب.
2: في مركز حيدر عبد الشافي للرعاية الصحية الأولية في جباليا تحاول النساء الوصول إلى الرعاية الصحية في واحدة من أصعب مراحل حياتهن، الحمل والولادة. في غزة يولد نحو 180 طفلا كل يوم، لكن الوصول إلى ولادة آمنة ليس أمرا مضمونا. نحو 4000 حالة فقدان للحمل سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يعادل 3 أضعاف المعدل المسجل خلال الأشهر الستة السابقة. وحمل واحد من كل 3 أصبح مصنفاً عالي الخطورة. أكثر من نصف النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، في حين تتم نحو نصف الولادات بعمليات قيصرية، كثير منها في حالات طارئة.
4: تسجل غزة يومياً 180 ولادة وسط ظروف صعبة ومنشآت تعاني نقصاً في الكوادر والأجهزة الطبية، ومع كل ذلك تواصل النساء الصمود وتحاول غالبيتهن قدر الإمكان التوجه إلى المنشآت الصحية للولادة، وبعدها يعودن إلى خيام مكتظة وغير صحية ولا توفر مكاناً آمناً للنوم.
2: ومن صرخة الميلاد إلى أول خطوة في خان يونس، تحاول مها شالوف مساعدة ابنها على المشي بعد إصابة في ساقه اليمنى. خطوة بالنسبة إلى كثيرين هي حركة عادية، أما هنا فهي أمل متجدد. في خان يونس في خيمة صغيرة حولها محمد الخالدي إلى مركز للعلاج والتأهيل، يحاول أن يصنع من القليل ما يحتاجه كثيرون،

0: يصلح الأطراف الاصطناعية المتضررة ويصنع الجبائر ويتعامل مع نقص حاد في المواد والمستلزمات. لكن رحلة استعادة الحركة لا تنفصل عن أزمة صحية أوسع، من الولادة إلى العلاج والتأهيل. تعمل المنظومة الصحية في غزة بقدرات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، وفي ظل نقص المعدات والوقود وقطع الغيار تبقى المساعدات نفسها رهينة قيود الوصول.
1: وفي غزة أيضا عاد بنك البذور للعمل مجددا بعد تدميره خلال الحرب، ويعمل البنك داخل خيمة نزوح في ظروف تخزين صعبة، لكن القائمين عليه أعادوه ليكون رافدا للمزارعين بالبذور في ظل منع إسرائيل إدخالها إلى القطاع.
2: في خيمة صغيرة وسط قطاع غزة يعمل بنك البذور مجددا، هذا حاله اليوم بعد قصف مبناه خلال حرب الإبادة. عاد بنك البذور رافدا للزراعة في غزة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صحيح أن قدرته الإنتاجية والتخزينية ليست كما كانت، لكنه يعطي أملاً للقطاع الزراعي في ظل منع الاحتلال إدخال البذور والأسمدة والآلات إلى غزة.
3: احنا في بداية كل موسم بنوفر البذور للمزارعين، بيقوم بزراعتها، وفي نهاية الموسم بيرجعوا لنا البذور بنفس الكمية اللي هم اخذوها منا. بنقوم احنا في بنك البذور بتنقيتها من الشوائب وتوزينها وكتابة اسم كل مزارع على الصنف اللي هو قدمه لنا، واجراء بعد هيك تجارب على هذه الاصناف، ومن ثم تزويدهم بمزارعين جدد او نفس المزارعين في الموسم المقابل.
2: في هذه الارض تجرب البذور قبل أن توزع على المزارعين، ويفحص فريق البنك نسبة الإنبات بشكل دقيق. يقول يوسف الأسطل إن انقراض كثير من أنواع البذور كان وشيكاً قبل عودة عمل البنك.
4: أهمية البنك بنك البذور للمزارع يعني كان رئة في جسم الإنسان، بنك الدم في وزارة الصحة مهم جداً يعني إعادة استمرارية الحياة الزراعية في قطاع غزة. احنا وصلنا مرحلة الانقراض بعض أصناف البذور، الآن وصلنا مرحلة أقل من الانقراض، مرحلة الخطر أو حتى نقول خطر الشديد، لكن هي أقل من الانقراض.
2: يؤكد القائمون على البنك أنه كان يضم 80,000 بذرة قبل الحرب، مقارنة ببضعة آلاف تخزن اليوم بصعوبة، مفارقة صادمة تعكس جزءا من فداحة الخسارة التي حلت بالقطاع الزراعي. على الرغم من أن افتتاح بنك البذور من جديد يبعث أملاً بإحياء الزراعة، لكن المعطيات على الأرض تقول إن التهديد وجودي في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية الزراعية واحتلال نحو 70% من مساحة الأراضي في قطاع غزة. من مدينة دير البلح، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: قالت محافظة القدس إن مستوطنين أقاموا للأسبوع الثالث على التوالي صلوات وطقوسا جماعية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى عشية ما يعرف برأس السنة العبرية. وأضافت المحافظة في بيان أن تلك الطقوس جرت تحت حراسة أفراد من شرطة الاحتلال.

0: إلى تونس. قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار قال إن عددا من الصحفيين يلاحقون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، مشيرا إلى اعتقال بعضهم وتهجير آخرين. وخلال ندوة صحفية عقدتها النقابة في يوم التضامن مع الصحفيين المعتقلين، لفت دبار إلى أوضاع عدد من الصحفيين الموقوفين، من بينهم زياد الهاني ومراد زغيدي وبرهان مسيس وآخرهم محمد اليوسفي الذي أوقف الأسبوع الماضي. في ليبيا اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة على تفعيل صياغة القوانين الانتخابية المشتركة وعقد اجتماع بشأنها في تركيا. وفي بيان مشترك عقب اجتماعهما في أنقرة، خلص الطرفان إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية في ليبيا ضمن إطار الإعلان الدستوري والاتفاق بين المجلسين. كما شدد المجلسان على أهمية إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المناصب السيادية للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الانتخابات. كما ثمن الطرفان جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين لاستكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية. في تطورات الحرب الأوكرانية الروسية، أفادت السلطات الأوكرانية بإخماد حريق اندلع في عدد من المركبات جراء هجوم روسي استهدف مدينة دنيبرو. وقال رئيس إدارة منطقة دنيبرو بيتروفسك إن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا. بدوره أعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي استهدف محطة وقود في العاصمة الأوكرانية.
1: هجمات روسية بالمسيرات على العاصمة كييف، تحديدا على حي دنيبروفسكي، هذا أحد المواقع المتضررة وهو محطة للمحروقات في هذا الحي، كانت قد تضررت جراء هجمات بمسيرات روسية صباح اليوم. إحدى هذه المسيرات أصابت بشكل مباشر هذه المحطة، وهي بالمناسبة للمرة الثانية التي تستهدف فيها محطات المحروقات في كييف، حيث استهدفت يوم أمس وهذا اليوم. طبعا في هذه المحطة تحديدا السلطات في مدينة كييف كانت قد تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين. الأشخاص المصابون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. طبعا الاستهداف واضح، هناك دمار كبير لحق بهذه المحطة وأيضا بمرافقها. أغلقت الطرقات هنا في أحد الشوارع الرئيسة في حي دنيبروفسكي، الأجهزة الأمنية متواجدة بكثافة وكانت فرق الدفاع والطوارئ قد هرعت إلى المكان. بعد اندلاع حريق قامت بإخماده ونقل المصابين إلى المستشفيات. لا تزال طبعا فرق خدمات البلدية هنا تعمل على إزالة الركام والأنقاض، آليات منتشرة وشاحنات بطبيعة الحال من أجل إزالة الركام، وأيضا انتشار لعناصر الأمن وعناصر الحرس الوطني في هذا المكان يعملون على جمع ربما حطام هذه المسيرة لمعرفة ما هي أو ما نوع المسيرة الذي ضربتها. يقومون بجمع الأدلة ومن الحطام المتناثر هنا وهناك. طبعا السلطات الأوكرانية، الجيش الأوكراني تحدث عن هذه الهجمات التي تعرضت لها العاصمة كييف خلال ساعات الليل، وقال بأن القوات الروسية شنت مجددا هجمات على العاصمة وأيضا على محيطها بعدد كبير من المسيرات. هنا كان قد سمع ذوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى وقبل ذلك في ساعات الفجر. أما مختلف المناطق الأوكرانية كانت قد تعرضت لهذه الهجمات بحسب ما ذكر بيان سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم، والذي تحدث عن أن دفاعاته أسقطت أكثر من 130 مسيرة من أصل 168 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى. هي دي السيتية، التلفزيون العربي. كييف.
0: مع سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على باب المندب، رأت صحف أجنبية أن من شأن ذلك منح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثانٍ.
2: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن سيطرة الحوثيين على جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب تجعلهم مسيطرين فعليا على أحد أهم الممرات المائية في العالم، لافتة إلى أن الجزيرة التي تقسم الممر المائي إلى قناتين ملاحيتين تمنح من يسيطر عليها القدرة على تهديد السفن التي تعبر البحر الأحمر. واعتبرت الصحيفة أن مكاسب الحوثيين تزيد من صعوبة الحملة الأمريكية على إيران، لأن السيطرة على مضيق باب المندب تمنح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثان، ما يزيد الضغط على واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن تصاعد القتال في اليمن يظهر كيف تؤجج الحرب على إيران عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة. كما يعيد هذا الوضع الرياض إلى أتون الحرب الأهلية اليمنية، وهو صراع سعت جاهدة للتخلص منه بعد تدخل مكلف بدأ قبل عقد من الزمن، ولكنه فشل في إخراج الحوثيين من السلطة. ونقلت نيويورك تايمز عن محللين أن ترسيخ الحوثيين وجودهم في مضيق باب المندب سيزيد بشكل كبير من نفوذهم على حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. صحيفة واشنطن بوست رأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستشكل نكسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه على إيران، إذ منذ أغلقت طهران مضيق هرمز أصبح مضيق باب المندب قبالة اليمن ممراً مائياً بالغ الأهمية للشحن العالمي، بما في ذلك صادرات النفط من السعودية. ونقلت عن محللين أن إيران سيكون لديها نفوذ أكبر في أعقاب هجوم الحوثيين في الأيام الأخيرة، فإذا أرادت تصعيد هجماتها على الملاحة العالمية سيكون بإمكانها فعل ذلك. كما أن سيطرة الحوثيين على ممر بحري حيوي تأتي في وقت تسعى فيه إيران جاهدة للحصول على أي نفوذ ممكن على الولايات المتحدة. صحيفة لوموند الفرنسية رحبت في افتتاحيتها بقرار المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا وكندا وتسع دول أوروبية أخرى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني ينذر بمآس لا تنتهي، فهو لا يترك للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك أراضيهم جراء هذا التطهير العرقي المستمر أي أمل سوى البقاء محصورين في مساكن مكتظة وغير صالحة للسكن. كما أنه يغذي لدى المتطرفين الإسرائيليين وهماً خطيراً يتمثل في تهجير أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة. ولفتت الصحيفة إلى أن توسيع المستوطنات يتزامن مع تصاعد حاد في العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين تحت أنظار الجيش الإسرائيلي. وخلصت لوموند إلى أنه يجب على هذه الدول تنفيذ هذه العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل الشركات التي تفكر في المشاركة في المخطط A1 الاستيطاني، لأن الوقت بدأ ينفد.
0: على رأس الساعة القادمة يلتقيكم زميل حمد الناظر في ساعة إخبارية جديدة.

0: وشبهتها زي السمسم لما تقيم نصها صارت سم. احنا فعليا قاعدين نتجرع السم.
1: أضحت المقاصة هي أداة إسرائيلية استراتيجية من أجل الخنق الاقتصادي للشعب الفلسطيني.
2: إحنا كنا لا نمتلك المعرفة المطلوبة لخوض مفاوضات بين دولة ودولة.
3: يعني هناك أخطاء تحديدا في هذه الاتفاقية، يعني اتفاقية باريس الاقتصادية.
4: مهمة صحفية، فخ المقاصة، اقتصاد فلسطين المنهوب. الليلة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
5: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
6: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
5: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
6: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين، أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
4: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.

أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. مصادر في أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة ميون، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. بزشكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، والخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بالتسييس. قصف إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وكاتسي يهدد بمواصلة الضربات ضد حزب الله بعد تدمير أنفاق على الطائر. مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، ومندوب الخرطوم يقول إن القرار الأممي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

0: أهلا بكم. والبداية من التطورات الميدانية المتسارعة في اليمن، حيث أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخرب بالمندب باتت تحت سيطرة الجماعة. في سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا، قالت وسائل إعلام يمنية، إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العرى في محافظة لحج. بدوره قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن. وأضاف سريع أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: وللمزيد أرحب الآن من صنعاء بمراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أهلا بك. عطفا على تصريحات يحيى سريع، ضعنا في آخر التحديثات المتعلقة بالوضع الميداني وكذلك المواقف السياسية المرتبطة بها.
2: مرحبا حامد. يعني 6 مديريات تم الإعلان من قبل يحيى سريع عن السيطرة عليها، ما بين يعني على طول الساحل الغربي وغربي تعز، تمتد من بطبيعة الحال حيس التابعة إداريا لمحافظة الحديدة، مرورا بالخوخة والمخا وذباب. طبعا باب المندب يقع ضمن النطاق الإداري لمديرية ذباب، وبالتالي فإن هذا يعني أن تلقائيا المضيق بات تحت السيطرة لقوات حكومة صنعاء، خاصة وأن جزر حنيش الصغرى والكبرى وزقر بالإضافة أيضا إلى جزيرة ميون باتت أيضا تحت السيطرة. جزيرة ميون هي الأبرز لأنها تقع في مدخل مضيق باب المندب وتقسمه إلى قناتين شرقية وغربية، ولها دور كبير في التحكم بحركة الملاحة الدولية. وبالتالي فإنه استنادا إلى البيان وإلى البيانات الصادرة من صنعاء تقول بأن حركة الملاحة في المضيق وفي البحر الأحمر عموما آمنة تماما ولا خوف على ذلك، وأنها متاحة وآمنة لجميع السفن وجميع الدول والشركات فيما عدا السفن السعودية، نظرا لما كان قد أعلن في 22 من شهر يوليو الماضي من بدء فرض حظر بحري على السفن السعودية، نظرا أو مقابل ما تقول صنعاء أنه استمرار للجانب السعودي في فرض الحظر على المطارات والموانئ اليمنية. بالتالي هذه المساحة بما قال يحيى سريع في البيان بأنها تصل إلى 5400 كيلومتر مربع، تمت استعادة السيطرة عليها، والسيطرة على هذه المناطق وصولا إلى بعض المناطق في غربي تعز تتزامن معها أيضا استمرار المواجهات في بعض الأجزاء من الاتجاهات الغربية من تعز بشكل خفيف جدا، خاصة في منطقة الكدحة في الاتجاه الغربي من تعز، ولكن أيضا في اتجاهات أخرى كانت هناك عودة للمواجهات وفقا لروايات الحكومة في عدن، خاصة في الاتجاهات الشرقية من محافظة الجوف وتحديدا في أجزاء من مديرية خب والشعف. ومع يعني إعلان الجانب الإعلامي والعسكري للحكومة في عدن أنه أحرز تقدما في هذه الجبهات في شرق الجوف بشكل كبير وفقا له، ولكن أيضا قال الإعلام العسكري للحكومة في عدن بأنه خلال الساعات الماضية أسقط 5 طائرات مسيرة لقوات حكومة صنعاء بالتزامن مع احتدام المواجهات في محافظة الجوف. هذا بالنسبة لي يعني ما كان قد أعلن عسكريا، لكن سياسيا أيضا في المواقف الصادرة عن الحكومة في عدن تقول بأن ما حدث من التطورات في الساحل الغربي وفي المخا وفي باب المندب لا يمكن أن يغير من حقيقة المعركة، وتقول بأن ما حدث ليس شأنا يمنيا داخليا فقط، بل إنه يعد شأنا إقليميا ودوليا، وفيه دعوة للمجتمع الدولي أيضا التدخل على ما يبدو المساعدة في هذا الشأن، وذلك في ما قالت إنها ستبدأ عملية عسكرية واسعة لاستعادة هذه لاستعادة السيطرة على هذه المناطق. كان بيان صادر عن الإعلام العسكري في الحكومة في عدن قال بأنه يحذر المواطنين من استخدام طريق المخا تعز لأنها منطقة عسكرية، وأنه ستبدأ يعني عملية واسعة ستستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة لاستعادة السيطرة على هذه المناطق، خاصة بعد ما حدث من تطورات عسكرية متسارعة بعد انسحاب قوات الحكومة. عدد كبير من الألوية العسكرية انسحبت بشكل كبير ولافت فيها من هذه المناطق في المخا ومناطق الساحل الغربي، وأصبحت بالتالي يعني هذه المناطق بشكل كامل تحت سيطرة قوات الحكومة في صنعاء، والتي أيضا أعلنت بأن الأمور باتت في هذه المناطق اعتيادية وطبيعية، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي ولا خوف على الملاحة ولا على سير الحياة في هذه المناطق في الاتجاه الغربي والساحل الغربي أيضا.
0: من صنعاء خليل القاهري، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي في اليمن. وقالت المنظمة إن عدد النازحين يتزايد بشكل مقلق وسريع مع استمرار المعارك خاصة جنوب غربي البلاد. التطورات العسكرية في اليمن تتسارع ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية، فما أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟
3: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر، وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى ملف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: شكلت مصر خلية أزمة بصورة عاجلة لمتابعة التطورات المتسارعة على الساحل الغربي لليمن بعد وصول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى جزيرة ميون عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. وبحسب ما أفاد مصدر مصري فإن الخطوة اتخذت بالنظر إلى التداعيات المحتملة للتطورات العسكرية على أمن الملاحة في البحر الأحمر وحركة السفن عبر قناة السويس. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوط والعقوبات. وأوضح بيزشكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
4: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن. فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
0: اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتسييس التقارير الفنية وتحويلها إلى رواية لتهديد طهران وشن عدوان عسكري عليها حسب تعبيره. وأضاف بقائي أن ممارسات غروسي تهدد مصداقية الوكالة كجهة محايدة ومستقلة، وتعكس فشلا مؤسسيا يحولها إلى شريك في الحرب. كما أكد أن إسرائيل هي العقبة الرئيسية أمام وجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. إلى ذلك، قالت الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. كما أوضحت أن استمرار ما وصفتها بالإجراءات العدوانية والتدخلات الأمريكية يحول دون ضمان أمن الملاحة.
5: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساعي إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
0: نقلت صحيفة والستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية من خلال تجميع مكونات مخزنة لديها والعمل داخل منشآت تحت الأرض. وأظهرت معلومات استخبارية وجود نشاط في عدد من المواقع تحت الأرض، منها منشأة خجير الصاروخية جنوب شرق إيران. وأضافت الصحيفة أن إيران تقوم بتجميع صواريخ تعمل بالوقود السائل إلى جانب صواريخ تعمل بالوقود الصلب يمكن تخزينها وهي جاهزة للإطلاق. في ميناء جنوب إيران رصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد في مدرسة شجرة طيبة التي دمرها قصف أمريكي مع بداية الحرب في فبراير الماضي.
6: حتى 28 من فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولا إلى هذه الصور، إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة هرمزجان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، وفي كل ساعة هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا، وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا بشيت.
3: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديدا حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمرا صعبا.
6: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريبا من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله عدا من لجأ إلى هذه الصفوف بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديدا، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديدا. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
0: قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصور جنوبي لبنان، كما أظهرت مشاهد تحركا لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل بجنوب البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الآثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان.
7: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصورة التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع الزميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلي وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: وننوه الآن إلى هذا الخبر العاجل. ناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يقول قواتنا بدأت استهداف مواقع حددتها مسبقا في مناطق قرب تعز والمخا وذباب. الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يقول قواتنا بدأت استهداف مواقع حددتها مسبقا في مناطق قرب تعز والمخا وذباب. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يفجر الأنفاق ويهدم المنازل التي استخدمت مواقع لحزب الله. وأضاف كاتس أن الجيش أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
8: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
0: وللمزيد ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، ضعنا أكثر في سياق هذه التصريحات لكاتس وكذلك هذه الغارات المستمرة والتفجيرات في جنوب لبنان وبيانات الجيش الإسرائيلي حولها.
9: بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد تم إبلاغ سكان المناطق الحدودية تحديدا في الجليل الغربي بأنه خلال الساعات المقبلة سيسمعون أصوات انفجارات ناتجة عن هجمات إسرائيلية على الجنوب اللبناني. والترجيحات طالما أنه تم إبلاغ الجليل الغربي فيعني أن إسرائيل قد تركز هجماتها خلال هذه الساعات على منطقة وسط المنطقة القطاع الأوسط والقطاع الغربي في الجنوب اللبناني. ولكن هناك تصريحات كانت من وزير الأمن الإسرائيلي الذي تحدث عن تفجيرات الأمس لمنطقة مرتفعات تلة علي الطاهر وتحدث عن إنشاء منطقة أمنية، وإسرائيل تمهد الطريق لإمكانية بقائها طويلا في هذه المنطقة العازلة التي أنشأتها بالقوة بعد طرد السكان اللبنانيين من هذه البلدات، وأنشأت قرابة يعني 700 كيلومتر مربع من المناطق التي تحتلها حاليا وتشكل ما يزيد عن 5% من مساحة لبنان. ولكن أيضا إلى جانب تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أجرى جولة اليوم والتقى بالفرقة 36 الموجودة في الجنوب اللبناني، وأجرى جولة أيضا لدى القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن الحدود مع لبنان. والتركيز الإسرائيلي على جزئية عدم العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر على الجبهة الشمالية، وأيضا على أن إسرائيل سترد على أي هجوم وأنها ماضية في عمليات ما تسميها بإزاحة وإزالة البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله. كل الأمور وما يجري حاليا في الجنوب اللبناني نستطيع أن نصفه باستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان وعدم توقفها. ربما تغير شكل هذه العملية، ربما باتت يعني وتيرتها أقل من الحرب على لبنان، ولكن إسرائيل ماضية من جهة في تدمير ما تبقى من البلدات اللبنانية القريبة من الحدود، وماضية أيضا بهجماتها. وشهدنا تقدما في الفترة الماضية تقدم عسكري تحديدا نحو مرتفعات علي الطاهر، فبعد أسابيع من حصار هذه المنطقة احتلتها إسرائيل وسيطرت عليها إلى جانب تفجيرها لمنشآت تدعي بأنها منشآت عسكرية تابعة لحزب الله داخل أو في قلب هذه المرتفعات في الجنوب اللبناني. التهديدات باستمرار العملية العسكرية، ولكن أيضا يتحدثون عن جولة مرتقبة من المفاوضات مع لبنان، وهذه الجولة تذهب إليها إسرائيل وهي يعني ماضية في عملياتها العسكرية دون أي أفق لإمكانية تنفيذ انسحابات إضافية من الجنوب اللبناني ومن مناطق إضافية من البلدات اللبنانية. وأيضا إسرائيل ذاهبة إلى هذه المفاوضات في ظل زيادة تموضعها العسكري في داخل الجنوب اللبناني عبر بناء مواقع عسكرية. يقال في الصحف الإسرائيلية وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذه المواقع هي مواقع دائمة ولا يتحدثون عن مواقع مؤقتة أو منشآت عسكرية مؤقتة تقام حاليا في الجنوب اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من القدس على كل هذه التفاصيل. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس جنوبا. وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليزوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس. ونعت كتائب القسام الشهيد اليزوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليزوري وقائد سرية مرافقا له. وبحسب مصادر خاصة للتلفزيون العربي فإن اليزوري قاد لواء خان يونس خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. اعتمد مجلس الأمن الدولي قرار تمديد العقوبات على السودان لمدة شهر، ويشمل القرار كذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات إلى جانب إبقاء حظر توريد الأسلحة في إطار إقليم دارفور. وكان مشروع قرار أمريكي اقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وكل أطراف الصراع بعد معارضة روسيا والصين وباكستان. هذا وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار لتوسيع حظر السلاح بالصيغة المقترحة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي بما يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها. وأضاف خلال جلسة خاصة بمجلس الأمن أن وضعية الحرب والهشاشة التي تنجم عنها لا تمكن الدولة من السيطرة على نشر الأسلحة داخل حدودها لكثرة المنظمات المسلحة وفيالق المرتزقة على حد تعبير.
10: إن المجتمع الدولي فشل في دعم ودمج ونزع سلاح المجموعات المسلحة بعد اتفاقية أكتوبر 2020، وبعد أن رفض الدعم السريع دمج قواته بالجيش إلا بعد أكثر من 20 عاما، إلا أن القرار المقترح يقوي هياكل المنظمات المسلحة خارج نطاق الدولة فيما يقضي على دور الجيش الذي من أجله أنشئ، ولذلك سيساعد على ازدهار تجارة السلاح المهرب عبر حدود السودان وعبر حدود دول الجوار غير المساءلة والتي تنطلق من أراضيها الطائرات المسيرة ولا تزال تحشدها في تلك الدول لتطويل تلك الهجمات لأمد جديد ولتدمير البنى التحتية بالسودان. وهذا سيؤدي لزيادة دور الفاعلين الخارجيين الموالين لميليشيا الدعم السريع ورعاتها الإقليميين المعروفون لديكم.
0: نهاية هذه النشرة. الآن أدعوكم إلى متابعة حلقة في برنامج مهمة صحفية. إلى اللقاء.

0: المقاصة كلمة واحدة تختصر عقودا من السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني منذ نشوء السلطة الفلسطينية، سيطرة لا تقتصر على الأموال التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وتتحكم في تحويلها، بل تمتد إلى تفاصيل حياتهم اليومية من الغذاء والدواء إلى الرواتب والخدمات.
1: إذا إسرائيل طختنا، السلطة حاربتني إني أشتري دواي.
2: هناك أخطاء صراحة تحديدا في هذه الاتفاقية.
3: كيف حتى الآن السلطة الفلسطينية منحارتش؟
4: إحنا قاعدين منموت، وإحنا كل مرضى السرطان منموت موت بطيء.
0: في هذا الوثائقي نرصد كيف أصبحت المقاصة أداة إسرائيل لشل حياة الفلسطينيين منذ 30 عاما، وما هو دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع هذا الواقع، وهل هي متورطة في تفاقمه؟

0: هنا مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، تعيش جهاد غنايم موتا بطيئا. منزلها في مخيم نور شمس صار حطاما خلال العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية. أما جسدها المصاب بسرطان الثدي والغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة ينهكه غياب الدواء.
1: عندك الدواء الليتريزول اللي هو الهرمون، هو أساسي في علاجي لمرضى السرطان. أنا إلي 90 يوم ما أخذت ولا حبة. إذن أنا رجعت أعاني من أول أبو جديد. إذن أنا رجعوني للمرض من أول أبو جديد. أنا بدي أرجع لمراحل العلاج من أول أبو جديد. لازم يتوفر لأبسط حق من حقوقي إنه يتواجد في مراكز الصحة. إحنا مش مسبر الهرمون، عندك بتبعها مغنيسيوم، بتبعه فيتامين د، حتى الأكمول أبسط دواء، يعني أبسط دواء وأرخص دواء مش متوفر في الصحة وما حدا بوفرنا إياه. إحنا قاعدين منموت، وإحنا كل مرضى السرطان منموت موت بطيء. إحنا وعائلاتنا بتفرجوا علينا من لا حياة لمن تنادي. يعني لما زوجي وولادي وبنتي بتطلعوا علي إمهم بتموت قدامهم، هذا إشي قهر. إحنا منموت قهر وذل.
0: في كشف صادم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نفاد 726 صنفاً دوائياً بالكامل من مستودعاتها بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه ديون السلطة الفلسطينية لشركات الأدوية الخاصة الموردة إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي، فقدت الوزارة القدرة على شراء أي إمدادات جديدة، ما أغرق آلاف مرضى السرطان والأمراض المزمنة في بحر من العذاب. تواصلنا مع وزارة الصحة الفلسطينية لنتعرف على الواقع الصحي في المستشفيات الفلسطينية، وكيف أثر احتجاز أموال المقاصة في الخدمات الطبية والرعاية الصحية. لنستمع إلى تفاصيل صادمة.
2: 50% إلى 60% تقريباً وصلنا في الشهر الماضي من أدوية السرطان هي غير موجودة الآن، وهذا انعكس أيضاً على البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان. حوالي ما يقارب من 750 إلى 800 مستهلك، ما بين مستهلك طبي وأدوية أخرى تستخدمها وزارة الصحة الفلسطينية، من خطان، من معدات تستخدم بشكل يومي، أيضاً هي أصبحت تحت الفحوى الصفري. بعض الأدوية الحيوية اللي أصبحت الآن أيضا صفرية، أوكي، مثل أدوية ما يسمى بالسورفاكتانت، أوكي، وهي يعني تعطى للأطفال الخدش في أول ولادتهم، أوكي، ومنقطع تقريبا في إطار فلسطين.
0: المقاصة هي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على بعض التعاملات التجارية بين الجانبين، وتحويل هذه الأموال شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية بعد اقتطاع عمولة تحصيل تبلغ 3%، أي ما يقارب 80 مليون دولار أمريكي سنوياً، وذلك بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو. وتشكل أموال المقاصة حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية، وهي المصدر الأساسي للرواتب والنفقات الحكومية. مصادرة إسرائيل أموال المقاصة وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية أدخل الأخيرة في أزمة مالية كبيرة، وورطها في ديون طائلة وسط عدم القدرة على دفع الرواتب الحكومية بشكل منتظم وكامل. رحلة البحث عن أدوية السرطان ليست إلا وجهاً واحداً لأزمة أكبر، فحين تحتجز أموال المقاصة لا تتوقف الأزمة عند أبواب المستشفيات، بل تمتد إلى المدارس والبيوت والموائد التي باتت تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. محمد حمايل معلم وأب لستة أطفال، يتقاضى نصف راتب فقط كسائر المعلمين والموظفين الحكوميين.
3: أنا إلي مستحقات قريب 100,000 شيكل، ومش لاقي في داري أشحن كرت الكهرباء والمي. أي عقلية بتفكروا فيها؟ أنا بدي واحد من المستشارين والوزراء والمسؤولين، بدي الناس اللي قاعدة بتفرض هاي الحلول تيجي تعيش حياتنا، تيجي تعيش لها بس مجرد أسبوع بدون كهرباء أو بدون مي. بدي إياه يجي يعيش أسبوع وهو مش قادر يعطي أولاده مصروف. أنو تعليم؟ أنا كمعلم بدي أروح وعارف إنه أنا في داري فيش مية، شو النفسية اللي أنا بدي أعطي فيها طلاب؟ شو الفكر والعقل اللي أنا بدي أعطيه لطلاب لما أقول لهم إنه أنا بدي أقعد أشرح لهم عن مثاليات الوطن، وبدنا نحكي لهم عن التحرير، وبدنا نحكي لهم عن الصمود، وبدنا نحكي لهم، وأنا قاعد بفكر إنه في الدار فيش مية. أنت قادر تقول لتبعين المية اليوم لأولادك تشربوش إلا نص كمية المية اللي تشربوها؟ تقدر تقول لهم اليوم بديش أجيب خضرة إلا النص؟ تقدر تقول لهم اليوم تتحمموش إلا نص حمامية؟ 50% أنا بشبهتها زي السمسم، لما تقيم نصها صارت سم. إحنا فعلياً قاعدين نتجرع السم. يعني أنا مش أنت بتتمنن علي بدك تعطيني، هاي مصرياتي يا جماعة. أنا بدي تفهم إنه هذه إلي حقوقي في ذمتك، ليه ما تعطيني إياها؟ مش قادر، زم حالك وروح.
0: تداعيات أزمة المقاصة لم تؤثر فقط على رواتب المعلمين، بل طالت العملية التعليمية برمتها. رصدنا تقلص الدوام المدرسي إلى 3 أيام أسبوعياً، وسط تراجع حاد في تحصيل الطلبة العلمي والأكاديمي. تمكن فريقنا أخيراً بعد الحصول على الموافقة من التوجه إلى وزارة المالية، واجهنا وزير المالية الفلسطيني الدكتور ستيفان سلامة بالسؤال الأهم: ماذا فعلت الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية للحد من الاعتماد على أموال المقاصة والبحث عن بدائل حقيقية تقلل من قدرة إسرائيل على استخدام هذه الأموال كورقة ضغط؟ وهل توجد خطة واضحة لتنويع الإيرادات وإعادة النظر في بروتوكول باريس وبناء اقتصاد أقل ارتهاناً لإسرائيل؟
4: اليوم شهر 16 بدون أموال المقاصة. إحنا نعمل حقيقة مع شركائنا الدوليين، خاصة الاتحاد الأوروبي وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. ولكن أنا بكل وضوح أقول أن المجتمع الدولي ما زال عاجز. الموضوع الثاني هو إحنا نحاول تعزيز الإيرادات المحلية. يعني الآن إيرادات المقاصة تقريباً 70% من الإيرادات، والإيرادات المحلية هي 30% من الإيرادات. إحنا نحاول نعكس إنه تدريجياً تصبح الإيرادات المحلية يعني 70% من خلال محاربة ما يسمى بالتهرب والتهريب. إحنا لن نرفع الضرائب على المواطن الفلسطيني، ولكن

0: إلى سلاح مسلط على رقابهم. لكن النقطة الفارقة التي توصلنا إليها في تحول الاحتجاز الإسرائيلي من إجراء ظرفي إلى قانون منظم واقتطاع دائم. في عام 1996 احتجزت إسرائيل المقاصة لأول مرة خلال هبة النفق، وتكرر المشهد في انتفاضة الأقصى عام 2000 مع توقف اللجنة الاقتصادية المشتركة عن العمل، لتصل الذروة الأولى عام 2006 عندما قامت باحتجاز الأموال بالكامل لمدة 18 شهراً بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية قبل أن تفرج عنها بعد تشكيل حكومة سلام فياض. خلال تتبعنا رصدنا أن الحجز بات مرتبطاً بتحركات السلطة الفلسطينية في الأطر الدولية. سلطات الاحتلال احتجزت المقاصة بعد قبول فلسطين عضواً كاملاً في اليونسكو في شهر تشرين الأول من العام 2011. منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة في 29 من تشرين الثاني عام 2012 كان سبباً آخر لاحتجازها عدة أشهر قبل أن تفرج عنها سلطات الاحتلال لاحقاً بعد ضغوط دولية. كذلك بعد توقيع فلسطين على نظام روما الأساسي نهاية عام 2014 والانضمام رسمياً للمحكمة الجنائية الدولية في شهر نيسان عام 2015 ولمدة تقارب 4 أشهر توقفت أموال المقاصة. لكن نقطة التحول الجوهرية كانت في عام 2018 حين أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً بحجب مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات المقاصة، ودخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2019 ليصبح الاحتجاز دائماً باقتطاع شهري ثابت يبلغ نحو 17 مليون دولار أمريكي، كما أعلن ونشر في سفر القوانين الصادرة عن الكنيست بحسب هذه الوثيقة. بعد 7 من أكتوبر 2023 انتقلت إسرائيل إلى مرحلة العقاب الجماعي باحتجاز مخصصات غزة بالكامل، رواتب المعلمين والصحة والحماية الاجتماعية بقيمة 275 مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل 92 مليون دولار، بينما ظلت السلطة تدفعها من جيبها فخسرت المبلغ مرتين، دفعه واحتجازه.
1: إحدى السنوات إسرائيل احتجزت المقاصة لأنه كان عندهم انتخابات، فكان نتنياهو بده يعمل مزاودة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني تحجزها. ولكن سيد الكريم، الخطير في الموضوع والتطور الدراماتيكي من وجهة نظري هو ما تم في العام 2018. إسرائيل في 2018 بدأت بقوننة احتجاز إيرادات المقاصة. في شهر 3/2024 أقر الكنيست الإسرائيلي قانون بتعويض كل قتيل إسرائيلي على خلفية قومية بين قوسين بقيمة 10 مليون شيكل وكل جريح إسرائيلي بقيمة 5 مليون شيكل. هاي القضايا سيد الكريم المرفوع علينا في المحاكم الإسرائيلية في حال الحكم فيها ستكلف 20 مليار شيكل من خالص أموالنا، فالأمر أضحى أمر جنوني. بعد ذلك إسرائيل استمرت في استخدام المقاصة للضغط على الشعب الفلسطيني، فكان القرار في عام 2025 تحديدا بشهر 5 باحتجاز كافة إيرادات المقاصة، تصفير المقاصة، وما زال القرار سار المفعول. وبالتالي أضحت المقاصة هي أداة إسرائيلية استراتيجية من أجل الخنق الاقتصادي للشعب الفلسطيني ومن أجل الضغط والابتزاز للشعب الفلسطيني.
0: وفي شباط من العام 2025 ألغت السلطة الفلسطينية اعتماد صفة أسير أو جريح أو عائلة شهيد كأساس للاستحقاق المالي. علاء وشاحي من مخيم جنين، أسير محرر حمل جرحاً في عموده الفقري برصاص الاحتلال، يعيش في خيمة اعتصام في مدينة رام الله مع عشرات الأسرى المحررين. والسبب قرار كنيسة الاحتلال عام 2018 وتزامن ذلك مع إقرار الولايات المتحدة قانون تايلور فورس الذي ربط جزءاً من المساعدات الأمريكية للسلطة بوقف هذه المخصصات أيضاً، وأدى ذلك إلى فقدان آلاف الأسرى المحررين والجرحى كامل مخصصاتهم أو جزءاً منها، الأمر الذي فجر موجة الاعتصامات والاحتجاجات.
2: من 10 شهور وإحنا موقف في رواتبنا

0: بسبب قرار الرئيس بحالتنا على تمكين، واحنا طبعا بنرفض بشكل قطعي موضوع مؤسسة التمكين، لأنه مؤسسة التمكين هي مؤسسة اجتماعية للشؤون الاجتماعية يعني، واحنا حالات وطنية بنرفض تحويلنا على مؤسسة بتقيم منا مسمانا الوطني. يؤسفني أني أقول لك أنه رد خط للمطالب الإسرائيلية والأمريكية، وإحنا حاليا بنعاني بسبب الرضوخ. إذا إسرائيل طختنا، السلطة حاربتني أني أشتري دواي بقطع للراتب. أنا الراتب هذا ما مش جايب لي كتير هيا هالإشي أنه للقصور، لكن بيعيشني حياة كريمة وبقدر أني أشتري أدويتي بدون ما أعتز حدا. لكن بإنك تقطع راتبي هيك أنت بتزق فيه للتهلكة، بتقولي روح عيش حياة إذلال، أو إنه لا سمح الله عيشت الشحدة، وهذا الإشي مرفوض.
1: السلطة الفلسطينية تسوقت مع هذا الملف وأخرجتها من نطاق المقاصة وغيرت نظام قصة الأسرى كلها، ونقلت الأسرى من صندوق الموازنة إلى صندوق التمكين الاقتصادي وصندوق المعونات الاجتماعية. وهذا الحكي يعني نوع من أنواع الابتزاز ونوع من أنواع التسوق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المجال، حتى تخلق أداة ضغط على إسرائيل من قبل الأوروبيين والأمريكان بهدف الإفراج عن أموال مقاصة، لأن الأسرى كانت أحد الشروط الإسرائيلية القاسية في تحويل جزء من أموال المقاصة. وللأسف يعني حتى بعد أن قامت السلطة الفلسطينية بهذا الإجراء لم تلتزم إسرائيل هذا الموضوع. تخيل أي دولة في العالم تفقد 60% من إيراداتها، تخيل مثلا الأردن أو تخيل بريطانيا فقدت 60% من إيراداتها، كيف ممكن تتصرف؟ أنا بعتقد أو يعني أقول أي دولة إيراداتها بتنقص 20% تنهار الحكومة بشكل فوري. فأنا يعني بستغرب كيف حتى الآن الحكومة الفلسطينية السلطة الفلسطينية منحارتش. يبدو أن السبب الحقيقي هو صمود الناس وتحمل المواطن.
2: خلال بحثنا حصلنا على وثيقة خاصة تنشر للمرة الأولى على وسيلة إعلامية تكشف حجم الديون التي تراكمت على السلطة الفلسطينية جراء السياسة الإسرائيلية. تظهر الوثيقة أن إجمالية ديون السلطة الفلسطينية تبلغ 17 مليارا و500 مليون دولار، موزعة على النحو التالي: ديون البنوك المحلية 3 مليارات و500 مليون دولار، ديون البنوك الخارجية 1 مليار و300 مليون دولار، ديون القطاع الخاص 2 مليار و100 مليون دولار، ديون متأخرات رواتب الموظفين 3 مليارات و700 مليون دولار، ديون هيئة التقاعد 5 مليارات و200 مليون دولار. تمتد جذور هذه الأزمة إلى لحظة توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 الذي صمم ليكون إطاراً مرحلياً لمدة لا تتجاوز 4 إلى 5 سنوات بحسب المادة الأولى من هذا الاتفاق، لكنه ظل ساري المفعول لأكثر من 3 عقود وأصبح قيداً دائماً على الاقتصاد الفلسطيني. لم تترك اتفاقية باريس إدارة التجارة والضرائب بيد الفلسطينيين، بل أرست منظومة أبقت مفاتيحها بيد إسرائيل. البند العاشر وحد السياسة الجمركية مع النظام الإسرائيلي. البند 13 مرور الصادرات والواردات الفلسطينية من خلال المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل. البند 14 منح الجمارك الإسرائيلية حق الرقابة على الشحنات وطلب تفتيشها. البند 15 جعل إسرائيل الجهة التي تجبي ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية ضمن نظام المقاصة. بهذه البنود أصبحت إسرائيل تتحكم بمفاتيح التجارة الخارجية وجباية الإيرادات الفلسطينية، وهو الأساس الذي قامت عليه منظومة أموال المقاصة. وصلنا إلى سمير حليلة، أحد المفاوضين الفلسطينيين الذين شاركوا في صياغة البروتوكول، يكشف في هذه المقابلة عن تفاصيل صادمة حول الأخطاء التي ارتكبها الجانب الفلسطيني أثناء المفاوضات والتي استغلها الإسرائيليون لاحقاً.
3: تم اختيار أفضل كوادر فلسطينية موجودة في الجامعات الفلسطينية أو في الحياة جوا وبرا، وتم استدعائنا لتونس وتحضيرنا للذهاب لباريس، والكل مدرك كان أنه لا يملك أي منا خبرة عملية في إدارة دولة، في إدارة جمارك، إدارة ضرائب، إدارة استيراد وتصدير، إدارة بنوك. إحنا كنا لا نمتلك المعرفة المطلوبة لخوض مفاوضات بين دولة ودولة. إحنا أجينا نحكي عن استيراد لحوم الحية، استيراد القمح والطحين. سألونا شو الكميات اللي بدكم إياها، ودورنا عشان نلاقي جواب شو الكمية اللي بيستهلكها المواطن الفلسطيني من هاي المادة أو هاي المادة، ما لقينا. وكانت الإحصاءات الموجودة عند الإحصاءات الإسرائيلية هي فقط اللي بتدير العملية الإحصائية بمناطق السلطة بالضفة وغزة.
4: يعني هناك أخطاء صراحة تحديدا في هذه الاتفاقية، وهذه الأخطاء يجب أن تعالج، يجب أن تعالج. ولكن كل اتفاقية تصاغ بإطارها الزمني وواقعها السياسي التي تصاغ فيه. بدايات التسعينات أنت بتحكي على تقريبا 30 سنة، يعني قبل 30 سنة كان في هناك على الأقل وعودات أن سيكون هناك دولة فلسطينية، اتفاق نهائي، اتفاق ما بين دولتين بعد يعني عدة سنوات. الآن الاتفاقية كانت فيها فجوات عديدة وحل الدولتين لم يتحقق.
2: أمام هذا الواقع سألنا الخبراء عن الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة.
5: دعوة دولية على إسرائيل، احنا بينهم وبينهم اتفاقية تجارية واضحة، هم أموالهم بخلصوها مقابل 3% بأخذوهن. يا سيدي ومغدين 3%، على أي أساس يحتجزوا؟ الآن إذا بدها تدعي بدهم يدعوا أنه في عنا احتجاز بقانون كنيست، ولكن في عنا أموال بدون أي سبب. سموتريش، تخيل شخص واحد في إسرائيل عم بيحتجز إيرادات الشعب الفلسطيني، بأي منطق بأي قانون؟ هذا المسار يجب أن نطرقه، المسار القانوني الدبلوماسي الدولي.
4: يعني أنا ونتحدث بكل وضوح، فعالية خطوة من هذا النوع قليلة لعدة أسباب. السبب الأول أنه يحتاج إلى إجراءات داخلية أولا، يعني لازم تروح للمحاكم الإسرائيلية أولا وبعد ذلك تذهب للمحاكم الدولية. إن لم تذهب للمحاكم الإسرائيلية أولا، المحاكم الدولية لن تنظر فيها. هذا من ناحية. من ناحية الثانية، المحاكم الدولية تأخذ وقت طويل، يعني 10 سنوات على الأقل إن كان هناك مسار حقيقي في هذا الموضوع. بس كمان تعديل اتفاق من هذا النوع يحتاج كمان موافقة الطرفين. شوف قديش الأمور يعني حقيقة صعبة، فلذلك القرارات مش معظمها عندنا، والحلول ليست معظمها مرتبطة فينا، هي أيضا مرتبطة بالجانب الآخر، مرتبطة بالضغط الدولي وتجاوب المجتمع الدولي معنا وتوافق أحيانا والتزام جميع الأطراف في هذه المعاهدات.
5: أما المسار الآخر واللي أنا بفضله كاقتصادي، المقاصة ليست قدر، بإمكاننا العمل على إحلال الواردات الفلسطينية مكان الواردات الإسرائيلية والواردات المستوردة.
1: الحل الوحيد أمام السلطة الوطنية كالتالي، فقط أولا تفعيل شبكة الأمان العربية. العرب الدول العربية أسس شبكة أمان لدعم الخزينة الفلسطينية، لم يتم تفعيلها. إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع أوروبا بالتحديد، يعني على أساس دعم سخي للموازنة العامة الفلسطينية. والنقطة الثالثة وهي راح تأخذ وقت أكثر، هو تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وهذا بحاجة لوقت وبحاجة لاستثمارات وبحاجة لسياسات واضحة. والنقطة الرابعة اللي كل الناس بيحكوا فيها، اللي قصة ترشيد النفقات ومحاربة الفساد.
3: الخطوات الإصلاحية مثلا على سبيل المثال اللي أعلن عنها مع الاتحاد الأوروبي، لم يتم الإعلان عنها للشعب الفلسطيني للناس. أنا بالنسبة لي بدي أكون مقتنع كمواطن معاك وبدي أحط كتفي بكتفك وبدي أتحمل معك سنة وسنتين وثلاثة بنص راتب. عشان هذا الحكي يتم بدي يكون واضح لي عن أي خطوات إصلاحية أنت بتحكي، وقديش جدية هاي الخطوات، وهل هي فقط بتتعلق بالقضايا الكبيرة انتخابات مجلس وطني وانتخابات تشريعي وكله مهم بالنهاية، ولكن شو هي الخطوات؟ وإذا كان عشان هيك أنا بقول المواطن هو الحكم فيما يتم بعد 30 سنة حكم، يعني إحنا بنقدر نحس باللي بيصير. لما أشعر أن القضاء نزيه برتاح، لما أشعر أن الأمن بيشتغل اللي عليه برتاح، لما أشعر أنه محكمة الفساد شغالة مش ملحقة قضايا وأنا شايفهم وعارف مين عن مين بحكي، هذا الحكي كله مش موجود. فزيادة الشفافية والصراحة مسألة مهمة جدا للمواطن الفلسطيني عشان يحط كتفه بكتف السلطة في مواجهة موضوع المقاصة.
2: وبعد احتجاز 70% من أموال المقاصة يتبقى للسلطة الفلسطينية 30% فقط من الأموال القادمة من الإيرادات المحلية تصرف على رواتب القطاع العام بنسبة لا تزيد عن 50%، وهو الأمر الذي دفعنا للتساؤل عن الجهود المحلية التي تبذلها السلطة الفلسطينية لرفع مستوى إيراداتها من خلال بعض الإجراءات، ومن أهمها محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. في ظل هذا الواقع ما زالت جهاد غنايم تبحث عن دواء مفقود قد يؤجل موتها البطيء، وما زال أسرى محررون وجرحى يخوضون معركة يومية لتأمين أبسط حقوقهم الإنسانية بعد فقدان أو تقلص مخصصاتهم، والموظفون مثقلون بنصف راتب لا يكفي لإعالة الحد الأدنى من احتياجات أسرهم. المواطن الفلسطيني يدفع فاتورة قرارات سياسية واقتصادية لا يملك تغييرها، فحين تتحول أموال شعب إلى أداة ابتزاز لا تحتجز الإيرادات فقط، ولكن تحتجز معها حياة الناس ومستقبل وطن بأسره.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. قتلوا عسكري فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبير بشكل لم يقبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

العرب اليوم من لوسيل، أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ بأبرز العناوين. جماعة أنصار الله الحوثيين تؤكد سيطرتها على مضيق باب المندب، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. بزكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، واجتماع خليجي إيراني مرتقب في صلالة العمانية لبحث الملاحة في هرمز. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، وزمير يربط نجاح الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بفاعلية الجيش اللبناني. وفي العرب اليوم أيضاً، بنك البذور يعود للعمل في قطاع غزة من داخل خيمة، والمزارعون يعتمدون عليه في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.

0: جماعة أنصار الله الحوثيين تسيطر على مضيق باب المندب وتقترب من التحكم في بقية مسارات الملاحة في المنطقة. قوات الجماعة تنتشر على جزيرة ميوم مقابل انسحاب قوات الحكومة من كامل منطقة المخا. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط 5 مسيرات للحوثيين شرقية مدينة الحزم في محافظة الجوف في أحدث تطور على واحدة من أكثر الجبهات نشاطا خلال الأيام الماضية. وفي الاتجاه المقابل يرفع الحوثيون سقف المواجهة مع السعودية. الحوثيون يقولون أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة لجميع السفن باستثناء السفن السعودية، في تهديد ينقل المواجهة من الجبهات البرية والجوية إلى واحد من أهم الممرات البحرية في المنطقة.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: المشهد يتحرك بوتيرة مختلفة عند باب المندب. الممر البحري يعود إلى قلب التصعيد مع تطورات ميدانية متسارعة جدا على ضفتيه وفي محيطه أيضا، خاصة مع انتشار قوات جماعة أنصار الله الحوثيين في ميون بعد المخا. صورة الميدان هناك وآخر التطورات على الأرض نتابعها مع مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري الذي ينضم لنا من صنعاء. أهلا بك خليل. إذن جماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن تقدم واسع وتعلن عن عملية عسكرية في المديريات في الساحل الغربي، أطلعنا على آخر وأبرز التطورات الميدانية.
2: مرحبا يحيى. هذه المديريات يعني تمثل منطقة السيطرة التي تم الإعلان عنها، تمثل ما مساحته نحو 5400 كيلومتر مربع وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري هنا في صنعاء، ومن ضمنها بطبيعة الحال مديرية الذباب التي يقع ضمنها أو ضمن نطاقها مضيق باب المندب، وبالتالي فإن هذا يعني بطبيعة الحال أن المضيق بات ضمن نطاق السيطرة على مديرية ذباب، وخاصة بعدما كان قد أعلن من أكثر من مصدر عسكري وإعلامي وميدانيا أيضا أن أرخبيل حنيش الصغرى والكبرى بطبيعة الحال بالإضافة إلى زقر وميون أيضا غدت هذه الجزر تحت السيطرة الفعلية لقوات حكومة صنعاء، كما هو الحال نطاق السيطرة مع نطاق السيطرة الذي امتد على طول هذه المناطق ابتداء من حيث التابعة للحديدة فالخوخة فالمخا فالذباب فالوازعية إلى غيرها من المناطق في الاتجاه الغربي من تعز. كانت الحكومة هنا في صنعاء والبيانات العسكرية والسياسية قد أشارت إلى أن الوضع في هذه المناطق بات مستقرا للغاية وأن المواجهات انتهت وأصبح الوضع مستقرا والأوضاع تسير بشكل طبيعي. وأيضا يعني فيما يخص بقية التطورات في هذه المنطقة يبدو أنها استقرت لصالح القوات حكومة صنعاء بشكل كامل، ولكن قبل قليل في يعني القوات التابعة للحكومة في عدن المتحدث باسم هذه القوات كان قد أعلن عن بدء ضربات جوية كبيرة على مناطق ومواقع القوات التابعة لحكومة صنعاء في المخا وذباب، محذرا المواطنين من استخدام هذه الطرق طرق المخا تعز ذباب، وذلك لأنها منطقة عسكرية شاملة. تقول الجانب الحكومة يقول جانب الحكومة في عدن بأنها باتت منطقة عسكرية لضمن خطة لاستعادة السيطرة على هذه المناطق، ولكن هذه الغارات يعني تقول حكومة صنعاء والحكومة هنا في صنعاء بأن السعودية هي من تنفذها وتحملها المسؤولية على هذا التصعيد، والذي تقول بأنه سيقابل بمزيد من التصعيد بشن مزيد من الغارات أو من العمليات بالطائرات والصواريخ البالستية في العمق السعودي، وفي المقابل أيضا في اتجاهات أخرى تحديدا في الجوف شرقي شمال شرق البلاد. أيضا وفقا لما هو متاح من المعلومات فإن المواجهات تركزت في الاتجاهات الشرقية من المحافظة تحديدا في منطقة خب والشعف التي ما تزال فيها معارك كر وفر، رغم إعلان كل طرف أنه سيطر أو استعاد السيطرة على المناطق التي يعني تسقط بيد أو تحت سيطرة قوات الطرف الآخر. هذا بالنسبة للتطورات بشكل عام، ولكن الأبرز هو تطورات المعارك والمواجهات التي باتت يعني متوقفة تماما في مناطق الساحل الغربي وغربي تعز، وفقا لما أعلن من قبل قوات حكومة صنعاء، رغم أن حكومة عدن تقول بأنها ماضية في معركة جديدة لاستعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها.
0: أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون العربي في صنعاء خليل القاهري، شكرا لك. أين سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين وكيف تبدو خريطة السيطرة في اليمن هذا اليوم؟ نستعرضها مع براء المحمد على الشاشة التفاعلية. إليك براء.
3: شكرا لك يحيى. إذن جماعة أنصار الله الحوثيين تتوج عمليتها العسكرية بالسيطرة على مضيق باب المندب. ما أسفرت عنه التحركات والعمليات اليوم هو إحكام السيطرة على المضيق، لكن التحكم فيه بدأ من البارحة، فالنجاح بإتمام السيطرة على الحديدة بعد استعادة كل من حيث والخوخة، من ثم التقدم الواسع في مناطق غربي تعز ومنها نتحدث عن السيطرة على المخا، أتاح القدرة على التحكم الفعلي بالمضيق منذ الأمس. فبعد أن باتت هذه المساحة الساحلية تحت سيطرة الحوثيين وتقدمهم باتجاه هذه الجزر وسيطر عليها، نتحدث عن جبل زقر وحنيش الصغرى وحنيش الكبرى، باتوا قادرين على التحكم في حركة الملاحة للسفن القادمة من وإلى باب المندب في الاتجاهين، من هذا الاتجاه الجنوبي وكذلك من الاتجاه الشمالي. تواليا بدأت المناطق الجنوبية من مدينة المخا بالسقوط واحدة تلو الأخرى، حتى تمكن الحوثيون من السيطرة على مدينة ذوباب، هذه المديرية الكبيرة والتي بات المضيق تحت نطاق نفوذهم مع دخولهم إليها، وبتحصيل حاصل سيطروا على منطقة العرض ومنها توجوا عملية السيطرة على المضيق بدخولهم إلى جزيرة ميون، هذه الجزيرة التي تتواجد في قلب المضيق نفسه. إذا ما تحدثنا عن هذه الجزيرة نقترب منها بالخارطة أكثر، فمن خلال هذه الجزيرة التي تتواجد في قلب المضيق بات لديهم القدرة على التحكم الدقيق بكل ما هو خارج وداخل منه وإليه. فنتحدث عن المسافة التي تتواجد فيها، من هذه المسافة من أطراف جزيرة ميون حتى جهة البر من جهة جيبوتي تقدر مسافة المضيق التي تعبرها السفن بنحو 21 كيلومتر ونصف، وحتى من الجزيرة باتجاه البر اليمني نتحدث عن مسافة تقدر بنحو كيلومترين ونصف تقريبا. هذه هي المسافة التي تسيطر وتتحكم بها حاليا جماعة أنصار الله الحوثيين. إذا ما عدنا إلى المخا وعملية السيطرة عليها، فحيال تقدم الحوثيين إلى المخا وتمكنهم من السيطرة على المدينة ودخولهم إلى الميناء وكذلك إلى المطار، تعرض المطار في المخا للاستهداف من قبل طائرات التحالف، حيث تم استهداف المطار بشكل عنيف للحد من قدرة الحوثيين على استخدام هذا المطار. هذه الغارات لم تقتصر فقط على هذه المنطقة، فإذا ما توسعنا بالخارطة وتوسعنا في خارطة تعز نتحدث عن غارات استهدفت مناطق أخرى، فعلى سبيل المثال منطقة الوازعية، هذه المنطقة التي دارت فيها اشتباكات عنيفة خلال الأيام الماضية، اليوم نتحدث عن اشتباكات محدودة دارت عند أطراف هذه المنطقة. واللافت أيضا هو إعلان الحكومة اليمنية عن تحذير السكان بمنع استخدام الطريق الرابط ما بين تعز إلى الكتحة حتى المخا، معتبرة أن هذه الطريق هي منطقة عمليات عسكرية ستستهدف أي متحرك يتحرك عليها. في المحصلة نتحدث الآن بأن السيطرة في منطقة تعز وتحديدا المناطق الغربية من تعز باتت بشكل كامل للحوثيين، إذا ما استثنينا بعض الأطراف في منطقة الوازعية التي لا تزال فيها بعض المناوشات. في عموم المحاور في اليمن
4: هدأت المحاور نسبيا على صعيد الاشتباكات مثل البيضاء وكذلك مأرب، لكن حاليا في الجوف هناك وتيرة أخف من المعارك عند محيط اليتمة ومعسكر اللبنات بالإضافة إلى مديرية خب والشعف. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك يا يحيى.
0: شكرا براء. إذن مشاهدينا، في باب المندب جزر من يسيطر عليها يتحكم فيما تبقى من مسارات الملاحة في المنطقة بعد هرمز. ميون جزيرة يمنية تقع وسط باب المندب وتقسمه إلى قناتين. إذن كما قلنا، باب اسكندر شرقا ودقة الميون غربا، وهي الأوسع والأعمق والأهم لحركة الملاحة الدولية بين خليج عدن والبحر الأحمر. أرخبيل حنيش اليمني كذلك يقع شمال باب المندب في جنوب البحر الأحمر على طريق امتداد الطريق الملاحي الذي يربط المضيق شمالا بقناة السويس وجنوب خليج عدن والمحيط الهندي. جزيرتان يمنيتان مهمتان أيضا ضمن أرخبيل حنيش، هما حنيش الكبرى وحنيش الصغرى، وتقعان على المسار البحري شمال باب المندب ضمن سلسلة جزر تحاد الطريق الملاحي بين المضيق ووسط البحر الأحمر. جزيرة زقر وهي أكبر جزر أرخبيل حنيش كذلك تقع في جنوب البحر الأحمر شمال باب المندب، وتمنحها تضاريسها المرتفعة وموقعها قرب خطوط الملاحة أهمية في مراقبة الحركة البحرية بطبيعة الحال في تلك المنطقة الاستراتيجية والمهمة. المضيق لا يقتصر حقيقة على جزر يمنية. الأشقاء السبعة هو أرخبيل بركاني جيبوتي يقع في الجزء الغربي كذلك.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من
2: أنهم يبنوا دفاعات ويدخلوا منظومات الرصد والنيران ويأمنوا الإمداد، وحقيقة هذا تحدي الآن، لأن طول خطوط الإمداد اللوجستي قد يكون مؤثر سلبا على القدرات الحوثية. لكن النجاح الحقيقي هو أنهم يحولوا الأرض الآن التي احتلوها أو التي دخلوها على الأرجح إلى قدرة عسكرية من خلال عمليات الرصد والصواريخ والمسيرات والسيطرة الساحلية، وإذا حدث ذلك يعني سيكون هناك تحول كبير في ميزان القوى. أما إذا تمكنت القوات الحكومية والسعودية أن تشن هجوم سريع قبل تثبيت هذه المنظومة الدفاعية للقوات الحوثية، طيب، أعتقد المكاسب الحوثية قد نجاح عملياتي مؤقت.
3: طيب لواء محمد، ما الذي يمنحه الآن سيطرة الحوثيين على جزر استراتيجية كأرخبيل حنيش وميون وغيرها؟ ما الذي يمنحه من الناحية العسكرية والاستراتيجية للحوثيين؟
2: يعني السيطرة الحوثية ليس فقط على الجزر، على المخا والوصول إلى ذباب وميون، هي أرى بأنها تمثل ضغط استراتيجي على الرياض أكثر من كونها مجرد خسارة ميدانية للقوات الحكومية. يعني التقدم الحوثي نحو باب المندب هو يمنح الحوثيين القدرة على أن يتدخلوا في أمن البحر الأحمر، يمنحهم القدرة على أن يكونوا فاعلين، وقد هددوا سابقا واستهدفوا السفن السعودية، ولذلك الآن هم أقرب إلى أن يكونوا قادرين على التأثير في طرق تصدير النفط السعودي، تأثير على الموانئ والمنشآت الساحلية. كذلك لابد أن يعني نأخذ بعين الاعتبار بأن الحوثي ما زال قادر على أن يؤثر في البدائل السعودية، وهنا أقصد خط شرق غرب، ولذلك يعني وجودهم في باب المندب وفي هذه المنطقة الاستراتيجية، هم أعلنوا بأنهم لن يستهدفوا التجارة العالمية وبأن من سيستهدف هو فقط السفن السعودية، ولذلك هي تشكيل ضغط باعتقادي استراتيجي كبير على السعودية أكثر مما هي على القوات الحكومية.
3: شكرا لك لواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. وزراء من دول الخليج ووزير الخارجية الإيراني في صلالة العمانية، الملف مضيق هرمز وشكل الملاحة في المستقبل القريب، الموعد يوم الاثنين المقبل حسب فاينانشال تايمز. بعد جولة التصعيد الأخيرة بين واشنطن وطهران، تأثرت الملاحة في مضيق هرمز كونه الساحة التي فرضت فيها إدارة ترامب سياسة ناقلة بناقلة، وبات المضيق ميدانا لإطلاق النار بين الطرفين. الجهود الدبلوماسية الخليجية حسب الصحيفة تسعى إلى صياغة مسار ملاحة يوافق عليه الطرفان ويسمح بتخفيف الأزمة المتصاعدة في الأسواق، لا سيما سوق الطاقة.
4: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساع إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
3: نصر أمريكي معلن وواقع إيراني يروي قصة أخرى. واشنطن تقول إن البرنامج النووي دمر والقدرات الصاروخية الإيرانية استنزفت والقاعدة الصناعية التي تغذيها دمرت إلى حد بعيد. رواية بنى عليها أو بني عليها جانب كبير من تقييم نتائج الحرب، وكررها مسؤولون أمريكيون باعتبارها دليلاً على نجاح الضربات وتحقيق أهدافها. لكن من داخل الولايات المتحدة نفسها تظهر معطيات تناقض صورة الحسم الكامل. تحقيق لوول ستريت جورنال يستند إلى معلومات استخباراتية يعيد فتح ملف الصواريخ الإيرانية ويضع الفارق بين ما أعلنته واشنطن وما بقي فعليا من قدرات طهران تحت الاختبار. فما الذي بقي بعد الضربات، وكيف استطاعت طهران تحويل ما نجا من الحرب إلى قدرة إنتاجية جديدة؟ الإجابة تبدأ مما أخفته إيران قبل أن تبدأ الحرب. مكونات مخزنة مسبقاً ومنشآت مدفونة تحت الأرض. بهذه الموارد استأنفت إيران إنتاج صواريخها البالستية وفق ما نقلته وول ستريت جورنال. الصواريخ الجديدة تعمل بالوقود السائل أو الصلب، وتجمع أساساً من رؤوس حربية وهياكل ومكونات احتفظت بها طهران قبل الحرب، وإن كان الإنتاج بوتيرة أقل من السابق. المعلومات الاستخبارية رصدت نشاطاً في عدة مواقع تحت الأرض، بينها منشأة خجير جنوب شرقية طهران، إلى جانب محاولات لإنشاء مواقع تجميع إضافية تحت الأرض. أما حجم القدرة المتبقية فتشير التقديرات إلى إمكانية إنتاج بضع مئات من الصواريخ على الأقل من المخزون الحالي، بينما ترفع جهات بحثية التقدير إلى 4000. وترجح الصحيفة أن عمليات الإنتاج استؤنفت بعد الاتفاق الأولي مع الرئيس ترامب منتصف يونيو، في الوقت الذي يقول فيه البنتاغون إن ما يصل إلى 90% من القاعدة الصناعية الإيرانية الخاصة بالمسيرات والصواريخ البالستية تحديدا والقدرات البحرية دمر خلال الحرب. الآن أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من واشنطن عماد الرواجدي ومن طهران حسام دياب. سأبدأ معك حسام، بعيدا عن القدرات العسكرية، عن ما سيقع وسيجري في صلالة في عمان، اجتماعات خليجية مع إيران لبحث مسار جديد في مضيق هرمز. كيف ينظر في طهران إلى هذه الاجتماعات وفرص التوصل إلى اتفاق بشأن مسار جديد؟
5: هي واضح بأن إيران على ما يبدو تتحرك نحو الترويج لفكرة أن ورقة مضيق هرمز ربما باتت تثقل كاهلها بشكل من الأشكال، مع كل التطورات التي تشهدها الساحة الإيرانية والتحركات الدبلوماسية وأيضا السياسية لكل من أمريكا ودول أتريكا الأوروبية وعدد آخر من الدول على مستوى مجلس الأمن ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيادة الضغوط على إيران وطرح ملفات لم يتم طرحها منذ مدة طويلة كالملف الصاروخ واستهداف منشأة جبل فأس وغيرها، إضافة إلى مسألة الضغط الاقتصادي المطبق على السواحل الجنوبية لإيران مع ارتفاع أسعار النفط تجاوز سعر البرميل 100 دولار أو أكثر ربما، وضيق أو عدم قدرة إيران على تحصيل أموالها كما في السابق نتيجة الحصار المطبق وعدم قدرتها على تصدير مخزوناتها من النفط والغاز إلى الخارج. هذا يحتم عليها التحرك للإعلان سريعا عما جرى التوصل إليه مع الجانب العماني. المباحثات نقصد هنا التي بدأت منذ نحو 3 أشهر لوضع صيغة جديدة لإدارة حركة الملاحة وإنشاء ممر مؤقت آمن كما يتحدث الجانبين الإيراني والعماني منذ مدة طويلة. لو لم تكن هذه المتغيرات حاصلة خلال الأسبوع الماضي ربما لما تحركت إيران بمثل هذه السرعة للإعلان عن اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، هو الأول من نوعه ربما منذ الحرب مطلع العام الحالي، حرب 40 يوما. الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية سيجري في مدينة صلالة، يتم الحديث من خلاله عن المسار الآمن والمؤقت ومفاعيل ومخرجات هذه المباحثات الإيرانية العمانية من ناحية، وعن صيغة أمنية مشتركة لإدارة حركة الملاحة في المنطقة لاحقا بالتشارك مع هذه الدول. وكانت إيران قد نوهت منذ ما يقارب الشهر تقريبا يحيى عن أنه في اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مفاعيل هذه الصيغة الجديدة بين إيران وبين عمان سيتم إشراك المنطقة فيها، وهذا ما جرى. هناك البعض ممن يرى بأن إيران تحركت سريعا لإشراك دول المنطقة والقول بأن هناك شيء ما على مستوى الأمن في المنطقة وعلى مستوى أمن مضيق هرمز سريعا ربما للحيلولة دون الضغوط التي ستطبق لاحقا على مستوى الكثير من الملفات ومنها الملف النووي الإيراني، وربما إعادة فتح مضيق هرمز ولو بشكل جزئي يساهم بإعادة تجارة إيران للنفط والغاز كما في السابق ولو بنسبة ضئيلة لتحصيل كم معين من الأموال في ظل الحصار المطبق على سواحلها الجنوبية.
3: شكرا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران. إلى عماد الرواجدي في واشنطن، أهلا بك عماد. إذن تقرير لوول ستريت جورنال حول القدرات المتبقية لدى إيران يناقض الرواية التي يكررها المسؤولون الأمريكيون بشأن تدمير القدرات الإيرانية، كيف يعني جرى ويعني تردد صدى هذا التقرير في الولايات المتحدة؟
6: للآن لا يوجد أي رد رسمي لا من البنتاغون ولا من البيت الأبيض، لكن متوقع أن الإدارة سترفض محتوى هذا التقرير، وهي رفضت سابقا الحديث حتى عن مسألة النقص في الذخيرة الأمريكية، وهي تصر على أنها تمتلك ما يكفي من ذخيرة لإيقاع أشد الألم بإيران من الناحية العسكرية. هناك أيضا صمت أمريكي حتى بخصوص اجتماعات عمان، وصمت أمريكي أيضا بخصوص التطورات في اليمن، وهذا طبعا غير مسبوق. يعني عادة الإدارة الأمريكية تبادر لإطلاق تصريح ما حول هذه التطورات، وهي تطورات كبيرة جدا تحديدا ما يحدث في اليمن. وللآن الرئيس الأمريكي الذي اعتدنا عليه يغرد فورا بعد مثل هذه التطورات لم يصدر عنه أي شيء. طبعا هذا قد يفهم في إطار الاقتراب الانتخابات، الرئيس لا يريد أن يعطي حجما كبيرا لما يحدث في المنطقة الآن، ولا يريد أن يعطي حجما أيضا للتقارير التي تنشرها وول ستريت جورنال أو أي صحيفة أخرى، خصوصا بعد أن انتهى للتو مؤتمر الحزب الجمهوري على مدار 2 يوم حاول الرئيس تقديم مرافعة عن أداء الإدارة الأمريكية وأنه كان أداء ناجحا في الملفات الاقتصادية والعسكرية وفي إدارته أيضا لملف إيران، وقال بأن إيران في النهاية لم تمتلك ولن تمتلك سلاحا نوويا، وهذا من وجهة نظري نجاح كبير. بالتالي لا يريد تخريب هذه الحالة التي يعتقد بأنه أنجزها في مؤتمر الحزب الجمهوري، وربما هذا ما يفسر الصمت حتى الآن.
3: شكرا لك عماد الرواجدي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، شكرا لك. في موقف جديد، الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، داعيا إلى تعزيز صمود بلاده لمواجهة المرحلة المقبلة. أضاف بشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي أن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة وخطيرة من الضغوط والعقوبات، مطالبا دول المجموعة بتهيئة بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر.
7: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
3: في ميناب جنوبية إيران، المدرسة شاهدة على الجريمة في أذهان الإيرانيين. القصف الأمريكي في فبراير الماضي على مدرسة شجرة طيبة أودى بحياة أكثر من 150 شخصا، غالبيتهم من الطلاب. كاميرا التلفزيون العربي ترصد المشهد من هناك.
8: حتى 28 من فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولا إلى هذه الصور، إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة هرمزغان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، وفي كل ساعة هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا، وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا بشيت.
9: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديداً حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمراً صعباً.
8: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريباً من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله، عدا من لجأ إلى هذه الصفوف بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديدا، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديدا. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
3: أرض تهتز في جنوب لبنان، وجهود السياسة تقف على حافة الانهيار. الحدود التي يفترض أن يرسمها التفاوض تتحرك على الأرض تحت ضغط البارود والعمليات العسكرية، بينما تتقلص المسافة بين الخروقات المتواصلة وبين فرض ترتيبات طويلة الأمد بقوة الأمر الواقع. وفي الاتجاه المقابل تبدو المسارات السياسية أكثر هشاشة. حديث إسرائيلي عن جولة مفاوضات جديدة في روما يقابله تشاؤم متزايد في بيروت. مصدر قال للتلفزيون العربي إن لبنان لم يتبلغ بموعد جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. ورئيس الأركان الإسرائيلي يربط نجاح الاتفاق بين إسرائيل ولبنان بفاعلية الجيش اللبناني. هذا في السياسة، ما تريده إسرائيل من جنوب لبنان وخططها هناك نستمع إليها على لسان وزير الأمن إسرائيل كاتس.
10: يشيوم إزور بيتخون اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غرباً حتى قلعة الشقيف وصولاً إلى مشارف جبل الشيخ شرقاً. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديداً.
3: وفي الميدان أيضاً كاميرا التلفزيون العربي حاضرة دائماً، رصدت الآثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبية لبنان. نتابع
11: مع زميل سامر ناصر. انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جداً في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جداً عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصورة التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع الزميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلة وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات. ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: وعلى وقع ما يجري في الميدان، يصرح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير بأن الوضع في منطقة الخط الأصفر سيظل بلا تغيير وتحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي. ويجدد زمير التهديد بأن أي اعتداء على مستوطنات الشمال أو على قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في جنوب لبنان سيقابل برد فوري وقوي. لا نرحب بمراسل التلفزيون العربي من القدس أحمد جرادات. أهلا بك أحمد. زمير يهدد ويتوعد وكذلك يقلل من شأن الجيش اللبناني، لماذا تحاول إسرائيل دائما إظهار الجيش اللبناني بأنه ضعيف جدا وغير قادر على السيطرة على مناطق الجنوب؟
12: لأن إسرائيل لا تريد الانسحاب من المنطقة التي احتلتها مؤخرا في الجنوب اللبناني، وإذا ما اعتبر

0: اللبنانية الواقعة في الجنوب، وقال صراحة إن أي بلدة ينشأ فيها منشأة أو بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله أو عناصر من حزب الله ينشطون في داخلها فإنها ستتعرض للتدمير، وهذا ربما رسالة إلى استمرار إسرائيل في هجماتها وعدم التزامها بوقف إطلاق النار على الأقل، لأنها ترى أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون من جانب واحد من الجانب اللبناني. إسرائيل لا تريد الانسحاب من الجنوب اللبناني، وإذا ما عدنا إلى التصريحات خلال الساعات الماضية فهذه الجزئية أيضا تطرق إليها وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يتحدث عن منطقة أمنية عازلة، وهذه المنطقة التي أنشأتها إسرائيل بالقوة بعد تهجير السكان اللبنانيين من هذه المنطقة بفعل الحرب وبفعل أيضا قرارات إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي، ولا يبدو أن إسرائيل تسعى للانسحاب من هذه المناطق رغم الحديث عن جولة جديدة مرتقبة من المفاوضات السياسية ما بين لبنان وإسرائيل. هذه المفاوضات تريد إسرائيل منها تحقيق أهدافها أو شروطها وتطبيق الشروط الإسرائيلية من هذا الاتفاق، من ناحية نزع سلاح حزب الله من كل لبنان، وأيضا أن يقوم الجيش اللبناني بالسيطرة على مزيد من البلدات اللبنانية الواقعة في الجنوب اللبناني، ولكن دون أن تقدم أي شيء لهذا الاتفاق، دون أن تنسحب حتى من مناطق إضافية إلى جانب المناطق التجريبية. يحيى،
1: شكرا جزيلا لك أحمد جردات، مراسل تلفزيون العربي في مدينة القدس. ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفتي من بيروت غادة حلاوي، مسؤولة القسم السياسي بجريدة المدن التي تنضم لنا من العاصمة اللبنانية. أهلا بك أستاذة غادة. الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن جولة مفاوضات جديدة مع لبنان ستعقد في روما الأسبوع المقبل، لكن في بيروت على ما يبدو أن الجانب اللبناني لم يبلغ حتى هذه اللحظة. كل هذا يأتي على وقع تصعيد إسرائيلي متصاعد في جنوب لبنان، بالتالي هل سيكون لبنان أمام مفاوضات تحت النار؟
2: مساء الخير. في الواقع لبنان لم يتبلغ رسميا أي موعد محدد لجولة المفاوضات الثامنة التي ستعقد يفترض في روما. ما أثير هو نقلا عن ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك جلسة ستعقد في 15 و16 الجاري، بينما لبنان كان تمنى على الجانب الأمريكي أن يصار إلى تحديد موعد لجلسة التفاوض بعد هذا التاريخ لمصادفة 15 و16 مع انعقاد المؤتمر التحضيري لدعم الجيش في فرنسا ومغادرة الرئيس اللبناني لبنان للمشاركة وحضور هذا المؤتمر في باريس، وأيضا مع وفد عسكري يترأسه قائد الجيش العماد رودولف هيكل. إذن في النقطة الأولى تم إعلان غير رسمي لجلسة مفاوضات بالتزامن مع انعقاد مؤتمر تحضيري لدعم الجيش في فرنسا. من جهة ثانية المسألة لا تتعلق فقط بتحديد مواعيد جلسة المفاوضات، هي تتعلق أساسا في النتائج المرجوة من جلسة مفاوضات رقم 8، بينما كانت الجلسة السابقة انتهت إلى نتائج 0. عمليا رفضت إسرائيل تكرار تجربة المنطقة التجريبية والانسحاب من أراضي إضافية في جنوب لبنان، كما رفضت أي صيغة مقترحة.
1: وبالتالي أمام هذا المشهد أستاذة غادة، ما الذي
2: فريق مراقبة
1: وبالتالي أمام هذا المشهد المأساوي والمشهد السوداوي، يعني ما الذي يرجوه لبنان من أي جولة مفاوضات جديدة، خاصة أن إسرائيل الآن بعد السيطرة على مرتفعات علي الطاهر يمكن أن تواصل ابتزازها للسلطة اللبنانية؟
2: بالضبط، ما تحاول أو ما تفعله إسرائيل بالضبط هو تحويل اتفاق الإطار إلى غطاء لممارساتها وعدوانيتها المستمرة على جنوب لبنان. هي تتخذ من اتفاق الإطار غطاء لاستمرار هذه الاعتداءات الوحشية، بينما لبنان يلتزم بنود اتفاق الإطار. ما يطلبه وما يرجوه لبنان هو بكل بساطة وقف العدوان الإسرائيلي، انسحاب إسرائيلي على الأقل من منطقة تجريبية ثانية، و الاتفاق على بديل لقوات اليونيفيل التي ستنتهي مهامها قريبا في جنوب لبنان كي يصار إلى تحديد فريق وسيط بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي لتنسيق الخطوات المقبلة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ ما يرجوه لبنان في دفة وما تريده إسرائيل؟

0: وتفرضه في دفة مقابلة إسرائيل. ما تمارسه اليوم هي فرض شروط بالنار على لبنان، بينما يبدو موقف لبنان هو الأضعف نتيجة مطالبة تستمر مجرد حبر على ورق أو مجرد تمنيات على واشنطن. بالمقابل هناك تأكيدات تشير إلى أن واشنطن لا تعتزم الضغط على إسرائيل بالشكل الكافي لوقف عدوانها على لبنان. وهناك مسألة مرتبطة بموعد الانتخابات الإسرائيلية، المسألة في غاية التعقيد. ما جرى في علي الطاهر اليوم كبرت من حجمه إسرائيل لتحوله إلى إنجاز يسبق الانتخابات الإسرائيلية القريبة. يريد نتنياهو خوض الانتخابات على وقع العدوان الإجرامي في جنوب لبنان، بينما لبنان لا يملك حتى رفاهية المطالبة أو الضغط. هو وضع في دفعة واحدة كل أوراق التي يملكها على طاولة المفاوضات. نالت إسرائيل ما تريده، وقع معها اتفاق سمي اتفاق إطار. وقد سمعنا اليوم رئيس مجلس النواب في حديث صحفي يقول أن اتفاق الإطار طار، وأن كل المساعي المبذولة دبلوماسيا لم تصل إلى النتيجة المرجوة. الواقع على الأرض يؤكد أن لا نية لإسرائيل الانسحاب، كما أن لا نية لها لالتزام أي اتفاق مع لبنان. إسرائيل يا عزيزي نالت ما تريده من لبنان، أخضعت لبنان، حولته إلى إلى إلى يعني جهة تنال منها ما تريده. لا. هي لا تريد الانسحاب، كما لا تريد تطبيق بنود الاتفاق، وإضافة إلى ذلك تشكك بدور الجيش اللبناني لتحوله إلى ورقة ضغط، وتريد الفتنة الداخلية. وأنا أعتبر مؤخرا أن مجرد إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن انعقاد الجلسة هو محاولة بث الفتنة في الداخل اللبناني، ليس أقل من ذلك.
1: شكرا لك غادة حلوي، مسؤولة القسم السياسي بجريدة المدن، كنت معنا من بيروت. في قطاع غزة تواصل إسرائيل ملاحقة قادة كتائب القسام. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس محمد اليازوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس مع قائد سرية في الكتائب. وبحسب مصادر خاصة بالتلفزيون العربي، فإن اليازوري قائد لواء خان يونس خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام، أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. غارة خان يونس كانت واحدة من مجموعة غارة إسرائيلية واعتداءات على مناطق عدة في القطاع. يحدثنا عن ذلك مراسلنا إسلام بدر الذي ينضم لنا من دير البلح. أهلا بك إسلام. من هو اليازوري قائد خان يونس في القسام الذي اغتالته إسرائيل أمس؟
2: أهلا وسهلا بك. بيان عسكري
1: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي في دير البلح من داخل خيمة وفي ظروف صعبة. عاد بنك البذور للعمل مجددا بعد تدميره خلال الحرب على غزة، ويعمل البنك داخل خيمة نزوح في ظروف تخزين معقدة، لكن القائمين عليه أعادوه ليكون رافدا للمزارعين بالبذور في ظل منع إسرائيل إدخالها إلى القطاع.
3: في خيمة صغيرة وسط قطاع غزة يعمل بنك البذور مجددا، هذا حاله اليوم بعد قصف مبناه خلال حرب الإبادة. عاد بنك البذور رافدا للزراعة في غزة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صحيح أن قدرته الإنتاجية والتخزينية ليست كما كانت، لكنه يعطي أملاً للقطاع الزراعي في ظل منع الاحتلال إدخال البذور والأسمدة والآلات إلى غزة.
4: إحنا في بداية كل موسم بنوفر البذور للمزارعين بيقوموا بزراعتها، وفي نهاية الموسم بيرجعوا لنا البذور بنفس الكمية اللي هم أخذوها منا. بنقوم إحنا في بنك البذور بتنقيتها من الشوائب وتوزينها وكتابة اسم كل مزارع على الصنف اللي هو قدمه إلنا، وإجراء بعد هيك تجارب على هذه الأصناف، ومن ثم تزويدهم بمزارعين جدد أو نفس المزارعين في الموسم المقابل.
3: في هذه الأرض تجرب البذور قبل أن توزع على المزارعين، ويفحص فريق البنك نسبة الإنبات بشكل دقيق، يقول يوسف الأسطل إن انقراض كثير من أنواع البذور كان وشيكاً قبل عودة عمل البنك.
5: أهمية البنك بنك البذور للمزارع يعني كان رئة في جسم الإنسان، بنك الدم في وزارة الصحة مهم جداً يعني إعادة استمرارية الحياة الزراعية في قطاع غزة. احنا وصلنا مرحلة الانقراض بعض أصناف البذور، الآن وصلنا مرحلة أقل من الانقراض، مرحلة الخطر أو حتى نقول الخطر الشديد، لكن هي أقل من الانقراض.
3: يؤكد القائمون على البنك أنه كان يضم 80,000 بذرة قبل الحرب مقارنة ببضعة آلاف تخزن اليوم بصعوبة، مفارقة صادمة تعكس جزءاً من فداحة الخسارة التي حلت بالقطاع الزراعي.
2: على الرغم من أن افتتاح بنك البذور من جديد يبعث أملاً بإحياء الزراعة، لكن المعطيات على الأرض تقول إن التهديد وجودي في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية الزراعية واحتلال نحو 70% من مساحة الأراضي في قطاع غزة. من مدينة دير البلح، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: أمريكا لا تذهب إلى الخارج للبحث عن وحوش لقتلها، قاعدة أمريكية أعلنها جون كويسي آدمز الرئيس السادس للولايات المتحدة الأمريكية، لكن يوما واحدا غير وجهة أمريكا ودفع جيوشها إلى حروب امتدت ربع قرن خارج أراضيها. 25 عاما على هجمات 11 من سبتمبر، اللحظة التي لم تسقط برجي مركز التجارة العالمي فقط، بل أعادت صياغة نظرة واشنطن إلى العالم وموقعها فيه. من تحت الأنقاض خرجت سياسة الحرب على الإرهاب، عقيدة أمنية جديدة، وغزو لأفغانستان ثم العراق، وانتشار عسكري أوسع، وعمليات امتدت من الشرق الأوسط إلى آسيا فإفريقيا. وتحت عنوان منع هجوم آخر على الأراضي الأمريكية، توسعت صلاحيات الاستخبارات وتغيرت التحالفات، وأصبحت مكافحة الإرهاب لسنوات طويلة محدداً رئيسياً لأولويات السياسة الخارجية الأمريكية. ربع قرن مر، تغير الرؤساء والأعداء والجبهات، لكن إرث ذلك اليوم ما زال حاضراً في الطريقة التي تخوض بها واشنطن حروبها وتبني تحالفاتها وتحدد مصادر الخطر على أمنها.
6: نتائج هجمات سبتمبر لا تزال بعد 25 عاماً عاملاً حاضراً في المشهد السياسي في الولايات المتحدة. الحضور الطاغي للأمن في الحياة العامة والتفاعلات الرقمية نقل البلاد إلى مكان آخر، يتضح ذلك في إجراءات الأمن في المطارات ومحطات النقل العام والقطارات.
7: نرى مزيداً من النقاشات بشأن الأمن وكيفية إبقاء هاتفك ومقتنياتك آمنة وارتداء قناع عند المشاركة في مظاهرة على سبيل المثال، لذا أعتقد أن مستوى الوعي ازداد باضطراد، ولا أعتقد أن السبب هو عدم اهتمام الناس بأمانهم، بل لأن الناس باتوا مقتنعين أن هذه الأجهزة لم تستخدم لحمايتهم.
6: سياسياً ارتفعت ثقة العامة بأداء الحكومة الأمريكية بعد هجمات سبتمبر مباشرة، لكنها تراجعت إلى مستويات تاريخية في ضوء التوسع الهائل في الأجهزة الأمنية ثم حرب العراق، إلى جانب أسباب أخرى كأعصار كاترين عام 2005 ثم الركود الاقتصادي بعد أزمة عام 2007. وفق معهد بيو للأبحاث، 17% فقط من الأمريكيين حالياً يثيقون بصوابية سياسات الحكومة مقارنة مع 60% بعد هجمات سبتمبر مباشرة.
8: هذا الجيل يرى أنه ما سبق أو المؤسسة داخل الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري خدعتهم، هم ينظرون إلى ما يطلبونه الآن في حياتهم بطريقة منفصلة تماماً عن الشعارات والصيغ التي كان يتحدث بها السياسيون.
6: أزمة الثقة هي الأكثر وضوحاً لدى الجيل الحالي من الأمريكيين، وهي تتعدى الحكومة نفسها لتطال الطبقة السياسية الأمريكية برمتها. وفق إحصاء لجامعة هارفارد، فقط 25% يثقون بأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين في الفئة العمرية من الأمريكيين ما دون 30 عاماً.
9: ربع الشعب الأمريكي أي نحو 100 مليون مواطن ولدوا بعد هجمات 11 من سبتمبر، وهم الأكثر ابتعادا في تاريخ الولايات المتحدة عن الطبقة السياسية من كلا الحزبين. أزمة بدأت تتضح بشكل جلي في الخيارات غير التقليدية للشباب الأمريكي في الانتخابات بمستوييها المحلي والفيدرالي. من نيويورك، نبيل أبي صعب، التلفزيون العربي.
1: وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العربي اليوم. على رأس الساعة نشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: غريب إن هاي هي الطريقة اللي تعودنا عليها علشان نسوي مكالمات. الحين أغلبنا متصل على طول، بس بعض الأماكن البعيدة تفتقر للتغطية لين الحين. سهلسات تسمح للمستخدمين يوصلون لأي جهاز في أي مكان، عشان كذا تقدر تبقى على اتصال وين ما كنت في العالم.
1: كيف تمكن حزب البديل المحسوب على اليمين المتطرف من اختراق حائط الصد وتصدر المشهد السياسي في البلاد بعد فوز تاريخي في انتخابات الولاية؟ هل كان هذا الصعود مفاجأة صدمت الأحزاب التقليدية أم نتيجة طبيعية لتراكم الأزمات؟
2: هل يمنح فوز حزب البديل من أجل ألمانيا زخماً إضافياً لمارين لوبان والتجمع الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ ما تداعيات صعود اليمين المتطرف على الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا؟ وما الذي يعنيه هذا التحول لمستقبل الاتحاد الأوروبي؟
3: حوارات العرب يأتيكم الليلة من برلين وباريس 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
5: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
6: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الأرض لا تزال قائمة.
5: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
7: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
5: وننقل الصورة كما هي.
8: المشهد كارثي.
9: الوضع مأساوي.
5: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
10: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
11: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
12: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
11: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
13: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة
11: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في الوسيل، نستهلها بالعناوين. القوات الحكومية اليمنية تبدأ استهداف مواقع قرب تعز والمخا وذباب بعد سيطرة أنصار الله الحوثيين على باب المندب. وسريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. زشكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، واجتماع إيراني خليجي الاثنين في سلطنة عمان لترتيب الملاحة في مضيق هرمز. قصف إسرائيلي مستمر في جنوب لبنان، وكاتس يهدد بمواصلة الضربات ضد حزب الله بعد تدمير أنفاق علي الطاهر. مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، ومندوب الخرطوم يقول إن القرار الأممي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

0: أهلا بكم. والبداية من التطورات في اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية للتلفزيون العربي بوقوع سلسلة انفجارات في معسكر خالد بن الوليد وجبل النار في المخا غربي تعز. يأتي ذلك بعد إعلان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية بدء استهداف مواقع قرب تعز والمخا وذباب عقب سيطرة أنصار الله الحوثيين على منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب. هذا فيما نشر الجيش اليمني مشاهد قال إنها لاستهداف الطيران المسير تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهة مأرب. بدوره قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى السريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن، وأضاف سريع أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: وللمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري. خليل، أهلا بك. إذا بدأت القوات الحكومية هجومها العكسي على أنصار الله الحوثيين في هذه المناطق، ما هي المعلومات المتوفرة حول هذه المعارك حتى الآن؟
2: مرحبا حامد، هذا ما أعلنه جانب الإعلام العسكري والحكومي لحكومة عدن قبل قليل، وقال إنه بدأ عملية عسكرية تتمثل بشن سلسلة من الغارات الجوية، وذلك طبعا بعد أقل من 24 ساعة من إعلان مجلس الدفاع التابع للحكومة في عدن بأنه سيبدأ عملية عسكرية لاستعادة المناطق التي خسرتها قوات الحكومة في عدن، وذلك بعد انسحاب الألوية العسكرية والقوات التي كانت مرابطة في المخا ومناطق الساحل الغربي بقيادة يعني تحت مسمى ما كان يعرف به المقاومة الوطنية تحت قيادة طارق صالح، وبالتالي سيطرت قوات حكومة صنعاء على المخا والذباب وعموم مناطق الساحل الغربي من حيس حتى الخوخة وذباب، وذباب طبعا من ضمنها مضيق باب المندب، بالإضافة إلى المديرية إلى المخا ومديرية الوازعية وموزع ومقبنة بما مساحته وفقا لبيان المتحدث العسكري نحو 4500 كيلومتر على طول مناطق السيطرة هذه التي تمت استعادتها أو تمت السيطرة عليها يوم أمس بعد انسحاب القوات التي كانت مرابطة هناك والتابعة للحكومة في عدن، وبالتالي فإنها أيضا ضمن مناطق السيطرة هذه أصبح مضيق باب المندب وبما فيها الجزر يعني بطبيعة الحال أرخبيل حنيش الصغرى والكبرى وزقر وميون تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء التي أعلنت أيضا أن كل العمليات العسكرية والمواجهات في هذه المناطق انتهت تماما وأصبح الوضع طبيعيا للغاية في هذه المناطق. وأيضا قبل قليل أيضا وفقا لمصدر عسكري هنا في صنعاء ونشرته وكالة صبا في صنعاء بأنه تم يعني مهاجمة تحشيدات تابعة لطرف الحكومة في عدن وإحراق عدد كبير من الآليات والعربات العسكرية في منطقة شرق الجوف، وذلك بالنظر إلى ما يدور من مواجهات وتطورات في هذه المنطقة بشكل كبير منذ أيام، وبالتالي ما أعلن جاء بعد ما أعلن من قبل الحكومة في عدن جاء بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الجانب العسكري والحكومي في عدن بأن العملية العسكرية القادمة لن تنحصر على جبهة معينة بل قد تمتد إلى كل منطقة يعني تشهد فيها تحركات عسكرية، داعيا المواطنين والمدنيين طبعا إلى عدم استخدام طريق المخا تعز و المخا ذباب أيضا، وهذا في إشارة إلى هذه المناطق التي أصبحت تحت سيطرة قوات حكومة صنعاء والتي بدورها أيضا أعلنت أن الأوضاع أصبحت طبيعية للغاية. ولكن أيضا في التطورات حامد كانت القوات التابعة للحكومة في عدن أعلنت أيضا في نطاق محافظة الجوف طبعا عن أنها أسقطت 5 طائرات مسيرة تابعة لقوات حكومة صنعاء، وذلك تزامنا مع الأحداث والمعارك ومواجهات الكر والقر التي تدور في خب والشعف وعدد من المناطق التابعة لمحافظة الجوف والواقعة على الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة العربية السعودية. وبالتالي أيضا تقول الحكومة هنا في صنعاء بأن موضوع حركة الملاحة بعد سيطرتها على عموم مناطق الساحل الغربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب وهذه الجزر الواقعة ضمن نطاق باب المندب باتت آمنة تماما ولا خوف على موضوع الملاحة الدولية، وستبقى يعني الملاحة متاحة لكل السفن والشركات فيما عدا السفن السعودية، وذلك لما كان قد تم الإعلان عنه في 22 من شهر يوليو الماضي من بدء فرض حظر بحري على السفن السعودية، وذلك حتى إنهاء الحصار المفروض على اليمن كما تقول الحكومة هنا في صنعاء.
0: شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي من صنعاء. التطورات العسكرية في اليمن تتسارع ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية، فما أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟
3: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش، في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية. تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر، وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: أعلنت السلطات اليمنية رصد نزوح 2398 أسرة جديدة خلال يوم واحد في محافظتي تعز ولحج، فيما تحدثت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن عن نزوح ما لا يقل عن 42 ألف شخص منذ مطلع الشهر الجاري.
4: ليست المرة الأولى التي تسلك فيها عائلة يمنية هذه الطرق بحثا عن الأمان، فبالنسبة إلى بعض من غادروا منازلهم خلال الأيام الأخيرة تعيد جولة القتال الجديدة رحلة نزوح عاشوها من قبل. منذ مطلع سبتمبر دفعت الاشتباكات في تعز والساحل الغربي عشرات الآلاف إلى الرحيل، فيما تتغير حصيلة النازحين بوتيرة يصعب معها تثبيت رقم نهائي. وبعدما كانوا نحو 18 ألفا تضاعفت أعدادهم خلال يومين، مع تقديرات قد ترفع الحصيلة إلى أكثر من 60,000 شخص. قرى في مقبلة وجبل حبشي والمعافر فرغت من سكانها مع اقتراب القتال من المناطق المأهولة. ومن المخا اتجهت عائلة جنوبا نحو لحج وعدن وأخرى شمالا نحو إب، فيما أدى انقطاع الطريق بين تعز والمخا إلى تعزيز مسارات الهرب.
5: أول ما يبحث عنه النازحون هو الأمان، ترى الخوف في أعينهم. بعض هذه الأسر نزحت بالفعل، فهذه هي المرة الثانية أو الثالثة التي ينزح فيها هؤلاء، لكنهم يأملون أيضا العودة، لذا هناك أمل في أعينهم أيضا.
4: الوصول إلى مكان أكثر أمانا لا ينهي الرحلة، فالغذاء والمياه والمأوى تتصدر احتياجات الوافدين، وبعض المدارس في لحج تحولت إلى أماكن لاستقبالهم، في حين فتحت عائلة محلية منازلها لأسر أخرى. تأتي هذه الاحتياجات إلى منظومة إنسانية تقلصت قدرتها أصلاً، فبرنامج الأغذية العالمي خفض عدد المستفيدين من مساعدته من 3 ملايين إلى 1,000,000 شخص بسبب تراجع التمويل، في بلد يعاني فيه نحو 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومع نحو 4.5 مليون نازح في اليمن. لا تبدأ أزمة هؤلاء على الطريق وحده، بل في أن تكون رحلة البحث عن الأمان بالنسبة إلى بعضهم هي الثانية أو الثالثة، من دون أن يعرفوا متى تكون رحلة العودة.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، داعيا إلى تعزيز صمود بلاده لمواجهة المرحلة المقبلة. وخلال مشاركته في قمة بريكس بنيودلهي أوضح بزشكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي.
6: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن. فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
0: قالت الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز، كما أوضحت أن استمرار ما وصفتها بالإجراءات العدوانية والتدخلات الأمريكية يحول دون ضمان أمن الملاحة.
7: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كبلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساع إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
0: وللمزيد رحب الآن من طهران بمراسل التلفزيون العربية حسام دياب. حسام أهلا بك. إذن اجتماع للدول المتشاطئة في الخليج يوم الاثنين المقبل في سلطنة عمان، ماذا تريد إيران من هذا الاجتماع وماذا تأمل منه؟
8: كثيرة هي الأهداف في قراءة أولية لطبيعة هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد أشهر من التصعيد وبعد الحرب الماضية، حرب الأربعين يوماً هو أول اجتماع من نوعه على مستوى وزراء خارجية دول منطقة الخليج إضافة إلى إيران، وفي ظل كل ما شهدته علاقة إيران ببعض هذه الدول منها الإمارات والبحرين والكويت وما جرى من استهدافات خلال الفترة الماضية على خلفية التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. تريد إيران ربما لعب أكثر من ورقة أو تحقيق أكثر من هدف في وقت واحد عبر هذا الاجتماع، القول بأن أي صيغة أمنية في المنطقة وفيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز يجب أن تكون صيغة أمنية مشتركة بالدرجة الأولى، يكون لدول المنطقة ودول الخليج تحديدا الكلمة الأولى فيها، أيضا بإشراف إيراني وعماني وفق القوانين الدولية كون هذين البلدين هما المشرفان والمطلان أو المتشاطئان إن صح التعبير عند مضيق هرمز. القول أو توجيه رسائل للولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يكون لها كما في السابق دور في أي عملية أمنية أو أي دور لا من قريب ولا من بعيد فيما يتعلق بمستقبل إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد في المنطقة تحديدا عبر مضيق هرمز، وأيضا ربما لتحقيق نوع من التوافق مع الدول لإعادة فتح مضيق هرمز ولو تدريجيا انطلاقا من فكرة المسار المؤقت الذي ذكر في صيغة التوافق أو صيغة المباحثات الإيرانية العمانية التي بدأت منذ نحو 3 أشهر والتي نوهت إيران منذ ما يقارب الشهر عن أنها ستشرك دول المنطقة في جزئياتها حال التوصل إلى هذه الصيغة النهائية، وكانت إيران في خلال الأسبوع الماضي قد قالت بأنه سيتم تسجيل ما تم التوصل إليه إيرانيا وعمانيا لدى هيئة الملاحة الدولية قريبا جدا. هذا التسجيل على ما يبدو سيكون أو سيتم استباقه بهذا الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية. إيران تحاول الاستفادة اقتصاديا من ورقة إعادة فتح المضيق ولو جزئيا عبر المسار المؤقت الذي ذكر في هذه الصيغة الإيرانية العمانية، ربما للاستفادة من أسعار الطاقة المرتفعة وللالتفاف بشكل أو بآخر على حالة الحصار الأمريكي المطبقة على السواحل الإيرانية. صحيح أن الدول النفطية الدول المصدرة للطاقة والنفط هي المستفيد الأول من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم نتيجة هذا الإغلاق عند مضيق هرمز، لكن الضغوط الاقتصادية، الحصار البحري، الاستهداف لمنشآت النفط أو أيضا الأسطول النفطي الإيراني من ناحية، وتضييق التحرك المالي على مستوى التعاملات المالية بالنسبة للمصرف الإيراني المركزي والمصارف التي كانت تتعامل معها إيران خلال السنوات الماضية ضمن ما تسميه إيران بشبكة الظل للاتفاق على العقوبات، هذا بات يحتم على إيران التحرك لإيجاد صيغة ما مع دول المنطقة تحاول من خلالها إيران تليين المواقف، وقد تكون خطوة أولى نحو حلحلة العديد من الملفات خلال فترات لاحقة. هناك ملفات مفتوحة ضد إيران في الوقت الحالي بدأنا نسمع عنها منذ 3 أو 4 أيام عبر مجلس الأمن وعبر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأنا نسمع من الولايات المتحدة الأمريكية حامد عن البرنامج الصاروخي الإيراني مرة أخرى، هناك تصعيد في كل من الجبهتين اللبنانية واليمنية، ويمكن أن تتطور الأحداث نحو مستويات ومراحل أصعب وأعقد من ذلك سواء بالنسبة للإيرانيين أو للأمريكيين. هذا التوقيت الذي رأه الإيرانيون مناسبا ربما لفتح مثل هذا الملف مع دول المنطقة، ولا أحد يعلم ربما إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا على أن تكون الخطوة التالية مرتبطة برفع الحصار الأمريكي عن السواحل الجنوبية إلى لإيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل حسام دياب من طهران. في ميناء بجنوبية إيران رصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد في مدرسة شجرة طيبة التي دمرها قصف أمريكي مع بداية الحرب في فبراير الماضي.
9: حتى 28 من فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولا إلى هذه الصور. إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد وتحديدا في محافظة هرمزغان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم وفي كل ساعة. هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا. وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا وبشيت.
3: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديداً حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمراً صعباً.
9: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريباً من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله عدا من لجأ إلى هذه الصفوف بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديداً، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديداً. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
0: شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده لن تنسى هجمات 11 سبتمبر قبل 25 عاما، وأنها تقاتل اليوم لأنه لا خيار آخر لها. وخلال مراسم إحياء الذكرى ربط وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث بين رد واشنطن على هجمات سبتمبر عام 2001 والحرب الحالية ضد إيران، مضيفا أن واشنطن تواصل عملها لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وللمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك. وكأنما واشنطن من خلال هذه التصريحات تقول إن الحرب التي تلت 11 سبتمبر ما تزال مستمرة، وأن الحرب الحالية على إيران هي امتداد لها.
10: صحيح حامد، هذا ما قاله ترامب الرئيس الأمريكي، وقاله أيضا وزير الحرب بيت هيغزيث بأن الحرب الأمريكية على إيران امتداد للحرب الأمريكية على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر في عام 2001. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا وزير حربه بيت هيغزيث انتقد الحرب الأمريكية على العراق في السابق، وانتقد أيضا الغزو البري الذي حدث على العراق، ولكن بيت هيغزيث تحدث بلهجة قوية جدا عندما قال إن محاربين الولايات المتحدة الأمريكية قاتلوا نظاما دينيا إسلاميا، ولصق ما حدث في 11 سبتمبر بالإسلام. وهناك انتقادات كبيرة بعد هذا الخطاب الذي ألقاه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغزيث، في إشارة إلى أنه يريد استدراك عطف الشعب الأمريكي، خاصة أن الأرقام ضد الإدارة الأمريكية، أرقام الحرب، أرقام غلاء الأسعار، ازدياد كبير جدا في أسعار الوقود وأسعار الديزل، وتأثير مباشر على حياة المواطن الأمريكي، وسخط أمريكي كبير، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب استطلاعات الرأي في أدنى مستوياته على الإطلاق، فقط ربما الاستطلاعات متوسط الاستطلاعات الذي يوافق على هذه الحرب ما بين 20 إلى 30% على أكبر التقديرات. ولذلك الإدارة الأمريكية تحاول استدراك عطف الشعب الأمريكي بأننا نستكمل الحرب الأمريكية على الإرهاب، وإلصاق التهم بهذا الشكل عرض وزير الحرب بيتر كسيث إلى الكثير من الانتقادات وإلى إحداث نوع من البلبلة بين الشعب الأمريكي، خاصة أن الكثير من الضحايا من أحداث 11 من سبتمبر كانوا من المسلمين أيضا بحسب ما قاله مكتب الإحصاءات الخاص بأرقام الضحايا وأسماء الضحايا. ولذلك هناك ورطة وأزمة حقيقية تتفاقم يوم بعد آخر بسبب أزمة إيران. نيويورك تايمز يوم أمس حامد كما تعلم كانت تتحدث بحسب مسؤولين أمريكيين بأن نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس، تحدث مع ترامب على خطورة الأمر بعد حديث فانس مع عسكريين كبار، وأن الذخائر الأمريكية تمثل مشكلة كبيرة لم تحدث من قبل في التاريخ الأمريكي الحديث، وكل ذلك بسبب استنزاف إيران لهذه الأسلحة. ولذلك لا يوجد لدى الإدارة الأمريكية غير هذه الخطابات التي ربما تؤثر في بعضهم حتى لا يخسر الجمهوريون الكثير من الأرقام كما هو متوقع. وإن كان المتوقع في مجلس النواب بأن ينقلب ديمقراطيا مجلس الشيوخ، ربما سيكون من الصعب على الديمقراطيين قلبه إلى صالحهم، ولكن الاحتمالات كلها واردة عندما تأتي هذه الانتخابات بعد أقل من شهرين من الآن. الإدارة الأمريكية لا يوجد لديها أي استراتيجية للخروج من أزمة إيران، ولكن الاستراتيجية هي الاستمرار للحرب لما بعد عام 2027.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصوري جنوبي لبنان، كما استهدف بلدة كفر تبنيت ومدينة النبطية، فيما أظهرت مشاهد تحركا لآليات الاحتلال في بلدة ميس الجبل. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الآثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان.
11: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصورة التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع الزميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلي وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
12: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
0: وفي مداخلة سابقة أفاد مراسل التلفزيون العربي من القدس أن جيش الاحتلال نفذ غارات على جنوب لبنان الليلة.
13: بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فقد تم إبلاغ سكان المناطق الحدودية تحديدا في الجليل الغربي بأنه خلال الساعات المقبلة سيسمعون أصوات انفجارات ناتجة عن هجمات إسرائيلية على الجنوب اللبناني. والترجيحات طالما أنه تم إبلاغ الجليل الغربي فيعني أن إسرائيل قد تركز هجماتها خلال هذه الساعات على منطقة وسط المنطقة القطاع الأوسط والقطاع الغربي في الجنوب اللبناني. ولكن هناك تصريحات كانت من وزير الأمن الإسرائيلي الذي تحدث عن تفجيرات الأمس لمنطقة مرتفعات تلة علي الطاهر وتحدث عن إنشاء منطقة أمنية، وإسرائيل تمهد الطريق لإمكانية بقائها طويلا في هذه المنطقة العازلة التي أنشأتها بالقوة بعد طرد السكان اللبنانيين من هذه البلدات، وأنشأت قرابة يعني 700 كيلومتر مربع من المناطق التي تحتلها حاليا وتشكل ما يزيد عن 5% من مساحة لبنان. ولكن أيضا إلى جانب تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أجرى جولة اليوم والتقى بالفرقة 36 الموجودة في الجنوب اللبناني، وأجرى جولة أيضا لدى القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي المسؤولة عن الحدود مع لبنان. والتركيز الإسرائيلي على جزئية عدم العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر على الجبهة الشمالية، وأيضا على أن إسرائيل سترد على أي هجوم وأنها ماضية في عمليات ما تسميها بإزاحة وإزالة البنية التحتية العسكرية التابعة لحزب الله. كل الأمور وما يجري حاليا في الجنوب اللبناني نستطيع أن نصفه باستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان وعدم توقفها. ربما تغير شكل هذه العملية، ربما باتت يعني وتيرتها أقل من الحرب على لبنان، ولكن إسرائيل ماضية من جهة في تدمير ما تبقى من البلدات اللبنانية القريبة من الحدود، وماضية أيضا بهجماتها. وشهدنا تقدما في الفترة الماضية، تقدم عسكري تحديدا نحو مرتفعات علي الطاهر، فبعد أسابيع من حصار هذه المنطقة احتلتها إسرائيل وسيطرت عليها إلى جانب تفجيرها لمنشآت تدعي بأنها منشآت عسكرية تابعة لحزب الله داخل أو في قلب هذه المرتفعات في الجنوب اللبناني. التهديدات باستمرار العملية العسكرية، ولكن أيضا يتحدثون عن جولة مرتقبة من المفاوضات مع لبنان، وهذه الجولة تذهب إليها إسرائيل وهي يعني ماضية في عملياتها العسكرية دون أي أفق لإمكانية تنفيذ انسحابات إضافية من الجنوب اللبناني ومن مناطق إضافية من البلدات اللبنانية. وأيضا إسرائيل ذاهبة إلى هذه المفاوضات في ظل زيادة تموضعها العسكري في داخل الجنوب اللبناني عبر بناء مواقع عسكرية. يقال في الصحف الإسرائيلية وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هذه المواقع هي مواقع دائمة ولا يتحدثون عن مواقع مؤقتة أو منشآت عسكرية مؤقتة تقام حاليا في الجنوب اللبناني.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهية شمالية قطاع غزة، كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس جنوبا. وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس محمد اليزوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس. ونعت كتائب القسام الشهيد اليزوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. لا تتوقف الأزمة الصحية في قطاع غزة عند حدود نقص الأدوية، بل تمتد من لحظة الولادة حتى العلاج والتأهيل، ونحو 280 طفلا يولدون يوميا في ظروف صحية صعبة، في حين تواجه النساء نقصا في الرعاية.
14: صرخة تختصر كل شيء، واقع قاس تستهل فيه الحياة وسط نزوح مستمر ونقص في أبسط مقومات الرعاية.
15: مش متوفر، أجيب له بودرة لجسمه شاب عشان أحممه كل يوم من الشوك.
14: في مركز حيدر عبد الشافي للرعاية الصحية الأولية في جباليا، تحاول النساء الوصول إلى الرعاية الصحية في واحدة من أصعب مراحل حياتهن، الحمل والولادة. في غزة يولد نحو 180 طفلاً كل يوم، لكن الوصول إلى ولادة آمنة ليس أمراً مضموناً. نحو 4000 حالة فقدان للحمل سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يعادل 3 أضعاف المعدل المسجل خلال الأشهر الستة السابقة. وحمل واحد من كل 3 أصبح مصنفاً عالي الخطورة. أكثر من نصف النساء الحوامل يعانين من فقر الدم، في حين تتم نحو نصف الولادات بعمليات قيصرية، كثير منها في حالات طارئة.
16: تسجل غزة يومياً 180 ولادة وسط ظروف صعبة ومشاءات، تعاني نقصاً في الكوادر والأجهزة الطبية، ومع كل ذلك تواصل النساء الصمود وتحاول غالبيتهن قدر الإمكان التوجه إلى المشاءة الصحية للولادة، وبعدها يعودن إلى خيام مكتظة وغير صحية ولا توفر مكاناً آمناً للنوم.
14: ومن صرخة الميلاد إلى أول خطوة في خان يونس، تحاول مها شالوف مساعدة ابنها على المشي بعد إصابة في ساقه اليمنى. خطوة بالنسبة إلى كثيرين هي حركة عادية، أما هنا فهي أمل متجدد. في خان يونس في خيمة صغيرة حولها محمد الخالدي إلى مركز للعلاج والتأهيل، يحاول أن يصنع من القليل ما يحتاجه كثيرون، يصلح الأطراف الاصطناعية المتضررة ويصنع الجبائر ويتعامل مع نقص حاد في المواد والمستلزمات. لكن رحلة استعادة الحركة لا تنفصل عن أزمة صحية أوسع، من الولادة إلى العلاج والتأهيل. تعمل المنظومة الصحية في غزة بقدرات محدودة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات والكوادر الطبية، وفي ظل نقص المعدات والوقود وقطع الغيار تبقى المساعدات نفسها رهينة قيود الوصول.
0: اعتمد مجلس الأمن قرار تمديد العقوبات على السودان لمدة شهر، ويشمل القرار كذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، إلى جانب إبقاء حظر توريد الأسلحة في إطار إقليم دارفور. وكان مشروع قرار أمريكي اقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وكل أطراف الصراع بعد معارضة روسيا والصين وباكستان. وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار لتوسيع حظر السلاح بالصيغة المقترحة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن أن وضعية الحرب لا تمكن الدولة من السيطرة على نشر الأسلحة داخل حدودها.
17: إن المجتمع الدولي فشل في دعم ودمج ونزع سلاح المجموعات المسلحة بعد اتفاقية أكتوبر 2020، وبعد أن رفض الدعم السريع دمج قواته بالجيش إلا بعد أكثر من 20 عاماً، إلا أن القرار المقترح يقوي هياكل المنظمات المسلحة خارج نطاق الدولة، فيما يقضي على دور الجيش الذي من أجله أنشئ، ولذلك سيساعد على ازدهار تجارة السلاح المهرب عبر حدود السودان وعبر حدود دول الجوار غير المساءلة، والتي تنطلق من أراضيها الطائرات المسيرة ولا تزال تحشدها في تلك الدول لتطويل تلك الهجمات لأمد جديد ولتدمير البنى التحتية بالسودان، وهذا سيؤدي لزيادة دور الفاعلين الخارجيين الموالين لميليشيا الدعم السريع ورعاتها الإقليميين المعروفون لديكم.
0: ودعا الممثل الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة جيف بارتوس إلى توسيع حظر السلاح في السودان ووقف الدعم الخارجي للمتحاربين.
18: لقد أثبت هذا المجلس قدرته على إحداث فارق حقيقي في السودان عند استخدامه الأدوات المتاحة له، وهو ما تجلى بوضوح حين فرضنا بشكل جماعي

0: الأمريكي لتوسيع العقوبات وحظر الأسلحة على السودان، لكن بالمقابل هل تشي المواقف بكل من روسيا والصين وكذلك باكستان؟ ربما أن هذا المسعى والأفق مغلق أمام هذا الاتجاه الأمريكي لتوسيع العقوبات.
1: نعم حامد، في الواقع الاعتراض على الطرح الأمريكي إضافة إلى باكستان وروسيا والصين هو أفريقي أيضا، إذ أن الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن اعترضت على هذا التوسيع لنطاق حظر الأسلحة ليشمل كل الأطراف في السودان، وطبعا الحكومة السودانية بطبيعة الحال مندوبها هنا أعرب عن أيضا الاعتراض على هذا الطرح، وبالتالي لا تزال واشنطن في مرحلة التسويق لهذا الطرح الذي يحاول مبعوث الرئيس الأمريكي مسعد بولس وأيضا البعثة الأمريكية هنا في نيويورك لتسويقه بين أعضاء مجلس الأمن وأيضا على المستوى الإقليمي المحيط بالسودان. الطرح الأمريكي يعتمد على أن نظام العقوبات الحالي المفروض على دارفور فقط في السودان بات يعني عمره متقادما لأكثر من عقدين من الزمن، ولم تعد الأدوات المتاحة لنظام العقوبات يعني كافية للتعامل مع التطور الميداني في الحرب الدائرة في السودان التي اتسعت خارج نطاق دارفور، وأيضا على المستوى التقني والأسلحة المتطورة التي تستخدم الآن في السودان، وكذلك الشبكة الواسعة من الأطراف الخارجيين الذين يدعمون طرفي الحرب في السودان. بالتالي الطرح الأمريكي يعتمد على ضرورة التكيف مع هذه التغيرات وأيضا إيجاد وسيلة ضغط أممية على طرفي الحرب للدفع نحو حل سياسي. هذا ما استمعنا إليه من خلال البيان الأمريكي الذي تلاه نائب المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة، واستمعنا أيضا إلى المواقف الأخرى التي يعني كانت لها وجهات نظر مختلفة بطبيعة الحال، الموقف الروسي الصيني والدول الأفريقية ومندوب السودان. بالتالي هذا النقاش سيرجأ لمدة شهر حتى 9 من الشهر المقبل. هذه الأسابيع الأربعة كما نعلم ستكون حافلة باللقاءات الرفيعة هنا في نيويورك، وبطبيعة الحال ملف السودان سيكون من بين القضايا التي ستطرح خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل نبيل أبي صعب من نيويورك. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن فصائل مقاومة سنجار ستباشر تسليم سلاحها إلى الدولة، وأكد الزيدي في بيان أن جبل سنجار سيكون تحت السلطة الكاملة للحكومة الاتحادية ومؤسساتها الأمنية والإدارية. وفي السياق شدد الزيدي على أن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني يمثلان أساسا لحماية أبناء القضاء وترسيخ استقراره وضمان مستقبله. وللمزيد انضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. حسام أهلا بك، هل من تفاصيل إضافية؟
2: حامد، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، هذا الارتباط الجديد بمشروع حصر السلاح بيد الدولة قد يكون هو الرابع بعد تسليم عدة فصائل، ثلاث فصائل هي عصائب أهل الحق وسرايا السلام وكتائب الإمام علي لسلاحها، بمعنى أن وحدات مقاومة سنجار ستكون الطرف الرابع المنضوي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة الذي يفترض أن تتسارع خطواته بحسب الحكومة العراقية مع خروج قوات التحالف الدولي في 30 من هذا الشهر. وحدات مقاومة سنجار حامد مرت بعدة مراحل من ناحية التأسيس أو الأدوار، هي بدأت أولاً انطلقت أو انبثقت أولى كتائبها في عام 2007 أبان حصول هجمات من تنظيم القاعدة على سنجار، ثم كان لها دور أكبر في عمليات تحرير سنجار عقب دخول تنظيم الدولة إلى القضاء في أغسطس من العام 2014، أي بعد نحو شهر ونصف من سقوط الموصل. هذه القوات شاركت بعمليات التحرير بصحبة القوات العراقية وأيضا قوات البيشمركة قبل أن تتحول إلى هيئة الحشد الشعبي في عام 2020 بموجب اتفاق

0: إداري أبان حكومة مصطفى الكاظمي. هذا التحول سمح بأن ينضوي من 900 إلى 1000 مقاتل من وحدات مقاومة السنجار إلى الحشد الشعبي، وبالتالي تأسس الفوج 80 التابع للحشد الشعبي. هي الآن جزء من مشكلة إدارية يعاني منها قضاء سنجار. قضاء سنجار واقعا حامد تديره إدارتان، واحدة تابعة للحكومة الاتحادية وممثلة مرتبطة بهيئة الحشد الشعبي، والثانية مرتبطة بإقليم كردستان وتحديدا بالحزب الديمقراطي الكردستاني. بينما يتواجد على الأرض أربعة قوات، هي وحدات مقاومة السنجار والبيشمركة وقوات الشرطة الاتحادية العراقية وأيضا الجيش العراقي. الملفت فيما تطرق له رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة العراقية ستفصل سيطرتها بالكامل على جبل سنجار وقضاء سنجار عقب تسليم سلاح وحدات مقاومة سنجار، وهو التطور الأبرز منذ توقيع الاتفاقية المشتركة بين بغداد وأربيل في العام 2020، والتي أيضا سمحت بتواجد إدارتين في القضاء. هذا القضاء أيضا حامد له أهمية جيوسياسية بالغة الأهمية، خاصة أنه يقع ضمن شريط حدودي أو مثلث حدودي بين يجمع العراق مع كل من تركيا وسوريا، ولطالما كانت وحدات مقاومة السنجار وأيضا وحدات منبثقة عنها تعرف بالبيشة كانت تعتبر مصدر قلق للجانب التركي، ما دفع القوات التركية أو الطيران الحربي التركي إلى تنفيذ عدة هجمات في قضاء سنجار. عبرت الحكومة العراقية مرارا عن رفضها لهذه الضربات. حامد،
1: شكرا جزيلا لك. حسام محمد علي، مراسل التلفزيون العربي من بغداد. اتفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكال على تفعيل صياغة القوانين الانتخابية المشتركة. وفي بيان مشترك من أنقرة، خلص الطرفان إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية في ليبيا ضمن إطار الإعلان الدستوري والاتفاق بين المجلسين. كما شدد المجلسان على أهمية إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المناصب السيادية للوصول إلى سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الانتخابات. كما ثمن الطرفان جهود تركيا واستعدادها لاستضافة لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين لاستكمال مهامها المتعلقة بالقوانين الانتخابية. أفادت السلطات الأوكرانية بإخماد حريق اندلع في عدد من المركبات جراء هجوم روسي استهدف مدينة دنيبرو. وقال رئيس إدارة منطقة دنيبرو بيتروفيسك إن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا. وقالت هيئة الطوارئ الأوكرانية أن شخصا قتل وأصيب آخران في منطقة دونيسك نتيجة ضربة بمسيرة روسية استهدفت سيارة إسعاف، وأضافت أن حريقا اندلع في السيارة كما اشتعلت سيارة أخرى في مدينة كراماتورسك نتيجة هجوم روسي. هذا وأعلن عمدة كييف مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم روسي استهدف محطة وقود في العاصمة الأوكرانية.
2: هجمات روسية بالمسيرات على العاصمة كييف، تحديدا على حي دنيبروفسكي، هذا أحد المواقع المتضررة، وهو محطة للمحروقات في هذا الحي، كانت قد تضررت جراء هجمات بمسيرات روسية صباح اليوم. إحدى هذه المسيرات أصابت بشكل مباشر هذه المحطة، وهي بالمناسبة للمرة الثانية التي تستهدف فيها محطات المحروقات في كييف، حيث استهدفت يوم أمس وهذا اليوم. طبعا في هذه المحطة تحديدا السلطات في مدينة كييف كانت قد تحدثت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين. الأشخاص المصابون نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. طبعا الاستهداف واضح، هناك دمار كبير لحق بهذه المحطة وأيضا بمرافقها. أغلقت الطرقات هنا في أحد الشوارع الرئيسة في حي دنيبروفسكي، الأجهزة الأمنية متواجدة بكثافة، وكانت فرق الدفاع والطوارئ قد هرعت إلى المكان بعد اندلاع حريق قامت بإخماده ونقل المصابين إلى المستشفيات. لا تزال طبعا فرق خدمات البلدية هنا تعمل على إزالة الركام والأنقاض، آليات منتشرة وشاحنات بطبيعة الحال من أجل إزالة الركام وأيضا انتشار لعناصر الأمن وعناصر الحرس الوطني في هذا المكان، يعملون على جمع ربما حطام هذه المسيرة لمعرفة ما هي أو ما نوع المسيرة الذي ضرب فيها. يقومون بجمع الأدلة ومن الحطام المتناثر هنا وهناك. طبعا السلطات الأوكرانية، الجيش الأوكراني تحدث عن هذه الهجمات التي تعرضت لها العاصمة كييف خلال ساعات الليل، وقال بأن القوات الروسية شنت مجددا هجمات على العاصمة وأيضا على محيطها بعدد كبير من المسيرات. هنا كان قد سمع ذوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة منذ ساعات الصباح الأولى وقبل ذلك في ساعات الفجر. أما مختلف المناطق الأوكرانية كانت قد تعرضت لهذه الهجمات بحسب ما ذكر بيان سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم، والذي تحدث عن أن دفاعاته أسقطت أكثر من 130 مسيرة من أصل 168 مسيرة أطلقتها القوات الروسية خلال ساعات الليل وساعات الصباح الأولى. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
1: مع سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على باب المندب، رأت صحف أجنبية أن من شأن ذلك منح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثاني وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة وزيادة الضغط على واشنطن.
3: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن سيطرة الحوثيين على جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب تجعلهم مسيطرين فعلياً على أحد أهم الممرات المائية في العالم، لافتة إلى أن الجزيرة التي تقسم الممر المائي إلى قناتين ملاحيتين تمنح من يسيطر عليها القدرة على تهديد السفن التي تعبر البحر الأحمر. واعتبرت الصحيفة أن مكاسب الحوثيين تزيد من صعوبة الحملة الأمريكية على إيران، لأن السيطرة على مضيق باب المندب تمنح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثان، ما يزيد الضغط على واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن تصاعد القتال في اليمن يظهر كيف تؤجج الحرب على إيران عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة، كما يعيد هذا الوضع الرياض إلى أتون الحرب الأهلية اليمنية، وهو صراع سعت جاهدة للتخلص منه بعد تدخل مكلف بدأ قبل عقد من الزمن ولكنه فشل في إخراج الحوثيين من السلطة. ونقلت نيويورك تايمز عن محللين أن ترسيخ الحوثيين وجودهم في مضيق باب المندب سيزيد بشكل كبير من نفوذهم على حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. صحيفة واشنطن بوست رأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستشكل نكسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه على إيران، إذ منذ أغلقت طهران مضيق هرمز أصبح مضيق باب المندب قبالة اليمن ممراً مائياً بالغ الأهمية للشحن العالمي، بما في ذلك صادرات النفط من السعودية. ونقلت عن محللين أن إيران سيكون لديها نفوذ أكبر في أعقاب هجوم الحوثيين في الأيام الأخيرة، فإذا أرادت تصعيد هجماتها على الملاحة العالمية سيكون بإمكانها فعل ذلك، كما أن سيطرة الحوثيين على ممر بحري حيوي تأتي في وقت تسعى فيه إيران جاهدة للحصول على أي نفوذ ممكن على الولايات المتحدة. صحيفة لوموند الفرنسية رحبت في افتتاحيتها بقرار المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا وكندا وتسع دول أوروبية أخرى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني ينذر بمآس لا تنتهي، فهو لا يترك للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك أراضيهم جراء هذا التطهير العرقي المستمر أي أمل سوى البقاء محصورين في مساكن مكتظة وغير صالحة للسكن. كما أنه يغذي لدى المتطرفين الإسرائيليين وهماً خطيراً يتمثل في تهجير أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة. ولفتت الصحيفة إلى أن توسيع المستوطنات يتزامن مع تصاعد حاد في العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين تحت أنظار الجيش الإسرائيلي، وخلصت لوموند إلى أنه يجب على هذه الدول تنفيذ هذه العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل الشركات التي تفكر في المشاركة في المخطط A1 الاستيطاني، لأن الوقت بدأ ينفد.
1: نهاية هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: المستقبل، المنازل الذكية، السيارات ذاتية القيادة، تسليم الطلبات، الطائرات لدرون، تصير متصل من خلال الأقمار الصناعية لأول مرة. لوين راح ياخذنا المستقبل؟ احنا فقط محدودين بخيالنا.
5: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
6: عباس إبراهيم، المدير السابق للأمن العام اللبناني.
7: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
5: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري، تقتلوا عسكري. فقتلوه.
7: هل حزب الله دفع ثمناً بتدخله في الحالة السورية؟
5: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
7: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
5: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
7: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
6: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا ياسر أبو معالج من برلين ومع دلال معوض من باريس. هدم حائط الصد، قلب الطاولة، ألهم باقي اليمين المتطرف في أوروبا، كلها مصطلحات استخدمها الإعلام الألماني مؤخرا لوصف الفوز غير المسبوق لحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي البلاد.
1: من برلين إلى باريس، هل يمثل صعود اليمين المتطرف في ألمانيا بداية مرحلة سياسية جديدة في أوروبا؟ وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لفرنسا، حيث يتصدر اليوم حزب التجمع الوطني استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ تساؤلات نجيب عليها في الشق الثاني من هذه الحلقة من باريس، البداية مع الزميل ياسر وضيوفه.
0: فوز حزب البديل في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية أحيا مخاوف كثيرة، لا سيما لدى المهاجرين والمواطنين من أصول مهاجرة. فالحزب لا يخفي رغبته في تهجيرهم إلى بلدانهم الأصلية، ويتبنى خطابا يعادي المسلمين بالذات، وفي نفس الوقت تدفع الأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة الكثيرين إلى أحضانه وسط حالة بين الأحزاب التقليدية تتأرجح بين شلل خطواتي وعجز اتصالي. أرحب بضيوفي في الاستوديو في برلين، السيد رضوان قاسم مدير مركز بروغن للدراسات الاستراتيجية، أهلا وسهلا بك في حوارات العربي. وأرحب أيضا بالسيد زاهي علاوي الباحث في مؤسسة برلين إنسايدرز الإعلامية أيضا في برلين، أهلا بكما. أبدأ معك سيد رضوان، أبدأ من حيث انتهينا، هذا الشلل الخطواتي والعجز الاتصالي، النتائج المبهرة ربما التي حققها حزب البديل في ولاية ساكسونيا أنهالت تقابلها في نفس الوقت نتائج كارثية للأحزاب أو لما يعرف بالأحزاب التقليدية الألمانية الأخرى، وعلى رأسها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي للسيد فريدريش ميرتس. كيف تقرأ هذه النتائج من وجهة نظرك فيما يتعلق بحزب البديل على الأقل؟
2: نعم، أولا تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين الأعزاء. هذا الانتصار والفوز لحزب البديل ناتج عن عدة عوامل وليس عامل واحد أو عاملين، لكن عدة عوامل، وعلى رأسها فشل السياسات للأحزاب التقليدية التي حكمت ألمانيا من بعد غياب المستشارة السيدة ميركل وتولي السيد شولز مع ائتلافه الحكومي، وأيضا أتى السيد ميرتس ليحكم ويأخذ ألمانيا إلى الهاوية. خطاب الحزب البديل جاء مؤاتيا وكما يريد الشارع، هو خطاب فعلا شعبوي إلى أبعد الحدود، لأنه يتحدث باسم الشارع الألماني، هو لم يأتي وليد الصدفة، هو أتى من خلال المعاناة التي يعيشها الألمان كافة أطيافهم بما فيهم الأجانب. وهذه البروباغندا الإعلامية التي صورها السيد ميرتس وائتلافه على أنه الويل والسبور وعظائم الأمور إذا فاز حزب البديل، هذه كلها بروباغندا إعلامية ليبين أن هذا الحزب ضد المهاجرين وضد الإسلام وإلى ما هنالك، ولكن هذا الأمر غير صحيح أبدا. أولا يجب علينا أن نعرف أن حزب البديل لديه برنامج وهو تحدث عنه منذ البداية، وهذا مما جعل استقطاب الشارع الألماني، لأنه يتماهى ويتماشى مع
0: رضوان. سنتحدث عن برنامج حزب البديل فيما بعد، ولكن دعني أخذ النقاط التي أنت طرحتها، أن ما يقال عن حزب البديل من كونه شعبويا، من كونه يدعو إلى معاداة المسلمين وترحيل المهاجرين، بروباغاندا إعلامية، لكن دعني أنقل هذه الصورة إلى السيد زاهي علاوي كي تكتمل الصورة للمشاهدين أيضا. نعم. في المنازل أكيد. سيد زاهي، السيد رضوان يقول إن هذا ما يثار حول حزب البديل من أجل ألمانيا خصوصا بعد فوزه الساحق الآن في ولاية ساكسونيا أنهالت هي بروباغاندا إعلامية، أنه لا يريد ترحيل المهاجرين، لا يعادي الإسلام، كيف ترد على ذلك؟
3: طبعا بداية يعني يجب أن نعود إلى الوراء قليلا لتأسيس وانطلاق حزب البديل. عندما انطلق حزب البديل من أجل ألمانيا كان من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي والعودة للمارك الألماني، ولكن بعد موجة الهجرة والأزمة التي عرفت بأزمة اللجوء عام 2015 بدأ الحزب يلعب على وتر أن هؤلاء المهاجرين يهددون السلم المحلي والأمن الوطني، وكذلك يهددون أماكن العمل، وبدأ يلعب على وتر أن هؤلاء يشكلون خطر على البنية المجتمعية، وساهم في ذلك أيضا حركة بيجيدا التي كانت معادية للمسلمين وللأجانب، والتي انبثق منها منها معظم قادة الحزب الحاليين. عندما نتحدث بأنه لا يريد ترحيل الأجانب، هذا التصريح قالته رئيسة الحزب أليس فايدل بأنها سترحل 1,300,000 سوري إلى سوريا. إذن هذا ليس كلام إعلامي وليس بروباغندا، هذه تصريحات للقادة السياسيين للحزب وهذه التصريحات هي شعبوية. إذن عندما نقول بأن عداء للأجانب، عندما تصنف هيئة حماية الدستور الألمانية الحزب بأنه يميني متطرف، إذن هو يميني متطرف، هذا ليس كلام إعلامي، هذا مؤسسات رسمية للدولة. عندما يتم تصنيفه بأنه فعلا متطرف، إذن هناك تطرف وليس برنامج وليس خطاب شعب الشارع. عندما يريد من يمثله في المؤسسات الدولية وفي مؤسسات الدولة في البرلمان لا يريد خطاب معادي. إذن عندما نتحدث عن بروباغندا، هذه البروباغندا هي مأخوذة من تصريحات ومن قيادة الحزب. عندما ننظر إلى حتى ولاية سكسونيا حيث فاز الحزب حوالي 44%، نجد بأن معظم من هم داخل الكتلة البرلمانية الآن لهم ماضي متطرف من النازيين الجدد ومن جماعات متطرفة جدا. إذن أين هي البروباغندا عندما يكون هؤلاء الأعضاء أصلاً هم من أصول متطرفة يمينية حسب التصنيف الألماني وليس حسب تصنيف وسائل الإعلام؟
0: دعونا نأخذ هذه النقطة، نقطة التهجير، دعونا نأخذ نقطة معينة ونتحدث فيها كي تكون ربما المقاربات أسهل. نقطة التهجير، البرنامج حزب البديل من أجل ألمانيا يذكر بشكل واضح سواء في برنامجه المحلي على مستوى الولايات أو حتى في برنامجه الوطني على مستوى الفيدرالي أو الاتحادي في ألمانيا، يذكر نقطة مهمة وهي برنامج ما يعرف بإعادة التهجير أو ريميغراتسيون بالألماني أو ريميغريشن بالإنجليزي، وهي كلمة مستحدثة ربما لم نكد نسمعها في السنوات الماضية ولكن بدأنا نسمعها مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا. أستاذ، كيف ترى أستاذ رضوان، كيف ترى أن يعني كيف تفسر هذه الكلمة؟ ما هي بالنسبة، ما هو مدلولاتها بالنسبة لك؟
2: نعم، أولا أشكر ضيفك على أنه بدأ ما أريد تبيانه، أنه كيف بدأ حزب البديل، وهو كان توجهه نحو الاتحاد الأوروبي والتخلص من الاتحاد الأوروبي الذي جاء بالويلات لألمانيا تحديدا. لكن عندما وجه هذا الحكم والبروباغندا الإعلامية التي وجهت ضد حزب البديل على المهاجرين، ظهرت هذه الظاهرة أن حزب البديل يريد إخراج الأجانب وإلى ما هنالك.
0: ولكن ماذا عن هذه، ماذا عن هذا؟
2: هذا ما أريد قوله. حزب البديل لم يقل يوما يريد أن يتهجر كل الأجانب من ألمانيا، إنما يريد أن يعني يعيد هؤلاء الذين أتوا تحت حجة أنهم كانوا ضد النظام في سوريا، انتهى هذا النظام فعليهم العودة. هذا جانب. الجانب الآخر هو يؤكد على من ليس لهم شرعية في هذه البلد. يعني عندما يأتي مهاجر تحت ظروف معينة وتنتهي هذا الظروف، أصبحت وجوده غير أساسي وغير مبني على أسس. ثانيا، من لديهم عمل ومن يدفعون الضرائب لا يمكن لحزب البديل أن يأتي إليهم ويقول عليكم أن تعودوا، أنا من أصول أجنبية، لا يستطيع حزب البديل ويأتي لي ويقول عليك أن تعود. هو بالتحديد يعني وقوفي ضد الهجرة الغير النظامية، تسريع ترحيل الأشخاص الملزمين بالمغادرة يعني طبقا للقانون الألماني، وليس هو يخترع قانونا جديدا. إضافة إلى مسألة مهمة، عندما نتحدث عن السوريين أو عن الأفغان، وخاصة أنهم وجهوا رسالة يعني بروباغندية غريبة جدا ضد حزب البديل على أنه ضد الإسلام وضد السوريين. طيب يا سيد الكريم، أنت اليوم مع النظام في سوريا، وسوريا لم يعد فيها بشار الأسد، لماذا لا تعود إلى سوريا وتبني بلدك؟
0: لكن نحن لا نتحدث بشكل محدد عن المهاجرين أو اللاجئين السوريين الذين لجأوا، ولكن نتحدث عن برنامج يستهدف المهاجرين أجمعين بغض النظر عن
2: الغير الشرعيين.
0: يستهدفهم جميعا بغض النظر عن الجنسية.
2: تماما.
0: ولكن يعني دعني ألقي بهذه النقطة إلى السيد زاهي، ولكن نقطة بسيطة فقط لكي يكون هنالك أخذ وعطاء في هذه الجملة وكي لا تبقى معلقة في الهواء فقط، كي لا تنسى ضمن المواضيع الأخرى. سيد زاهي، سيد رضوان يقول إن الحزب يلتزم بالقوانين الألمانية وأن من جاء إلى هنا هربا من حرب أو هربا من نظام قمعي سقط، فإن بقائه في ألمانيا انتفى أو حجة بقائه في ألمانيا انتفت وعليه أن يعود، وهذا طبقا للقانون.
3: هذا طبقا للقانون، إذا لم يكن هذا المواطن مواطنا، إذا لم يصبح المواطن مواطنا ألمانيا، وإذا لم يعد له أحقية في البقاء، من يحق لهم البقاء أو اللجوء حاليا عددهم لا يتجاوز 20%، 80% ممن جاءوا خاصة من سوريا والعراق بالذات مندمجين ضمن المجتمع، ضمن سوق العمل، يحملون معظمهم يحمل الجنسية الألمانية. إذن هناك جزء كبير من هؤلاء أصبح جزء لا يتجزأ من شريحة المجتمع الألماني وفاعل أصلا في سوق العمل الألماني. إذن نحن نتحدث عن شريحة قليلة يمكن ترحيلهم، وهذا لا يتنافى مع جميع الأحزاب. من لا يحق له يجب عليه أن يرحل، هم أصحاب الجنايات وأصحاب الحماية المؤقتة ومن لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، وهذا عدد قليل جدا مقارنة مع بقية من جاء. عندما تقول أليس فايدل، أعيد الجملة، 1,300,000، إذن هي تتحدث عن 90% ممن جاءوا من سوريا ستعيدهم إلى سوريا، 90% 80% منهم أصبحوا مواطنين ألمان. إذن هي تتحدث بشكل جزافا ستعيد هؤلاء إلى وطنهم، بغض النظر إن كانت سوريا أعيد إعمارها أو إن كان هناك حكومة أو إن كان هناك سوق عمل أو بحاجة لإعادة بناء. عندما ذهب وزير الخارجية فادي فول إلى سوريا قال هذه بلد مدمرة وتذكرنا بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يمكن الحديث عن ظروف مواتية لعودة هؤلاء اللاجئين. إذن وشنت وسائل الإعلام وحتى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي هجوما عليه كيف يصرح بهذه التصريحات في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى ترحيل السوريين. إذن هناك تناقض أيضا حتى في السياسة. مسألة ترحيل السوريين إلى بلادهم لإعادة البناء هذا يقرره السوري نفسه وليس حزب البديل من يقرر من يعود أو لا يعود إذا أصبح
0: مواطن. دعني فقط أخذ هذه النقطة فقط مرة أخرى وأعيدها إلى سيد رضوان ولكن بشكل آخر. هناك اشتراك ربما في هذه النقطة تحديدا، نقطة ترحيل من جاءوا بشكل حسب ما يقول الحزب غير قانوني أو غير منظم، ترحيلهم بعد انتفاء سبب وجودهم في البلاد. هذه النقطة يشترك فيها الأحزاب المصنفة ضمن اليمين الشعبوي في أكثر من دولة وتنافس عليها في الانتخابات. نذكر على سبيل المثال حزب ريفورم يوكي أو إصلاح المملكة المتحدة، حزب مارين لوبان، وهذه النقطة ستتطرق لها الزميلة دلال معوض ربما في فقرتها. لكن هذه النقطة بالذات تثير حفيظة الكثيرين، تثير العواطف، ومدعومة أيضا عن طريق البروباغاندا سواء على الطرفين، البروباغاندا التي تروج لأن هؤلاء الأشخاص يرتكبون أكثر عدد من الجرائم، يرتكبون كل هم سبب التراجع الاقتصادي، أي أنهم يحملون الكثير من الأسباب التي يرى الحزب أنها سبب تراجع ألمانيا. هل ترى أن الحزب محق فيما يقوله في ذلك، أنه يعتبر هذه النقطة النقطة الأساسية وليس مثلا نقاطا أخرى مثل إعادة الثروة الصناعية لألمانيا، إعادة تأهيل ألمانيا اقتصاديا؟
2: لا، الحزب محق بالتأكيد، لأنه هذه النقطة بالذات لو عدنا إلى الوصف الذي أتوا به هؤلاء كلاجئين من نظام وانتهى وانتفت هذه النقطة، فليعودوا إذا لم يكن لديهم عمل وإذا لم يكن لديهم شرعية قانونية أن يكونوا، وهذا ما يطالب حزب البديل. لكن المضحك المبكي هنا أن السيد ميرتس وائتلافه عادوا ليستثمروا بهذه النقطة لصالح حزبه ولصالح ائتلافه. بماذا؟ أن هؤلاء الذين أتوا كلاجئين من سوريا لينضموا في ألمانيا وتحت النظام الألماني ويأخذوا إقامات وجنسيات وغير ذلك، هؤلاء أنفسهم يذهبوا إلى لبنان بتحت حجة أنهم ذاهبين إلى لبنان، ومن ثم يدخلوا إلى سوريا بطريقة أو بأخرى أو عن طريق الأردن، يعني الدول المحاذية لسوريا، وثم يعيشوا حياة سياحية في سوريا ثم يأتوا إلى ألمانيا كلاجئين. أي منطق وأي؟ والآن السيد ميرتس هو من يعتقل أو من يلقي القبض على هؤلاء يعيدهم تحت حجة، وسحبوا إقامات بعض منهم وسحبوا جنسيات البعض منهم، لأنه تبين أن حزب البديل محق بهذه النقطة، حيث يدخل إلى سوريا ساعة يشاء بطريقة غير شرعية أو بطريقة غير ملتفة على القانون عن طريق لبنان أو الأردن أو العراق.
0: لكن
2: أو طريق
0: سيد رضوان، هل ترى أن هذه الفئة التي تقوم بما ذكرته الآن، هل ترى أنها يعني سبب لكي يعاقب الحزب الباقين ممن لا
2: يستطيع؟ لا أبدا، الحزب لا يعاقب الباقين،
0: أو أن يتخذها حتى نقطة في البرنامج الانتخابي الخاص به.
2: يا سيدي أنا قلت هذا عامل من العوامل وليس كل العوامل. حزب البديل يركز على كثير من النقاط، هذه البروباغندا، وهذا ما قصدته بالبروباغندا الإعلامية التي قام بها السيد مارس وائتلافه، أنه وجه كل أصابع الاتهام على حزب البديل أنه ضد المهاجرين وضد الإسلام. لكن حزب البديل لديه مشروع طويل عريض، أكان بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أكان بالنسبة للصناعة، أكان بالنسبة لليورو، أكان كل هذه العوامل تركوها وفقط وجهوا الاتهامات والأضواء على أن حزب البديل يهاجم الإسلام ويهاجم المهاجرين. أنا أعطيك مثلا، هل يمكن لعاقل أن يقبل أن يخرج 1200 شخص، ما يقارب 1200 أو 1300 شخص في هامبورغ، أصحاب لحى طويلة ونصف جلاليب، ويطلبون إعلان الدولة الإسلامية في ألمانيا؟ يذهبوا الى دولهم ويقيموا الدول الاسلاميه.
0: هذه الظاهره سنتحدث عنها.
2: هذه ظاهره من الظواهر التي كانت تطرح البديل.
0: اود ان اترك للسيد زاهي علاوي المجال لكي يرد على هذه النقطه والنقطه التي سبقتها ايضا فيما يتعلق بالاشخاص الذين ربما يستغلون تعاطف الحكومه الالمانيه من اجل، كما يقول السيد رضوان، من اجل زياره سوريا بطرق ملتويه، وأن الحزب لديه برنامج يتعدى ملف الهجرة، وأن هذا الملف أخذ منه الكثير من قبل الأحزاب التقليدية ومن بينها حزب السيد ميرتس من أجل أن يبني عليها أيضا هو سياساته التي تعتبر حاليا معادية للهجرة.
3: هو بالفعل هو ذكر مصطلح مهم جدا وهو بعض. عندما نتحدث عن بعض إذن يجب أن لا نقول السوريون أو ذهب السوريون وبطرق غير ملتفية، وهم أعداد قليلة ممن ذهب بطرق غير صحيحة، وهؤلاء أعتقد أن الحكومة تابعتهم، ولكن هذا عدد قليل جدا مقارنة بالأعداد التي وصلت. عندما نتحدث عن 1200 شخص نتحدث من هي هذه الشريحة ومن أين أتوا وكيف تم تنظيمهم وماذا يفعلون في ألمانيا مقارنة بالمجتمع العربي والإسلامي حتى في ولاية هامبورغ. عندما نتحدث عن هامبورغ كمدينة أو كولاية نتحدث عن شريحة بها مئات الآلاف. اختصرنا العدد ب 1200 وصورنا ماذا يريد هؤلاء، وهؤلاء هم المسلمون وها هي الحركة الإسلامية وهذا هو النشاط الإسلامي. عندما نختزل الوجود العربي والإسلامي بمجموعة وبشريحة بسيطة جدا، هذا هو يصنف بالبروباغندا الإعلامية والسياسية. عندما ننظر إلى أيضا، حتى أنا أحضرت إحصائية من وزارة الداخلية الألمانية حول عدد الجرائم التي ارتكبت من قبل اليمين الألماني 42,500، بينما من الأجانب 6,000. إذن عندما نقوم بهذه المقارنة، الإعلام ووسائل وكثير من شبكات التواصل الاجتماعي التي يديرها حزب البديل والحركات السياسية تركز على 6,000 أجنبي الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وتنسى 42,500 من اليمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم. هذه الإحصائيات موجودة على صفحة وزارة الداخلية الألمانية. عندما نتحدث عن اليسار، هناك 13,000 جريمة من اليسار. إذن الإحصائية لو قارنا 50% من الجرائم المسجلة في ألمانيا يرتكبها اليمين المتطرف وحتى فيما يتعلق بمعاداة السامية، بينما 5% يرتكبها أجانب. التهويل الإعلامي والسياسي يتم التركيز على 5% بأنهم معادون للمجتمع، بأنهم معادون للسامية، بأنهم يريدون خلخلة الأمن وعدم الاستقرار في البلد. هذه البروباغندا هي التي يتبعها حزب البديل من أجل ألمانيا، ودائما التركيز بعض السوريين الذين يذهبون بطرق غير شرعية، بعض المسلمين الذين يطالبون بإقامة دولة إسلامية، وبعض الحركات التي تطالب أيضا بهدم القانون وإقامة الشريعة الإسلامية. هذه البعض يتم تصويرها وكأنها الكل. عندما نتحدث عن السوريين لا نتحدث عن من هم جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ومن النظام الصحي ومن النظام التعليمي ومن النظام المجتمعي. يتم التركيز على من هم شريحة يتبعون شريحة ضئيلة جدا من هذا النسيج المجتمعي. ودائما نتحدث عن اللاجئين ونتحدث عن المهاجرين. عندما قلت أن 80% منهم أصبحوا جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، إذا نحن نتحدث عن الغالبية العظمى. هؤلاء أصبحوا جزء من المجتمع بغض النظر إن كانوا يحملون ثقافاتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم، ولكنهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.
0: أرى السيد رضوان يبتسم ربما، ولكن دعوني أخذ هذه النقطة تحديدا. أنت قلت بعض الـ الـ الـ الـ الأمور التي قلتها والسيد زاهي رد، ولكن القاسم المشترك ربما بينكما هو موضوع الإعلام والبروباغندا.
2: هذا ما أريد.
0: دعوني فقط أخذ هذه النقطة تحديدا وأشير إلى شيء معين، دور الإعلام الذي يلعبه. نحن الآن هنا على قناة إعلامية نتحدث حول هذا الموضوع ونساهم ربما بشكل ما أو بآخر في هذا النقاش، ولكن ربما للجيل الشاب الذي يتابعنا عبر هذه الشاشة وربما عبر منصات التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في شهرة حزب البديل الألماني وأيضا الأحزاب التي تتبنى نفس النهج في الدول الأوروبية الأخرى. هذه المنصات ربما التي أهملتها الأحزاب التقليدية التي اعتمدت على الوسائل التقليدية أكثر ما اعتمدت على الوسائل ما بات يسمى بالإعلام الحديث. هذا طبعا كله يتوازى مع الضغط الذي أو الزخم الذي يحظى به حزب البديل من خارج ألمانيا. نحن رأينا كيف هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزب البديل بعد فوزه في ولايات ساكسونيا أنهالت، وهي انتخابات ولاية وليس انتخابات برلمان. يعني تخيل أن يهنئك الرئيس الأمريكي أو يهنئك أغنى رجل في العالم حاليا إيلون ماسك بهذا الأمر. دور الإعلام، كيف ترى استغلال حزب البديل، استغلال أقولها بشكل محايد وليس سلبي أو إيجابي، كيف ترى استغلال أو تعامل حزب البديل مع الإعلام الحديث مقارنة بالإعلام بالأحزاب التقليدية، وهل ترى أن ذلك أيضا عزز من شعبيته؟
2: نعم، هذه مما تفضل به ضيفك الكريم والذي أحترم طبعا وأقدر، يجعل بروباغندا إعلامية ضد حزب البديل على أنه ضد كل الأجانب، وهذا أمر غير صحيح. هذه البروباغندا بحد ذاتها، هنا يروج السيد ميرتس وإتلافي على هذا النوع من البروباغندا على أن حزب البديل هو ضد الأجانب بشكل عام بشكل مطلق، وهذا أمر غير واقعي. أما فيما تفضلت به أستاذ ياسر، هذه مسألة مهمة جدا، لماذا استعان أو ذهب حزب البديل إلى وسائل التواصل وإلى التقارب مع المجتمع وإلى الشارع؟ لأنه يتحدث بلسان الشارع، وهذا مما جعله يفوز هذا الفوز، لأن الشارع هو يقول كذلك. نحن نتحدث ونتبجح بالديمقراطية، أليست الديمقراطية تقول أنه ما يريد الشعب يجب أن يكون؟ أليست هذه هي الحقيقة الديمقراطية التي يعني يتغنون بها؟ الآن الديمقراطية تقول أن الشارع الأوروبي أو الشارع الألماني تحديدا، وإذا نتحدث عن ألمانيا، يريد أن يفوز حزب البديل لأهدافه التي طرحها مقابل الأحزاب البديلة أو الأحزاب التقليدية عفوا. هذا من جانب. من جانب آخر، لماذا ننظر فقط إلى حزب البديل أنه فاز؟ طيب لننظر إلى حزب اليسار، والذي أنا كنت أتشرف في عضو أن أكون فيه. اليوم حزب اليسار نجح نجاحا باهرا أيضا في هذه الفترة الوجيزة. حزب سارة فاغنشت هذا أيضا نجح أيضا نسبيا بالنسبة للأحزاب الأخرى، وهو حزب جديد،
0: ولكن نجاحات هذه الأحزاب لم تؤهلها لقيادة حكومة حتى اللحظة.
2: صحيح،
0: بعكس حزب البديل الآن.
2: صحيح،
0: الذي
2: لأنه
0: سيصل. ولكن أيضا حزب البديل يختلف عن هذه الأحزاب في أنه أولا كما ذكر زيد زاهي في بداية النقاش أنه يتابع من قبل هيئات الدولة الأمنية والاستخباراتية ويصنف على أنه من اليمين المتطرف، رغم أنه حاليا في قضية أمام المحكمة من أجل إلغاء هذا التصنيف، ولكن ما تزال هذا الأمر معلق. ولكن من جهة أخرى يعني هذا الحزب يعني يثير مخاوف ويثير هواجس لدى الكثيرين. أنتما كلاكما ألمان من أصول المهاجرة، كلاكما تتبنون آراء مختلفة، ولكن مع ذلك فإننا نتحدث عن الأخطاء. ربما هل نجح حزب البديل بسبب برنامجه أم بسبب أخطاء الأحزاب الأخرى؟
2: الاثنين معا بسبب أخطاء الأحزاب التقليدية وبسبب برنامجه الذي يحاكي الشارع. أنا أريد أن أقول لك مثلا على ذلك، عندما كانوا يهولون حول حزب اليمين أيضا كانوا بين هلالين يسمونه متطرف في إيطاليا. هذه السيدة رئيسة الوزراء اليوم في إيطاليا تحكم، وهي أطول حكم لرئيس حكومة يمين يحكم في إيطاليا، نجحت نجاحا باهرا. لماذا لا نعطي الفرصة لحزب البديل، وخاصة أنه يتعاطى مع ما يريد الشارع، لنعطيه فرصة أن يحكم ليقول لنا ماذا هو برنامجه؟ وكما سقطت هذه الأحزاب بفشلها، حزب المسيح الديمقراطي أو الاشتراك الديمقراطي، إذا ما نفذ حزب البديل أي مشروع معاكس لمشروعه والذي طرحه سيسقط أيضا في الشارع. أو في الانتخابات. أنا أريد مسألة أبينها هنا
0: يعني على عجالة، لأنني أريد أن أسأل سيد زاهي نفس السؤال.
2: أرجو أن ننتبه لمسألة، أن المسألة ليست متعلقة فقط بالأجانب، هنالك مشروع قائم متكامل لحزب البديل كما ذكرنا، يجب علينا أن نسلط الضوء عليه. هل هذا مفيد لألمانيا ولأوروبا أم لا؟ لكن لا نستطيع أن نقول أن هذه هي المشكلة الوحيدة اللي أنجحت حزب البديل. يعني مثلا ماذا عن الاتحاد الأوروبي؟ ماذا جاء بالاتحاد الأوروبي إلى غير البلاء والمشاكل لهذا الاتحاد ولألمانيا تحديدا، وتتحمل عبء الاقتصادي لكل دول أوروبا، وخاصة أنها سندت كثير من الدول كادت أن تفلس؟ نعم. في هذه الحالة
0: سيد زاهي، لدينا حوالي 5 دقائق في هذه الجولة، ولكن نريد أن أسألك عن ما خلص إليه السيد رضوان، تفضل.
3: برنامج، أولا البرنامج، لا يوجد هناك برنامج فعلي يعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصاد المترهل والبنية التحتية المترهلة في ألمانيا، ولكن هو لعب على فشل الأحزاب الأخرى، هذا مفروغ منه. تحركه في شبكات التواصل الاجتماعي، هو رأى بأن مخاطبة الجيل الشاب مهم جدا، والشباب أين يتحركون؟ هم لا يتابعون التلفاز ولا الراديو ولا يقرؤون الصحف، هم يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وبالتالي ضخ كل قوته في هذه الشبكات بخطابه الشعبوي. يجب أن لا ننسى أيضا أن سكسونيا أنهلت ليست الحالة الألمانية، سكسونيا أنهلت هي من الولايات الأصغر في ألمانيا، والتي عانت بعد الوحدة من استبدال النظام الشرقي في شرق ألمانيا وإحلاله بما هو من الغرب، سواء بالقيادات السياسية والاقتصادية وكل ما كان هناك من برامج، بغض النظر إن كانت إيجابية أو سلبية تم استبدالها. أضف إلى ذلك بأن ألمانيا ضخت الأموال والاستثمارات ولم تعالج المشكلة الاجتماعية والنفسية لمواطنين وسكان هذه البلدة، أضف إلى هذه المنطقة، أضف إلى ذلك هجرة الشباب نحو الغرب. ولايات ألمانيا الشرقية كان بها أكثر من 14
0: لكن
3: مليون.
0: لكن ماذا عن هذه النقطة؟ ماذا عن هذه النقطة التي ذكرها؟ ما لكم لا تدعوه يحكم؟ دعوه يحكم، فلربما يصلح مثل حكومة ميلوني.
3: المقارنة مع إيلوني، لا أعتقد أن جورجيا ميلوني بأنها محقة، لأن ميلوني لم تأتي من اليمين المتطرف النازي، ولكن لديها أفكار يمينية، وبمجرد أن وصلت إلى الحكم تبنت الخطاب الليبرالي ودخلت إلى المؤسسات الأوروبية، وأول زيارة كانت لميلوني كانت إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولم تكن إلى
0: دعني بس على عجالة، إذا كان لديك رد بس حاول أن تختصر.
2: نعم، أنا سأختصر بكلمتين. إذا كان أولا أنا أعترض على كلمة نازي، لأن حزب البديل ليس حزبا نازيا، ربما يكون يختلف مع الأحزاب الأخرى التي لا توافقه الرأي، لكن ليس نازيا. ثانيا، إذا كان هذا الخوف فقط لأن ساكسونيا أنهلت يعني ولاية صغيرة، لماذا هذا الخوف وهذه هذا الرعب من حزب البديل على أن يكون في انتخابات وولايات أخرى؟ فلينتظروا الانتخابات وليروا أن المفاجآت ستكون كبيرة عليهم. أضف إلى ذلك، تفضل ضيفك الكريم حول المساعدات، أي مساعدات يتحدثون عنها يا سيد الكريم؟ فقط لأوكرانيا، لحرب أوكرانيا هذه الأخيرة، آخر دفعة 250 مليون يورو يريد السيد ميرز دفعها لأوكرانيا لحرب غير مفيدة.
0: ولكن دعنا نبقى في داخل ألمانيا على الأقل،
2: هذه من العوائق، هذه من الكوارث التي
0: أريد أن أسأل سؤالا أخيرا، لأنه لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت للأسف الشديد، ولكن أريد منكما أن تلخص لماذا تريدان أن يحكم حزب البديل، سواء في حكومة على مستوى الولاية أم حكومة فيدرالية اتحادية، لماذا تريدان ذلك أو لا تريدان ذلك؟ السيد رضوان، نبدأ معك ولكن باختصار.
2: باختصار كلمتين، أنا أريد الديمقراطية هي من تحكم، بغض النظر حزب البديل أو غيره، فليترك الديمقراطية في صناديق الاقتراع، ولا يمنعهم كما يفعل السيد بيرس بحصاره، أكان عبر المحاكم أو غير المحاكم ليقول، أو عبر الداخلية ليقول أن هذا حزبا نازيا متطرفا، فليتركوا صندوق الاقتراع، ورقة الاقتراع هي من تقول.
0: إذن دعوها لصندوق الانتخابات. سيد زاهي، لماذا لا تريد أن يحكم حزب البديل؟
3: دائما يكون صندوق الاقتراع مجحفا حتى بحق الديمقراطية نفسها، عندما يأتي مثل هؤلاء الأشخاص مستغلين الفراغ وفشل الآخرين والصعود إلى الحكم دون تقديم برنامج سياسي قادر على النهوض بالاقتصاد الألماني كأكبر اقتصاد في أوروبا ورابع اقتصاد في العالم والذي يقود اقتصادات العالم، وبالتالي أعتقد أن ألمانيا هي أيضا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، وهي ليس من يدفع بل أيضا يستفيد من وجودها داخل الاتحاد الأوروبي وفي قيادة الاتحاد.
0: أشكركما جزيل الشكر على هذا النقاش الذي ربما يستمر لساعات أخرى ولكنه لن ينتهي، ولكن نكتفي بهذا القدر بسبب ضيق الوقت. أشكرك سيد رضوان قاسم مدير مركز بروغن للدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا ضيفي من برلين السيد زاهي علاوي الباحث في مؤسسة برلين إنسايدرز الإعلامية. شكرا لكما، والآن ننتقل إلى الزميلة دلال معوض، نهاية هذا الجزء من حوارات العربي في برلين، والآن إلى باريس.
1: شكرا ياسر. هنا في فرنسا يتصدر التجمع الوطني استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ففي الدور الأول تصل مارين لوبان إلى نحو 36% من نيات التصويت، أقرب منافسيها لا يتجاوزون 19%. فهل تمنح الانتخابات الألمانية في ساكسونيا أنهالت مارين لوبان زخما إضافيا، أم تدفع الأحزاب التقليدية وهي منقسمة اليوم إلى مراجعة حساباتها؟ إلى أي حد يلتقي اليمين المتطرف الفرنسي مع نظيره الألماني؟ وماذا يعني صعود التجمع الوطني للجاليات العربية والمسلمة في فرنسا؟ وهل تمتد تداعياته إلى الحريات والسياسات العامة؟ أخيراً، هل يشهد الاتحاد الأوروبي موجة عابرة مع تقدم أحزاب اليمين المتطرف، أم تحولاً يعيد رسم موازين القوى ومستقبل المشروع الأوروبي؟ أرحب بضيفي اليوم، المحامي إلي حاتم مستشار سابق لمؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان، أي والد مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني، وأرحب أيضا بالأستاذ رض حسين مرتضى، أنت عضو في حزب فرنسا الأبية وأستاذ جامعي أيضا، أهلا بكما. البداية معك السيد إلي، لم يحتفل التجمع الوطني في فرنسا بهذا الفوز، فوز الـ AFD في ألمانيا، يعني لماذا؟ هل هناك تباعد اليوم بين اليمين المتطرف الفرنسي مع نظيره الألماني؟
4: تحياتي لك وإلى السيد مرتضى وإلى جميع المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. ربما يجب هناك تصحيح، في حزب التجمع الوطني أي الجبهة الوطنية سابقا لا نحب أن تشار إلينا كلمة حزب أقصى اليمين أو اليمين خاصة المتطرف. هذه الأحزاب هي أحزاب قومية، والقومية في فرنسا تختلف عن القومية في ألمانيا وتختلف عن القومية في بريطانيا،
1: لكن هو توصيف رسمي حتى من الحكومة الفرنسية ومن الدولة الفرنسية.
4: هذه نوع من شيطنة حزب التجمع الوطني، ولكن ما هو برنامج حزب التجمع الوطني وما هو برنامج حزب البديل لألمانيا؟ هنا البرنامجين مختلفين جدا، والتوجهات هي مختلفة جدا، والإثبات على ذلك حزب التجمع الوطني قطع أي علاقة مع حزب البديل في ألمانيا. ربما هناك بعض
1: منذ
4: 2024
1: بالطبع كان هناك تلاقي وتقارب من قبل
4: لبعض المصالح الأوروبية، خاصة في مجالات مثلا الهجرة.
1: نعم، هناك تلاقي، سنتحدث عن الهجرة، ولكن ما هو سبب هذا التباعد أو النأي عن النفس؟ هل هو لأغراض سياسية اليوم لأن مارين لوبان مرشحة للانتخابات الرئاسية؟
4: مارين لوبان هي التي قامت الشيطنة عن حزب التجمع الوطني الذي كان اسمه حزب الجبهة الوطنية، غيرت الاسم وغيرت البرنامج وغيرت التصورات وحتى البرنامج السياسي، ولهذا السبب لا تريد أن تكون مثل هذه الأحزاب الأخرى، مثل مثلا حزب السيد زمور، هي حركة سياسية صحيحة صغيرة،
1: وهي تعتبر أكثر تطرفا في بعض
4: المواضيع، وهي التي تؤيد البديل من أجل ألمانيا، وأشارت إلى ذلك في بعض التصريحات مثلا.
1: ولكن هذا التباعد هو بسبب يعني ماذا؟ علاقة هذا الحزب بالنازية،
4: خاصة بالنازية والأفكار المعادية للسامية، ونحن نعلم أن في فرنسا هناك خوف من معاداة السامية، ولهذا السبب حاولت مارين لوبين إزالة هذه الصورة والصبغة التي كانت على الحزب، لأن والدها كان يقوم ببعض التصريحات التي كانت تعتبر كمعادية للسامية خاصة. فبعد كل هذا الجهد التي قامت به، لا تريد إعادة هذه الصبغة على حزبها، وخاصة كما تفضلت وهي المرشحة أو المرشح الذي يحظى بأكثر الحظوظ للانتخابات.
1: إذن هي أسباب يعني انتخابية
4: وسياسية
1: تغيير هذه الصورة النمطية، يمكن أن نقول، التي كانت تتسم بالمعاداة للسامية. أيضا يعني المؤسس، أحد مؤسسي الجبهة الوطنية، كان له علاقة بالنازية وبالأساس.
4: لا، ليست كانت له علاقة بالنازية، ولكنه كان يفكر بطريقة موضوعية، ولكن للأسف اللوبيات التي هي مقربة من إسرائيل والصهيونية أدانته بشدة عدة مرات، وطالبت بمحاكمته، وحصلت على ما تريد، وأعطت هذه الشيطنة للسيد جو ماري لوبين، الذي كان نحن نعلم أنه يدعم مثلا الفلسطينيين، ولهذا السبب كان يقال عنه أنه هو معادي أيضا لليهود أو الصهيونية.
1: سيد حسين، يعني هل فعلا تغير التجمع الوطني؟ وما نراه اليوم في فرنسا هو يعني أن فرنسا هي بين طرفين متطرفين. أيضا فرنسا الأبية تم توصيفها باليسار المتطرف أو اليسار الراديكالي. هل توافق على هذا التوصيف؟ وكيف تواجهون مارين لوبان اليوم وجان لوك ميلانشون، يعني زعيم هذا الحزب هو اليوم أبرز المنافسين لمارين لوبان؟
5: أولا طبعا لا أوافق على هذا التوصيف، ولكن كرد فعل مباشر على ما تفضل فيه الأستاذ إلي، اليوم حزب مارين لوبان هو حليف لإسرائيل، ورأينا جوردان بارديلا يذهب إلى إسرائيل، وربما نشرح أيضا نصف بدقة هذا التقارب بين اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم. نقطة أخرى حول نتائج هذه الانتخابات وحول صعود، سواء صعود اليمين المتطرف في ألمانيا أو صعود اليمين المتطرف في فرنسا، ربما سبب أساسي لذلك هو تتالي سياسات، سواء سياسات ما سمي بسياسات الأحزاب الاشتراكية أو الأحزاب اليمينية، والتي فعليا لم تفترق كثيرا عن بعضها البعض، وكانت نتيجة هذه السياسات الفقر المدقع للكثير من الألمان، كذلك من الكثير من الفرنسيين، هنالك 10 ملايين فرنسي فقير، وبالتالي هذا الصعود نتيجة لأن الناس يريدون تغييرا فعليا. ولكن ما يجب أن نحاول،
1: يريدون تغيير فعلي أو هي ردة فعل تقول أنها نتيجة؟
5: يريدون تغييرا، لأنهم وجدوا أن سواء سياسات الاشتراكية أو سياسات اليمينية هي سياسات تشبه بعضها البعض، لذلك ظنا منهم أنه يمكن أن يكون هنالك تغيير سياسي مع اليمين المتطرف. ما يجب أن نشرحه أنه على الصعيد الاقتصادي ليس هنالك تغيير في السياسات التي قام بها اليمين خلال الفترات السابقة أو الحزب الاشتراكي، هذه نقطة ثانية، ولكن سوف يكون هنالك تغيير من ناحية أخرى، أنه قال هذا الحزب قادر على خرق، لذلك هو يمين متطرف، قادر على خلق شرخ داخل هذه المجتمع، لأنه بتعريفه كيمين متطرف تقوم سياساته على تقليب أجزاء من الشعب الفرنسي على أجزاء أخرى. هل تريدين أن أعود إلى مسألة التطرف ربما بسرعة؟
6: بسرعة لأننا سندخل يعني في الملفات الأساسية التي
5: مسألة التطرف تاريخيا يجب أن نعود إلى أصل الكلمة. حينما نقول اليسار المتطرف هو اليسار الذي لا يريد أن يكسب السلطة من خلال الانتخابات، هو الذي يريد أن يكسب السلطة من خلال الثورة، ولذلك ليس هنالك
6: يعني يقال أن يعني الطرفين لديهما سياسة شعبوية يتلقان في بعض المواضيع لربما يعني في بعض
5: سوف نتناقش في ذلك، ولكن إذا أردنا أن نناقش الموضوع الاقتصادي نبدأ منه منذ الآن وهو موضوع أساسي.
6: لا ندخل في الاقتصاد فورا. أريد أن أدخل في موضوع شائك جدا يهم مشاهدي التلفزيون العربي، وهو أيضا يقسم اليوم الفرنسيين ويخلق بلبلة، هو موضوع الإسلام والحجاب. وهنا أعتقد أن يعني المواقف مختلفة جدا بين فرنسا الأبية والتجمع الوطني. سيد لي، لماذا أصبح الحجاب محور أساسي في خطاب التجمع الوطني؟ يعني هو رمز ديني، ولكن يبدو كأنه هو الرمز الوحيد في فرنسا. هناك رموز أخرى ولكن التركيز عليه المبرر. نتحدث عن العلمانية، ولكن في العلمانية الفرنسية لا مبرر لمنع الحجاب في الأماكن العامة، ويبدو أن يعني لم يعد هناك فاصل بين ما يسميه حزب التجمع الوطني محاربة الإسلاموية والتعددية أو الحريات الدينية والحريات الشخصية.
4: كما تعلمين أنا شخصيا ضد فكرة الديمقراطية، وأشاطر ربما رأي السيد مرتضى، لأن في الديمقراطية
6: هو ليس ضد الديمقراطية
4: خاصة فكرة الديمقراطية، لأنها تتلاعب بالرأي العام، والتلاعب بالرأي العام يعتمد على وسائل الإعلام وعلى الخطابات الشعبوية. وما هي الخطابات الشعبوية؟ نحن نعلم أن هناك حركة
5: طبعاً قيمة
4: لم أتقطعها سيد مرتضى
5: التي تدعم بالدرجة الأولى اليمين المتطرف.
4: نعم، ولكن سيد مرتضى لم أقاطعك، كنت أقول أن هناك حملة قامت بها بعض وسائل الضغط أو اللوبيات، هي لمحاربة الإسلام والمسلمين والعرب خاصة في أوروبا، وهذه الحملة أيضا موجودة في فرنسا، وأصبح الخطاب المعادي للمسلمين وللإسلام عامة يجلب بعض الأصوات. ومن قال ذلك؟ أنا سأقول
6: لم يتبنى التجمع الوطني هذا الخطاب وليس معادي للإسلام.
4: سأبوح لك بشيء. سنة 2021 في شهر جولاي تموز 2021 كنت عند جون ماري لوبين، اتصلت به مارين التي كانت هي مرشحة للانتخابات، وقال لها أنني كنت على مكبر الصوت وتحدثنا الثلاثة، وهي اعترفت بأن الخطاب التي استعملته ضد ارتداء الحجاب كان خطاب ينتقد على

0: واليوم هناك تصحيح لهذا الخطاب داخل حزب الجبهة التجمع الوطني، وهناك انقسامات، والفكرة هي محاربة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ليس لديه أي علاقة بالإسلام، مثل الصهيونية ليست لديها أي علاقة مع اليهودية.
1: يجب ماذا نستنتج مما تفضلت به؟ لأنه الانقسامات داخل الحزب التجمع يعني لا تهمنا. ما يهمنا بالدرجة الأولى هو البرنامج الذي سيطبق. هنالك خطاب على نسمعه يوميا من سواء من نواب اليمين المتطرف أو من رئيس اليمين المتطرف.
0: ماذا عن السيد روتيو الذي هو رئيس حزب الجمهوريين؟
2: روتيو متهم بأنه يحمل
0: مبادئ اليمين. مانويل فالس هو اشتراكي يساري أيضا.
1: أستاذ إلي، بس لأنه أعيد ما تفضلت به، فإذا هنالك خطاب معادي للإسلام، واليوم هنالك يريدون تصويب الموضوع على السيدات، على الحجاب. وهذا الموضوع طبعا كما تفضلت من ناحية العلمانية ليس له أي معنى. كل حر بما يلبسه، لا سيما النساء. من تريد، هنالك سيدات مسلمات مؤمنات تلبسن الحجاب، وهنالك سيدات مؤمنات مسلمات لا تلبسن الحجاب، وهن أحرار في حرات فيما فيما
2: يعني
1: يقومون به.
2: حزب فرنسا الأبيض ضد هذا.
1: ضد هي كلمة
2: قليلة،
1: تخفف، هي أوكي. كلمة قليلة. وبالتالي طبعا نحن
0: ولكن
1: نرى
0: السيد ميلانشو كان الأول الذي كان ضد ارتداء الحجاب هذا النساء المسلمات، وكان هو أيضا في هذا الجو،
1: وشرح كيف أنه ذهب إلى الكلام مع هذه السيدات. لأننا نشرح في الإعلام الفرنسي، ليس نحن ولكن الإعلام الفرنسي، يصور كما لو أن المرأة المحجبة هي مرأة أجبرها رجال أقرباء منها، سواء
0: ربما لو سمحتم، هنا نقطة مهمة. الجمهورية الفرنسية، مبادئ الجمهورية الفرنسية والعلمانية هي معادية لكل الديانات. العدو الأكبر للجمهورية الفرنسية كانت المسيحية في فرنسا، وهذا ما حصل مع الثورة الفرنسية حتى اليوم، واليوم انتقل هذا الخطاب ضد المسلمين. فلذلك
2: لن نعود إلى التاريخ،
0: هم يؤيدون المسلمين.
1: عزيزي، ليست معادية للديانات العلمانية، ليست عدا
0: العلمانية الفرنسية.
2: هناك فصل بين الدين والدولة، وفصل الدين في يعني
0: ولكن نمنع بعض الأفراد النساء أن ترتدي الحجاب لأنها تنتمي إلى دين مختلف عن آخر. ماذا أيضا عن اليهود وعن
2: كل الرموز ممنوعة حسب العلمانية؟ كل الرموز ممنوعة في المؤسسات العامة والوظائف والدوائر
0: دكتاتورية
2: العامة.
0: دكتاتورية العلمانية التي تطغى. طيب
2: هل
0: على
2: الموضوع ليس العلمانية؟
0: إلى إيران المسيحيين المسلمين والبوذيين،
2: العلمانية ليست الموضوع. سأنطلق إلى محور كلمة أخيرة عن موضوع الحجاب.
1: خلاصة هذا الموضوع أن هنالك اليمين المتطرف الذي تقوم سياسته على خلق شرخ داخل المجتمع، وتقول نحن نحمي جزء من هذا المجتمع ضد الجزء الآخر، وفي الأمور الاقتصادية وفي الأمور السياسية هو يقترب كثيرا من السياسات التي قام بها اليمين أو قام بها ماكرون. وهنالك فرنسا الأبية التي تعتبر أن كل الفرنسيين هم يعادلون بعضهم البعض.
2: طيب نتحدث عن كل
1: وليس لنا أن نقول لهذا الشخص البس بهذا الشكل أو بهذا الشكل، وليس لنا أن نقول لهذا الشخص أو ذاك اتبع هذه الديانة أو اتبع تلك الديانة.
2: هذه النقطة مهمة. سأنتقل إلى يعني موضوع الهجرة. نعم. وإشكالية يعني لمن الأولوية في الخدمات الاجتماعية والصحية، لمن الحق البقاء في فرنسا أو مغادرة فرنسا، لمن الحق في الجنسية. هذا الموضوع، موضوع الهجرة، لربما مع حزب الأفدي هناك تلاقي كبير مع التجمع الوطني، ولكن اليوم ما هو موقف التجمع الوطني من الهجرة؟ هل هو يتبنى سياسات مشابهة بالإفدي التي تدعو إلى ترحيل المهاجرين موجودين بشكل

0: غير قانوني أو هناك سياسة ضد الأجانب بشكل عام، يعني يتهم التجمع الوطني بالعداء للأجانب بالكسينوفوبيا بالتضييق كثيرا على من هم ليسوا فرنسيين أو أوروبيين. ما هو موقف أو برنامج التجمع الوطني اليوم بشكل مختصر؟
1: هذا غير صحيح أبدا أن حزب التجمع الوطني أو أمس الجبهة الوطنية هو عدو الأجانب والمهاجرين. وأؤكد لك أن السيد جون ماري لوبين مؤسس الجبهة الوطنية كان دائما يقول أنا لست ضد الأجانب، أنا لست ضد المهاجرين، ولكنني ضد سياسة الهجرة التي تفتح أبواب فرنسا إلى أعداد هائلة من المهاجرين والأجانب يأتون إلى بلد ليس لديه القوة لإعطاء القوت والعمل لأبنائه، فكيف نستطيع أن نستقبل هؤلاء الأجانب ولا نستطيع أن نعطي العمل لأبنائنا؟ فهذه هي سياسة الجبهة الوطنية وسياسة الهجرة، وهذا ما نعيشه اليوم. للأسف هناك نتائج هذه السياسات التي تحدث عنها السيد مرتضى، أي الأحزاب التقليدية سواء من اليسار التقليدي أو اليمين التقليدي، أي الجمهوريين اليوم والاشتراكيين أمس، الذين قاموا بهذه السياسة، والآن نعيش نتائج هذه السياسة التي ربما سترسل فرنسا إلى حرب أهلية.
0: يعني أنتم تتحدثون عن وضع قيود على الهجرة.
1: نحن لا نريد أن تصبح فرنسا مثل فلسطين. يجب أن نذكر أن في القرن التاسع عشر هناك تدفق من المهاجرين اليهود الذين أتوا على أراضي فلسطين، وكان هناك المفكرين مثل جورج أنطونيوس وغيره من الكتاب والسياسيين الذين كانوا يحاربون هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين.
0: المقاربة الذين يعني مختلفة جدا،
1: مكسوا وقاموا بإنشاء دولة على أرض فلسطين. سيد جون ماري لوبين، السيد جون ماري لوبين أخذ شعار فلسطيني خاصة فلسطين، ولذلك كان يقول فرنسا للفرنسيين مثل ما كان الفلسطينيين يقولون فلسطين للفلسطينيين.
2: لا أعتقد أن المهاجرين يأتون إلى فرنسا لكي يأخذوا أرض فرنسا ولا لكي يحتلوا أرض فرنسا. المهاجرون يأتون إلى هنا وأراهم حينما،
1: ولكن هناك أيادي وراءهم تتلاعب في هذه القضية.
2: فإذا حينما تستيقظ صباحا تذهب في المترو تجد العمال الذين بفضلهم يعمل المترو، العمال الذين بفضلهم تعمل المستشفى وتعمل الجامعة، تجد الأطباء. أنا ذهبت إلى المستشفى وللأسف يعني لست لا أقول أنني مع الهجرة، لأنني لا أقول بالضرورة أنني أريد أن أذهب إلى المستشفى هنا وأن أجد أن خمس أطباء في غرفة العمليات هم لبنانيون. هذا الموضوع يحزنني. فإذا الهجرة لها هي طبعا جوانب مفيدة إلى في فرنسا، ولكن ليس الموضوع أن أقول أن الهجرة جيدة أو الهجرة سيئة. الهجرة واقع كيف نتعامل معه؟ سواء أردت أم لم تريد، المهاجرون سيأتون إلى هنا، كيف نتعامل معهم؟ هل نساعدهم لينخرطون في المجتمع ويساعدون في اقتصاد هذا البلد ويستفيدون، ونستفيد من ثقافتهم ويستفيدون من ثقافتنا، أم نجعلهم يعيشون في ضواحي وننتقدهم وننتقد لباسهم وإلى ما هنالك؟ هذه نقطة مهمة. النقطة أهم أن يجب أن نفهم أن سياسات اليمين المتطرف سواء في فرنسا أو في باقي العالم هي السياسات التي تنتج كم أكبر من الهجرة. لماذا؟ ما هي أسباب الهجرة؟ أسباب الهجرة
0: بشكل مختصر،
2: لا أحد يهاجر لأنه استيقظ صباحا قال أريد أن أهاجر،
1: هناك سياسات تدفع إلى ذلك،
2: يهاجر لأن هنالك حرب في بلادنا،
0: وهم
2: يساهمون في هذه الحرب، يساهمون في هذه
1: هذا
2: الحرب
1: ما كان
2: سواء من
1: سيد جون ماري لوبين
2: دعم، سواء من بيع الأسلحة إلى
0: سؤال. هل هناك خطر اليوم لو وصلت مارين لوبين إلى الرئاسة على الجاليات العربية والمسلمة تحديدا، هل هناك يعني خطر تحديدا على يعني هذا؟
2: هنالك خطر على كل الفرنسيين، هنالك خطر لأنها تقوم بسياسات مثل تفضلت بها حول الحجاب، تقوم بخلق شرخ بين الفرنسيين الذين بدل أن يهتموا بمواضيعهم الاقتصادية سوف يهتموا بمواضيع المواضيع الهوياتية. وكما رأينا مثلا ميلوني، ماذا كانت النتيجة بعد 4 سنوات؟ هذه أطول حكومة في تاريخ. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه أن الاقتصاد في وضع سيء جدا، النمو في وضع سيء جدا. بالمقارنة سانشيز إسبانيا. في إسبانيا
0: الاقتصاد اليوم الذي ينتفع من هذه
2: الذي في برنامج فرنسا الأبية هنالك أمور تشبه كثيرا ما قاموا به بإسبانيا. وكما نعرف أن النمو فرنسا مثلا في إسبانيا اليوم هو 3 مرات صحيح. أكثر من النمو في
0: ولكن اليمين المتطرف اليوم يعادي هذا البرنامج، برنامج الهجرة الإسبانية، لا سيما بعد الأزمة التي شهدت عليها الحدود الإسبانية المغربية. لم يبقى الكثير من الوقت، سأنتقل بشكل سريع إلى موضوع أوكرانيا وروسيا لأنه موضوع يعني يهم الفرنسيين أيضا. هناك تباعد أيضا بين التجمع الوطني وروسيا، ولكن لم يكن هذا الحال من قبل، يعني بين مارين لوبان وروسيا. وسؤالي هو لو وصلت إلى الرئاسة، هل سيتواصل دعم أوكرانيا ماديا وعسكريا أم سيتوقف؟
1: كما قلت لك أن في الجمهورية في فرنسا هناك نوع من الإشارات الحمر التي لا يستطيع السياسيين تخطيها، والسيدة مارين لوبان لكي تصل إلى المركز التي هي فيه كان عليها انجبرت أن تقوم ببعض التصريحات التي ترضي بعض اللوبيات والقوى السياسية
0: طيب
1: الخارجية.
0: لكن إذا وصلت ماذا سيتغير في العلاقة مع روسيا وأوكرانيا؟
1: لن يتغير أي شيء مثل ما حصل في إيطاليا.
0: ستواصل الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا؟
1: للأسف، لأنها لم تخرج من الاتحاد الأوروبي الذي يحكم فرنسا، هو الاتحاد الأوروبي في بروكسل وليس باريس.
0: أيضا غيرت هذا الموقف
1: الذي يحكم
0: في
1: فرنسا هي
0: كانت تريد الخروج
1: وليس باريس للأسف.
2: فيما خص فرنسا الأبية
0: سريعا،
2: فيما خص فرنسا الأبية سوف نستمر بدعم الشعب الأوكراني وأيضا أوكرانيا لتدافع عن نفسها، ولكن ليس لتهاجم روسيا. ونعتقد أنه يجب أن نعود إلى الدبلوماسية، ويجب أن لا نحضر للحرب بل أن نحضر للسلام مع روسيا.
0: شكرا لكما، شكرا للسيد المحامي إلي حاتم، أنت مستشار سابق لمؤسس الجبهة الوطنية، شكرا للسيد أحسان مرتضى عضو في حزب فرنسا الأبية. طبعا التلفزيون العربي سيبقى في تغطية الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، ابقوا معنا. لكن هذه هي نهاية حلقة حوارات العربي لليوم التي أتتكم من باريس ومن برلين. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
1: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
0: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
4: الصورة كما هي،
2: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
5: حالة حرب حقيقية.
2: دائماً متابع.
6: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
2: ودائماً مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
7: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
2: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
9: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين. متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا حامد الناظر، وهذه ملفات الليلة. جماعة أنصار الله الحوثيين تحكم سيطرتها على باب المندب وتتوسع في الساحل الغربي. نسأل عن أسباب التراجع السريع لقوات الحكومة وعن فرص استعادتها زمام المبادرة. النزاعات العسكرية والأزمات الاقتصادية تتصدر جدول أعمال قمة بريكس في نيودلهي. هل تنجح دول المجموعة في مواجهة التحديات المتصاعدة في ظل انخراط عدد منها في الصراعات الدولية؟ وفي ملفنا الثالث، تصاعد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي عالمياً. باحث في أنثروبيك يقول إنها قد تقتل البشرية، فهل خرجت تلك التطبيقات عن السيطرة؟ أهلاً بكم.

0: على نحو سريع ومفاجئ يتبدل المشهد الميداني في اليمن بعد إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين السيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم ممرات الملاحة في العالم. تطور يعيد رسم خريطة النفوذ في الساحل الغربي ويطرح علامات استفهام بشأن التراجع الكبير للقوات الحكومية. فهل هذا انسحاب تكتيكي عابر أم تحول ميداني قد يغير مسار المعركة؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل الصراع اليمني ولحساباته الإقليمية والدولية؟ باتت جماعة أنصار الله الحوثيين إذن تحكم سيطرتها على مضيق باب المندب الاستراتيجي، مع سيطرتها الجمعة على جزيرة ميون ومنطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب، وقبل ذلك انسحاب القوات الحكومية من جزيرة بريم ومدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر. يأتي هذا بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين جماعة أنصار الله الحوثيين من جهة والقوات الحكومية المدعومة بمسلحين قبليين من جهة أخرى، مواجهات كانت تطوراتها الميدانية المتسارعة تشي بتقدم للقوات الحكومية في الساحل الغربي للبلاد على عكس المعطيات الأخيرة تماما. مجلس الدفاع الوطني اليمني التابع للحكومة لم يقدم عقب اجتماع عقده الخميس أي توضيحات بشأن التراجع السريع والمفاجئ للقوات الحكومية، لكنه شدد على أن أي تقدم ميداني عارض لن يمنح من وصفها بالميليشيات حق فرض أمر واقع بالقوة، ولن يغير من حقيقة أن هذه المعركة ليست معركة موقع أو مديرية أو جبهة منفردة، وإنما معركة وطنية شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني وفق تعبيره. لكن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق طارق صالح، وفي معرض تبريره لانسحابات القوات الحكومية وتراجعها، قال في بيان إن التوجيهات صدرت للقوات المسلحة في الساحل الغربي بإعادة ترتيب صفوفها، كما أشار إلى أن التوجيهات قضت بتشكيل مركز قيادة بديل في مكان آمن يعيد تجميع القوات بالتشاور مع قيادة التحالف ومجلس القيادة. إذن عقب سيطرتها على مضيق باب المندب الاستراتيجي، قال جماعة أنصار الله الحوثيين على لسان الناطق العسكري باسمها يحيى سريع إنها سيطرت على 6 مديريات في محافظتي تعز والحديدة، كما نفذت 32 عملية لاعتراض الطائرات الحربية السعودية أسفرت عن إسقاط 9 طائرات. كما أكد سريع أن الملاحة البحرية آمنة لجميع الشركات باستثناء السفن السعودية التي تخضع للحصار وفق تعبيره. حديث سريع عن أمن حركة الملاحة يهدف بطبيعة الحال إلى تبديد المخاوف الإقليمية بل والعالمية من اضطراب حركة الشحن والملاحة عبر مضيق باب المندب الذي يمر عبره ما بين 9 إلى 12% من إجمالي حجم التجارة البحرية في العالم. فلنسمع إلى تصريحات الناطق العسكري باسم الحوثيين.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: إذن التطورات الدراماتيكية على صعيد المعارك في اليمن تدفع إلى سؤال كبير وعميق، وهو أن عمق الأزمة اليمنية مفاده ما الذي جرى للقوات الحكومية؟ هل هو مجرد إعادة تموضعات وانتشار كما يقول المسؤولون السياسيون والعسكريون فيها؟ سير المعارك كذلك الميدانية وتصريحات قادة سياسيين وعسكريين يشيران إلى جملة عوامل ساهمت في سقوط المناطق الساحلية في أيدي جماعة أنصار الله الحوثيين. أبرز هذه العوامل الضغط العسكري القوي والمفاجئ للجماعة التي استفادت طبعا من كثافة النيران والطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة التي تتهم جهات محلية ودولية إيران بتزويدهم بها. أما العامل الثاني فيتعلق وفق تقديرات بالقوات الحكومية نفسها التي عانت خلال فترات القتال من إرباك وضعف في التنسيق وتشتت في جبهات القتال التي امتدت على مساحات واسعة من البلاد. تضاف إلى ذلك أسباب أخرى تتعلق بقطع خطوط الإمداد عن القوات الحكومية، لاسيما عبر مدينة المخا التي كانت تشكل بالنسبة للقوات الحكومية خط إمداد رئيسيا للأسلحة والتموين. في ظل هذا الواقع تتجه الأمور نحو إعادة رسم موازين القوى على الساحل الغربي وباب المندب، مع احتمال انتقال المعارك إلى جبهات ومناطق جديدة، كما أن التطورات المتسارعة من شأنها فرض واقع عسكري وسياسي جديد يصعب على الحكومة تغييره سريعا ما لم تحصل على دعم وإعادة تنظيم واسعة في خضم معركة تتداخل فيها بشكل معقد الحسابات الإقليمية.

0: ولمناقشة هذا الملف أرحب الآن بضيفي بالسيد ياسين التميمي الباحث السياسي الذي يتحدث إلينا من اسطنبول، واللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق الذي يتحدث إلينا من القاهرة. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سعادة اللواء محسن خصروف لكي نفهم الصورة الآن بشكل جيد. يعني كيف تمكن الحوثيون من السيطرة على كامل الساحل الغربي حتى باب المندب، وهذا التقهقر الدراماتيكي للقوات الحكومية؟ هل السبب هو الإخفاق أم إعادة تموضع كما حاول أن يبرر سياسيون وعسكريون في اليمن؟
1: شكرا جزيلا، تحياتي لك والصديق العزيز ياسين التميمي وللقناة الموقرة. هو في الحقيقة هذا انسحاب، يعني الخوخة والمخا وقبلهما حيس وقبل حيس معسكر خالد، كل هذه تمت بدون حرب باستثناء حيس كان فيها بعض المناوشات، ولكني على اتصال بعض الضباط والقادة هناك قالوا أن هناك مناوشات لكنها لا تستدعي انسحاب، ونحن نفاجأ الآن بأمر انسحاب من حيس مدينة حيس إلى مدينة الخوخة، من الخوخة إلى المخا، ومن المخا إلى ذباب، ومن ذباب إلى حيث ألقت. يعني انسحاب بدون قتال ومراكز ومدن تسلم بدون قتال بدون طلقة واحدة، يعني من الصعب جدا أن نقول أن هذه المدن سقطت بفعل عمليات عسكرية. كان يمكن أن يحصل هذا في الوازعية، في الكدحة، في البرح، هذه اللي شهدت حرب معارك طاحنة صحيح، لكن هذه المراكز اللي سقطت أين الخوخة؟ بعيدة عن الحرب. أين باب المخا؟ بعيدة عن الحرب. أين ذباب؟ بعيدة عن الحرب. أين جزيرة ميون اللي هي
0: طيب
1: المسيطرة؟
0: السيد خصروف، يعني الانسحاب يعني مسألة عملياتية مفهومة دائما في الحروب، ولكن هل هذه الانسحابات تمت وفق خطة محددة وفق تكتيك محدد، أم أنها نتيجة لتقهقر أن هناك أسباب لا يعلمها الناس أدت إلى انسحاب هذه القوات بهذه الطريقة؟
1: شوف، الانسحابات التكتيكية وإعادة التموضع تتم في ضوء خطط عملياتية معروف، لكن هذه لم تكن بهذا الشكل، لم تكن ضمن خطط عملياتي. خطط عملياتي تنسحب من حيس إلى الخوخة إلى المخا إلى ذباب ثم إلى مكان، يعني هذا مش صحيح. هناك شيء أنا لا أستبعد أن يكون ما حصل في الساحل الغربي له علاقة أو ارتباط بما حصل في حضرموت وما حصل في المهرة بعد العمليات أو التقدم الذي قاده عيدروس الاحتلال الحضرموت يعني. وأن هذا أنا لا أستبعد أن يكون هذا له علاقة مباشرة بالصراع بين يعني بالصراع بين المحمدين، محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، هي ملاطيم متبادلة بين الطرفين.
0: ليس يعني تلمح إلى أن هناك خيانة قد تمت في هذا الأمر. طيب دعني أحاول إكمال الصورة أو فهم ما يجري مع السيد ياسين التميمي في اسطنبول. هل يبدو هذا الأمر مفهوما أو مبررا سيد ياسين؟
2: أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم سيادة اللواء محسن خصروف والمشاهدين الكرام. سعادة اللواء أو سيادة اللواء يعني قدم شرحا بحكم صلتي الوثيقة بمسرح العمليات، وهذا الشرح مفيدا لمعرفة لماذا وكيف حدث الذي حدث في منطقة استراتيجية في غاية الأهمية. بطبيعة الحال يعني الأداء العملياتي ومخرجاته الكارثية التي أنتجت وضعا خطيرا في جنوب البحر الأحمر ليست منفكة تماماً عن الأنجدات السياسية التي تهيمن على الساحة اليمنية، وهي مرتبطة بصراع النفوذ ومحاولة كل طرف من الأطراف الإقليمية تحقيق مكسب يمكن أن يقوي مركزه السياسي والاستراتيجي على مستوى المنطقة. ودخلنا في مرحلة أعتقد أنها تفتقد إلى حد ما إلى الرؤية بعيدة النظر وإلى تقدير المخاطر التي يمكن أن تنعكس على المنطقة بكاملها. ما من شك بطبيعة الحال، ويمكن أن أضيف إلى ما ذكره سيادة اللواء، هو أنه عدم حدوث قتال قبل سقوط المخا والمعسكرات الرئيسية المحيطة بها وميون وذباب إلى آخره يشير إلى أنه العملية فعلا مدبرة بليل، وهي تختلط ما بين خيانات تمت في صفوف القوات التي تموضعت في المخا لعدة سنوات، وإرباك القيادة نفسها، وطبيعة تشكيل هذه القوات التي يعني تمثل مدخلا سيئا في الحقيقة. عندما سلمت هذه القوات وهي لفيف بطبيعة الحال من إرث سياسي متأزم، سلمت هذه المنطقة الاستراتيجية وسلحت تسليحا جيدا، ثم تحولت إلى ما يمكن وصفه بمحضن تأهيلي تدريبي للحوثيين أنفسهم، الذين كانوا يرسلون عدد كبير من ضباطهم وعساكرهم إلى هذه المنطقة يتدربون ثم يعودون إلى صنعاء، وذلك معلم ليس مخفي. لكن في الفترة الأخيرة بقي عدد كبير منهم في ضمن قوات،
0: يعني هناك إخفاق في منظومة القيادة والسيطرة على هذه القوات، وهناك خيانة تمت. هناك من يشير إلى أيضا أن المسؤولية للفريق طارق صالح في هذا الانسحاب، هل بالفعل هناك مسؤولية مباشرة لطارق صالح وأنه تصرف بمعزل عن التشاور مع مجلس الدفاع؟
2: لا يمكن لقائد يمتلك القرار أن يكون في منأى عن الأخطاء الكارثية التي حدثت، هو يتحمل المسؤولية الكاملة سواء كان ضالعا بشكل مباشر فيما حدث أو بكونه لم يقم بدوره القيادي على النحو المطلوب. كل المؤشرات تقول أنه طارق جزء من هذا الفشل الكبير، وربما جزء من التنسيق في شقه السياسي والعملياتي، بحيث أدت الأمور إلى ما أدت إليه، ووضعت هذه المنطقة تحت تصرف الحوثيين وإيران للأسف الشديد، وخلقت وضعا استراتيجيا صعبا في هذه المنطقة. اليوم هذا الوضع الاستراتيجي الصعب يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط لليمن وإنما للمنطقة وللمملكة العربية السعودية نفسها، التي تعتبر هي المستهدف الأول مما يجري. يعني اليوم التطورات العسكرية في جنوب البحر الأحمر تتكامل مع الهجمات العراقية على خط شرق غرب النفطي، وهذا في الحقيقة عدوان إقليمي تديره إيران منتهكة سيادة بلدين رئيسيين في المنطقة وهما العراق والجمهورية اليمنية. هذا الأمر يدعو إلى التفكير بشكل جدي في سبل تسيير، يعني في طرق وآليات تفعيل المجهود العسكري الميداني، بحيث يتم طي صفحة الإجراءات والمقاربات السابقة التي شهدناها خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى إنتاج مراكز قوى وتشكيلات عسكرية وأدوار وظيفية عسكرية، وجعلت من قوات طارق الموجودة في المخا قوة وظيفية أكثر منها قوة استراتيجية لها ارتباط وثيق بالمتطلبات.
0: طيب دعني أنقل هذه النقطة للسيد لواء محسن في القاهرة، يعني حتى يتم هذا الأمر ويتم تفاديه لابد من الكشف عن ملابسات ما حدث والتحقيق فيه. السيد لواء محسن، يعني هل يبدو أن طارق صالح تصرف من تلقاء نفسه أم بتنسيق مع مجلس الدفاع الوطني؟ وإذا كان الأمر كذلك، لماذا غاب عن الاجتماع الاستثنائي لهذا المجلس يوم أمس؟
1: لا يمكن لمجلس الدفاع الوطني أن يصدر أمر عملياتي بانسحاب القوات من هذه الرقعة الجغرافية الهائلة، من حيث إلى الخوخة إلى المخا إلى الذباب ثم إلى حيث ألقت كما قلت سابقا، لا يمكن، هذا مستحيل. يعني هذا التصرف تم أو هو أمر كما يقال دبر بليل. ولو خرجنا من الخارطة اليمنية إلى الإقليم سنجد أن باب المندب هو المضيق الدولي المكمل لمضيق هرمز، وأن إيران كانت تسعى إلى السيطرة عليه منذ فترة ليست بالقصيرة، وأن الحوثيين كانوا يهددون بالسيطرة عليه وحرمان كل من يقاومهم أو يعاديهم أو يعادي إيران وأمريكا والسعودية إلى آخره من الممر يعني. المسألة كانت واضحة يعني، ما لا تحتمل لا لبس ولا غموض. الغريب في الموضوع أن دول الجوار الإقليمي تتفرج على ما يجري، مع أن اليمن بيسموها الحديقة الخلفية لهذه الدول، وأن أمن اليمن واستقراره ووحدته وقوة وسيطرة الدولة يفترض كما هو معلوم أنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج يعني.
0: نعم هذا معلوم. طيب
1: الآن البشائر
0: فضل
1: أكمل. النظر الآن بانت من خلال النطق باسم الميليشيات الحوثية، يقول أن كل السفن ستمر ما عدا السعودية. هذه الثمرة الأولى بالنسبة لهم يعني. المملكة العربية السعودية
0: يعني كلا طرفين يغازل المجتمع الدولي في هذه النقطة. سيد ياسين التميمي، تابعنا حديث وتصريحات الرئيس العليمي وتحدث عن أهمية هذا الممر وباب المندب وهذه المنطقة بالنسبة للإقليم وبالنسبة أيضا للتجارة الدولية. هل يفهم من ذلك في سياق التعقيد الإقليمي الذي أشار إليه اللواء محسن أن هذه دعوة لكي يأخذ المجتمع الدولي زمام المبادرة، وما هي فرص أو احتمالية تدخل المجتمع الدولي في هذه الأزمة الآن؟
2: نعم هو كذلك، ولكن ما كنا نتوقعه من رئيس مجلس القيادة ومجلس القيادة الرئاسي هو لا يوصف الحالة ويقول بأنه ما حدث يشكل تهديد على مسار الملاحة الدولية وعلى مصالح المجتمع الدولي. الكل يعرف ذلك. اليوم التداول الإعلامي للأحداث وللتطورات العسكرية جعلت الكثير من الناس يفهمون حقيقة ما جرى. المطلوب من الرئيس رشاد العليمي هو أن يتحدث عن الأولويات، أولوياتنا الوطنية، وأن ما حدث يمس سيادة الجمهورية اليمنية وأنه يؤثر بشكل كبير جدا على مصالح الشعب اليمني في المقام الأول قبل أن نتحدث عن مصالح المجتمع الدولي، لأن ما حدث في جنوب البحر الأحمر ينتقص ويخصم تماما من سيادة الدولة اليمنية ومن تأثير ونفوذ السلطة الشرعية التي أصلا هي تتصرف وفق المسؤولية القانونية والدستورية وتتكامل في إطار هذه المسؤولية مع التزاماتها تجاه المجتمع الدولي. لكن هذه الميليشيا التي قامت بالهجوم على هذه المنطقة الاستراتيجية هي تتصرف بتكامل تام مع الأجندة الإيرانية التي لها هدف واضح في تعزيز مركزها العسكري وإحداث تكامل خطير جدا أشار إليه سيادة اللواء محسن خسروف بين مضيق هرمز ومضيق باب المندب. هذا الأمر سيعزز من أوراق طهران، ما من شك في ذلك، سيعزز أوراق طهران التفاوضية ويعزز موقفها العسكري. وللأسف هذا يحدث على حساب الجمهورية اليمنية وعلى حساب أكثر من 35 مليون إنسان يعانون من وجود هذه الجماعة، يتأثرون من وجود وجودها. واليوم العمليات النزوح الواسعة التي نتجت عن دخول القوات هذه المديريات لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال. هؤلاء الناس لو كانوا يثقون بهذه الميليشيا أو يعتبرونها ميليشيا تعبر عن مصالح الجمهورية اليمنية ما ارتحلوا، ما خرجوا بهذه الصور المأساوية رجالا وأطفالا ونساء. هؤلاء نفذوا بأرواحهم لكي لا يتعرضوا للممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها معظم الذين بقوا تحت سيطرة جماعات الحوثي. هذه جماعة في الحقيقة لا تأخذ يعني لا لا لا لا تلقي بالا لحقوق الإنسان.
0: طيب وبالتالي التداعيات مركبة إنسانية وأمنية وما إلى ذلك. السيد اللواء محسن، يعني على الرغم من كل ما تفضلت به وتفضل به السيد ياسين، بالأمس قلل مجلس الدفاع الوطني من أهمية تقدم الحوثيين على هذه الجبهة وقال إنها مؤقتة، واليوم بدأ عمليات قصف في المخا وفي ذباب وغيرها. هل هذا الآن كاف للقول أن القوات الحكومية تستعيد زمام المبادرة وأن مسألة السيطرة على هذا الساحل من قبل الحوثيين بالفعل هي مسألة مؤقتة؟
1: أنا أؤكد بحكم خبرتي وتاريخي العسكري ومدة الخدمة الطويلة ومعرفتي بالقيادات وبجغرافية الساحل الغربي أن الحوثي لن يدوم إذا ما أرادت القيادة السياسية والعسكرية اليمنية التابعة للشرعية هذا يعني. هي مناطق مفتوحة وليست كالجبال التي فيها كهوف ويعملوا فيها خنادق ويعملوا فيها سراديب أو يعملوا فيها أنفاق، هذا غير متاح. يعني يمكن للقوات الشرعية إذا ما دعمتها المملكة العربية السعودية بمجموعة من الطائرات الأباتشي وطائرات الطائرات المقاتلة والأسلحة الثقيلة أن تخرج الحوثي من ميون ومن المخا ومن ذب وغيرها يعني ممكن جدا. هي تريد الدعم مع أمنية ألا يتكرر ما حصل، أن تكف المملكة العربية السعودية وكذلك الإمارات عن إنشاء ميليشيات خارج النظام العسكري أو التنظيم العسكري الرسمي للدولة. التشكيلات التي ولاءها غير وطني غير يمني ليس القيادة دون عقيدة قتالية ولاءها يعني تنفذ أوامر من خارج الجغرافيا اليمنية لا يمكن أن يعول عليها بأنها تحافظ على سيادة اليمن واستقلاله وحرية أبنائه وحقه وتحقيق السلام.
0: وبالتالي إجابة مختصرة، يعني إجابة مختصرة، هل بداية هذه العمليات يعني بالإمكان للقوات الحكومية في فترة وجيزة أن تستعيد هذا الساحل الغربي؟
1: جدا جدا ممكنة، بس أريد أن أقول شيء. اليوم أنا شفت عشرات القاطرات محملات بالأسلحة والذخائر والعتاد تتحرك من المخا باتجاه صنعاء، وهذه سيتجه لقتال مأرب بعد هذه العملية. هذا شيء محزن، يقول ما حد دعمهم، لا مدعومين. وهذا الكم الهائل من العتاد من أين جاء؟ يعني المملكة العربية السعودية دعمتهم دعم غير عادي وتصرف المرتبات، ويعني ليس طيب. هناك مبرر منطقي ولا عسكري ولا سياسي ولا اقتصادي لهذا الانسحاب المخجل.
0: طيب سيد ياسين التميمي في اسطنبول، يعني المسألة يعني هذا الاشتباك الإقليمي بين محوري إيران وهرمز وباب المندب وإيران واليمن، إلى أي حد في هذا الوقت تبدو الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالتدخل الآن للمساعدة في إجلاء الحوثيين عن الساحل الغربي للبحر الأحمر، لا سيما في ظل تسريبات تتحدث عن رفض أمريكي لطلب سعودي في هذا الخصوص؟
2: أعتقد أن هناك نوع من التشويش في هذه القضية. يعني في الوقت الذي يعني تم تسريب معلومات عن أن ترامب رفض أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا للتعامل مع الحوثيين على غرار الضربات التي نفذت بشكل مشترك ضد الحشد الشعبي في العراق، هناك زيارة لقائد القيادة المركزية وهو الشخص المعني وهو الذي ينتمي إلى المؤسسة الأمريكية، وهذه المؤسسة هي التي تقدر طبيعة التدخلات وحجم الخطر. في الحقيقة ربما أراد ترامب أن يرسل رسائل، يعني ترامب أسلوبه في إدارة الأزمات الدولية المزاج الشخصي وإرسال الرسائل المزعجة إلى حد كبير، لكن في نهاية المطاف السلوك الطبيعي الذي هو الذي تقوم به المؤسسة الأمريكية. طبعا نحن لا نتوقع أن تكون هناك حملة جوية أمريكية إلى جانب المملكة العربية السعودية، لا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية شريك في هذه الضربات، لكن المطلوب هو أن يتم التعامل مع المعنطة الجديد والتطور الجديد في جنوب البحر الأحمر في إطار تنسيق مشترك يمكن من خلاله تفهم ما قد تقوم به المملكة العربية السعودية وتأمين ظهرها في حال وجود تداعيات إقليمية من نوع ما. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات عديدة لمواجهة مثل هذا الاحتمال. المملكة العربية السعودية تدرك خطورة ما حدث وأعتقد أنها ستتعامل معه بشكل جيد، لكن أعود وأقول أن الضمانة الأكيدة يعني إلى استقامة الأمور وعدم تكرار ما حدث في جنوب البحر الأحمر هو ما أشار إليه اللواء محسن خسروف، وهو الكف عن الاتكال على القوى العسكرية الوظيفية. هناك القوات المسلحة اليمنية التي لها مصلحة في التعاطي مع هذه الميليشيا وفي مواجهة هذه الميليشيا واستعادة الأهداف وتحقيق الأهداف الوطنية. القوى التي رأينا أنها تقاتل جماعة الحوثي في جنوب البحر الأحمر ليست هي القوى التي يحتاجها اليمنيون أصلا، هي تشكلت بشكل خاطئ. لديك ألوية العمالقة الجنوبية وهذه تشكلت بعقيدة لا علاقة لها بالجمهورية اليمنية ولا باستعادة الجمهورية اليمنية ولا غير ذلك. ما من شك بطبيعة الحال أن منتسبي هذه القوى ضحوا وشاركوا في العمليات، لكن في النهاية عقيدتهم العسكرية لا علاقة لها بما نريد نحن. كذلك قوة طارق تحولت من قوة استراتيجية وطنية إلى قوة وظيفية، وهذه القوة الوظيفية رأينا أنها لجأت إلى هربت في الوقت الحرج جدا وأنتجت هذا الوضع المأساوي في جنوب البحر الأحمر. إذن المطلوب هو إعادة النظر في بنية القوات المسلحة اليمنية وإعادة الاعتبار للجيش الوطني وللقوات المسلحة اليمنية والكف عن شيطنته. هذا الأمر مهم جدا لمصلحة المملكة العربية السعودية ولمصلحة اليمن ولمصلحة
0: طيب الإقليم. تبقت لي مساحة لسؤال أخير
2: إذا لم يكن السقف
0: نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد ياسين
2: التميمي. إذا لم يكن السقف هو استعادة الدولة اليمنية فلا فائدة.
0: نعم طبعا. طيب السيد اللواء محسن خصروف، يعني إذا كان الوضع كما وصفه السيد ياسين التميمي بالنسبة للقوات التي تقاتل الحوثيين على الأرض في اليمن، وبالتالي هل من جدوى لأي مساعدة قد تأتي سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من السعودية؟ هل ستغير بالفعل الواقع على الأرض وأن تنهي سيطرة الحوثيين على هذا الساحل الغربي؟
1: أنا أول أقدم شكري الجزيل للأستاذ العزيز ياسين التميمي لتحليلاته العميقة ورؤيته بعدة النظر. الكلام الذي قاله صحيح، الجيش الوطني اليمني الذي يتبع رئاسة الأركان وزارة الدفاع وهيئة العمليات يعني هيئة الأركان يعني رئاسة الأركان بهيئاتها المختلفة وكذلك وزارة الدفاع، هو جيش وطني محترف مهني، يعني جيش مهني محترف يتبع الهيكل القيادي لوزارة الدفاع وتفرعاتها دون أدرجة. وأنا كنت رئيس دائرة التوجيه المعنوي وكنت في مأرب وأعرف خفايا تشكيلات الجيش الوطني وأعرف أن ولاءه عسكري مهني خالص بغض النظر عن كل واحد ما في رأسه له، لكن فيما يتعلق بالجانب وكذلك القوة الموجودة في تعز والقوة الموجودة في الضالع والقوة الموجودة في الجوف والقوة الموجودة في المنطقة العسكرية الخامسة، كل هذه التشكيلات نحن لا نريد أحد أن يقاتل معنا، لا نريد لا أمريكا ولا السعودية ولا غيرها، نحن نريد فقط أن يدعونا نقاتل من أجل بلدنا بعقيدة عسكرية وطنية خالصة. نعم. غير مؤدرجة غير تابعة لا الأحزاب ولا الميليشيات ولا المنظمات ولا القوى إقليمية، ويدعمونا ماديا نحن. نعم. لا نريد إلا الدعم، أما القتال
0: وضحت الفكرة. أشكرك جزيل الشكر سيد اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي السابق من القاهرة، كما أشكر السيد ياسين التميمي الباحث السياسي من إسطنبول، شكرا جزيلا لكم.

0: أصيلة الوجود والدور والنفوذ والفعالية ومستقبل التكتل تحضر بشدة في قمة مجموعة بريكس التي تحتضنها الهند بحضور قادة المجموعة الاقتصادية. تبرز الخلافات والتحديات المتصاعدة منفردة أو جماعية التي تواجهها الدول الأعضاء، لا سيما الصين وروسيا وإيران، كأكثر الملفات المعقدة والمصيرية التي تنتظر الفصل في كيفية تسييرها في إطار هذا التكتل وبصفة جماعية كما ينص عليه ميثاق تأسيس البريكس. إذن مشاهدينا، بدأ توافد قادة الدول الأعضاء في تكتل البريكس على العاصمة الهندية نيودلهي تحت شعار بناء القدرة على الصمود، الابتكار، التعاون والاستدامة. ومن المنتظر أن تبدأ القمة يوم غد السبت على أن تستمر إلى غاية يوم الأحد، حيث سيناقش قادة الدول الأعضاء الأساسية والجديدة مثل الصين، روسيا، مصر وإيران ملفات الاقتصاد والطاقة واستخدام العملات المحلية. وأكدت الحكومة الهندية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على تعزيز العلاقة الخاصة بين نيودلهي وموسكو خلال محادثات تناولت مجالات منها الطاقة والدفاع. وألقت أزمة مضيق هرمز بظلالها على فعاليات الجلسات التحضيرية للقمة. هذا المسار الهندي يبرز في إطار مساعي نيودلهي للحفاظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة وأعضاء البريكس في ظل تداعيات الوضع في منطقة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، بما أثر ذلك على الاقتصاد الهندي وحركة الشحن والتجارة. نتابع تصريح رئيس الوزراء الهندي.
1: لن تزدهر التجارة العالمية إلا عندما تكون الممرات البحرية آمنة وطرق الإمداد مفتوحة أو البحارة في مأمن. لهذا السبب تعد الهند داعماً قوياً لحرية الملاحة وسلامة البحارة.
0: ويبرز موقف روسيا المثقلة بتداعيات الحرب الأوكرانية من خلال تعويلها على التكتل للالتفاف على العقوبات الغربية الخانقة التي كلفتها تريليوني دولار أمريكي وفق إحصاءات متطابقة. نتابع أيضا تصريح الرئيس الروسي.
2: هناك محاولات لعرقلة ممرات النقل الدولية والاستيلاء على السفن البحرية، فضلا عن فرض قيود غير قانونية مصحوبة بتهديدات بما يسمى العقوبات الثانوية ضد من يرفضون العمل وفقا لمصالح الآخرين ويفضلون بدلا عن ذلك الدفاع عن مصالحهم الوطنية.
0: كذلك يبرز الموقف الصيني داخل التكتل مكبلا بالتناقضات الحاصلة، إذ تحاول بكين الاستثمار في البريكس رافدا لتصورها للنظام الدولي الجديد، خصوصا في ظل الصدام العنيف مع إدارة ترامب الذي يشهر الحرب التجارية ويهدم حصونها في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأوسط كما حدث مع فنزويلا ويجري حاليا مع إيران. وتوعد الرئيس ترامب في غير ما مناسبة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول بريكس في حال مضت في تنفيذ خطة العملة الجديدة للتكتل أو استبدال العملة الخضراء في المعاملات التجارية الدولية. لم تغب إيران عن التهديدات الأمريكية، فإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظر إلى انضمام طهران قبل سنتين وإمكانية استفادتها من بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة ضربة قاسمة لخططه لخنقها اقتصاديا. في هذا الإطار تبرز تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان من الهند وتأكيده على أن مجموعة بريكس تستهدف إيجاد بيئة تمنع أي دولة من عرقلة التجارة المشروعة للدول الأخرى، وشدد بيزشكيان أن بلاده دخلت مرحلة أكثر خطورة من حيث الضغوط الاقتصادية.

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بالسيد فينيسيوس فييرا أستاذ العلاقات الدولية الذي يتحدث إلينا الآن من ساو باولو. سيد فييرا أهلا بك معنا. لكل دولة كما تعرف من دول بريكس أهدافها الخاصة عن الأخرى، ربما تتعارض أهداف هذه الدولة مع تلك الدولة. الصين تريد نفوذا، روسيا تبحث عن شركاء، الهند تبحث عن استقرار اقتصادي، وبالتالي ما إمكانية التضامن بين دول هذه المجموعة إذا ربما منافس أو عدو مشترك مثل الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: شكرا جزيلا على دعوتكم إياي. أولا يجب أن نبقي في أذهاننا أن مجموعة البريكس هي مجموعة متنوعة جدا، ولكن لديهم هدف موحد وهو إصلاح الحوكمة العالمية لا سيما في الجانب الاقتصادي. ومع ذلك فإن التضامن كان معقدا جراء الأحداث الأخيرة والتطورات لا سيما في السنوات الأربع الأخيرة. أولا حرب روسيا مع أوكرانيا، ومؤخرا الهجمات التي تعاني منها إيران وتعرضت لها من قبل الولايات المتحدة، وهذا أحدث بعض الخلافات في البريكس لا سيما ومواقف مختلفة من الهند، وهذا لا يفضي إلى خلاف كبير مع الغرب، ولكننا نتوقع أن لن يكون ربما من بيان نهائي يعادي الغرب، ولكن الهدف للبريكس موحد وهو بناء عالم أكثر ترحيبا وأكثر تضامنا للقوى الناشئة، ليس
0: طيب
1: فقط للبريكس.
0: أكثر ترحيبا وأكثر تضامنا والبحث عن الحوكمة العالمية كما تقول، لكن هذا يمر في نهاية الأمر عبر السياسة وعبر المصالح. يعني على الرغم من التجارة البينية بين دول البريكس التي لا تصل إلى تريليون واحد، لكن التجارة البينية مثلا للمجموعة مع الولايات المتحدة والغرب تصل إلى حوالي 5 تريليونات دولار. وبالتالي يعني هل يمكن مثلا لدولة مثل الصين مثلا أو أي دولة أخرى في هذه المجموعة أن تضحي بهذه المصلحة الكبيرة للحصول على هذا التضامن الذي تتحدث عنه؟
1: كلا، ليس مباشرة. يجب أن نفهم أن مشروع البريكس يعمل على المدى الطويل. بالطبع في المدى القصير لدينا هذه العوائق، حيث أن الولايات المتحدة لا تزال سوقا كبيرة لدول البريكس ومنها الصين، ولكن الصين نفسها تحاول أن تحفز البريكس للتداول تجاريا بعملات غير الدولار مثلا. حتى الهند وهي حليف كبير للولايات المتحدة، حسب بعض المحللين أن مودي لديه مصالح أمنية كبيرة مع الولايات المتحدة، يحاولون ربط أنظمة مختلفة للدفع من دول مختلفة من البريكس، وهذا بالطبع سوف يولد نوع من الآثار المعاكسة من قبل إدارة ترامب عليهم. ولكن إذا ما أرادت مجموعة البريكس أن تصلح النظام العالمي لا سيما اقتصاديا، فيجب أن تبدأ بأخذ أو بالقيام بمبادرات خطوة بخطوة حتى يكون لديها أنظمتها المالية الخاصة ومعاملاتها التجارية، ولتصبح مع الوقت أقل اعتمادا على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتجارة ومجال التجارة. وليس فقط البريكس لديها مصلحة في القيام بذلك، وحتى حلفاء الولايات المتحدة يحاولون شيئا فشيئا الابتعاد عن الولايات المتحدة عبر السعي إلى شراكات جديدة ومنها قوى ناشئة، وهذا رأيناه خطابا يأتي من كندا وحتى الاتحاد الأوروبي بضرورة
0: السعي. طيب سيد فييرا أرجو أن تبقى معي، لدي بعض الأخبار العاجلة التي ينبغي أن ننوه لها الآن. الخارجية السعودية تقول المملكة تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة بمسيرات قادمة من العراق. الخارجية السعودية أيضا تقول بناء على طلب عراقي باتخاذ إجراءات لمنع الاعتداءات أثرنا عدم الرد ودعم جهود الحكومة العراقية. الحكومة العراقية من جهتها تقول ندين الهجمات التي استهدفت السعودية ونؤكد رفضنا أي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. كذلك تقول الحكومة العراقية الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات على السعودية ولتحديد الجهات التي تقف وراءها. كذلك تقول الحكومة العراقية الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. كذلك الخارجية القطرية تقول دولة قطر تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. الخارجية القطرية تقول كذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. إذن كانت هذه عناوين أخبار عاجلة ربما في خدماتنا الإخبارية اللاحقة، نعود إليها بمزيد من التفصيل. أعود مرة أخرى إلى ضيفي من ساو باولو السيد فينيسيوس فييرا أستاذ العلاقات الدولية. يعني كنا نتحدث عن البريكس وإمكانية التضامن بين هذه المجموعة في مواجهة المخاطر والسعي إلى أهداف الحوكمة وما إلى ذلك ومصالح هذه الدول، ولكن هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن الطريق ربما ليس سهلا. يعني في مايو الماضي فشل وزراء الخارجية في إصدار بيان مشترك بسبب مطالبة إيران بإدانة الهجمات الأمريكية عليها. هل هناك فرصة اليوم في الهند ربما للوصول إلى بيان مشترك بين قادة الدول، وما زال الوضع في إيران على حاله؟
1: أعتقد أنه للأسف ثمة انقسامات لا تزال كبرى كما قلت، لا سيما من دول لا تريد أن تؤذي المصالح الأمريكية بشكل مباشر، لأن روسيا وإيران لم يفكا ارتباطهما عن

0: مبادرات أخرى، مثلاً ما يجب أو يجب أن يولى انتباهاً إليه هو البنك، بنك البريكس الذي سوف يعطي المزيد من القروض بعملات غير الدولار. لذلك حالياً ربما لا يجب التركيز على مهاجمة الولايات المتحدة دبلوماسياً وعدم إزاحة ترامب، بل عن الحوارات مع البريكس، بل ما يسمى بنقلة خطوة بخطوة، وفيما يتعلق بمن يحظى بالقوة ومن يحظى باحتياطات العملات الصعبة، من يستطيع تأمين استثمارات أكثر. والبريكس في موقف
1: يحدث كل هذا طبعا في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض ضريبة 100% على أعضاء هذه المجموعة في حال أقر هذا الصندوق أو هذا البنك المشترك. أشكرك جزيل الشكر سيد فينيسيوس فييرا، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا من ساو باولو، شكرا جزيلا لك. الآن إلى ملفنا الثالث، تقنية تتطور بسرعة وسيطرة تتراجع ببطء، آلة تقترب من قدرات الإنسان والأخير يخشى أن تتجاوزه. بين وعود الثورة ومخاوف الخطر يبرز السؤال، هل يملك البشر زمام الذكاء الاصطناعي أم أن اللحظة التي يفقدون فيها السيطرة باتت أقرب مما يعتقدون؟ وهل دخل الذكاء الاصطناعي مرحلة تستدعي القلق الحقيقي أم أن التحذيرات المتصاعدة جزء من سباق تقني واقتصادي وسياسي لم يتضح مآله بعد؟ هذه الأسئلة وغيرها تعود بقوة عقب تصريحات إيفان هوبينز الباحث في مجال موائمة الذكاء الاصطناعي في شركة أنثروبيك، الذي قدر بأكثر من 10% احتمال أن تتمكن أنظمة متقدمة مستقبلا من القضاء على البشرية خلال العقد المقبل. رقم صادم، لكن ليس تنبؤا علميا مؤكدا، بل تقدير شخصي مبني على مخاطر مستقبلية شديدة عدم اليقين. في الاتجاه نفسه يحذر بول كريستيانو الباحث السابق في أوبن AI وعضو مجلس إدارة مؤسستها غير الربحية من خطر فقدان كارثي وغير قابل للسيطرة، معتبرا أن القطاع لا يفعل ما يكفي لتقليص هذا الخطر. المقلق هنا ليس فقط احتمال وصول التطبيقات إلى ذكاء يتفوق على البشر، بل احتمال أن تصبح قادرة على العمل بصورة مستقلة والوصول إلى الإنترنت وكتابة البرمجيات وتنفيذها والتعاون مع أنظمة أخرى. لكن الجدل لم يعد علميا فقط فسياسيا. يقول السيناتور الأمريكي الديمقراطي برني ساندرز إن قدرات الذكاء الاصطناعي تستوجب تدقيقا ورقابة أكبر. دعونا نستمع لساندرز.
2: قادة شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إنهم يمتلكون المعرفة اللازمة للتحكم بمقتنياتهم الخطيرة للغاية. أعتقد أنكم مسؤولون أمام المجتمع من السماح بالمضي قدما وجعل هذه المنتجات أكثر تطورا وإنجاز المزيد من الأشياء الخطرة.
1: في الجهة المقابلة يختصر زميله الجمهوري تيد كروز جانباً آخر من المعادلة بقوله، إذا كان الروبوت قادراً على القتل فمن الأفضل أن يكون أمريكياً لا صينياً لتظهر المفارقة. فواشنطن تخشى المخاطر لكنها تخشى أيضاً أن يؤدي التقييد إلى منح الصين تفوقاً استراتيجياً. ليس ذلك فقط، بل تزداد الآن الحساسية مع تقارير عن توظيف الصين وإيران وحتى جماعة أنصار الله الحوثيين أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات عسكرية وأمنية، ما يعني أن الخطر قد لا يأتي من تمرد الآلة فقط، بل من البشر الذين يمتلكونها ويستخدمونها. فهل نحن أمام تهديد وجودي حقيقي أم هي مبالغة تسبق التكنولوجيا؟ وهل يمكن فعلا ضمان بقاء الإنسان مسيطرا على أنظمة قد تتفوق عليه؟ والأهم، هل نملك الوقت الكافي للإجابة قبل أن تصبح الإجابة نفسها خارج سيطرتنا؟

0: ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا من مدينة بورتسموث في جنوب شرق إنجلترا السيد بلال أسعد المستشار في الذكاء الاصطناعي. سيد أسعد أهلا بك معنا. يعني بجملة افتتاحية، ما واقعية ما يثار عن مخاطر الذكاء الاصطناعي الوجودية على البشر؟ هل تبدو هذه المخاطر بالفعل واقعية أم هي مبالغ فيها إلى حد كبير؟
1: أهلا وسهلا بك والسادة المشاهدين. طبعا أبدأ كلامي بأنه هذه المخاطر مبالغ فيها بشكل كبير جدا. هنالك خطر، خطر قد يكون في وقت قريب في وقت بعيد، لكن المخاطر المعلن عنها فهي مبالغة جدا، وهي من ناحية أنه الذكاء الاصطناعي أو الآلة ستسيطر على البشر وتفني البشر بهذا الحجم وبهذه الضخامة وبهذا القدر من القلق، فهي مبالغ فيها جدا.
0: يعني المسألة ليست فقط 10%، هناك من يتحدث عن 20%، 25%، في أقل من عقد قد يكون وجود البشر مهددا بسبب تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي. طيب اليوم أوبن إي آي تتحدث عن إبطاء وتيرة يعني هذا التطور في الذكاء الاصطناعي، هل هذا كافي لطمأنة العالم؟
1: الآن هناك نقطتين مهمة لابد أن أتحدث عنها. الأولى نقطة النسب المئوية التي طرحتها وأيضا طرحها كثير من الخبراء، فكل خبير يقابل بخبير آخر وكل باحث علمي يقابل بباحث علمي آخر. فعلى سبيل المثال هناك من طرح أنه نسبة 10% ستكون قادرة على فناء البشر أو المقدرة على تفوق القدرة على قدرة البشر في خلال العقد القادم من الزمن، هناك من وصل إلى 20-30%. وفي الجهة المقابلة هنالك من لا يصدق هذا الكلام من الخبراء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي ويقول أنه هذا الشيء لا يمكن أن يحصل ولا يمكن أن يحدث. فنحن نتحدث بنسب مئوية غير مقاسة، غير مختبرة، غير مجربة علميا، يعني هذه نسب تقديرية.
0: ولكن
1: شخصية.
0: هناك حقيقة يعني في هذا الأمر، يعني كما أوضحها ذلك الموظف السابق في أنثرو بيكبي أن هذه الشركات غير مهتمة وتدفعها ربما التنافسية والأرباح للتطوير غير المحسوب، يعني ألا يؤشر ذلك على أن هذه الأداة خطيرة ولا تستحق التعامل بهذا النوع من الإهمال وأنها في أيدي غير أمينة ربما؟
1: تماما بالضبط، يعني هي هذه النقطة الثانية التي كنت أريد أن أطرحها، هي النقطة أنه أنا بشكل عام أنافس جهة أخرى من ناحية سياسية من ناحية تقنية حتى أتفوق عليها بغض النظر عن الإجراءات الحوكمة السياسات التي تسيطر عن هذا الشيء الذي أنا أقوم بصناعته. يعني لأضرب لك على سبيل المثال حتى يستطيع فهمنا المشاهد الكريم، أنا أقوم بعمل صناعة أسلحة ولا أقوم بعمل حوكمة حوالين هذه الأسلحة أو للمحاولة على الصيد أو أنظمة لمحاولة السيطرة على هذه الأسلحة. فبالتالي هذه الأسلحة ممكن تستخدم في مجالات أخرى مختلفة. هذا بالضبط ما حدث مع الذكاء الاصطناعي. الولايات المتحدة الأمريكية والشركات الأمريكية بشكل عام تحاول السباق في السيطرة على أعلى مستويات من الذكاء الاصطناعي وإجراء الحظر والعقوبات على الدول الأخرى التي تنافسهم، مثلا الصين. لكن هذا الشيء أدى إلى أنه كثير من أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة تخرج عن السيطرة كما يقولون، هي ليست خروج عن السيطرة بسبب قدرة هذه الأنظمة على الوصول إلى أشياء لا تستطيع أو لا يستطيع البشر مراقبتها حاليا، ولكن بسبب ضعف الحوكمة حوالين تطوير هذه الأمور، بسبب ضعف المراقبة لهذه الأنظمة. على سبيل المثال عندما ذكرت شركة أنثروبيك وأوبن إي آي أنه خرج النظام والنموذج الخاص بهم عن السيطرة واختار شركات أخرى، لم يكتشفوا هذا الأمر بمراقبة فعلية بمراقبة ذاتية، اكتشفوا هذا الأمر بعد حدوثه عن طريق تحليل السجلات الخاصة بهم. فهذا يعني يخبر أنه هم وضعوا نظام معزول بشكل وهمي، قد حتى يكون هذا النظام الذي تم صنعه يكون تم صنعه من خلال النماذج الخاصة بهم، يعني لم يصنعها إنسان، لم يراقبها إنسان، لم يتفحصها إنسان. فبالتالي يكون
0: ولكن أيا كان ما حدث أو أيا كانت النتائج، هذا مؤشر على احتمال ربما فقدان السيطرة على هذه الأنظمة إذا لم تقيد أو توضع لها تشريعات محددة. وبالتالي ما الحلول الممكنة ومن الذي ينبغي أن يقوم بهذه الحلول، وهل لدينا الوقت فعلا؟
1: الآن بشكل يعني سريع نوعا ما أذكر بما يحصل وما يحدث في أوروبا حاليا. فأوروبا تعتبر يعني من أكثر الدول عالميا بتشريع الأنظمة وتشريع القوانين والحوكمة المشددة على التقنية بشكل عام. فهي ظهرت بتشديد كبير جدا على الـ AI وتأنظمة الـ AI، وتأخرت وقامت بتأخير الأنظمة الخطيرة وتشديد الأنظمة الخطيرة إلى تقريبا من شهر أغسطس السنة الحالية إلى شهر ديسمبر السنة القادمة. المشكلة في التأخير هنا هو عدم مقدرة الدول، عدم مقدرة الأنظمة الحالية الموجودة، عدم مقدرة الشركات الحالية الموجودة لمواكبة التطور السريع الذي يحصل. فهناك على للإجابة على سؤالك، هل فاتنا القطار حاليا لمواكبة هذا الأمر؟ لا، لم يفتنا، ولكن لابد من موازنة التقدم بتقدم آخر. يعني نحن نعمل على خطين مسارين، لابد أن لا نغفل مسار محدد ونطور مسار آخر، لابد أن نسير على المسارين معا، وهذا يكون يعني يضمن تدخل الأنظمة والحكومات في نفس الوقت مع الشركات التي تقدم هذه التطبيقات.
0: طيب، بجملة مختصرة في نصف دقيقة، هل هذا تقني أم تشريعي حكومي؟ يعني أي تحرك تبدو له الأولوية في هذه المرحلة؟
1: التشريعي بشكل أساسي. أنا لا يمكن أن أشرع شيء لا يقاس أو لا قياس له، لابد أن نقاس هذا الأمر وأضمن أن هذا الأمر ليس بالخطير، ليس بالشيء الذي سيقوم بالضرر على البشر أو البشرية حتى أقوم بتشريعه. ولكن لا ينبغي أن يشرع قبل أن يقاس الأمر، قبل أن تختبر، قبل أن يتم عليه تجارب محددة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد بلال أسعد، المستشار في الذكاء الاصطناعي، كنت معنا من بورتسموث في جنوب إنجلترا، شكرا لحضورك معنا. ونشكر مشاهدينا على هذه المتابعة الأخيرة لهذه الليلة، انتهت. بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع زميلي يحيى نافع. إلى اللقاء.

0: ماذا بعد اكتمال تشكيل القوائم الانتخابية في إسرائيل؟ ولماذا توصف انتخابات الكنيسة المقبلة بالمصيرية؟ وكيف تقرأ استطلاعات الرأي من التبشير بسقوط نتنياهو إلى التراجع المفاجئ لخصمه آيزنكوت؟ وماذا عن أصوات العرب؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من حيفا.
1: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
1: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
3: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
1: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
3: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
1: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
3: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
2: وفي رواية أخرى، الأحد 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
5: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
4: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
6: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار كل نهار.

أهلا بكم، نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن إيقاف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجمات بمسيرات قادمة من العراق. خارجية السعودية تقول إن المملكة أثرت عدم الرد لدعم جهود الحكومة العراقية بحصر سلاح الفصائل. وبغداد تعلن فتح تحقيق في الحادثة. مصادر في أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة ميون، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. بيشكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، والخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بالتسييس. مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ومندوب الخرطوم يقول إن القرار الأممي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الخط تعرض يوم الخميس لعدة استهدافات أسفرت عن إصابات. أوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. هذا ودانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. أوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب البيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هكان فيدان التعاون بين البلدين لدعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد واحتواء التوترات. من جانبها، دانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية مؤكدة رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت بأن الزيدي وجه بفتح

تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداء على السعودية ولتحديد الهجمات التي تقف وراءها. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر، كما ثمنت موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصها على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين. بدورها دانت دولة قطر استهداف خط أنابيب شرغر في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. وفي بيان أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية القطرية أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. بدوره دان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.

0: ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الرياض أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بك دكتور أحمد. المملكة العربية السعودية آثرت عدم الرد بناء على طلب عراقي باتخاذ إجراءات لمنع هذه الاعتداءات المنطلقة من العراق. ما الذي يمكن أن تعتبره الرياض كافيا حتى تثبت حكومة بغداد الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حياك استاذ يحيى والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. اعتقد انه في العلاقه المميزه ما بين المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه العراق الدوله، هذه العلاقه تتسع لمثل هذا التفاهم الذي تم بين السيد علي الزيدي وسمو ولي العهد بعدم الرد واعطاء الفرصه للسيد علي الزيدي للتحقيق بهذا الامر، لانه الحقيقه هذه فرصه للسيد علي الزيدي لأن ينفذ ما سبق وتعهد به أمام الشعب العراقي، وهو حصر السلاح المنفلت وضبط هذه الفصائل التي تأتمر بأمر إيران دون أن تراعي حقوق الدولة ودون أن تراعي حقوق الجوار. وهذا الإرهاب يتخادم مع بعض، الإرهاب الذي يأتي من العراق هو يتخادم مع نظيره في اليمن، وهذا التنسيق ما بين الفصيلين في اليمن وفي العراق هما تخادمان بناء على أوامر إيرانية. إيران قالت إذا منعنا من تصدير نفطنا فلن يصدر أحد، وإذا فمن هو المستفيد من الإضرار بطريق بخط شرق غرب؟ أعتقد الصورة واضحة جدا. ولذلك هذا العمل الإرهابي هو أولا يكشف عن خطورة هذه الأمراض السرطانية في بعض الدول العربية مثل العراق ومثل اليمن ولبنان والسودان وليبيا، هذه سرطانات لابد أن تشتث وتستأصل حتى تستطيع هذه الدول أن تنمي شعوبها وأن تحافظ على سيادتها وعلى استقلالها. أعتقد أن المملكة العربية السعودية أعطت هذه فرصة للسيد علي الزيدي، وهو بدوره وعد بإجراء التحقيق، وأتمنى أن يكون هذا التحقيق المرة هذه مختلفا عن التحقيق الذي استهدفنا فيه سابقا في بقيق وفي أرامكو، وإلى الآن لم تظهر النتائج. الاستهداف السابق والذي كان بناء عليه رد على من المملكة العربية السعودية، ربما الكثير من الأخوة العراقيين قالوا أنه لم يأتي من العراق، ربما كان جاء من إيران. هذه المرة لم يستطيعوا أن ينكروا أنه جاء من العراق، وإنما طلبوا أن يكون هناك رد سعوديا وأن يترك الأمر للسيد الزيدي للتحقيق وإظهار النتائج. نحن بانتظار هذه النتائج ونتمنى أن تكون هذه النتائج فقط ليس التحقيق مع هذه العصابة التي استهدفت السعودية، وإنما لتفعيل مشروعه الوطني العراقي وهو حصر السلاح بيد الدولة ودحر هذه الفصائل التي جرت على العراق الكثير من الخسائر. توقفت رؤوس الأموال وتوقفت الاستثمارات وتوقفت كثير من المشاريع، وكلها بسبب التهديدات الأمنية من هذه الفصائل.
0: طيب ستبقى معي دكتور أحمد، ستحول الآن إلى بغداد مع مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام. الحكومة العراقية أدانت هذه

0: الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية وهي المنطلقة من العراق، ما الموقف العراقي، موقف الحكومة العراقية من ذلك؟ ما الذي ستفعله الآن؟
1: يحيى، حتى الآن دعنا نبدأ أولا من الهجوم. حتى الآن لم تتبنى أي جهة هذا الهجوم. هناك حالة إنكار من حسابات تابعة لفصائل العراقية بحصول أصلا هجوم من العراق. لكن الملفت لهذه المرة أنها المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة العراقية بحصول هجمات انطلقت من الأراضي العراقية وتستهدف السعودية. كان آخر الهجمات التي قالت عنها السعودية أنها انطلقت من الأراضي العراقية في يوليو وتموز من هذا العام، وفي وقتها قالت الحكومة العراقية بعد أسابيع من التحقيقات أنها لم تعثر على أي أدلة تشير إلى انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية. لكن هذه المرة الحكومة العراقية تقر بحصول الهجمات، تؤكد الحكومة العراقية أن بناء على أوامر عليا من القائد العام للقوات المسلحة رئيس وزراء علي فالح الزيدي أنه وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات لمعرفة الجهات التي نفذت هذه الاعتداءات، وأكدت أن الدولة العراقية لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة وصديقة للخطر، وفقا لما جاء بنص البيان الرسمي الصادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. وأيضا الحكومة العراقية ثمنت الموقف السعودي الذي جاء صريحا في بيان الخارجية السعودية بأنها استجابت لطلب الحكومة العراقية بعدم الرد. الحكومة العراقية الآن بحسب مصادر حكومية ستفتح تحقيقا موسعا بالحادث. الحكومة العراقية أشارت في أكثر من مناسبة أنه في حال ثبوت أي هجمات تنطلق من الداخل العراقي فإنها ستعلن عن الأطراف المتورطة. كانت الحكومة العراقية قد نفذت عمليات تفتيش واسعة في الصحراء العراقية، خاصة الصحراء الجنوبية والغربية في وقت سابق، وكان هناك انتشار موسع لل
0: طيب شكرا لك يا حسام محمد علي، مراسل التلفزيون العربي في بغداد. والآن أرحب بضيفي من بغداد معا لجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الذي ينضم لنا من بغداد. أهلا بك أستاذ معا. كنا نتحدث قبل قليل مع الدكتور أحمد الشهري الباحث في العلاقات الدولية من الرياض حول موقف المملكة العربية السعودية التي قررت عدم الرد عسكريا على هذا الاعتداء القادم من العراق لإعطاء فرصة للحكومة العراقية. الكرة الآن باتت في ملعب حكومة علي الزيدي، ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة العراقية الآن لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة؟
2: طاب يومكم والسادة المشاهدين، تحية إلى الأخ العزيز الدكتور أحمد الشهري المحترم. حقيقة ترفع القبعة إلى إجلالا واحتراما إلى حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى شعب المملكة الشقيق، ونأسف كثيرا يعني لما يحصل ويحدث، وبصراحة نتمنى أن يكون موقفا مغايرا للحكومة العراقية، ليس كما كان يحدث في السابق، لأن عملية الاستنكار وتشكيل اللجان والتلميح بمعاقبة الفاعل كررت كثيرا، كنا نسمعها باستمرار. لكن ونحن نشاهد أن المملكة الشقيقة تتسامى على جراحها وتأخذ موقفا شجاعا بعدم الرد وإعطاء فرصة للحكومة العراقية. يجب أن يكون هناك إثبات واضح وصريح وأن تكون مصداقية من الحكومة العراقية في كشف المستور وفي إعلان هذا العمل الإجرامي، إعلان المجرم والجهة التي تقف خلفه التي قامت بهذا الفعل والجهة السياسية التي خلفها التي تشكل غطاء سياسي لها، والأوامر من أين جاءت وما هي الغاية حقيقة لتدمير العلاقات العراقية العربية. والعراق بالكاد يحاول الشعب العراقي ويتطلع بأمل أن يعود العراق إلى حضنه العربي،
0: يعني ولكن السؤال يعني إلى أي مدى واقعيا، إلى أي مدى تستطيع الحكومة العراقية الآن فعليا منع هذه الفصائل المسلحة من استهداف دول الجوار؟ ونحن نتحدث الآن عن المملكة العربية السعودية.
2: للأسف أعتقد من الصعوبة بمكان عزيزي لي، وعذري في ذلك أنها ليست المرة الأولى، ونتمنى طبعا أن تكون المرة الأخيرة، لكن لا أتوقع ذلك للأسف. أيضا لا نريد أن نعطي صورة سوداوية ونكون متشائمين، لكن من خلال فهم الواقع العراقي ونفهم مدى تغول وعمق التأثير لهذه الفصائل، وطبعا مدعومة ونتيجة ارتباطها العقائدي مع إيران، مدعومة دعما مباشرا، وتستعمل الأسلحة الإيرانية بدون تنويه على ذلك. ونعلم أيضا هناك متغيرات في العراق حصلت في الفترة الأخيرة بعد أن كان تاريخ 30 سبتمبر هو السقف الزمني المحدد لتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإنهاء هذه المعاناة. هذه متلازمة إشكالية حقيقة في الداخل العراقي، موضوع السلاح المنفلت، وطبعا بعد زيارات لقاليباف وقاني والممثل المرشد الإيراني للعراق تغير الموقف، وحتى الحكومة حقيقة أبدت مرونة في أن هذا التاريخ لا يمثل حصر السلاح بيد الدولة. وطبعا هناك واضح هو هذه الدبلوماسية الإيرانية في عملياتها وفي معالجاتها للأزمات، هي تحاول أن ترحل المشهد إلى ما بعد فترة نهاية حكم ترامب. طبعا الحكومة أعتقد من الصعوبة أن تسمي الأشياء بمسمياتها وتعطي نتائج شفافة وصريحة. الشعب العراقي عزيزي، الشعب العراقي يتطلع إلى معرفة الحقائق، الشعب العراقي يريد أن ينهي هذه المتلازمة التي تحدثت عنها وهذه المأساة التي نعيشها، لكن للأسف نعلم حجم التغول الإيراني ونعلم دور هذه الفصائل في توجيه هكذا تصرفات ضربات عدوانية إلى الدول العربية الشقيقة. حتى في الداخل العراقي لم نسلم منها، بين الفينة والأخرى يتعرض إقليم كردستان كما هو معروف أحيانا تتعرض
0: وضحت
2: حتى بعض
0: الفكرة أستاذ
2: المواقع في
0: معي
2: الداخل العراقي.
0: وضحت الفكرة، ستبقى معي دكتور أحمد. يعني الأستاذ معي يقول إنه من الصعوبة بمكان يعني وقف هذه الهجمات، ولو أنه يتمنى ذلك، ولكن يخشى من أن تتكرر في الأيام القادمة في ظل يعني تغول هذه الفصائل العراقية المدعومة بشكل واضح من إيران. إذا وقع هجوم جديد من الأراضي العراقية باتجاه المملكة، كيف سيكون تصرف المملكة؟ هل ستتغير استراتيجية المملكة في التعامل مع مثل هذه الاعتداءات؟
3: أولا أرحب بأستاذنا القدير الدكتور معن، وأنا أتفق معه أنه المشكلة أمام السيد علي الزيدي كبيرة جدا وأزلية ومتجذرة ومتعمقة في العراق، ولذلك يحتاج إلى دعم شعبي وهو موجود، ودعم وطني، والإقليم والعالم كله يقف معه. حتى في زيارته للولايات المتحدة الأمريكية أيضا السيد ترامب دعم السيد علي الزيدي في مشروعه. لماذا؟ لأنه مشروع وطني. عندما يتحدث عن السيادة ويتحدث عن الاستقلال ويتحدث عن وحدة القرار، أعتقد هذه من لوازم الدولة. الدولة التي لا تستطيع أن تسيطر على أجوائها وعلى برها وبحرها وحدودها، هذه ليست دولة. ولذلك نشاهد أنه إيران ما أن تدخل إلى بلد من البلدان إلا وقد انتقصت سيادته. أي السيادة العراقية، حدود 1700 كيلو مفتوحة، يأتون ويخرجون إلى المطار ويغادرون ولا أحد يسأل عنهم. وكذلك في لبنان، أين السيادة اللبنانية؟ وأين السيادة اليمنية؟ إذا كان طائر ماهان يأتي ويهبط في مطار صنعاء دون أن يستأذن من الدولة اليمنية. هذا هو التغول الإيراني، عندما يحل في بلد ينتقص السيادة وينتقص القرار وينتقص أيضا من قدرتها على إدارة الداخل. السيد علي الزيدي أعتقد أنه أمام مشروع وطني كبير. الموضوع صعب ولكنه ليس مستحيل. إذا تكرر العدوان على السعودية مرة أخرى، نقول قد أعذرنا. السيد علي الزيدي اتصل بسمو ولي العهد وطلب أن تتاح له الفرصة للتحقيق وإظهار النتائج وإنهاء هذه الأزمة. أعطيت له هذه الفرصة، ولعلنا ننتظر هذا التحقيق، وأرجو أن لا يكون مثل التحقيق السابق في هجوم البقيق وأرامكو الذي إلى الآن لم تظهر نتائجه. وأتمنى أن يكون هناك مصداقية وأيضا شفافية في تحديد الفاعل، وأيضا مواصلة مشروعه الوطني، وهو حصر السلاح وضبط هذه الفصائل، لأنها ستجر على العراق الكثير من المشاكل، لا سيما في ظل هذا التخادم الإرهابي ما بين هذه الفصائل وأيضا نظيرها في اليمن الحوثي.
0: أستاذ معن، يعني هل تخشى بغداد بالفعل أن يؤدي تكرار مثل هذه الهجمات إلى انتقال المملكة العربية السعودية من الاحتواء الدبلوماسي إلى استهداف مباشر لمصادر هذه المسيرات التي تطلق باتجاه منشآت المملكة؟
2: نعم، يعني هذا حقيقة تطلع الشعب العراقي، تطلع المنطقة بأكملها، الدول العربية، دول العالم بمجمله، ونخشى ما يترتب عليها. عزيزي، هناك إشكالية. يعني الآن العراقي كما يقال يضع يده على قلبه توجسا وخوفا وقلقا من الإجراءات الأمريكية التي قد تتخذ بعد هذا التاريخ. يعني نحن نعلم أن الانسحاب الأمريكي مستمر، وأمريكا أعلنت انسحابها، وأن 30 سبتمبر هو آخر موعد، وإن كانت هذه حجج واهية، لكن بالنتيجة أمريكا أعطت الحكومة العراقية فرصة لسحب البساط من تحت أقدام هذه الفصائل والميليشيات في أن تستمر وتتمادى في عملها. إذا نحن نريد إلى رأب الصدع وردم الهوة التي خلقت بسبب هذه الأزمات بين العراق وبين محيطه العربي، تحديدا دول مجلس تعاون الخليج العربي الشقيق. نتطلع إلى إقامة علاقات دبلوماسية، تعاون أمني، تعاون اقتصادي، ونحن بأمس الحاجة له.
0: ولكن
2: يعني
0: كيف
2: المملكة
0: يمكن
2: العربية
0: يعني
2: السعودية
0: إقامة مثل هذه العلاقات الطبيعية بدون حصر السلاح بيد الدولة ووقف هذه الفصائل عن استهداف الدول المجاورة سواء الدول الخليجية أو حتى الأردن؟
2: هذه العقدة حقيقة التي تقف حائلا أمام المنشار كما يقال. فعليه، هناك أدوات عزيزي، يعني الحكومة العراقية تمتلك الأدوات. أولا، هناك رأي في الداخل العراقي، موقف متكامل. عندما تم قبل فترة، قبل أكثر من شهر، اجتماع إدارة الدولة، يعني ليس فقط الإطار التنسيقي، إنما كل مكونات الدولة العراقية، الكرد، السنة، الشيعة إلى آخره، وحضر هذا الاجتماع إضافة للرئاسات الثلاث السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. أعلنوا تجريم هذا السلاح بعد هذا التاريخ، وأعلنوا أنه لا بد من إنهاء هذه الإشكالية التي يعيشها العراق لغرض إعادة، كما ذكرت، العراق. العراق يمتلك الأدوات، هناك رغبة محلية في الداخل العراق، القانون العراقي، الدستور يمنع ويحرم وجود سلاح خارج سيطرة الدولة، وهو أعلى ما يمكن اللجوء إليه. ثم إن القوات المسلحة العراقية تمتلك من القوة والمهنية والإمكانية بأن تحتوي هذا السلاح، تحيد السلاح وتخرجه من المعادلة الموجودة حاليا بإمكانياتها، فقط تحتاج إلى قرار سياسي. وهنا نعود إلى إجراءات السيد الزيدي. نعم، هو يتطلع وهو يحاول وهو
0: تحتاج
2: أعطى
0: إلى القرار
2: ضمانات
0: السياسي وإلى
2: إلى
0: القرار
2: رئيس
0: وإلى
2: الحكومة.
0: القدرة الميدانية كذلك في ظل الدعم الذي تحظى به هذه الفصائل من إيران. دكتور أحمد، يعني استهداف خط شرق غرب الاستراتيجي كيف يفهم في المملكة؟ هل يخدم أهداف إقليمية تتجاوز العراق؟ يعني هل ترى أن الرياضة أن هذه الهجمات جزء من استراتيجية إقليمية متكاملة للضغط على المملكة العربية السعودية، خاصة بالنظر إلى التطورات المتدحرجة في اليمن ومحاولة السيطرة على باب المندب؟
3: دائما ابحث عن المستفيد. من هو المستفيد من استهداف هذا الخط النفطي الذي يصدر 7 إلى 8 مليون برميل نفط يوميا إلى الأسواق العالمية؟ المستفيد من تعطيله هو الذي هدد بأنها إذا لم تصدر نفطها فلن يصدر أحد النفط. هكذا قالت إيران، تقول إذا لم نصدر نفطنا فلن يصدر أحد. إذا الأوامر من طهران والتنفيذ من العراق للأسف الشديد. دائما إيران تدعي أن ليس لها علاقة في الموضوع، وتعز إلى هذه الولائيات، هذه الفصائل العميلة الخائنة لوطنها أولا والخائنة لعروبتها ثانيا، وأصبحت كأنها الزناد الذي يضغط عليه من أجل أن يفجر او من اجل ان يقتل المدنيين او استهداف الاعيان المدنيه مثل الحوثي. ما هي مصلحه الحوثي في احتلال المخا وقتل الالاف؟ ما هي مصلحه الحوثي في الذهاب الى حنيش وميون واحتلال باب المندب؟ هل هو يريد ان يصدر نفطه او يستورد بضائع؟ لم يبني مدرسه واحده من 15 سنه اللهم الا ترى سارت صواريخ ومتفجرات. هذا هو الاسلوب الميشاوي، بينما الدوله اليمنيه لديها شعب، لديها اعمار، لديها بناء. ولذلك اعتقد انه هذا التخاذل ما بين هذه الفصائل وايضا بولاء من ايران اصبحت واضحه الان، واعتقد انه هذا انكشاف للنظام الايراني وانكشاف لهذه الفصائل، وهو ايضا يدق جرس سبق ودقته المملكه العربيه السعوديه، وهو التحذير من هذه الكيانات ما دون الدوله واستمرارها واستفحال خطرها. هذا لن يكون مهددا فقط لدول الاقليم وانما للمجتمع الدولي. الان البترول اليوم 109 دولار تقريبا، انظر بكره وبعده والشهر القادم اذا استمر هذا الوضع، المواطن المستهلك النهائي في انحاء العالم هو الذي سيدفع الثمن. ولذلك لا بد من تفعيل قرارات الامم المتحده، لا بد من تفعيل قرارات مجلس الامن، لا بد من تفعيل معاهده البحار 82، الاعتداء على اي ممر واعتداء على المجتمع الدولي. كل هذه الحقيقه.
0: وبالتالي هل يمكن ان نشهد تنسيقا سعوديا امريكيا اوسع لحمايه منشات الطاقه وحمايه ممرات الملاحه الدوليه في المنطقه، منها باب المندب وفي البحر الاحمر؟
3: ولماذا امريكيا؟ لنقول عالميا، لانه امريكا ليست المستفيد الوحيد من النفط او من باب المندب، وحتى السعوديه ليست هي صاحبة المضيق. لماذا لا نقول عالميا؟ أمريكا، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الآسيوي، كل هذه الدول العالمية التي يستفيد منها، وخمس التجارة العالمية تمر من هذا المضيق، تذهب إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى آسيا. لذلك أعتقد أنه العالم كله مدعو إلى هذا الأمر. لا بد من تشكيل قوة تحالف دولي أولا لكسر هذه الميليشيات واجتثاثها أصلا، لا بد أن تجتث اللهم إلا إذا كان هناك مشاريع للاستثمار فيها من أجل زعزعة المنطقة وتأخير تقدمنا وتطورنا، هذا مجال آخر وله مستبعد في ظل ما يحدث الآن. لكن إذا كانت الآن لاحظنا التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع الأسعار، وكذلك في أوروبا هناك أزمة أسعار وتضخم وغلاء معيشة، إذا أعتقد أنه الضغوط على هذه الدول من شأنها أن تفعل على الأقل تحالف سبيدس الأوروبي الذي سبق وفعل، وكذلك أيضا حارس الازدهار، حتى يتم الانتهاء من مؤسسة التحالف البحري الذي أشأته المملكة العربية السعودية وانضم إليه 15 دولة. عندئذ أعتقد أنه هذا التحالف قادر إن شاء الله على تأمين الملاحة وتأمين أيضا الصادرات النفطية من وإلى دول الخليج.
0: طيب أستاذ معن، يعني 30 من سبتمبر هو السقف الزمني لتسليم الفصائل سلاحها وحصر السلاح بيد الدولة العراقية. إذا وصلنا إلى اليوم الأول من أكتوبر القادم ورفضت بعض الفصائل، وهذا هو المتوقع من بعض الفصائل وهو أمر معلن بشكل واضح، كيف ستتصرف الحكومة العراقية آنذاك؟
2: حقيقة الموقف الأكثر حرجا للحكومة العراقية سيكون أمام الجانب الأمريكي. يعني نحن نعلم، وأنا نوهت إلى هذا الشيء، أنه الالتزامات التي أعطاها السيد الزيدي إلى الرئيس ترامب مباشرة في زيارته إلى البيت الأبيض، وتوقيع أكثر من 50 اتفاقية اقتصادية بين العراق وبين كبرى الشركات الأمريكية، حتى الآن لم تنفذ جزء بالمئة من هذه الاتفاقية بسبب وجود هذا السلاح الإرهابي المنفلت عليه. سيكون موقف صعب جدا، نتوقع أن يكون الرد الأمريكي هنا، نحن إن كانت المملكة العربية السعودية الشقيقة والدول العربية الشقيقة الأخرى تتسامى كما ذكرت على جراحها وتعطي العراق فرصة للعودة إلى جادة الصواب. أمريكا هذا الأمر لا يمكن أن تقبل به، وخصوصا الرئيس ترامب يعلم جيدا أن عملية ترحيل المشهد، هناك مماطلة خصوصا من تأثير الجانب الإيراني على هذه الفصائل، في أن تبقى المفاوضات وتستمر هناك المفاوضات مع الحكومة العراقية لغرض ترحيل المشهد إلى ما بعد أولا الانتخابات الأولى النصفية التي سيمر بها الشعب الأمريكي، الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، ومن ثم في نيتها ترحيل المشهد إلى ما بعد ولاية الرئيس ترامب لغرض العودة إلى المربع الأول. على هذا الأساس لا تمتلك، يعني الحكومة أنا قلت تمتلك الأدوات، لكن هذه الفصائل لديها غطاء سياسي جزء مهم من الإطار التنسيقي، لا يريد أن يفقد هذا السلاح حقيقة. يعني يعتقد، وهذا هذه ليس فقط في العراق، المنظومة الشيعية الحاكمة في المنطقة بمجملها، إيران وفي لبنان والعراق والحوثيون وإلى آخره، كلها تعتقد أن هذا السلاح جزء من ديمومتها وبقائها وعنصر أساسي من قوتها. لذلك لهذه الفصائل لديها غطاء سياسي، حتى أن الرئيس الزيدي عندما السيد رئيس الوزراء عندما اتخذ موقفا ل صلبا، وموقف كان كبداية يعني جيدة في أنه سيتخذ إجراءات رادعة وتجريم هذا السلاح بعد 30 سبتمبر، تعرض إلى انتقادات كثيرة من قبل الإطار التنسيقي. ونحن نعلم هو رهن الإطار التنسيقي، يعني الرجل رغم أن الدعم الشعبي موجود والقوى الأخرى التي تحدث
0: طيب
2: عنها والدول العربية أمريكا والعالم بأسره لا يريد
0: وهذا هو
2: هذا
0: التحدي
2: الشيء،
0: الأبرز الآن
2: لكن
0: أمام الحكومة، حكومة بغداد، حكومة علي الزيدي، مع اقتراب الموعد والمهلة النهائية لحصر السلاح بيد الدولة. أشكرك جزيلا أستاذ معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، كنت معنا من بغداد. الشكر موصول أيضا للدكتور أحمد الشهري، الباحث في العلاقات الدولية، كان معنا من الرياض. شكرا لكما. في اليمن، أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا، قالت وسائل إعلام يمنية، أنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع أن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن، مضيفا بأن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
4: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: ننوه بهذا الخبر العاجل، الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار مبكر في محافظة خميس مشيط تحسبا لخطر محتمل. إذن الدفاع المدني السعودي يفيد بإطلاق إنذار مبكر في محافظة خميس مشيط تحسبا لخطر محتمل. أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي في اليمن. قالت المنظمة إن عدد النازحين يتزايد بشكل مقلق وسريع مع استمرار المعارك خاصة جنوب غربي البلاد. التطورات العسكرية في اليمن تتسارع، ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية. فما أبرز المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة، وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة؟
5: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فإن تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة. الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية، تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر، وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى بلف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: شكلت مصر خلية أزمة بصورة عاجلة لمتابعة التطورات المتسارعة على الساحل الغربي لليمن بعد وصول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى جزيرة ميون عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. بحسب ما أفاد مصدر مصري، فإن الخطوة اتخذت بالنظر إلى التداعيات المحتملة للتطورات العسكرية على أمن الملاحة في البحر الأحمر وحركة السفن عبر قناة السويس. قال رئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوط والعقوبات. أوضح بزشكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
6: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط السياسي والإقليمي.
0: اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتسييس التقارير الفنية وتحويلها إلى رواية لتهديد طهران وشن عدوان عسكري عليها حسب تعبيره. وأضاف بقائي أن ممارسات غروسي تهدد مصداقية الوكالة كجهة محايدة ومستقلة وتعكس فشلا مؤسسيا يحولها إلى شريك في الحرب، كما أكد أن إسرائيل هي العقبة الرئيسية أمام وجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. إلى ذلك، قالت الخارجية الإيرانية إن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. أضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. كما أوضحت أن استمرار ما وصفتها بالإجراءات العدوانية والتدخلات الأمريكية يحول دون ضمان أمن الملاحة.
7: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز، ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران. هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاول ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساعٍ إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي، في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، أكد دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية من خلال تجميع مكونات مخزنة لديها والعمل داخل منشآت تحت الأرض. وأظهرت معلومات استخبارية وجود نشاط في عدد من المواقع تحت الأرض، منها منشأة خجير الصاروخية جنوب شرقي إيران. الصحيفة أضافت بأن إيران تقوم بتجميع صواريخ تعمل بالوقود السائل إلى جانب صواريخ تعمل بالوقود الصلب يمكن تخزينها وهي جاهزة للإطلاق. أفادت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين بأن البيت الأبيض يبحث كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة في ظل اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود في البلاد بسبب الحرب على إيران. كما نقلت الوكالة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلر روجرز قولها إن الرئيس ترامب وفريقه يدرسون خيارات ملموسة لزيادة طاقة تكرير النفط في البلاد عبر الإصلاح التنظيمي وتسريع إصدار التراخيص والاستثمار الإضافي. في ميناب جنوبية إيران رصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد في مدرسة شجرة طيبة التي دمرها قصف أمريكي مع بداية الحرب في فبراير الماضي.
8: حتى 28 فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولا إلى هذه الصور. إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد وتحديدا في محافظة هرمزجان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم وفي كل ساعة.

0: على حالها، كل شيء لا يزال على حاله، عدا من لجأ إلى هذه الصفوف، بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديدا، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديدا. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب، مدرسة شجرة طيبة.
1: قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصوري في جنوب لبنان، كما أظهرت مشاهد تحرك لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل بجنوب البلاد. هذا ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان.
2: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصور التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع الزميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلة وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الآثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يفجر الأنفاق ويهدم المنازل التي استخدمت مواقع لحزب الله اللبناني. وأضاف كاتس بأن الجيش أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
3: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة، وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس جنوبا. هذا وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليازوري الذي استشهد في غارة

0: تلي على منطقة المواصي غربخان يونس. اجتمعت كتائب القسام الشهيدة اليازوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. كان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليازوري وقائد سرية مرافقا له. بحسب مصادر خاصة للتلفزيون العربي فإن اليازوري قائد لواء خان يونس خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. عاد بنك البذور للعمل مجددا بعد تدميره خلال الحرب على غزة، ويعمل البنك داخل خيمة نزوح في ظروف تخزين صعبة، لكن القائمين عليه أعادوه ليكون رافدا للمزارعين بالبذور في ظل منع إسرائيل إدخالها إلى القطاع.
1: في خيمة صغيرة وسط قطاع غزة يعمل بنك البذور مجددا، هذا حاله اليوم بعد قصف مبناه خلال حرب الإبادة. عاد بنك البذور رافدا للزراعة في غزة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. صحيح أن قدرته الإنتاجية والتخزينية ليست كما كانت، لكنه يعطي أملا للقطاع الزراعي في ظل منع الاحتلال إدخال البذور والأسمدة والآلات إلى غزة.
2: احنا في بداية كل موسم بنوفر البذور للمزارعين بيقوموا بزراعتها، وفي نهاية الموسم بيرجعوا لنا البذور بنفس الكمية اللي هم أخذوها منا. بنقوم احنا في بنك البذور بتنقيتها من الشوائب وتوزينها وكتابة اسم كل مزارع على الصنف اللي هو قدمه لنا، وإجراء بعد هيك تجارب على هذه الأصناف، ومن ثم تزويدهم بمزارعين جدد أو نفس المزارعين في الموسم المقابل.
1: في هذه الأرض تجرب البذور قبل أن توزع على المزارعين، ويفحص فريق البنك نسبة الإنبات بشكل دقيق. يقول يوسف الأسطل إن انقراض كثير من أنواع البذور كان وشيكاً قبل عودة عمل البنك.
3: أهمية البنك بنك البذور للمزارع يعني كان رئة في جسم الإنسان، بنك الدم في وزارة الصحة مهم جداً يعني إعادة استمرارية الحياة الزراعية في قطاع غزة. احنا وصلنا مرحلة الانقراض بعض أصناف البذور، الآن وصلنا مرحلة أقل من الانقراض، مرحلة الخطر أو حتى نقول الخطر الشديد، لكن هي أقل من الانقراض.
1: يؤكد القائمون على البنك أنه كان يضم 80,000 بذرة قبل الحرب، مقارنة ببضعة آلاف تخزن اليوم بصعوبة، مفارقة صادمة تعكس جزءا من فداحة الخسارة التي حلت بالقطاع الزراعي. على الرغم من أن افتتاح بنك البذور من جديد يبعث أملاً بإحياء الزراعة، لكن المعطيات على الأرض تقول إن التهديد وجودي في ظل تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية الزراعية واحتلال نحو 70% من مساحة الأراضي في قطاع غزة. من مدينة دير البلح، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي باعتداء مستوطنين على سيارة شابين فلسطينيين أثناء مرورهما على طريق المعرجات بين مدينتي رام الله وأريحة. وفي الضفة الغربية أيضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرق رام الله، وتظهر مشاهد تجول مستوطنين داخل أراضي الفلسطينيين شرقي القرية. مع سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على باب المندب، رأت صحف أجنبية أن من شأن ذلك منح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثان وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة وزيادة الضغط على واشنطن.
4: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن سيطرة الحوثيين على جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب تجعلهم مسيطرين فعلياً على أحد أهم الممرات المائية في العالم، لافتة إلى أن الجزيرة التي تقسم الممر المائي إلى قناتين ملاحيتين تمنح من يسيطر عليها القدرة على تهديد السفن التي تعبر البحر الأحمر. واعتبرت الصحيفة أن مكاسب الحوثيين تزيد من صعوبة الحملة الأمريكية على إيران، لأن السيطرة على مضيق باب المندب تمنح حلفاء إيران قدرة أكبر على تهديد ممر مائي رئيسي ثان، ما يزيد الضغط على واشنطن. صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت أن تصاعد القتال في اليمن يظهر كيف تؤجج الحرب على إيران عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتفاقم خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في تدفقات الطاقة، كما يعيد هذا الوضع الرياض إلى أتون الحرب الأهلية اليمنية، وهو صراع سعت جاهدة للتخلص منه بعد تدخل مكلف بدأ قبل عقد من الزمن، ولكنه فشل في إخراج الحوثيين من السلطة. ونقلت نيويورك تايمز عن محللين أن ترسيخ الحوثيين وجودهم في مضيق باب المندب سيزيد بشكل كبير من نفوذهم على حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. صحيفة واشنطن بوست رأت أن سيطرة الحوثيين على باب المندب ستشكل نكسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حربه على إيران، إذ منذ أغلقت طهران مضيق هرمز أصبح مضيق باب المندب قبالة اليمن ممراً مائياً بالغ الأهمية للشحن العالمي، بما في ذلك صادرات النفط من السعودية. ونقلت عن محللين أن إيران سيكون لديها نفوذ أكبر في أعقاب هجوم الحوثيين في الأيام الأخيرة، فإذا أرادت تصعيد هجماتها على الملاحة العالمية سيكون بإمكانها فعل ذلك، كما أن سيطرة الحوثيين على ممر بحري حيوي تأتي في وقت تسعى فيه إيران جاهدة للحصول على أي نفوذ ممكن على الولايات المتحدة. صحيفة لوموند الفرنسية رحبت في افتتاحيتها بقرار المملكة المتحدة إلى جانب فرنسا وكندا وتسع دول أوروبية أخرى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني ينذر بمآس لا تنتهي، فهو لا يترك للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك أراضيهم جراء هذا التطهير العرقي المستمر أي أمل سوى البقاء محصورين في مساكن مكتظة وغير صالحة للسكن، كما أنه يغذي لدى المتطرفين الإسرائيليين وهماً خطيراً يتمثل في تهجير أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة. ولفتت الصحيفة إلى أن توسيع المستوطنات يتزامن مع تصاعد حاد في العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين تحت أنظار الجيش الإسرائيلي. وخلصت لوموند إلى أنه يجب على هذه الدول تنفيذ هذه العقوبات وتوسيع نطاقها ليشمل الشركات التي تفكر في المشاركة في المخطط A1 الاستيطاني، لأن الوقت بدأ ينفد.
0: ختام النشرة. على رأس الساعة إعادة لبرنامج حوارات العربي من برلين وباريس.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
7: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
8: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

جنوب مشتعل وحسابة سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حوارات العربي، تأتيكم معي أنا ياسر أبو معلق من برلين ومع دلال معوض من باريس. هدم حائط الصد، قلب الطاولة، ألهم باقي اليمين المتطرف في أوروبا، كلها مصطلحات استخدمها الإعلام الألماني مؤخرا لوصف الفوز غير المسبوق لحزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهل شرقي البلاد.
1: من برلين إلى باريس، هل يمثل صعود اليمين المتطرف في ألمانيا بداية مرحلة سياسية جديدة في أوروبا؟ وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لفرنسا، حيث يتصدر اليوم حزب التجمع الوطني استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ تساؤلات نجيب عليها في الشق الثاني من هذه الحلقة من باريس، البداية مع الزميل ياسر وضيوفه.
0: فوز حزب البديل في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية أحيا مخاوف كثيرة، لا سيما لدى المهاجرين والمواطنين من أصول مهاجرة، فالحزب لا يخفي رغبته في تهجيرهم إلى بلدانهم الأصلية ويتبنى خطابا يعادي المسلمين بالذات، وفي نفس الوقت تدفع الأزمات السياسية والاقتصادية المتعاقبة الكثيرين إلى أحضانه وسط حالة بين الأحزاب التقليدية تتأرجح بين شلل خطواتي وعجز اتصالي. أرحب بضيوفي في الاستوديو في برلين، السيد رضوان قاسم مدير مركز بروغن للدراسات الاستراتيجية، أهلا وسهلا بك في حوارات العربي. وأرحب أيضا بالسيد زاهي علاوي الباحث في مؤسسة برلين إنسايدرز الإعلامية أيضا في برلين، أهلا بكما. أبدأ معك سيد رضوان، أبدأ من حيث انتهينا، هذا الشلل الخطواتي والعجز الاتصالي، النتائج المبهرة ربما التي حققها حزب البديل في ولاية ساكسونيا أنهالت تقابلها في نفس الوقت نتائج كارثية للأحزاب أو لما يعرف بالأحزاب التقليدية الألمانية الأخرى، وعلى رأسها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي للسيد فريدريش ميرتس. كيف تقرأ هذه النتائج من وجهة نظرك فيما يتعلق بحزب البديل على الأقل؟
2: نعم، أولا تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين الأعزاء. هذا الانتصار والفوز لحزب البديل ناتج عن عدة عوامل وليس عامل واحد أو عاملين، لكن عدة عوامل، وعلى رأسها فشل السياسات للأحزاب التقليدية التي حكمت ألمانيا من بعد غياب المستشارة السيدة ميركل وتولي السيد شولز مع ائتلافه الحكومي، وأيضا أتى السيد ميرتس ليحكم ويأخذ ألمانيا إلى الهاوية. خطاب الحزب البديل جاء مؤاتيا وكما يريد الشارع، هو خطاب فعلا شعبوي إلى أبعد الحدود، لأنه يتحدث باسم الشارع الألماني، هو لم يأتي وليد الصدفة، هو أتى من خلال المعاناة التي يعيشها الألمان كافة أطيافهم بما فيهم الأجانب. وهذه البروباغندا الإعلامية التي صورها السيد ميرتس وائتلافه على أنه الويل والسبور وعظائم الأمور إذا فاز حزب البديل، هذه كلها بروباغندا إعلامية ليبين أن هذا الحزب ضد المهاجرين وضد الإسلام وإلى ما هنالك، ولكن هذا الأمر غير صحيح أبدا. أولا يجب علينا أن نعرف أن حزب البديل لديه برنامج وهو تحدث عنه منذ البداية، وهذا مما جعل استقطاب الشارع الألماني، لأنه يتماهى ويتماشى مع
0: رضوان. سنتحدث عن برنامج حزب البديل فيما بعد، ولكن دعني أخذ النقاط التي أنت طرحتها، أن ما يقال عن حزب البديل من كونه شعبويا، من كونه يدعو إلى معاداة المسلمين وترحيل المهاجرين، بروباغاندا إعلامية، لكن دعني أنقل هذه الصورة إلى السيد زاهي علاوي كي تكتمل الصورة للمشاهدين أيضا.
2: نعم.
0: في
2: نعم.
0: المنازل أكيد. السيد زاهي، السيد رضوان يقول إن هذا ما يثار حول حزب البديل من أجل ألمانيا خصوصا بعد فوزه الساحق الآن في ولاية ساكسونيا أنهالت هي بروباغاندا إعلامية، أنه لا يريد ترحيل المهاجرين، لا يعادي الإسلام، كيف ترد على ذلك؟
3: طبعا بداية يعني يجب أن نعود إلى الوراء قليلا لتأسيس وانطلاق حزب البديل. عندما انطلق حزب البديل من أجل ألمانيا كان من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي والعودة للمارك الألماني، ولكن بعد موجة الهجرة والأزمة التي عرفت بأزمة اللجوء عام 2015 بدأ الحزب يلعب على وتر أن هؤلاء المهاجرين يهددون السلم المحلي والأمن الوطني، وكذلك يهددون أماكن العمل، وبدأ يلعب على وتر أن هؤلاء يشكلون خطر على البنية المجتمعية، وساهم في ذلك أيضا حركة بيجيدا التي كانت معادية للمسلمين وللأجانب والتي انبثق منها معظم قادة الحزب الحاليين. عندما نتحدث بأنه لا يريد ترحيل الأجانب، هذا التصريح قالته رئيسة الحزب أليس فايدل بأنها سترحل 1,300,000 سوري إلى سوريا. إذن هذا ليس كلام إعلامي وليس بروباغندا، هذه تصريحات للقادة السياسيين للحزب، وهذه التصريحات هي شعبوية. إذن عندما نقول بأن عداء للأجانب، عندما تصنف هيئة حماية الدستور الألمانية الحزب بأنه يميني متطرف، إذن هو يميني متطرف، هذا ليس كلام إعلامي، هذا مؤسسات رسمية للدولة. عندما يتم تصنيفه بأنه فعلا متطرف، إذن هناك تطرف وليس برنامج وليس خطاب الشعب. الشارع عندما يريد من يمثله في المؤسسات الدولية وفي مؤسسات الدولة في البرلمان لا يريد خطاب معادي. إذن عندما نتحدث عن بروباغندا، هذه البروباغندا هي مأخوذة من تصريحات ومن قيادة الحزب. عندما ننظر إلى حتى ولاية سكسونيا حيث فاز الحزب حوالي 44%، نجد بأن معظم من هم داخل الكتلة البرلمانية الآن لهم ماضي متطرف من النازيين الجدد ومن جماعات متطرفة جدا. إذن أين هي البروباغندا عندما يكون هؤلاء الأعضاء أصلاً هم من أصول متطرفة يمينية حسب التصنيف الألماني وليس حسب تصنيف وسائل الإعلام؟
0: نعم، دعونا نأخذ هذه النقطة، نقطة التهجير، دعونا نأخذ نقطة معينة ونتحدث فيها كي تكون ربما المقاربات أسهل. نقطة التهجير، البرنامج حزب البديل من أجل ألمانيا يذكر بشكل واضح سواء في برنامجه المحلي على مستوى الولايات أو حتى في برنامجه الوطني على مستوى الفيدرالي أو الاتحادي في ألمانيا، يذكر نقطة مهمة وهي برنامج ما يعرف بإعادة التهجير أو ريميغراتسيون بالألماني أو ريميغريشن بالإنجليزي، وهي كلمة مستحدثة ربما لم نكد نسمعها في السنوات الماضية، ولكن بدأنا نسمعها مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا. أستاذ، كيف ترى أستاذ رضوان، كيف ترى أن يعني كيف تفسر هذه الكلمة؟ ما هي بالنسبة، ما هو مدلولاتها بالنسبة لك؟
2: نعم، أولا أشكر ضيفك على أنه بدأ ما أريد تبيانه، أنه كيف بدأ حزب البديل، وهو كان توجهه نحو الاتحاد الأوروبي والتخلص من الاتحاد الأوروبي الذي جاء بالويلات لألمانيا تحديدا. لكن عندما وجه هذا الحكم والبروباغندا الإعلامية التي وجهت ضد حزب البديل على المهاجرين، ظهرت هذه الظاهرة أن حزب البديل يريد إخراج الأجانب وإلى ما هنالك.
0: ولكن ماذا عن هذا
2: ما أريد قوله، حزب البديل لم يقل يوما يريد أن يتهجر كل الأجانب من ألمانيا، إنما يريد أن يعني يعيد هؤلاء الذين أتوا تحت حجة أنهم كانوا ضد النظام في سوريا، انتهى هذا النظام فعليهم العودة. هذا جانب. الجانب الآخر هو يؤكد على من ليس لهم شرعية في هذه البلد. يعني عندما يأتي مهاجر تحت ظروف معينة وتنتهي هذه الظروف، أصبحت وجوده غير أساسي وغير مبني على أسس. ثانيا، من لديهم عمل ومن يدفعون الضرائب لا يمكن لحزب البديل أن يأتي إليهم ويقول عليكم أن تعودوا، أنا من أصول أجنبية، لا يستطيع حزب البديل ويأتي لي ويقول عليك أن تعود. هو بالتحديد يعني وقوفي ضد الهجرة الغير النظامية، تسريع ترحيل الأشخاص الملزمين بالمغادرة يعني طبقا للقانون الألماني، وليس هو يخترع قانونا جديدا. إضافة إلى مسألة مهمة، عندما نتحدث عن السوريين أو عن الأفغان، وخاصة أنهم وجهوا رسالة يعني بروباغندية غريبة جدا ضد حزب البديل على أنه ضد الإسلام وضد السوريين. طيب يا سيدي الكريم، أنت اليوم مع النظام في سوريا، وسوريا لم يعد فيها بشار الأسد، لماذا لا تعود إلى سوريا وتبني بلدك؟
0: لكن نحن لا نتحدث بشكل محدد عن المهاجرين أو اللاجئين السوريين الذين لجأوا، ولكن نتحدث عن برنامج يستهدف المهاجرين أجمعين بغض النظر عن الجنسية.
2: الغير الشرعيين.
0: يستهدفهم جميعا بغض النظر عن الجنسية.
2: تماما.
0: ولكن يعني دعني ألقي بهذه النقطة إلى السيد زاهي، ولكن نقطة بسيطة فقط لكي يكون هنالك أخذ وعطاء في هذه الجملة، وكي لا تبقى معلقة في الهواء فقط، كي لا تنسى ضمن المواضيع الأخرى. سيد زاهي، سيد رضوان يقول إن الحزب يلتزم بالقوانين الألمانية، وأن من جاء إلى هنا هربا من حرب أو هربا من نظام قمعي سقط، فإن بقائه في ألمانيا انتفى أو حجة بقائه في ألمانيا انتفت، وعليه أن يعود، وهذا طبقا للقانون.
3: هذا طبقا للقانون إذا لم يكن هذا المواطن مواطنا، إذا لم يصبح المواطن مواطنا ألمانيا، وإذا لم يعد له أحقية في البقاء. من يحق لهم البقاء أو اللجوء حاليا عددهم لا يتجاوز 20%، 80% ممن جاءوا خاصة من سوريا والعراق بالذات مندمجين ضمن المجتمع، ضمن سوق العمل، يحملون معظمهم يحمل الجنسية الألمانية. إذن هناك جزء كبير من هؤلاء أصبح جزء لا يتجزأ من شريحة المجتمع الألماني وفاعل أصلا في سوق العمل الألماني. إذن نحن نتحدث عن شريحة قليلة يمكن ترحيلهم، وهذا لا يتنافى مع جميع الأحزاب. من لا يحق له يجب عليه أن يرحل، هم أصحاب الجنايات وأصحاب الحماية المؤقتة ومن لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، وهذا عدد قليل جدا مقارنة مع بقية من جاء. عندما تقول أليس فايدل، أعيد الجملة، 1,300,000، إذن هي تتحدث عن 90% ممن جاءوا من سوريا ستعيدهم إلى سوريا، 90% 80% منهم أصبحوا مواطنين ألمان. إذن هي تتحدث بشكل جزافا ستعيد هؤلاء إلى وطنهم، بغض النظر إن كانت سوريا أعيد إعمارها أو إن كان هناك حكومة أو إن كان هناك سوق عمل أو بحاجة لإعادة بناء. عندما ذهب وزير الخارجية فادي فول إلى سوريا قال هذه بلد مدمرة وتذكرنا بألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا يمكن الحديث عن ظروف مواتية لعودة هؤلاء اللاجئين. إذن وشنت وسائل الإعلام وحتى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي هجوما عليه كيف يصرح بهذه التصريحات في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى ترحيل السوريين. إذن هناك تناقض أيضا حتى في السياسة. مسألة ترحيل السوريين إلى بلادهم لإعادة البناء هذا يقرره السوري نفسه وليس حزب البديل من يقرر من يعود أو لا يعود إذا أصبح
0: مواطنا. دعني فقط أخذ هذه النقطة فقط مرة أخرى وأعيدها لسيد رضوان ولكن بشكل آخر. هناك اشتراك ربما في هذه النقطة تحديدا، نقطة ترحيل من جاءوا بشكل حسب ما يقول الحزب غير قانوني أو غير منظم، ترحيلهم بعد انتفاء سبب وجودهم في البلاد. هذه النقطة يشترك فيها الأحزاب المصنفة ضمن اليمين الشعبوي في أكثر من دولة وتنافس عليها في الانتخابات. نذكر على سبيل المثال حزب ريفورم يوكي أو إصلاح المملكة المتحدة، حزب مارين لوبان، وهذه النقطة ستتطرق لها الزميلة دلال معوض ربما في فقرتها. لكن هذه النقطة بالذات تثير حفيظة الكثيرين، تثير العواطف، ومدعومة أيضا عن طريق البروباغاندا سواء على الطرفين، البروباغاندا التي تروج لأن هؤلاء الأشخاص يرتكبون أكثر عدد من الجرائم، يرتكبون كل هم سبب التراجع الاقتصادي، أي أنهم يحملون الكثير من الأسباب التي يرى الحزب أنها سبب تراجع ألمانيا. هل ترى أن الحزب محق فيما يقوله في ذلك، أنه يعتبر هذه النقطة النقطة الأساسية وليس مثلا نقاطا أخرى مثل إعادة الثروة الصناعية لألمانيا، إعادة تأهيل ألمانيا اقتصاديا؟
2: لا، الحزب محق بالتأكيد، لأنه هذه النقطة بالذات لو عدنا إلى الوصف الذي أتوا به هؤلاء كلاجئين من نظام وانتهى وانتفت هذه النقطة، فليعودوا إذا لم يكن لديهم عمل وإذا لم يكن لديهم شرعية قانونية أن يكونوا، وهذا ما يطالب به حزب البديل. لكن المضحك المبكي هنا أن السيد ميرتس وائتلافه عادوا ليستثمروا بهذه النقطة لصالح حزبه ولصالح ائتلافه. بماذا؟ أن هؤلاء الذين أتوا كلاجئين من سوريا لينضموا في ألمانيا وتحت النظام الألماني ويأخذوا إقامات وجنسيات وغير ذلك، هؤلاء أنفسهم يذهبوا إلى لبنان بتحت حجة أنهم ذاهبين إلى لبنان، ومن ثم يدخلوا إلى سوريا بطريقة أو بأخرى أو عن طريق الأردن، يعني الدول المحاذية لسوريا، وثم يعيشوا حياة سياحية في سوريا ثم يأتوا إلى ألمانيا كلاجئين. أي منطق وأي؟ والآن السيد ميرتس هو من يعتقل أو من يلقي القبض على هؤلاء يعيدهم تحت حجة، وسحبوا إقامات بعض منهم وسحبوا جنسيات البعض منهم، لأنه تبين أن حزب البديل محق بهذه النقطة حيث يدخل إلى سوريا ساعة يشاء بطريقة غير شرعية أو بطريقة غير ملتفة على القانون عن طريق لبنان أو الأردن أو العراق.
0: ولكن سيد رضوان، هل ترى أن هذه الفئة التي تقوم بما ذكرته الآن، هل ترى أنها يعني سبب لكي يعاقب الحزب الباقين ممن لا
2: ابدا ذلك؟ الحزب لا يعاقب البديل الباقين
0: او ان يتخذها حتى نقطه في البرنامج الانتخابي الخاص به.
2: يا سيدي انا قلت هذا عامل من العوامل وليس كل العوامل. حزب البديل يركز على كثير من النقاط. هذه البروباغندا وهذا ما قصدته بالبروباغندا الاعلاميه التي قام بها السيد مارس وائتلافه انه وجهوا كل اصابع الاتهام على حزب البديل انه ضد المهاجرين وضد الاسلام. لكن حزب البديل لديه مشروع طويل عريض، اكان بالنسبه للاتحاد الاوروبي، أكان بالنسبة للصناعة، أكان بالنسبة لليورو، أكان كل هذه العوامل تركوها وفقط وجهوا الاتهامات والأضواء على أن حزب البديل يهاجم الإسلام ويهاجم المهاجرين. أنا أعطيك مثلا، هل يمكن لعاقل أن يقبل أن يخرج 1200 شخص، ما يقارب 1200 أو 1300 شخص في هامبورغ، أصحاب لحى طويلة ونصف جلاليب، ويطلبون إعلان الدولة الإسلامية في ألمانيا؟ يذهبوا الى دولهم ويقيموا الدول الاسلاميه.
0: هذه الظاهره سنتحدث عنها.
2: هذه ظاهره من الظواهر التي كانت ضد حزب البديل.
0: اود ان اترك للسيد زاهي علاوي المجال لكي يرد على هذه النقطه والنقطه التي سبقتها ايضا فيما يتعلق بالاشخاص الذين ربما يستغلون تعاطف الحكومه الالمانيه من اجل كما يقول السيد رضوان من اجل زياره سوريا بطرق ملتويه، وأن الحزب لديه برنامج يتعدى ملف الهجرة، وأن هذا الملف أخذ منه الكثير من قبل الأحزاب التقليدية ومن بينها حزب السيد ميرتس من أجل أن يبني عليها أيضا هو سياساته التي تعتبر حاليا معادية للهجرة.
3: هو بالفعل هو ذكر مصطلح مهم جدا وهو بعض. عندما نتحدث عن بعض إذن يجب أن لا نقول السوريون أو ذهب السوريون وبطرق غير ملتفية، وهم أعداد قليلة ممن ذهب بطرق غير صحيحة، وهؤلاء أعتقد أن الحكومة تابعتهم، ولكن هذا عدد قليل جدا مقارنة بالأعداد التي وصلت. عندما نتحدث عن 1200 شخص نتحدث من هي هذه الشريحة ومن أين أتوا وكيف تم تنظيمهم وماذا يفعلون في ألمانيا مقارنة بالمجتمع العربي والإسلامي حتى في ولاية هامبورغ. عندما نتحدث عن هامبورغ كمدينة أو كولاية نتحدث عن شريحة بها مئات الآلاف. اختصرنا العدد ب 1200 وصورنا ماذا يريد هؤلاء، وهؤلاء هم المسلمون وها هي الحركة الإسلامية وهذا هو النشاط الإسلامي. عندما نختزل الوجود العربي والإسلامي بمجموعة وبشريحة بسيطة جدا، هذا هو يصنف بالبروباغندا الإعلامية والسياسية. عندما ننظر إلى أيضا، حتى أنا أحضرت إحصائية من وزارة الداخلية الألمانية حول عدد الجرائم التي ارتكبت من قبل اليمين الألماني 42,500، بينما من الأجانب 6,000. إذن عندما نقوم بهذه المقارنة، الإعلام ووسائل وكثير من شبكات التواصل الاجتماعي التي يديرها حزب البديل والحركات السياسية تركز على 6,000 أجنبي الذين ارتكبوا هذه الجرائم، وتنسى 42,500 من اليمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم. هذه الإحصائيات موجودة على صفحة وزارة الداخلية الألمانية. عندما نتحدث عن اليسار، هناك 13,000 جريمة من اليسار. إذن الإحصائية لو قارنا 50% من الجرائم المسجلة في ألمانيا يرتكبها اليمين المتطرف وحتى فيما يتعلق بمعاداة السامية، بينما 5% يرتكبها أجانب. التهويل الإعلامي والسياسي يتم التركيز على 5% بأنهم معادون للمجتمع، بأنهم معادون للسامية، بأنهم يريدون خلخلة الأمن وعدم الاستقرار في البلد. هذه البروباغندا هي التي يتبعها حزب البديل من أجل ألمانيا، ودائما التركيز بعض السوريين الذين يذهبون بطرق غير شرعية، بعض المسلمين الذين يطالبون بإقامة دولة إسلامية، وبعض الحركات التي تطالب أيضا بهدم القانون وإقامة الشريعة الإسلامية. هذه البعض يتم تصويرها وكأنها الكل. عندما نتحدث عن السوريين لا نتحدث عن من هم جزء لا يتجزأ من الاقتصاد ومن النظام الصحي ومن النظام التعليمي ومن النظام المجتمعي. يتم التركيز على من هم شريحة يتبعون شريحة ضئيلة جدا من هذا النسيج المجتمعي. ودائما نتحدث عن اللاجئين ونتحدث عن المهاجرين. عندما قلت أن 80% منهم أصبحوا جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي، إذن نحن نتحدث عن الغالبية العظمى. هؤلاء أصبحوا جزء من المجتمع بغض النظر إن كانوا يحملون ثقافاتهم أو دياناتهم أو معتقداتهم، ولكنهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع.
0: أرى السيد رضوان يبتسم ربما، ولكن دعوني أخذ هذه النقطة تحديدا. أنت قلت بعض الـ الـ الـ الـ الـ الأمور التي قلتها والسيد زاهي رد، ولكن القاسم المشترك ربما بينكما هو موضوع الإعلام والبروباغندا.
2: هذا ما أريد.
0: دعوني فقط أخذ هذه النقطة تحديدا وأشير إلى شيء معين، دور الإعلام الذي يلعبه. نحن الآن هنا على قناة إعلامية نتحدث حول هذا الموضوع ونساهم ربما بشكل ما أو بآخر في هذا النقاش، ولكن ربما للجيل الشاب الذي يتابعنا عبر هذه الشاشة وربما عبر منصات التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في شهرة حزب البديل الألماني وأيضا الأحزاب التي تتبنى نفس النهج في الدول الأوروبية الأخرى. هذه المنصات ربما التي أهملتها الأحزاب التقليدية التي اعتمدت على الوسائل التقليدية أكثر ما اعتمدت على الوسائل ما بات يسمى بالإعلام الحديث. هذا طبعا كله يتوازى مع الضغط الذي أو الزخم الذي يحظى به حزب البديل من خارج ألمانيا. نحن رأينا كيف هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزب البديل بعد فوزه في ولايات ساكسونيا أنهالت، وهي انتخابات ولاية وليس انتخابات برلمان. يعني تخيل أن يهنئك الرئيس الأمريكي أو يهنئك أغنى رجل في العالم حاليا إيلون ماسك بهذا الأمر. دور الإعلام، كيف ترى استغلال حزب البديل، استغلال أقولها بشكل محايد وليس سلبي أو إيجابي، كيف ترى استغلال أو تعامل حزب البديل مع الإعلام الحديث مقارنة بالإعلام بالأحزاب التقليدية، وهل ترى أن ذلك أيضا عزز من شعبيته؟
2: نعم، هذه مما تفضل به ضيفك الكريم والذي أحترم طبعا وأقدر، يجعل بروباغندا إعلامية ضد حزب البديل على أنه ضد كل الأجانب، وهذا أمر غير صحيح. هذه البروباغندا بحد ذاتها، هنا يروج السيد ميرتس وإئتلافي على هذا النوع من البروباغندا على أن حزب البديل هو ضد الأجانب بشكل عام بشكل مطلق، وهذا أمر غير واقعي. أما فيما تفضلت به أستاذ ياسر، هذه مسألة مهمة جدا، لماذا استعان أو ذهب حزب البديل إلى وسائل التواصل وإلى التقارب مع المجتمع وإلى الشارع؟ لأنه يتحدث بلسان الشارع، وهذا مما جعله يفوز هذا الفوز، لأن الشارع هو يقول كذلك. نحن نتحدث ونتبجح بالديمقراطية، أليست الديمقراطية تقول أنه ما يريد الشعب يجب أن يكون؟ أليست هذه هي الحقيقة الديمقراطية التي يعني يتغنون بها؟ الآن الديمقراطية تقول أن الشارع الأوروبي أو الشارع الألماني تحديدا، وإذا نتحدث عن ألمانيا، يريد أن يفوز حزب البديل لأهدافه التي طرحها مقابل الأحزاب البديلة أو الأحزاب التقليدية عفوا. هذا من جانب. من جانب آخر، لماذا ننظر فقط إلى حزب البديل أنه فاز؟ طيب لننظر إلى حزب اليسار والذي أنا كنت أتشرف في عضو أن أكون فيه. اليوم حزب اليسار نجح نجاحا باهرا أيضا في هذه الفترة الوجيزة. حزب سارة فاغنشت هذا أيضا نجح أيضا نسبيا بالنسبة للأحزاب الأخرى وهو حزب جديد،
0: ولكن نجاحات هذه الأحزاب لم تؤهلها لقيادة حكومة حتى اللحظة.
2: صحيح،
0: بعكس حزب البديل الآن.
2: صحيح،
0: الذي
2: لأنه
0: سيصل. ولكن أيضا حزب البديل يختلف عن هذه الأحزاب في أنه أولا كما ذكر زيد زاهي في بداية النقاش أنه يتابع من قبل هيئات الدولة الأمنية والاستخباراتية ويصنف على أنه من اليمين المتطرف، رغم أنه حاليا في قضية أمام المحكمة من أجل إلغاء هذا التصنيف، ولكن ما تزال هذا الأمر معلق. ولكن من جهة أخرى يعني هذا الحزب يعني يثير مخاوف ويثير هواجس لدى الكثيرين. أنتما كلاكما ألمان من أصول مهاجرة، كلاكما تتبنون آراء مختلفة، ولكن مع ذلك فإننا نتحدث عن الأخطاء. ربما هل نجح حزب البديل بسبب برنامجه أم بسبب أخطاء الأحزاب الأخرى؟
2: الاثنين معا بسبب أخطاء الأحزاب التقليدية وبسبب برنامجه الذي يحاكي الشارع. أنا أريد أن أقول لك مثلا على ذلك، عندما كانوا يهولون حول حزب اليمين أيضا كانوا بين هلالين يسمونه متطرف في إيطاليا، هذه السيدة رئيسة الوزراء اليوم في إيطاليا تحكم، وهي أطول حكم لرئيس حكومة يمين يحكم في إيطاليا، نجحت نجاحا باهرا. لماذا لا نعطي الفرصة لحزب البديل، وخاصة أنه يتعاطى مع ما يريد الشارع، لنعطيه فرصة أن يحكم ليقول لنا ماذا هو برنامجه؟ وكما سقطت هذه الأحزاب بفشلها، حزب المسيح الديمقراطي أو الاشتراك الديمقراطي، إذا ما نفذ حزب البديل أي مشروع معاكس لمشروعه والذي طرحه سيسقط أيضا في الشارع أو في الانتخابات. أنا أريد مسألة أبينها هنا
0: يعني على عجالة، لأنني أريد أن أسأل سيد زاهي نفس السؤال.
2: أرجو أن ننتبه لمسألة، أن المسألة ليست متعلقة فقط بالأجانب، هنالك مشروع قائم متكامل لحزب البديل كما ذكرنا، يجب علينا أن نسلط الضوء عليه. هل هذا مفيد لألمانيا ولأوروبا أم لا؟ لكن لا نستطيع أن نقول أن هذه هي المشكلة الوحيدة اللي أنجحت حزب البديل. يعني مثلا ماذا عن الاتحاد الأوروبي؟ ماذا جاء بالاتحاد الأوروبي إلى غير البلاء والمشاكل لهذا الاتحاد ولألمانيا تحديدا، وتتحمل عبء الاقتصادي لكل دول أوروبا، وخاصة أنها سندت كثير من الدول كادت أن تفلس في هذه الحالة.
0: سيد زاهي، لدينا حوالي 5 دقائق في هذه الجولة، ولكن نريد أن أسألك عن ما خلص إليه السيد رضوان، تفضل.
3: البرنامج، أولاً البرنامج، لا يوجد هناك برنامج فعلي يعالج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصاد المترحل والبنية التحتية المترحلة في ألمانيا، ولكن هو لعب على فشل الأحزاب الأخرى، هذا مفروغ منه. تحرك في شبكات التواصل الاجتماعي، هو رأى بأن مخاطبة الجيل الشاب مهم جدا، والشباب أين يتحركون؟ هم لا يتابعون التلفاز ولا الراديو ولا يقرؤون الصحف، هم يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وبالتالي ضخ كل قوته في هذه الشبكات بخطابه الشعبوي. يجب أن لا ننسى أيضا أن ساكسونيا أنهالت ليست الحالة الألمانية، ساكسونيا أنهالت هي من الولايات الأصغر في ألمانيا، والتي عانت بعد الوحدة من استبدال النظام الشرقي في شرق ألمانيا وإحلاله بما هو من الغرب، سواء بالقيادات السياسية والاقتصادية وكل ما كان هناك من برامج، بغض النظر إن كانت إيجابية أو سلبية تم استبدالها. أضف إلى ذلك بأن ألمانيا ضخت الأموال والاستثمارات ولم تعالج المشكلة الاجتماعية والنفسية لمواطنين وسكان هذه البلدة، أضف إلى هذه المنطقة، أضف إلى ذلك هجرة الشباب نحو الغرب. ولايات ألمانيا الشرقية كان بها أكثر من 14 مليون.
0: لكن ماذا عن هذه النقطة؟ ماذا عن هذه النقطة التي ذكرها؟ ما لكم لا تدعوه يحكم؟ دعوه يحكم، فلربما يصبح مثل حكومة ميلوني.
3: المقارنة مع إيلوني، لا أعتقد أن جورجيا ميلوني بأنها محقة، لأن ميلوني لم تأتي من اليمين المتطرف النازي، ولكن لديها أفكار يمينية، وبمجرد أن وصلت إلى الحكم تبنت الخطاب الليبرالي ودخلت إلى المؤسسات الأوروبية. وأول زيارة كانت لميلوني كانت إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولم تكن إلى
0: دعني بس على عجالة، إذا كان لديك رد بس حاول أن تختصر.
2: نعم، أنا سأختصر بكلمتين. إذا كان أولا أنا أعترض على كلمة نازي، لأن حزب البديل ليس حزبا نازيا، ربما يكون يختلف مع الأحزاب الأخرى التي لا توافقه الرأي، لكن ليس نازيا. ثانيا، إذا كان هذا الخوف فقط لأن ساكسونيا أنهلت يعني ولاية صغيرة، لماذا هذا الخوف وهذا الرعب من حزب البديل على أن يكون في انتخابات وولايات أخرى؟ فلينتظروا الانتخابات وليروا أن المفاجآت ستكون كبيرة عليهم. أضف إلى ذلك، تفضل ضيفك الكريم حول المساعدات، أي مساعدات يتحدثون عنها؟ يا سيدي الكريم، فقط لأوكرانيا، لحرب أوكرانيا هذه الأخيرة، آخر دفعة 250 مليون يورو يريد السيد ميرز دفعها لأوكرانيا لحرب غير مفيدة.
0: ولكن دعنا نبقى في داخل ألمانيا على الأقل،
2: هذه من العوائق، هذه من الكوارث التي
0: أريد أن أسأل سؤالا أخيرا، لأنه لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت للأسف الشديد، ولكن أريد منكما أن تلخص لماذا تريدان أن يحكم حزب البديل، سواء في حكومة على مستوى الولاية أم حكومة فدرالية اتحادية، لماذا تريدان ذلك أو لا تريدان ذلك؟ السيد رضوان، نبدأ معك ولكن باختصار.
2: باختصار كلمتين، أنا أريد الديمقراطية هي من تحكم، بغض النظر حزب البديل أو غيره، فليتركوا الديمقراطية في صناديق الاقتراع، ولا يمنعوهم كما يفعل السيد بيرس بحصاره، أكان عبر المحاكم أو غير المحاكم ليقول، أو عبر الداخلية ليقول أن هذا حزبا نازيا متطرفا. فليتركوا صندوق الاقتراع، ورقة الاقتراع هي من تقول.
0: إذن دعوها لصندوق الانتخابات. سيد زاهي، لماذا لا تريد أن يحكم حزب البديل؟
3: دائما يكون صندوق الاقتراع مجحفا حتى بحق الديمقراطية نفسها، عندما يأتي مثل هؤلاء الأشخاص مستغلين الفراغ وفشل الآخرين والصعود إلى الحكم دون تقديم برنامج سياسي قادر على النهوض بالاقتصاد الألماني، كأكبر اقتصاد في أوروبا ورابع اقتصاد في العالم والذي يقود اقتصادات العالم، وبالتالي أعتقد أن ألمانيا هي أيضا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، وهي ليس من يدفع بل أيضا يستفيد من وجودها داخل الاتحاد الأوروبي وفي قيادة الاتحاد.
0: أشكركما جزيل الشكر على هذا النقاش الذي ربما يستمر لساعات أخرى ولكنه لن ينتهي، ولكن نكتفي بهذا القدر بسبب ضيق الوقت. أشكرك سيد رضوان قاسم مدير مركز بروغن للدراسات الاستراتيجية، وأشكر أيضا ضيفي من برلين السيد زاهي علاوي الباحث في مؤسسة برلين إنسايدرز الإعلامية. شكرا لكما، والآن ننتقل إلى الزميلة دلال معوض، نهاية هذا الجزء من حوارات العربي في برلين، والآن إلى باريس.
1: شكرا ياسر. هنا في فرنسا يتصدر التجمع الوطني استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، ففي الدور الأول تصل مارين لوبان إلى نحو 36% من نيات التصويت، أقرب منافسيها لا يتجاوزون 19%. فهل تمنح الانتخابات الألمانية في ساكسونيا أنهالت مارين لوبان زخما إضافيا، أم تدفع الأحزاب التقليدية وهي منقسمة اليوم إلى مراجعة حساباتها؟ إلى أي حد يلتقي اليمين المتطرف الفرنسي مع نظيره الألماني؟ وماذا يعني صعود التجمع الوطني للجاليات العربية والمسلمة في فرنسا؟ وهل تمتد تداعياته إلى الحريات والسياسات العامة؟ أخيراً، هل يشهد الاتحاد الأوروبي موجة عابرة مع تقدم أحزاب اليمين المتطرف، أم تحولاً يعيد رسم موازين القوى ومستقبل المشروع الأوروبي؟ أرحب بضيفي اليوم، المحامي إلي حاتم مستشار سابق لمؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان، أي والد مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني، وأرحب أيضا بالأستاذ حسين مرتضى، أنت عضو في حزب فرنسا الأبية وأستاذ جامعي أيضا، أهلا بكما. البداية معك السيد إلي، لم يحتفل التجمع الوطني في فرنسا بهذا الفوز، فوز الـ AFD في ألمانيا، يعني لماذا؟ هل هناك تباعد اليوم بين اليمين المتطرف الفرنسي مع نظيره الألماني؟
4: تحياتي لك وإلى السيد مرتضى وإلى جميع المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. ربما يجب هناك تصحيح، في حزب التجمع الوطني أي الجبهة الوطنية سابقا لا نحب أن تشار إلينا كلمة حزب أقصى اليمين أو اليمين خاصة المتطرف. هذه الأحزاب هي أحزاب قومية، والقومية في فرنسا تختلف عن القومية في ألمانيا وتختلف عن القومية في بريطانيا،
1: ولكن هو توصيف رسمي حتى من الحكومة الفرنسية ومن الدولة الفرنسية.
4: هذه نوع من شيطنة حزب التجمع الوطني، ولكن ما هو برنامج حزب التجمع الوطني وما هو برنامج حزب البديل لألمانيا؟ هنا البرنامجين مختلفين جدا، والتوجهات هي مختلفة جدا، والإثبات على ذلك حزب التجمع الوطني قطع أي علاقة مع حزب البديل في ألمانيا. ربما هناك بعض
1: منذ
4: 2024
1: بالطبع كان هناك تلاقي وتقارب من قبل
4: لبعض المصالح الأوروبية، خاصة في مجالات مثلا الهجرة.
1: نعم هناك تلاقي، سنتحدث عن الهجرة، ولكن ما هو سبب هذا التباعد أو النأي عن النفس؟ هل هو لأغراض سياسية اليوم لأن مارين لوبان مرشحة للانتخابات الرئاسية؟
4: مارين لوبان هي التي قامت الشيطنة عن حزب التجمع الوطني الذي كان اسمه حزب الجبهة الوطنية، غيرت الاسم وغيرت البرنامج وغيرت التصورات وحتى البرنامج السياسي، ولهذا السبب لا تريد أن تكون مثل هذه الأحزاب الأخرى، مثل مثلا حزب السيد زمور، هي حركة سياسية صحيح صغيرة،
1: وهي تعتبر أكثر تطرفا في بعض
4: المواضيع، تعتبر أكثر تطرفا، وهي التي تؤيد البديل من أجل ألمانيا، وأشارت إلى ذلك في بعض التصريحات مثلا.
1: ولكن هذا التباعد هو بسبب يعني ماذا؟ علاقة هذا الحزب بالنازية،
4: خاصة بالنازية والأفكار المعادية للسامية، ونحن نعلم أن في فرنسا هناك خوف من معاداة السامية، ولهذا السبب حاولت مارين لوبين إزالة هذه الصورة والصبغة التي كانت على الحزب، لأن والدها كان يقوم ببعض التصريحات التي كانت تعتبر كمعادية للسامية خاصة. فبعد كل هذا الجهد التي قامت به لا تريد إعادة هذه الصبغة على حزبها، وخاصة كما تفضلت وهي المرشحة أو المرشح الذي يحظى بأكثر الحظوظ للانتخابات.
1: إذن هي أسباب يعني انتخابية
4: وسياسية
1: تغيير هذه الصورة النمطية، يمكن أن نقول، التي كانت تتسم بالمعاداة للسامية. أيضا يعني المؤسس، أحد مؤسسي الجبهة الوطنية، كان له علاقة بالنازية وبالأساس.
4: لا، ليست كانت له علاقة بالنازية، ولكنه كان يفكر بطريقة موضوعية، ولكن للأسف اللوبيات التي هي مقربة من إسرائيل والصهيونية أدانته بشدة عدة مرات، وطالبت بمحاكمته، وحصلت على ما تريد، وأعطت هذه الشيطنة للسيد جوماري لوبين، الذي كان نحن نعلم أنه يدعم مثلا الفلسطينيين، ولهذا السبب كان يقال عنه أنه هو معادي أيضا للسامية،
1: وقيل عنه أنه معادي
4: لليهود أو الصهيونية.
1: سيد حسين، يعني هل فعلا تغير التجمع الوطني؟ وما نراه اليوم في فرنسا هو يعني أن فرنسا هي بين طرفين متطرفين. أيضا فرنسا الأبية تم توصيفها باليسار المتطرف أو اليسار الراديكالي. هل توافق على هذا التوصيف؟ وكيف تواجهون مارين لوبان اليوم وجان لوك ميلانشون، يعني زعيم هذا الحزب هو اليوم أبرز المنافسين لمارين لوبان؟
5: أولا طبعا لا أوافق على هذا التوصيف، ولكن كرد فعل مباشر على ما تفضل فيه بالأستاذ إلي، اليوم حزب مارين لوبان هو حليف لإسرائيل، ورأينا جوردان بارديلا يذهب إلى إسرائيل، وربما نشرح أيضا نصف بدقة هذا التقارب بين اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم. نقطة أخرى حول نتائج هذه الانتخابات وحول صعود، سواء صعود اليمين المتطرف في ألمانيا أو صعود اليمين المتطرف في فرنسا، ربما سبب أساسي لذلك هو تتالي سياسات، سواء سياسات ما سمي بسياسات الأحزاب الاشتراكية أو الأحزاب اليمينية، والتي فعليا لم تفترق كثيرا عن بعضها البعض، وكانت نتيجة هذه السياسات الفقر المدقع للكثير من الألمان، كذلك للكثير من الفرنسيين، هنالك 10 ملايين فرنسي فقير، وبالتالي هذا الصعود نتيجة لأن الناس يريدون تغييرا فعليا. ولكن ما يجب أن نحاول،
1: يريدون تغيير فعلي أو هي ردة فعل تقول أنها نتيجة؟
5: يريدون تغييرا، لأنهم وجدوا أن سواء سياسات الاشتراكية أو سياسات اليمينية هي سياسات تشبه بعضها البعض، لذلك ظن منهم أنه يمكن أن يكون هنالك تغيير سياسي مع اليمين المتطرف. ما يجب أن نشرحه أنه على الصعيد الاقتصادي ليس هنالك تغيير في السياسات التي قام بها اليمين خلال الفترات السابقة أو الحزب الاشتراكي، هذه نقطة ثانية، ولكن سوف يكون هناك تغيير من ناحية أخرى، أنه قال هذا الحزب قادر على خرق، لذلك هو يمين متطرف، قادر على خلق شرخ داخل هذه المجتمع، لأنه بتعريفه كيمين متطرف تقوم سياساته على تقليب أجزاء من الشعب الفرنسي على أجزاء أخرى. هل تريدين أن أعود إلى مسألة التطرف ربما بسرعة؟
6: بسرعة لأننا سندخل يعني في الملفات الأساسية التي مسألة الفرنسي.
5: مسألة التطرف تاريخيا يجب أن نعود إلى أصل الكلمة. حينما نقول اليسار المتطرف هو اليسار الذي لا يريد أن يكسب السلطة من خلال الانتخابات، هو الذي يريد أن يكسب السلطة من خلال الثورة. ولذلك ليس هنالك
6: يعني يقال أن يعني الطرفين لديهما سياسة شعبوية يتلقان في بعض المواضيع لربما يعني في بعض في
5: سوف نتناقش في ذلك. ولكن إذا أردنا أن نناقش الموضوع الاقتصادي نبدأ منه منذ الآن وهو موضوع أساسي
6: لن ندخل في الاقتصاد فورا. أريد أن أدخل في موضوع شائك جدا يهم مشاهدي التلفزيون العربي، وهو أيضا يقسم اليوم الفرنسيين ويخلق بلبلة، هو موضوع الإسلام والحجاب. وهنا أعتقد أن يعني المواقف مختلفة جدا بين فرنسا الأبية والتجمع الوطني. سيد لي، لماذا أصبح الحجاب محور أساسي في خطاب التجمع الوطني؟ يعني هو رمز ديني ولكن يبدو كأنه هو الرمز الوحيد في فرنسا. هناك رموز أخرى ولكن التركيز عليه المبرر، نتحدث عن العلمانية ولكن في العلمانية الفرنسية لا مبرر لمنع الحجاب في الأماكن العامة، ويبدو أن لم يعد هناك فاصل بين ما يسميه حزب التجمع الوطني محاربة الإسلاموية والتعددية أو الحريات الدينية والحريات الشخصية.
4: كما تعلمين أنا شخصياً ضد فكرة الديمقراطية، وأشاطر ربما رأي السيد مرتضى، لأن في الديمقراطية
6: هو ليس ضد الديمقراطية
4: خاصة فكرة الديمقراطية، لأنها تتلاعب بالرأي العام، والتلاعب بالرأي العام يعتمد على وسائل الإعلام وعلى الخطابات الشعبوية. وما هي الخطابات الشعبوية؟ نحن نعلم أن هناك حركة
5: طبعاً قيمة الإعلام
4: لم أتوقعها سيد مرتضى
5: التي تدعم بالدرجة الأولى اليمين المتطرف.
4: نعم. ولكن سيد مرتضى لم أقاطعك، كنت أقول أن هناك حملة قامت بها بعض وسائل الضغط أو اللوبيات، هي لمحاربة الإسلام والمسلمين والعرب خاصة في أوروبا، وهذه الحملة أيضا موجودة في فرنسا، وأصبح الخطاب المعادي للمسلمين وللإسلام عامة يجلب بعض الأصوات. ومن قال ذلك؟ أنا سأقول
6: لم يتبنى التجمع الوطني هذا الخطاب وليس معادي للإسلام.
4: سأبوح لك بشيء. سنة 2021 في شهر جولاي تموز 2021 كنت عند جون ماري لوبين، اتصلت به مارين التي كانت هي مرشحة للانتخابات، وقال لها أنني كنت على مكبر الصوت وتحدثنا الثلاثة، وهي اعترفت بأن الخطاب التي استعملته ضد ارتداء الحجاب كان خطاب ينتقد عليها. والآن اليوم هي تدرك ذلك أيضا، ولكن الفكرة لم تكن منع الحجاب، ولكن للأسف هناك خلط وهناك نوع
6: يعني
4: من
6: الضبابية
4: حول
6: هذا
4: ذلك.
6: المقترح، لأن هناك يبدو انقسام حتى
4: من
6: داخل
4: المستحيل منع. ماذا نفعل بالراهبات الأرثوذكسيات اللواتي تأتينا من اليونان وتلبس مثل النكاب مثلا؟
6: هي مشكلة تطبيق أو مشكلة مبدأ لاحترام الحريات الشخصية
4: ومشكلة الحريات، وهذا شيء مهم جدا. والسياسة لا يجب أن تعتمد على الديماغوجية، واليوم هناك تصحيح لهذا الخطاب داخل حزب الجبهة التجمع الوطني، وهناك انقسامات، والفكرة صحيح. هي محاربة الإسلام السياسي. الإسلام السياسي ليس لديه أي علاقة بالإسلام، مثل الصهيونية ليست لديها أي علاقة مع اليهودية.
5: يجب ماذا نستنتج مما تفضلت به؟ لأن الانقسامات داخل الحزب التجمع يعني لا تهمنا، ما يهمنا بالدرجة الأولى هو البرنامج الذي سيطبق. هنالك خطاب على نسمع يوميا من سواء من نواب اليمين المتطرف أو من رئيس اليمين المتطرف.
4: ماذا عن السيد روتيو الذي هو رئيس حزب الجمهوريين؟
5: روتيو أيضا
6: متهم بأنه يحمل مبادئ اليمين
4: المتطرف واشتراكي يساري أيضا.
5: أستاذ إلي بس لأنه أعيد ما تفضلت به، فإذا هنالك خطاب معادي للإسلام، واليوم هنالك يريدون تصويب الموضوع على السيدات على الحجاب، وهذا الموضوع طبعا

0: الذي كان ضد ارتداء الحجاب نساء النساء المسلمات صحيح. وكان هو أيضا في هذا الجو
1: وشرح كيف أنه ذهب إلى الكلام مع هذه السيدات، لأننا نشرح في الإعلام الفرنسي، ليس نحن ولكن الإعلام الفرنسي يصور كما لو أن المرأة المحجبة هي مرأة أجبرها رجال أقرباء منها سواء
2: ربما
0: لو سمحتم هنا نقطة مهمة. الجمهورية الفرنسية، مبادئ الجمهورية الفرنسية والعلمانية هي معادية لكل الديانات. العدو الأكبر للجمهورية الفرنسية كانت المسيحية في فرنسا، وهذا ما حصل مع الثورة الفرنسية حتى اليوم، واليوم انتقل هذا الخطاب ضد المسلمين، فلذلك المسيحيين هم يؤيدون
1: المسلمين. عزيزي، ليست معادية للديانات، العلمانية ليست عداء
0: العلمانية الفرنسية.
2: هناك فصل بين الدين والدولة، وفصل الدين في يعني
0: ولكن نمنع بعض الأفراد في النساء أن ترتدي الحجاب لأنها تنتمي إلى دين مختلف عن آخر. ماذا أيضا عن اليهود وعن
2: كل الرموز ممنوعة حسب العلمانية، كل الرموز ممنوعة في المؤسسات العامة والوظائف والدوائر
0: دكتاتورية
2: العامة.
0: دكتاتورية العلمانية التي تطغى. طيب هل على
2: الموضوع ليس
0: إلى إيران؟ المسيحيين المسلمين والبوذيين
2: العلمانية ليست الموضوع. سأنطلق إلى محور كلمة أخيرة عن موضوع الحجاب.
1: خلاصة هذا الموضوع أن هنالك اليمين المتطرف الذي تقوم سياسته على خلق شرخ داخل المجتمع، وتقول نحن نحمي جزء من هذا المجتمع ضد الجزء الآخر، وفي الأمور الاقتصادية وفي الأمور السياسية هو يقترب كثيرا من السياسات التي قام بها اليمين أو قام بها ماكرون. وهنالك فرنسا الأبية التي تعتبر أن كل الفرنسيين هم يعادلون بعضهم البعض.
2: طيب نتحدث عن كل
1: وليس لنا أن نقول لهذا الشخص البس بهذا الشكل أو بهذا الشكل، وليس لنا أن نقول لهذا الشخص أو ذاك اتبع هذه الديانة أو اتبع تلك الديانة.
2: هذه النقطة مهمة. سأنتقل إلى يعني موضوع الهجرة. وإشكالية يعني لمن الأولوية في الخدمات الاجتماعية والصحية، لمن الحق البقاء في فرنسا أو مغادرة فرنسا، لمن الحق في الجنسية. هذا الموضوع موضوع الهجرة، لربما مع حزب الأفدي هناك تلاقي كبير مع التجمع الوطني، ولكن اليوم ما هو موقف التجمع الوطني من الهجرة؟ هل هو يتبنى سياسات مشابهة بالإفدي التي تدعو إلى ترحيل المهاجرين موجودين بشكل غير قانوني، أو هناك سياسة ضد الأجانب بشكل عام؟ يعني يتهم التجمع الوطني بالعداء للأجانب، بالكسينوفوبيا، بالتضييق كثيرا على من هم ليسوا فرنسيين أو أوروبيين. ما هو موقف أو برنامج التجمع الوطني اليوم بشكل مختصر؟
0: هذا غير صحيح أبدا، أن حزب التجمع الوطني أو أمس الجبهة الوطنية هو عدو الأجانب والمهاجرين. وأؤكد لك أن السيد جون ماري لوبين مؤسس الجبهة الوطنية كان دائما يقول أنا لست ضد الأجانب، أنا لست ضد المهاجرين، ولكنني ضد سياسة الهجرة التي تفتح أبواب فرنسا إلى أعداد هائلة من المهاجرين والأجانب يأتون إلى بلد ليس لديه القوة لإعطاء القوت والعمل لأبنائه، فكيف نستطيع أن نستقبل هؤلاء الأجانب ولا نستطيع أن نعطي العمل لأبنائنا؟ فهذه هي سياسة الجبهة الوطنية وسياسة الهجرة، وهذا ما نعيشه اليوم. للأسف هناك نتائج هذه السياسات التي تحدث عنها السيد مرتضى، أي الأحزاب التقليدية سواء من اليسار التقليدي أو اليمين التقليدي، أي الجمهوريين اليوم والاشتراكيين أمس، الذين قاموا بهذه السياسة، والآن نعيش نتائج هذه السياسة التي ربما سترسل فرنسا إلى حرب

0: أهلية.
1: أنتم تتحدثون عن وضع قيود على على على الهجرة.
0: نحن لا نريد أن تصبح فرنسا مثل فلسطين. يجب أن نذكر أن في القرن التاسع عشر هناك تدفق من المهاجرين اليهود الذين أتوا على أراضي فلسطين، وكان هناك المفكرين مثل جورج أنطونيوس وغيره من الكتاب والسياسيين الذين كانوا يحاربون هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين.
1: المقاربة يعني مختلفة جدا.
0: مكسوا وأصبحوا بإنشاء دولة على أرض فلسطين. سيد جون ماري لوبان، السيد جون ماري لوبان أخذ شعار فلسطيني خاصة فلسطين، ولذلك كان يقول فرنسا للفرنسيين مثل ما كان الفلسطينيين يقولون فلسطين للفلسطينيين.
2: لا أعتقد أن المهاجرين يأتون إلى فرنسا لكي يأخذوا أرض فرنسا ولا لكي يحتلوا أرض فرنسا. المهاجرون يأتون إلى هنا وأراهم حينما،
0: ولكن هناك أيادي وراءهم تتلاعب في هذه القضية.
2: فإذا حينما تستيقظ صباحا تذهب في المترو تجد العمال الذين بفضلهم يعمل المترو، العمال الذين بفضلهم تعمل المستشفى وتعمل الجامعة، تجد الأطباء. أنا ذهبت إلى المستشفى وللأسف يعني لست لا أقول أنني مع الهجرة، لأنني لا أقول بالضرورة أنني أريد أن أذهب إلى المستشفى هنا وأن أجد أن الخمس أطباء في غرفة العمليات هم لبنانيون. هذا الموضوع يحزنني. فإذا الهجرة لها هي طبعا جوانب مفيدة إلى في فرنسا، ولكن ليس الموضوع أن أقول أن الهجرة جيدة أو الهجرة سيئة. الهجرة واقع، كيف نتعامل معه؟ سواء أردت أم لم تريد، المهاجرون سيأتون إلى هنا، كيف نتعامل معهم؟ هل نساعدهم لينخرطون في المجتمع ويساعدون في اقتصاد هذا البلد ويستفيدون، ونستفيد من ثقافتهم ويستفيدون من ثقافتنا، أم نجعلهم يعيشون في ضواحي وننتقدهم وننتقد لباسهم وإلى ما هنالك؟ هذه نقطة مهمة. النقطة أهم أن يجب أن نفهم أن سياسات اليمين المتطرف سواء في فرنسا أو في باقي العالم هي السياسات التي تنتج كم أكبر من الهجرة. لماذا؟ ما هي أسباب الهجرة؟ أسباب الهجرة لا أحد يهاجر لأنه استيقظ صباحا قال أريد أن أهاجر، يهاجر لأن هنالك حرب في بلادنا، وهم يساهمون في هذه الحرب،
0: هذا ما كان يقوله السيد جون ماري لوبان،
2: سواء من بيع الأسلحة إلى
1: سؤال. هل هناك خطر اليوم لو وصلت مارين لوبان إلى الرئاسة على الجاليات العربية والمسلمة تحديدا؟ هل هناك يعني خطر تحديدا على يعني هذا؟
2: هنالك خطر على كل الفرنسيين، هنالك خطر لأنها تقوم بسياسات مثل تفضلت بها حول الحجاب، تقوم بخلق شرخ بين الفرنسيين الذين بدل أن يهتموا بمواضيعهم الاقتصادية سوف يهتموا بمواضيع الهوياتية. وكما رأينا مثلا ميلوني، ماذا كانت النتيجة بعد 4 سنوات؟ هذه أطول حكومة في تاريخ. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الاقتصاد في وضع سيء جدا، النمو في وضع سيء جدا. بالمقارنة سانشيز في إسبانيا
1: الاقتصاد اليوم الذي ينتفع من هذه
2: الذي
1: نعم.
2: في برنامج فرنسا الأبية هنالك أمور تشبه كثيرا ما قاموا به بإسبانيا، وكما نعرف أن النمو فرنسا مثلا في إسبانيا اليوم هو 3 مرات صحيح. أكثر من النمو في
1: ولكن
2: في
1: اليمين
2: فرنسا.
1: المتطرف اليوم يعادي هذا البرنامج، برنامج الهجرة الإسبانية، لا سيما بعد الأزمة التي شهدت عليها الحدود الإسبانية المغربية. لم يبقى الكثير من الوقت، سأنتقل بشكل سريع إلى موضوع أوكرانيا وروسيا لأنه موضوع يعني يهم الفرنسيين أيضا. هناك تباعد أيضا بين التجمع الوطني وروسيا، ولكن لم يكن هذا الحال من قبل، يعني بين مارين لوبان وروسيا. وسؤالي هو لو وصلت إلى الرئاسة هل سيتواصل دعم أوكرانيا ماديا وعسكريا أم سيتوقف؟
0: كما قلت لك أن في الجمهورية في فرنسا هناك نوع من الإشارات الحمر التي لا يستطيع السياسيين تخطيها، والسيدة مارين لوبان لكي تصل إلى المركز التي هي فيه كان عليها انجبرت أن تقوم ببعض التصريحات التي ترضي بعض اللوبيات والقوى السياسية
1: طيب
0: الخارجية.
1: لكن إذا وصلت ماذا سيتغير في العلاقة مع روسيا وأوكرانيا؟
0: لن يتغير أي شيء مثل ما حصل في إيطاليا.
1: ستواصل الدعم المادي والعسكري لأوكرانيا؟
0: للأسف، لأنها لم تخرج من الاتحاد الأوروبي الذي يحكم فرنسا، هو الاتحاد الأوروبي في بروكسل وليس باريس.
1: أيضا غيرت هذا الموقف
0: الذي يحكم
1: في
0: فرنسا، هي
1: تل
0: أبيب وليس باريس للأسف.
2: فيما خص فرنسا الأبية سوف نستمر بدعم الشعب الأوكراني، وأيضا أوكرانيا لتدافع عن نفسها ولكن ليس لتهاجم روسيا. ونعتقد أنه يجب أن نعود إلى دبلوماسية، ويجب أن لا نحضر للحرب بل أن نحضر للسلام مع روسيا.
1: شكرا لكما، شكرا للسيد المحامي إلي حاتم، أنت مستشار سابق لمؤسس الجبهة الوطنية، شكرا للسيد حسين مرتضى عضو في حزب فرنسا الأبية. طبعا التلفزيون العربي سيبقى في تغطية الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة، ابقوا معنا، لكن هذه هي نهاية حلقة حوارات العربي لليوم التي أتتكم من باريس ومن برلين. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: إذا أنت بتقعد محلهم بصير إرهابي بعد 15 يوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: وصفت الملف بأنه بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان.
0: تم دعوتي للقاء مجموعة تمثل الخاطفين. قال بدنا نقتل عسكري. تقتلوا عسكري. فقتلوه.
2: هل حزب الله دفع ثمناً لتدخله في الحالة السورية؟
0: حزب الله كجسم عسكري كبر بشكل لم يكبر معه الجزء الأمني.
2: كيف كنت تشوف توجهات علي مملوك؟
0: أنا بعتقد اللواء مملوك ظلم.
2: وهل أسر لك بموقفه ذلك؟
1: وفي رواية أخرى الأحد 10 مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
4: ماذا يعني أن أعمل مراسلاً للتلفزيون العربي في إيران؟
3: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
4: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
6: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
5: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن إيقاف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجمات بمسيرات قادمة من العراق. الخارجية السعودية تقول إن المملكة آثرت عدم الرد لدعم جهود الحكومة العراقية بحصر سلاح الفصائل. وبغداد تعلن فتح تحقيق في الحادثة. مصادر في أنصار الله الحوثيين تؤكد للتلفزيون العربي سيطرتها على باب المندب بعد جزيرة ميون، ويحيى سريع يقول إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية. بازتشكيان يقول إنه لا يؤيد استمرار الحرب مع الولايات المتحدة، والخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بالتسييس. ومجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ومندوب الخرطوم يقول إن القرار الأممي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

أوقفت وزارة الطاقة السعودية العمل بخط أنابيب شرق غرب احترازياً إثر تعرضه لعدة استهدافات. وفي بيان أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الخط تعرض يوم الخميس لعدة استهدافات أسفرت عن إصابات. وأوضح المصدر أن الفرق الفنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته. دانت السعودية بأشد العبارات استهداف خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات قادمة من العراق، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن المملكة وبناء على طلب رئيس الوزراء العراقي آثرت عدم الرد في هذه المرحلة لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لجهود بغداد. وشددت الرياض بحسب البيان على احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية سيادتها وأمنها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان التعاون بين البلدين لدعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد واحتواء التوترات. من جانبها، دانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدة رفضها أي اعتداءات يمس أمن المملكة واستقرارها. وفي بيان للحكومة أفادت بأن الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل، وتم إحالة قيادة عمليات ميسان للتحقيق وإعفاء قائدها بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات على السعودية من أحد المواقع. وشددت الحكومة على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر، كما ثمنت موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف، ما يعكس حرصاً على أمن العراق واستقراره ومواصلة مسار العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين.

0: وفي إطار هذه التطورات يردنا الآن هذا الخبر العاجل بحسب الدفاع المدني السعودي، الذي يقول إطلاق إنذار مبكر في الطائف وخميس مشيط تحسبا لخطر محتمل. إذن في سياق هذه التطورات، الدفاع المدني السعودي في هذه الأثناء يطلق إنذارا مبكر في الطائف وخميس مشيط تحسبا لخطر محتمل. نتابع بكل تأكيد معكم هذه المستجدات وتطورات مشاهدينا، سنأتي للوقوف عليها في ساعات وربما هذه الساعة أو ساعات أخرى لنتابع معكم هذا المشهد. ونعود مجددا إلى سياق الأخبار، حيث دانت دولة قطر استهداف خط أنابيب شرق غرب في السعودية بمسيرات قادمة من العراق. وفي بيان أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها. وقالت الخارجية أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتصعيد خطير يقوض أمن المنطقة. بدوره دان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب، مشددا على أن هذا التصعيد انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي. في اليمن، أكدت مصادر عسكرية في أنصار الله الحوثيين للتلفزيون العربي أن منطقة العرض وشاطئ الزعفران وخور باب المندب باتت تحت سيطرة الجماعة. وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يمني قوله إن أفرادا من أنصار الله الحوثيين سيطروا على منطقة باب المندب بعد انتشارهم في جزيرة ميون الاستراتيجية وسط المضيق. وتظهر هذه المشاهد قصفا، قالت وسائل إعلام يمنية إنه من جانب أنصار الله الحوثيين على منطقة رأس العارة في محافظة لحج. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض مديريات الساحل الغربي لليمن. وأضاف سريع أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للجميع باستثناء السفن السعودية.
1: إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق إعلان الحظر عليها، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو السعودي والتصعيد بالتصعيد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا العزيز.
0: أفادت المنطقة المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك الأسبوع الماضي في اليمن. وقالت المنظمة أن عدد النازحين يتزايد بشكل مقلق وسريع مع استمرار المعارك خاصة جنوب غربي البلاد. والتطورات العسكرية في اليمن تتسارع، ومعها تتغير خرائط السيطرة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية، فيما أبرز المناطق وما هي هذه المناطق التي شهدت تغيرا في خريطة السيطرة وكيف تبدو خطوط التماس الجديدة. نتابع.
2: في اليمن لا تتحرك خطوط القتال فقط، بل تتغير معها خرائط النفوذ والتموضع. مناطق جديدة يتم ضمها في الساحل الغربي، فأين تكمن مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على الخريطة؟ الجماعة تسيطر على مدينة المخا ومينائها في تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الصراع على الساحل الغربي لليمن. تطورات أحدث تشير إلى سيطرة كاملة لجماعة أنصار الله الحوثيين على جزيرة ميون وانسحاب القوات الحكومية منها، فضلا عن السيطرة على مدينة ذوباب الواقعة مباشرة على مضيق باب المندب. وفي البحر، تحدثت تقارير عن سيطرتهم على جزيرة زقر الاستراتيجية جنوبي البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية، فيما أشارت تقارير إلى السيطرة على جزر حنيش. في حين تصاعدت التحذيرات الحكومية من مخاطر تحركات أنصار الله الحوثيين على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية. تطورات تفيد بأن خطوط الصراع باتت تمتد من اليابسة إلى الجزر والممرات البحرية. وعلى الخريطة يمتد نفوذ وجماعة أنصار الله الحوثيين من مناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، بينها العاصمة صنعاء وأجزاء من الحديدة وغيرها. في المقابل تتمركز القوات الحكومية على أجزاء واسعة من جنوب وشرق البلاد، كما تحاول وقف أي تقدم إضافي نحو باب المندب، مع بقاء جبهات مشتعلة في تعز ومأرب والجوف والضالع. هكذا تكشف الخريطة أن معركة اليمن لم تعد تدور فقط حول المدن والطرق، فكلما تحركت خطوط النار جنوبا اقترب الصراع من البحر. وكلما اقترب من باب المندب حلقة الوصل الرئيسية بين البحر الأحمر وخليج عدن، اتسعت دلالاتها من معركة يمنية إلى ملف يتصل مباشرة بأمن الملاحة والتجارة الدولية.
0: شكلت مصر خلية أزمة بصورة عاجلة لمتابعة التطورات المتسارعة على الساحل الغربي لليمن بعد وصول جماعة أنصار الله الحوثيين إلى جزيرة ميون عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. وبحسب ما أفاد مصدر مصري، فإن الخطوة اتخذت بالنظر إلى التداعيات المحتملة للتطورات العسكرية على أمن الملاحة في البحر الأحمر وحركة السفن عبر قناة السويس. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال مشاركته في قمة رؤساء مجموعة بريكس في نيودلهي إن العدوان الأمريكي والإسرائيلي على بلاده أدخلها في مرحلة صعبة من الضغوط والعقوبات. وأوضح بازشكيان أن الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن السياسي والإقليمي، داعيا مجموعة البريكس إلى إيجاد نظام اقتصادي محكم.
3: بلدي تعرض لأقصى أنواع العقوبات الاقتصادية، لكن العدوان الأمريكي الإسرائيلي أدخل إيران حاليا في مرحلة صعبة وخطيرة من العقوبات والضغوط. مستعدون للعب دور الشريك الاستراتيجي في ملفي الطاقة والنقل ضمن مجموعة البريكس، وندعوها إلى توفير بيئة تمنع أي بلد من تعطيل اقتصاد بلد آخر، كما ندعوها إلى بناء نظام سياسي اقتصادي متوازن، فالأمن الاقتصادي مرتبط بالسياسي والإقليمي.
0: اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتسييس التقارير الفنية وتحويلها إلى رواية لتهديد طهران وشن عدوان عسكري عليها حسب تعبيره. وأضاف بقائي أن ممارسات جروسي تهدد مصداقية الوكالة كجهة محايدة ومستقلة، وتعكس فشلاً أساسياً يحولها إلى شريك في الحرب، كما أكد أن إسرائيل هي العقبة الرئيسية أمام وجود شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. إلى ذلك، قالت الخارجية الإيرانية أن اجتماع وزراء خارجية الدول الساحلية للخليج وبحر عمان المقرر عقده يوم الاثنين في سلطنة عمان يمثل خطوة لتعزيز التعاون والأمن الإقليمي. وأضافت الوزارة أن الاجتماع بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية سيبحث قضايا إقليمية من بينها نتائج المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ضمان مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. كما أوضحت أن استمرار ما وصفتها بالإجراءات العدوانية والتدخلات الأمريكية يحول دون ضمان أمن الملاحة.
4: مساعي لحلحلة أزمة مضيق هرمز ثم اعتمادها ركيزة ينطلق منها مسار السلام الشامل بين واشنطن وطهران، هذا هو عنوان المحطة المقبلة ضمن سلسلة وقف التصعيد الأكبر بين البلدين. في أبرز المستجدات، اجتماع خليجي إيراني يعقد الاثنين المقبل في صلالة العمانية، وسيكون الأول على مستوى وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم الإيراني عباس عراقجي منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي. وبحسب صحيفة الفاينانشال تايمز، فإن المسار التفاوضي الأخير الذي تقوده مسقط وطهران هدفه الحصول على اتفاق مؤقت فقط لإدارة حركة الملاحة في هرمز، وبالتالي حث واشنطن على رفع الحصار عن طهران. وبشأن الأطراف الوسيطة، عراقتشي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني هاتفياً التصعيد في الشرق الأوسط، إمكانية العودة إلى المفاوضات، كما يعرج على الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين وتستهدف السعودية. تحركات سبقتها زيارة وفود قطرية وباكستانية وعمانية إلى طهران خلال الأسابيع الماضية، فيها حاولت ترسيخ خفض التوتر وإنعاش مفاوضات وقف التصعيد الأكبر. جهود دبلوماسية تبذل، لكن أهدافها تتعارض مع الوقائع في الميدان. فالضربات المتبادلة عادت بعد هدوء نسبي شهده شهر أغسطس، وآخرها كانت استهداف سفينتين على بعد أكثر من 7 كيلومترات إلى الغرب من خصب في سلطنة عمان. أما متوسط عبور السفن عبر هرمز فانخفض من 15 سفينة إلى أقل من 10 يومياً وفق بيانات شركة كابلر. في الوقت نفسه وفي فلك التحشيد العسكري، وسائل إعلام أمريكية كشفت عن مساعٍ إيرانية متواصلة لإحياء البرنامج الصاروخي، في مؤشر لا يدل على أن الحرب على الأقل من وجهة نظر أطرافها تقترب من النهاية.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال اتصالين هاتفيين مع وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، أكد دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. في ميناب جنوبية إيران، رصدت كاميرا التلفزيون العربي المشهد في مدرسة شجرة طيبة التي دمرها قصف أمريكي في بداية الحرب في فبراير الماضي. نتابع.
5: حتى 28 فبراير الماضي هكذا كان شكل مدرسة طيبة. في الساعة 11:20 بالضبط تحولت إلى ركام. كان المبنى من طابقين وصولاً إلى هذه الصور، إلى حدود المبنى كان إلى حدود هذا السور الذي تعلق عليه اليوم صور هؤلاء قتلى وضحايا مدرسة شجرة طيبة في ميناب الواقعة جنوب البلاد، وتحديدا في محافظة هرمزجان التي جرى استهدافها في الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران. إيران وصفت هذا الحادث بجريمة حرب الذي راح ضحيته 120 طالب وطالبة من صفوف الابتدائية. هكذا هي الصور متناثرة لضحايا هذه المدرسة لصور الأطفال. لا يزال أولياء الأمور يزورون هذا المكان في أفراحهم وأتراحهم وأحزانهم، وفي كل ساعة هنا صفوف أولادهم وهنا قتلوا، وهذه إحدى عوائل ضحايا الأطفال. سلام خسنا بشيت.
2: الكثير من أهالي الطلبة لم يتمكنوا العثور على أجساد أطفالهم، وأنا بعد يومين عثرت على جسد ابني في هذا الصف تحديداً حيث نقف. كانت فاجعة مريعة، فالأجساد مقطعة والتعرف عليهم كان أمراً صعباً.
5: استهدف المكان بصاروخين توماهوك ما بين الأول والثاني لحظات، كما يقول من كان قريبا من هذه المدرسة. لا يزال كل شيء على حاله، لم يرفع الركام، حتى هذه الرحلات لا تزال على حالها، كل شيء لا يزال على حاله عدا من لجأ إلى هذه الصفوف بقي على قيد الحياة لكنه بآثار نفسية مرعبة كما يتحدث المعنيون هنا. أمواج الاستهدافين واضحة في هذا الصف على الجدار تحديداً، والذي أمن من لجأ إليه وبقي على الحياة من الطلبة تحديداً. كانت هذه المدرسة مساحة آمنة للطلاب وللتعليم، وبلحظة تحولت إلى مجزرة للأطفال. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مدينة ميناب مدرسة شجرة طيبة.
0: قالت وزارة الخارجية الهندية أن رئيس الوزراء ناريندا مودي أجرى محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، وشدد على أهمية حماية حرية الملاحة والتجارة والسلامة البحارة. وشهدت الفعاليات التحضيرية لقمة زعماء دول مجموعة بريكس في نيودلهي لقاءات ثنائية مكثفة في ظل تحديات أزمة مضيق هرمز والحرب في أوكرانيا.
6: العاصمة الهندية نيودلهي تضبط عقارب ساعتها على قمة زعماء دول مجموعة بريكس. إجراءات أمنية مشددة فرضتها الحكومة الهندية لمواكبة وصول القادة المشاركين. أزمة مضيق هرمز وتعطل حركة الملاحة حضرا في خطاب رئيس الوزراء الهندي.
7: لن تزدهر التجارة العالمية إلا عندما تكون الممرات البحرية آمنة وطرق الإمداد مفتوحة والبحارة في مأمن. لهذا السبب تعد الهند داعما قويا لحرية الملاحة وسلامة البحارة.
6: أسئلة الوجود والدور والنفوذ والفعالية ومستقبل التكتل تحضر بشدة في هذه القمة، يتضح ذلك بجلاء من خلال تأكيد الرئيس الإيراني على أن المجموعة تستهدف إيجاد بيئة تمنع أي دولة من عرقلة التجارة المشروعة للدول الأخرى وفق تعبيره.
8: يجب على مجموعة بريكس أن توفر من خلال آليات مرنة تخدم اقتصادات الدول الأعضاء ودول الجنوب العالمي حيزاً لا تستطيع فيه أي دولة عرقلة التجارة المشروعة لدولة أخرى عبر احتكار أداة مالية أو تكنولوجية.
6: يبرز موقف روسيا المثقلة بتداعيات الحرب الأوكرانية من خلال تعويلها على التكتل للالتفات على العقوبات الغربية الخانقة التي كلفتها تريليوني دولار أمريكي وفق إحصاءات متطابقة.
9: هناك محاولات لعرقلة ممرات النقل الدولية والاستيلاء على السفن البحرية، فضلا عن فرض قيود غير قانونية مصحوبة بتهديدات ما يسمى العقوبات الثانوية ضد من يرفضون العمل وفقا لمصالح الآخرين ويفضلون بدلا من ذلك الدفاع عن مصالحهم الوطنية.
6: بالنسبة للصين، تحاول بكين الاستثمار في مجموعة بريكس رافداً لتصورها للنظام الدولي الجديد، خصوصاً في ظل الصدام العنيف مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يشهر الحرب التجارية ويهدم حصونها في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تماماً كما حدث مع فنزويلا ويجري حالياً مع إيران.
0: وفي لبنان، قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالقذائف بلدة المنصور جنوبية لبنان، كما أظهرت مشاهد تحركات لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل في جنوب البلاد. ورصدت كاميرا التلفزيون العربي الأثار الناجمة عن عملية التفجير من أقرب نقطة من مرتفعات علي الطاهر جنوبا.
10: مع زميل سامر ناصر انتقلنا إلى بلدة الجرمق من أجل معاينة الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس عند الساعة 9:09 من ليل الخميس. نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات ضخمة جدا في مرتفعات علي الطاهر. من منطقة النبطية كانت الرؤية صعبة جدا عند ساعات الصباح، أما من هنا فيمكن أن نظهر بعض البقع التي تدل على التفجيرات التي نفذها الاحتلال. هذه مرتفعات علي الطاهر، وفي نهايتها تبدأ طبعا بلدة كفر تبنيت التي تظهر من هنا أثار الدمار فيها. التفجيرات بحسب الصورة التي وزعها الاحتلال الإسرائيلي بالأمس هي تشير إلى هذه البقعة المستهدفة بالتفجيرات، والتي زعمت بأنها دمرت أنفاقا لحزب الله بطول كيلومترين تقريبا. وبالتالي مع الزميل سامر ناصر نستطيع أن نرى بعض البقع، بقع الدمار والأثار الموجودة داخل مرتفعات علي الطاهر من جهة الجرمق ومن جهة الخردلة. وبالتالي هنا نتحدث عن أثار ناجمة عن تفجيرات يقول الاحتلال بأنه استخدم فيها 1100 طن من المتفجرات، وهي طبعا أكبر من ما استخدمه في الأنفاق التي دمر فيها في أنفاق قلعة شقيف. وطبعا المواطنون في الجنوب اللبناني شعروا بهزة، ويقول مركز الجيوفيزياء بأن محطاته رصدت هزة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وهذا ما يفسر حجم يعني الآثار البادية في مرتفعات علي الطاهر. طبعا مرتفعات علي الطاهر هي تطل على الخردلي وتطل على النبطية من الجهة الأخرى، وبالتالي قد يكون هناك الكثير من البقع التي تدل على الأثار الناجمة عن التفجيرات الضخمة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرتفعات ومن النقطة الأقرب إليها من الجرمق. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي يفجر الأنفاق ويهدم المنازل التي استخدمت مواقع لحزب الله. وأضاف كاتس أن الجيش أنشأ منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا.
11: اليوم توجد منطقة أمنية تمتد من الساحل غربا حتى قلعة الشقيف وصولا إلى مشارف جبل الشيخ شرقا. الجيش الإسرائيلي موجود في الميدان ويفجر جميع الأنفاق ويهدم جميع المنازل التي استخدمت معاقل ومواقع لحزب الله في المنطقة. كان علينا استكمال النقطة الأخيرة وهي الأنفاق في مرتفعات علي الطاهر التي كانت مليئة بالذخائر والوسائل التي تشكل تهديدا.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين أصيبا في غارة للاحتلال على بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. كما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال منطقة المواصي في خان يونس جنوبا. وشيع فلسطينيون قائد لواء خان يونس في كتائب القسام محمد اليازوري الذي استشهد في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس. ونعت كتائب القسام الشهيد اليازوري عضو المجلس العسكري العام للكتائب وقائد لواء خان يونس. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه قتل اليازوري وقائد سرية مرافقا له. وبحسب مصادر خاصة للتلفزيون العربي فإن اليازوري قائد لواء خان يونس قاد اللواء خلال الأشهر الماضية بعدما تقلد مناصب قيادية في القسام أبرزها مسؤول جهاز الاستخبارات في خان يونس. في السودان اعتمد مجلس الأمن قرار تمديد العقوبات على السودان لمدة شهر، ويشمل القرار كذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد المدرجين على قائمة العقوبات، إلى جانب إبقاء حظر توريد الأسلحة في إطار إقليم دارفور. وكان مشروع قرار أمريكي اقترح توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وكل أطراف الصراع بعد معارضة روسيا والصين وباكستان. قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار لتوسيع حظر السلاح بالصيغة المقترحة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي بما يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها. وأضاف خلال جلسة خاصة بمجلس الأمن أن وضعية الحرب والهشاشة التي تنجم عنها لا تمكن الدولة من السيطرة على نشر الأسلحة داخل حدودها لكثرة المنظمات المسلحة وفيالق المرتزقة على حد تعبيره.
12: إن المجتمع الدولي فشل في دعم ودمج ونزع سلاح المجموعات المسلحة بعد اتفاقية أكتوبر 2020، وبعد أن رفض الدعم السريع دمج قواته بالجيش إلا بعد أكثر من 20 عاما، إلا أن القرار المقترح يقوي هياكل المنظمات المسلحة خارج نطاق الدولة، فيما يقضي على دور الجيش الذي من أجله أنشئ، ولذلك سيساعد على ازدهار تجارة السلاح المهرب عبر حدود السودان وعبر حدود دول الجوار غير المساءلة، والتي تنطلق من أراضيها الطائرات المسيرة ولا تزال تحشدها في تلك الدول لتطويل تلك الهجمات لأمد جديد ولتدمير البنى التحتية بالسودان، وهذا سيؤدي لزيادة دور الفاعلين الخارجيين الموالين لميليشيا الدعم السريع ورعاتها الإقليميين المعروفون لديكم.
0: وبالعودة إلى تطورات في المنطقة، في هذه الأثناء مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي يصرح ويقول حملة أمنية واسعة في محافظة ميسان لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. إذن وبحسب مصدر أمني تحدث للتلفزيون العربي، حملة أمنية واسعة في محافظة ميسان لتعقب منفذي الهجوم على السعودية. تأتي هذه في إطار ما أعلنته بغداد من بدء تحقيق وفتح تحقيق في ملابسات الهجوم الأخير الذي انطلق من الأراضي العراقية مستهدفا السعودية. سنتابع بكل تأكيد مستجدات المنطقة ونبقي عينا مفتوحة عليها. نعود مجددا إلى سياق هذه الساعة، هذه النشرة التي انتهت الآن، ونذهب لنتابع برنامج مهمة صحفية.

0: المقاصة كلمة واحدة تختصر عقودا من السيطرة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني منذ نشوء السلطة الفلسطينية، سيطرة لا تقتصر على الأموال التي تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن الفلسطينيين وتتحكم في تحويلها، بل تمتد إلى تفاصيل حياتهم اليومية من الغذاء والدواء إلى الرواتب والخدمات.
1: إذا إسرائيل طختنا، السلطة حاربتني إني أشتري دواي.
2: هناك أخطاء صراحة تحديداً في هذه الاتفاقية.
3: كيف حتى الآن السلطة الفلسطينية منحارتش؟
4: إحنا قاعدين منموت، وإحنا كل مرضى السرطان منموت موت بطيء.
0: في هذا الوثائقي نرصد كيف أصبحت المقاصة أداة إسرائيل لشل حياة الفلسطينيين منذ 30 عاماً، وما هو دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع هذا الواقع، وهل هي متورطة في تفاقمه؟

0: هنا مستشفى ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، تعيش جهاد غنايم موتاً بطيئاً. منزلها في مخيم نور شمس صار حطاماً خلال العدوان على مخيمات شمال الضفة الغربية. أما جسدها المصاب بسرطان الثدي والغدد الليمفاوية في المرحلة الرابعة ينهكه غياب الدواء.
1: عندك الدواء الليتريزول اللي هو الهرمون، هو أساسي في علاجي لمرضى السرطان. أنا إلي 90 يوم ما أخذت ولا حبة. إذن أنا رجعت أعاني من أول أبو جديد. إذن أنا رجعوني للمرض من أول أبو جديد. أنا بدي أرجع لمراحل العلاج من أول أبو جديد. لازم يتوفر لي أبسط حق من حقوقي إنه يتواجد في مراكز الصحة. إحنا مش مسبر الهرمون، عندك بتبعها مغنيسيوم، بتبعه فيتامين دال، حتى الأكمول أبسط دواء، يعني أبسط دواء وأرخص دواء مش متوفر في الصحة، وما حدا بوفرنا إياه. احنا قاعدين بنموت، واحنا كل مرضى السرطان بنموت موت بطيء. احنا وعائلاتنا بتفرجوا علينا، من لا حياة لمن تنادي. يعني لما زوجي وولادي وبنتي بتطلعوا علي امهم بتموت قدامهم، هذا شيء قهر. احنا بنموت قهر وذل.
0: في كشف صادم اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نفاد 726 صنفا دوائيا بالكامل من مستودعاتها بسبب احتجاز اسرائيل اموال المقاصة، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه ديون السلطة الفلسطينية لشركات الأدوية الخاصة الموردة إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي، فقدت الوزارة القدرة على شراء أي إمدادات جديدة، ما أغرق آلاف مرضى السرطان والأمراض المزمنة في بحر من العذاب. تواصلنا مع وزارة الصحة الفلسطينية لنتعرف على الواقع الصحي في المستشفيات الفلسطينية، وكيف أثر احتجاز أموال المقاصة في الخدمات الطبية والرعاية الصحية. لنستمع إلى تفاصيل صادمة.
2: 50% إلى 60% تقريباً وصلنا في الشهر الماضي من أدوية السرطان هي غير موجودة الآن، وهذا انعكس أيضاً على البروتوكولات العلاجية لمرضى السرطان. حوالي ما يقارب من 750 إلى 800 مستهلك، ما بين مستهلك طبي وأدوية أخرى تستخدمها وزارة الصحة الفلسطينية، من خطان، من معدات تستخدم بشكل يومي، أيضاً هي أصبحت تحت الفحوى الصفري. بعض الأدوية الحيوية اللي أصبحت الآن أيضا صفرية، أوكي، مثل أدوية ما يسمى بالسورفاكتانت، أوكي، وهي يعني تعطى للأطفال الخدش في أول ولادتهم، أوكي، ومنقطع تقريبا في إطار فلسطين.
0: المقاصة هي الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على بعض التعاملات التجارية بين الجانبين، وتحويل هذه الأموال شهرياً إلى وزارة المالية الفلسطينية بعد اقتطاع عمولة تحصيل تبلغ 3%، أي ما يقارب 80 مليون دولار أمريكي سنوياً، وذلك بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، وهو الملحق الاقتصادي لاتفاق أوسلو. وتشكل أموال المقاصة حوالي 70% من إجمالي الإيرادات الفلسطينية، وهي المصدر الأساسي للرواتب والنفقات الحكومية. مصادرة إسرائيل أموال المقاصة وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية أدخل الأخيرة في أزمة مالية كبيرة، وورطها في ديون طائلة وسط عدم القدرة على دفع الرواتب الحكومية بشكل منتظم وكامل. رحلة البحث عن أدوية السرطان ليست إلا وجهاً واحداً لأزمة أكبر، فحين تحتجز أموال المقاصة لا تتوقف الأزمة عند أبواب المستشفيات، بل تمتد إلى المدارس والبيوت والموائد التي باتت تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. محمد حمايل معلم وأب لستة أطفال، يتقاضى نصف راتب فقط كسائر المعلمين والموظفين الحكوميين.
3: أنا إلي مستحقات قريب 100,000 شيكل، ومش لاقي في داري أشحن كرت الكهرباء والمي. أي عقلية بتفكروا فيها؟ أنا بدي واحد من المستشارين والوزراء والمسؤولين، بدي الناس اللي قاعدة بتفرض هاي الحلول تيجي تعيش حياتنا، تيجي تعيش لها بس مجرد أسبوع بدون كهرباء أو بدون مي. بدي إياه يجي يعيش أسبوع وهو مش قادر يعطي أولاده مصروف. أنو تعليم؟ أنا كمعلم بدي أروح وعارف إنه أنا في داري فيش مية. شو النفسية اللي أنا بدي أعطي فيها طلاب؟ شو الفكر والعقل اللي أنا بدي أعطيه لطلاب لما أقول لهم إنه أنا بدي أقعد أشرح لهم عن مثاليات الوطن، وبدنا نحكي لهم عن التحرير، وبدنا نحكي لهم عن الصمود، وبدنا نحكي لهم، وأنا قاعد بفكر إنه في الدار فيش مية. أنت قادر تقول لتبعين المية اليوم لأولادك تشربوش إلا نص كمية المية اللي تشربوها؟ تقدر تقول لهم اليوم بديش أجيب خضرة إلا النص؟ تقدر تقول لهم اليوم تتحمموش إلا نص حمامية؟ 50% أنا بشبهتها زي السمسم، لما تقيم نصها صارت سم. إحنا فعلياً قاعدين نتجرع السم. يعني أنا مش أنت بتتمنى علي بدك تعطيني، هاي مصرياتي يا جماعة. أنا بدي تفهم إنه هذه إلي حقوقي في ذمتك، ليه ما تعطيني إياها؟ مش قادر، زم حالك وروح.
0: تداعيات أزمة المقاصة لم تؤثر فقط على رواتب المعلمين، بل طالت العملية التعليمية برمتها. رصدنا تقلص الدوام المدرسي إلى 3 أيام أسبوعياً، وسط تراجع حاد في تحصيل الطلبة العلمي والأكاديمي. تمكن فريقنا أخيراً بعد الحصول على الموافقة من التوجه إلى وزارة المالية، واجهنا وزير المالية الفلسطيني الدكتور ستيفان سلامة بالسؤال الأهم: ماذا فعلت الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية للحد من الاعتماد على أموال المقاصة والبحث عن بدائل حقيقية تقلل من قدرة إسرائيل على استخدام هذه الأموال كورقة ضغط؟ وهل توجد خطة واضحة لتنويع الإيرادات وإعادة النظر في بروتوكول باريس وبناء اقتصاد أقل ارتهاناً لإسرائيل؟
4: اليوم شهر 16 بدون أموال المقاصة. إحنا نعمل حقيقة مع شركائنا الدوليين، خاصة الاتحاد الأوروبي وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة. ولكن أنا بكل وضوح أقول أن المجتمع الدولي ما زال عاجز. الموضوع الثاني هو إحنا نحاول تعزيز الإيرادات المحلية. يعني الآن إيرادات المقاصة تقريباً 70% من الإيرادات، والإيرادات المحلية هي 30% من الإيرادات. إحنا نحاول نعكس إنه تدريجياً تصبح الإيرادات المحلية يعني 70% من خلال محاربة ما يسمى بالتهرب والتهريب. إحنا لن نرفع الضرائب على المواطن الفلسطيني، ولكن كل مواطن فلسطيني عليه واجب. اليوم موضوع دفع الضرائب لم يعد مجرد يعني موضوع مالي، اليوم أصبح موضوع بقاء. بروتوكول باريس فيه مشاكل كثيرة، ولكن المشكلة الأكبر فيه أنه أيضاً إسرائيل مش ملتزمة في معظم بنوده.
0: تتبعنا خيوط احتجاز المقاصة على مدى 30 عاماً، سنوات حولت فيها إسرائيل أموال الفلسطينيين إلى سلاح مسلط على رقابهم. لكن النقطة الفارقة التي توصلنا إليها في تحول الاحتجاز الإسرائيلي من إجراء ظرفي إلى قانون منظم واقتطاع دائم. في عام 1996 احتجزت إسرائيل المقاصة لأول مرة خلال هبة النفق، وتكرر المشهد في انتفاضة الأقصى عام 2000 مع توقف اللجنة الاقتصادية المشتركة عن العمل، لتصل الذروة الأولى عام 2006 عندما قامت باحتجاز الأموال بالكامل لمدة 18 شهراً بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية، قبل أن تفرج عنها بعد تشكيل حكومة سلام فياض. خلال تتبعنا رصدنا أن الحجز بات مرتبطاً بتحركات السلطة الفلسطينية في الأطر الدولية. سلطات الاحتلال احتجزت المقاصة بعد قبول فلسطين عضواً كاملاً في اليونسكو في شهر تشرين الأول من العام 2011. منح فلسطين صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة في 29 من تشرين الثاني عام 2012 كان سبباً آخر لاحتجازها عدة أشهر، قبل أن تفرج عنها سلطات الاحتلال لاحقاً بعد ضغوط دولية. كذلك بعد توقيع فلسطين على نظام روما الأساسي نهاية عام 2014 والانضمام رسمياً للمحكمة الجنائية الدولية في شهر نيسان عام 2015 ولمدة تقارب 4 أشهر توقفت أموال المقاصة. لكن نقطة التحول الجوهرية كانت في عام 2018 حين أقر الكنيسة الإسرائيلي قانوناً بحجب مخصصات الأسرى والشهداء من عائدات المقاصة، ودخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2019، ليصبح الاحتجاز دائماً باقتطاع شهري ثابت يبلغ نحو 17 مليون دولار أمريكي، كما أعلن ونشر في سفر القوانين الصادرة عن الكنيسة بحسب هذه الوثيقة. بعد 7 أكتوبر 2023، انتقلت إسرائيل إلى مرحلة العقاب الجماعي باحتجاز مخصصات غزة بالكامل، رواتب المعلمين والصحة والحماية الاجتماعية بقيمة 275 مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل 92 مليون دولار، بينما ظلت السلطة تدفعها من جيبها، فخسرت المبلغ مرتين، دفعه واحتجازه.
5: إحدى السنوات إسرائيل احتجزت المقاصة لأنه كان عندهم انتخابات، فكان نتنياهو بده يعمل مزاودة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني تحجزها. ولكن سيد الكريم، الخطير في الموضوع والتطور الدراماتيكي من وجهة نظري هو ما تم في العام 2018. إسرائيل في 2018 بدأت بقوننة احتجاز إيرادات المقاصة. في شهر 3/2024 أقر الكنيسة الإسرائيلية قانون بتعويض كل قتيل إسرائيلي على خلفية قومية بين قوسين بقيمة 10 مليون شيكل وكل جريح إسرائيلي بقيمة 5 مليون شيكل. هاي القضايا سيد الكريم المرفوع علينا في المحاكم الإسرائيلية في حال الحكم فيها ستكلف 20 مليار شيكل من خالص أموالنا، فالأمر أضحى أمر جنوني. بعد ذلك إسرائيل استمرت في استخدام المقاصة للضغط على الشعب الفلسطيني، فكان القرار في عام 2025 تحديداً بشهر 5 باحتجاز كافة إيرادات المقاصة، تصفير المقاصة، وما زال القرار سار المفعول. وبالتالي أضحت المقاصة هي أداة إسرائيلية استراتيجية من أجل الخنق الاقتصادي للشعب الفلسطيني ومن أجل الضغط والابتزاز للشعب الفلسطيني.
0: وفي شباط من العام 2025 ألغت السلطة الفلسطينية اعتماد صفة أسير أو جريح أو عائلة شهيد كأساس للاستحقاق المالي. علاء وشاحي من مخيم جنين، أسير محرر حمل جرحا في عموده الفقري برصاص الاحتلال، يعيش في خيمة اعتصام في مدينة رام الله مع عشرات الأسرى المحررين.

0: هي مؤسسة اجتماعية للشؤون الاجتماعية، يعني وإحنا حالات وطنية بنرفض تحويلنا على مؤسسة بتقيم منا مسمانا الوطني. يؤسفني أني أقول لك أنه رد خط للمطالب الإسرائيلية والأمريكية، وإحنا حالياً بنعاني بسبب الرضوخ. إذا إسرائيل طختنا، السلطة حاربتني أني أشتري دواي بقطع للراتب. أنا الراتب هذا ما مش جايب لي كتير هيا هالإشي أنه للقصور، لكن بيعيشني حياة كريمة وبقدر أني أشتري أدويتي بدون ما أعتز حدا. لكن بأنك تقطع راتبي هيك أنت بتزق فيه للتهلكة، بتقولي روح عيش حياة إذلال، أو أنه لا سمح الله عيشت الشحدة، وهذا الإشي مرفوض.
1: السلطة الفلسطينية تسوقت مع هذا الملف وأخرجتها من نطاق المقاصة وغيرت نظام قصة الأسرى كلها، ونقلت الأسرى من صندوق الموازنة إلى صندوق التمكين الاقتصادي وصندوق المعونات الاجتماعية. وهذا الحكي يعني نوع من أنواع الابتزاز ونوع من أنواع التسوق مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المجال، حتى تخلق أداة ضغط على إسرائيل من قبل الأوروبيين والأمريكيين بهدف الإفراج عن أموال المقاصة، لأن الأسرى كانت أحد الشروط الإسرائيلية القاسية في تحويل جزء من أموال المقاصة. وللأسف يعني حتى بعد أن قامت السلطة الفلسطينية بهذا الإجراء لم تلتزم إسرائيل بهذا الموضوع. تخيل أي دولة في العالم تفقد 60% من إيراداتها، تخيل مثلا الأردن أو تخيل بريطانيا فقدت 60% من إيراداتها، كيف ممكن تتصرف؟ أنا أعتقد أو يعني أقول أي دولة إيراداتها بتنقص 20% تنهار الحكومة بشكل فوري. فأنا يعني بستغرب كيف حتى الآن الحكومة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية ما انهارتش. يبدو أن السبب الحقيقي هو صمود الناس وتحمل المواطن.
2: خلال بحثنا حصلنا على وثيقة خاصة تنشر للمرة الأولى على وسيلة إعلامية تكشف حجم الديون التي تراكمت على السلطة الفلسطينية جراء السياسة الإسرائيلية. تظهر الوثيقة أن إجمالي ديون السلطة الفلسطينية تبلغ 17 ملياراً و500 مليون دولار موزعة على النحو التالي: ديون البنوك المحلية 3 مليارات و500 مليون دولار، ديون البنوك الخارجية 1 مليار و300 مليون دولار، ديون القطاع الخاص 2 مليار و100 مليون دولار، ديون متأخرات رواتب الموظفين 3 مليارات و700 مليون دولار، ديون هيئة التقاعد 5 مليارات و200 مليون دولار. تمتد جذور هذه الأزمة إلى لحظة توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 الذي صمم ليكون إطاراً مرحلياً لمدة لا تتجاوز 4 إلى 5 سنوات بحسب المادة الأولى من هذا الاتفاق، لكنه ظل ساري المفعول لأكثر من 3 عقود وأصبح قيداً دائماً على الاقتصاد الفلسطيني. لم تترك اتفاقية باريس إدارة التجارة والضرائب بيد الفلسطينيين، بل أرست منظومة أبقت مفاتيحها بيد إسرائيل. البند العاشر: وحد السياسة الجمركية مع النظام الإسرائيلي. البند 13: مرور الصادرات والواردات الفلسطينية من خلال المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل. البند 14: منح الجمارك الإسرائيلية حق الرقابة على الشحنات وطلب تفتيشها. البند 15: جعل إسرائيل الجهة التي تجبي ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية قبل تحويلها للسلطة الفلسطينية ضمن نظام المقاصة. بهذه البنود أصبحت إسرائيل تتحكم بمفاتيح التجارة الخارجية وجباية الإيرادات الفلسطينية، وهو الأساس الذي قامت عليه منظومة أموال المقاصة. وصلنا إلى سمير حليلة، أحد المفاوضين الفلسطينيين الذين شاركوا في صياغة البروتوكول، يكشف في هذه المقابلة عن تفاصيل صادمة حول الأخطاء التي ارتكبها الجانب الفلسطيني أثناء المفاوضات والتي استغلها الإسرائيليون لاحقاً.
3: تم اختيار أفضل كوادر

0: فلسطينية موجودة في الجامعات فلسطينية أو في الحياة جوا وبرا، وتم استدعائنا لتونس وتحضيرنا للذهاب لباريس، والكل مدرك كان أنه لا يملك أي منا خبرة عملية في إدارة دولة، في إدارة جمارك، إدارة ضرائب، إدارة استيراد وتصدير، إدارة بنوك. إحنا كنا لا نمتلك المعرفة المطلوبة لخوض مفاوضات بين دولة ودولة. إحنا أجينا نحكي عن استيراد اللحوم الحية، استيراد القمح والطحين. سألونا شو الكميات اللي بدكم إياها، ودورنا عشان نلاقي جواب شو الكمية اللي بيستهلكها المواطن الفلسطيني من هاي المادة أو هاي المادة، ما لقينا. وكانت الإحصاءات الموجودة عند الإحصاءات الإسرائيلية هي فقط اللي بتدير العملية الإحصائية بمناطق السلطة بالضفة وغزة.
1: يعني هناك أخطاء صراحة تحديدا في هذه الاتفاقية، وهذه الأخطاء يجب أن تعالج. ولكن كل اتفاقية تصاغ بإطارها الزمني وواقعها السياسي التي تصاغ فيه. بدايات التسعينات، أنت بتحكي على تقريبا 30 سنة، يعني قبل 30 سنة كان في هناك على الأقل وعودات أن سيكون هناك دولة فلسطينية، اتفاق نهائي، اتفاق ما بين دولتين بعد يعني عدة سنوات. الآن الاتفاقية كانت فيها فجوات عديدة وحل الدولتين لم يتحقق.
2: أمام هذا الواقع سألنا الخبراء عن الحلول الممكنة للخروج من هذه الأزمة.
3: دعوة دولية على إسرائيل، احنا بيننا وبينهم اتفاقية تجارية واضحة، هم أموالهم بخلصوها مقابل 3% بأخذوهن. يا سيدي وبأخذين 3% على أي أساس يحتجزوا؟ الآن إذا بدها تدعي بدهم يدعوا أنه في عنا احتجاز بقانون كنيست، ولكن في عنا أموال بدون أي سبب. سموتريش، تخيل شخص واحد في إسرائيل عم بيحتجز إيرادات الشعب الفلسطيني، بأي منطق بأي قانون؟ هذا المسار يجب أن نطرقه، المسار القانوني الدبلوماسي الدولي.
1: يعني أنا ونتحدث بكل وضوح، فعالية خطوة من هذا النوع قليلة لعدة أسباب. السبب الأول أنه يحتاج إلى إجراءات داخلية أولا، يعني لازم تروح للمحاكم الإسرائيلية أولا وبعد ذلك تذهب للمحاكم الدولية. إن لم تذهب للمحاكم الإسرائيلية أولا، المحاكم الدولية لن تنظر فيها. هذا من ناحية. من ناحية الثانية، المحاكم الدولية تأخذ وقت طويل، يعني 10 سنوات على الأقل إن كان هناك مسار حقيقي في هذا الموضوع. بس كمان تعديل اتفاق من هذا النوع يحتاج كمان موافقة الطرفين. شوف قديش الأمور يعني حقيقة صعبة. فلذلك القرارات مش معظمها عندنا، والحلول ليست معظمها مرتبطة فينا، هي أيضا مرتبطة بالجانب الآخر، مرتبطة بالضغط الدولي وتجاوب المجتمع الدولي معنا وتوافق أحيانا والتزام جميع الأطراف في هذه المعاهدات.
3: أما المسار الآخر واللي أنا بفضله كاقتصادي، المقاصة ليست قدر، بإمكاننا العمل على إحلال الواردات الفلسطينية مكان الواردات الإسرائيلية والواردات المستوردة.
4: الحل الوحيد أمام السلطة الوطنية كالتالي فقط: أولا، تفعيل شبكة الأمال العربية. العرب، الدول العربية أسس شبكة أمال لدعم الخزينة الفلسطينية، لم يتم تفعيلها. إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع أوروبا بالتحديد، يعني على أساس دعم سخي للموازنة العامة الفلسطينية. والنقطة الثالثة، وهي راح تأخذ وقت أكثر، هو تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني، وهذا بحاجة لوقت وبحاجة لاستثمارات وبحاجة لسياسات واضحة. والنقطة الرابعة اللي كل الناس بيحكوا فيها، اللي قصة ترشيد النفقات ومحاربة الفساد.
0: خطوات الإصلاحية مثلا على سبيل المثال اللي أعلن عنها مع الاتحاد الأوروبي، لم يتم الإعلان عنها للشعب الفلسطيني، للناس. أنا بالنسبة لي بدي أكون مقتنع كمواطن معك، وبدي أحط كتفي بكتفك، وبدي أتحمل معك سنة وسنتين وثلاثة بنص راتب. عشان هذا الحكي يتم بدي يكون واضح لي عن أي خطوات إصلاحية أنت بتحكي، وقديش جدية هاي الخطوات، وهل هي فقط تتعلق بالقضايا الكبيرة، انتخابات مجلس وطني وانتخابات تشريعي وكله مهم بالنهاية، ولكن شو هي الخطوات؟ وإذا كان عشان هيك أنا بقول المواطن هو الحكم فيما يتم بعد 30 سنة حكم، يعني إحنا بنقدر نحس باللي بيصير. لما أشعر أن القضاء نزيه برتاح، لما أشعر أن الأمن بيشتغل اللي عليه برتاح، لما أشعر أنه محاكمة محكمة الفساد شغالة مش ملحقة قضايا وأنا شايفهم وعارف مين عن مين بيحكي، هذا الحكي كله مش موجود. فزيادة الشفافية والصراحة مسألة مهمة جدا للمواطن الفلسطيني عشان يحط كتفه بكتف السلطة في مواجهة موضوع المقاصة.
2: وبعد احتجاز 70% من أموال المقاصة، يتبقى للسلطة الفلسطينية 30% فقط من الأموال القادمة من الإيرادات المحلية، تصرف على رواتب القطاع العام بنسبة لا تزيد عن 50%، وهو الأمر الذي دفعنا للتساؤل عن الجهود المحلية التي تبذلها السلطة الفلسطينية لرفع مستوى إيراداتها من خلال بعض الإجراءات، ومن أهمها محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. في ظل هذا الواقع، ما زالت جهاد غنايم تبحث عن دواء مفقود قد يؤجل موتها البطيء، وما زال أسرى محررون وجرحى يخوضون معركة يومية لتأمين أبسط حقوقهم الإنسانية بعد فقدان أو تقلص مخصصاتهم، والموظفون مثقلون بنصف راتب لا يكفي لإعالة الحد الأدنى من احتياجات أسرهم. المواطن الفلسطيني يدفع فاتورة قرارات سياسية واقتصادية لا يملك تغييرها، فحين تتحول أموال شعب إلى أداة ابتزاز، لا تحتجز الإيرادات فقط، ولكن تحتجز معها حياة الناس ومستقبل وطن بأسره.

0: ماذا بعد اكتمال تشكيل القوائم الانتخابية في إسرائيل؟ ولماذا توصف انتخابات الكنيسة المقبلة بالمصيرية؟ وكيف تقرأ استطلاعات الرأي من التبشير بسقوط نتنياهو إلى التراجع المفاجئ لخصمه آيزنكوت؟ وماذا عن أصوات العرب؟ حوارات العربي يأتيكم السبت من حيفا.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
3: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
4: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
5: المشهد كارثي.
6: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن إيقاف خط أنابيب النفط شرق غرب بعد تعرضه لهجمات بمسيرات قادمة من العراق. الخارجية السعودية تقول إن المملكة آثرت عدم الرد لدعم جهود الحكومة العراقية بحصر سلاح الفصائل. وبغداد تعلن فتح تحقيق في الحادثة.